0: العالم القديم، حضارة وادي السند وبلاد الرافدين.
1: نشأت أول حضارة في العالم منذ 6000 عام في بلاد الرافدين، وتقع بلاد الرافدين بين نهري دجلة والفرات، وهي تعني حرفياً الأرض ما بين النهرين. وبحلول عام 3500 قبل الميلاد نشأت الكثير من المدن في جميع أنحاء بلاد الرافدين، وهناك مدن ظهرت وكانت أول دويلة، المدينة التي تتحول إلى دولة ذات سيادة واستقلال، هي وجميع المناطق المحيطة بها تسمى الدويلة. وقد ظهرت أول دويلة خلال فترة اليوريك ما بين عامي 3800 قبل الميلاد 3200 قبل الميلاد، وكان من أهم الدويلات يوريك ويور وكيشة ولجاش. وفي حوالي عام 1780 قبل الميلاد قام حامورابي حاكم مدينة بابل سنة 1770 ما بين سنة 1750 و 1792 قبل الميلاد، قام بوضع مجموعة من القوانين تحكم السلوك المدني والإجرامي. وقد قامت هذه القوانين الصارمة على أساس فكرة العين بالعين، وقد نقشت على حجر ضخم طوله 8 أقدام، والذي تم اكتشافه في عام 1901 في مدينة سوسة في الدولة الإيرانية الحديثة. لكن عزيزنا المستمع، متى تم إنشاء حدائق بابل المعلقة؟ أنشئت حدائق بابل المعلقة التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع في عام 600 قبل الميلاد تقريبا. وقد بنيت هذه الحدائق والتي أقيمت في قصر نبوخذ نصر الثاني، كان بين سنة 604 و592 قبل الميلاد، على شكل شرفات متصاعدة على بناء يشبه البرج الهرمي، وكانت تروى بماء يتم ضخه من نهر الفرات. لكن مستمعينا الكرام، متى تم بناء أول هرم حجري في مصر؟

أول هرم حجري في مصر في سقارة، وقد بني من أجل الملك زوسر الذي ينتمي للأسرة الثالثة في عام 2680 قبل الميلاد. كان الهرم مكونا من 6 مدرجات، وهو التصميم الذي ظل متبعا حتى عام 2600 قبل الميلاد، عندما أصبحت الأهرامات مكونة من 8 مدرجات. وفيما بعد أصبحت الجوانب تبنى على شكل مستقيم، وقد تم بناء هرم الملك خوفو العظيم في الجيزة في حوالي عام 2570 قبل الميلاد.

0: متى اعتلت أول ملكة في التاريخ العرش؟
1: على الرغم من أن الملكة حتشبسوت التي حكمت مصر فيما بين عامي 1458-1473 قبل الميلاد تعتبر أول ملكة مهمة في التاريخ، فإن أول امرأة حكمت مصر فعلياً كانت الملكة ميرنيث، كان ذلك عام 2950 قبل الميلاد، وقد جاء حكم كليوباترا بعد ذلك بكثير، وامتد لها بين عامين 51 و30 قبل الميلاد. لكن متى تولى الملك العقرب حكم مصر؟ في حوالي عام 3100 قبل الميلاد، وتحت حكم الملك مينا، نجحت مصر العليا في هزيمة مصر السفلى، وتم توحيد القطرين، وقد اكتشف علماء المصريات وعلماء الآثار الآن أدلة تشير إلى أن الملك مينا كان في الحقيقة هو الملك العقرب، ويعتقد أنه مؤسس أول أسرة مصرية تحكم البلاد، ويعتقد أن هناك تمثال لأبي الهول بالجيزة قد بني على يد الملك خفرع لكي يكون تجسيدا له، وذلك كان عام 2500 قبل الميلاد. ويتخذ هذا التمثال والذي تم نحته من الحجر الجيري على حافة هضبة الجيزة رأس إنسان وجسم أسد، ويبلغ ارتفاعه 6 أقدام في حين يبلغ طوله 340 قدما. وعادة ما يكون وضع تماثيل صغيرة مع الجثة المحنطة في التابوت، وهذه المعلومة عزيزي المستمع التي كان يعتقد أن هذه التماثيل هي الخدم الذين سيقومون بأداء جميع الأعمال للشخص في الحياة الآخرة.
0: العالم القديم، روما القديمة.

تروي الأسطورة أن شقيقين توأما يدعيان روميلوس وريموس قام بتأسيس روما عام 753 قبل الميلاد. وعندما كان هذان الشقيقان رضيعين تركا بالقرب من نهر التيبر، حيث وجدتهما ذئبة وقامت في رعايتهما حتى أنقذهما راعي أغنام. وفيما بعد، وبينما كان الشقيقان يؤسسان المدينة، انتهى الأمر بنشوب حرب بينهما، وقتل روميلوس ريموس وأصبح أول حاكم لروما. وفي عام 509 قبل الميلاد نجح ليسيوس جونيوس بروتوس في هزيمة الطاغية تاركين، وهو ما أدى إلى نهاية الحكم الملكي في روما. وظلت روما دولة جمهورية حتى عام 27 قبل الميلاد، وقد كان لروما دستور ومجلس شيوخ وقوة.

مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم الأسبوعي محطات.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنستكمل معكم برنامجكم محطات.
1: ونكمل معكم محطتنا عن العالم القديم روما القديمة. متى بدأت مباريات حلبة المصارعين في روما؟ يعتقد أن أولى مباريات حلبة المصارعين قد أقيمت في عام 246 قبل الميلاد على يد ماركوس وديسيموس بروتوس تكريما لوالدهما جونيوس بروتوس. وقد كان معظم المتصارعين من السجناء أو المجرمين أو العبيد، وإن كان بعض الرجال الأحرار أيضا يتطوعون للمشاركة في هذه المباريات. لكن هناك حروب وقعت، لكن ما هي ومتى وقعت الحروب القرطاجية؟ على الرغم من أن روما كانت دائما دولة عسكرية، فإن أعظم الانتصارات التي حققتها في تاريخها كان انتصارها على قرطاج. كانت هذه الحروب والتي استمرت من عام 146 إلى عام 264 قبل الميلاد يطلق عليها الحروب القرطاجية أو البونيقية، واسمها في الإنجليزي بينيك وارز، مشتق من كلمة لاتينية بمعنى قرطاج والتي تقابل كلمة إنيسيان، وفي الإنجليزية تعني فينيقي. وفي نهاية هذه الحرب دمرت قرطاج وتم ضم إفريقيا كجزء من الدولة الرومانية. لكن متى كانت هذه الهزيمة؟ في عام 31 قبل الميلاد نجحت جيوش أوكتافيوس في هزيمة جيوش مارك أنطونيوس.

0: وكليوباترا في موقعة بحرية وقعت بالقرب من أكتيوم باليونان، وتمت لهم السيطرة على مصر، وفي عام 27 قبل الميلاد انتهت الجمهورية الرومانية وتأسست الإمبراطورية الرومانية، وتولى أوكتافيوس الحكم كأول إمبراطور روماني وأخذ لقب أغسطس. وأيضا متى تم بناء المسرح الروماني الذي نعرفه مستمعين الكرام؟ يقع المسرح الروماني أو مدرج فلافيان بين إسكويلين وتلال كاليان، وقد استغرق بناؤه حوالي 8 أعوام، وقد بدأ البناء عام 27 من الميلاد وفي أثناء حكم فيسباسيان، وعلى الرغم من أنه قد افتتح على يد تيتوس عام 80 فقد اكتمل بناؤه بشكل فعلي في أثناء حكم أخيه دوميتيان سنة 81 قبل الميلاد. وأيضا من محطاتنا مستمعينا الكرام، متى تأسست القسطنطينية؟ في عام 293 من الميلاد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، الشرق والغرب، وذلك من أجل تسهيل مهمة إدارة الدولة. ولكن في عام 324 من الميلاد أعاد قسطنطين الأعظم توحيد القسمين الشرقي والغربي، وأسس عاصمة جديدة على نهر البوسفور في بيزنطة، والتي أعيد تسميتها لتصبح القسطنطينية في عام 330 من الميلاد تكريما له. وهذه المعلومة هي مدهشة لك مستمعين الكرام، أنه تم نحت تمثال الذئب البرونزي الذي يجسد الذئب التي أرضعت ميليوس وريموس في عام 6 قبل الميلاد، ولكن تم إضافة تمثال التوأمين إليه بعد ذلك بكثير في عام 1510 من الميلاد.
1: متى وقع حريق روما الذي أتى على المدينة؟
0: في عام 64 قبل الميلاد وقع حريق هائل دمر مدينة روما تماما، وقد ألقى المؤرخ الروماني تاسيتوس المسؤولية على نيرون الذي أصبح بعد ذلك إمبراطور روما، متهما إياه بإشعال فتيل الحريق عمدا، ولكن ذلك لا يبدو محتملا لما قيل من أن نيرون قد هرع إلى روما من قصره في أنتيوم وساعد شعبه في إخماد الحريق.
1: العالم القديم، بلاد الإغريق.
0: في حوالي عام 1150 قبل الميلاد شهدت اليونان تدهورا في العمارة والكتابة والحضارة بشكل عام، ولكن فيما بين عامي 500 وعام 750 قبل الميلاد خرجت من العصور المظلمة، وقد شهدت هذه الفترة ظهور الدويلات الأرستقراطية والاستعمار اليوناني وتطور حركة الفن والنحت. ففقدت اليونان استقلالها، كان ذلك عام 146 قبل الميلاد، قام الرومان بقيادة ميميوس أخيكوس بمهاجمة مدينة كورنيث وتدمير اتحاد إخية، وهو التحالف الذي أسسته الدويلات في إخية. ومنذ ذلك الحين أصبحت اليونان جزءا من الإمبراطورية الرومانية. متى تم تأليف الملحمتين اليونانيتين الإلياذة والأوديسية؟ قام شاعر الكفيف هيميروس بتأليف ملحمتي الإلياذة والأوديسية اللتين تعتبران أروع أمثلة الأدب الإغريقي في عام 700 قبل الميلاد. هناك حروب وقعت في ذلك الوقت، لكن متى وقعت الحروب البيلوبونية؟ فيما بين عامي 404 و460 قبل الميلاد. تورطت أثينا وسبارتا، اللتان كانتا تعتبران أكبر

0: حروب البيولوبونية، وفي عام 446 قبل الميلاد وضعت الحروب الأولى أوزارها بتوقيع معاهدة الأعوام الثلاثين، ولكن الحرب اندلعت مرة أخرى في عام 433 قبل الميلاد عندما انتهك الأثينيون بنود المعاهدة، وفي عام 404 قبل الميلاد نجحت سبارتا في هزيمة أثينا. لكن السؤال مستمعينا الكرام، متى دخلت الديمقراطية أثينا؟ في عام 508 قبل الميلاد أدخل كلايزرينر نظام التصويت الديمقراطي في أثينا. كان المجتمع مقسما إلى 10 مجموعات تسمى قبائل، وكان من الممكن أن تتم المشاركة في الحياة العامة عن طريق هذه القبائل. وقد قام كلايزينر بإدخال نظام النفي دون محاكمة، والذي يعني طرد الشخص من المدينة لمدة 10 سنوات إذا اجتمع عدد كاف من الأصوات ضده. هناك أيضا مستمعين الكرام عروض مسرحية في اليونان، لكن السؤال متى بدأت؟ في عام 534 قبل الميلاد قام الشاعر ثيبوسيس، الذي يعتقد أيضا أنه مخترع المسرح المأساوي وأول ممثل في التاريخ، بأداء عرض مسرحي مأساوي لأول مرة في المهرجان الدينيزي، والذي أقيم تكريما للمعبود اليوناني ديونيسيوس، وقد تم إدخال الهجاء في حوالي عام 500 قبل الميلاد، والمسرح الفكاهي في عام 486 قبل الميلاد. لكن متى ابتليت أثينا بالوبائين العظيمين؟ أثينا مستمعين الكرام ابتليت بوبائين فيما كان بين عامي 426 و430 قبل الميلاد، أوديا بحياة أكثر من ثلث سكان أثينا. وقد وقع السياسي العظيم بيركلز أيضا ضحية للمرض عام 430 قبل الميلاد. حتى منتصف القرن السابع قبل الميلاد لم تكن لدى اليونان قوانين موثقة أو نظام قضائي، وفي حوالي عام 620 قبل الميلاد تم تكليف دراكو بكتابة القوانين لأول مرة في بلاد الإغريق، ولكن قوانينه كانت في غاية الصرامة والقوة، ومنها اشتقت كلمة الدراكونية وتعني الاستبداد، وتم تعديلها على يد سولون، كان ذلك عام 594 قبل الميلاد. وإليك هذه المعلومة المدهشة مستمعين الكرام، يرجع تاريخ أولى الدورات الأولمبية إلى عام 776 قبل الميلاد، وقد كانت هذه الدورات تقام في أولمبيات على شرف للمعبود زيوس كل مرة 4 سنوات، ولم يكن يسمح للنساء بمشاهدتها.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير، في أمان الله،
0: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

قل لا بكل سلاسة. الدبلوماسية هي الحل. بيتر إنكونومي. يسمح الكثيرون للآخرين بتحديد جدول أعمالهم اليومية، وسبب ذلك خوفهم من رد فعل الناس إذا قالوا لا. إنها رواسب المجتمع الضاغطة والتي تجعل الكثيرين في خشية كبيرة من تخييب آمال المحيطين بهم أو إيذاء مشاعرهم. عليك ألا تسمح لأحد بتحديد جدول أعمالك، وتحمل المسؤولية الشخصية بقولك لا لمن يحاول فرض أمر لا تريده عليك. حاول التذكر كم مرة وجدت نفسك تقول نعم ثم تأسف على ذلك لاحقا. يحدث هذا لنا جميعا، فنحن في النهاية بشر، لكن نستطيع التعلم من مرارة تلك النعم والتي كلفتنا وقتنا وربما أقلقت راحتنا. وأهم ما في الأمر أن نتعلم قول لا بطريقة لائقة لا تجرح الآخر، وهذا يعني أن نتحدث

حل ببعض الدبلوماسية. لا مفر من قول لا للكثيرين أو للكثير من الأمور التي تتوافق وأفكارنا، ويمكننا الرجوع إلى الملياردير العصامي وارن بافيت، والذي يؤكد أهمية رفض كل ما لا يناسبك. عليك السيطرة على وقتك، ولن تمتلك وقتك إن منحته للآخرين لمجرد خجلك من قول لا. لا يمكنك أن تسمح للآخرين بوضع جدول أعمالك. الأمر ليس بهذه السهولة، وقد تكون قد قرأت الكثير عن الموضوع لكنك تجد نفسك تقول نعم في النهاية. إن تعلم الرفض مهارة تتطلب وقتا وجهدا وممارسة، وهي أحد مسالك تطوير الذات. فأنت شخص مستقل ولديك أسبابك لتقول لا للآخرين، وبخاصة عندما يطلبون منك فعل ما لا يتفق مع برنامجك وراحتك أو كل ما يتعارض مع أولوياتك وأهدافك في الحياة. سيتفق الكثيرون مع ما سبق، ومع ذلك ستجدهم يقولون نعم والحنق ينهشهم من الداخل. لذلك عليك أن تسلط ونسلط الضوء على أسباب صعوبة الرفض والتي تجعلنا نعاود الكرة كل مرة. يشعر هؤلاء بأن قول لا هو وقاحة، ولم يتخلصوا بعد من هذه الفكرة. الدبلوماسية هي الحل. ملخص لكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هل شعرت يوما أن الأشخاص الأذكى منك أكاديميا لا يحققون النجاح الذي تحققه؟ أو أنك تفتقر لبعض الأدوات النفسية لفهم مشاعرك والسيطرة على انفعالاتك؟ ربما يكون ما ينقصك ليس الذكاء العقلي بل الذكاء العاطفي. هذا ما يوضحه دانيال جولمان في كتابه الشهير الذكاء العاطفي، الذي غير نظرة البعض للنجاح بشكل كامل. يؤكد جولمان أن الذكاء العاطفي لا يقل أهمية عن معدل الذكاء IQ، بل قد يتفوق عليه في التأثير على مسار حياتنا العملية والشخصية. هذا الكتاب يعد مرجعا في علم النفس الحديث، ويشرح خطوات الذكاء العاطفي بأسلوب علمي وسلس. لنعرف أولا مستمعي ما هو الذكاء العاطفي ولماذا نحتاجه. يعرف جولمان الذكاء العاطفي بأنه القدرة على فهم مشاعرك ومشاعر الآخرين والتحكم بها لصالحك. يحتاج إليه كل من يريد أن يحسن علاقاته، يقلل من توتره، يقود فريقا بفاعلية، أو يتخذ قرارات عقلانية تحت الضغط. فالنجاح ليس مجرد معرفة، بل قدرة على التعامل مع الذات والناس في المواقف اليومية. إذا ما هي أركان الذكاء العاطفي؟ يعتمد جولمان على 5 عناصر رئيسية. الوعي الذاتي، أن تتعرف على مشاعرك وتفهم دوافعها. التحكم الذاتي، أن تنظم انفعالاتك ولا تتصرف بردود فعل عشوائية. الدفع الذاتي، أن تمتلك قدرة داخلية تدفعك للإنجاز رغم الإحباط أو الفشل. التعاطف، أن تفهم مشاعر الآخرين وتراها من وجهة نظرهم. المهارات الاجتماعية، أن تتفاعل بفاعلية مع الناس وتبني علاقات متينة. إذا ما هي أركان الذكاء العاطفي؟ يعرف الكتاب عدة طرق عملية، من أبرزها مرآة المشاعر. لاحظ كيف تشعر ولماذا. دون انفعالاتك اليومية وتعلم منها. مراقبة لغة الجسد، تعلم أن تلتقط إشارات الآخرين وأن تتحكم في جسدك أيضا. ضبط التفسير، لا تنظر إلى الفشل كضعف بل كدرس، غير طريقة تفسيرك للأحداث. المحاكاة الهادية، قلد بهدوء حركات من تتحدث معهم لتحدث انسجاما لا شعوريا. الأسئلة الذكية، واجه المواقف الصعبة بأسئلة تفتح الحوار بدل التصعيد. لماذا الذكاء العاطفي مهم في العمل والعلاقات؟ لأن القادة الأكثر نجاحا ليسوا الأذكى بالضرورة، بل الأكثر وعيا بمشاعرهم ومشاعر فرقهم في بيئات العمل. يعد الذكاء العاطفي عاملا حاسما في التعامل مع الضغوط، إدارة الفرق، وحل النزاعات. أما في العلاقات الشخصية فهو ما يميز بين الحوار والانفجار وبين الفهم وسوء الفهم. خلاصة الكتاب، لأن القادة الأكثر نجاحا ليسوا الأذكى بالضرورة، بل الأكثر وعيا بمشاعرهم ومشاعر فرقهم في بيئات العمل، يعد الذكاء العاطفي عاملا حاسما في التعامل مع الضغوط، إدارة الفرق، حل النزاعات. أما في العلاقات الشخصية فهو ما يميز بين الحوار والانفجار وبين الفهم وسوء الفهم. اعرف حدودك، لا لتتراجع بل لتتقدم بذكاء. في هذا الكتاب هناك قاعدة. عندما كنت في مقتبل العمر طليقا حرا في الدنيا، سوارني الحلم بتغيير العالم. يقول الكاتب، كلما نضجت أكثر اكتشفت أن العالم لن يتغير، لذا تقلصت أمالي ليصبح حلمي هو أن أغير،
وانتهى بي الأمر بعد برهة من الزمن أن ذلك الهدف صعب أيضا. نقضي أوقاتنا في إنجاز أعمال متنوعة، بعضها ليست من مهامنا وبعضها تعيق عملنا الأساسي، وهناك أعمال ننجزها لا تنفع وقد تضر الآخرين، وغالبا ما نفقد التركيز ونؤدي أعمال رديئة وأخرى بعيدة عن مهاراتنا، وقد نفقد البوصلة فننسى مسؤولياتنا والمهام التي خلقنا من أجلها. ضع قلقك في جيب مثقوب. إن القلق بسبب مظالم الحياة هو ضياع لعمري، فلن أجعل نفسي رهينة لتلك المشاكل، فالظلم لن ينتهي ولكن حياتي ستنتهي إذا عشت قلقا بسببها. سأتعايش مع كل ذلك بنفس مطمئنة وسلام تام، لن أسمح لنفسي أن تموج وتضطرب مع ما يمر به يومي من أحداث مهما كانت عصيبة. إن القلق ما هو إلا اضطراب داخلي وفقدان للسكينة والهدوء وتفاعل بقوة مع الأحداث، وإن التحلي بالسكينة عند مواجهة المحن هو من أعظم المواهب التي يصبو لها الحكماء من بني البشر. فإذا غمرتنا السكينة ستصفو قلوبنا، فيفيض على كل الناس من حولنا بالخير والمحبة. إن التحلي بالهدوء والسكينة عند الأزمات واضطراب الأحوال بعيدا عن القلق هو غايتي ومقصدي. ضع قلقك في جيب مثقوب.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. ثالثا، الألم المألوف أم المجهول؟ يشرح الكاتب أن البشر يفضلون الألم المعروف على الراحة المجهولة، فحتى المعاناة تصبح مألوفة ويمكن التعايش معها، بينما التغيير يفتح بابا لا نعرف ما خلفه. لهذا نسمع كثيرا عبارات مثل أنا متعود، يمكن يصير أسوأ، خلنا على اللي نعرفه. هذه ليست أعذار بل آليات نفسية دفاعية تحمي الإنسان من القلق. رابعا، الأسباب العشرة لعدم التغيير. يفرد الكاتب جزءا مهما لتحليل 10 أسباب رئيسية تجعل الإنسان لا يتغير رغم معرفته بأن التغيير مفيد له. التغيير يعني فقدان شيء مهم، كل تغيير يتطلب تضحية حتى لو لم نسمها كذلك، والإنسان أحيانا غير مستعد لدفع هذا الثمن. الخوف من الفشل، ليس الفشل نفسه بل الإحساس العميق بأن أنا فاشل إذا لم أنجح. الخوف من النجاح، نجاحك قد يغير نظرة الآخرين لك أو يفرض عليك مسؤوليات جديدة. الولاء للماضي، أحيانا نرفض التغيير وفاء لمن كنا عليه أو لمن ربانا أو لقيم قديمة. الاعتياد على الألم، المعاناة قد تصبح جزءا من الروتين النفسي. غياب المعنى البديل، إذ لم يرى الإنسان معنى أو قصة جديدة لنفسه فلن يغير قصته القديمة. التغيير يفضحنا، يبين للآخرين أننا كنا نعيش خطأ. التغيير يتطلب صبرا ونحن نعيش في زمن الحلول السريعة. أيضا من هذه الأفكار الانقسام الداخلي، جزء منك يريد التغيير وجزء آخر يقاومه. التغيير الحقيقي بطيء ومزعج وليس ملهما كما تصوره الكتب التحفيزية. خامسا، نقد ثقافة التغيير السريع. يوجه كاتبنا نقدا صريحا لثقافة التنمية البشرية السطحية التي تعد الناس بتغيير جذري خلال أيام أو أسابيع. يرى أن هذه الثقافة تبسط التغيير بشكل مخل، تخلق شعورا زائفا بالذنب، تفشل الناس مرتين، مرة بعدم التغيير ومرة بالشعور بالعجز، ويؤكد أن التغيير الحقيقي بطيء متعرج وغير مثالي. سادسا، التغيير كعلاقة داخلية. يطرح المؤلف فكرة محورية، التغيير ليس حربا مع النفس بل حوارا معها. بدل أن تقول لماذا أنا ضعيف، تقول لماذا لا أقدر. اسأل ما هو السبب الذي أحاول أن أحميه، أو ما هو الشيء الذي أحاول أن أحميه، ما هي الخسارة التي أخاف منها. التغيير يبدأ عندما نفهم مقاومتنا لا عندما نحاربها. سابعا، دور الألم في التغيير. لا ينفي الكتاب أن الألم قد يدفع للتغيير، لكنه يحذر من الاعتماد عليه وحده. فالألم قد يغير السلوك مؤقتا لكنه نادرا ما يغير القناعة. التغيير المستدام يحتاج إلى معنى، إلى أمان نفسي، إلى سردية جديدة للذات. ثامنا، متى نكون مستعدين للتغيير؟ بحسب كاتبنا الإنسان يتغير عندما تتلاقى 3 أشياء: إحساس كافي بعدم الرضا، شعور بالأمان الداخلي، تصور واقع لخطوة صغيرة، وليس عندما يصرخ في نفسه أو يجلدها. تاسعا، التغيير ليس خطا مستقيما. يشدد الكتاب على أن الانتكاس ليس فشلا بل جزءا من العملية، وأن العودة إلى السلوك القديم لا تعني أن كل شيء ضاع. التغيير الحقيقي يتقدم، يتراجع، ثم يعاود التقدم. عاشرا، خلاصة الرسالة. رسالة الكتاب واضحة وصادقة، أنت لا ترفض التغيير لأنك سيء بل لأنك إنسان، والطريق إلى التغيير لا يمر عبر القسوة بل عبر الفهم والبطء والصدق مع الذات. ليس السؤال الحقيقي لماذا لا نتغير بل ماذا نخسر إذا تغيرنا. وحين نملك الشجاعة لنواجه هذا السؤال، يبدأ التغيير بهدوء وبعمق وعلى مهل.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، لنلتقي معكم اليوم برجل تحولت كلماته إلى أناشيد يرددها الجزائريون جيلا بعد جيل. كل هذا بدأ بفتى نشأ في بني يزغن جنوب الجزائر.

حمل بقلبه شغفا بالعلم وحبا خالصا لوطنه. إنه مفدي زكريا بن سليمان صالح الذي ولد في 12 يونيو عام 1908، وتلقى تعليمه الأول في الكتاب، ثم واصل دراسته في تونس بين المدرسة الخلدونية وجامع الزيتونة. ومنذ شبابه المبكر كانت حمية الوطن تجري بدمه، فانخرط في العمل الوطني والسياسي، وانضم إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، ثم إلى حزب نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري. لم يكن طريق النضال سهلا، فقد اعتقلته سلطات الاستعمار الفرنسي مرات عدة منذ الثلاثينيات، وقضى سنوات في السجون. ومع اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954 أصبح من أبرز الأصوات الشعرية الداعمة لها، فتحولت قصائده إلى أناشيد تلهب حماس الجماهير والثوار.

وفي خضم الثورة اعتقل مجددا وقضى فترة طويلة في سجن بربروس، لكن السجن لم يزده إلا تمسكا بقضيته وإيمانا بدور الكلمة في مقاومة الاحتلال. ومن قعر زنزانته رقم 375 في سجن البرواقية كتب قصيدته اقرأ كتابك بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة في نوفمبر عام 1958. واقرأ كتابك للأنام مفصلا، تقرأ به الدنيا الحديث الأروع، واصدع بثورتك الزمان وأهله، واقرع بدولتك الورى والمجمع، واعقد لحقك في الملاحم ندوة يقف الزمان بها خطيبا مصقعا. إن الجزائر في الوجود رسالة

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صبور، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: تمام الرابعة فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: من أقرب مال الشوربة لكن أثقل شوي، بين الشوربة وبين الحين نسميها العصيدة. فقالت عائشة لسودة: كلي، أي كلي من هذه الحريرة. فأبت، فقلت لها: لتأكلن أو لألطخن بها وجهك، يعني تأكلين بالعافية. فأبت. قالت عائشة: فأخذت من الحريرة شيئا ثم لطخت بها وجهها. قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل فخذه علي وقال لي: سودة، التخي بها وجهها. يعني لما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لطخت وجه سودة بهذه الحريرة، جعل فخذه صلى الله عليه وسلم سند لسودة حتى تقدر تأخذ من الحريرة وترد الصاع صاعين، وقال لها: التخي وجهها. فلما لطخت وجهي قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر فقال لهما صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما. هذا يحصل بين زوج وزوجات ثنتين الشرايك، هذا الملاطفة والممازحة. فأنت أيها الزوج، زوجتك بحاجة منك كما أنها بحاجة إلى حزمك ومتابعتك وقوة شخصيتك وحكمتك، أيضا بحاجة إلى ملاطفتك، إلى ابتسامتك، إلى مداعبتك. وكذلك الحال الزوج بحاجة إلى ملاطفة ومداعبة ومؤانسة بين الزوج والزوجة. لا تحرم أهلك من ابتسامتك، لا تحرم أهلك أن يشوفونك مرح وتضحك وتسولف، وأنت لا تحرمين زوجك وريلك وأبنائك من الابتسامة. الابتسامة تلطف الحياة

تكتسب الوثائق العدسانية أهمية كبيرة في تاريخ الكويت، إذ أن عمر أقدمها يعود إلى ما يزيد عن 230 عاماً، حيث دون القاضي محمد بن صالح بن محمد العدساني وثيقة تعود إلى عام 1791 ميلادية. وتتضمن الوثيقة التي يذكرها الباحث باسم اللغاني في كتابه موسوعة الوثائق العدسانية حالة مبايعة مخزن واقع في منطقة الأسواق بمدينة الكويت القديمة، وكان البائع محمد بن غانم بن رشود، في حين أن المشتري محمد بن سليمان بن مديرس. ومما يزيد من أهمية هذه الوثائق أنها تدون معلومات قيمة بشأن العوائل والأفراد الذين قطنوا في الكويت، وكذلك أسماء الأحياء القديمة والمساجد والساحات العامة، هذا فضلاً عن البيوع والمعاملات بين عدد من العوائل الكويتية.

بن بحر وبن منديل. وفي وثيقة عدسانية يعود تاريخها إلى عام 1878 ميلادية، نجد تأكيداً لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي البحر والمنديل. الوثيقة تحمل ختم القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: الباعث إلى تحرير هذه الأحرف هو أنه قد باع مبارك تابع سعيد بن بحر من حاملة هذا الكتاب لطيفة بنت محمد بن منديل ما هو ملكه إلى صدور هذا البيع منه، وهو البيت المحدود قبلة وجنوبا ببيت علي سهلي، وشمالا الطريق النافذ، وشرقا بيت زهية، بثمن قدره وعدده 65 ريالا. وأما موقع البيت المذكور فهو في حي الوسط الذي يقع وسط مدينة الكويت القديمة، ويفصل بين حيي شرق وجبلة المشهورين. وبحسب الباحث الدكتور محمد بن إبراهيم الشيباني، فإن حي الوسط يعد أول منطقة في الكويت، حيث أن الكويت في نشأتها قبل أكثر من 260 سنة ابتدأت من هذه المنطقة، ليبدأ التوسع العمراني بعدها في ناحيتي الشرق والغرب، وذلك عقب ازدياد الهجرة والسكان. ومن أهم معالم حي الوسط قصر السيف العامر الذي تأسس في عام 1908 ميلادية، كما يشتمل على دائرة الجمرك البحري ودائرة المراكب البخارية وشرطة الموانئ والمناخ، وعدد من الأسواق من بينها السوق الداخلي وسوق التجار وسوق بن دعيج والصراريف وسوق الغربلي والمكتبة الأهلية والنادي الأدبي، هذا فضلاً عن المدرسة المباركية التي تأسست في عام 1912 ميلادية، وتعد أول مدرسة نظامية في البلاد.

الفودري والعصيمي. وفي وثيقة عدسانية أخرى نجد تأكيداً لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي الفودري والعصيمي. الوثيقة تعود إلى عام 1892 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع ملا إبراهيم بن محمد بن صقر الفودري من حاملة هذا الكتاب سبيجة بنت إبراهيم التركي العصيمي، وهي أيضا قد اشترت منه ما هو ملكه وهو البيت الكائن في الزنطة. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت المبيع من جميع جهاته، مؤكدة أن ثمن البيع قدره 100 ريال، وأن البائع الفودري استلم المبلغ بتمامه وكماله. ومن الملاحظ أن البيت الوارد في الوثيقة يقع في فريج الزنطة بالحي الجبلي، ولم ينتشر اسم هذا الفريج كثيرا بين الناس. وبحسب الباحث الكويتي باسم اللغاني، فإن ذلك ربما يرجع إلى أن الاسم تغير مع مرور الزمن. وذكر حمد سعيدان في كتابه الموسوعة الكويتية المختصرة أن الزنطة بئر ماء حفرها ناصر ومحمد البسام، كانت عذبة ثم تغيرت وأصبحت مالحة تزنط، أي تخنق من يشرب منها لملوحتها. أما موقع البئر أو الفريج اليوم، فإنه كما يقول سعيدان يقع بالقرب من مسجد بن شرف، إلا أن بعض الروايات تقول إنه يقع شرقا من مسجد بن حمد المعروف أيضا باسم مسجد المهارة.

من تاريخ القضاء. القاضي الشيخ عبد الله بن خالد العدساني هو آخر القضاة العداسنة، تولى القضاء في عام 1920 ميلادية، وبعد 4 أعوام، أي في حدود عام 1923 ميلادية، شاركه في القضاء الشيخ عبد الله الخلف الدحيان، ذلك بأمر من حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح. استمر القاضي الشيخ عبد الله العدساني في منصب القضاء لمدة 10 أعوام، حتى توفي في أول ليلة من رمضان من عام 1929 ميلادية، وبوفاته توقف القضاة من عائلة العدساني. وكان الشيخ عبد الله العدساني قبل توليه القضاء قد تصدر للتدريس قرابة 20 عاما، ثم أصبح مفتيا للكويت في عهد الشيخ سالم بن مبارك الصباح، وإماما لمسجد السوق الكبير.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

0: على هالنار هذه قلت لك جيب غوري خلينا نسوي شاي.
1: عبد الله عبد انا اديك صمخ.
0: شو طالع شو طالع الاهل طالع هناك. ها ايش فيك ايش فيك قاعد تصرخين؟ ما تشوفيني قاعد مع ريايل؟ ليش عندك هني؟ ترى ما عبر اشوفك طالع من البيت الحزه.
1: انت ايش قايل حق وليد؟
0: وانت ايش لك علاقه بوليد؟ انا اللي اعرفه تشتغلين عنده بالبيت وبس.
1: اي اخدم عنده بالبيت وهو مو مقصر معاي. انت شو يهمك في الموضوع؟ خلاص يبا الزواج قسمه ونصيب واحنا مالنا نصيب افهم.
0: ايه مالنا نصيب. على فكره وليد ما له كلمه عليك ولا لا امر عليك اصلا.
1: عبد الله ما حد لا امر علي، امري بيدي فاهم؟ ادلف يلا ادلف.
0: ما اتفقنا على كذي. بعدين ابو خالد ما قال لك انه بيطردكم برا البيت؟ الظاهر ما قال لك كذي. يعني كذب عليك مثل ما انت كذبتي عليه.
1: نعم طسطس عن وجهي.
0: قلتي له انك كنتي متزوجه ورايلك هدك؟ قلتي له ليش رايلك هدك؟
1: اي النذل هذا وانت ولد عمي انا بعينك.
0: مع هذا حبك وشاريك. سمعيني نوريه خليك مع ريال يحبك شاريك احسن من واحد جاي تمه ويخاف من ظله. امشي خلا وصلت البيت يلا.
1: ما ابي.
0: امشي قدامي يلا.
2: طولت قلت امي قول واقفه ساكته كذي.
3: ما ظنتي بيطول الوقت. خلي معاي بدير بالي عليه.
2: مينون انا اخلي يروح معاك؟ نسيتي ايش سويتي فيني وانا صغير؟ وبعدين ولدي مو زاهب يروح معك.
3: هذه امانه ربك وهو يطلبها متى ما يبي. ولا تحاتي بيكون معاي ومن الله يطلب امانتك بنكون كلنا مع بعض.
2: ولدي بيعيش وهو بيطيب ويكبر ويداريني وهو يدفني بعد.
3: كان أنا مات ما أشوف صار فيك شيء. من هو أغلى الظنى

0: معصي معصي عليك تاخذين ولدي سعود تبين اخذيني انا
1: ما هو وقتك بين الحياه والموت شعره وبي اليوم اللي بتنتف فيه شعر راسك الشعره شعره وبهاليوم لا بتشوف ولدك ولا بتمسح على شعره
2: شاهين يا شاهين
0: ليلى
3: شاهين علامك حسك واصل لبيتي من كنت تحاكي
0: ليلى رجعي بيتكم يا بنت الحلال
3: شاهين ايش قالت لكم معناد اللي خلتك كذي متعومس شاهين قالت لك لا تعدني غريبه احج قول
0: قول سعود ولدي بيموت
3: بسم الله عليه لا تجزع خلى ملك بالله كبير شاهين طلع اللي بقلبك ماني غريبة
0: انت قايل باخذه وننحاش نسافر وعطيت الريال البيزات الحين لا من البيزات ولا من النحشة
3: يا ابن الحلال البيزات التعوض
0: لا أنا عند كلمتي مع سعود باخذه وننحاش ليلى أبيك تين معانا سعود يشوفك مثل أمه
3: إن شاء الله من أصبح أفلح أنت روح الحين حط راسك ونام وارتاح وعين من الله خير وإن شاء الله شمس يوم جديد بتجيب معاها الخير

0: चाहे।
1: دهني ولا بعقلي
2: طالعني عقل وانت تعرف
1: هميس
2: تأكدت الحين ان انا هني
1: سالم متأكد ان
2: شنو قولها

0: في ربط لسانك.
1: أنا ذبحتك بيدي، أنا اللي دفنتك تحت التراب، أنت طحت وأنا لا تضحك.
0: لا انصج، ما في عقل براسك.
1: لا تضحك، أنا وياك رحنا المقبرة
0: وبعدين تاري صار
1: عبد الله كان
0: خلاص
1: عبد الله هدنا وراح.
0: وين شنو؟ صار ديايه ريال طول بعرض على ما ميش
1: خبيث. لا تطلعني من طوري.
0: شفت حامك؟ عيل ايش فيك بالمقبره؟ قطعت الشبل وانحشت.
1: ما اقدر.
0: وانا كل شوي اعيد كلامي، شاهين بتدفن. تدري ذا المعازيب عرفوا ايش راح يصير؟ هذيلا عندهم ذبحه بنادم مثل الضحيه، بقول لهم ان في ولد صغير مثل الخروف

0: لازم يضحون فيه. اخلص يلا.
1: قلت لك ما اقدر ما اقدر.
0: تصدق انا الغلطان، انا الغبي اللي عبالي انشد فيك الظهر.
1: ما ماني رادة عليك.
0: تدري ايش راح يصير؟ هم يعرفون عنك كل شيء، ويدلون بيتك، ويعرفون ولدك بأي غرفة ينام.
1: ولدي ما حد يطوله، ما حد يقرب له.
0: كلامك عدل، لأن بتدفنه بيدك. إيه روح زهبة، عندك جفن ولا يبلك؟ يردي يردي. صلات حاتي، أنا سويت الواجب لأني ريالي ينشد فيني الظهر، بس اللي صار ما بينعاد. تدري لو نعاد شنو بيصير؟ بطم تراب نبرك فوقك.
1: ما أدري، والله ما أدري.
0: كافي يا شاهين، مليت من هذرتك.
1: إنت اللي تبي مني؟
0: بسك مسوالف الحريم ورانا شغل وايد، والجماعة ما يدرون عن شيء، وأنا بقول غلطة وما راح تنعاد.
1: ما أقدر أهد السعود بروحه، السعود ولدي نايم.
0: ما إحنا باطين، اللي عارف أن سعود تعبان، والتعب كل ما يزيد عليه وهو أولى بهالفلوس. بس قبل لا أروح المقبرة بنروح مكان ثاني بالأول. الحقني.

0: واني ايبنا من بيته هذا.
1: انا كم مره اقول لك خليك ساكت ولا تسال وايد؟ انا مو قايل لك ان انا ما اعرف شيء ولا ادري عن شيء؟ انا يقولون لي وين اروح وشنو اسوي ليش ومنو مو شغلي. المهم احط بيزات مخباتي ومخباتك، فهمت ولا عيد؟

0: ممنوع هذا. اسكت اسكت من اللي داخل قلت لك اسكت. وانطم يا حاج علمني من اللي داخل.
1: طم طم

0: يا رجب دم داخل
1: منو؟
0: وانا اشتغلني منو؟ انت قاعد تقول غرق بدمه، يعني اللي ذبحه يعرفك ويعرفني، يعني ان ما انطميت وسكت بنصير انا وياك بمكانه. انت اللي قطيتني بالحفره. انت شوف لما كنت تاخذ فلوس تحطهم بمخباتك ما تقولها حكي، فلوس ما تحلم بعرس يدك انك تاخذهم.
1: ما ابي ما ابي ولا شيء من منك.
0: انا ما احترق بروحي،
1: حرق الدنيا كلها وراي.
0: اسمعني، انت بتنطم وتسكت ومنت قايل شيء، شايف الدم؟ ما حد راح يصدق ان انت مالك شغل باللي صار. شاينوه، ما راح اخليك تلف الحبل على رقبتي، فهمت؟

0: والنايون هالقلب هو مجروح، العين تبي والقلب مهما حاول يضحك وفي حزنه مفضوح. يا ولدي لي تقدر أشيل العلة ولي تقدر أقول المرض يروح. فايدة التمر وليدك سيد القلب مل ما يقدر عليه انه يبوح، ملعون هالوقت ما يبي البال يرتاح، وما هم حلل ولا هم اسمع.
1: تفضلي. الله يبارك فيك يا رب.
2: ما تقول ليش وقفنا بهالطابور؟
3: اسلم على الخروف. غبي انت؟ واقف باخذ لاعب حق ليلى منوريه.
2: يعني ريال البيت؟
3: يعني تقدر تقوله.
2: ريال البيت يدفع بيزات وما ياخذ مال مفت.
3: ايش دراهم اني ما اخذ مال مفت؟ بقول لهم دافع.
2: وذا الخروف عله.
3: لا لا صاحبي انت ما راح تقول.
1: الله يبارك فيك حبيبي. صح.
3: روح روح يخلص اللعب.
2: لا لا في وايد.
1: والله؟ عطى عطى. بس هذا وخلاص ها؟
3: مبروك مبروك اللافي.
1: الله لا يبارك فيك.
2: مبروك معاك يا ابو خالد.
1: وين كنت أمس؟
2: بالبيت ما طلعت شوي تعبين. عامرني
1: أبيك تكلم صاحبك وتفهمه، قول له لا يحط راسه براسي ها؟ وانت عارف ليش
3: يا أبو خالد. احنا بعد خلاص يعني تصافينا إن شاء الله ها؟
2: إن شاء الله اللي تامر عليه بيصير. لا توسل
1: صاحبك روح يلا.
3: لحم
1: في عظم. تبي عظم؟
3: لا عظم بطلت.
2: يا بيت لا تصير ناشف مثل الحطبة وتنكسر، خليك لين تاخذ اللي تبيه.
3: ولد امه هذا والله لا طلع روحه.
2: امشي امشي.
3: لحم ما عطاني.
1: قوة يمه.
4: هلا ابو خالد، هلا بنظر عيني، هلا بخلف يداني.
1: اقول لك يمه وزعت لحم على العموم الحمد لله، فضيت الدكان كله.
4: زين يمه زين تسوي، دفعت بلا عنك وعن مريتك وعن ولادي.
1: صدقني يمه انا ما توقعت اني بحب احد كثر ما حبيت خالد.
4: يا يمه بعدك ما شفت شيء، باكر اللي شفته يمشي بالحوش قدامك ويناقي تنسى الشوارب اللي على وجهك. بتصير ياهل حالك حاله.
1: زين يمه انا بطلع شوي عندي شغله بخلصها وارجع.
4: يمه قبل لا تطلع روح حق مريتك، اقعد وياها وطل عليها يمه، لاحق على الشغل يمه. ترى مريتك ذهبه ماكو مثلها.
1: قولي يمه نوريه هني؟
4: وش تبي فيها؟ من هي نوريه؟ نوريه قاعد تغسل استكان اليوم بيونا خطار، كم مره عيد عليك الحكي؟ يلا يلا روح شوف مريتك يلا. يلا.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
5: شو جبايق قرب راسك يا اقول لك انا لازم اوديك البحر اسبحك. امي الله يرحمها تقول اللي في مرض يسبح ماي البحر يطيب. وعلى طاري البحر قلت لك سالفه يدك الله يرحمها مع ابو دريا، يدك يوم كان بعمرك او يمكن اكبر شوي يقول لك في البحر وشاف له واحد يغرق، قام ربط حبل على بطنه وراح سحب الريال قبل لا يغرق بالمركب، طلع بويهه ابو دريا.
6: وبعدين؟
5: بعدين شنو؟ يدك كان بويهه في جرح كبير. ابو دريا يقول لك قبل ايده كبيره واظافره تقريبا هالكثر. يعني يقولك افضر بودريا ذراع ذراع ونص بس اظافر. قوم وجرح يدك على وجهه بعد ما تعافر ويدك من يومها بودريا يخاف من يدك وانت يبا دمك يمشي في دم سباع. يعني ان شاء الله مثل ما يدك غلب بودريا انت بتغلب المرض.
6: ماني خايف حتى انت لا تخاف.
5: سمعت ايش قلت لك يبا انت بالطيب بطيب وبيمنع بيزات وبنسافر لو نروح بمبي هناك فيه بودريا مال بمبي انا بغلبه لك.
7: يا جماعه سمعوا توني جاي من المديريه واللي قاعد يصير ما يصدق لا عقل ولا يرضاه لا الله ولا رسوله. اللي قاعد يسوي هذا الشيء يقدر يدخل بيوتكم ويقدر ياخذ عيالكم، واللي يسوي شيء هذا مو بروحه وراء ناس يعاونونه. وزيدكم بعد المديريه قالوا لي ان في مكافاه 150 روبيه اللي يدلهم على هذا الشخص. سمعتوا؟
5: يبا مشينا نروح القهوة.
6: أروح أنت يبا أنا قد شنو؟
5: هي يبا شلون أخليك بروحك؟
6: إذا في شيء بروح بتعمتي ليلى. يبا؟
5: سم يبا.
6: شلون صوت أمك؟
5: ليش تسأل يبا؟
6: شلون صوتها؟
5: كان خشن بس حنون.
6: أجي أقول لك لا تخاف.
8: شلون هالحين؟ بتعيش إن شاء الله، بس بتقعد من الفراش مدة طويلة لأنها وايد وايد تعبت. بس عاد شوفوا لازم توكلونه عدل لأنها مسكينة، لأنها وايد وايد لكست حالتها عشان يما لا تتعب عاد أكثر من كذي.
4: المهم إنها تكون بخير. هذه أم خالد أم الغالي ومرت الغالي، عسى الله لا يفرقهم إن شاء الله ويبعد عنهم كل شر.
8: آمين.
9: عمتي تمرين على شيء؟
4: على وين؟
9: تعبانة شوي.
4: عندنا مرقة سمك مالت أمس، سوي لنا خثرة وسوي حق هاجر حسو وتالي روحي بيتكم
9: إن شاء الله.
4: سمعتي؟ جايبينها تباشرنا ولا مباشرها؟
5: وادري تعبتك معاي بس والله ما بيدي حيله.
10: الله يهديك بس يا شاهين. شلحتش الله يهديك. بيننا كلافه حنا عاد.
5: ما ادري ايش شو اسوي، مثل المويم مره فوق ومره حدر.
10: انت الله يهديك بعد. ملزم توديه عند أم عناد. أم عناد ما عندها علاجة، ليش ما نشوف لا أحد ثاني؟ أنا أقول إيش رأيك ناخذها عند الأمريكاني.
5: وديتك كل مكان ما حد عارف سعود شني علته. بعدين أم عناد مداوية نص الفريج، أمي الله يرحمها تقول إيدها فيها بركة.
10: زين زين زين، دامك ملزم ما عندي مشكلة، بس انت ما تبطل حلجك لان هي شوي ماخذه بخاطرها عليك. سمعتني انا حكي وانت تسمع بس. يلا

0: من ريا شلونك؟ انتي قايلت لي بالمبارك؟
1: بالمبارك،
0: زين، على الأقل حطي عينك بعيني.
1: وراي وايد شغل. وليد، مالي خلق أمك تعصب علي.
0: لما أكلمش طالعيني.
1: إيش تبيني أقول لك؟ تبيني أفرح لك بلساني بس أنا من داخلي قلبي مكسور؟ ولا تبيني أقول لك إن أنا كنت أبي أكون مكانها وأبي الناس يباركوا لي وإن أنا اللي جايبة الظنة؟
0: ايوه خلاص، وبعدين؟
1: لا تحاتي لا تحاتي، ماني حانة عليك بعد، ولا رح أخليك تختار بيني وبين أمك ومرتك.
0: انت ايش فيك؟ شو تبي تقولين ها؟
1: أنا رح أعرس على عبد الله.
0: لا طبعا لا.
1: شنو لي لا؟ مو بكيفك. أنت عايش حياتك نفس ما تبي وتقول لي أنا لا؟ حلال عليك وحرام علي؟
0: نورية، ما يصير اللي قاعد تقولينه. ما يصير.
1: شنو اللي ما يصير؟
0: ما يصير.
2: انت الحين ما خلصت شغلك؟
0: لا يما، انا عطلتها شوي.
2: وانت شو مدخلك المطبخ؟
1: عمتي يبارك لي وبارك له.
2: بارك لك على شنو؟
1: بعرس على عبد الله ولد عمي.
2: صج؟ زين ليش ما علمتينا عشان بارك لك؟
1: عمتي ما بغيت اخذ فرحتكم بيا خالد.
2: لا لا لا وليد، يمه عطها كروتين هديه زياده.
1: مشكوره عمتي.
2: العفو.

0: Yak, yak, yak.
1: ليلى؟ خير عمري؟ ما يامر عليك ظالم يا ام عناد، بغيت اكلمك شوي.
2: اقدر اطول معاك؟ بيوني خطار.
1: اي ما عليه، سمي بالرحمن انت الحين بالاول وتغطي.
2: ها تغطينا، بس ترى ما عندي حكي اقوله.
3: نخيتك يا ام عناد، سمعيني بالاول، ما يازلك الحكي، سوي اللي تبين.
2: امري لله. تفضلوا، حياكم حياكم.
1: قول اللي عندك. انا ما بيوصلون الخطار وانت بعدك قاعد هني، ما هي عدله.
2: الله يهديك يا ام عناد، ايش فيك صايره كبريت؟ انت تعرفين بحاله سعود ولده.
1: انا قلت اللي عندي بعد اللي صار.
3: ام عناد، انا الوقت يبوقني، جدنا بيني وبينه الدم.
2: ولا تحاتين البيزات، انا اللي بدبرهم.
1: شاهين، الحكي معاك، يعني من تمصدقني طالعني. شنو تشوف؟ لا تخاف، بطل عيني.
2: شاهين حبيبي، تعال تعال تعال. أنا لما أقول لك تعال تعال. لا تخاف حبيبي، تعال. تعرف اسمي؟ يعني تدري أنا جاية هني ليش؟ علشان أعالجك. يلا تعال بس. لا تخاف، تخاف ماما، لا تخاف، لا تخاف. ما كل العافية، راح تصير زين. عطني يدك.
4: كم مرة قايلت لك أنت؟

0: وين ليلى؟ وين ليلى؟ وين؟
1: بطل عينك.
0: طلعت من راسي، معناته طلعت من عقلي، طلعت من راسي.
1: مو انا اللي بعقلك يا شاهين.
0: وين ليلى؟
1: قلت لك بطل عينك.
0: وين ليلى؟ معناته وين ليلى؟
1: انت جيت بروحك، ليلى ما كانت معاك.
0: انا عرقان وانت مثل الخشبه في الغبه. يا داوينا، منادي يا دليني على احد يداوي.
1: ما ابي بيزات.
0: ايش اللي تبينه؟
1: ابيك تبطل عينك، أبيك تشوف الصج، أبيك تبطل تجذب على روحك في غيمة سودة.
0: عارف عارف بتقولين في غيمة سودة يا بطريقك يا شاهين. عارف طول عمري أشوف الغيمة السودة تدري صوبي. عارف
1: بس هالمرة غير يا شاهين، قلت لك بطل عينك. شوف كاهي الغيمة قربت فوق راسك. العقل يبي شيء والقلب يبي شيء، والدنيا حرب ما بين الاثنين.
0: ما ظنتي ذاهب، قلت لك لا.
1: ومنو قال لك لازم تكون ذاهب؟
0: قلت لك لا يعني لا، فهمتي ولا فهمك؟
1: طالع داخل بيتك.

0: انت وتاليتها معاك. اصحى بطل عينك.
1: ما اقدر.
0: هذه الاولى. بطل.

0: بطل عينك.
1: ما اقدر يهمه.
0: هذه الثانيه بطل عينك.
1: ما اقدر ما اقدر.
0: انت سويت كل اللي تقدر عليه والحين لازم تبطل عينك.
1: ما رحميني قلبي مكسور.
0: بطل عينك خلاص يا شاهين. اللي كنت خايف منه وصل والحين لازم تبطل عينك.
2: اللي بطلي عينك انت يا بطلي عينك. تعالي تعالي شوفي
1: تعالي شوفي شوفي حالتك بجي الصغر وانت قل ما عندك على سعود. قمي يبا قول حق جدتك قول ان احنا مالنا غير بعض. قوم ما يرد سعود. ليش ما يرد؟
0: ما يقدر يرد. صار لي كم يوم اقول لك ما يقدر يرد.
2: مو كيفك مو كيفك تموتين وتبين الدنيا كلها تموت وياك.
0: مات ولدك يا شاهين. ما بطل عينك بطل عينك. ولدك مات ولدك مات.

0: وتشوفونه بطلعة بحر.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار، وسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نتناول فيها الدروس والعبر من مشكات خير البشر صلى الله عليه وسلم، وإن نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وها نحن وضعنا رحالنا إخوان الكرام في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين أحداث بدر وغزوة أحد من الأحداث العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحداث لا يمرها الإنسان مرورا سريعا، فقد مررنا إلى قصة رقية، كيف ماتت رحمها الله ورضي عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن عثمان تزوج أم كلثوم، وفاطمة تزوجت علي رضي الله عنه. ومعلوم إخوان الكرام أن البنات والأخوات إذا زوجت واحدة منهن فإنها الأخرى يقع فيها شيء من الحسرة، أو شيء من الغيرة، أو شيء من التمني لهذه الأخت وما يكون معه، وهذا أمر طبيعي جدا. يعني البنت الصغرى تخطب والكبرى لا تخطب، أو الصغرى تزوج والكبرى لا تزوج، كيف يتعامل الأب أو كيف يتعامل الولي مع مثل هذه الحالات؟ حقيقة إن التعامل الأسمى والتعامل الأكمل أن يعرف أن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يدفعه كراهية كاره. شنو معنى هذا الكلام؟ معناه يعني لو حرصت ولو اجتهد ما راح يجيك إلا المكتوب، ولو كرهت ما راح يجيك إلا المكتوب. فلن يستطيع أحد يدفع رزقك، ولن يستطيع أحد أن يزيدك فيما رزقك الله جل وعلا. وسبحان الله إخوان الكرام، الزواج هو رزق من الله سبحانه وتعالى، الذي يزوج هو الله سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل لك في كتاب في اللوح المحفوظ أن فلان يتزوج فلانة، وفلانة يتزوجها فلان، وفلان وفلان. هذا إذا علمت لا يأتي الشيطان إلى قلبك ويتسلل إلى بعض الأزواج يقول يوه لو أني بحثت أو دورت لو وجدت أفضل من هذه المرأة. من أدرك؟ ما الذي قال لك؟ هذا الذي يخبرك الشيطان، الذي يهدم بيت الزوجية، والذي يجعل غشاء الندم والحسرة ويكبل الأسرة المسلمة. ما نعرف إخوان الكرام أشد على الشيطان من الزواج. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء، فيأتيه الشيطان الأول يقول ما تركت الرجل، ترى ما خليت هذا الرجل، هذا فلان ما تركته حتى شرب الخمر، قال إليك عني ما سويت شيء. يأتيه الثاني قال ما تركته حتى زنى، قال إليك عني لم تصنع شيء. وجاء الثالث فقال لم أتركه حتى طلق، فقال أنت أنت، وأجلسه بجانبه.

ركعتيه. حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرب بعيونكم ويتهادى إلى ما سمعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم يا أخواني الكرام على أمر في غاية الأهمية، وهو فيما يتعلق في أسرار الزواج تحديدا، وأنها قسمة نصيب، وأن الله جل وعلا هو الذي قدر الأرزاق. فالولي إذا جعلت له البنات وخطبت منهم واحدة يصعب عليه، إذا قبل سيكون فيه ضرر للكبرى، وإذا رفض سيكون فيه ضرر للصغرى. ماذا يصنع؟ اسمع لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وحاله: زوج فلانة وفلانة وفلانة، ولكن أنت مسؤول على قرارك. والذي يميل إليه إنسان أن هذه أرزاق، بل الواقع المشاهد اليوم يا إخوان الكرام، ما إن تخطب الصغرى وتزوج إلا ويأتي رزقها للكبيرة وتزوج، وهذا واقع مشاهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ورقية وأم كلثوم، وزينب كانت قبلها متزوجة، ولكن فرقت بينها وبين أبو العاص بقصة عظيمة للغاية. أبو العاص كان رجلا شهما، وكان أن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وقبل بدر اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يفارق زوجته، خلاص الآن الكافر لا يجوز له أن يبقى مع المسلمة، فرق بينهم، وأمر أن تأتي زينب على بعير، وجاءت زينب ووصلت، وكان زوجها ما يسمى اليوم بطليقها. كيف تعاملت مع الطليق؟ والله يا إخواني إنها موعظة، أن الطيب يأسر، وأنه لا يشرق القلوب إلا الطيب والفعل الجميل. ما خاصمته في المحاكم، ما شجرته في غرفتها، ما طلبت عليه، ما فضحت به بين الناس، لا وربي، كانت أن فرقت ووقع أسير أبو العاص. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر لم يقل لزينب أي شيء، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب كل مالها وكل ثروتها، ما نقول والله لديها عقارات أو لديها شركات أو لديها أسهم أو لديها كذا، لا لا، كانت كل ما تملك من خزينة ذهب عقد قلادة، لكن هذه القلادة كان على جيدها، كان على صدرها، قلدتها به من؟ قلدتها بها خديجة، خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسلت هذا الذهب وبذلت كل مالها أن تفدي زوجها، كل ما لديها ضحته لأجل زوجها، فلما أرسلت ذهبها وقلادتها وصلت إلى قائد الدولة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذهب وتذكر، تذكر من؟ تذكر الذي كانت على صدرها، تذكر الذي كانت تطبطب على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: آمنت بي حينما كفر بي الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس، ووستني بمالها حينما حرمني الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعره وحاسيسه وما كان يقع في قلبه من المحبة لزوجته ومن العطاء. ولذلك يا إخوان الكرام، في العلاقات الزوجية يقولون كلمة: كوني له كخديجة يكون لك كمحمد. لا تطلب المرأة من الزوج المستحيل وهي لا تريه إلا كل خلل ونقص، على قدر العطاء على قدر الارتفاع. وهكذا العلاقات، كما قال الله جل وعلا: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين.
وأسأل الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى أن يرزقهم بالطيبات، وأن يزوج الطيبات بالطيبين، وأن يزوج الطيبين بالطيبات، وأن يوفقهم لكل خير، ولهم في تأسي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حقيقة إخوان الكرام يدعو الإنسان دائما: اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء، يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: ومن ثمار رحلتي ألفت كتابين. الكتاب الأول فن البساطة وصلتك للسلام الداخلي. هذا الكتاب يأخذك في رحلة، هو مو وصفات سحرية ولا حلول، هذا الكتاب رحلة يأخذك إلى السلام الداخلي، شلون تقدر تحول سلبيات في حياتك إلى إيجابيات. ملايين من الأفكار تمر علينا باليوم، أو ألوف من الأفكار، ما بأبالغ، ألوفاً من الأفكار تمر علينا. هل هذه الأفكار كلها صح؟ لا، هذه الأفكار طبعاً مو كلها صح، بس إحنا نبني أفكار. مشكلة أن هذه الأفكار تصير سيناريو في عقلنا، لما يصير سيناريو شي يصير عاد نبدأ نحلل، وهذه هي المشكلة، ونبدأ نتكلم مع نفسنا. فممكن في إيجابيات وايد في حياتنا إحنا ما قاعد نشوفها، قاعد نركز على السلبيات، وقاعدين نسوي أشياء مو حقيقية. مو كل اللي أسمعه في حديث الداخلي أو اللي أسمعه مع حواري مع نفسي يكون صح، أو نقدي مع نفسي يكون صح. لا، هذا الكتاب يأخذك رحلة إلى السلام الداخلي. حطيت فيه تجاربي، حطيت فيه أشياء ورحلتي اللي مريت فيها في حياتي، كتبت عنها جزء فيه عن رحلاتي وشلون تغلبت على أشياء وايد في حياتي. من الأشياء اللي تغلبت عنها بقول عنها سريع، مثلا أنا كانت فيني فوبيا من الطيران، والحمد لله رب العالمين قدرت أقضي على هذه الفوبيا، والحمد لله بدال السنة أسافر بالسنة كذا مرة من غير أي خوف. والشيء الثاني، كانت عندي فوبيا من القطط، كنت وايد أخاف من القطط لدرجة إن يعني إذا شفت القطوة برا ممكن إن أنا ما أدخل المكان. بس أنا قدرت أتغلب على هذا الشيء، وحولت هذا الشيء الخوف اللي فيني إلى شيء إيجابي، وقدرت أني أنا أقضي عليه. أنا ما أقول لكم أن أنا 100% ما خاف، ولكن أنا على الأقل 70 إلى 80% أنا ما خاف الحين من القطوة. إذا شفتها عادي أكمل مسيرتي، مو نفس أول. الشيء هذا كان ممكن يسوي لي مواقف تحرجني أحياناً. وخذت بعد تكلمت عن تجربتي، عن طريقة تعاملي مع وفاة أبوي، وطريقة تعاملي مع المرحوم أخوي الدكتور، هم من هذه الأشياء أثرت فيني في حياتي كثيرة. واخترت شلون أو أكون مع السلام، وشلون أحقق السلام الداخلي. هذا تقريباً ثمرة كتاب الأول. كتاب الثاني هو قريب من قلبي، لأن حطيت فيه تجارب العملاء كلهم، واللي يمرون فيه العملاء كل يوم في حياتهم. وممكن أن هذا الكتاب الكل يستفيد منه، لأن في تجارب وفي طريقة حلول، وشلون تعلموا العملاء شلون حلوها وشلون وصلوا إلى الراحة وإلى النجاح. هذا الكتاب فيه قصص عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن الناس كثيرين موجودين في هذا الكتاب، وفي عن الهم وشلون تتعامل مع همومك، وعن الغم وشنو فرق بين الهم والغم والحزن، وشلون تقدر تعامل مع هذه الهموم. كلنا عندنا هموم، وكلنا هموم هذه تلقل في قلوبنا، ونحس إن شيء مثل اللعنة على الصدر، ما نقدر شيء قاعد على قلبنا. ولكن طريقة تعاملنا مع هذه الهموم تغير نظرتنا وتغير حياتنا، وتحولنا من ناس سلبيين أحياناً إلى ناس إيجابيين. أنا ما أقول لك إن هذا الكتاب راح يكون حل حقك كله، لا، هذا الكتاب ممكن يساعدك، ممكن تأخذ منه شيء، ممكن تأخذ منه أشياء تستفيد منها. في أشياء وايد كثيرة تستفيد منها، لأنها فيها تجارب وايد ناس، وهذا الكتاب مو خيالي، هذا كتاب واقعي وفي الوقت الحالي يفيدنا في الوقت الحالي. فاللي حاب يستفيد من الكتاب ممكن إنه هو يأخذه ويستفيد منه. من هنا أنا من بعد التأليف والكتابة بدت عندي فكرة جديدة، ولدت عندي فكرة فن الروح الأنيقة. لما أقول فن الروح الأنيقة يعتقدون أن فيها أناقة المظهر أو أناقة اللبس، ولكن بالنسبة لي الروح الأنيقة هي أعمق من هذا كله. هي الإنسان، هي توصل الإنسان اللي يحترم نفسه قبل ما يطلب الاحترام للآخرين، والإنسان يعرف يدير مشاعره، مو يخلي مشاعره هي تديره، وفي إنسان يعرف يختار كلماته وشلون يختلف باحترام، وشلون إذا اعتذر، وإذا شلون إذا غلط يعتذر ويعبر عن رأيه بأدب، ويخلي حدود حق الآخرين، وما يلوم نفسه ويعيش في ماضي.
1: معاكم أخوكم المحامي محمد عبد الله الهيفي من مجموعة الشايجي القانونية. اليوم بتكلم لكم عن موضوع الأحوال الشخصية للأمانة، وهي الحضانة اللي الغالب يشوفها أنها هي مكسب مادي للطرف الآخر، أو كانت هي مشكلة، يا أنها كانت مشكلة أو أنها بالفعل كسب مادي. في الظروف الحالية اللي قاعد نشوفها في الآونة الأخيرة، بأن بعض وليس الكل، البعض أنه يستخدم المحظون كأداة انتقام للطرف الآخر، بحيث أنه يشوف أنه بالنسبة له هو غنيمة بالنسبة له مادية. في أحد الحالات اللي صارت معي للأمانة، اللي موضوعها كان يقشعر له البدن، لأم تقريبا صار لها أكثر من قرابة 5 سنوات إلى 6 سنوات، حيث أنها حرب محاكم مع طليقها في خصومة عالية وفاجرت بالخصومة في هذه المسألة، حتى أتى الوقت اللي يعني كفت يدها عن هذا الطفل موجب حكم قضائي اكتسبه الأب. وهني جت المفاجأة الكبرى، بحيث أنها قالت للأب: أنا الطفل هذا إذا ما جاني منه فلوس أنا ما أحتاجه. زين، السؤال هني زين، 4 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات أو السنوات اللي أنت كنتي معاه بالحرب بالمحاكم، على أي أساس كانت هذه المسألة معاك؟ هل كانت فيها تربية للطفل أو حماية للطفل، بحيث أنها كانت الصحف اللي كنتي تودعينها في المحكمة وداخل الدعاوى اللي أنت قاعد تستمرين في رفعها والمطالبات اللي أنت قاعد تشوفينها، هل كانت هي كانت لمصلحة المحظون؟ أبداً لا، ما كانت لمصلحة المحظون، وإنما كانت المصلحة الشخصية اللي هي أخذتها بعاتقها، حتى أنها تشوف هذه المسألة مسألة جوهرية بالنسبة لها، بأن الطفل لها مصدر غنيمة، وهي تشوفها بالنسبة لها أن هي السلطة الماسكة له، وهي أصلاً الأمانة الحضانة هي ليست سلطة وإنما مسؤولية، بأنك تحفظين هذا المحظون وتمسكينه بحيث أنك ترعينه وتربينه بأحسن تربية، وكذلك أنك توددينه لأب، والأب نفسه أنه لما يشوف هذه الحاضنة بهذا الشكل ما راح يفاجر بالخصوم. وأنا أتكلم عن البعض وليس عن الكل. فالأمانة أخذ الأب الطفل وشاف الطفل وخذه معاه، للأمانة كان رافض أن يكون معاه، كان محتاج أن يكون الأمة، لأن كانت أمة في نزع الرحمة من قلب الطفل في هذه المسائل. الأب عانى على تربية هذا الطفل، الأب عانى من هذه الأمور، أنه يحاول أنه يجدد الدماء داخل جسم هذا الولد، وأنه يحاول يشيل الفيروس اللي كان مكتسبه المحظون من الأم تجاه الأب. فهذه حالة، أنا أتكلم عن حالة وليس قاعد أتكلم عن العموم. ففي مثل هذه المسائل اللي تخلي الإنسان من نفسه، طبيعة الإنسان البشري إنه لما يحفظ عياله، حتى لما إحنا لما نشوف بالمجتمعات إن الأب يحاول إنه يكون قوة ومصدر أمان لهم، ويحاول إنه يكون لهم قدوة في هذه المسألة، ترى واللي تساعده الأم نفسها. لما تساعد الأم بهذه المسألة أكيد راح ينشأ معاهم طفل صالح ويعيش في حياته دائما. فأنصح في هذه المسألة أن تكون الحضانة مع الأبوين، لابد أنها لا تكون أنها في خصومة أو فجر في الخصومة، وإنما تكون فيها رحمة والتعامل مع هذا الطفل اللي ما اختار أنه يكون من أبوين منفصلين.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة والأخيرة من رحلتنا مع العالم ابن الهيثم. على مدى الثلاث حلقات اللي فاتوا تعرفنا على نشأته في البصرة ورحلته إلى مصر وقصة مشروع النيل والإقامة الجبرية اللي كانت نقطة التحول في حياته، وبعدها شفنا شلون غير فهم البشر للضوء والإبصار، وليش يعتبره كثير من مؤرخي العلوم واحداً من أوائل العلماء اللي أسسوا المنهج العلمي التجريبي. لكن تبقى نقطة مهمة يمكن ما أخذت حقها، وهي إن ابن الهيثم ما كان عالم بصريات فقط، وإنما كان عقلاً موسوعياً، وكل علم يدخله يحاول يترك فيه بصمة حقيقية. بعد ما ذاع صيته استمر يكتب ويألف لسنوات طويلة، ويقال إن عدد مؤلفاته تجاوز 200 كتاب ورسالة، وصلنا جزء منها وضاع جزء كبير مع مرور الزمن. كتب في الرياضيات،

مثل ما نشوفها اليوم في الرياضيات تحديداً. كان ابن الهيثم يستخدمها كأداة لفهم الطبيعة. بالنسبة له الأرقام مو مجرد حسابات، وإنما لغة تفسر حركة الضوء وأشكال الأجسام والزوايا والمسافات. ولهذا السبب كانت أغلب أبحاثه تمزج بين الرياضيات والتجربة العملية، وهالشيء خلى نتائجه أدق من كثير من اللي سبقوه. أما في الفلك فكان له آراء ونقاشات مع علماء عصره حول حركة الأجرام السماوية وبعض النماذج الفلكية القديمة، وما كان هدفه أن يعارض لمجرد المعارضة، وإنما كان يحاول يلقى تفسير أقرب للواقع يعتمد على الرصد والحساب الفعلي. وحتى لما يختلف مع عالم سبقه كان يكتب باحترام ويركز على الفكرة نفسها مو على الشخص، وهذه أخلاق علمية نفتقدها مرات حتى بعصرنا الحالي. ومن الصفات اللي تكررت في كل مراحل حياته إنه كان صبور بشكل لافت. التجربة اللي ما تنجح من أول مرة يعيدها أكثر من مرة، وإذا طلعت نتيجة مختلفة ما يستعجل وإنما يحاول يعرف السبب. كان مقتنع إن الخطأ جزء من طريق الوصول إلى الحقيقة، وإن العالم إذا خاف من الخطأ عمره ما راح يكتشف شيء جديد. ولهذا السبب كانت كتاباته تختلف عن غيرها، ما كان يكتب النتيجة مباشرة وإنما يشرح الطريق إلى الوصول لها، يذكر الملاحظة وبعدها الفرضية وبعدها التجربة وبعدين النتيجة، وكأنه يعلم القارئ شلون يفكر قبل لا يعلمه شنو يعتقد. ويمكن هذه أكبر هدية تركها للأجيال اللي أتت من بعده. ومع مرور القرون بدت مؤلفاته تنتشر أكثر، وصار علماء أوروبا يرجعون لها كل ما اشتغلوا على الضوء أو العدسات أو الإبصار، لأنهم لقوا عنده أساساً علمياً متيناً يقدرون يبنون عليه. وكل اكتشاف جديد كان يضيف لبنة فوق الأساس اللي وضعه ابن الهيثم قبل مئات السنين. واليوم إذا دخلت أي مختبر علمي راح تلقى أن الطريقة اللي يشتغل فيها الباحث قريبة جداً من الطريقة اللي كان يؤمن فيها ابن الهيثم. يبدأ بالسؤال ثم يضع فرضية، وبعدها يجرب يحلل النتائج، وإذا احتاج يعيد التجربة مرة ثانية وثالثة. يمكن الأدوات تغيرت وصارت أكثر تطوراً، لكن الفكرة الأساسية ما تغيرت، لأنها مبنية على مبدأ بسيط: لا تقبل أي نتيجة إلا إذا أثبتها الدليل. وهذا يمكن أعظم إرث تركه ابن الهيثم للبشرية، مو كتاب ولا تجربة، وإنما عقلية كاملة في البحث عن الحقيقة، عقلية ما زال العلم الحديث قائماً عليها إلى يومنا هذا. لو سألنا اليوم شنو الشيء اللي يخلي اسم عالم يعيش أكثر من 1000 سنة، يمكن البعض يقول اكتشاف كبير أو كتاب مشهور. لكن إذا نطالع سيرة ابن الهيثم راح نلقى أن السبب أعمق من كذي، لأن الرجل ما ترك معلومة فقط وإنما ترك طريقة كاملة للتفكير. علم الناس أن الوصول للحقيقة يحتاج إلى صبر وتأني، وأن الشك العلمي مو معناه أن الإنسان ينكر كل شيء، لكنه يعني أنه يبحث عن الدليل قبل أن يقتنع. وهذه الفكرة رغم بساطتها كانت نقطة تحول كبيرة بتاريخ العلوم. ومع مرور الزمن استمرت مؤلفاته تنتقل بين العلماء، وكل جيل كان يضيف عليها ولو شيء بسيط، يطورها، يستفيد منها. ومن أشهر كتبه كتاب المناظر، واللي ظل مرجعاً مهماً في علم البصريات لقرون طويلة، استفاد منه علماء كثر في الشرق والغرب ومع ترجمة الكتاب إلى اللغة اللاتينية صار متوفراً في الجامعات الأوروبية، وبدأ الباحثون يبنون على نتائجه ويطورونها مع تقدم الأدوات العلمية. ولما قامت النهضة العلمية في أوروبا بعد قرون، كان كثير من الباحثين يرجعون إلى أعمال العلماء المسلمين، ومن بينهم ابن الهيثم، لأنهم لقوا عنده منهج

مختلف عن غيره اللي كان سائد بوقته، منهج يعتمد على التجربة قبل الحكم، وعلى البرهان قبل الاقتناع، وعلى الملاحظة قبل إصدار أي نتيجة. ولهذا السبب يذكره كثير من مؤرخي العلوم باعتباره واحد من أهم الشخصيات اللي مهدت لظهور العلم الحديث. وإذا طالعنا حياتنا اليوم راح نلقى أن أثره موجود حولنا بشكل أكبر مما نتصور. الكاميرات اللي نصور فيها، والنظارات الطبية، والعدسات المكبرة، والتلسكوبات، والمجاهر، وأجهزة المناظير في المستشفيات، وحتى كثير من الأجهزة الدقيقة اللي تعتمد على الضوء، كلها قامت على فهم تطور عبر مئات السنين، وكان لابن الهيثم دور أساسي في وضع أساسه العلمي. لكن يمكن أكثر شيء يلفت النظر أن الرجل ما كان يبحث عن المجد الشخصي. ما وصلنا أنه كان يتفاخر بعلمه، أو أنه كان يجمع الطلاب عشان يسمعون مدحه، ولا أنه كتب عن نفسه كثير. اللي كان يشغله فعلا هو أن الفكرة تكون صحيحة، وأن التجربة تثبتها، وأن اللي إيه بعده يقدر يعيدها ويتأكد منها بنفسه. وكان مقتنع أن العالم إذا أخفى الحقيقة أو جامل على حسابها فهو ما يخدم العلم مهما كانت مكانته. ومن المواقف اللي تعطينا صورة عن شخصيته أنه لما اكتشف أن مشروع تنظيم فيضان النيل مستحيل بالإمكانات الموجودة وقتها، ما أصر على رأيه عشان يحافظ على سمعته، ولا حاول يقنع الناس بشيء يعرف أنه مستحيل. بالعكس، اعترف بالحقيقة حتى لو كان الثمن كبير. ويمكن هالصدق مع النفس هو اللي خلاه بعد سنوات يحقق إنجازات أعظم بكثير من المشروع اللي جاء عشانه إلى مصر. وقصة ابن الهيثم تعلمنا بعد أن الإنسان مرات يعتقد أن الباب انقفل أمامه، لكن الأيام تثبت لأن هالباب كان سبب أنه يفتح له أبواب أكبر وأكثر. لو نجح بمشروع النيل كان يمكن ينشغل بالإدارة والهندسة، لكن سنوات العزلة أعطته فرصة أنه يتفرغ للبحث. ومن هالبحث اطلعت أفكار غيرت تاريخ العلم كله. وهذا يذكرنا أن الظروف الصعبة مو دائما تكون نهاية، وأحيانا تكون بداية ما كنا نتوقعها. واليوم وبعد أكثر من 1000 سنة ما زال اسم ابن الهيثم حاضرا في الجامعات ومراكز الأبحاث وكتب تاريخ العلوم. مو لأن عاش حياة سهلة، ولا لأن كان يملك سلطة أو مالا، لكن لأن ترك وراء علما نافعا ومنهجا علميا ما زال العالم يعتمد عليه إلى يومنا هذا. وهذا هو الفرق بين الشهرة والإرث. الشهرة ممكن تعيش سنوات، لكن الإرث يعيش قرونا إلى الأبد. وبهذه الحلقة نكون مشاهدينا وصلنا معاكم إلى نهاية رحلتنا مع واحد من أعظم علماء الحضارة الإسلامية، رجل بدأ حياته طفلا فضوليا في البصرة وانتقل إلى مصر يحمل حلما كبيرا، ثم تحولت محنته إلى أعظم فرصة في حياته، فكتب مؤلفات أصبحت من أهم المراجع العلمية في التاريخ، وترك للعالم منهجا ما زال حاضرا في كل مختبر وكل جامعة وكل تجربة علمية تجرى اليوم. هذا هو إرث ابن الهيثم، إرث يذكرنا دائما أن الحضارات ما تبنى بالقوة بروحها، وإنما بالعقول اللي تجرؤ تسأل، تجرب، تبحث، وما تكتفي بالإجابات الجاهزة. وبكذي مشاهدينا نختم معاكم هذه الحلقة، ونلتقي بإذن الله تعالى في رحلة جديدة من برنامج إرث مع شخصية تركت أثر ما زال العالم يذكره بكل احترام. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

0: صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين بأنهم كالبنيان المرصوص، وإحنا يعني أسقطنا هذا المعنى على الأسرة، أن الأسرة كالبنيان المرصوص، الوالدين مع الأبناء، برنامج تربوي اجتماعي، وفي كل لقاء وفي كل حلقة نعرض معلومة مع قصة واقعية مع بعض المفاهيم التربوية والأسرية. وأتمنى من كل المشاهدين والمتابعين أن يستفيدوا من الأفكار اللي موجودة فيه، سواء كانت أفكار تربوية أو أسرية أو اجتماعية.
1: بنيان، شوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر الكبير. أيها الأخوة وأيها الأحبة، من منا في هذه الحياة يريد أن يعيش عيشة الدون؟ لا شك ولا ريب أن كل عاقل لا يرضى أن يعيش معيشة الدون، وأن يكون إنسانا لا يسعى إلى الخير. ولكن اختلف الناس، منهم من يفعل ويسعى لكي يكون إنسانا ناجحا متميزا بالخير، مرتفعا للمعالي، مبتعدا عن السفاسف، مبتعدا عن الشر. وهناك أناس رضوا بالدون ولم يرضوا بعلو الهمة. لذلك

نريد أن نتكلم عن علو الهمة والنجاح في هذه الحياة. يقول الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العلم ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. بقدر الكد والتعب تكتسب معالي الأمور، ومن طلب العلا سهر الليالي. اللي يبي العلا دائما يواصل عمله ويجد واجتهد، ليس معنى ذلك أنك تحرق نفسك حرق كامل، ولكنك تسهر وتتعب على نفسك وتتعلم ما ينفعك. ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العلم ثم تنام ليلا. أنت تريد العلم وتريد الرفعة، تريد الشهادات العالية، تريد منازل عالية، ثم تنام ولا تهتم ولا تتعب. يغوص البحر من طلب الآلي، أنت حالك حال غواص. الغواص يغوص إلى أعماق البحار لكي يبحث عن اللؤلؤ، فمن لا يجد ومن لا يجتهد فلن يصل. لذلك أيها الإخوة وأيها الحبة، نريد أن نعرف كيف يمكن لنا أن نحقق الغاية في العلو، وهي علو الهمة، وفي النجاح في هذه الحياة. أولا وأخيرا لا بد أن نعرف أن هناك جوانب قلبية وإيمانية، وهناك جوانب دنيوية وعملية. أعظم جانب هو جانب الإيمان بالله عز وجل والتوكل على الله وحسن الظن بالله، هذا من أعظم الجوانب. إذا توكلت على الله واستعنت بالله، يقول بعض السلف: لو توكل العبد بصدق على الله لاستطاع أن يغير جبلا بمكانه. ها، لو صدق الإنسان، يعني يقصد أن الإنسان بتوكله على الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحقق ما يعجز عنه الناس. لكن هذا لا يعني عدم بذل الأسباب، لأن التوكل فيه جانبان: جانب قلبي وجانب عملي. كما أنك تتوكل على الله بقلبك لابد أنك تعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص، أي جائعة، وتروح بطان، أي ممتلئة البطن. ذلك التوكل مطلوب أيها الإخوة في جميع شؤوننا، جميع شؤوننا، ومنها أمور ديننا ودنيانا. فالإنسان المتوكل على الله في الطاعة ينال أعلى المراتب في الطاعة، والإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى في الدنيا ينال بإذن الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب. ومع التوكل لابد من بذل الأسباب. إذن هذا جانب مهم، الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله والدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر تحمل وحبس النفس والاستمرار، والصلاة هي العبادة المعروفة. الصلاة من أعظم العون على تحقيق أمور الدين وأمور الدنيا. كذلك من أعظم ما يحقق للإنسان هي قضية الثبات: من ثبت نبت. إذا ثبت الإنسان وداوم على طريق السير لمبتغاه فإنه يصل. لذلك تم إجراء مقابلات مع ألوف الأشخاص. ما هو سبب نجاحك؟ قال: الاستمرار والثبات. ترى أحيانا الإنسان ذكاء وعقل إذا ما استمر في عمله وجد واجتهد فلن يصل، لن يصل. لأن القضية ليست فقط، ترى يعني أنها فقط في العقل والذكاء، الذكاء شيء، لكن كذلك في استمرار والعطاء، والإنسان بقدر ما يستمر يصل. كذلك حتى يصل إنسان إلى العلو في الهمة والنجاح في أمور دينه أمور دنيا وشتى الأمور، لا بد أنه يتعلم. أجريت دراسة على الناجحين، مئات الأشخاص، وجدوا أن هؤلاء من مميزاتهم يحرصون على التعلم والقراءة والاطلاع. تقرأ في مجالك إذا أنت كنت متخصص في الجانب الشرعي.

اي تقرا في الجوانب الشرعيه، انت متخصص في الامور الاقتصاديه تقرا في الجوانب الاقتصاديه، انت متخصص في اللغه تقرا في اللغه، تستمر، هذا يعطيك قوه ونجاح وعطاء. وخصوصا اذا انت كنت تسعى الى الدراسات والاطلاع وان تكون عالما في مجالك لابد لك ان تقرا. ووجدوا ان الاناس الناجحين يحرصون على اوقاتهم اغتنام الوقت، هذا من اعظم ما يجعلك ناجح، تنظيم وقتك وتقسيم الوقت وتجعل هناك اولويات وهناك امور ثانويه. الاولويات تؤديها اولا باول، منها الصلاه، العباده، الواجبات، هذه اولويات، وهناك اولويات معجله وهناك اولويات قابله او لها وقت موسع، وهناك امور مطلوبه لابد الانسان يحرص عليها. التوازن، لابد ان يكون عندك توازن بين امور الدين وامور الدنيا، لا انك انت فقط تتعبد الله وتترك امور دنياك وتترك حوائج اهلك وغير ذلك، ولا انك انت فقط تسعى يعني للدنيا وتترك الاخره. الله عز وجل يقول: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. كذلك التركيز، كلما ركز الانسان على عمله وترك المشتتات، ومن اعظمها وسائل الان الحديثه الهواتف والتواصل وغير ذلك، تنجز. كذلك الحذر من المشتتات ومضيعات الاوقات، شده الحزن وانسان يعني يتكلم فيما لا يعنيه ويفعل ما لا يعنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن سام المرء تركه ما لا يعنيه، اترك كل ما لا يعنيك، أقوال، أفعال، وناس، صحبة أهل الشر، البطالين، دنيئي الهمة، صحبة أصحاب الهمم العالية. وختاما أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا للنجاح وعلو الهمة والعطاء في هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أوصف لي بيتك في 3 كلمات. ومن عمر الدنيا كانت الدار أو البيت مأوى للروح قبل الجسد. كان ولا زال الملاذ الآمن لكل أفراد العائلة اللي يعبر عن هويتهم ويعكس أسلوب حياتهم. بس ليش نضيع في تصميمه مع أن المفروض يشبهنا ويعكس هويتنا؟ في برنامجنا تصاميم راح نسلط الضوء على أهم الأفكار والنصائح لتطبيقها في مساحاتكم.
1: تصاميم تشوفونا في هذه الأوقات.

0: حياكم الله مشاهدينا. قبل كانت اللحظة أبقى.
1: سيدتي سادتي، تقيم جمعية الفنانين الكويتية حفلا ساهرا يستمر لمدة 3 ليال، تحييه الفنانة والمطربة صباح بالاشتراك مع فرقة جون للرقص الشعبي، وبمصاحبة كيغان راقص لبنان الأول والمطرب الشاب عصام رجي. الحفلة الأولى قدمت يوم أمس، أما الحفلة الثانية فستقدم هذه الليلة، والحفلة الثالثة والأخيرة ستقدم غدا الخميس.

0: مساء الخير وكل عيد انت بخير.
1: اهلا وسهلا، وانا بالنيابه عن جمهور التلفزيون بقول لك وانت بخير.
0: شكرا
1: واهلا وسهلا فيكي في الكويت وفي تلفزيون الكويت.
0: شكرا. اهل الكويت اهلي الحقيقة.
1: اهلا وسهلا. طيب ست صباح، بدي تحكينا شوي عن حفل امبارح او الحفل العام، يعني ماذا يتضمن، مين بيشترك معك، ما هي الفقرات؟
0: الحقيقة حفلة امبارح كانت من انجح الحفلات اللي عملناها، فيها فرقة جون للرقص الشعبي وبالاشتراك مع الرائص الأول المشهور كيغام، وفيها الأستاذ عصام رجي اللي هو ملحن لي أغلب الأغاني وآخر غنية سعيدة،
1: ايوه
0: وهو كمان يعني بغني هالأيام، صاير موضة هالأيام، عصام بحبه كتير. ومعنا كمان بنت اسمها جورجيت صايغ بتعمل سكتشات كمان
1: ايوه
0: غنائية على المسرح، وغير الفرقة الموسيقية يعني اللبنانية اللي هي معنا. والحفلة كانت منظمة بشكل، طبعا بيرجع الفضل لجمعية الفنانين، منظمة بشكل غير معقول، والمستوى اللي فيها كان كتير كتير عظيم. حتى أول مرة بلاحظ إنه في كويتيات هالقد بالحفلة، يعني لفت نظري إنه
1: يعني
0: في كتير
1: سيدات.
0: سيدات، إيه كتير كتير، يعني أول حفلة بشوف فيها هالقد سيدات من الكويت موجودين.
1: يعني كل الأغاني اللي بتغنيها على طول معاك الفرقة
0: آه طبعا طبعا،
1: الراقصة
0: إيه
1: والغنائية.
0: مزبوط
1: طب
0: مشكل.
1: ست صباح، في اعتقادك ما هو السر وراء هذا النجاح الذي تلاقيه مثل هذه الحفلات الغنائية الاستعراضية الواقع، يعني مش في الكويت، في العالم العربي ككل وحتى في العالم كله؟
0: مظبوط. هلا الحقيقة المسرح ماشي بشكل مش طبيعي بلبنان خصوصا، على طول في المسرح يعني مليان.
1: يعني في
0: ايه
1: السنتين الأخيرتين
0: مظبوط.
1: كثير أخبار المسرح
0: ايه
1: كانت
0: ما عادت موضة الحقيقة، والمطرب بتوقف هيك قدام الميكروفون
1: أيوة،
0: وتغني بالساعات، لا صار لازم شوية تنويع مع
1: حتى الجمهور
0: ايه
1: يعني ما عادش يستوعب هذا الشيء.
0: مظبوط هالاشياء هيدي الا هيك. بتعرفي يا ريت بالكويت يعني بلد عظيم وبقدروا الفن وبلد غني ما يكون فيه مسرح له قيمته بالكويت،
1: مسرح غنائي.
0: مسرح غنائي، يا ريت هالشي بصير الحقيقة، يعني بيكون هذا أمنية كل فنان.
1: طبعا لا تنسي انه المسرح التمثيلي موجود، والمسرح الغنائي عادة بيجي خطوة ثانية
0: لازم هيدا ضروري ضروري.

0: ايوه، هو في الواقع مش بس في العالم العربي، في العالم كله بنلاحظ حتى الممثلات الكبيرات يعني مثل صوفيا لورين وان مارجريت كلهم اتجهوا الى
1: المسرح
0: المسرح الغنائي
1: فعلا
0: الاستعراضي او حتى الافلام الغنائيه
1: فعلا
0: الاستعراضيه.
1: اي
0: يعني اللي ما كانوا يفكروا ابدا
1: مهم.
0: انه يغنوا مثل صوفيا مش مطربه
1: اي
0: انما
1: مزبوط.
0: غنت يعني.
1: شوفي، هو الحقيقة الناس عندها مشاكل كثير بحياتها، فالمفروض انه يكون في شيء فرح
0: ترفيهي
1: ترفيهي، ويكون مثلا في اغاني ترفيهية هيك قريبة لقلب الناس، يعني المفروض هيك.
0: يعني، إذا المسرح الغنائي الاستعراضي بيتبع الظروف الاجتماعية والتطور الحضاري اللي
1: هاي
0: بيحصل
1: مزبوط.
0: في
1: يعني
0: العالم
1: انا
0: كله.
1: مثلا بتأمل انه قريبا يصير في مسرح مهم بالكويت، ونيجي نعمل اوبريت على المسرح،
0: أيوة،
1: يعني رواية تمثيلية غنائية، هذا الشيء بتمنى كمان انه يصير.
0: يمكن كلامك في الصباح يعني خلاني أسأل هالسؤال. في العالم العربي الأغاني العربية نفسها يعني مش شائعة في كل العالم العربي،
1: اي
0: غير منتشرة.
1: مظبوط.
0: مثلا في الكويت ما بيعرفوا كل المطربين أو المطربات التونسيين أو
1: اي
0: الجزائريين،
1: اي
0: فيعني باعتقادك ما هو السبب وراء هذا الركود في عدم تعريف الأغاني العربية للعرب أنفسهم؟
1: بتعرفي انه اكثر اغاني منتشرة شعبية هي مصرية ولبنانية اكثر شيء. ليش؟ لانه بمصر في فنانين محبوبين، وبلبنان في فنانين محبوبين، فهالفنانين عم بيظهروا برات بلدهم وعم بيغنوا هالاغاني عم تنتشر. لكن مثلا بتلاقي اي بلد تاني عربي، او مثل
0: ايوه
1: ما قلتي مثلا تونس وشمال افريقيا، يعني هالفنانين ما عم بيظهروا برات بلدهم تينشروا هالاغنية.
0: طيب، ما هو احنا بدنا نعرف ايش اللي ممكن يخليهم ينطلقوا خارج بلدهم.
1: يعني لازم يظهروا مثلا، يعملوا خطوات، يروحوا يظهروا، يجربوا يجوا يغنوا مثلا في الكويت، يغنوا بلبنان، يغنوا بأي بلد عربي
0: بس
1: تاني.
0: يمكن هذا لازم يسبق اتفاقيات بين الدول
1: هني
0: بين
1: لازم يسعوا،
0: ايوه
1: المفروض انه كل انسان يسعى لبلده ويمشي له اغانيه. يعني مثل انا هلا مثلا بظهر في بلاد ما كانت ابدا عندها فكرة عن الاغنية اللبنانية، صارت هلا الاغنية اللبنانية بالدرجة الاولى بحبوها كثير. ليش؟ لانه انا ظهرت غنيت فيروز، وديع الصافي، كل هالناس المحبوبين غنوا هالاغاني والناس حبتها من ورا حبهم يعني لل

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم من نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلاً عن حلف شمال الأطلسية. والخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وفي أبوظبي أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. ونتحول إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة لذلك. وقال الوزير هيكسيث

تحدثت أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، مضيفا أن من الممكن تطبيق تناوب السفن في المنطقة حسب الحاجة. وتزامنت تصريحات هيكسيث مع تحرك أمريكي لتبديل إحدى أبرز قطعها العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط، إذ تستعد واشنطن لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أعلنت بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقال سينت كوم إن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكون سترايك، وستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في مجالات مختلفة من الجو وعلى سطح البحر وتحته. إلى ذلك قالت شركة أمبري البريطانية لإدارة المخاطر إن سفنا متخصصة تحمل فرق أنقاذ ومعدات أخرى تتجه إلى المياه قبالة سواحل سلطنة عمان في مسعى لاحتواء الأضرار البيئية الناجمة عن انتشار تسرب نفط خام روسي لأسابيع. وانتشر التسرب النفطي من الناقلة كارولاين بيزنجي الناجم عن ما يبدو عن هجوم تعرضت له في يونيو الماضي حول محيط محمية طبيعية قبل أن يصل إلى السواحل العمانية أمس الأول. ونتحول إلى عدن، حيث أعلنت القوات البحرية اليمنية تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال اشتباكات في البحر الأحمر. وإلى نيويورك، حيث شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرينغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها. كما دعا غروندبرينغ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات، قائلا إن على جميع الأطراف اليمنية وقف التصعيد. ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. وفي السياق، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي ترتكبه مجموعات المستوطنين الاستعماريين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح حرجة جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة بشارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة. وفي القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية التنسيق العربي الإسلامي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى انسحاب كامل من القطاع. وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء فهمي مع فيدان الذي يزور مصر حاليا لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التنسيق العربي الإسلامي لتعظيم الضغط الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإيجاد أفق سياسي حقيقي يقوم على حل الدولتين. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي بيروت، اعتبر رئيس

الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تصريح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطار بين الجانبين. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، داعيا جميع الأطراف للتصرف بطريقة تتفق مع الإطار المتفق عليه. وإلى التطورات في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان، مؤكدا أن القوة المهاجمة ضمت أكثر من 250 أعربة قتالية. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إن الجيش والقوات المساندة تمكنت من صد وكسر الهجوم الذي استهدف المنطقة وأجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب. في أنقرة قالت وزارة الدفاع التركية إن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولا يحدد أي دولة بوصفها عدوا مشتركا، كما لن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي الناتو. أوضحت وزارة الدفاع أن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين وتجري مناورات مشتركة وتعزز التعاون في الصناعات الدفاعية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله أن أوكرانيا تقدمت عبر طرف ثالث بعرض إلى روسيا يقضي بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وقال الطرفان خلال الأسابيع الماضية أن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم قد يكون له تأثير كبير على أسعار الغذاء العالمية هذا العام. وإلى موسكو، حيث اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي عالم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. وأضاف لافروف أن الرد الروسي لن يكون بالضرورة في المناطق البحرية ذاتها التي قد تتخذ فيها إجراءات ضد السفن الروسية. ونبقى في موسكو، حيث اعتبرت الخارجية الروسية أن لا أساس لانتقادات اليابان عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر الكوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود. ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. في بوغوتا، كثفت فرق الإنقاذ في كولومبيا محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بأكثر من 52 ألف شخص مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعملية الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 شخص وترك نحو 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. وفي أمستردام، قال مسؤولون أن انفجارا وقع أمس الخميس في منشأة تخزين للمنشآت النفطية بميناء روتردام في هولندا مما أدى لمقتل شخص وإصابة 6 في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. وحول موجة الحر في القارة الأوروبية، أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني عن تسجيل أعلى درجة حرارة هذا العام بلغت 38 درجة مئوية. وأكد مكتب الأرصاد في بيان أن هذا المستوى القياسي من الحرارة سجل بمنطقة كاردنيز غرب لندن متجاوزا الرقم السابق الذي سجل بتاريخ 26 يونيو الماضي بمنطقة لينغود شرقي إنجلترا. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع

في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

حلقتنا اليوم مستمعين الكرام سوف تكون عن مملكة بريطانيا عن الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرا، وهو بصفته فيليب أمير اليونان والدنمارك، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة لبريطانيا وباعتباره زوج الملكة إليزابيث الثانية.

لكن عائلته نفيت من البلاد وهو ما يزال رضيعاً بعد أن تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939، وفي عمر 18 بدأ بالتراسل مع الأميرة إليزابيث التي كانت في الثالثة من عمرها، والتي التقاها المرة الأولى في عام 1934 في إبان الحرب العالمية الثانية. أدى خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادي، كما سمح الملك جورج السادس لفيليب بالزواج من إليزابيث قبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو من عام 1947.

مستمعينا الكرام، ولد الأمير فيليب في العائلتين المالكتين اليونانية والدنماركية. ولد في اليونان

تخلى عن ألقابه ومسمياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنا بريطانيا مجنسا، واتخذ اسم عائلة أجداده لأمه وهو ماونت باتن. تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر عام 1947. قبل حفل الزفاف مباشرة منحه الملك جورج السادس مسمى صاحب السمو الملكي ونصبه دوق إدنبرا وإيرل مارنيونيت وبارون غرينويتش. ترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نصب إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة أمير، ونصب أميرا بريطانيا في عام 1957.

لفيليب وإليزابيث 4 أولاد هم تشارلز أمير ويلز وآن الأميرة الملكية والأمير أندرو ودوق يورك والأمير أدوارد إيرل بموجب مرسوم أصدره المجلس في عام 1960 يمكن لذريه الزوجين من غير حاملي الألقاب والمسميات الملكية استخدام اسم العائلة ماونت باتن أو وينسور والذي كان يستخدمه أيضاً بعد أفراد العائلة المالكة من حاملي الألقاب مثل آن وأندرو وإدوارد لكونه مناصراً متحمساً للرياضة ساعد فيليب في تطوير لعبة قيادة العربة الفروسية وهو راع ورئيس وعضو لأكثر من 780 منظمة ويشغل منصباً رئيس جائزة دوق إدمرا وهي برنامج لتطوير الذات موجه للناس بين عمر 14 حتى 27 كما أنه هو من أقضى أطول وقت بصفة زوج لعائل بريطاني حاكم وأكبر معمر بين ذكور العائلة البريطانية الحاكمة على الإطلاق تقاعد فيليب من واجباته الملكية في 2 أغسطس 2017

أما عن نشأته، ولد فيليب أمير اليونان والدنمارك في فيلامون ريبوس على جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو عام 1921، وهو الصبي الوحيد وخامس أولاد أندرو أمير اليونان والدنمارك وأليس أميرة باتينغبرغ وآخرهم، ولكونه أحد أفراد أسرة غلوغسبورغ الأسرة الحاكمة للدنمارك، كان أميرا لكل من اليونان والدنمارك بموجب انحداره الأبوي من جورج الأول ملك اليونان وكريستيان التاسع ملك الدنمارك، وكان منذ ولادته في خط الخلافة لكلا العرشين. كانت أخوات فيليب الأربع الأكبر منه مارغريتا وثيودورا و

إنجليزيا مجنسا أنكر ألقابه الألمانية بعد عمله في البحرية الملكية البريطانية، واتخذ اسم العائلة ماونت باتن وهو نسخة محولة إلى الإنجليزية من اسم باتينغبرغ. وأثناء الحرب العالمية الأولى، بسبب المشاعر المعادية للألمان السائدة في بريطانيا، بعد زيارته للندن من أجل حفل تأبين جده، عاد فيليب وأمه إلى اليونان، حيث بقى الأمير أندرو وليقود فرقة متطورة في الحرب اليونانية التركية من الجيش اليوناني.

أما عن تعليمه، تلقى فيليب تعليمه بداية في الإلمز، وهي مدرسة أمريكية في باريس يديرها دونالد ماك جانيت، الذي وصف فيليب بأنه شخص متعالم متذاكن، لكنه بارز التهذيب دائما. وفي عام 1928 أرسل إلى المملكة المتحدة ليلتحق بمدرسة تشيم ويعيش مع جدته لأمه فيكتوريا ماونت باتن وخاله جورج ماونت باتن الماركريز الثاني لميلفولد هافن في قصر ليندن في براير. وفي السنوات الثلاث التالية تزوجت أخواته الأربع من أمراء ألمان، وانتقلنا إلى ألمانيا، وشخصت إصابة والدته بالفصام ووضعت في مصحة.

لم يتواصل فيليب مع والدته إلا قليلاً لبقية طفولته في عام 1933، أرسل إلى مدرسة قلعة سالم في ألمانيا، والتي كان من ميزاتها توفير أجور المدرسة لأنها كانت ملكاً لعائلة زوج أخته بيرتهولد أمير بادن، وقد أسست مدرسة جوردنستون في اسكتلندا، والتي انتقل إليها فيليب بعد فصلين في مدرسة سالم في عام 1937.

أما عن خدمته في البحرية في زمن الحرب. بعد أن غادر جوردن ستون مبكراً، أتم فيليب فصلاً بصفته تلميذاً بحرياً في كلية البحرية الملكية في دارتموث، ثم عاد إلى وطنه اليونان ليعيش هناك مع أمه في أثينا مدة شهر في منتصف عام 1939. بناء على طلب جورج الثاني ملك اليونان، عاد إلى بريطانيا في سبتمبر واستأنف تدريبه بغية الالتحاق بالبحرية الملكية، وتخرج في دارتموث في العام التالي، وكان أفضل تلميذ في دورته خلال الحرب العالمية الثانية. تابع خدمته في القوات البريطانية في حين قاتل اثنين من أزواج أخواته، وهما كريستوفر أمير هسن وأمير بادن في الجانب الألماني المناوئ. عين فيليب ضابط صف بحري في يناير من عام 1940. أمضى 4 أشهر على بارجة راميليس يحمي أرتال القوات العسكرية الأسترالية في المحيط الهندي، وعقب ذلك تعيينات أقصر وقت على بارجة كينت وبارجة شروبشراير وفي سريلانكا، وبعد اجتياح إيطاليا لليونان في أكتوبر عام 1940 نقل من المحيط الهندي إلى بارجة فاليانت في أسطول البحر المتوسط.

في عام 1939، كان كل من الملك جورج السادس والملكة إليزابيث وهي الملكة الأم يقومون بجولة في الكلية البحرية الملكية، حيث كان الملك والملكة يصطحبون ابنتيهما إليزابيث ومارغريت الذين كانوا أقرباء من بعيد للأمير فيليب من خلال الملكة فيكتوريا. وهنا التقت الأميرة إليزابيث البالغة من العمر 13 عملا على الأمير فيليب خلال الرحلة.

وفي صيف عام 1946 طلب الأمير فيليب من الملك جورج السادس يد ابنته للزواج بعد اقتراح الملكة إليزابيث، وعلى الفور وافق الملك، ولكنه اشترط أن ينتظروا حتى تتم إليزابيث عيدها 21 لكي يعلنوا هذا الزواج. وفي المقابل تخلى فيليب عن كل ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية واكتفى بلقب مونت باتن الذي أخذه من عائلة والدته، واعتمد الأمير فيليب وأصبح من الرعايا البريطانيين. وتم الإعلان عن خطوبة فيليب وإليزابيث للجمهور يوم 10 يوليو عام 1947، وتزوجها في 20 نوفمبر في كنيسة وستمنستر في حفل تم بثه في جميع أنحاء العالم عن طريق الإذاعة. وفي صباح يوم الزفاف أصبح فيليب دوق إدنبرا رسميا ويرل ماريونيث وبارون غرينتش، ورزق هو وإليزابيث بأربعة أولاد هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد. وكان الأمير تشارلز هو أكبر أولادهم، وبالتالي هو الوريث الوحيد للعرش.

توفى الملك جورج السادس في السادس من فبراير عام 1952، وترك إليزابيث الثانية خلفا له، فسمع كل من فيليب وإليزابيث خبر وفاته بينما كانوا مسافرين إلى كينيا.

الأنشطة الرسمية وشؤون الأسرة. ظل الأمير فيليب وهو قرين الملكة لأكثر من 6 عقود بعد أن رافقها في مهامها الرسمية وقام بالظهور في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك قد شارك الأمير فيليب في عمل العديد من المنظمات، ولا سيما كانت كلها لصالح البيئة والألعاب والقوى والتعليم. وتلقى الأمير فيليب دوق إدنبرا العديد من الجوائز في منتصف عام 1950، فكان يحب لعب لعبة البولو، وشارك أيضا في نقل وسباق القوارب، كما أنه يتمتع أيضا بتحليق الطائرات والرسم الزيتي وجمع الفن.

تقاعد الأمير فيليب عن أداء واجباته الملكية في يوم الأربعاء في 2 أغسطس 2017 بعد أن بلغ عامه 96، وشارك في ذلك اليوم في آخر فعالية رسمية له. وبعد هذا الإعلان شكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيتي ريزا ماي الأميرة فيليب على الخدمات التي قام

القيام بها، متمنية له الاستمتاع بالتقاعد. كما توفى فيليب في 9 أبريل في 2021 عن عمر ناهز 99 عاما. وبذلك يعتبر فيليب أطول قرين ملكي في التاريخ البريطاني.

ساعة بينج بان الشهيرة في لندن. بدأ عملها في 3 يونيو عام 1859. بيج بان اسم الجرس الذي يدق على مدار الساعة ويقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر في لندن، وعاد ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضا، ويعرف البرج رسميا باسم برج إليزابيث. سمي بذلك أثناء الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية في عام 2012، وكان يعرف قبل ذلك ببرج الساعة، وأصبحت الساعة رمزا ثقافيا للملكة المتحدة، لا سيما في وسائط الإعلام المرئية عندما يرغب التلفزيون أو صانعي الأفلام الإشارة إلى موقع عام في البلاد، فإن الطريقة الشائعة للقيام بذلك هي إظهار صورة للبرج، وغالبا ما يكون مع حافلة حمراء ذات طابقين أو سيارة أجرة سوداء في المقدمة.

وفي عام 2008 وجد استطلاع ل2000 شخص أن البرج كان المعلم الأكثر شعبية في المملكة المتحدة. تم أيضا استخدام الصوت كإشارة لضبط الوقت في بعض الإذاعات مثل البي بي سي، وهي ممارسة بدأت في 31 من ديسمبر عام 1923 من الميكروفونات المثبتة بشكل دائم في البرج وتوصيلها عن طريق الخط إلى البث الحي. ويعتبر محور احتفالات السنة الجديدة في المملكة المتحدة مع محطات الإذاعة والتلفزيون لدقتها والترحيب ببداية السنة الجديدة.

وفي اليوم الاثنين في الرابع عشر من أغسطس في عام 2017 أعلن مجلس العموم توقف ساعة بينج بان عن العمل بداية من ظهر يوم 21 أغسطس 2017، وعلى أن يستمر هذا الإيقاف حتى عام 2021 لإجراء أعمال الترميم والصيانة التي ستخضع لها الساعة في سبيل الحفاظ عليها وضمان بقاؤها. فبرج إليزابيث لفترة أطول على أنه يعمل في المناسبات الاستثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد. وكانت آخر صيانة مهمة حدثت للبرج منذ أكثر من 30 عاما ما بين 1983 وحتى 1985.

مستمعين الكرام، يبلغ عمر الساعة الآن حوالي قرن ونصف القرن، وبالنظر إلى عمرها الطويل تظل الساعة في حالة جيدة، ويمكن أن تتعرض لعطل

مفاجئ مر كل حوالي 7 سنوات، ومعظم الحوادث التي تعرضت لها كانت بسيطة سوى واحدة وقعت في عام 1977، حيث توقفت الساعة كليا عن العمل واستغرق إصلاحها مدة أسبوع كامل. يحرص فريق الصيانة طوال الوقت على إبقاء القطع التي تتشكل منها الساعة تماما كما هي لقيمتها التاريخية، الأمر الذي ينتج عنه بعض الأعطال من فترة إلى أخرى. وبإمكان المسؤولين استبدال الأجزاء الميكانيكية للساعة بأخرى جديدة، لكنهم لا يفعلون ذلك لكون الساعة جزءا من التراث التاريخي لبريطانيا. ومن الطريف أنه قد حدث في يوم من الأيام أنه وقف عدد من طير الزرازير على عقرب الدقائق فمنعها من التحرك، وتأخرت الساعة في ذلك اليوم ولم تنقل دقاتها عبر الأثير. ولأول مرة في تاريخ بريطانيا سمحت سلطات مبنى البرلمان البريطاني بنقل تلفزيوني حي لساعة بينغمان الشهيرة، وهي تعلن قدوم الألفية الثانية.

قيمة الوقت جعلت الإنسان منذ قديم الزمان يهتم بالوسائل التي تمكنه من قياسه، ومن هذه الوسائل صناعة للساعة. وقد مرت الساعة بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما عليه اليوم من دقة، وتنوعت أشكال الساعات وأحجامها على مر التاريخ من عقد قدماء المصريين واليونان والرومان حتى عصرنا الحالي. فهناك الساعة الشمسية قبل الميلاد، ثم جاءت الساعة المائية فالساعة الرملية، وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين تم صنع الساعات الميكانيكية، فكانت منها الساعة اليدوية والمنبهة. وفي القرن السابع عشر الميلادي تم اختراع أول ساعة بالبنادول، وفي القرن التاسع عشر صنعت الساعة الكهربائية، ثم جاءت في القرن العشرين ساعة الكوارتز، فالساعة الذرية التي تعتبر أدق ساعة صنعت حتى الآن، وانتشرت صناعة الساعات في العالم.

مدينة ويلز في بريطانيا، بلد يعد جزءاً من المملكة المتحدة وجزيرة بريطانيا العظمى، تحدها إنجلترا من الشرق والمحيط الأطلسي والبحر الإيرلندي من الغرب. كان عدد سكانها في عام 2011 حوالي 3.5 مليون نسمة، ويبلغ مجموع مساحتها 20,779 كيلومتر مربع. تمتلك ويلز ما يزيد على 1200 كيلومتر مربع من الحدود الساحلية، وهي في معظمها مناطق جبلية، وتقع أعلى قمة لها في المناطق الشمالية والوسطى، والارتفاع الأعلى في البلاد هو قمة سنودن. وتقع البلاد مناخياً ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية، حيث تحتوي على نظام مناخي بحري متغير. برزت الهوية الويلزية الوطنية من خلال شعب القلط البريطاني بعد انسحاب الرومان من بريطانيا في القرن الخامس ميلادي، حيث تعد البلاد من الدول القلطية الحديثة. وبعد مقتل أمير ويلز لويلدين الأخير في عام 1282، تمكن إدوارد الأول الإنجليزي من غزو البلاد. على الرغم من ذلك، فقد تمكن أوين غليندور من استعادة الاستقلال الويلزي لفترة وجيزة، ليضع بعد ذلك الأسس التي أدت لنشوء ويلز الحديثة في بدايات القرن الخامس عشر. بعد هذا الاستقلال الموجز، تم احتلال وضم ويلز لإنجلترا ودمجها في النظام القانوني الإنجليزي تحت مسمى إطار القوانين الويلزية من عام 1535،

1530 وحتى عام 1542. أما السياسة الويلزية المستقلة والحديثة فقد بدأت بالظهور في القرن التاسع عشر، وكانت الليبرالية الويلزية التي قد انتشرت مطلع القرن العشرين متأثرة بأفكار جورج لويد، قد بدأت بالانحسار في مواجهة انتشار لأفكار تميل أكثر للاشتراكية، وقد تأسس بهذه الحقبة حزب العمال الويلزي، كما بدأ الشعور الويلزي القومي بالتصاعد على مدى القرن العشرين.

في فجر الثورة الصناعية، ساهم تطور الصناعات التعدينية والمعدنية في ويلز على تحويل البلاد من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي متقدم، وأدى استغلال الثورة المعدنية الكبيرة وبالأخص في حقل فحم ساوث ويلز إلى زيادة سريعة بالنمو السكاني الويلزي، ويتركز ثلثي السكان حالياً في مناطق جنوبي ويلز وبصورة رئيسية في العاصمة كارديف وضواحيها. ومع تراجع الصناعات التقليدية في البلاد، أصبح الاقتصاد الويلزي يعتمد اليوم بشكل أساسي على القطاع العام وعلى مجالات الخدمات والسياحة. وعلى الرغم من اشتراك ويلز في تاريخ سياسي واجتماعي وثيق مع بقية أجزاء بريطانيا العظمى وانتشار اللغة الإنجليزية تقريبا بين معظم السكان، فالبلاد تحتفظ بهوية ثقافية متميزة، حيث تعد ويلز رسميا دولة ثنائية اللغة، حيث يجيد أكثر من 560 ألف فرد من الشعب اللغة الويلزية، وخصوصا في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وابتداء من أواخر القرن التاسع عشر اكتسبت ويلز شعبية كأرض الأغاني، ويعزى ذلك جزئيا إلى احتفالات الأستيد فود الفنية. أما على الصعيد الرياضي، فويلز تتمثل عبر العديد من الفرق الوطنية المختلفة في الأحداث الدولية، مثل كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم للرجبي ودورة ألعاب الكومنلث. أما في دورة الألعاب الأولمبية، فالرياضيون الويلزيون يشاركون كجزء من فريق بريطانيا العظمى، وتعد لعبة الرجبي الاتحادية رمزا للهوية الويلزية وتعبيرا عن الوجدان الوطني.

أصل الكلمة والس. كلمة والس ووالش في اللغة الإنجليزية تنحدران من نفس الجذور الجرمانية وتعنيان الأجانب أو الغرباء، وقد جرى تحويرها في عهد الرومان، وكان الإنجلوساكسيون يشيرون بلقب والش عند التكلم عن البريتون سيلتيك ويسمون أراضيهم بويلش. وتاريخيا في بريطانيا فقد كان يطلق لقب والش على الأراضي التي ربطها الإنجلوساكسيون بالبريتونيين.

الاقتصاد. في العصور الحديثة وبعد الثورة الصناعية، فالثروة الرئيسية في والس أصبحت تقبع في جنوب البلاد، حيث العاصمة كارديف ومدن نيوبورت وضواحيهم، حيث تنتشر الصناعات المعدنية الإلكترونية ومجالات اقتصادية أخرى، مما جعل من هذه المناطق الأكثر كثافة على الصعيد السكاني، وساهم في جعل شمال البلاد حيث تنتشر الزراعات التقليدية في منطقة ذي كثافة سكانية قليلة. وحاليا ومع تراجع الصناعات المعدنية بشكل ملحوظ، فالاقتصاد الويلزي أصبح يعتمد بشكل أساسي على صناعة الإلكترونيات وعلى صناعة أجزاء

الرعاية الصحية. تمتلك والس رعاية صحية جيدة لكونها جزء من المملكة المتحدة، ونظراً لعدد السكان غير الكثيف. وأما اللغات فوالس هي بلد ثنائي اللغة، حيث الإنجليزية تعد اللغة الأكثر استخداماً اليوم، أما اللغة الثانية فهي اللغة التقليدية الويلزية، وهي مشتقة من اللغة البريتونية التي كانت تستخدم في العصور التاريخية القديمة في والس.

الرياضة في ويلز تعد رياضة الرجبي، يونيون وكرة القدم الأكثر شعبية في ويلز، ومثل باقي البلدان في المملكة المتحدة فويلز تشارك بمنتخبات مستقلة في المسابقات الدولية الرياضية المختلفة مثل كأس العالم لكرة القدم والرجبي وغيرهما. لكن على الرغم من أن هذا الأمر، إلا أن ويلز تتمثل في فريق إنجلترا وويلز المشترك في بطولة العالم للكريكت تحت راية بريطانيا العظمى في الألعاب الأولمبية. وأستاذ الألفية الميلانيوم الواقع في كارديف هو الملعب الوطني للبلاد، وهو مركز لمنتخب ويلز للرجبي وكرة القدم، ويتسع لأكثر من 74,500 متفرج. وقد استضاف هذا الملعب مباريات منتخبات إنجلترا للرجبي وكرة القدم أثناء تجديد ملعب ويمبلي. وأظهر إحصاء أجري في عام 2008-2009 أن 61% من أبناء ويلز يشاركون دوريا في نشاطات رياضية، كما ويعد غارث بيل أفضل لاعب كرة قدم في ويلز والأكثر شعبية.

وفيما يتعلق بالمطبخ الويلزي، يعتقد أن 78% من الأراضي الويلزية مخصصة للعمل الزراعي، لكن على الرغم من هذا الرقم الكبير إلا أن جزءاً صغيراً من هذه الأراضي صالح فعلاً للزراعة، والأجزاء الأكبر تتألف من أراضي عشبية ومراعي للحيوانات كالأغنام والأبقار. وعلى الرغم من أن تربية الأبقار وصناعات الألبان والأجبان منتشرة في البلاد، إلا أن ويلز تشتهر بشكل خاص بتربية الأغنام، وبالتالي فلحوم الأغنام تعد المكون الأساسي للأطباق الويلسية التقليدية.

الأطباق التقليدية تتضمن لحم الغنم المطهو وخبز الطحالب البحرية والبارا بريث، وهو نوع من الخبز المصنوع من الفواكه، وقالب الحلوى الويلسي ولحم الغنم الويلسي. وعلى الرغم من أن ويلز تمتلك أطباقها التقليدية الخاصة المتأثرة بإنجلترا، إلا أن المطبخ الويلزي حاليا أخذ الكثير من المطابخ الهندية الصينية والأمريكية، فالتشيكن تيكا مسالا الهندية هي الطبق المفضل حاليا في البلاد، بينما البرجر والطعام الصيني ينتشرون أيضا بكثرة في ويلز.

الموسيقى في ويلز. تلقب ويلز بأرض الأغاني، وذلك نظراً لغنى البلاد بعدد وافر من الفرق الموسيقية المختلفة وبتقاليد وفلوكور موسيقي مميز جداً. أما النشيد الوطني للبلاد فهو أرض آباء القديمة. ولازلنا مع الفن في ويلز، وننتقل من الموسيقى إلى السينما. أنجبت السينما الويلزية العديد من الوجوه الشهيرة على الصعيد العالمي، وأبرزهم إيوان جوفود، أنتوني هوبكنز، جون رايس دايفز، ماثيو ريس، مايكل شين، وكاثرين زيتا جونز.

المتاحف والمكتبات. أنشئ المتحف الوطني الويلزي بقرار ملكي في عام 1907، وهو اليوم خاضع لسلطة الحكومة المحلية، ويتألف من 7 فروع تنتشر في البلاد، ومن ضمنها متحف كارديف الوطني، متحف سانت فانجز الوطني للتاريخ، ومتحف الفحم الحجري الوطني في بيك بيت. تحتوي المكتبة الوطنية الويلزية على أبرز المخطوطات الويلزية التي تتضمن مكتبة جوزن ويلمالد. تحتوي المكتبة الوطنية على أبرز المخطوطات الويلزية التي تتضمن مكتبة جوزن ويليامز الشخصية ومجموعة كاستيل، كما تحتوي على صور وخرائط نادرة.

الاحتفالات التقليدية. بالإضافة إلى احتفال البلاد بالأعياد المسيحية التقليدية مثل الميلاد والفصح، فويلز أيضاً تمتلك تقاليدها الخاصة، حيث كانت تحتفل سنوياً بعيد الماب سانت، حيث تقوم كل رعية بالاحتفال بعيد شفيعها. لكن هذا التقليد اختفى في القرن التاسع عشر ليحل مكانه يوم القديس ديفيد الذي يحتفل به في الأول من آذار من كل عام في ويلز وعبر الاغتراب الويلزي.

في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامجنا الأسبوعي قصص الشعوب، نأمل أنه قد نالت أعجابكم اليوم. نلتقي معكم الأسبوع القادم وحلقة أخرى من برنامجنا قصص الشعوب. تقبلوا منا أجمل تحية من فريق العمل، وإلى اللقاء.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز لوهيب، زهرة الشواف، سعود الفياض، محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى

0: على مر الأزمان. هنا الكويت.
1: أخبار جهينة
2: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
3: مرحب.
4: برنامج على المكشوف.
3: برنامج الثاني على الخط.
5: مسايم. مسايم.
6: إضاءات ثقافية.
7: استراحة طهيرة.
8: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
9: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
10: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف.
11: قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول أن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. نهاية الموجز في أمان الله.
10: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز. إعداد الدكتور ثامر الديحاني. تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج. تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: حياكم الله معنا مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الذي يسلط الضوء دوما عبر أثير إذاعة دولة الكويت على أهم الاختراعات وأيضا الإنجازات في المجتمع الكويتي. وكما عودناكم في كل حلقة يكون معنا ضيف متميز في مجاله، سوف نتعرف على هذا الضيف بعد هذا الفاصل.
1: يعد الفرد العنصر الأساسي في تكوين المجتمع، إذ يعتمد تقدم المجتمعات وازدهارها على مدى وعي الأفراد بدورهم ومسؤولياتهم اتجاه بيئتهم الاجتماعية، ويشكل الفرد محوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الدول إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف مجالات البناء والتطوير.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة المميزة وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة وهو المهندس والمخترع محمد الشمري. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا داخل هذه الحلقة داخل استديو إذاعة دولة الكويت.
1: الله يحييك أخوي مساعد، وأنا جدا متشرف أني متواجد في هذا الصرح البناء مبنى الإذاعة الكويتي، ولي كل الشرف أن أكون متواجد معك.
0: إحنا سعداء بهذا اللقاء وقبولك هذه الدعوة ووجودك ويانا حتى نفيد ونستفيد من خلال هذا الطرح القادم في محطاتنا القادمة. أيضا في البداية إذا تكلمنا عن المهندس اللي وصل إلى مرحلة الاختراع، المهندس محمد الشمري، في بداية حياته شلون كانت بيئته المحيطة حتى جعلت منه شخص منجز في المجتمع الكويتي؟
1: نعم، أنا ودي صراحة أحيي والدتي أم عادل، كانت دائما من إحنا صغار ثابر إن إحنا نتحصل على التحصيل العلمي بشكل كامل، وكانت دائما وأبدا

0: كرس وقتها لنا أن دروسنا ومراجعاتنا ما قصرت صراحة فينا. هذا على صعيد الجانب العلمي. طبعا أنا مهندس ميكانيكال تكنولوجي وعندي ماجستير إدارة أعمال هندسية أيضا خريج بريطانيا، وعندي عدد تقريبا 7 دبلومات إدارية. الشيء بالشيء يذكر تحصيل العلم كان له واقع كبير حيل في الاختراع اللي أنا توصلت له، بالإضافة إلى سبب آخر أيضا اللي كان الإنجن والدافع مالي أني أنا أستمر إلى أن أجد حلول. عندي ولدي الله يحفظه صقر، عمره 7 سنين، عنده إعاقة بصرية، ومن خلال خضم علاج ولدي سأب أني أنا تعرفت على مجتمع الأبطال ذوي الإعاقة. وأخوي مساعد، أنا ما أقدر شكثر أوصف شنو اللي شفته من ألم وعزلة في طبيعة حالات الإعاقة، أن الشخص يكون معاق منعزل أو أنه ما يكون عنده أصدقاء أو لا يوجد لديه دمج. فصراحة أنا عاهدت نفسي أني أنا أكرس العلم اللي عندي، أني أنا أجد حلول لرفع ولو شيء بسيط من المعاناة اللي أنا شفتها في عيني. فمن هنا انطلقت رحلتي لاختراع النظارة الذكية للطلب الصم، وهو اختراع عبارة عن نظارة تحول كلام المعلم في الفصل إلى ترجمة فورية تعرض في عدسات النظارة من داخل. طبعا أنا ودي أعطي بعض المعلومات حق أخوان المستمعين. على حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، هناك ما يقارب 470 مليون أصم حول العالم. كما أن هناك ما يقارب 300 لغة إشارة حول العالم. أنا ركزت على الجانب التعليمي لأني أنا مؤمن أن العلم يرتقي بالفرد وفي المجتمعات، فودي أنا أشرح العملية قبل اختراع شلون تصير حق الأبطال الصم أثناء جلوسهم في الكرسي التعليمي. عادة الجامعة أو المعهد يستعين مترجم لغة إشارة يحضر الفصل مع الطلبة ويحول كلام المعلم في الفصل إلى لغة إشارة عشان يستوعبون الدرس الطلاب الصم. طبعا العملية التعليمية للطلاب الصم قبل الاختراع تكون واحد من اثنين، إما الجامعة أو المعهد أو المدرسة يبون مترجم لغة إشارة يحضر بالفصل ويحول كلام المعلم إلى لغة إشارة يشوفونها الأبطال الصم ويستوعبون الدرس، أو أن الجامعة أو المعهد يستعين بمعلم أوريدي يجيد لغة الإشارة. طبعا الأولى من النادر جدا أن معلم يجيد لغة الإشارة، فصار الأمر يكاد أن يكون مستحيل مع وجود 300 لغة إشارة. فاستعانوا في الشيء الثاني اللي هو يبون أستاذ مترجم لغة إشارة. بس بعد ما سوت العشرات والعشرات من التجارب مع أخوانا الطلاب الصم، اكتشفت أو هما قالوا لي أن مهندس، إحنا أثناء وجود مترجم لغة الإشارة عيننا ما تكون على المعلم، عيننا على مترجم لغة الإشارة، مما المعلومة ما توصلنا بشكل واضح.
1: أو توصى أحيانا.
0: أخوي مساعد، تخيل أنا كمعلم نص قوتي كمعلم الإيحاءات اللي أنا أسوي عشان أوصل لك المعلومة. يعني مثلا إذا بقول لك بعد النقطة A من النقطة B، فأنا أحرك إيدي عشان أستخد إيحاء عشان توصل المعلومة. بوجود مترجم لغة إشارة بالفصل هذه موجودة، يعني كنا أنا أكلم شخص بس ما أطالعه. فكانت العملية شوية صعبة عليهم، بالإضافة إلى أن كانوا يتحتم عليهم يقعدون في مكان معين لازم سطر أول، فكان الموضوع صراحة عليهم جدا يعني صعب. مع كل تقديري للهيئات والجامعات والمنظمات التعليمية حاولوا كثر ما يقدرون أن يكسرون هذا الحاجز، ولكن بعد تطبيق النظارة صار الطالب يقعد في أي مكان ما يحتاج مترجم لغة إشارة، المعلم يشرح الدرس بشكل طبيعي يوصل حق الطالب ذي الإعاقة السمعية كلام مقروء ويستوعب الدرس. النظارة فيها 141 لغة، وطبعا نظام الفلو مال الداتا مال النظارة ريفيرس فيرسا، بمعنى أنه ممكن المعلم يقول الدرس في اللغة العربية وهي حق الطالب على حسب البريفرنسز اللي يحطها، يبي إنجليزي يبي فرنسي يبي صيني، والعكس صحيح، مما عطى مجال للمؤسسات التعليمية أن يستعينون بمعلمين ليس بالضرورة يتكلمون لغة عربية، لأن بالأخير راح

0: إي على حسب لغة الطالب. نعم. مخرجات المعلم. أيضا نظارة مدعومة في برنامج خاص يحول كل الإحصائيات والاستاتستيك اللي تصير بالنظارة إلى تقارير دقيقة. بمعنى النظارة لما يلبسها الطالب يبين عندنا وقتش كثر لبس النظارة. النظارة فيها لوحة تحكم للطالب يقدر يسأل أسئلة مباشرة بضغطة زر للمعلم. طبعا الأسئلة الموجودة لم أفهم ذلك، الرجاء تكرار ذلك، الرجاء استخدام مثال آخر، الرجاء الشرح بشكل أبطأ. مجرد ما الطالب الأصم يطق هذا السؤال للمعلم، المعلم عرف من الطالب اللي سأل السؤال هذا، يمشي أمور عادية في العملية التعليمية. ولكن لي أنا كمهندس أخذت النقطة هذه وحولتها إلى تقارير تبين مدى فعالية العملية التعليمية. يعني أخوي مساعد إذا في الدرس في الجزئية المعينة ثلاث أربع طلاب قالوا لم نفهم ذلك، فمعناته في جاب مني
1: أو في
0: نعطي إنديكيشن للمعلم عشان يطور العملية التعليمية.
1: نعم، أنا حاب أدخل أكثر بالتفاصيل هذه المهندس محمد، لكن أنت ذكرت لنا أن الحاجة هي أم الاختراع، وأيضا الألم اللي شفته اتجاه ابنك صقر عسى ربي حفظه خليك له إن شاء الله على راسه، ودائما تكون شخص موجود لعطاء، ويكون أيضا هم شخص فعال في هذا المجتمع. ذكرت أنت لما شفت انطوائيته، هل أخوانا من الصم دائما يكونوا انطوائيين؟ وأيضا هل أن هذا الاختراع ساعد بأشياء كثيرة، أن ما تكون عندهم فئة معينة من الأصدقاء اللي يجبرون عليهم؟
0: نعم، الانطوائية مع الأسف موجودة في إخواننا الأبطال الصم والإعاقة الأخرى أيضا. بطبيعة حال إعاقة أخوي مساعد، إحنا نتكلم الآن على الإعاقة السمعية، ما يقدر الشخص الأصم إن إن إن يتحدث معاك إلا إذا أنت عرفت لغة إشارة عشان يقدر يحاورك. فبات محيطهم منعزل لدرجة إن حتى لما يبي يسوون مثلا معاملات حكومية أو شيء لابد إنه يأخذ معاه مترجم لغة إشارة يكون الشخص الوسيط ما بين الشخص المحاور فيه أو المراجع أو الشخص اللي بيسوي له المراجعة. أضرب هذا الموضوع على التفاعل الأسري، أضرب هذا الموضوع على التفاعل الصحي وإلى آخره. فطبعا أخي مساعد العزلة موجودة في طبيعة حال إعاقة، ولكن والله الحمد النظارة كسرت هذا الشيء. وودي أنا بعد أنوه شغلة أخي مساعد في الامبروفمنت والتحسين اللي نسويه، لو سوينا 5 أو 10% في حياتهم يعتبر هذا شيء إنجاز، لأن لا يوجد هناك شيء آخر لهم يستندون عليه في عملية الأجهزة المساعدة. طبعا هذا بالنسبة حق الاختراع الأول، نظارة ذكية للطلاب الصم. سويت بعدين أبجريد حق النظارة وسويتها تحول لغة الإشارة إلى نصوص. هذا شنو معناته أخوي مساعد؟
1: نعم،
0: معناته ما راح أحد يتخذ عناء أنه يتعلم لغة إشارة. صارت النظارة هذه نلبسها اللي مثلك أنا أو أنت، نلبس النظارة نروح للشخص اللي يعتمد على لغة الإشارة يسوي لغة الإشارة، النظارة تحول لغة الإشارة مالت اللي قاعد يسويها إلى كلام ينعرض في النظارة عندنا، فصار قمة الدمج. ما حد راح يتعلم لغة إشارة، ضربها على 300 لغة إشارة. صارت أيضا النظارة أداة مساعدة الطالب أو الشخص، يعني دخلنا على الصم والبكم أيضا لأن لغة إشارة هي عندهم الويندو الوحيد اللي يتكلمون فيه بالعالم، صار ممكن يأخذ النظارة معاه ويروح أي مراجعة بكل ثقة ويعطي الموظف تفضل النظارة، يتحكى معاه، يخلص معاملته، يأخذ النظارة يحطها بجيبه ويمشي. أضرب هذا رايح حق طبيب أو رايح حق محامي أو إلى آخره. فصارت الأداة أداة دمج فعالة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
1: أيضا أبي توضيح بالنسبة إلى النظارة، عندما يراجع هذا الشخص في أي مراجعة في أي دائرة حكومية، كيف يتم التواصل مع الشخص الذي أمامه اللي هو الموظف؟ يعني الحين أنت قلت أن الكلام يترجم كتابي.
0: نعم.
1: من خلال النظارة إذا استخدمها.
0: نعم.
1: لكن كيف يرد هذا الشخص الأصم؟
0: نعم، الشخص الأصم هو أصم ما يسمع ولكن يتكلم،
1: يتحدث بالغالب.
0: نعم، يتحدث. فالإعاقة مالته فقط أنه ما يسمع ولكن هو يتحكى.
1: بس في بعضهم الثنتين تكون
0: حتى لو الإعاقة السمعية ما يسمع ولكن هم يقدر يتحكى، فأصبح أن الجزء القابل اللي فيه

0: عشان يفهم منك ويكلمك لابد إلى كلامك مقروء. في أيضا إعاقات ما يقدر يتحكى إلا في لغة الإشارة، هنية فيرجن تو للنظارة اللي هي شنو؟ تحول لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة. فصارت غطينا كل الحالات واكتملت الدائرة عندي فيما يخص هذا الشيء. ودي أنا أنوه أيضا على على على قيمة هذا الاختراع بالنسبة على على الدولة ككل. طبعا الكويت كانت
1: هو اختراع كويتي.
0: نعم اختراع كويتي، وتم اختياري أنا وثلاثة مخترعين لتمثيل الدولة في العاصمة مدريد.
1: ما شاء الله.
0: ولله لك الحمد حصلت على المركز الثاني. هذا كله في تنسيق من مركز صباح الأحمد وجامعة أي إي الإسبانية. جامعة أي إي الإسبانية تعتبر توب 10 جامعات في أوروبا. والحمد لله يا رب. الشيء اللي شيء يذكر، ودي أقول لك موقف طريف صار لي من هناك. تعمدت لما طلعت على المسرح شرحت اختراعي، تعمدت أني أنا ألبس الزي الوطني الكويتي.
1: شفت أنا الصور للأمانة مستمعين قدامي لابس الزي الوطني الشعب الكويتي.
0: نعم هذا صراحة رسالة علنية أن احنا الكويتيين عندنا طاقات جبارة وعندنا أفكار وعندنا يعني وايد إنجازات ما هي صعبة أنها تكون عالمية. الحمد لله يا رب. يعني أنا أتمنى أن أنا وصلت هذه الفكرة بالشكل اللي أنا كنت أبيه.
1: ونذكر أن أهداف هذا الابتكار ابتكار النظارة الذكية هي تمكين الطلبة الصم من متابعة الشرح داخل الفصول الدراسية. فاصل ومن ثم نواصل.
2: يلعب الفرد دورا مهما في تطوير المجتمع من خلال سعيه المستمر إلى تطوير ذاته علميا ومهنيا، إذ أن الاستثمار في التعليم واكتساب المهارات الحديثة يسهمان في رفع كفاءة القوى البشرية، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. كما أن التزام الفرد بالإخلاص في العمل واحترام القوانين يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في تحقيق التطوير.

0: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو المخترع والمبتكر المهندس محمد الشمري. حياك الله مجددا.
1: الله يحييك أخوي مساعد.
0: أيضا أذكر مستمعينا في هذه الأهداف الخاصة في النظارة الذكية، أيضا تسهيل التواصل بين الأشخاص الصم وغير الصم، كذلك تعزيز فرص الدمج بالتعليم والعمل والمجتمع. سوف نتحدث عن هذه النقطة، نقطة تعزيز فرص الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، لكن بعد ما نعود إلى قصة مدريد.
1: موضوع مدريد ودي أستهل الموضوع هذا أني أنا أشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إحدى مراكز الكويت للتقدم العلمي، على جهدهم الكبير اللي يسوونه. طبعا الشيء يذكر، أنا ودي أقول موقف طريف صار لي من هناك في مدريد، وكان هدفي من هذا الموقف أني أنا أعطي رسالة. طبعا الموقف هو تعمت أني لما طلعت على الستيج على المسرح وشرحت اختراعي أني ألبس الزي الوطني الكويتي، ورسالتي كانت للعامة أن الكويت تزدهر بطاقات شبابية جبارة وأفكار حلوة، ما هو صعب أن هي ترتقي للعالمية. الحمد لله يا رب ان انا وصلت الرساله هذه بشكل مثل ما انا كنت ابي اوصله. طبعا ايضا موضوع مدريد انا تعلمت منه الكثير، لان كانوا متسابقين وايد هناك وكانوا ابتكارات كثيره موجوده، وطبعا هو العناء ان الواحد يوصل حق شيء معين هذا بحد ذاته مشكور عليه، بغض النظر شنو الاوتكم ماله اذا وصل له ولا لا. وفي لب الاختراع والابتكار تبتدي هي من فكره صغيره وتحاول تحاول تحاول إلى أن تكبر، وليس بالضرورة إذا أنت حاولت وما وصلت يعني خلاص أنا أوقف فيها. فأنا أيضا شفت منها كان الكومبيتيتورز كانوا جدا منافسين، والحمد لله يا رب توفقنا فيها
0: الحمد
1: في
0: لله.
1: مدريد.
0: لكن في السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، النظارة الذكية هذه متى بدت الفكرة، بأي سنة تقريبا، وكم خذت وياك مدة إنجازها، يعني سنة سنتين، وهل وقعت في تجارب فشلت بس ما استسلمت من خلالها؟
1: نعم، هو مدة الاختراع تقريبا مدى سنتين سنتين ونص، بس ودي أنا أشرح الجانب التكنيكالي شوية علشان الإخوان المستمعين يعرفون بعض النقاط فيها. النظارة عبارة عن برنامجين.
0: أي سنة كان؟
1: في بداية 2022، نص 2022.
0: جميل.
1: طبعا النظارة عبارة عن نظارة خاصة فيها مايكرو LED اللي هو نفس بروجيكتر صغير، فيها أيضا برنامج خاص أنا مسوي، برنامج لوغاريتمي خاص يحول voice to text، وأيضا فيها برنامج ذكاء صناعي خاص يحول هذه اللوغاريتمات إلى نصوص متزامنة. طبعا البرنامج الذكاء الصناعي اللي أنا صممته فيه خاصية اسمها machine learning، اللي هي شنو؟ أن كثر ما تتكلم كثر ما يتعلم البرنامج أكثر ويجيب الدقة والأكيرسي أكثر، عشان يتعود على صوت المتحدث نفسه. أحيانا أخوي مساعد مخارج كلماتي تختلف عن مخارج كلماتك أو أي شخص. صحيح. على حسب نطقه هو. فهني المشين ليرنينج اللي أنا سويته في الاي اي انجن تبع النظارة يتعلم على مخارج كلمات المعلم نفسه إلى أن تكون الأكيرسي عندنا تكاد أن تكون صفر، خلاص لا يوجد. طبعا أثناء خضمي في هذا الاختراع واجهت تحديات كثيرة، برامج كثيرة تحتم علينا أن أتعلمها، الإطارات مالات النظارة واللنسز وهذه الأمور كلها كانت شبه عوائق بالبداية، ولكن مثل ما ذكرت لك إذا واحد كان حاط هدف
0: ما يستسلم،
1: ما يستسلم إلى أن يوصل له.
0: طال عمرك أيضا أنت تكلمت عن موضوع أن الإنسان دائما ما يستسلم، لما

0: يكون عنده هدف. اليوم لما بعض الأخوان اللي يستمعون لنا قد يكون عندهم بعض الرؤى وأيضا بعض الأفكار، لكن مو لاقين شلون يبدأ. أنت شلون بديت في بداية الابتكار؟ تذكرت أنه مريت في حالة لكن انطلقت بعدها، بس الطريق الصحيح اللي أخذته عشان تنجز.
1: طبعا أخوي مساعد، إحنا الآن في عصر المعلومات الفائق. أي أحد يبي يتعلم شيء معين ممكن يدش على الإنترنت بيعلم نفسه، اللي هو سيلف ليرنينج. طول ما الغاية من داخل موجودة أصبح أنه لا يوجد هناك عوائق. إذا إحنا نرد قبل 20 سنة أو 30 سنة، طبعا هناك عوائق تكون الواحد ودي يتعلم شيء معين بيضطر أنه يروح للمؤسسة اللي تعلم هذا الشيء. الآن لا، صار عصر الإنترنت والذكاء الصناعي، فصارت الأمور سهلة. أيضا الدولة مشكورة وفرت لنا وايد هيئات تساعد الكويتيين المبتكرين هذا الشيء، على رأسهم مركز صباح الأحمد بالموهبة والإبداع، إحدى مراكز الكويت للتقدم العلمي. بل المركز الآن قاعد يكرس أنه هو يتعرف على العقول النيرة من صغرهم، من دون ما أضافون يسوي مسابقات وقاعد يشوفون هذا ويعطيهم الدعم والتوجيه. فنعم أخوي مساعد، لا يوجد هناك عائق للشخص اللي وده يبتكر شيء. ودي أنا أضيف نقطة أخيرة، الابتكار أخوي مساعد ليس بالضرورة أنك أنت تسوي شيء من لا شيء، هذا مو ابتكار ولا اختراع. بل الاختراع أن أنت تجمع 3-4 شغلات كل واحدة لها غاية معينة، لما يتجمعون يؤدون إلى غاية أخرى، فهذا أساس الاختراع والابتكار. أغلبية الأخوان عبالهم ابتكار لازم أسوي شيء جديد. طبعا تسوي شيء جديد من شغلات موجودة أوريدي وتجمعها علشان الناتج يكون شيء مختلف وشيء جديد.
0: جميل جدا هذا الحديث. أيضا كان هدف الابتكار بالنسبة للمخترع محمد الشمري هو تعزيز فرص الدمج في التعليم والعمل والمجتمع. ذكرت لنا بعض النقاط في بداية هذه الحلقة، لكن بعد سنوات من هذا الابتكار من عام 2022، اليوم احنا في عام 2026، وانت طرحت هذه النظارة إلى الناس اللي محتاجينها، شنو شفت؟ هل شفتهم قاعد يتعايشون، قاعد يعيشون حياتهم كشخص طبيعي 100%؟
1: نعم. طبعا النظارة بعد ما خلصت الابتكار ومثلته في مدريد، حظيت في عظيم الشرف ان سيدي صاحب السمو كرمني في هذا الابتكار، وهو بنفسه جرب النظارة وكان جدا يعني فخور فيها، وبل اعطى توصيات انه يتم تطبيقها ليس فقط على الصعيد التعليمي بل ايضا لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية، رفعة واسوة لإخوان الأبطال ذوي الإعاقة السمعية. أيضا ودي أشكر الأستاذة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة قادة الطاهر، جربت النظارة وأعطت توصيات في تطبيقها. أيضا هناك الكثير من الجهات اللي أصدروا فيها تقارير، من ضمنهم وزارة التربية ممثلة في إدارة التربية الخاصة، مدرسة الرجاء ذوي الإعاقة السمعية زروا فيها تقرير، واحتياج أيضا عدد معين من النظارات، جامعة الكويت أيضا. فهذه كل الأمور كانت باكورة عمل أن نرتقي في العملية التعليمية ونخلي العملية التعليمية ليس حصر فئة معينة بل هي للكل.
0: أيضا يعني بعد هذه الباكورة شلون شفت أخوان اللي استخدموا هذه النظارة فئة الصم؟ شلون تعايشهم؟ هل حسيت أنهم قاعد يطلعون مع المجتمع ويشاركون؟
1: طبعا أنا تلمست سعادتهم، مثل ما تشوف لما سألت لك أنا، مثل تشوف الابتسامة شلون على طول بعد ما جربوا النظارة. أثناء التجارب اللي أنا كنت أسويها مع الأبطال ذوي الإعاقة السمعية، سأب أني أنا شفت موقف ما أنسى أخوي مساعد. كنت قاعد أسوي تجربة على أحد الأبطال، وخلال الحديث سألته، قلت له شنو أكلتك المفضلة؟ فرد علي شنو أكلتك المفضلة. أمه كانت موجودة في هذه التجربة، وبعد ما خلصنا أمه نادتني، والله أخوي مساعد إن الدموع حول عينها تكلمني، تقول لي مهندس أنا لما عرفت إن ولدي شنو يحب يأكل أخذت فترات ومحاولات، يلا عرفت، وأنت بكل بساطة خلال ثواني عرفت هو شنو يحب يأكل. فهذا يعطينا إنديكيشن أخوي مساعد إن الموضوع يتعدى العملية التعليمية ويدش في صلب العملية الإنسانية.

0: وإن شاء الله يا رب هذه تكون البداية، والقادم جميل إن شاء الله يا رب باسم الكويت إن شاء الله يا رب.
1: بإذن الله. لكن الحين أنا عندي سؤال شوي مختلف عن الابتكار، بس أنت تعايشت وياهم. حاليا الإخوان من الصم، شلون اكتسب اللهجة أو الأكسنت الخاص باللغة؟
0: طبعا أول شيء إخوان ذوي الإعاقة السمعية كل شخص له لغة خاصة فيه من بيته تنشأ بالبداية،
1: سبحان الله.
0: شلون يحاور مع أمه وأبوه. فالأم والأب يسوون إيحاءات معينة بالإيد علشان يحاولون يوصلون للمعلومة. يقوم بعدين لما يدش في العملية التعليمية ينصدم أن الإيحاءات اللي كانت بالبيت متغيرة، لأنه في نظام ثاني للغة الإشارة. لما يبي يدرس برا مثلا في أمريكا ولا غيره، لا، إيحاءات هذه أخرى ثانية. فعشان كذي عملية تعليمية للإخوان ذوي الإعاقة السمعية صعبة حيل. فاختصرت عن الموضوع هذا كله، ما نبي لغة الإشارة الآن، نبي نصوص مقروءة، شنو لهجتك يكفي اللهجة مالتك. فنعم، هذه النظارة اللي هي نظارة طلاب ذوي الإعاقة السمعية. كملنا الدائرة ولله لك الحمد في نظارة لغة الإشارة. هذا إن شاء الله يعني أخوي مساعد، أنا وعدك يعني راح يكون لها وقع
1: إن شاء الله
0: عالمي حيل، هذا بالقريب العاجل إن شاء الله.
1: تستحق للأمانة، لأن العمل إنساني بحت، هذا أولا. لكن ذكرت أيضا خلال حديثك أن لغة الإشارة ليست لغة واحدة في العالم، مثل ما هي اللغات اليوم ما هي واحدة، في الإنجليزي، الفرنسي، عربي، الهندي، لغات متعددة في العالم. أيضا الإشارة لها لغات متعددة. قلت 300 أنت.
0: 300 لغة إشارة. طبعا الإشارة مو موحدة، في 300 لغة إشارة على حسب اللهجة والأكسنت أو اللغة مالت الدولة نفسها. وهذا واحدة من العوائق اللي أنا واجهتها، وخلني أقول لك شلون عالجتها بشكل تقني حلو. أنا كمهندس مبرمج، بغض النظر شنو مخرجات الإيحاء تطلع أقدر أحطها أي مخرج، يصير ألف باء تاء تاء أو أي بي سي دي أو ونيفر، شنو أنا أقدر أحطه. فأنا قاعد أحاول أشوف لي حل للمعضلة هذه، فشي سرحت عشان أقول الإيد خمسة أصابع، سواء كان إيد كويتي ولا إيد ألماني ولا إيد صيني. فأصبح أن أنا حطيت حدود وطوقت حركة الإيد والأصبع. بعد ما أنا عرفت هذه الحركات، قمت حولت المخرج على حسب الدولة. بمعنى مرحبا عندنا لها إشارة، الإشارة نفسها مرحبا في أمريكا لها معنى آخر، ولكن شنو ثابت؟ نفس الإيحاء. أصبح أن اللي أنا سويته أجست المخرجات على حسب المنطقة، ومن هذه كنا باب تبطل عندي لإنجازات كثيرة وسريعة. فسويت الجاج عندي أنا، مو مشكلة في 300 لغة إشارة ما يهمني، 450 ما يهمني، يهمني أنا عرفت الإيد وعرفت الحركة مالت الإيد، المخرجات حطها على حسب اللغة مالتهم، باخذ إنبوت داتا، راح يكون عملية سهلة راح تكون.
1: خاصة أن التكنولوجيا في هذا العصر خدمت هذا الموضوع أكثر أنه سهلة، معنى أنه مثلا أنت دخل البيانات المطلوبة مرة واحدة وخلاص هو يتبرمج من خلالها. لكن اليوم أنا لما أكون عندي أحد الأشخاص في العائلة مثلا أصم، شلون أو كم سنة يأخذ حتى يفهمون بعضهم؟ أيضا لما يروح المدرسة، هل عملية التعليم الخاصة بالإشارة تطول، ولا عملية ممكن تأخذ مثل ما أنا تشوف أبناء الأطفال ممكن يتعلمون اللغة العربية خلال سنة؟
0: نعم، هو يختلف من شخص لشخص على حسب كريتيريا وإلمنت وايد، في مثلا مدى استيعابه أو أو أو العملية الشرح اللي قاعد تيلة بناء. أعطيك مثال، تخيل طفل مثلا عمره من 6 أشهر إلى سنة ما ما ما يتحكى، فشلون يوصل للمعلومة؟ أبا يوصلون للمعلومة سواء كان يبي يأكل ولا شيء. فهني تبتدي عملية تطوير لغة الإشارة الخاصة بالمنزل. بعد ما يتعلم الشخص لغة الإشارة من أمه وأبوه وإخوانه أو محيطه، يدش المدرسة، هني تصير عملية نقول الصدمة، أن لغة إشارة أخرى تكون يعني مو مثل هو تعود عليها. ولكن الآن خلاص النظارة الثانية مالت لغة الإشارة راح تمحي هذا الشيء، يصير النظارة راح ترجم لغة الإشارة وتحولها إلى نصوص مقروءة أو مسموعة. طبعا إذا تبيني أشرح لك تكنيكالي على النظارة هذه،
1: قبل لا تشرح لي أبي أعرف، هل إذا طرحت هذه الفكرة في المستقبل هل راح تلغي وجود لغة الإشارة بشكل تام، وهل لابد أن

0: يكون كمرجع موجود.
1: نعم طبعا أنا ما بيكون يعني واثق حيل بكلامي ولا أني أنا واثق. النظارة الثانية راح توحد لغة الإشارة بالعالم، بمعنى أن ما حد راح يأخذ عنا أن يتعلم 300 لغة أو لغتين أو ثلاثة أو أربعة. أيضا النظارة ممكن يصل لها ديسبلاي على الدوائر الحكومية، بمعنى أن يدش الشخص ويسوي لغة الإشارة ليس بالضرورة تكون نظارة لابسها الموظف، شاشة يعطي الكلام. هذا كله AI engine وكاميرات معينة وهذه كلها. فمثل ما قلت لك أنا هو مفتاح، من أول ما تبطل معي صار كل الإنجازات مفتاحة.
0: بدل ما تصير بعد هم النظارة ممكن تكون شاشة قدام الموظف، إنه إذا شخص أصم أو من ذوي الإعاقة يوجد في هذه الإعاقة يجلس ويختار إنه هو ترى من ذوي الصمم، يتحاور وياه على بناء على هذه الأحداثية. إذا مستمعينا لازال الحديث مستمر، وأذكر بضيفي وهو المخترع والمهندس محمد الشمري. نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تكاملية، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر. فالمجتمع يوفر للفرد البيئة المناسبة للنمو والتطور، بينما يسهم الفرد في دعم هذه البيئة من خلال مشاركته الفعالة. لذلك فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا مشتركا بين الأفراد والمؤسسات، بحيث يعمل الجميع نحو هدف واحد وهو تحقيق التقدم والازدهار.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو المبتكر والمخترع المهندس محمد الشمري. حياك الله مجددا، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
1: الله يحييك، وأنا جدا سعيد في استضافتك.
0: قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع تكنيكال الخاص بالنظارة وأيضا الآلية، كلمنا عنها.
1: طبعا بالنسبة حق النظارة الثانية اللي هي نظارة لغة إشارة، هو عبارة عن كاميرا خاصة مربوطة بـ AI engine خاص يحول الإيحاءات إلى داتا أو معلومات، اللي هي في حالتنا هذه تكون نصوص مسموعة ومقروءة. ومن ضمن هذه العملية في برنامج آخر لوغاريتمي يسوي العملية متزامنة وتأخذ الإيحاءات بشكل دقيق، لأن أحيانا الإيحاءات اللي أنا بسويها وأنت بتسويها مساعد ما تكون متطابقة من منطلق أن الكاميرا تأخذها. فهني قويت أنا الموضوع في خوارزميات معينة تأخذ البعد كبريدكشن، يعني كتخمين. فواصل تقريبا التخمين هذا إلى 80%، فعندي باجي 20% يصير تخمين 100%، فهني أصلا صار خالصين فيها إن شاء الله.
0: وأيضا يعني تأخذ منك جهد ووقت كبير حتى أنك تضبط هذه الآلية. لكن نبي نتكلم وياك عن موضوع التجارب الأكاديمية والتطبيقات العلمية. نبي نتكلم أول شيء في البداية بالكويت. ذهبت إلى المدارس التربية الخاصة، جامعة الكويت، النادي الكويتي الرياضي للصم، مقر الأمم المتحدة في الكويت. لما ذهبت لهم وتم تنفيذها وعدة تجارب من خلال هذه الأماكن، شلون كانت البداية؟ شلون خاطبتهم؟ شلون ذهبت عندهم؟ شلون أقنعتهم كذلك؟
1: نعم، بالنسبة حق جامعة الكويت كانت المراسلات عن طريق إحدى جمعيات النفع العام، وتم عمل ورشة مع الجامعة، والحمد لله يا رب تم إصدار تقرير فيها احتياج كان حزتها عدد 35 نظارة. وراها أيضا اتجهت أنا لسيد وزير التربية، قعدت معه وشرحت الموضوع، وجهني هو إلى إدارة مدارس التربية الخاصة، سويت ورشة عمل حضور الطلاب والمدرسين، وأصدروا تقرير لمدى جدارتها وجودتها في العملية التعليمية، وتم إصدار تقرير أن احتياج عدد 36 نظارة. فإن شاء الله أنا في صدد الآن التوريد هذا الموضوع في مدارس التربية الخاصة. الأمم المتحدة موجودة معي في الاختراع، ليش؟ لسبب واحد، أخوي مساعد كل الدول توقع اتفاقيات خاصة مع الأمم المتحدة، من ضمنها اتفاقيات لإخواننا ذوي الإعاقة، تحتم على الدولة أن هي تجد لهم حلول وتدمجهم. فالنظارة هذه الحمد سبب أن لها وقع، أن ترفع تصنيف الكويت الأممي، لأن طبقنا هذه الاتفاقيات من خلال هذه النظارة، سواء كان من خلال التعليم، اتفاقيات التعليم أو اتفاقيات الدمج. فهني الأمم المتحدة كانت جدا يعني مذهولة فيها، وتم تأكيدها أنها تأخذ اسم الكويت.
0: أيضا حدثني عن النادي الكويتي الرياضي للصم.
1: صاحب السمو الله يطول بعمره زار نادي الصم، قالها صراحة بصريح عبارة: أدعو المسؤولين والمعنيين لتبني الابتكارات، لا سيما النظارة الذكية. فأنا من جرد ما سمعت هذا الشيء صار عندي يعني هدفني لازم أطبقها وأضع

0: الوضع اللي قاله صاحب السمو في وضع التنفيذ قبل نادي الصم، وعلى صدد توريدهم 135 نظارة. طبعا نادي الصم الرياضي نفس العملية، بالنظر كان معلم، لأن الرياضة بالأخير ما بين المدرب والمعلم، مثل مدرب واللاعب مثل طالب المعلم، معلومة يوصلها عشان يطبق شيء معين. فسوينا هناك فيها تجارب وايد أثنى عليها، ومن شأن هذه النظارة أن تكسر حاجز ما بين المدرب والطالب واللاعب الأصم،
1: يخليه يتفاعل أكثر مع المحيط اللي حواليه. وأيضا إذا كان في نادي رياضي مثل نادي الكويتي الرياضي للصم، أكيد راح يقوي من عنده ويطور من خدمته في هذه اللعبة اللي هو مشارك فيها. وأيضا تكلمت عن المدارس الخاصة وجامعة الكويت ومقر الأمم المتحدة في الكويت. أيضا أستاذ محمد مهندسنا، كلمنا عن تجربتك في جمهورية مصر العربية، يعني من الكويت رحت لمصر.
0: فيما يخص جامعة الأزهر الشريف، تم دعوتي من خلال إدارة، وتشرفت في لقاء الدكتور الخطيب مدير عام جامعة الأزهر الشريف، وجرب النظارة وأثنى عليها حيل، وبصدد أني أنا أوزع لهم 100 نظارة تطوع إن شاء الله. طبعا عندهم هناك طلبة، جامعة الأزهر من الجامعات المرموقة في الوطن العربي، وفي عندهم أكثر من 10,000 طالب أصم في مختلف المجالات. فأيضا من شأنها أيضا هذه تعد العملية التعليمية. وأذكر إن قالوا لي هذا الاختراع هو في صميم أهداف العلم اللي مرتبط بالدين والأمور الإسلامية، فكان لهم دافع كبير صراحة هذه الرؤية فيها.
1: بس شلون توصلوا إلى محمد الشمري؟
0: طلعت أنا في لقاءات كثيرة وتخبر العمليات التعليمية، يكلمون بعض الجامعات يكلمون بعض، لأن بالأخير المعلم ما همه إلا أن الطالب يرتقي بالعملية التعليمية ويوصل للمعلومة. فنعم من خلال هذا الشيء قعدت معهم.
1: هذه كانت في جامعة الأزهر، لكن أيضا لك تجربة ثانية في مصر في جامعة الزازي.
0: نعم، جامعة الزازي بعد ما خلصت من جامعة الأزهر دعوني أيضا، عندهم عدد طلبة منا كبير حيل، بل عندهم قسم خاص للطلبة الصم، وسوينا فيها ورشة، وأيضا في صدد توريد لهم إن شاء الله يا رب. لو تشوفوا أخوي مساعد، أنا الاختراع هذا يعني الحمد لله يا رب أن أنا كنت مخترع لاختراع مثل كذي، لأنه في شق أجر كبير حيل مو شوية. يعني أنا أسميه، أسولف أنا وأهلي أقول لهم هذا لب الأجر المستدام والمتكرر اللي ما ينتهي، لأن النظارة لما يستخدمها الطالب يريد يستخدمها طالب آخر وآخر وآخر وآخر، وما تتاكل النظارة أو أنها تنتهي. فبالنسبة لي هذا أجر مستدام طويل إن شاء الله يا رب.
1: بس دائما العلم عندما يتوقف عند شخص معين، لا سمح الله يعني صار له شيء بهذه الحياة أو غاب عن هذه الحياة، يبقى ويندفن مع هذا العلم. اليوم كونك أنت شخص يعني أنجزت إنجاز جدا مهم وخدم البشرية وأيضا الإنسانية، اليوم هل عندك أنت أرشيف خاص في التقنية، شلون آلية التحضير كذلك؟ هل عندك أشخاص أيضا مساعدين، وهل دربت أشخاص حتى أنهم يساعدونك في إنجاز هذا الابتكار والاختراع الجميل للمجتمع؟
0: طبعا أنا أسست شركة خاصة للابتكار هذا، وحطيت لي فيها الجايد مال عملية التصنيع والبرمجة وإلى آخره، وأيضا هذا نص شق. النص الثاني عملية التطوير. عملية التطوير أخوي مساعد جدا مهمة، ما توقف، لازم عملية التطوير شغالة في كل مرة، يعني مو خلاص وصلنا لجزئية معينة في هذا الابتكار نوقف فيها، لا، لأن التكنولوجيا بحد ذاتها ما توقف. الحين إحنا قاعد نتحدث، يمكن طلع لنا شيء جديد في الـ AI نفسه، أو برنامج معين يساعد العملية. عملية التطوير أيضا مستمرة. أيضا في عندي أنا مشاريع كثيرة يعني في هذا الصدد، من ضمنهم نظارة خاصة للعلاجات المرئية، بالذات أخواننا اللي عندهم مرض يسمونه مرض الليزي آي، العين الكسولة، اللي تكون بؤرة العين في إحدى العينين تكون منحرفة حيل. طبعا هذا الموضوع العلاج اللي موجود فيه انه فقط يحطون قطره للعين السليمه عشان تحفز المخ انه يحرك عضلات العين المتضرره، يعني عمليه عضليه فقط. سبحان الله، كل 100 طفل بالعالم ينولد 3 إلى 5 يحوشهم هذا المرض البسيط، اذا ما تداركوه او

0: الأمور تضمر العضلة إلى أن يصلون للحالة هذه. طبعا بارت من التكيف وهذا إعجاز الله في خلقه فينا أن المخ لما يشوف واحد من الأعضاء متضرر يرسل للعين الثانية عشان تكتمل صورة adaptation بروحه تكيف بروحه. فالمخ دائما يرسل إشارات للعين وينسى الثانية مع الوقت تضم العضلة.
1: هذه من الخطط المستقبلية أو هي موجودة؟
0: انتهت موجودة
1: ما شاء الله. يعني نتمنى لك دائما التوفيق في مجالك يعني ودائما في هذه الاختراعات الجميلة اللي نشوفها في المجتمع الكويتي وأيضا تمثل دولتنا الحبيبة الكويت. لكن من بعد الكويت وجمهورية مصر ذهبت إلى دولة قطر.
0: نعم في قطر تم دعوتي من مجلس التعاون الخليجي للتدريب والتعليم وسووا فيها ورشة هناك في مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة ودي أحييهم وإن شاء الله يعني هذا أحد خططي أني أنا أبي أطبقها في الخليج بشكل عام إن شاء الله ولكن هذه الأمور إن شاء الله في مرحلة لاحقة
1: بإذن الله. أيضا من قطر ذهبت وتوجهت لي إلى النادي الرياضي للصم في سلطنة عمان.
0: نعم هذا أحدى رؤيتي أن أبي النظار يستفيد فيها أكبر قدر ممكن من الأبطال ذوي الإعاقة السمعية. فنعم قعدت معاهم هناك وسوينا ورشة ناجحة وإن شاء الله من الخطط القادمة بإذن الله يا رب.
1: دائما الخطط القادمة تكون هي رهن الحاضر لكن تريد أيضا مجهود وأيضا همة عالية حتى يتم إنجازها في المستقبل القريب. احنا نتمنى لك المخترع والمهندس محمد الشمري أنك تنجح في مجال حياتك وأيضا أنك تخدم هذه البشرية اللي هم للأمانة في حاجة لمخترعين أمثالك أنهم يصنعون شيء يخدمهم. للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة وأنا استمتعت وايد للأمانة بهذا الحديث وأنا فخور فيك للأمانة وأنت تعتبر وسام على صدري أنك موجود في المجتمع الكويتي وتمثلنا سواء داخل الكويت أو حتى خارجها. اليوم كرسالة أخيرة توجهها لكل شخص حاب أن ينجز في هذه الحياة أو كل شخص قاعد في بيته لكنه ما قاعد يتحرك أيضا ولا قاعد يسوي أي شيء ولا يكون له دور فاعل في المجتمع. رسالة للصوبين، الشخص اللي حاب يشتغل والشخص اللي محاب يشتغل.
0: طبعا أنا رسالتي ما في شيء مستحيل طول ما العزيمة موجودة وإحنا الآن في سنة 2026 عندنا كل السبل المتاحة حولنا، ما في شيء مستحيل صار الآن. كل اللي عليك أنك أنت تحط فكرة معينة في بالك أو شيء شغف أن أنت تحبه وحاول تشوف شنو اللي موجود الآن وحاول تحط التاتشز مالتك وتطور عليه. احنا الحمد لله يا رب في ديرة خير وعز وعندنا كل بيبان بطلة حق كل شخص ذو فكر ويبي ينجز شيء معين.
1: نعم لكن أيضا إلى الأشخاص اللي حابين يتواصلوا مع المهندس والمخترع محمد الشمري، هل عندكم حساب الانستغرام؟
0: نعم.
1: هل اسم أو اسم مختلف؟
0: اكتب مهندس محمد الشمري ويطلع كل الداتا مالتي في الجوجل.
1: نستثمر هذه النقطة عشان إذا أحد محتاجك يقدر يتواصل وياك أخونا والمخترع محمد الشمري. كل الشكر اليوم لك على تواجدك داخل استوديو إذاعة دولة الكويت وعن هذه التجارب الإنسانية اللي طرحتها وهذا الاختراع ليخدم البشرية. شكرا لك على تواجدك.
0: الشكر موصول لكم ويعطيكم العافية على الاستضافة هذه. نشوفكم على خير إن شاء الله
1: بإذن الله. إذن مستمعينا باسمكم كل الشكر للمهندس والمخترع محمد الشمري على تواجد اليوم ويانا في هذه الحلقة ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إن دور الفرد في خدمة المجتمع وتطويره يعد من أهم العوامل التي تحدد مستوى تقدم الدول، فكلما كان الأفراد أكثر التزاماً ومسؤولية زادت قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات. ومن هذا المنطلق تواصل الكويت دعمها لتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

0: كنا معكم في الدقائق الماضية مع برنامج كويت الإنجاز، لكم تحيات أسرة البرنامج، الدكتور ثامر الديحاني.
1: الثامنة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا لهذا الصباح، وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلاً عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. ونتحول إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة. وقال الوزير هيكست أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، مضيفا أنه من الممكن تطبيق تناوب السفن في المنطقة حسب الحاجة. عباس متولي والتفاصيل.
1: جاء تصريح وزير الحرب الأمريكي في بنما، حيث سافر لحضور الحفل الختامي لمناورات عسكرية متعددة الجنسيات قائلا: يمكننا الاستمرار في الحصار طالما دعت الحاجة، فبإمكان البحرية الأمريكية الحفاظ على حصار كهذا لأجل غير مسمى، لأننا سنقوم بتبديل السفن وإدخالها وإخراجها كما فعلنا وسنواصل فعله. وأضاف أنه لا توجد دولة أخرى على وجه الأرض ولا بحرية أخرى تمتلك القدرة على تشكيل جدار فولاذي مثل البحرية الأمريكية، فضلا عن امتلاك الإرادة لاستخدامه كما فعلنا نحن. لذا فإن إيران تدرك أنها لا تستطيع اختراق هذا الحصار، كما تعلم أنه لا يوجد إطار زمني محدد لإنهائه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وتعهد بالإبقاء على الحصار البحري. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فقد

0: حدد يوم الخميس الأهداف الرئيسية لواشنطن في الصراع مع إيران قائلا إنها تتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة للأمريكيين ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية وتعزيز الموقف الأمريكي. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة ستطبق تدابير اقتصادية لم يسبق لها مثيل ضد إيران. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة نيوز ماكس دون الخوض في مزيد من التفاصيل إن الإجراءات ستكون مزيجا من عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل واستمرار الحصار في مضيق هرمز لمنع دخول أي شيء إلى المواني الإيرانية أو الخروج منها. وذكرت تقارير إعلامية أن حاملة الطائرات الأمريكية يو اس جورج واشنطن تتجه لتحل محل حاملة الطائرات يو اس اس إبراهام لينكولن التي استمر نشرها في الشرق الأوسط لأكثر من 250 يوما، علما بأن فترة انتشارها كان من المتوقع أن تنتهي في شهر مايو الماضي. وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في بيان لها أن المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات جورج واشنطن قد غادرت فيتنام في 12 من أغسطس الجاري. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقال السنتكوم إن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكوم سترايك وستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في مجالات مختلفة من الجو وعلى سطح البحر وتحته. إلى ذلك هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وحول آخر تطورات حركة الملاحة، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. إلى ذلك قالت شركة أمبر البريطانية لإدارة المخاطر إن سفنا متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات أخرى تتجه إلى المياه قبالة سواحل سلطنة عمان في مسعى لاحتواء الأضرار البيئية الناجمة عن انتشار تسرب نفط خام روسي لأسابيع. وانتشرت تسرب النفط من الناقلة كارولاين بيزنجي الناجم على ما يبدو عن هجوم تعرضت له في يونيو الماضي حول محيط محمية طبيعية قبل أن يصل إلى السواحل العمانية أمس الأول. ونتحول إلى عدن حيث أعلنت القوات البحرية اليمنية تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيا الحوثية كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية وذلك خلال اشتباكات في البحر الأحمر. وفي نيويورك شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرينغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها. كما دعا غروندبرينغ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات قائلا إن على جميع الأطراف اليمنية وقف التصعيد. ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت

0: عشرات الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. من جهتها، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وخطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي ترتكبه مجموعات المستوطنين الاستعماريين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن ذلك يأتي امتداداً لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح حرجة جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة بالشارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: عادت خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد مواطنين بينهما مدير شرطة محافظة غزة في استهداف إسرائيلي لمركبته على شارع الرشيد، فيما استشهد مواطن آخر في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية غربي خان يونس. وتواصلت خروقات جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، ففي المناطق الشمالية قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بيت لاهيا مع عمليات نسف وإطلاق نار من الدبابات، فيما تعرض حي الزيتون في مدينة غزة لقصف وإطلاق نار إسرائيلية. وفي وسط القطاع تجدد القصف المدفعي على مناطق من مخيم لبريج، بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقية خان يونس، وتقدمت إحدى الدبابات في أحد شوارع جنوب المدينة مع إطلاق نار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، كما حلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع. وخلال الساعات 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد وسبع إصابات إلى مستشفيات القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1260 شهيدا، إلى جانب 4150 إصابة. أما إنسانيا، فتحذر منظمة أطباء بلا حدود من تقييد دخول الزيوت المحركات وقطع الغيار، ما يهدد تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومضخات المياه. وفي المقابل، شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء عشرات المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل استمرار الحاجة إلى توسيع مسارات الإجلاء وإدخال المستلزمات الطبية والإغاثية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية التنسيق العربي الإسلامي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى انسحاب كامل من القطاع. وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء فهمي مع فيدان الذي يزور مصر حاليا لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التنسيق العربي الإسلامي لتعظيم الضغط الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإيجاد أفق سياسي حقيقي يقوم على حل الدولتين. في بيروت، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تصريح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطاري بين الجانبين. إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، داعيا جميع الأطراف للتصرف بطريقة تتفق مع الإطار المتفق عليه. للمزيد من التفاصيل مع سحر بشارة.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي بلدة بيوت السيادة ومرتفعات علي الطاهر، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة مجد الزون والأودية المجاورة وفي حرش بلدة عيت الجبل، كما قامت بتفجير كبير في بلدة

0: بني حيان، وبدأت الجرافات الإسرائيلية بجرف المنازل في البلدة. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثة قتيل من أحد المباني في مدينة النبطي، كان قد قتل جراء غارة إسرائيلية سابقة استهدفت الموقع. الاعتداءات الإسرائيلية ترافقت مع إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه، كاشفا عن سيطرة جيشه على 700 كيلومتر مربع من الجنوب. في المقابل بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي جاء إلى بيروت في زيارة تمتد لأيام عدة، حيث بحث مع الرئيس عون الإجراءات الهادفة إلى تطبيق اتفاق الإطار في ضوء المحادثات التي أجراها في إسرائيل الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات فإن البحث تركز حول الدول التي من الممكن أن تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية. واليوم نفى مسؤول لبناني لوكالة رويترز موافقة لبنان على قائمة دول يمكنها التحقق من نزع سلاح حزب الله، بعدما كانت مصادر قد أشارت بالأمس إلى اتفاق لبنان وإسرائيل على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى التطورات في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع في منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان، مؤكدا أن القوة المهاجمة ضمت أكثر من 250 عربة قتالية. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إن الجيش والقوات المساندة تمكنت من صد وكسر الهجوم الذي استهدف المنطقة وأجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب. في أنقرة قالت وزارة الدفاع التركية إن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولا يحدد أي دولة بوصفها عدوا مشتركا، كما لن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي الناتو. وأوضحت وزارة الدفاع أن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين وتجري مناورات مشتركة وتعزز التعاون في الصناعة الدفاعية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا تقدمت عبر طرف ثالث بعرض إلى روسيا يقضي بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وقال الطرفان خلال الأسابيع الماضية إن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم قد يكون له تأثير كبير على أسعار الغذاء العالمية هذا العام. وإلى موسكو، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. وأضاف لافروف أن الرد الروسي لن يكون بالضرورة في المناطق البحرية ذاتها التي قد تتخذ فيها إجراءات ضد السفن الروسية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الاتحاد الأوروبي احتجز سفنا تحمل شحنات روسية، مشيرا إلى أنه لم يكتفي بإيقافها وتفتيشها بل صادر الشحنات وباعها لتحقيق عائدات مالية تم تحويلها لدعم أوكرانيا. وحذر من أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا بإعلان أي سفن تحت أي علم بأنها أسطول ظل بهدف الحد من قدرة روسيا على كسب الأموال في الأسواق العالمية، وهذا مسار خطير للغاية. وأعلن أن روسيا سترد على ذلك وستختار الأهداف بنفسها، وستكون الأهداف هي السفن التي تعمل لصالح الدول التي توقف السفن الروسية. وأوضح أن الرئيس بوتين كان واضحا وحازما في أن روسيا سترد على هذه الإجراءات بالمثل. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوب بأن موسكو لا تعرف أي شيء عن مقترحات قدمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

0: إلى الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني، مشددا على أن واشنطن لم تنقل إلى موسكو أي تفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات على قطار وقاطرة للسكك الحديدية في أوديسا جنوب أوكرانيا، وقصفت موقعا عسكريا في خاركوف، وأسقطت نحو 200 مسيرة أوكرانية على 9 مقاطعات روسية من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود خلال 12 ساعة الأخيرة. كما أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة في دانيتسك بشرق أوكرانيا وشنت ضربات على السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومراكز الخدمات اللوجستية، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1200 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ونبقى في موسكو، حيث اعتبرت الخارجية الروسية أن لا أساس لانتقادات اليابان عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر الكوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود. ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية، ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. في بوغوتا، كثفت فرق الإنقاذ في كولومبيا محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بأكثر من 52 ألف شخص، مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعمليات الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.14 درجة هو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن، أم عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 شخص، وترك نحو 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. في أمستردام، قال مسؤولون إن انفجارا وقع أمس الخميس في منشأة تخزين للمنتجات النفطية بميناء روترادام في هولندا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. في سول، نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية كبرى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها أكثر استفزازا من تلك التي جرت العام الماضي. وفي جديد الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات الطائرات المسيرة وقطع غيارها بما في ذلك الواردة من بعض الحلفاء الرئيسيين لبلاده، في وقت أشارت فيه إدارته إلى أن البلاد تعتمد بشكل مفرط على المصادر الأجنبية للطائرات المسيرة. وحول موجة الحر في القارة الأوروبية، أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني عن تسجيل أعلى درجة حرارة هذا العام بلغت 38 درجة مئوية. وأكد مكتب الأرصاد في بيان أن هذا المستوى القياسي من الحرارة سجل بمنطقة كيو كارد نيز غربي لندن متجاوزا الرقم السابق الذي سجل بتاريخ 26 من يونيو الماضي بمنطقة لينغود شرقي إنجلترا.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري على إيران لأجل غير مسمى، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة على خلفية توقعات بضعف الطلب العالمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات ليصل إلى 87.16 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع السعر إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في سبتمبر، وهبط الذهب في المعاملات

0: المقابلات الفورية ليصل إلى 4330 دولار للأوقية. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبياً.

استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات حرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 49، شمالا في العذلي 48، غرب البلاد منطقتي الشقاية والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلتش ورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قاروك وبرمو مرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 12:45 دقيقة مساء أدنى جزر الساعة 7:30 دقيقة مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:30 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم أصداء، حيث نأخذكم اليوم في جولة فنية مميزة مع أحد الأسماء التي تركت بصمة واضحة في عالم الرسم وحولت الألوان والخطوط إلى لغة تنبض بالإبداع والجمال.
1: ابقوا معنا، فنحن اليوم لا نستعرض لوحات فنية فحسب، بل نقترب من سيرة رسام استطاع أن يصنع لنفسه مكانة مرموقة وأن يقدم أعمالا أصبحت عنوانا للإبداع والابتكار وأثارت إعجاب محبي الفن في مختلف أنحاء العالم.
2: نفتح معكم الآن مستمعينا صفحات هذه المسيرة الملهمة ونتأمل معا كيف بدأت رحلته وما الذي ميز فنه وجعل اسمه حاضر.

حاضرا بين أبرز رواد الفن التشكيلي، فكونوا معنا في كل دقيقة تحمل قصة جديدة، وكل لوحة تخفي وراءها حكاية تستحق أن تروى.

حين يذكر الفن التجريدي الهندسي في فنزويلا يبرز اسم أليخاندرو أوتيرو بوصفه أحد أبرز الفنانين الذين أسهموا في أحداث تحول كبير في مسيرة الفن الحديث في أمريكا اللاتينية. لم يكن رساماً فحسب، بل جمع بين الرسم والنحت والكتابة والعمل الثقافي، وأسهم في نشر الأفكار الفنية الحديثة وتشجيع جيل جديد من المبدعين على استكشاف آفاق التجريد. ولد في 7 مارس في عام 1921 في بلدة المانتيكو بولاية بوليفار في فنزويلا، وهناك بدأت رحلته التي قادته لاحقاً إلى أن يصبح أحد أهم رموز الفن التشكيلي في القرن 20.

0: ذو سنواته الأولى أظهر أليخاندرو أوتيرو شغفاً كبيراً بالرسم، فالتحق بمدرسة الفنون التشكيلية في كاراكاس، حيث صقل موهبته واطلع على أساليب الفن الكلاسيكي والحديث. وبعد تخرجه سافر إلى باريس لاستكمال دراسته الفنية، وهناك انفتح على المدارس الأوروبية المعاصرة، وتأثر بأفكار الفنانين الذين كانوا يبحثون عن لغة بصرية جديدة تقوم على الخطوط والأشكال الهندسية والإيقاع اللوني، وهو ما شكل نقطة التحول الأبرز في مسيرته الفنية.
1: اشتهر أليخاندرو أوتيرو بفن التجريد الهندسي، وهو أسلوب يعتمد على الخطوط المستقيمة والأشكال المنظمة والألوان المتناغمة بعيدا عن محاكاة الواقع، وقد برع في تحويل اللوحة إلى مساحة تنبض بالحركة والإيقاع، حتى أصبحت أعماله أشبه بمعزوفات بصرية تعتمد على التوازن والدقة. ومن أشهر سلاسله الفنية أعمال إيقاعات اللون، التي أبرز فيها قدرته على توظيف الألوان والخطوط بطريقة تمنح المشاهد إحساساً بالحيوية والتجدد في كل نظرة.
0: ولم تتوقف إبداعاته عند الرسم، بل امتدت إلى النحت وتصميم الأعمال الفنية الضخمة وفي الساحات والأماكن العامة، فقد آمن بأن الفن ينبغي أن يكون حاضراً في الحياة اليومية. لذلك صمم منحوتات وأعمالاً تجمع بين البساطة الهندسية والبعد الجمالي لتصبح جزءاً من المشهد الحضري، كما عرف ككاتب ومروج ثقافي، وساهم في دعم الحركة الفنية الحديثة والدفاع عن أهمية التجديد والابتكار في الفنون التشكيلية.
1: ارتبط اسم أليخاندرو أوتيرو أيضا بالتجريد الهندسي وفن الخداع البصري، إذ اعتمد على تكرار الخطوط والألوان والمساحات بطريقة توحي بالحركة والعمق رغم ثبات اللوحة، وكان يدرس بعناية تأثير الضوء والإيقاع البصري على عين المشاهد، فتبدو أعماله وكأنها تتغير مع اختلاف زوايا النظر، وهو ما منحها حضورا بصريا مميزا وجعلها من أبرز النماذج التي جمعت بين الفن والهندسة والإدراك البصري.
0: تميزت موضوعات أعماله بالتركيز على العلاقات بين اللون والشكل والفراغ، ولم يكن هدفه تصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية، بل البحث عن الجمال الكامن في التكوين الهندسي نفسه. لذلك جاءت لوحاته غنية بالإيقاعات اللونية والتوازنات الدقيقة، مع اعتماد واضح على البساطة التي تخفي خلفها قدراً كبيراً من التفكير والإبداع. وقد أسهم هذا الأسلوب في ترسيخ مكانته كأحد أبرز رواد المدرسة التجريدية الهندسية في فنزويلا والعالم.
1: أشهر أعمال الفنان أليخاندرو أوتيرو، إيقاعات اللون. حين اختار أليخاندرو أوتيرو أن يسلك طريق التجريد الهندسي، لم يكن يبحث عن رسم مشاهد مألوفة أو نقل الواقع كما هو، بل كان يسعى إلى ابتكار لغة بصرية جديدة تجعل اللون والخط والشكل عناصر تتحدث بذاتها. وبعد دراسته للفنون ورحلاته إلى باريس، تأثر بالحركات الفنية الحديثة ليبدأ مرحلة مختلفة من مسيرته الإبداعية، اتجه فيها إلى بناء أعمال تقوم على التوازن والدقة والإيقاع البصري. ومع مرور الوقت أصبح اسمه واحدا من أبرز رواد الفن التجريدي الهندسي في فنزويلا وأمريكا اللاتينية، بعدما قدم رؤية فنية تجمع بين البساطة والابتكار وتمنح المشاهد تجربة مختلفة مع كل تأمل في أعماله. جاءت نقطة التحول الكبرى في مسيرته مع سلسلة إيقاعات اللون التي أنجزها خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، والتي أصبحت من أشهر أعماله وأكثر

0: أكثرها تأثيراً في هذه السلسلة. لم يعد اللون مجرد عنصر جمالي، بل أصبح أساس الفكرة الفنية بأكملها، حيث اعتبر واعتمد أوتيرو على تنظيم الخطوط والمساحات اللونية بطريقة دقيقة تمنح اللوحة إيقاعاً بصرياً متناسقاً. ومن خلال هذا الأسلوب استطاع أن يقدم مفهوماً جديداً للرسم يجعل العين تتحرك بانسيابية بين تفاصيل العمل كما لو أنك تستمع إلى مقطوعة موسيقية هادئة تتشكل بالألوان بدلاً من الأصوات.
1: تميزت لوحات إيقاع اللون بخطوط طولية داكنة تتخللها مساحات وأشكال هندسية بألوان زاهية في تكوينات مدروسة بعناية تمنح اللوحات إحساساً بالحركة والانسجام. وقد استوحى الفنان هذا الأسلوب من فكرة الإيقاع الموسيقي، فبدت الألوان وكأنها نغمات تتكرر بتوازن انسيابي، بينما تؤدي الخطوط دوراً يشبه النبض المنتظم الذي يوحد عناصر العمل. ولهذا السبب لا يكتفي المشاهد بالنظر إلى اللوحة، بل يشعر وكأنه يعيش تجربة بصرية تتغير مع انتقال نظره من جزء إلى آخر. لم تقتصر أهمية هذه السلسلة على جمالها الفني، بل شكلت محطة مفصلية في تاريخ الفن التجريدي الهندسي بأمريكا اللاتينية، إذ عدت أول سلسلة فنية تقوم على فكرة التكرار المنظم والإيقاع اللوني البصري بهذا الأسلوب المبتكر. فقد ابتعد أوتيرو عن الأساليب التقليدية في التكوين واستبدلها بعلاقات دقيقة بين الخطوط والألوان، حتى يؤكد أن اللوحة يمكن أن تبنى على الإيقاع البصري وحده دون الحاجة إلى تصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية، وهو ما منح أعماله هوية فنية مميزة يصعب الخلط بينها وبين غيرها من الأعمال. مستمعين الكرام، فاصل ومن ثم نواصل أصداء.

0: لازلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء، وقد حظيت إيقاعات اللون بتقدير واسع داخل الأوساط الفنية، وكان أبرز مظاهر هذا التقدير حصول أليخاندرو أوتيرو عام 1958 على الجائزة الوطنية للرسم في فنزويلا عن هذه السلسلة. ولم يكن هذا التكريم حدثا عاديا، إذ كانت تلك المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة لعمل فني غير تشخيصي، في اعتراف واضح بقيمة التجريد الهندسي ومكانته المتنامية. وأسهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة أوتيرو كأحد أهم الفنانين الذين أحدثوا تحولاً في مسيرة الفن الحديث في بلاده. ولا تزال سلسلة إيقاعات اللون حتى اليوم تعد من أبرز النماذج التي تجسد قدرة الفن التجريدي على مخاطبة العين والعقل في آن واحد. فقد أثبت أليخاندرو أوتيرو أن الخطوط والألوان وحدها قادرة على صناعة لوحات نابضة بالحياة مليئة بالحركة والانسجام والجمال. وبفضل رؤيته الإبداعية ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالتجريد الهندسي، وأصبحت أعماله مصدر إلهام لكثير من الفنانين والباحثين في الفن الحديث، لتبقى شاهدة على تجربة فنية تجاوزت حدود الفن والزمن، وما زالت تحظى بالإعجاب في المتاحف والمعارض حول العالم. وتحفظ أعمال سلسلة إيقاعات اللون في عدد من المتاحف والمؤسسات الفنية، من أبرزها متحف الفن الحديث في نيويورك، إلى جانب المعرض الوطني للفنون في كاراكاس ومؤسسات فنية وطنية في فنزويلا، لتواصل إلهام زوارها بوصفها من أبرز أعمال التجريد الهندسي في أمريكا اللاتينية. ماكينة قهوة زرقاء بلو كوفي ميكر، تعد هذه اللوحة من أبرز الأعمال المبكرة للفنان الفنزويلي أليخاندرو أوتيرو، وقد أنجزها في عام 1947 خلال فترة إقامته في باريس، حين بدأ يبتعد تدريجياً عن الأسلوب الواقعي ويتوجه نحو الفن الحديث. وتعكس اللوحة مرحلة مهمة في مسيرته الفنية، إذ تظهر بداية اهتمامه بتبسيط الأشكال وإعادة بنائها وفق رؤية هندسية تمهد لأسلوبه التجريدي الذي اشتهر به لاحقاً. تميزت اللوحة بتقديم آلة أعداد القهوة بأسلوب يعتمد على الأشكال الهندسية والزوايا الواضحة، مع حضور اللون الأزرق بوصفه العنصر البصري الأكثر جذباً للانتباه. ولم يكن هدف أوتيرو رسم تفاصيل الآلة بدقة واقعية، بل إعادة صياغتها في تكوين متوازي يكشف جمال الخطوط والكتل والعلاقات بين الألوان، ليمنح المشاهد رؤية فنية مختلفة للأشياء اليومية.
1: تكمن فكرة اللوحة في تحويل عنصر بسيط من الحياة اليومية إلى عمل فني يحمل قيمة جمالية مستقلة، وهو ما يعكس تأثر أوتيرو بالفن التكعيبي والاتجاهات الحديثة التي كانت سائدة في باريس آنذاك. ومن خلال هذه التجربة بدأ يختبر العلاقة بين الشكل واللون، وهي الأفكار التي أصبحت لاحقاً الأساس الذي انطلقت منه سلسلته الشهيرة إيقاعات اللون، حيث حل الإيقاع البصري محل المنظور التقليدي. واليوم تحتفظ متحف الفن الحديث موما بهذه اللوحة ضمن مجموعته الفنية، لتبقى شاهداً على مرحلة التحول في مسيرة أليخاندرو أوتيرو، فهي ليست مجرد تصوير للآلة

0: لآلة القهوة، بل وثيقة فنية تكشف كيف بدأت ملامح أسلوب التجريد تتشكل، وكيف استطاع أن يحول الأشياء المألوفة إلى أعمال تنبض بالتوازن والابتكار وحتى الجمال.
1: أبرز روائع الفن النحتي في أمريكا اللاتينية، دلتا سولار.
0: دلتا سولار، حينما يقف الزائر أمام منحوتته دلتا سولار يشعر وكأنه أمام عمل فني يتجاوز حدود النحت التقليدي، فقد أنجزها الفنان الفنزويلي أليخاندرو أوتيرو وركبت عام 1977 أمام المتحف الوطني للطيران والفضاء في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أبرز أعماله في الفضاء المفتوح. ومن النظرة الأولى يلفت التصميم الهندسي الضخم الأنظار بإنسيابية ودقة، فيجمع بين البساطة والقوة البصرية في مشهد يعكس رؤية فنية متقدمة. تميزت دلتا سولار بتكوينها المعدني الذي يعتمد على خطوط وأشكال هندسية متوازنة، صممت لتتفاعل مع الضوء والهواء على مدار اليوم ومع تغيرات زاوية أشعة الشمس. تتبدل الظلال والانعكاسات فوق سطحها فتمنح المشاهد إحساسا بالحركة المستمرة رغم ثبات المنحوتة. وقد جسد أوتيرو من خلال هذا العمل أسلوبه المعروف في التجريد الهندسي، حيث تتحول الكتلة المعدنية إلى إيقاع بصري ينبض بالحياة ويمنح المكان حضورا فنيا استثنائيا.
1: ولم تكن دلتا سولار مجرد منحوتة تزين ساحة عامة، بل جاءت لتؤكد فلسفة أليخاندرو أوتيرو في أن الفن يمكن أن يعيش خارج جدران المتاحف ويتفاعل مع الطبيعة والعمارة والناس في آن واحد. ولهذا بقيت هذه التحفة واحدة من أشهر أعماله وشاهدة على قدرته في توظيف الخطوط الهندسية والمعدن ليصنع تجربة بصرية متجددة تجعل كل من يشاهدها يكتشف تفاصيل جديدة في كل مرة يقف أمامها. أبرا سولار. بعد النجاح الكبير الذي حققته منحوتة دلتا سولار، وصل أليخاندرو أوتيرو تطوير الفكرة نفسها لكن برؤية أكثر طموحاً، ليقدم في عام 1982 منحوتة أوبرا سولار، وقد جاءت امتداداً لفلسفته الفنية القائمة على تفاعل الضوء والهواء في التكوينات الهندسية. قبل أن تنصب في ساحة بلازا فنزويلا في مدينة كاراكاس لتصبح واحدة من أشهر أعماله النحتية وتجسد تطور تجربته في تحويل المعدن والحركة إلى لغة بصرية تنبض بالإبداع. تميزت أوبرا سولار بأنها عمل نحتي ضخم يجمع بين الفن والهندسة في تكوين بصري متحرك، حيث تتألف من 34 قطعة معدنية صممت بعناية لتدور وتتفاعل مع حركة الرياح. هذه القطعة ليست مجرد عناصر ثابتة، بل وحدات ديناميكية تتحرك باستمرار لتخلق مشهداً بصرياً متغيراً يجعل العمل يبدو حياً ومتجدداً في كل لحظة، وكأنه يتنفس مع البيئة المحيطة به. تعتمد فكرة العمل على تحويل الطبيعة وبالتحديد الرياح والضوء إلى جزء أساسي في التجربة الفنية، فبدلاً من الاعتماد على محركات أو أنظمة ميكانيكية ترك أوتيرو الطبيعة نفسها لتكون المحرك الحقيقي للمنحوتة، وبهذا الأسلوب تتغير حركة القطع المعدنية تباعاً للظروف الجوية فتتشكل انعكاسات وظلال مختلفة تمنح المشاهد تجربة بصرية متجددة في كل زيارة.
0: ويمثل هذا العمل امتداداً واضحاً لفلسفة أليخاندرو أوتيرو في التجريد الهندسي، حيث يسعى إلى تحويل الأشكال البسيطة إلى نظام بصري قائم على الإيقاع والتوازن. ففي أوبرا سولار تتوزع القطع المعدنية وفق حسابات دقيقة تضمن انسجام الحركة وتكاملها لتبدو المنحوتة وكأنها تكوين موسيقي بصري يتحرك في الفراغ العام بانسيابية مدروسة.

0: وقد منح موقع العمل في ساحة عامة في كاراكاس بعداً إضافياً على أهميته، إذ أصبح جزءاً من الحياة اليومية للمدينة وليس مجرد قطعة معروضة في متحف مغلق. فالمارة والزوار يتفاعلون معه بشكل مباشر ويشاهدون تغييره المستمر مع تغيير الضوء والرياح، مما جعله واحداً من أبرز المعالم الفنية التي تجمع بين الفن المعاصر والفضاء الحضري المفتوح. واليوم تعد أوبرا سولار واحدة من أهم أعمال أليخاندرو أوتيرو النحتية، وأكثرها تعبيراً عن رؤيته الفنية، إذ تجسد فكرته أن الفن يمكن أن يكون كائناً حياً يتغير ويتفاعل مع الطبيعة. وبفضل تكوينها المكون من 34 قطعة معدنية وحركتها المستمرة، أصبحت هذه التحفة رمزاً للجمع بين الدقة الهندسية والإبداع البصري، وشهداً على قدرة الفن على تحويل الفضاء العام إلى تجربة جمالية نابضة بالحياة. ظل أليخاندرو أوتيرو يبدع حتى وفاته في 13 من أغسطس من عام 1990، لكنه ترك إرثاً فنياً وثقافياً ما زال حاضراً في المتاحف والميادين الكبرى، وتعرض أعماله في أبرز المؤسسات الفنية العالمية، وينظر إليه اليوم بوصفه فناناً استطاع أن يحول الخطوط والألوان إلى لغة عالمية تتجاوز الحدود، وأن يثبت أن التجريد الهندسي ليس مجرد أشكال متناسقة، بل رؤية فنية قادرة على إثارة الخيال وإلهام الأجيال المتعاقبة من الفنانين ومحبي الفن. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي أصداء، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر

0: للأنباء. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار على طهران طالما اقتضت الحاجة، مشيرا إلى امتلاك الجيش الأمريكي الموارد الكافية لإبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن بدء جهود تشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات لمسيرات الهجومية لتعزيز الردع في الشرق الأوسط. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالمتفجرات خلال اشتباكات في البحر الأحمر. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 بجروح حرجة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها المحاصرة من قبل المستوطنين. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع لقوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بشمال كردفان. وزير الخارجية الروسي يحذر من رد روسي على إجراءات الاتحاد الأوروبي، معتبرا تصنيف سفن ترفع أي عالم ضمن أسطول الظل الروسي مسارا خطيرا للغاية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم في حضرة الذكرى. لا يعود الزمن ماضياً، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى. في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. غوستاف فلوبير كاتب وروائي فرنسي عاش في القرن 19، ويرى فيه النقاد أحد رواد مدرسة الأدب الواقعي في فرنسا وأوروبا. ولد في عام 1821 وتوفي

0: في عام 1880، ترك الجامعة بدون أن يتم دراسته في القانون وتفرغ للكتابة والأدب. ولد غوستاف فلوبير في مدينة روان، وهي مدينة تابعة لإقليم السين بمنطقة نورماندي شمال غرب فرنسا. ينحدر من عائلة برجوازية، حيث عمل والده أشيل كيليوفاس كبير الجراحين في مستشفى المدينة أوتيل ديو. وتنتمي والدته وهي ابنة طبيب إلى عائلة من القضاة المتميزين. ويبدو أن مسقط رأسه شكل نقطة البداية في تشكيل شخصيته وأسلوبه منذ يوم ولادته، حيث ذكر في عدد من كتاباته المستشفى الذي ولد فيه والذي كان بالقرب من منزله، حيث قضى فترة شبابه حتى بلغ 25 عاما. ووصف المكان في كتاباته قائلا: نشأت في وسط كل المآسي الإنسانية التي يفصلني عنها جدار، أنا لا أحب الحياة ولست خائفا من الموت. لوك سايمون الباحث في الشأن الأدبي يعطينا مقدمة عن غوستاف فلوبير.
1: Gustave Flaubert was born in 1821, in the same year as the Russian great novelist.
2: ولد كريستوفر فليبرت في عام 1821، في نفس العام الذي ولد فيه الروائي الروسي دوستويفسكي، وهو وجه تشابه مثير للاهتمام بين الاثنين. توفي كلاهما بفارق عام واحد، فلوبير في عام 1880 ودوستويفسكي في عام 1881. عانى كلا الروائين من الصرع، وهو مرض شائع جداً بين العديد من المؤلفين العظماء. نشأ فلوبير في شمال فرنسا في عائلة من الطبقة المتوسطة. التحق بالجامعة لدراسة القانون، لكن إصابته بالصرع جعلت الأمر صعباً. لذا تماماً مثل تولستوي لم يكمل دراسته الجامعية أبداً، بينما كان الكتاب الروس تولستوي ودوستويفسكي وتروغينيف مفتونين بأوروبا وسافروا إلى فرنسا، فإن فلوبير على النقيض من ذلك سافر إلى اليونان وتركيا ومصر، والتي أصبحت مسرحاً لبعض رواياته مثل سالومبا والقديس أنطونيو، واللتين تدور أحداثهما في شمال أفريقيا. في وقت لاحق من حياته كان عليه التعامل مع الجنود الألمان الذين احتلوا بلدته وحتى منزله، وبالحديث عن الألمان فقد تأثر فلوبير بالفيلسوف الألماني المتشائم شوبنهاور، ولا سيما فلسفته القائلة بأن الحياة ليست سوى معاناة. ويسري هذا التشاؤم في روايته. لم يتزوج فلوبير قط ولم ينجب طفلا، ربما كان ذلك بتأثير من شوبنهاور، حيث قال أنه لا يريد إلحاق ألم الوجود بشخص آخر. يقول: إن فكرة جلب شخص ما إلى هذا العالم تؤلمني بالرعب، كنت سأل عن نفسي لو كنت أبا. وبالحديث عن التشاؤم، ربما لم يرغب فلوبير في قضاء ليال بلا نوم وتحمل مسؤولية تربية طفل. كان رد دوستويفسكي وتولستوي على التشاؤم هو الحياة، هو العيش مثل الحياة الروسية البسيطة. لكن فلوبير لم يكن ملتزماً، لذلك كان عليه التعامل مع التشاؤم من خلال الكتابة. وبدلاً من الأطفال وجد في الفن منفذاً له. عمل فلوبير كتابة رواياته تماماً مثل تربية الأطفال، يستغرق الأطفال سنوات حتى يكبروا، ولم تكن رواية فلوبير مختلفة عن ذلك، فقد أمضى سنوات طويلة جداً في كتابة رواية واحدة.
0: كان الطفل فلوبير قريباً من أخته كارولين التي كانت أصغر منه بثلاث سنوات، وتشهد مراسلاته معها على مستوى القرب بينهما، إذ كانت زميلته في اللعب وممارسة الفنون والرسم والعزف على البيانو، في حين لم يكن مقربا من أخيه الأكبر أخيل الذي اتبع خطى والده وخلفه في منصب كبير الجراحين. درس فلوبير المرحلة الابتدائية والثانية في مدينة روان، وأشرف على تربيته أستاذه الشاب أدولف شيريول الذي نقل إليه شغفه بالتاريخ. وفي عام 1840 رحل إلى باريس لدراسة القانون. وقد كشفت قصص فلوبير التي كتبها عندما كان لا يزال طالبا عن حبه للمواضيع التاريخية المتعلقة

0: متعلقة بالعصور الوسطى وعصر النهضة، وبسبب نوبات الصرع المتكررة تخلف فلوبير عن طيب خاطر عن دراسته ليكرس نفسه جسديا وروحيا لهوايته في الكتابة. عرفت كتابات فلوبير بالتأملات الإنسانية، وكان يترك العنان لمشاعره لتتحكم في قلمه أثناء الكتابة بطريقة تجمع بين الانتقاد اللاذع وخيبة الأمل ووصف الواقع الاجتماعي بكل تجلياته. ومن تجاربه الفكرية وبحثه المستمر لاختيار الكلمة المناسبة ولدت روايات حققت رواجا وجدلا كبيرين، إلى درجة أن الباحثين ما زالوا يواصلون حتى اليوم فك رموزها. وتعتبر رواية مدام بوفاري واحدة من أبرز رواياته الواقعية بمشاهدها غير المزخرفة والبعيدة عن الخيال الرومانسي للحياة اليومية، ما جعلها أدبا واقعيا بامتياز، حتى أن فلوبير زار بنفسه الأماكن التي ذكرها في الرواية للتأكد من دقة أوصافه. ويرى كثيرون أن رواية مدام بوفاري تعبر عن التيار الواقعي بامتياز، لأنها تعرض القضايا الاجتماعية والسياسية التي كان من النادر الحديث عنها في فرنسا خلال تلك الفترة. كما تعرضت الرواية لتأثير الثورة الفرنسية على نفسية الطبقة الوسطى، وانعكس ذلك في شخصية إيما التي انغمست في عالم الأدب الرومانسي وتأثرت بقصص الحب التي لم يكن باستطاعتها تحقيقها على أرض الواقع، لتجد نفسها حزينة وتنهي حياتها بسم قاتل تاركة لزوجها ديون ثقيلة. لوك سايمون الباحث في الشأن الأدبي يكمل لنا عن غوستاف فلوبير.
1: Today Flaubert is known for his literary style and considered the founding father of realism.
2: درس فلوبير المرحلة الابتدائية والثانية في مدينة روان، وأشرف على تربيته أستاذه الشاب أودلاف شيرويل الذي نقل إليه شغف التاريخ. وفي عام 1840 رحل إلى باريس لدراسة القانون، وقد كشفت قصص فلوبير التي كتبها عندما كان لا يزال طالباً عن حبه للمواضيع التاريخية المتعلقة بالعصور الوسطى وعصر النهضة. وبسبب نوبات الصرع المتكررة تخلف فلوبير عن طيب خاطر عن دراسته ليكرس نفسه جسدياً وروحياً لهوايته في الكتابة. يعرف فلوبير اليوم بأسلوبه الأبدي، ويعتبر الأب المؤسس للواقعية، وهي حركة أدبية تركز على نقل الواقع الموضوعي كما هو دون الحكم على الناس. لكن وعلى الزاوية الأخرى، دمر فلوبير الواقعية أيضا بروايته المفقودة ولكن غير المكتملة بوفار وبيكوك، والتي أظهر فيها أنه من شبه المستحيل بالنسبة لنا معرفة الواقع. إن أسلوب فلوبير الذي يميل إلى الكمال محبوب من قبل العديد من المؤلفين، وقد وصل أيضا إلى وسائل الأعلام السائدة. كان لبرنامج الأطفال التلفزيوني شارع السمسم شخصية سميت باسمه فلوبير، والتي كانت تعمل نادلة ثم كاتبة. أشهر روايات فلوبير مدام بوفاري نشرت في عام 1856 عندما كان يبلغ فلوبير من العمر حوالي 35 عاما. لم تقتصر أهميتها على إحداث ثورة في مسيرته المهنية فحسب، بل إنها أحدثت هزة في عالم الأدب بعد شهرة مدام بوفاري. قرر فلوبير كتابة شيء أكبر، رواية سالامبو التي نشرت عام 1862، هي رواية تاريخية وقد حققت نجاحاً في ذلك الوقت، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدعاية التي حظيت بها مدام بوفاري، لكنها لم تصمد أمام اختبار الزمن. أعتقد أن فلوبير أدرك أنه يتعين عليه العودة إلى واقعيته، لذا في عام 1869 نشر تحفته الأخرى، ولكن بعنوان مروع حقاً، التربية العاطفية. الرواية جيدة مثل مدام بوفاري في أسلوبها الأدبي ولغتها، لكن العنوان عام للغاية. على عكس بوفاري التي دارت أحداثها في الأقاليم، تدور أحداث التربية العاطفية في ثورة باريس عام 1848، وتتمحور حول طالب قانون شاب تماما مثل فلوبير نفسه، وهو بطل الرواية في سعيه وراء الكمال يصارع التردد.

0: والمقولة التي مفادها أنه إذا سعيت وراء الأفضل دائما فسينتهي بك المطاف بلا شيء، سواء كان ذلك في العمل أو العلاقات. من وجهة نظري فإن رواية التربية العاطفية مكتوبة بشكل أفضل من رواية مدام بوفاري، لكن بوفاري تتميز بقصة وعنوان أفضل. في عام 1877 نشر فلوبير مجموعة من 3 قصص قصيرة بعنوان 3 حكايات، وأشهرها قصة قلب بسيط، وهي تدور حول فتاة بسيطة لا تحكم على أحد وتثق بالجميع، وتماشياً مع تشاؤم فليبر المعتاد لا يقابل المجتمع طيبتها بالمثل، ولكن الشيء المهم هو أنها متصالحة مع ذلك ولا تغير سلوكها أبداً. في التربية العاطفية وفي مدام بوفاري يكون حب البطل مشروطاً، بينما الحب في قلب بسيط غير مشروط. إنها نقيض مدام بوفاري لأنها لا تشكك في الأشياء. رواية فلوبير الأخيرة بوفار وبيكوشي التي نشرت عام 1881 غير مكتملة، ومرة أخرى كان نهج فلوبير السعي إلى الكمال، يعني أنه عمل عليها لعقود دون أن ينهيها. تدور رواية بوفار وبيكوشي حول شخصين متوسطي القدرات أو حتى فاشلين يبحثان عن المعرفة ويريدان معرفة كل شيء، حتى أنهما كانا يقرآن القاموس من أجل المتعة، كانا يلمان بكل شيء دون أن يتقنا أي شيء. ومرة أخرى هذا يثبت المقولة القائلة بأنك إذا طاردت كل شيء سينتهي بك المطاف بلا شيء.
1: بالتوازي مع اهتمام أوروبا الجيوسياسي بالشرق الأوسط خلال أيام الحروب الصليبية في القرن 11، أنتج الكتاب الأوروبيون مجموعة كبيرة من الأدبيات يصفون فيها جغرافية المنطقة والناس واللغات والثقافات التي سهلت ظهور الاستشراق الحديث كنظام أكاديمي وخطاب للقوة. وفي هذا السياق اهتم فلوبير بموضوعات الاستشراق منذ بداية مسيرته في الكتابة، ويظهر ذلك جليا في مدى تأثره بشخصيات أدبية مثل فيكتور هوغو. وفي كتابه الغضب والعجز الذي نشر عام 1836 يصف فلوبير الشرق بشمسه الحارقة وسمائه الزرقاء ومآذنه المذهبة وبكل أشعاره وحب البخور. ومن باريس إلى مرسيليا وصولا إلى الإسكندرية انطلق فلوبير وهو في سن 27 في مغامرة العمر رفقة صديقه ماكسيم دوكامب. وفي مقتطف من كتاب سيرته الذاتية للروائي الفرنسي جيفري وول يقول أن هذه الرحلة غيرت حياة فلوبير إلى الأبد وقدمت الإلهام لأشهر أعماله. اكتشف الشاب الفرنسي مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وشبهها بمرسيليا أو نابولي، وتعرف على شوارعها ودار الأوبرا والقصور التاريخية، والتقى النخبة الفرنسية المغتربة والجنود والأطباء وكثيرين من مواطنيه الذين كانوا على وشك مغادرة البلاد. ومن الإسكندرية سافر فلوبير ودوكامب جنوبا على متن باخرة أعلى الدلتا باتجاه القاهرة، وعند وصولهما شقا طريقهما نحو الأزبكية الحي الأوروبي على أطراف المدينة القديمة. وفي رسائله العديدة شرح فلوبير بحثه المتواصل عن أثار العصور القديمة في العادات اليومية للسكان الأصليين وزيارة المساجد والأديرة القبطية لإشباع فضوله. وكتب دوكامب في مذكراته: لو كان ذلك ممكنا لسافر فلوبير على أريكة مستلقيا بدون أن يتحرك يشاهد المناظر الطبيعية والآثار والمدن التي تمر أمام عينيه مثل لوحة قماشية كآلة بانوراما. وقد نشر فلوبير كتابا كلاسيكيا من أدب السفر بعنوان فلوبير في مصر، يروي فيه انطباعاته خلال رحلاته باستخدام المذكرات ورسائل ومذكرات السفر، وله صور فوتوغرافية كثيرة لزيارته.

0: للإهرامات في الجزيرة والمعابد في الأقصر والتماثيل الفرعونية العملاقة في أبو سمبل في أقصى الجنوب. لوك سايمون الباحث في الشأن الأدبي يتحدث لنا عن غوستاف فلوبير.
1: يقول بلوفير في أحد كتبه: أحاول أن أكتشف في همس الغابات والأمواج كلمات لم يكن بمقدور الرجال الآخرين سماعها، وقد أرهفت السمع لأصغي إلى تجلي أنسجامها. إن غوستاف فلوبير هو أعظم مثال للروائي الذي ضحى بالكمية في سبيل الجودة. إن عملية الكتابة الأسلوبية الشاقة لدى فلوبير كانت تعني أنه غالباً ما يعذب نفسه لاختيار الكلمات المناسبة، وقد استغرق منه كتابة رواية مدام بوفاري 5 سنوات، أما رواية التربية العاطفية فقد استغرقت 7 سنوات، واستغرقت روايته غير المكتملة بوفار بوكشي 15 عاماً، وهي التي قتلت فلوبير في نهاية المطاف بسبب هوسه بكتابة رواية مثالية. من المهم الإشارة إلى أن فلوبير نشأ وهو يقرأ لبلزاك، وهو عبقري يرتجل، وكان يكتب روايتين أو 3 روايات في العام. وفعل إيميل زولا الشيء نفسه، حيث كان يكتب كأنه مصنع. أما فلوبير فكان على النقيض من ذلك، لقد كان يفتقر إلى الموهبة الطبيعية التي يمتلكها الكتاب الآخرون، لكن عبقريته كانت تكمن في العمل الدؤوب. يتحدث ماريو فارغاس يوسا الروائي البيروفي الحائز على جائزة نوبل عن شعوره بالقصور، وكيف أنه عندما علم أن فلوبير أعظم كاتب فرنسي كان هو الآخر ذا موهبة متوسطة شعر بالإلهام. قليل جدا من الكتاب يمتلكون الموهبة الطبيعية لكتابة رواية عظيمة، فالأمر يتم في الغالب من خلال العمل الدؤوب والتضحية والصبر والانضباط الذاتي. سواء كان فلوبير ضحية للمثالية المفرطة أو كان يعاني من الوسواس القهري، فقد تمكن من إنتاج بعض من أعظم الأعمال الأدبية من خلال العمل الجاد. يقول فلوبير: عندما يفعل المرء شيئا فعليه أن يفعله بالكامل وبإتقان، ولكن تذكر أيضا أن فلوبير لم يتمكن من إنهاء بعض رواياته، لذا فمن الأفضل أحيانا إنجاز الشيء. كافكا لم ينهي أيا من رواياته قط. الجودة مهمة دائما، ولكن إنجاز العمل مهم أيضا. أعتقد أنه عندما تبدأ في الكتابة بدلا من كتابة قصة واحدة رائعة في الشهر، اكتب قصة سيئة كل يوم. بمجرد أن تتقن هذه الحرفة، تأنى لتركز على الجودة في أي مجال، تأتي الكمية أولاً ثم الجودة مع تحسنك. فالطفل الرضيع لا يبدو بالعدو المثالي بل بخطوة صغيرة. اليوم نتعرض لوابل من المواد منخفضة الجودة عبر الإنترنت وخارجه، لذا لكي تبرز عليك أن تنتج شيئاً يتميز بالجودة.
0: في ختام الحديث عن غوستاف فلوبير، فإننا لا نقف أمام روائي كتب عملا خالدا فحسب، بل أمام فنان جعل من الكتابة طقسا شاقا ومن الجملة عملا فنيا لا يكتمل إلا حين تبلغ أقصى درجات الدقة والجمال. كان فلوبير يؤمن أن الكلمة ليست وسيلة عابرة لنقل المعنى، بل كائن حي له صوته ووزنه ومكانه، وأن الكاتب الحقيقي لا يكتب ليملأ الصفحات، بل ليصنع من كل عبارة أثراً يبقى في ذاكرة القارئ. لم يكن فلوبير من أولئك الذين يطاردون الحكايات الكبرى أو الأحداث المدهشة، بل كان يرى أن أعظم الأدب قد يولد من الحياة اليومية العادية، ومن بيت هادئ ومدينة صغيرة ورغبة مكبوتة وحلم لا يجد طريقه إلى الواقع. فقد استطاع أن يثبت أن المألوف حين تلمسه يد فنان حقيقي يتحول إلى مرآة عميقة تكشف الإنسان بكل ضعفه وتناقضاته وخيباته. وفي روايته الأشهر مدام بوفاري، لم يقدم فلوبير مجرد قصة امرأة تبحث عن حياة لا تشبه حياتها، بل قدم تشريحا دقيقا للحلم حين يتحول إلى وهم، وللرغبة حين تقود صاحبها إلى الهلاك. جعل من التفاصيل الصغيرة عالما كاملا، ومن المشاعر الصغيرة

قامتة صراعاً كبيراً، ومن الواقع البسيط مأساة إنسانية لا تزال تقرأ حتى اليوم وكأنها كتبت لكل زمن. كانت عبقرية فلوبير في أنه لم يرفع صوته ولم يبالغ في العاطفة ولم يفرض حكمه على شخصياته. كان يراقبها بعين حادة ويترك للقارئ

0: بدت كتابته باردة في ظاهرها، لكنها في العمق مشحونة بالألم والسخرية والمرارة والجمال. فقد كان يعرف أن الأدب العظيم لا يحتاج دائما إلى الصراخ، بل يكفيه أن يضع الإنسان أمام نفسه بصدق قاس. ولأن فلوبير كان باحثا عن الكمال، فقد عاش صراعا دائما مع اللغة. كان يكتب ويمحو ويعيد الصياغة ويبحث عن العبارة التي لا يمكن استبدالها. كان يدرك أن اللغة عاجزة أحيانا عن حمل كل ما يشعر به الإنسان، لكنه لم يجعل من هذا العجز سببا للتراجع، بل جعله دافعا لمزيد من الدقة والإصرار. ومن هنا جاءت الجمل كأنها منحوتات أدبية صنعت بالصبر والقلق والموهبة. وقد غير فلوبير من خلال أعماله مسار الرواية الحديثة، وفتح الباب أمام الواقعية بوصفها فنا قادرا على كشف أعماق البشر لا مجرد نقل تفاصيل حياتهم. لم تكن الواقعية عنده وصفا جافا للعالم، بل كانت محاولة لرؤية الجمال الكامن في العادي والمأساة المختبئة خلف الهدوء والحقيقة التي تسكن التفاصيل التي لا يلتفت إليها أحد. ورغم مرور السنوات بقي أثر فلوبير حاضرا في الأدب العالمي، لا لأنه كتب رواية شهيرة فقط، بل لأنه علم الكتاب من بعده أن الأسلوب ليس زينة للنص بل روحه الحقيقية. علمهم أن الجملة قد تحمل ما تحمله اللوحة من ألوان وما تحمله الموسيقى من إيقاع، وأن الكاتب حين يحترم الكلمة يمنح القارئ تجربة لا تنسى. وهكذا يبقى غوستاف فلوبير واحدا من أعظم صناع الرواية الحديثة، ورمزا للكاتب الذي حول الصبر إلى فن والدقة إلى جمال والواقع اليومي إلى أدب خالد. رحل فلوبير، لكن كلماته بقيت شاهدة على أن الأدب لا يولد من كثرة الأحداث، بل من عمق النظر إليها. فبعض الكتاب يروون الحكاية كي نعرف ماذا حدث، أما فلوبير فكان يكتب كي نرى كيف يعيش الإنسان من الداخل، كيف يحلم وكيف يخدع نفسه وكيف يسقط وكيف تتحول الحياة العادية بقلم عظيم إلى مرآة لا يصدأ زجاجها مهما طال الزمن. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز. إذاعة دولة الكويت تقدم.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق،

وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

حياكم الله مستمعينا في برنامجنا لحظات، ومعنا الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، وناشطة أيضا في العمل الدعوي ومدرب معتمد. اليوم حلقتنا بتكون عن النجاح وكيفية الحصول على النجاح، خلكم معنا.

النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: حياك الله استاذه دلال، يعني استاذه دلال مرزوق، نورتي برنامجنا لحظات، وان شاء الله يا رب المستمعين يستفيدون من حلقتنا. وبنتكلم عن النجاح، واحنا محتاجينه اساسا في الاسره، في المجتمع، وفي الدراسه، وفي العمل. نعم. بحياتنا خلينا نقول مجمل. نورتينا.
1: الله يسلمك، النور نورك حبيبتي، الله يحفظك.
0: خلينا نتكلم اول شيء ونشرح للمستمعين عن مفهوم النجاح من وجهه نظرك.
1: نعم. النجاح، شوفي، النجاح هو قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه. نعم. وتطوير نفسه وتحقيق التوازن في حياته بما ينسجم مع قيمه ومبادئه الشخصية. فالنجاح مو مقتصر على أن أنا أكون ثروة أو أني أحقق شهرة أو أني أصل لمنصب، لا، يشمل النجاح الأسري، يشمل النجاح الاجتماعي، العلمي، المهني، الروحي. فالنجاح الحقيقي هو أن الإنسان يحقق إنجازاته.
0: نعم.
1: ويترك أثر طيب في حياته وحياة الآخرين.
0: هل لكل شخص لابد أن تكون عنده إنجازات عشان يكون ناجح بحياته؟
1: نعم، لازم يكون عنده إنجاز أيًا كان هذا الإنجاز،
0: حتى لو كان بسيط.
1: حتى لو كان بسيط، مثلًا الطفل عنده إنجاز إنه هو
0: يرضي والديه،
1: بدأ يمشي.
0: نعم صحيح.
1: هذا عنده قمة الإنجاز. نعم.
0: أيضًا ودي أعرف، يعني ساعات إحنا نختلف كشخصيات.
1: نعم.
0: هل يختلف معنى النجاح من شخص لآخر ومن عمر إلى آخر وشلون؟
1: نعم، يختلف حسب الأولويات.
0: نعم.
1: والظروف والطموحات. في ناس تشوف النجاح في التفوق العلمي.
0: نعم.
1: تمام. وفي ناس يشوفونه في بناء أسرة مستقرة، وفي ناس يشوفون النجاح في خدمة المجتمع أو تحقيق إنجاز مهني.
0: نعم.
1: علشان كذي ما في تعريف واحد للنجاح يناسب الكل، لأن كل إنسان له رؤيته الخاصة للنجاح وفق أهدافه وقيمه.
0: طيب احنا نتكلم عن الخطوات اللي تخليني انا احقق النجاح، شنو الخطوات اللي لازم اتبعها؟ وهل لازم انا اساسا اسوي لي خطه؟
1: نعم.
0: فرضا اسبوعيه، شهريه، سنويه، عشان احقق اهدافي وانجازاتي.
1: نعم، اللي ذكرتي من الخطوات، من نعم. اهم الخطوات، اول شيء لازم يكون عندي اهداف واضحه. اثنين، ان احط خطه عمليه.
0: نعم.
1: علشان احققها، مو مجرد كلام، لا، آلية واضحة. الالتزام والانضباط، وتطوير المهارات والمعارف باستمرار علشان أحقق هذا النجاح. الاستفادة أيضا من التجارب ومن الخبرات السابقة للناس حواليني. أيضا الصبر، أصبر. النجاح يبي له صبر، يبي له مثابرة، يبي له عدم استسلام حق العقبات. وأيضا بالأخير تقييم أداء بشكل دوري وتحسينه.
0: نعم.
1: فالنجاح مو حدث مفاجئ، لكن نتيجة خطوات صغيرة ومتواصلة.
0: أحيانا أنا أجهز كل شيء واستعد للنجاح. نعم. وأبدأ السلمة خطوة بخطوة، وأسجل وأكتب وأحدد الوقت. لكن تواجهني عقبات، وهني شوي أنا أنتكس. أرد مرة ثانية وهم أواجه عقبات وأرجع للسلمة الأولى. شنو دور تحديد الأهداف في الوصول إلى النجاح؟ هل أول انتكاسة أقدر أعتبرها فشل، أو بعد ما حطيت أنا وقت كبير لتحقيق هذا الهدف وحققته هل يعتبر نجاح؟
1: نعم. يعني الحين مثلا أسماء، إذا قلت لك أسماء تعالي معي.
0: نعم.
1: وانت لا عارفة المكان ولا طريقة المواصلات اللي راح نروح فيها، ولا شنو إحساسك؟
0: ضايعة.
1: إيه بالضبط، متشتتة.
0: نعم.
1: ما أدري شنو تبي، وين بنروح، أسئلة تدور في ذهنك. لكن لما الإنسان يحط أهداف، هذه تمنح الإنسان الاتجاه والوضوح. فمن دون هدف يصبح الجهد مشتت. فعندما تكون الأهداف واضحة محددة، فهذه تساعد الإنسان على التركيز وأنه ينظم أولوياته ويقيس مدى التقدم في نجاحه.
0: نعم.
1: علشان كذي أقول لك أن تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى في طريق النجاح.
0: جميل جدا. أحيانا يكون الشخص عنده أكثر من هدف وأكثر من خطوة للنجاح.
1: نعم.
0: يكون متعدد، خلينا نقول المشاريع، يعني في باله أكثر من هدف في حياته.
1: نعم.
0: أكيد في أولوية لجميع الأهداف عشان ينجح في معظمها.
1: نعم.
0: إيش كثر مهم تحديد أولوية خلينا نقول الأهداف، وإيش كثر مهم تحديد الوقت لنجاح هذا الهدف؟
1: شوفي، من الإنسان يكون منظم في وقته، اعرفي أن هذا إنسان ناجح.
0: نعم.
1: الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، فتنظيمه يساعد على الإنتاجية، يساعد على تحقيق العديد من أهدافه اللي هو يبيها، يقلل من التوتر.
0: نعم.
1: نعم. ويساعد أنه هو ينجز الكثير من أهدافه بشكل منظم. الشخص الناجح اسمه يدرك أهمية قيمة الوقت، فيخصص حق كل مهمة وقتها المناسب، ويتجنب التسويف بعدين بعدين بعدين، وإهدار الساعات في أمور ما تضيف قيمة حقيقية حق حياته.
0: نعم.
1: نعم.
0: أهمية أن يكون عندنا شيء خلينا نقول نسعى أن نحققه، هل ممكن أن أيضا مو ضروري يكون مشروع أو أي كان، هل ممكن أن فرضا أنا بتعب على نفسي وأطور من ذاتي، أقرأ.
1: نعم.
0: أتعلم. أتثقف، هل ممكن هذا يعتبر أيضا هدف وأنجح فيه؟
1: إيه نعم، كله هدف.
0: نعم.
1: طالما أنه يعقب إنجاز فهو نجاح بمنظورك، بمقاييسك أنت الخاصة.
0: نعم.
1: نعم.
0: ما أثر الاجتهاد والمثابرة في تحقيق الطموحات؟
1: هما الوقود.
0: نعم.
1: اجتهاد والمثابرة هما الوقود الحقيقي للنجاح. كثير من الإنجازات الكبيرة ما تحققت بسبب الذكاء وحده، يعني إنسان ذكي بس يحقق النجاح، لا لا لا، بل الاستمرارية وعدم التراجع أمام الصعوبات هم غالبا الفرق بين الناجح، الإنسان الناجح وغيره.
0: نعم.
1: لأن الناجح استمر لما الآخرين توقفوا، هذا هو سبب أن الإنسان هذا ناجح.
0: نعم.
1: ما توقف عند حد.
0: طيب أستاذة دلال، هل ممكن أن أنا أقدر أنجح بدون مساعدة أي شخص، أو أن أنا محتاجة دعم من اللي حواليني، سواء الأسرة، الأبناء، بالعمل، بصداقاتي، هل محتاجة دعم لتحقيق أهدافي والنجاح فيها أو لا؟
1: إذا قلنا أن الأسرة هي البيئة الأولى اللي تتشكل فيها شخصية الإنسان.
0: نعم.
1: تمام. لما الأسرة توفر التشجيع والدعم النفسي والتوجيه السليم، فهذا يعزز ثقة الأبناء بأنفسهم وقدرتهم على الإنجاز. كما مثل ما قلنا أن غرس قيم المسؤولية والاجتهاد والانضباط من الصغر، هذا يسهم بشكل كبير في أن يبني شخصيات ناجحة.
0: نعم.
1: نعم، الأسرة هي لها دور أساسي في دعم الإنسان أنه ينجح.
0: نعم. أحياناً الواحد يمكن يجهز أهدافه لكن ما عنده الخبرة أن شلون يحقق النجاح في الهدف. هل ممكن الاستعانة بأشخاص ممكن أن يساعدون في إعطاء نصائح، أساليب النجاح في تحقيق الهدف، أو أنه لابد أن يعتمد على نفسه ويواصل هو لين يحقق النجاح؟
1: البيئة المحيطة لها تأثير أسمى.
0: نعم.
1: نعم. البيئة لها تأثير كبير على السلوك، على الطموح. الأصدقاء الإيجابيين.
0: نعم.
1: يشجعون على التطوير، يشجعون على الإنجاز وتحقيق الأهداف، بينما أن ممكن الصحبة السلبية تؤدي إلى الإحباط وإضاعة الوقت.
0: صحيح.
1: علشان كذي لازم الإنسان دائما يحيط نفسه بأشخاص يدفعون نحو الأفضل.
0: نعم.
1: ويؤمنون بقدراته.
0: طبعا احنا راح نريحك شوية بفاصل ونرجع.
1: تسلمي. شكرا
0: مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل، وضيفتنا بالاستديو دلال المرزوق، منورة برنامج لحظات، وهي مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، وناشطة أيضا في العمل الدعوي ومدرب معتمد. وحلقتنا اليوم عن النجاح. أستاذة دلال، منورتنا اليوم بالاستديو، قاعدين نستمتع الأمانة في محاورنا عن النجاح. ودنا نعرف شنو المعوقات اللي ممكن، وأبرزها اللي ممكن تمنع الإنسان من النجاح وتحقيقه.
1: أبرز العوائق أن الإنسان يخاف أنه هو يفشل.
0: نعم.
1: التسويف، أنه هو ما يؤجل عمل اليوم نقول إلى الغد.
0: نعم. والغد يصير إلى الغد.
1: الغد
0: يصير.
1: نعم. بعدين ضعف الثقة بالنفس، أن الإنسان ما يكون واثق من نفسه.
0: نعم.
1: هذه من العوائق اللي تمنع أنه هو يحقق نجاحه. بعدين غياب التخطيط، لما ما يخطط، لما الأهداف ما تكون واضحة قدامه، هذه كلها عوائق. يستسلم بسرعة، من النوع المستسلم وينحبط بسرعة، هذه كلها من العوائق. أيضا أنه يتأثر بالأفكار السلبية، يقعد يقولوا لا ممكن كذا، ترى صادك كذا، ترى لا غيرك سوى، وما يتأثر بهذه الأفكار السلبية. هذا يعتبر كله من عوائق الإنسان من أنه ينجح، وأنه ينشغل بأنه يقارن نفسه بالآخرين.
0: نعم.
1: فلان سوى وفلان كذا وفلان كذا، أنا بالنسبة لها لا، بدل من أنه هو يطور ذاته. هذه كلها أبرز عوائق ممكن أن هي تمنع الإنسان من النجاح. خوف، تسويف، ضعف ثقة بالنفس، غياب تخطيط، استسلام للإحباط، تأثر بأفكار سلبية، وإن ما يطور ذاته باستمرار.
0: شلون أقدر أقاوم كل هالمحبطات والمعوقات؟
1: هدفي يكون واضح.
0: نعم.
1: هدفي يكون واضح، اللي حواليني بيئة دافعة إيجابية تدفع نحو التطوير، هذه كلها أسباب إن تؤدي إلى أن الإنسان يكون ناجح بإذن الله.
0: وشون أنا أقدر كإنسانة أتعامل مع الفشل إذا تعرضت له وحوله فرصة للنجاح؟ شلون ما أتحبط؟ شلون ما أنهزم من أول تجربة؟
1: شوفي، الإنسان حتى لو نجح أسمه، ترى لابد ما يتعرض لي يعني أوقات ممكن يفشل فيها. ما في نجاح دائم، ما في نجاح دائم، يعني لازم في عقبات. فالإنسان لازم دائما يستمر في أنه يتعلم، يستمر في أنه يطور نفسه، يتواضع إذا نجح، ما يكون مغرور، يتابع أهدافه الجديدة باستمرار، يتكيف مع التغيرات والأوضاع الجديدة. يعني شايفة الوضع الحين، إحنا من أمان إلى، فالإنسان لازم يتكيف.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: ما يقف عند حد، وهو الإنسان أصلا بطبعه خلق مخلوق متكيف مع الحرارة ومع البرودة.
0: صحيح.
1: حتى مع الظروف المحيطة.
0: صحيح.
1: دائما يكون محافظ على قيمه ومبادئه. إذا تعرض للفشل ما تتغير المبادئ.
0: نعم.
1: والله خسرت فلوسي، ما أتحول إلى جهة غير نقول غير شريفة في الحصول على الأموال. لا لا.
0: صحيح.
1: لا، ومثل ما قلت لك، يراجع أداءه باستمرار حتى يقيه من الوقوع في الفشل.
0: نعم.
1: النجاح مو محطة نهائية، بل رحلة تتطلب المحافظة على الإنجاز والبناء باستمرار.
0: ومتى أعرف أنه والله هذا الهدف اللي أنا مو قادرة أنجح فيه، أنه لازم أغيره إلى هدف أنا ممكن أقدر أحققه وأنجح فيه؟
1: أنت عندك معايير قياس أداء النجاح.
0: نعم.
1: متى ما شفتيها ما تحققت، أبدي عاد شوية، عاد يصير في عندي مرونة، وأبدي أغير الهدف اللي أنا سعيت له.
0: نعم.
1: مثل يمكن مرة أنا يعني تكلمت في هذا في يمكن برنامج سابق، يعني مثلا أنا أحب الفضاء وأبي أكون رائدة فضاء.
0: نعم.
1: يعني بالكويت أحط هذا الهدف ما أقدر أحققه.
0: صحيح.
1: إذن أنا أسعى لتحقيق هذا الهدف،
0: هذا
1: في غير
0: أمنية.
1: هذا المكان
0: هذا يعتبر أمنية،
1: ممكن هدف. نعم. وممكن يتحقق، لكن مثلا في الكويت لا، في دولة ثانية. فأنا أدرس الهدف هذا بكل ما أوتيت من وسائل، هل ممكن تحقيقه؟ أستشير، أطالع، أتابع، والله يعني ما نفع المكان هذا، ممكن أماكن أخرى أو ممكن مع أشخاص آخرين.
0: نعم. أنا كأم وكخنقول سواء أم أو أب.
1: نعم.
0: شنو دورنا بالأسرة في دعم أبنائنا لتحقيق النجاح؟ يعني بالبداية إحنا ودنا يخلصون الدراسة بدرجات ممتازة.
1: نعم.
0: وأحياناً نبيهم يحققون الأهداف اللي إحنا ما قدرنا نحققها، سواء بالتفوق الدراسي، بالتخصص معين. هني أنا شنو دوري كأم وأب؟ هل أنا أحقق أهدافي من خلالهم، أو أتركهم وأغرس فيهم حب النجاح وأن ينجحون بالأشياء اللي هم الأهداف اللي هم حاطينها لهم؟
1: أول شيء وفري لهم البيئة المناسبة.
0: نعم.
1: أعطيهم حرية الاختيار مع المتابعة، بس مو التسلط. يعني في مثلا
0: يعني
1: أبهات يقول أنا ودي أشوف ولدي دكتور.
0: نعم.
1: يعني أو مهندس. طيب هو من داخل يعني مو مقتنع الولد مثلا بهذا التخصص، فلا أسيطر على قراره واختياراته، لا أترك له الحرية، أترك له حرية الاختيار وأدعمه في هالشيء هذا، وأسانده إلى أن يحقق هدفه، والهدف يكون معقول يعني وفي مصلحته. طبعا هذا دور الوالدين، يقدمون المشورة والتوجيه المناسب والبيئة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، داعمين. نعم. بالدرجة الأولى. نعم.
0: إذا كان الهدف من وجهة نظر الآباء أو الأمهات أن هذا الهدف صعب أن يحققه الأبناء،
1: نعم،
0: هل من واجبنا أن نحدد صعوبات هذا الهدف ونقول لهم والله هذا صعب أنكم تحققونه؟ هل نمنعهم عن تحقيق هذا الهدف أو نخليهم يجربون ويفشلون ويجربون؟
1: أنا مع التجربة.
0: نعم.
1: إن مع التجربة، وأن الأبناء بنفسهم يكتشفون نتيجة يعني مثلا هذا الهدف.
0: نعم.
1: مو بقراراتي أنا، لا، خلي يعني مساحة من الحرية للتجربة، والحياة تجارب، خلهم يجربون.
0: أكيد إحنا راح نجرب، حتى إحنا راح نجرب بعد. طبعا أستاذة دلال، إحنا راح ناخذ هذا الفاصل ونرجع
1: بإذن الله
0: مستمعينا. فاصل ونرجع لكم.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل. أستاذة دلال، إحنا قاعد نتكلم عن النجاح، هل النجاح يحتاج إلى موهبة ولا إن لا يحتاج موهبة بالإضافة إلى عمل وجهد مستمر؟
1: موهبة وجهد مستمر،
0: نعم،
1: في صفات يعني مشتركة تلاقينها مع الناس الناجحين. كلهم عندهم وضوح رؤية، وضوح أهداف، كلهم منضبطين وملتزمين، كلهم عندهم مثابرة وصبر لتحقيق هذا الهدف، كلهم بالجملة عندهم ثقة يعني بالنفس، عندهم حب تعلم وتطوير وتحمل مسؤولية، وعندهم مرونة في مواجهة التحديات، وعندهم أيضا القدرة على أنهم يعملون مع الآخرين وأنهم يبنون علاقات إيجابية. فأنت يعني تحقيق النجاح مثل ما قلنا يتطلب استمرارية.
0: نعم، شلون أنا أقدر أحافظ على نجاحي بعد ما أنا حققته؟
1: تحافظين على نجاحك من خلال المتابعة.
0: نعم
1: متابعة، وتشوفين النتائج مقارنة مع الأهداف اللي حققتيها. هل تحققت؟ أنا حطيت هدف، هل تحقق؟ عندك أنت لازم يكون بالخطة معايير قياس هذا الهدف، بناء عليها تشوفين هل حققت هذا النجاح ولا ما حققته.
0: نعم، وشنو الصفات اللي تشوفينها المشتركة اللي يتميز فيها الأشخاص الناجحين؟
1: انضباط. نعم. انضباط والتزام واستمرارية في العمل، هذا ما يقفون عند حد، هذا أهم أهم أهم الصفات اللي تميز الناس الناجحين. نعم. الانضباط.
0: نعم، أنا أبي قبل أن نختم توجهين نصيحة تقدمينها بس للشباب، لأن حتى خلينا نقول اللي على وجه التقاعد أكيد لابد أن عندهم معايير وأهداف بعد التقاعد.
1: نعم.
0: فشنو النصيحة اللي تقدمينها للساعين إلى النجاح في حياتهم اليومية؟
1: أنصح الجميع بأنهم يؤمنون بقدراتهم. كل إنسان الله عطاه قدرات معينة يعني، فخليه يؤمن فيها وخليه يحدد أهدافه بوضوح.
0: نعم.
1: ما ينتظر الظروف المثالية علشان يبدي، لا، النجاح يبدي بخطوة صغيرة تتبعها خطوات متواصلة.
0: لا
1: يخافون من الفشل، لا حد يخاف من الفشل، فالفشل جزء من طريق النجاح. خلي الجميع يستثمرون أوقاتهم في التعلم وفي العمل وفي التطوير المستمر، وعلينا كلنا أن احنا نتذكر أن الإنجازات الكبيرة مهما كانت بدأت بعادات يومية بسيطة الالتزام فيها كان مستمر، لذلك تحقق النجاح.
0: نعم.
1: النجاح مو حظ عابر ولا طريق مفروش بالورود، بل هو ثمرة رؤية واضحة وعمل جاد وصبر على التحديات، وكل إنسان قادر على أنه يحقق نجاحه الخاص إذا امتلك الإرادة واستثمر وقته وآمن بأن كل خطوة إيجابية اليوم تقربه من أهدافه في الغد. النجاح رحلة مستمرة، وأجمل ما فيها أن هي تبدأ بقرار اليوم راح أبدأ.
0: نعم، كل الشكر لك أستاذة دلال المرزوق، ونتمنى أكيد لكل مستمعين النجاح في حياتهم سواء العملية أو الاجتماعية.
1: يا رب للجميع.
0: مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم في برنامجنا لحظات في حلقات قادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898 حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت. فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885 كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921 وكانت فترة عمر المجلس قصيرة إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار على طهران طالما اقتضت الحاجة، مشيرا إلى امتلاك الجيش الأمريكي الموارد الكافية لإبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن بدء جهود تشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية لتعزيز الردع في الشرق الأوسط. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالمتفجرات خلال اشتباكات في البحر الأحمر. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 بجروح حرجة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها المحاصرة من قبل المستوطنين. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع لقوات الدعم السريع على منطقة جيزة الشيخ بشمال كردفان. وزير الخارجية الروسي يحذر من رد روسيا على إجراءات الاتحاد الأوروبي معتبرا تصنيف سفن ترفع أي علم من ضمن أسطول الظل الروسي مسارا خطيرا للغاية. مستمعين الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح الشمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 12 مساء والدقيقة 44. أدنى مستوى للجزر في الساعة 7 مساء والدقيقة 27. درجات الحرارة العظمى مدينة الكويت 46 40، مطار الكويت 48، الوفرة 49، النواسيب 44، أم المرادم وجزيرة قاهرة 40. درجات الحرارة الصغرى: مدينة الكويت 38، مطار الكويت 30، الوفرة 32، أم المرادم وجزيرة قاهرة 34 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:30، نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع، في برنامج صحتك في أسبوع نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد: هبة العوضي، عبير بوحمد. تقديم: عادل المطيري، هبة العوضي. تنفيذ: عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.
4: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعينا يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو الخطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج الذي دائما ما نستضيف فيه أطباء ومختصين ونتناول مواضيع مهمة وطبية للحفاظ على الصحة بشكل عام ونشر الوعي. ويسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة الدكتور عبد العزيز المديرس. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك أخوي عادل، وأنا سعيد بوجودي معاكم.
0: دكتور، بداية ودنا نتكلم عن اختيارك لهذا التخصص ونبدأ عنه.
1: بالبداية، تخصص الجهاز الهضمي هو تخصص تحت مظلة الأمراض الباطنية، يختص في نفس ما يبين من المسمى من بأمراض الجهاز الهضمي اللي تمتد من الفم إلى المستقيم، وأيضا أمراض الكبد والبنكرياس والمرارة والقنوات المرارية. باختصار، يعني من أصعب الأشياء على الطبيب أنه يختار تخصصه. يكون أول تخرج، الخبرة تكون محدودة، فبالتالي يكون شوي نوعا ما مشتت. الميزة في الأمراض الباطنية بصفة عامة، قبل الله الشخص يقرر أنه يتجه أي تخصص، أنه يسوي تدريب أو إحنا نسميها البورد في الأمراض الباطنية العامة. هذا البورد يخلي المتدرب يمارس الطب الباطني، وأيضا يمر على التخصصات الدقيقة اللي تحت مظلة الطب الباطني، بالتالي يسهل عليه اختيار التخصص إذا كان من ضمن الأمراض الباطنية. طبعا أنا كنت أميل للأمراض الباطنية، وأمراض الجهاز الهضمي يعني نوعا ما شفتها بشكل أكثر خلال ممارستي الطب الباطني. والحلو بالجهاز الهضمي كتخصص أن الشخص ممكن يشوف المريض بالعيادة، ممكن يشوفه وهو داخل المستشفى منوم، أيضا ممكن يعالجه بالعلاج الدوائي التقليدي، ممكن توجه إلى المناظير للتشخيص والعلاج.
0: نعم، يعني إذا قلنا يعني دكتور عبد العزيز أمراض الجهاز الهضمي، هذا التخصص يعني على شنو يشتمل أكثر؟
1: تخصص الجهاز الهضمي أو أمراض الجهاز الهضمي، إذا نقسمها إلى قسمين، أمراض تخص الجهاز الهضمي التقليدي اللي نعرفه، اللي هو من المريء والمعدة الأمعاء القولون المستقيم، واللي يعني يندرج تحت أو في إطار أمراض المعدة المعتادة اللي هي القرحات وجرثومة المعدة والارتجاع، وأيضا التهابات الجهاز الهضمي بشكل عام، والقولون العصبي طبعا اللي يعني نشوفه شائع ومنتشر بكثرة. والشق الثاني أو الجزء الثاني اللي هو القنوات المرارية والبنكرياس وأمراض الكبد، وتجمعهم أو خلينا نقول بشكل عام أي طبيب ممارس لطب الجهاز الهضمي لازم يكون عنده تدريب في المناظير، والتدريب يتفاوت من تخصص إلى تخصص تحت مظلة الجهاز الهضمي، لكن بشكل عام المناظير المعتادة والتقليدية تقريبا أي طبيب جهاز هضمي يمارسها ويجريها بشكل معتاد.
2: دكتور، شنو هي أكثر الحالات اللي يراجع فيها المرضى هذا التخصص؟
1: والله شوفي، هو التخصص بشكل عام يعني ما في بيت يخلى من مشكلة
2: كبير وايد دكتور الهضمي. بحر
1: صح. فإذا يعني بعطيك أمثلة عن الأشياء أو المشاكل الشائعة، نبدي من المريء مثلا، الارتجاع المريئي. هذه مشكلة جدا منتشرة، وتفاوت بين شيء خفيف ما يحتاج علاج دوائي إلى شيء شديد وممكن يحتاج الشخص إلى متابعة دورية. أيضا مشاكل المعدة، نفس القرحات وجرثومة المعدة، عندك مشاكل التهابات الجهاز الهضمي من ضمنها الداء الأمعاء الالتهابي اللي تحته يندرج كرونز، وايضا مشاكل القولون العصبي وتغير في حركه الامعاء.
2: يعني اغلب المشاكل الاساسيه في

0: حياتنا اليومية دكتور.
1: بالضبط بالضبط، شيء وايد منتشر ومثل ما قلنا ما يخلى
0: صحيح
1: بيت من هالمشكلة.
0: صحيح.
2: يعني دكتور شلون أعرف أن عندي مشكلة في الجهاز الهضمي؟ العلامات اللي تدل على هالشيء؟
1: كمراجع أو كشخص غير طبيب، يعني أكثر شيء بالنسبة لك راح يكون الأعراض، هي اللي راح توجه الشخص لزيارة الطبيب أو طبيب الجهاز الهضمي. من ضمن الأعراض الحموضة، صعوبة بالبلع مثلا، حتى آلام البطن اللي تكون خلينا نقول متكررة أو مستمرة، تغير في حركة الخروج، تكرمون الإسهال أو الإمساك، هذه الأكثر الأشياء شيوعا. لكن في أعراض أخرى ممكن تكون نوعا ما يعني غير واضحة أو مو بالضرورة لها علاقة بالجهاز الهضمي، مثل نزول الوزن بشكل غير مبرر، ممكن الشخص يحس بالخمولة والتعب، وهذا ممكن يقترح مشكلة في نقص في مثلا الحديد أو عدم امتصاص بعض الفيتامينات. هذا من ناحية الأعراض. لكن من الناحية الأخرى، المؤشرات الثانية اللي ممكن المراجع ما يدري عنها أو ما يحس فيها لكن تبين بالتحاليل الدورية عن طريق مثلا فحوصات اللي يجريها مع الصحة الأولية. مثلا في ناس تسوي تحليل الحديد ويطلع نازل، وهذا سبب من الأسباب اللي تخلي الشخص يراجع طبيب الجهاز الهضمي. أيضا إذا كان الشخص عنده نقص في الفيتامينات بشكل متكرر وغير مبرر، أو من جهة أخرى ارتفاع انزيمات الكبد اللي نشوفه بشكل يعني شكل متكرر هالفترة الأخيرة.
2: نعم، يعني إذا افترضنا يعني أن شخص ظهر في تحاليله مثلا نقص في الحديد، يعني ممكن يدل على شيء معين هذا الشيء؟
1: نعم، مو بالضرورة كل حالة في يعني تواجه نقص في الحديد معناتها شيء سببه مشكلة عضوية بالجهاز الهضمي، لكن نقول بشكل عام أي نقص في الحديد يستدعي زيارة الطبيب، وعلى أساس الاستشارة يتحدد إذا كان يحتاج الشخص يراجع طبيب الجهاز الهضمي. هذا طبعا إذا كانت الاستشارة مع شخص غير متخصص بالجهاز الهضمي، أو يكون بشكل مباشر مع طبيب الجهاز الهضمي. حب أنوه أن نقص الحديد أو تحليل واستنتاج أن الشخص عنده نقص حديد مو بهالبساطة، مو كل شخص يكون مؤهل يقرأ تحاليل. طبعا لازم يكون طبيب متدرب، يعني عنده خبرة في في في في في قراءة أو تحليل تحاليل الدم.
2: يعني ممكن طبيب مثلا أن يصرف لك حبوب مثلا لتعويض لهذا الحديد، ممكن شخص آخر أو طبيب آخر يبحث عن السبب للعلاج.
1: صحيح،
2: وهذا يحتاج يعني تحاليل مختلفة عن التحليل الأول.
1: شوف، احنا دائما يكون في لبس وخلط بين نقص الحديد وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. نقص الحديد مشكلة ممكن تحتاج علاج، مشكلة انتشارها أكثر من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. أي شخص عنده فقر دم ناتج عن نقص حديد، باختصار عنده نسبة الدم نازلة ومخزون الحديد نازل، لازم يزور طبيب الجهاز الهضمي. لكن نقص الحديد بحد ذاته ممكن طبيب الصحة الأولية أو طبيب الباطنية يعني يقدم استشارة للمريض، وعلى أساسها يتحدد إذا فعلا الشخص يحتاج زيارة طبيب الجهاز الهضمي ولا لا، بناء على الأعراض وبناء على التحاليل الأخرى.
2: نعم، يعني أيضا يعني دكتور عبد العزيز، بشكل عام يعني شلون يحافظ الإنسان على صحة المعدة والأمعاء؟
1: بشكل عام أول نصيحة ممكن تنطبق على أي صحة أي جهاز في جسم الإنسان، الشخص يحافظ على نمط حياة متوازن، خلينا نقول بين ثلاث أمور رئيسية. واحد، التغذية السليمة. لما نقول التغذية قصدنا يكون وجبات متوازنة، مو قصدنا حرمان، لكن الواحد لازم يدير باله على أكله ويتجنب الأكل المصنع ويتجه دائما إلى المنتجات الطبيعية. من ناحية ثانية، النوم جدا مهم لصحة الجهاز الهضمي، فنأكد على ضرورة أخذ قسط كافي من النوم، وتجنب نقول العادات السلبية اللي تخلي الشخص ممكن ما ياخذ القسط الكافي من النوم، أو أنه ممكن يعني يدش بمسألة الأرق والإرهاق المزمن. والنقطة الثالثة اللي هي ممارسة الرياضة بشكل منتظم. طبعا هذا يعني فوائد الرياضة تنطبق على الجسم كله مو بس
2: اي
1: الجهاز
2: بس
1: الهضمي.
2: الدكتور دورها في يعني الجهاز الهضمي، في الهضم، في دائما يقول لك ابي رياضة معينة عشان احرق، فيعني اثر الرياضة على الجهاز الهضمي على وجه التحديد.
1: بصفة عامة الرياضة أثرها إيجابي على الجهاز الهضمي بشكل كامل. أعطيك مثالين. بالنسبة للناس اللي تعاني من القولون العصبي، الرياضة تساهم في تحسين الأعراض وبعض الأحيان اختفاء الأعراض بشكل كامل. بالنسبة لحركة القولون والأمساك بالتحديد،
2: انتفاخات والآلام،
1: طبعا
2: نعم،
1: طبعا
2: تقلصات المعدة.
1: طبعا أيضا الرياضة تساهم في تحسين أمور ثانية ممكن أنت ما تحس فيها كعرض، من ضمنهم تشحم الكبد أو تراكم الدهون على الكبد. هذه مشكلة شائعة وايد نشوفها في الفترة الأخيرة وفي أعمار صغيرة للأمانة تبدي. بصفة عامة الرياضة دورها إيجابي على الجهاز الهضمي بشكل عام. أعطيك مثالين على القولون العصبي. مثلا الرياضة تساهم في تحسين أعراض الجهاز الهضمي اللي تصاحب أو اللي تكون نتيجة عن القولون العصبي، مثل الامساك المزمن، انتفاخات البطن. ايضا من جانب اخر على صحه الكبد، وبال يعني بالتحديد تشحم الكبد او تراكم الدهون على الكبد.
2: نعم،
1: ننصح بالرياضه بالتحديد، وايضا نزول الوزن بنسبه معينه حق الناس اللي تعاني من مشاكل تشحم الكبد والتهاب الكبد الناتج عن دهون الكبد.
2: يعني دكتور، نمط الحياة الآن والتغذية بالذات، التغذية على الجهاز الهضمي، وهما عاملين يعني مشتركين مع بعض، الأكل واللايف ستايل ونمط الحياة، تأثيرهم على الجهاز الهضمي هل ممكن هم يكونون سبب في كل مشكلاته مثلا، وأثر بعض السلوكيات مثلا شخص تغدى وينام وغدا يكون دسم والقيلولة تكون طويلة، فأثر مثل هذه الأمور؟
1: صح. شوف، بالنسبة للشق الأول من السؤال، اللايف ستايل أو نمط الحياة لا تأثير كبير على الجهاز الهضمي، لكن أكيد مو على كل مشاكل الجهاز الهضمي. في مشاكل بالجهاز الهضمي مهما شخص التزم
2: متعددة، صحيح.
1: نظام صحي يعني صعب أن يعالجها ويوصل إلى الشفاء أو يتجنبها.
2: إلا بشيء دوائي.
1: صحيح.
2: نعم.
1: لكن بصفة عامة نمط الحياة الصحي، يعني اللي من ضمنهم تدخل الرياضة والتغذية السليمة، تأثر إيجابي على كذا مشكلة. أعطيك مثال. خلينا نفترض إذا الشخص ما التزم بنمط الحياة الصحي، وأرد على مثالك، مثلا إذا الشخص أكل ونام، هذا يعني هذه عادة مرتبطة في ازدياد الارتجاع المريئي وعسر الهضم. الشخص ممكن يعاني إما الصبح أو حتى ممكن يقوم نص الليل يعاني من الأعراض. هذا واحد من الأمثلة. الشيء الثاني، الاكل، مثلا الاكل الغير صحي واللي ما يحتوي على الياف مثلا، او عدم شرب الكميه الكافيه من الماء، ايضا تاثر على صحه القولون بالتحديد، وتاثر على حركه الامعاء. فمثلا الشخص اللي ما يشرب ماء بشكل كافي او ما ياكل اكل يحتوي على الياف راح يعاني من الامساك والانتفاخات، وهذا الشيء اكيد ممكن يتحسن اذا عكسنا الموضوع او تجنبناه، تبعنا نظام صحي متوازن.
2: والله دكتور، دام ان للحين ما دخلنا في الامراض ودقتها، لازلنا في نمط الحياه. ايضا تفضلت الان ذكرت الماي، البعض ممكن دائما نشوف يحاول قدر المستطاع، البعض ينسى موضوع الماي يعني الا اذا حس بعطش، فنتكلم عن اهميه الماي بالنسبه للجهاز الهضمي.
1: صح، الماي مهم للجسم بشكل عام. خلينا نقول الجفاف او نقص السوائل راح يعني يكون له اثار سلبيه على الجسم ومن ضمنهم الجهاز الهضمي. فمثل ما ذكرت، القولون العصبي والامساك المزمن هذه مشكله وايد نشوفها بالعياده. الشخص ممكن يحاول يزيد من استهلاكه للماء، لكن طالما ما يغطي احتياجه دائما راح يعاني، ممكن ما يوصل للنتيجه اللي يبيها او يعالج المشكله اللي جاي فيها. ايضا الماي او نقص المياه والجفاف ممكن يسوي وهن وتعب، ممكن يدخل الانسان في موال الفحوصات، وساعات الفحوصات تكون كثيره ولها عبء، سواء عبء نفسي او مادي، ويتضح بالاخير المشكله فقط ان الانسان ما ياخذ الكميه الكافيه من السوائل. وفي امثله اخرى ايضا للجهاز الهضمي، لكن باختصار الماي جدا مهم لصحه الجهاز الهضمي، والجفاف وعدم شرب الكميه الكافيه من الماي راح تاثر سلبيا على صحه الجهاز.
2: نعم دكتور عبد العزيز مديرس، اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة. فاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة من برنامج صحتك في أسبوع.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار الشيق مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز المديرس، اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة. دكتور عبد العزيز، كنا نتكلم قبل الفاصل عن صحة الجهاز الهضمي، نبي ننتقل الحين إلى موضوع الحموضة والارتجاع مريء. وطبعا دكتور، مثل ما حضرتك عارف أن موضوع الحموضة هذا وايد منتشر، يعني وأشوفها في الصغار والكبار، يعني ما حسيت أن له عمر معين. فنبي نعرف شنو هي حموضة المعدة وشنو الفرق بينها وبين الارتجاع مع المريء.
1: ممتاز. أول شيء سؤال مهم وصحيح، حموضة المعدة أو الارتجاع مشكلة منتشرة في الكبار والصغار. باختصار، حموضة هو عرض ممكن يكون ناتج عن ارتجاع المريء. ارتجاع المريء هو عبارة عن ارتجاع من المعدة، أحماض اللي تفرزها المعدة أو العصارة اللي تفرزها المعدة إلى المريء،
0: إلى فوق يعني.
1: إلى فوق بالضبط، يكون
0: العكس.
1: بين المريء والمعدة صمام.
0: نعم.
1: ساعات الصمام هذا ما يكون محكم، فبالتالي

0: بعض الإفرازات أو بعض العصارة توصل للمريء، نسبيا إذا كان تعرض المريء للحموضة بشكل بسيط هذا ما يسبب مشكلة، لكن بشكل متكرر أو بشكل متزايد هني ندش بموضوع الارتجاع المريئي، خلينا نقول المتكرر أو أعراض الحموضة المتكررة. صحيح هي مشكلة منتشرة، لكن بنفس الوقت علاجها في أغلب الحالات يكون بسيط، أما أن توجه للعلاج الغير دوائي وهذا اللي طبعا حبت نبدي فيه أول شيء، واللي تخلل تغيير في سلوكيات الأكل من ضمنها تجنب الأمور اللي تزيد من أعراض الحموضة والارتجاع المريئي، اللي خلينا نقول تفاوت بين شخص لشخص، لكن بشكل عام المنبهات نفس القهوة والشاي أو أي شيء فيه كافيين، المعجنات أو خلينا نقول
1: الدقيق الأبيض
0: بالضبط، الدقيق الأبيض واحد من الأمور، لكن خلينا نقول المخبوزات بصفة عامة والكربوهيدرات اللي تندرج تحتها أيضا السكريات
1: طبيعي.
0: والشيء الأهم أن نتحكم أو نحط باعتبارنا توقيت الوجبات، فعلى سبيل المثال الأكل قبل النوم على طول هذه عادة تعتبر سلبية وممكن تزيد بالارتجاع، حتى لو الشخص يعني ما يعاني أو نقول ما عنده الارتجاع المتكرر، لكن بحد ذاته هالعادة ممكن تسبب شعور بالحموضة هذا، ونوعا ما الشخص يدفع الثمن باليوم الثاني.
1: صحيح دكتور. إنزين دكتور، هل في أتكلمنا الحين عن الجانب اللي هو أني أنا أحاول أتفادى الحموضة بالطريقة الطبيعية، إنزين، والجانب الثاني اللي هو مثلا الدوائي؟
0: نعم، أكيد سمعتوا عن حبوب أو أدوية تغليف المعدة.
1: إيه هذه وايد أسمع عنها
0: صح.
1: في البيت عندنا.
0: هو عشان أوضح، هي مو حبوب تغليف المعدة، هي حبوب مثبطة للأحماض. فالفكرة العامة أن الشخص أو المعدة تفرز أحماض أو عصارة، وهذه العصارة حامضة وممكن تأثر على المريء أن تسبب أعراض وأيضا تسبب التهاب في بعض الأحيان. فالعلاج هذا أو الدواء هذا ممكن ينزل من نسبة الحموضة، بحيث أن تعرض المريء لنسبة أقل من الحموضة ممكن يساهم في تحسن الأعراض. طبعا نفس ما قلنا مو كل الناس نبدي معها الحبوب، لكن إذا احتجنا أن نبدي هالحبوب غالبا ما نبديها بشكل مؤقت، ونبديها حق المرضى اللي ما يكون عندهم مؤشرات خطورة أو مؤشرات لمشاكل أخرى. وأكيد أي شخص يبدي هالأدوية لازم يتابع مع الدكتور اللي واصف للدواء، ويتأكد بالنسبة لفترة الدواء ومتى يقدر يوقفه أو إذا يقدر يوقفه.
1: دكتور تكلمت عن نقطة وايد مهمة، ويعني لأنها لفتت نظري، لأن أنا وايد أشوفها مثلا في بيتنا وفي بيوت ثانية أن الأدوية يأخذونها بشكل طويل، يعني ما في مو فترة مو يعني ما هي فترة قصيرة أو مؤقتة، ويعاملها معاملة البنادول.
0: صح. أقول مثالنا الحين مثلا حبوب الحموضة
2: تغليف المعدة، البعض يأخذها يعتقد مدى الحياة.
0: صحيح الحبوب اللي نسميها تغليف المعدة هي مثبطة الأحماض، هذه حبوب نعم هي آمنة بشكل نسبي، ماكو دواء آمن 100%، ماكو دواء يخلو من أعراض جانبية حتى لو كانت نادرة. فبالتالي المبدأ العام أنك ما تأخذ دواء إلا فعلا أنت محتاجه. بعض الناس تستمر على الدواء فترة طويلة وتنسى وجود الدواء، كأن الدواء جزء طبيعي من حياتهم اليومية. في بعض الأحيان حالات تحتاج دواء بشكل المدى البعيد، لكن أغلب الحالات تكون في مجال أن الشخص يوقف الدواء، وعلى الأقل يراجع مسألة إن هل أقدر أوقف الدواء؟
1: طبيب مختص.
0: بالضبط، لأن بعض الأدوية أو بعض مثبطات الأحماض ممكن يكون لها أعراض جانبية، صحيح إنها نادرة، لكن نادرة مو معناتها يعني فرصة احتمالها أو وجودها 0%.
2: نعم دكتور، أيضا يعني الحموضة وارتجاع المعدة والشعور بالحرقان أو الحارج اللي يحس فيه الإنسان بين فترة وفترة، يعني يعتبر جزء من هذه الأعراض أو من له علاقة بحرقة أو قرحة المعدة أو شيء ثاني؟
0: صحيح، حموضة المعدة أو الحموضة بصفة عامة هو عرض نوعا ما مطاطي، يعتمد على ترجمة الشخص لهذا المفردة أو لهذه الكلمة. بعض الناس أو أغلب الناس تقول حموضة يعني تقصد حارج أو نقول حرقان في جهة المريء ورأس المعدة مثلاً.
2: رأس المعدة صح.
0: لكن بعض الناس ممكن تفهم فكرة الحموضة أو عرض الحموضة أو وتستخدمها بشكل خلينا نقول مو دقيق، وتستخدمها لوصف عرض ثاني، فبالتالي ممكن بعض الناس يكون عندها أعراض أو توصف أعراض حموضة أو تقول لك إن أنا عندي حموضة، ويكون ناتج عن عسر الهضم وليس بالضرورة ارتجاع مريء، وممكن الاثنين مع بعض. فاللي بوصل لنا صعب نفرق أو نجزم
2: متشابكة يا دكتور يعني، ومتقاربة حتى الأعراض لأكثر من حالة.
0: بالضبط، ففي أمور معينة نسألها ممكن تأكد وجود أو خلينا نقول تفرق بين الارتجاع وبين عسر الهضم، وساعات ما يكون واضح التشخيص، فهني نحتاج نعمل فحوصات يعني إضافية. واللي يطمن بالموضوع أن العلاجات ممكن تكون متشابهة، فعلى افتراض أن الشخص فيه حموضة وارتجاع المريء، ساعات يكون يعني العلاج متشابه وما يفرق وايد من ناحية الأدوية.
2: نعم، يعني دكتور ممكن أحيانا تكون الحموضة مؤشر على مشكلة أكبر من الأشياء العابرة اللي دائما تمر.
0: طبعا يعني من كذي احنا دائما نأكد على أهمية مراجعة الطبيب قبل الشخص يبدي دواء أو يفترض أن العرض من مشكلة عابرة أو بسيطة. على سبيل المثال، إذا الحموضة أو نقول أعراض الارتجاع المريء كانت مزمنة أو كانت هنقول مستقرة على أدوية لكن في الفترة الأخيرة الدواء صار ما ينفع، أو كانت مصاحبة لأعراض أخرى نفس إحنا نسميها أعراض أو مؤشرات الخطورة مثل صعوبة في البلع أو نزول الوزن غير المبرر أو آلام شديدة وأيضا الغثيان والاستفراغ المتكرر، هذه كلها أمور تستدعي مراجعة الطبيب، لأنه ممكن يحتاج الشخص إلى فحوصات زيادة، أو بالأحرى غالبا يحتاج الشخص إلى فحوصات زيادة، وممكن تكون مؤشر على مشكلة أهم وأخطر من مجرد حموضة عابرة.
1: دكتور، يعني قبل شوي تكلمنا عن الأطعمة اللي ممكن تزيد أو تساعد إنه يصير في حموضة في الجسم يعني أو في الجهاز الهضمي تحديدا. نبي نتكلم الحين شنو الأطعمة اللي ممكن تخفف هذه الأعراض؟
0: هو شوف، دائما احنا يعني نأكد على الوقاية، نقول الوقاية خير من العلاج، لأن بعض العادات الغذائية صح تفيد لكن مو على الكل. نقول بصفة عامة الشخص اللي يعاني من الحموضة بشكل عابر، بشكل غير متكرر، ممكن يتبع خلينا نقول أو يعني يلجأ للأغذية اللي ممكن تهدي من الحموضة، لكن أهم بنفس الوقت الشخص ما يفترض أنه فقط العلاج الغذائي هو اللي راح يعالج المشكلة.
2: لا، كوقاية يعني دكتور.
0: كوقاية أي يعني أنت يعني إحنا دائما ننوه أو نأكد أن الأكلات الحامضة، الأكلات الحارة ممكن تزيد من أعراض الحموضة، فبالتالي العكس صحيح، أن الواحد يتجنب الأكلات الحامضة. عشان أرد على سؤالك، بعض الأحيان الشخص يرتاح إذا شرب شيء قلوي مثل الحليب مثلا أو اللبن، لكن هذا ما يعالج المشكلة الأساسية، هذا مجرد
1: كأنه
0: يريحها لفترة بسيطة. فأنا أأكد أن إذا الشيء عابر وبسيط لا بأس، لكن إذا الشيء متكرر هالشيء ما راح يعالج المشكلة.
1: نعم.
2: يعني دكتور الليمون مثلا والأشياء هذه أو الأشياء الحارة هذه يعني تسبب مشاكل للمعدة،
0: تسبب حموضة. نعم،
2: حموضة،
0: لأن الليمون هو بالنهاية عصير حامض،
2: مو كعصير، عصرة
0: بصفة عامة
2: على الأكل مثلا.
0: اي خلينا نقول لا، بشكل عام الأكل الحامض،
2: الحامض
0: أما عصرة ليمون لا غالبا ما راح تسبب مشكلة، لكن كمبدأ عام الأكل الحامض أو الأكل الحار هذه أمور راح تزيد من مشاكل الحموضة.
2: يعني الفواكه مثلا دكتور.
0: نعم،
2: يعني لها أثر إيجابي أيضا.
0: طبعا احنا انا انصح اي شخص لازم يدخل الفاكهه في برنامجه الغذائي اليومي، لكن يعني لكل قاعده شواذ على قولتهم. في ناس مثلا عندها مشاكل بالسكر فلازم تحترس من موضوع الفواكه، ايضا في ناس ممكن تتاذى من الفواكه الحامضه،
2: البرتقال مثلا ممكن يسبب للبعض هذه المشاكل اللي تكلمنا عنها، الحموضه وارتجاع المريء.
0: بالضبط بالضبط، بس يعني خلينا نقول اذا الشخص ما بالغ في استهلاك البرتقال ما اعتقدنا في مشكلة، لكن نفس الوقت الشخص اللي يعاني من حموضة شديدة مثلا لأهني نقول له يعني انت انت انت مشكلتك شوي مش مشكلة عابرة ولا بسيطة، يعني الأحوط أن يتجنب الفواكه الحامضة ويتجه حق أمور ثانية ممكن يكون لها تأثير أقل. نعم. على الحموضة.
2: نعم دكتور، الآن الحموضة وارتجاع المريء ومثل ما تفضلت أن فيه أعراض متشابهة، متى يحتاج المريض إلى المنظار؟
0: بصفة عامة ولا بخصوص الأعراض هذه؟
2: بصفة عامة وبخصوص هذه النوع من
0: تمام.
2: الأعراض.
0: تمام، خلينا نقول بصفة عامة أول شيء، أي عرض في الجهاز الهضمي متكرر غير مبرر ما في له تفسير.
2: نعم.
0: أو صاحبه أعراض أخرى من ضمنها نزول الوزن، أنا أكد أن نزول الوزن شيء ممكن يكون مؤشر مرض بصفة عامة، بصفة خاصة مؤشر مرض في الجهاز الهضمي، وجود دم تكرمون بالخروج أو وجود دم بالاستفراغ، هذا يعني هذا مؤشر بحد ذاته كافي أن الشخص توجه مباشرة أنه يعمل منظار. وأيضا في أعراض أخرى مثل الحرارة، مثل الآلام الشديدة. فباختصار إذا كان العرض معابر أو صاحبة أعراض أخرى من اللي ذكرتها أو غيرها، على الأقل هالشيء يستدعي استشارة قبل لا الشخص يفترض أنه شيء عابر. بالنسبة لمناظير الجهاز الهضمي بشكل عام، أي عرض جهاز هضمي غير مبرر أو مستمر أو شديد، هالشيء يستدعي أن الشخص يعمل منظار أو على الأقل يراجع طبيب الجهاز الهضمي على أساس يقرر إذا يحتاج منظار ولا لا. هذا بالإضافة إلى أعراض أخرى إن وجدت، هذه غالبا تؤكد الحاجة إلى المنظار، من ضمنها صعوبة بالبلع خصوصا بموضوع الحموضة وموضوع الارتجاع المريئي. دائما نسأل إذا كان في صعوبة بالبلع، لأنه ممكن هالشيء يكون مؤشر لمشكلة أخرى أو مضاعفات الارتجاع. نزول في الوزن غير المبرر أيضا مشكلة نواجهها سواء بالقطاع الصحي بشكل عام وتكون مؤشر مرض، أو في متخصص الجهاز الهضمي وتكون ناتجة عن مشكلة بالجهاز الهضمي. أيضا وجود دم في الخروج تكرمون أو في القيء أو الاستفراغ، هم هذه غالبا تحتاج مراجعة الجهاز الهضمي وغالبا منظار، وغيرها من الأعراض اللي خلينا نقول تكون مصاحبة لعرض الجهاز الهضمي اللي احنا نفترض انه يكون عابر، لكن ان تكررت المشكلة او واجه الشخص اكثر من عرض، فممكن الشخص يحتاج منظار لتأكيد التشخيص، استبعاد المضاعفات، وايضا لوضع خطة علاجية مناسبة للتشخيص.
1: نعم دكتور، راح ننتقل الحين الى مشاكل القولون والجهاز الهضمي السفلي. وايد نسمع دكتور ان او مصطلح كلمه القولون العصبي، انا عندي قولون عصبي او فلان عنده قولون عصبي، فنبي نعرف بس منك الفرق بين القولون العصبي والتهابات القولون.
0: نعم، مثل ما تفضلت القولون العصبي منتشر بكثره.
1: نعم.
0: وايضا منتشره ممارسات جديده او نوعا ما، ما ادري اذا جديده ولا لا، بس انا اشوفها بكثره، اللي هي ان الشخص يشخص نفسه من غير لا يلجا لمختص.
2: لا قديمه هذه
0: قديمه
2: اكد لك يعني كثير من الناس يعني اي اعراض يقول انا عندي قولون هو ما يدري.
0: صحيح. فبشكل عام على اساس نفرق بين القولون العصبي والقولون او التهابات القولون، فبالنسبة للفرق بين القولون العصبي والتهاب القولون، نبدأ بالقولون العصبي. باختصار القولون العصبي هي مشكلة احنا ندرجها تحت المشاكل الوظيفية. باختصار معناتها ان ما في مشكلة عضوية من ضمنها ما في مثلا التهابات في الجهاز الهضمي.
1: نعم.
0: تسبب الأعراض، فبالتالي الشخص يعاني من الأعراض من غير وجود
1: سبب رئيسي، مسبب رئيسي
0: أو أو, أو أو أو أو وجود مشكلة عضوية.
1: نعم.
0: بالفحوصات.
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال الشخص ممكن يعاني من تغير في حركة البطن، إما أمساك أو إسهال، وآلام في البطن، وآلام في البطن أساسية وضرورية لتشخيص القولون العصبي، أيضا وجود انتفاخات في البطن. هذا يعني عادة ما يشكي منه أو ما يكون تكون شكوى الشخص المصاب بالقولون العصبي. لما نسوي الفحوصات بشكل عام غالبا تكون كلها طبيعيه.
1: نعم.
0: او تكون غير طبيعيه لكن مو بالضروره لها علاقه في مشكله الجهاز الهضمي. هني احنا نركز على علاج الاعراض حسب التوصيات العالميه، في نوعا ما تسلسل في العلاج، من ضمن العلاجات ان نركز على تحسين الام او مغص البطن، ايضا تحسين يعني حركة الأمعاء وعادات الحمام. فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يعاني من إمساك نركز على الملينات نقول الابتدائية نبدي في أمور تركيز العلاج أو العلاج يركز على علاج الأعراض أو تحسين من الأعراض وليس بالضرورة الشفاء، لأن ندري إلى الآن ماكو شيء أو ماكو علاج معين ممكن يشفي الشخص ويضمن للشخص اختفاء القولون العصبي أو أعراضه بشكل دائم.
1: يعني دكتور المطلوب من الشخص إنه التعايش معه وإنه يعني يعرف شنو اللي ممكن يأذي والشيء اللي ما يأذي. زين دكتور ليش سمي بالعصبي؟ هل هو لا علاقة بالمشاعر أو لا علاقة بالنفسية أو إلى
0: بالضبط
1: فالنوع من المسميات يعني؟
0: بالضبط، فأنا أتفق معك، أهم شيء إن الشخص يتجنب الأمور اللي تهيج القولون العصبي، سواء هذا من ظروف معينة ممكن تهيج القولون العصبي أو من أكلات وعادات غذائية معينة وفي نظم غذائية محددة ممكن الشخص يمشي عليها لتجنب الأعراض. وأيضا في علاج دوائي ينقسم إلى علاج لأعراض الآلام والانتفاخات وأيضا لتحسين حركة الأمعاء. بالنسبة للشق الثاني تسمية القولون العصبي بالقولون العصبي، طبعا هو يعني لازم نرجع أول شيء ونأكد على ارتباط القولون بالدماغ، وهذا يعني هنقول في حلقة وصل مباشرة، فبالتالي في مؤشرات عصبية مؤشرات نفسية ممكن أنها تزيد من أعراض القولون العصبي وليس بالضرورة تسبب القولون العصبي. نعم. ندري أن الناس
1: هو موجود العرض موجود لكن هي تساعد
0: أنه تزيد. بالضبط، ندري أن الناس اللي عندهم مثلا قلق أو توتر ممكن يكونوا معرضين أكثر للقولون العصبي، وأيضا ندري أن الناس اللي فيهم قولون عصبي ممكن تزيد أعراضه مع وجود التوتر في حياتهم، وسبحان الله بعد ما تهدى الأمور والتوتر يعني يختفي يعني الشخص يرجع لحالته الطبيعية. وفي ناس سبحان الله بشكل مزمن لكن نفس ما تفضلتي تعايشون معه، إما لأن العلاج نافع ويخفف أو هنقول يعالج الأعراض بشكل كامل، أو أنه يخفف الأعراض ويتعايشون في ما يبقى من الأعراض. أهم شيء في القولون العصبي التأكيد أنه أو تطمين المراجع أن القولون العصبي هي مشكلة غالبا ما لها مضاعفات عضوية، لكن تكون مضاعفاتها عبارة عن أعراض وإزعاج الأعراض وهنقول دوامة نفسية
1: كبيرة.
0: نعم بالضبط.
1: إنزين الشق الثاني من السؤال السابق الدكتور وهو التهابات القولون، ما هي التهابات القولون؟
0: التهابات القولون من المسمى هي التهاب في بطانة القولون. التهاب هذا ممكن يكون التهاب عابر نفس النزلات المعوية على سبيل المثال، وممكن يكون التهاب مزمن.
1: نعم.
0: التهاب المزمن له أنواع، لكن أكثر نوع نسمع عنه اللي هو الداء الأمعاء الالتهابي اللي يندرج تحته القولون التقرحي وداء أو مرض كرونز اللي من ضمن أعراض التهابات القولون. بشكل عام التهابات القولون نعالجها على أساس سببها، فبعض الالتهابات العابرة ممكن ما نعالجها بدواء يستهدف القولون، لكن في يعني في نوعا ما علاج مساند احنا نسميه اذا كان بترجمه من الانجليزيه للعربيه.
1: نعم.
0: وهو الحفاظ على هنقول الاكل، تجنب اشياء معينه بالاكل، تجنب الجفاف، وغالبا ما يكون عابر. في امور معينه تسببها ادويه مثلا يعني ننصح الشخص نتجنب الادويه هذه ان امكن. وايضا المشاكل المزمنه في علاجات خاصه لها مثل مشكله او مرض كرونز وقولون تقرحي لها.
1: نعم.
0: يعني نوعا ما فرع خاص. نعم. من الأدوية ويعني تكون هي لستة طويلة.
1: نعم دكتور، فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونستكمل هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز المديرس، اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن القولون العصبي والتهابات القولون، ولازال لدينا الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، وذكرت يعني حضرتك كلمة أو مرض كرونز. لو نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا المرض.
1: بصفة عامة، مرض كرونز هو مرض التهابي يندرج تحت مظلة داء الأمعاء الالتهابي. ممكن يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي، من الفم إلى فتحة الشرج. تكرم. ممكن يسبب آلام في البطن عن طريق أو بسبب وجود الالتهاب، بسبب عدم امتصاص لبعض المكونات اللي نحتاجها أو الأساسية. ممكن أيضا يسبب تقرحات ونزيف بالجهاز الهضمي لعدة مضاعفات، من ضمنها تضيقات الجهاز الهضمي مثل تضيقات الأمعاء اللي ممكن تسبب انسداد الأمعاء، وساعات يعني تؤدي إلى إلى إلى إلى دخول المريض إلى المستشفى. ونفس ما قلنا، ممكن يعني خلينا نقول أشكاله مختلفة، لكن الآلية واحدة اللي هو وجود التهاب مزمن في الجهاز الهضمي.
0: نعم. أيضا يعني دكتور عبد العزيز، الآن ودنا نتكلم عن نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي تقدمها للمستمعين.
1: وسؤال الأمانة يعني لو أبدأ فيه ما راح أخلص، لكن بركز على الأمور المهمة.
0: أهم ثلاث نصائح.
1: رقم واحد، النمط الغذائي خلينا نقول نمط الحياة الصحي اللي يندرج تحت النمط الغذائي الصحي. فبالتالي الأكل مهم يكون متوازن، ونأكد أن الشخص ما يحرم نفسه، لكن يعني يحرص أنه يكون أكله صحي، ويتجنب الأمور الغير صحية اللي من ضمنها الأكل المصنع واللحوم المصنعة. هذا واحد. اثنين، أن الشخص لا يهمل عرض من أعراض الجهاز الهضمي وغيرها، بس إحنا طالما نتكلم عن الجهاز الهضمي أعراض الجهاز الهضمي، ولا يفترض أو يشخص نفسه.
0: نعم.
1: ويترك هذه المهمة لطبيب مختص، لأن بعض الأعراض ممكن تتفاقم وتسبب مضاعفات بس مجرد أو بسبب تأخر التشخيص. ثلاثة، من المهم أن الشخص يلتزم في الخطة العلاجية اللي يناقشها مع الطبيب المعالج، من ضمنها تغيير نمط الحياة أو تبع نمط حياة صحي، وأيضا أخذ الأدوية بكمياتها أو جرعاتها اللازمة وفترتها الموصوفة، وأيضا إذا كان الشخص يحتاج متابعة في العيادة أو مناظير دورية أنه ما يحمل هالشيء، أو على الأقل إذا كان عنده تحفظ على الموضوع يفتح الموضوع مع طبيب المعالج على أساس يعطي الطبيب فرصة يشرح له أهمية هذه الإجراءات.
0: نعم. الدكتور عبد العزيز المديرس، اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة، يعني كل الشكر لك على هذه المعلومات. تحدثنا عن أمراض الجهاز الهضمي والمناظير وأنواعها والكثير من المشاكل مثل الحموضة وارتجاع المريء والقولون العصبي، وأيضا كثرة الأخطاء الأمور التي تدور حوله. فكل الشكر لك على مساهمتك في هذه التوعية الصحية والطبية. وإذا كان هناك يعني رسالة توعوية أخيرة للمستمعين أو كلمة حابة تقولها في ختام هذا اللقاء.
1: إن شاء الله يعطيكم العافية، وأنا تشرفت بوجودي معاكم. النصيحة الأخيرة أو الرسالة الأخيرة، إحنا كلنا عندنا تليفون وعندنا إنترنت. مهم جدا أن الشخص يثقف نفسه بصحته والمشاكل الصحية، لكن الأهم من هذا كله أن يتقصى المعلومة الصحيحة ويتجنب اتباع المعلومات الغير دقيقة، لأن هالأمور هذه ممكن تؤدي إلى مضاعفات وإلى تفاقم المشكلة الأساسية. فتقصى المعلومة من الشخص المختص وابتعد عن المعلومات غير دقيقة.
0: كل الشكر لك دكتور عبد العزيز المديرس، اختصاصي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من برنامج صحتك في أسبوع، وفي أمان الله.
2: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل عبير بوحمد هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع. إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أسعد الله صباحكم وطاب يومكم بكل خير ومحبة وسلام. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد ريح والزميل إبراهيم السالم، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، والمخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا الأسبوعي من برنامجكم لقاء الجمعة، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد. ونحمد المولى عز وجل الذي دعا عباده إلى الثبات على طريق الخير والتمسك بطاعته، وجعل دوام القرب منه سببا لصلاح القلوب واستقامة الأحوال. فالعبد يحتاج في مسيرته إلى إيمان راسخ وعزيمة صادقة تعينه على مواصلة الطاعة، وتجعله دائما أكثر حرصا على ما يقربه من الله تعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باستقامة في الكثير من الآيات في القرآن الكريم التي تدل على استقامة الإنسان دائما على طريق الحق. فالاستقامة ليست موقفا عابرا، بل منهج حياة يقوم على الثبات على أمر الله والمحافظة على الفرائض والاجتهاد في أعمال الخير والابتعاد عما يضعف الإيمان أو يصرف الإنسان عن طريق الطاعة. وتظهر آثار الاستقامة مستمع الكرام في حياة الإنسان كلها، فهي لا تقتصر على العبادة وحدها، وإنما تمتد إلى الأخلاق والمعاملات والسلوك في حياة المسلم. فالمستقيم على طاعة الله يحرص على الصدق والأمانة وحسن التعامل مع الآخرين، ويؤدي مسؤولياته بإخلاص، ويجعل مراقبة الله حاضرة في أقواله وأفعاله، فتكون طاعته سببا في صلاح نفسه وحسن علاقته بمن حوله، في علاقته مع الزوجة، في علاقته مع كبار السن، مع علاقته مع ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من فئات المجتمع. فالمسلم دائما يحسن علاقته مع الآخرين. ومن أعظم معاني الاستقامة المداومة على الطاعة وعدم الانقطاع عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فالثبات بعد الإيمان يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وإلى قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، يحرص على الخير في جميع أيامه وأحواله، ويجعل للطاعة مكانا ثابتا في حياته. فالمداومة مستمع الكرام دائما تدل على أن المؤمن يحرص على أن يكون يستثمر في أوقاته كلها في طاعة الله تعالى، في جميع أحواله، في زيارة الأرحام، في عيادة المريض، في إعانة الملهوف. وقد تمر بالإنسان طبيعي أوقات من الفتور أو التقصير، لكن ذلك لا يعني أن يترك طريق الخير، بل يبادر إلى مراجعة نفسه ويستغفر ربه ويجدد عزيمته ويواصل مسيرته. فالاستقامة لا تعني أن الإنسان لا يخطئ، وإنما تعني أن يكون حريصا على الرجوع إلى الصواب كلما قصر، وألا يسمح للتقصير أن يبعد عن طاعة الله تعالى.

نعم مستمعي الكرام، المداومة على الطاعة من أعظم أبواب القرب من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يبحث عمل عظيم يفعله مرة واحدة فقط، وإنما يحرص على عمل صالح يستمر معه في حياته جميعها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. والمداومة مستمعي الكرام لا تعني يعني أن يبذل الإنسان في عمل واحد فقط، وإنما تعني أن تجعل بينك وبين الله أعمالا ثابتة ولو كانت بسيطة. منها ورد يومي من القرآن الكريم: المحافظة على الصلاة في وقتها، كثرة الذكر والاستغفار، الصدقة ولو كانت قليلة. فالمداومة جميل أن يكون الإنسان عنده ولو صدقة يومية أو صدقة أسبوعية حتى يداوم على هذه الطاعة. وأيضا الدعاء في كل يوم، وبر الوالدين وصلة الرحم وترك الذنوب ومجاهدة النفس. الفكرة الأساسية مستمعي الكرام والمهمة: لا تستصغر العمل القليل إذا كنت مداوما عليه، فالقليل المستمر يصنع أثرا عظيما في القلب والحياة. وقد يضعف الإنسان يوما أو يفتر أو يقصر في حياته، وهذا طبيعي جدا مستمعي الكرام، لكن العبرة ألا يستسلم للفتور، بل يعود ويواصل الطريق. فالمداومة على الطاعة ليست أن تكون في أعلى درجات النشاط دائما، وإنما أن تعرف طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضعفت عدت إلى المولى عز وجل، وإذا قصرت استغفرت، وإذا توقفت بدأت من جديد. فالثبات على الطريق هو أعظم من سرعة السير إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الحياة تحتاج الإنسان أن يكون يسارع إلى الخير دائما ويسابق في الأعمال الصالحة وأيضا يداوم على الطاعة، فالمداومة على الطاعة علامة على صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى. لأن الطاعة ليست موسما مؤقتا ولا مرتبطة بوقت معين أو حالة نفسية، وإنما هي أسلوب حياة. ومن أجمل ما يعين على الاستمرار أن تبدأ بالقليل الذي تستطيع المحافظة عليه، فلا تحمل نفسك من العبادات ما لا تطيق ثم تنقطع، بل اجعل لك أعمالا ثابتة ولو كانت يسيرة. ومن أسباب المداومة على الطاعة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. عندما يكون هدفك رضا الله سبحانه لا مدح الناس، يصبح الاستمرار أسهل دائما. وأيضا من أسباب المداومة على الطاعة عدم انتظار الحماس. الطاعة لا تبنى دائما على الشعور بالحماس، فالإنسان قد ينشط وقد يفتر، لكن الالتزام هو الذي يجعله دائما يستمر. وكذلك وضع ورد ثابت في حياة المسلم: اجعل لك نصيبا يوميا من القرآن والذكر والاستغفار، ولا تجعل ذلك مرتبط بوقت الفراغ. فدائما الإنسان يكون عنده من هذه الاهتمامات حتى يكون عند المداومة على الطاعة، هي عبارة عن عادة يومية مستمرة. وأيضا من الأسباب الابتعاد عن التسويف. لا تقول بإذن الله تعالى غدا، ولكن ابدأ اليوم ولو بخطوة صغيرة. وكذلك من الأمور التي تعين صحبة الصالحين. الصحبة الطيبة تذكرك بالله سبحانه وتعالى، وتجعلك وتشجعك على الاستمرار عندما تضعف. وأيضا تذكر الأجر، كل ركعة وكل آية وكل تسبيحة وكل صدقة محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، ولن تضيع منها شيئا دائما عند المولى عز وجل. فالخلاصة لا تحتقر القليل عزيزي المستمع. قد يقرأ الإنسان صفحة واحدة من القرآن يوميا، أو يستغفر 100 مرة، أو يتصدق بمبلغ بسيط ويظن هذا قليل، لكن الاستمرار هو الذي يصنع الفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. وإن فاتتك الطاعة لا تجعل التقصير سببا لترك الطاعة كلها. إذا فاتك ورد، وإذا ضعفت فاستعن بالله سبحانه وتعالى، وإذا ذنبت فاستغفر وتب. فالشيطان يريد منك أمرين: أن تقع في الذنب ثم أن تيأس بعده.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، المداومة على الطاعة ليست أن تعيش في حياتك في حالة إيمانية مرتفعة طوال الوقت، وهذا صعب جدا، فهذا لا يكون للبشر، وإنما يكون له خط ثابت يعود إليه مهما تغير ظروفه، وألا ننسى الفرائض والالتزام بها. قد تمر عليك أيام قد تكون فيها نشيطا في العبادة، وهي أخرى تشعر فيها بالفتور، فهذا طبيعي، ولكن قال مولى عز وجل: فاستقم كما أمرت. أيها الأحبة المستمعون، ننتقل معكم الآن للإذاعة الخارجية لنقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.

الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه وجميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي ومشاهدي هذا النقل الذي يبث لكم خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العدالية التابعة لمحافظة العاصمة. الرجاء هو تعلق القلب بحصول شيء محبوب في المستقبل، وقيل هو الاستبشار بجود الله وفضله والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل كما ذكرنا، والتمني يكون مع العجز والكسل وترك العمل. فمن بذل الأسباب بفعل الطاعات وترك المحرمات منتظرا رحمة الله تعالى وجوده وكرمه وإحسانه فهذا هو الراجي. أما من انتظر شيئا دون بذل الأسباب فلا يسمى راجيا بل متمنيا. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فليس الإيمان بالتمني، لكنه شيء وقر في القلب ثم صدقه العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل.

فهو عبادة قلبية من أعظم العبادات، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه الحب والخوف والرجاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والدليل على أن الرجاء عبادة أن الله مدح أهله وجعله صفة لعباده المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات كثيرة في هذا المعنى. فمن كان يرجو ثواب الله ولقاءه ورؤيته في الجنة والنظر إلى وجهه الجميل الكريم فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا للشرع ومقصودا به وجه الله. إذا امتدح من قام بالرجاء فترتب عليه العمل الصالح، وهذا العمل ثمرته الجنة، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح ومرضي، فيصدق عليه حينئذ حد العبادة. وسبق أن الله عز وجل إذا امتدح الفعل أو امتدح الشخص الذي اتصف بوصف ما، حينئذ دل على أنه مرضي ومحبوب، فهو عبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل مسلم مفتقر إلى الرجاء، محتاج إليه، لأنه يدور بين الذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها وثباتها، وقرب من الله يرجو الوصول إليه. لذلك كان الرجاء من أهم الأسباب التي تعين المرأة على السير إلى ربه والثبات على دينه، وهو يورث العبد فعل الطاعات والمواظبة عليها، ويبعثه على الاجتهاد فيها، بل يولد عنده لذة العبادة وإن كانت شاقة صعبة عليه فيتلذذ بها، لأنه عرف الأجر ورغب فيه. كما قال ابن القيم: من لاح له الأجر هانت عليه التكاليف. أيها الإخوة، الآن سيرفع الأذان الأول لخطبتي وصلاة الجمعة.

إله إلا الله. هنا الكويت، مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. رفع منذ لحظات النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت الشيخ سلطان بدر محمد السرام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعم ظاهرة ونعم باطنة، وعلى ألطاف أحط بها قلوبنا ونحن عنها غافلون، وعلى أبواب فتحتها لنا بعد أن ظننا أنها لن تفتح، وعلى طرق يسرتها لنا بعد أن حسبنا أن الوصول إليها بعيد. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت، ولك الحمد على ما يسرت، ولك الحمد على ما أخرت، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في العطاء والابتلاء، فأنت الحكيم في قضائك، الرحيم في عطائك، اللطيف في تدبيرك. اللهم يا شافي يا معافي يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما، وأن تلبسهم لباس الصحة والعافية، وأن ترد إليهم عافيتهم وقوتهم يا رب العالمين، وأن تجعل ما أصابهم رفعة

0: في درجاتهم وتكفيرا لذنوبهم. اللهم اشفهم من كل مرض وعافهم من كل سوء واحفظهم من كل مكروه يا رب العالمين، وابعد عن أجسادهم العلل والأسقام، وعن قلوبهم الهموم والأحزان. اللهم اجعل العافية تسير في أجسادهم، والطمأنينة تسكن قلوبهم، والسكينة تملأ صدورهم يا رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر الصرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

ولوا واستغنى الله والله غني حميد.

آخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

آتيه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

0: أيها المستمعون، كنا مستمعين إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر محمد الصرام في مسجد أحمد محمد الفارسي. العلاقة بين الخوف والرجاء أن الخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان يائسا قنوطا من رحمة الله. والرجاء مستلزم الخوف، وذلك لولا ذلك لكان آمنا المرء من مكر الله. فالخوف والرجاء متلازمان، فكل راج خائف وكل خائف راج. ولذلك حسن وقوع الرجاء في مواضع يحسن فيها وقوع الخوف، مثل قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال المفسرون: ما لكم لا تخافون لله عظمة. فكل راج خائف من فوات مرجوه ومطلوبه. فالمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله من العجب والرياء والاغترار بالعمل، وهذا يفتح عليه باب الخوف وينقله بعد ذلك إلى سعة رحمة الله وفضله، فيفتح له باب الرجاء. وهذا هو النظر الثاني، نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. فلا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء. وكما قال العلماء: العبد في سيره إلى الله كالطائر يطير بجناحين، الخوف والرجاء. فجناح الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما اختل توازنه، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فهذه الآية من أدلة وجوب الخوف والرجاء. أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف. يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. قال يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. أيها الإخوة، ها هو الإمام الخطيب الدكتور فيصل عوض العنزي يرتقي منبره ليلقي خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله هادي من استهداه، ومجيب من دعاه، لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتقدس في علاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، إن من حكمة الله تعالى أن جعل الدنيا دار بلاء ونصب، وجبلها على كدر وتعب، ليتبين تسليم المؤمنين وينجلي تسخط القانطين. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عنة ومشقة. ومن مظاهر هذا الابتلاء تقلب حال الأجواء بين صيف وشتاء، صف يعقبه غبار، وحرارة تلتهب منها الأقدام، وفي الشتاء برودة تتألم منها العظام. كل ذلك لحكمة بالغة، كما قال الله سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، إن الحر الشديد الذي نعيشه هذه الأيام لهو آية بالغة وعلامة ظاهرة، فيها إيقاظ للقلوب الغافلة، وتذكير بالدار الآخرة، وتنبيه على أن الدنيا ليست دار دعة وكسل، بل هي دار امتحان وعمل، ليتزود الناس منها ليوم رحيلهم، ويستعدوا للقاء ربهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلفحات الشمس الحارقة وتصبب العرق في الهاجرة هو تقريب لحال الناس في الدار الآخرة، حين يجتمعون في صعيد واحد قد اشتدت بهم الأعباء وعميت عليهم الأنباء، ودنت الشمس من رؤوسهم، واستحوذ الخوف على قلوبهم، كما جاء في الحديث الصحيح: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على أعمالهم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أخرجه مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في ذلك الموقف العظيم يختص الله تعالى فئة بفضله. هؤلاء ينجيهم الله من حرارة الشمس تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذلكم الظل الذي لا يشترى بالدرهم والدينار، بل بفعل الصالحات آناء الليل وأطراف النهار، واجتناب مساخط الجبار. وهنالك عباد الله سبل للوقاية من حر الآخرة، منها ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. فهؤلاء عباد الله ممن يتشرفون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة في الله، ومن أسباب نيل ظل الرحمن العفو عن المعسر وتخفيف الدين عنه، إذا حان. في الحديث الصحيح: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أخرجه مسلم. ومنها عباد الله المحبة في الله، تلك المحبة الصادقة التي لم تبنى على مصالح دنيوية ولا اعتبارات مادية، وإنما هو الحب في الله. كان الدين مرجع الولاء والبراء، والإيمان رابطا وثيقا لأواصر الإخاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، أخرجه مسلم. أيها الأحبة في الله، ومما ينجي من حرارة ذلك اليوم العسير الصدقة بأنواعها: إحسان للضعفاء والمساكين، وتلمس لحاجة الأرملة والفقير، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، أخرجه الطبراني. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا ممن يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وزكوا أوقاتكم بالطاعات، واستثمروا أعماركم بالقربات، واعمروا أيامكم بالخيرات. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن الحق هو الذي يسارع إلى محاب الله ومراضيه، وإن نالته بعض المشقة فبعض الحر في الصيف قد يشق على الناس في أداء صلواتهم، فليبادر المؤمن إلى الصلوات إرضاءً لمولاه، وليسارع إلى الطاعات لزيادة بره وتقواه. أما من يتكاسل عن الصلوات بسبب الحر، فلم يشهد الصلاة وتذرع بالهجير للتخلف عن الجمعة والجماعات، فهذا هو العاجز البئيس الذي سولت له نفسه وغره إبليس. قد تخلف عن ركب المؤمنين وتشبه بحال المنافقين حين تخاذلوا عن طاعة رب العالمين وعن مؤاخاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان حال المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهكذا العمال والموظفون الذين يسعون لطلب الرزق الحلال متحملين الحرارة لإعفاف الأهل والعيال، فهؤلاء وعدوا بثواب جزيل ومقام فضيل. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا برجل فأعجبوا بجده ونشاطه في العمل وكسب الرزق، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أو أي لو كان ذلك النشاط وذلك الجد في جهاد أو في طاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. أخرجه الطبراني. أيها الإخوة المؤمنون، لتكن حرارة الصيف سببا عظيما لتذكر نعم الله.

الله علينا حيث سخر لنا هذه المباني العازلة وأجهزة التبريد الوافرة، فلنبادر بالشكر والامتنان لواهبها ومسديها، ولنجتهد بعد ذلك عباد الله بالمحافظة على هذه النعمة والتعاون مع الجهات المعنية في ترشيد استعمالها وعدم الإسراف والتبذير في استخدامها. كذلك عباد الله، لنستشعر في هذا الحر الشديد أقواماً حرموا هذه الظلال، فيحملنا ذلك على مواساتهم بالإحسان والمبادرة لتخفيف الحر والعطش والحرمان، وذلك بحفر الآبار وبناء الدور والخيام المظللة وشراء المكيفات والأجهزة المبردة وغيرها من الوسائل التي تعين الناس على تجاوز هذا الحر الشديد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفمه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. فلذلك نحرص غاية الحرص يا عباد الله على أن نعين المحتاج، لا سيما في هذه الأجواء الحارة. فاللهم صلي وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ إخواننا القائمين على أمن البلاد، اللهم سددهم ووفقهم واحفظهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار أمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: استووا تراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر.
1: وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: وسمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا مباركا فيه.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي: عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، والوصلات الإذاعية: علي الرشيدي، عبد الوهاب العصفور، محمد المهينع، مجاهد العمدة. استوديو البث: أحمد العوضي. مذيع البث: أحمد الرويح. وهذه تحية مني أنا سلمان الجنفاوي، ومن زميلي ضاري الرويشت، ومن التنفيذ يوسف الطويل، والمخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لخطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعين الكرام لفقرات البرنامج.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم لقاء الجمعة. الحمد لله الذي جعل أبواب الخير مفتوحة لعباده ووعدهم بالأجر العظيم على صالح أعمالهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى ما ينفعها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، إن من أعظم ما يشغل المؤمن في حياته كيف يلقى الله بعمل يبقى أثره بعد موته. فالإنسان مهما طال عمره فإنه راحل، ولكن أعماله قد تبقى عشرات السنين إذا أحسن استثمار حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولصناعة رصيد متجدد من الحسنات هناك وسائل كثيرة مستمعي الكرام، منها أولا نشر العلم النافع. العلم من أعظم ما يبقى أجره، لأنه نفعه يتعدى إلى الآخرين، وكل من عمل بما تعلم كان لصاحب العلم مثل أجره. وليس المقصود العلماء فقط، بل كل من علم خيرا كتحفيظ القرآن الكريم وتعليم حديث أو كتابة مقال أو نشر معلومة صحيحة في وسائل التواصل أو إهداء كتاب نافع. وربما كتب الإنسان كلمة صادقة فقرأها الآلاف فاهتدى بها أحدهم، فكان ذلك في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وثانيا، أعزائي المستمعين، من الأعمال الجارية للمسلم بعد موته الصدقة الجارية، هي كل عمل خيري يستمر نفعه بعد بذله. ومن صورها بناء المساجد أو المساهمة فيها، حفر الآبار وسقي الماء ووقف المصاحف في المساجد، وكذلك إنشاء المدارس والمراكز الإسلامية ووقف الأجهزة الطبية للمستشفيات وزراعة الأشجار التي ينتفع بها الناس والدواب. والجميل في الصدقة الجارية أنها تعمل لصاحبها وهو في قبره، فيتجدد له الأجر كلما انتفع الناس بها. وثالثا، من الأعمال الجارية تربية الأبناء على الصلاح. من أعظم الاستثمارات في حياة الإنسان أن يربي أبنائه على الإيمان والأخلاق والعبادة. فالولد الصالح لا ينفع نفسه فقط، بل ينفع والديه أيضا بدعائه لهما واستغفاره وصدقاته عنهما واستقامته التي كانت ثمرة تربيتهما. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح بالذكر، فقال: أو ولد صالح يدعو له. فكل سجدة يسجدها ابنك عزيز المستمع بسبب تربيتك له، وكل خلق حسن تعلم منك له في الدنيا، وكل خير يعمل لك نصيب من أجره بإذن الله تعالى. ورابعا، من الأعمال الجارية تعريف الناس على الخير. قد لا تستطيع فعل جميع أعمال الخير، ولكن يمكنك عزيزي المستمع أن تدل الناس عليها. فقد تدل شخصا على حفظ القرآن الكريم، أو على مشروع خيري، أو على مجلس علم، أو عمل تطوعي، أو تنصحه بالمحافظة على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذلك لا تستصغر عزيزي المستمع رسالة ترسلها ونصيحة تقدمها أو رابطا لمادة نافعة تنشره، فقد يكون سببا في هداية إنسان ويظل الأجر جاريا لك بعد موتك. وأيضا غرس الأخلاق والقيم، من الحسنات الجارية أن يترك الإنسان أثرا تربويا في من حوله. فالمعلم الذي يغرس الصدق، والأب الذي يربي أبناءه على الأمانة، فكل هذه الأعمال من الغرس الأخلاق.

حياكم الله مستمعي الكرام مجددا، ونستكمل موضوعنا عن الأعمال الجارية للإنسان بعد موته، وأيضا اغتنام وسائل التقنية في نشر الخير. في هذا العصر مستمعي الكرام أصبحت وسائل التواصل بابا واسعا للحسنات الجارية، فيمكنك نشر عز مستمع آية مع تفسيرها، حديث صحيح أو دعاء مأثور أو مادة تربوية نافعة. فإذا بقى هذا المحتوى سنوات ينتفع به الناس بقي الأجر جاريا بإذن الله تعالى. لكن ينبغي تحري صحة كل ما ينشر، لأن نشر الخطأ أو الأحاديث الضعيفة قد يكون سببا في الإثم. وصناعة الأثر يبقى بعد الرحيل عز مستمع ليس المهم كثرة الأعمال وإنما دوام أثرها. اسأل نفسك دائما عز مستمع، ماذا سأترك بعد موتي؟ هل سيبقى مسجد ساهمت فيه، أو طالب علم علمته، أو كتاب ألفته، أو مشروع خيري دعمته، أو ابن صالح ربيته على الأخلاق والقيم؟ فهذه عزيزي المستمع الأعمال هي كثيرة، كل إنسان يختار ما يناسبه من أعمال الخير والصلاة. فهناك المساجد، هناك الصدقات، هناك الزكوات، هناك الكثير من الأعمال الجارية، وأيضا كتابة كتاب ينفع الآخرين. هذه كل أعمال جارية للإنسان بعد موته. فقال المولى عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فتأمل قوله وآثارهم، أي أن الله لا يكتب الأعمال فقط بل يكتب آثار

0: التي بقيت بعد أصحابها. فالحياة قصيرة عزيزي المستمع، ولكن آثار المؤمن قد تبقى طويلا. والعاقل هو الذي لا يكتفي بالحسنات اليومية، بل يجعل له أعمالا يستمر ثوابها بعد موته. ابدأ من اليوم عزيزي المستمع في مشروع يبقى أثره دائما في حياتك المستمرة.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم مجددا، ويسعدنا في هذه اللحظات ان يكون معنا على الطرف الاخر من الهاتف الدكتور خالد جمعة الخالد الامام والخطيب وزارة الشؤون الاسلامية. السلام عليكم ورحمة الله دكتور خالد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه الذي جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في جنته ودار كرامته.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. حديثنا يا شيخ دكتور خالد عن سورة الكهف، وهي من السورة العظيمة التي تحمل في آياتها دروسا عميقة في الإيمان والثبات، فبداية دلالة النور في الحديث النبوي في فضل سورة الكهف ما بين الجمعتين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما هو معلوم سلمكم الله أن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه لم يجعل صلتها بالقرآن صلة عابرة، وإنما جعل لها مواسم متجددة تعود فيها إلى كتاب ربها تبارك وتعالى. ففي كل يوم نصيب من القرآن، في كل صلاة قرآن، في رمضان موسم عظيم للقرآن، في يوم الجمعة موعد متجدد مع سورة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الكهف. هذه السورة التي ارتبطت حقيقة في وجدان المسلمين بيوم الجمعة، حتى أصبح كثير من الناس يستقبلون بها هذا اليوم المبارك. ليس المقصود سلمكم الله مما يعني الأمر البدهي، ليس المقصود أن تمر آياتها على الألسنة فحسب، بل أن تنفذ معانيها إلى القلوب وأن تتحول هداياتها إلى حياة وسلوك. سورة الكهف سورة تتحدث عن الإنسان وهو يمشي في هذه الدنيا، وتحيط به بطبيعة الحال الفتن من كل جانب، تحدثه عن دينه حين يفتن فيه، وعن ماله حين يغتر به، وعن علمه حين يعجب بنفسه، وعن قوته حين يتمكن ويقدر. كأن السورة تقول للمؤمن في كل أسبوع راجع قلبك وانظر أين تقف من هذه الفتن. ولهذا جاء في فضلها من النصوص ما يدل على عظيم شأنها ومكانتها. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم وغيره قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديث النور المشهور المعروف، وصححه أو حسنه جماعة من أهل العلم. وهذا النور ليس كلمة تقال فحسب، وإنما وراءه معنى عظيم من الهداية والبصيرة والاستقامة. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى نور يرى به الطريق، يحتاج إلى نور يميز

يميز به الحق من الباطل، يميز به الثابت من الزائل، يحتاج إلى نور حين تختلط عليه الأمور، وحين تتزين الفتنة، وحين يكثر الضجيج من حوله. سورة الكهف تعطي المؤمن هذا الميزان، وتعيد ترتيب نظرته إلى الحياة كل أسبوع، تذكره بأن الدين أغلى من كل شيء، وأن الدنيا مهما ازدهرت إلى زوال، وأن العلم مهما اتسع ففوق كل ذي علم عليم، وأن القوة إن لم تضبط بالعبودية صارت فتنة والعياذ بالله. ومن هنا كان حديثنا عن سورة الكهف حديثنا عن سورة نقرأها، يعني كان حديثنا عن سورة الكهف حديثا عن سورة نقرأها وعن منهج نحتاج إليه. بالنسبة سلمك الله لما تفضلت به اللي هو نور أو نور ما بين الجمعتين، ما هي دلالة هذا النور وما هو أثر هذا النور؟ حين نتحدث سلمك الله عن سورة الكهف، أول معنى يستوقفنا هو معنى النور. جميل. يعني جاء في الحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا الحديث روي من طرق وصححه جماعة وحسنه جماعة، والنور في القرآن كلمة عظيمة لا تقتصر دلالتها على الضوء الذي تراه العين، بل كثيرا ما يأتي النور بمعنى الهداية وبمعنى الإيمان وبمعنى البصيرة التي يقذفها الله تبارك وتعالى في القلب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الجهل ظلمة، العلم نور، الشك ظلمة، اليقين نور، المعصية ظلمة، الطاعة نور، الحيرة ظلمة، الهداية نور، الفتنة ظلمة، البصيرة التي يعرف بها المؤمن طريقه نور. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى كتابه بالنور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالقرآن نفسه نور لأنه يكشف للإنسان حقائق قد تحجبها عنه شهواته وأهواءه. قد يكون الإنسان قوي البصر ولكنه ضعيف البصيرة، يرى الأشياء بعينيه لكنه لا يعرف قيمتها الحقيقية ولا مآلاتها، يرى المال لكنه لا يرى فتنته، يرى المنصب لكنه لا يرى مسؤوليته، يرى الشهوة لكنه لا يرى عاقبتها، يرى البلاء لكنه لا يرى ما وراءه من حكمة ورحمة وأجر. هنا يأتي نور الوحي ليجعل الإنسان يرى الصورة كاملة. ومن أجل يعني أجمل ما في سورة الكهف أنها تصحح طريقة رؤيتنا للأشياء. يعني عندنا أصحاب الكهف سلمكم الله في الظاهر شباب مطاردون ضعفاء، هذا هو الظاهر، لكنهم عند الله تبارك وتعالى أصحاب الموقف العظيم. وصاحب الجنتين في الظاهر ناجح غني قوي، لكنه في الحقيقة يقف على حافة الخسارة. موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يتعلم أن هناك من العلم ما لم يحط به. ذو القرنين صاحب قوة وسلطان، لكنه يعلم أن القوة فضل من الله تبارك وتعالى وليست ملكا ذاتيا للإنسان. إذن فالسورة تعلمنا كيف نرى، وهذا من أجمل معاني النور. النور أن ترى النعمة نعمة فتشكر، أن ترى الفتنة فتجتنب، أن ترى التقصير في نفسك فتتوب، أن ترى الدنيا على حقيقتها فلا تغتر بها. الله تبارك وتعالى قال عن صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كانت عيناه تريان الجنة ولكن قلبه لم يرى زوالها. جاءه التذكير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه وحدها جرعة من النور يحتاج إليه الإنسان كل أسبوع. حين يرى نجاحه يقول ما شاء الله، حين يرى قوته يقول لا قوة إلا بالله، حين يرى نعمته يعلم أنها من الله وليست دليلا على استغنائه عن المولى تبارك وتعالى. من النور أيضا أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. جاءت يعني في وسط الصورة جاءت فكرة صورة بديعة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح.
هذه هي الدنيا.

0: ضرار ثم ذبول واجتماع ثم افتراق وامتلاك ثم ترك، ثم يأتي الميزان الصحيح: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالقراءة التي تمنحك هذا الميزان قد منحتك نورا. كلما ازداد الإنسان اتصالا بالقرآن ازدادت بصيرته في نفسه وفي الحياة. ولهذا سلمكم الله، لا ينبغي أن نفهم نور ما بين الجمعتين فهما ماديا ضيقا، وإنما هو نور هداية، نور إيمان، نور رجاء، نور بصيرة، مع إثبات طبعا ما جاء به النص من الفضل على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني أنه نور يصاحب المؤمن في أسبوعه، في قراراته، في علاقاته، في لحظات ضعفه وقوته، وكل جمعة يعود إلى السورة ليملأ، يعني إذا صح التعبير، يملأ مصباح القلب من جديد.
1: جميل جميل. دكتور خالد، في السورة الكريمة سورة الكهف هناك كثير من أبرزت كثير من السورة فتن الدين، المال، العلم والسلطان، وقدمت مخرجا منها، فكيف كان ذلك؟
0: سلمك الله، إذا تأملنا هذه السورة المباركة وجدنا أن من أبرز موضوعاتها كما تفضلت قضية الفتنة. الفتنة ليست دائما شرا واضحا ينفر منه الإنسان، بل أخطر الفتن ما جاء في صورة شيء محبوب وفي صورة شيء جميل. يعني المال محبوب، العلم محبوب، القوة محبوبة، الحياة الآمنة محبوبة، لكن كل واحدة من هذه النعم قد تتحول إلى امتحان. ولهذا عرض سورة الكهف نماذج متعددة للفتن، وقد جرى عند أهل العلم والوعظ يعني جمعها في أربع فتن كبرى: الدين والمال والعلم والسلطان. أولها فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، شباب وجدوا أنفسهم في مجتمع يضغط عليهم في أعظم ما يملكون، في عقيدتهم، في إيمانهم. ماذا فعلوا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هنا أول درس، أن الثبات يبدأ من صدق الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. الثبات ليس بقوة الإنسان وحده، وإنما بتثبيت الله تبارك وتعالى له. ولذلك ينبغي أن يسأل المؤمن ربه دائما الثبات. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم لجأ يعني الفتية إلى الكهف حين تعذر عليهم إظهار دينهم بأمان، تركوا شيئا من دنياهم حفاظا على دينهم. وهذه رسالة شديدة الوضوح، إذا تعارضت سلامة الدين مع شيء من حظوظ الدنيا فالدين هو المقدم. ثم جاءت فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، رجل أعطاه الله تبارك وتعالى بستانين وأحاطهما بالنخل وجعل بينهما زرعا وفجر خلالهما نهرا، كانت النعمة تحيط به من كل جانب، لكن المشكلة لم تكن في المال وإنما في القلب الذي تعامل مع المال. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فانتقل من التمتع بالنعمة إلى الاغترار بها، انتقل من الشكر إلى رؤية النفس، انتقل من الشعور بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى إلى وهم الاستغناء. فجاء صاحبه المؤمن بالكلمة المصححة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالوقاية من فتنة المال ليس في ترك المال كما يظن البعض، وإنما بأن يبقى المال في اليد ولا يستولي على القلب. جميل. وأن تعلم أن ما عندك من الله تبارك وتعالى، وأنه قادر على أن يبقيه وقادر على أن يسلبه. ثم جاءت بعد ذلك الفترة الثالثة اللي هي فترة العلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام. والعلم كما هو معلوم وسلمكم الله من أجل نعم الله تبارك وتعالى، لكنه قد يكون موضع اختبار إذا أورث صاحبه عجبا أو شعورا بالإحاطة. خرج موسى عليه السلام في رحلة طويلة ليتعلم، قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. نبي كريم يسافر ويتعب من أجل مسألة من العلم، وهنا درس لطالب العلم، العلم يحتاج إلى تواضع وإلى صبر وإلى رحلة وإلى سؤال. عندما رأى موسى أفعالا لم يدرك حكمتها أنكر بحسب ما ظهر له صلوات ربي وسلامه عليه، ثم تكشفت له في النهاية حقائق لم تكن ظاهرة في البداية. السفينة خرقت حماية لها، الغلام كان وراء أمره حكمة لم تظهر أول الأمر، الجدار أقيم حفظا لمال يتيمين. هنا تعلمنا سلمكم الله من هذه الصورة أن عدم معرفتنا بالحكمة لا يعني عدم وجودها، وأن عقل الإنسان مهما اتسع يبقى محدودا، كما قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الفتنة الرابعة فتنة القوة والسلطان في قصة ذي القرنين. يعني أعطاه الله تبارك وتعالى تمكينا واسعا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، لكنه لم يحول القوة إلى طغيان. هو استخدمها في الإصلاح، استخدمها في نصرة الضعيف، استخدمها في منع الفساد. حين بنى السد العظيم لم يقل: هذا إنجازي وهذه عبقريتي وهذه قوتي، قال: هذا رحمة من ربي. هذه هي العظمة الحقيقية، أن تكبر إمكانات الإنسان ويزداد معها تواضعه لله تبارك وتعالى. وهكذا سلمك الله وسلم الله المستمعين الأكارم، تقدم السورة علاجا متكاملا للفتن: الإيمان أمام فتنة الدين، الشكر أمام فتنة المال، التواضع أمام فتنة العلم، العدل والافتقار إلى المولى تبارك وتعالى أمام فتنة القوة. ولعل هذا سلمكم الله يبين لنا سرا من أسرار ارتباط السورة بالحماية من فتنة الدجال، كما ذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة الدجال فتنة عظيمة، تختبر الإيمان، تختبر البصيرة أمام مظاهر مذهلة من القوة والإغراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، فمن تربى على ميزان سورة الكهف كان أقدر بإذن الله تبارك وتعالى على أن يعرف أن كل ما في الدنيا لا يساوي أن يخسر الإنسان دينه.
1: جميل دكتور خالد، يعني سورة الكهف محطة نعتبرها محطة إيمانية أسبوعية، كيفية تحويل القراءة الأسبوعية من مجرد تلاوة إلى منهج لتجديد السلوك والعهد مع الله سبحانه وتعالى؟
0: سؤال جميل جدا، والأمر كما تفضلت، يعني قد يقرأ الإنسان السورة كل جمعة وهذا خير عظيم، لكنه يعني مع الأسف لا يستطيع أن ينتفع بها كثيرا. المقصود من القرآن سلمكم الله ليس مجرد حركة اللسان، وإن كانت التلاوة نفسها عبادة عظيمة يؤجر عليها المسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخبر: من قرأ حرفا، يقول كمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن الله تبارك وتعالى سلمكم الله دعانا كذلك إلى التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقراءة باب، والتدبر باب آخر من أبواب الانتفاع. من الجميل أن نجعل سورة الكهف موعد مراجعة أسبوعية للنفس، يعني كما يراجع الإنسان أعماله ومواعيده والتزاماته يحتاج إلى أن يراجع قلبه. نمر كل أسبوع بمواقف كثيرة، بعضها يختبر ديننا، بعضها يختبر أخلاقنا، بعضها يختبر تعاملنا مع المال، بعضها يختبر تواضعنا. تأتي الجمعة وكأنها فرصة لإعادة الضبط الاتجاه. يعني عندما نقرأ قصة أصحاب الكهف نسأل أنفسنا: أين أنا؟ يعني اسأل أنت نفسك: أين أنا من الثبات على ديني؟ هل أتنازل عن بعض مبادئي من أجل رضا الناس؟ هل أخجل من الحق إذا خالفني المحيطون بي؟ ثم نسمع دعاءهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نحتاج نحن أيضا إلى هذا الدعاء، فنحن لا نطلب من الله النجاح فقط، بل نطلب الرشد. وقد ينجح الإنسان في الوصول إلى شيء ليس فيه خير له، أما الرشد فهو أن يوفقك الله تبارك وتعالى للاختيار الصحيح، والطريق كذلك الصحيح، والعاقبة الصحيحة. ثم نصل إلى قصة صاحب الجنتين، نسأل كيف كانت علاقتنا بالنعم هذا الأسبوع. اسأل نفسك، هل شكرت الله تبارك وتعالى؟ هل نسبت الفضل إليه؟ هل نظرت إلى من هو أقل منك فتكبرت عليه والعياذ بالله؟ نتذكر قوله تبارك وتعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نمر بمشهد زوال الجنتين، نتعلم ألا نعلق القلب بما يزول، ثم نقول في أنفسنا، تقول لنا السورة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نراجع أولوياتنا، كم أعطينا من الوقت للزينة وكم أعطينا للباقيات الصالحات، ثم تأتي بعد ذلك سلمك الله قصة موسى عليه السلام والخضر. كذلك نسأل أنفسنا عن علاقتنا بالعلم، هل ازددنا بالعلم تواضعا أم ازددنا به شعورا بالتفوق؟ هل نستطيع أن نقول لا أعلم؟ هل نصبر حتى يعني هل نصبر يعني حتى تتضح لنا الصورة قبل أن نحكم على الآخرين والأحداث؟ يعني كم من موقف استعجلنا الحكم عليه ثم اكتشفنا بعد أيام أن الأمر كان مختلفا تماما. قصة موسى والخضر تعلمنا أن خلف بعض الأقدار المؤلمة حكما لا نراها في لحظتها. وليس معنى ذلك أن نعرف حكمة كل مصيبة، وإنما أن نثق بحكمة الله تبارك وتعالى حتى حين تغيب عنا التفاصيل. ثم يعني في قصة ذي القرنين نصل إلى هذه القصة، نسأل عن القوة التي أعطانا المولى تبارك وتعالى إياها. ليس المقصود بالقوة أن يكون الإنسان حاكما أو صاحب جيش، يعني كل قدرة في يدك نوع من القدرة. الأب له سلطة في بيته، المدير له سلطة في عمله، المعلم له تأثير على طلابه، صاحب المال يستطيع أن ينفع أو يضر. السؤال: كيف استخدمت ما أعطاك الله تبارك وتعالى؟ هل كان وسيلة لخدمة الناس أو للتعالي عليهم؟ ذو القرنين يقول لنا في قمة الإنجاز، في قمة الإنجاز: هذا رحمة من ربي. يعني ما أجمل أن يتعلم الإنسان هذه الجملة في حياته كلها: نجحت، هذا رحمة من ربي، تعلمت، هذا رحمة من ربي، رزقت، هذا رحمة من ربي، وقفت تتعبد لله تبارك وتعالى ووفقك الله عز وجل لها، هذا رحمة من ربي. تتحول صورة الكهف إلى مرآة أسبوعية يرى الإنسان فيها نفسه. ومن الوسائل العملية الجميلة أن يختار في كل جمعة آية واحدة من السورة يعيش معها طوال الأسبوع. مرة يعيش مع قوله تبارك وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مرة يعيش مع قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرة مع: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مرة مع: هذا رحمة من ربي. هكذا يعني لا تنتهي سورة الكهف بانتهاء التلاوة، تبدأ يعني رحلتها معنا بعد أن نغلق المصحف. طبعا هذا هو المقصود الأعظم، نعم، أن ينتقل القرآن من الصفحة إلى القلب ومن القلب إلى السلوك. فإذا جاءت الجمعة التالية عدنا إلى السورة مرة أخرى، نستضيء بنورها ونصحح مسارنا ونجدد عهدنا مع الله، وهكذا يصبح ما بين الجمعتين زمنا معمورا بنور القرآن، لا مجرد سبعة أيام تتكرر في أعمالنا.
1: جميل جدا دكتور خالد جمع الخالدي الإمام الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية، جزاك الله خير على هذه الوقفة الإيمانية في سورة الكهف من هالدروس والعبارات. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
0: سلمكم الله وبركاته.

وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاء الجمعة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد الرويح، ومن المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاج، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات من المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

الواحدة ظهرا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزير الحرب الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار على طهران لأجل غير مسمى. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جهود لتشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية لتعزيز الردع في الشرق الأوسط. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالمتفجرات خلال اشتباكات في البحر الأحمر. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء لمستوطنين قرب جنين شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على بحر البلطيق. وبيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز للتفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي الزرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموره الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي الزرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي الزرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. في الرياض، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة دان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما بمضيق هرمز. وأكد البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات صلة بما فيها القرار رقم 2817. وأكد البديوي رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد البديوي تأكيد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.
ونتحول إلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أكد وزير الحرب الأمريكي بيت كيست أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة. وقال الوزير أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، مضيفا أنه من الممكن تطبيق تناوب السفن في المنطقة حسب الحاجة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ببدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية، في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقال سونكوم أن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكون سترايك، وستستخدم لمسيرات هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مهولة تعمل في مجالات مختلفة من الجو وعلى سطح البحر وتحته. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع باتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. ونتحول إلى عدن، حيث أعلنت القوات البحرية اليمنية تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال اشتباكات في البحر الأحمر. نتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء نفذهم مستوطنون قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد مهاجمة مركبتهم بغاز الفلفل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غربي المدينة، فيما قدمت طواقم الإسعاف العلاج لهم ميدانيا. غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة والموقع في 20 أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بواسطة عربية وأمريكية. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع اليوم إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع. وحول الوضع الإنساني في القطاع، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الأشخاص في قطاع غزة يواجهون خطر الموت والإصابة بأمراض خطيرة في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار إلى القطاع. في القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأهمية التنسيق العربي الإسلامي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من القطاع. وفي بيروت، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن إبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تحتلها جنوب لبنان مرفوضة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها تتعارض مع مضمون الاتفاق للإطار بين الجانبين. وإلى التطورات في السودان، أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، مؤكدا أن القوة المهاجمة ضمت أكثر من 250 عربة قتالية. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إن الجيش والقوات المساندة تمكنت من صد وكسر الهجوم الذي استهدف المنطقة وأجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب.
وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم منطقة أوستلوغا الروسية ألكسندر دوزينكو اليوم أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق اندلع في ميناء أوستلوغا الروسي، وهو مركز رئيسي لتصدير الطاقة إثر هجوم بطائرة مسيرة. ونبقى في موسكو، حيث اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر فرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. بيونغ يانغ، نددت كوريا الشمالية اليوم بالتدريبات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها أكثر استفزازا من مناورات العام الماضي، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزير الحرب الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار على طهران لأجل غير مسمى. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جهود لتشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية لتعزيز الردع في الشرق الأوسط. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالمتفجرات خلال اشتباكات في البحر الأحمر. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء للمستوطنين قرب جنين شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تصدي لهجوم واسع لقوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بشمال كردفان. هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على بحر البلطيق. وبيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

0: رودري اتفاق شبه تام. تقترب صفقة انتقال نجم منتخب إسبانيا رودري هرنانديز من مانشستر سيتي إلى برشلونة من مراحلها النهائية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي يتضمن مبلغا ثابتا بالإضافة إلى بنود متغيرة في صفقة من المتوقع أن تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة بعد حسم بعض التفاصيل العالقة التي لا تزال تعيق الإعلان الرسمي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكاتالوني تمكن من تضييق الفجوة الكبيرة التي كانت قائمة بين مطالب السيتي المالية والعرض الأولي المقدم من برشلونة، فيما تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قبل أيام قليلة، والذي يتبقى له عام واحد فقط في عقده مع النادي الإنجليزي. وأوضحت أن الطرفين باتا على بعد خطوات من تبادل الوثائق اللازمة لإتمام عملية التوقيع في انتظار الموافقة النهائية على بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بهيكلية الصفقة المالية، ما يفتح الباب أمام انضمام لاعب الوسط الإسباني إلى صفوف البلاوغرانا في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ويحرص المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك على حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن، رغم تصريحات مدرب مانشستر سيتي أنزو ماريسكا التي أشار فيها إلى أن رودري من المتوقع أن ينضم للفريق الإنجليزي يوم الجمعة لبدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن وجهة اللاعب باتت محسومة نحو كاتالونيا، ويسعى المدرب الألماني إلى الاستعداد المبكر لمباراة افتتاح الدوري الإسباني المقررة بعد أسبوعين، ويرغب في التعرف على التشكيلة المتاحة له طوال الموسم قبل انطلاق المنافسات الرسمية، خاصة مع استمرار فترة الانتقالات حتى 31 من أغسطس، ما يجعل حسم الصفقات العاجلة أولوية قصوى للجهاز الفني. وشهدت الصفقة تحولا دراماتيكيا في موقف اللاعب الذي لم يكن برشلونة خياره الأول في بداية فترة الانتقالات ولا حتى بعد نهاية كأس العالم، حيث كانت شكوكه بشأن ريال مدريد وحقيقة أن اتفاقا شبه نهائي مع النادي الملكي لم يفعل بشكل رسمي عوامل حاسمة في تغيير وجهته. ويأمل فليك أن يتمكن من الاعتماد على رودري في نفس التوقيت تقريبا مع بقية أبطال العالم من صفوف الفريق الذين من المقرر أن يبدأوا التدريبات يوم الأربعاء بعد حصولهم على إجازاتهم الاستثنائية عقب المشاركة في المونديال، ما يمنح المدرب الألماني فرصة أفضل لبناء تشكيلته الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.
1: برشلونة ينتظر خطوة رسمية من باريس. ذكر تقرير صحفي إسباني بأن باريس سان جيرمان لم يقدم عرضا رسميا بعد لبرشلونة من أجل ضم مهاجمه فران توريس خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه رغم الاعتقاد السائد بأن فران توريس توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، إلا أنه لا يوجد حاليا أي عرض رسمي مطروح في مكاتب برشلونة. وأشارت إلى أنه من المتوقع انضمام توريس إلى تدريبات برشلونة مع بقية لاعبي المنتخب الفائز بكأس العالم خلال الأسبوع. وفي غضون ذلك تشير التقارير في فرنسا إلى صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليون يورو، وترجح وسائل إعلام مثل أونز مونديال ولو باريزيان هذا الرقم باعتباره السعر الذي قد يكون باريس سان جيرمان مستعدا لدفعه لضم لاعب برشلونة. وترى الصحيفة أيضا أن الشعور السائد في فرنسا هو وجود أساس للتوصل إلى اتفاق سريع، والعامل الذي قد يسهل عملية الانتقال هو رغبة فران توريس نفسه في تجنب الانضمام إلى تدريبات برشلونة، كما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو. بينما كان فران لا يزال يلعب في كأس العالم حيث انتهى به الأمر كبطل للمونديال، أوضح برشلونة أن مهاجمه الوحيد الذي لعب كتسعة في المنطقة خلال الموسمين الماضيين بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع إلا إذا طلب اللاعب نفسه الرحيل، وهو ظرف من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستماع إلى عروض من الأندية المهتمة. تواصل باريس سان جيرمان بالفعل مع برشلونة لإبداء رغبته رسميا في ضم مهاجم بالنسيا السابق والآن يحتاج النادي الباريسي إلى تحويل هذه الرغبة إلى عرض رسمي يسمح لبرشلونة بتقييم الصفقة المحتملة بشكل صحيح.
0: أرتيتا يلمح إلى صفقة جديدة بعد ضم جيمرايش. وجه ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال رسالة واضحة بشأن طموحات ناديه في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدا على أن التعاقد مع البرازيلي برونو جيمرايش يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي، في الوقت الذي ألمح فيه إلى أن تحركات الجانرز لم تتوقف بعد. وأعلن أرسنال رسميا التعاقد مع جيمرايش قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 75 مليون جنيه استرلينية، ليصبح لاعب خط الوسط البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما أحدث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وحرص النادي اللندني على تقديم جيمرايش لجماهيره داخل ملعب الإمارات قبل انطلاق المباراة الودية أمام بروسيا دورتموند في خطوة شهدت استقبالا حافلا للاعب الجديد. ورغم غياب جيمرايش عن قائمة أرسنال خلال المباراة التي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 3-2 أمام دورتموند، فإنه من المتوقع أن يسجل ظهوره الأول مع الجانرز خلال المواجهة أمام كومو. وسارع أرتيتا إلى توضيح الأسباب التي دفعته إلى الإصرار على التعاقد مع جيمرايش، مؤكدا على أن اللاعب لم يجذب اهتمام النادي بفضل إمكاناته الفنية فقط، وإنما أيضا بسبب شخصيته وطموحه وقدرته على قيادة المجموعة. وقال أرتيتا: أنا سعيد جدا بوجوده معنا، نحن نرى بوضوح وخاصة الطاقة التي جلبها فورا إلى ملعب التدريب، ذلك الشغف والرغبة في القدوم إلى هنا وصناعة تاريخ كبير مع النادي، وهذا هو الطموح الذي نحتاج إليه. وتابع المدرب الإسباني حديثه بالقول: نريد الانتقال إلى المستوى التالي، ونحن مقتنعون تماما بأننا سنحتاج إلى لاعبين يتمتعون بمثل هذه الشخصية والرغبة والسمات القيادية لدفع الجميع داخل المؤسسة نحو مستويات أعلى. ويعني وصول جيمرايش أن أرتيتا أصبح يمتلك خيارات عديدة ومتنوعة في خط وسط أرسنال في ظل وجود مجموعة من أبرز لاعبي الفريق في هذا المركز. ويضم خط الوسط حاليا أسماء مثل ديكلان رايس ومارتن أوديغارد ومارتن زوبيمندي ومايلز لويس إسكيني وإيثان نوانيري وإبريشي إيزي وميكيل ميرينو إلى جانب جيمرايش. ويرى أرتيتا أن اللاعب البرازيلي قادر على منح الفريق حلولا إضافية بفضل قدرته على أداء أكثر من دور، وهو ما يجعله عنصرا مهما في خطط أرسنال خلال الموسم الجديد، خاصة مع رغبة النادي في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتحدث أرتيتا بالتفصيل عن العناصر التي يأمل أن يضيفها جيمرايش إلى تشكيلة أرسنال هذا الموسم، مشيرا إلى تعدد أدواره وقدرته على التأثير في مختلف مراحل اللعب. وقال: على أرض الملعب يتميز بالمرونة التي تتيح له اللعب في مركزين مختلفين حسب متطلباتنا أو أسلوب الخصم. إنه لاعب يمتلك بوضوح توقيتا وحسا فطريا رائعا لاستعادة الكرة وبناء اللعب بسرعة كبيرة. وتابع حديثه في تصريحات نقلتها بي بي سي سبورت، كما أنه لاعب يجيد تماما تمرير الكرات الحاسمة لزملائه والتحرك بين الخطوط واختراق دفاعات الخصم بالتحرك خلف المدافعين. وأتم أرتيتا حديثه عن قدرات لاعبه الجديد قائلا: وفضلا عن ذلك فهو يشكل تهديدا هجوميا، إذ يمتلك حسا تهديفيا وتوقيتا مثاليا للدخول إلى منطقة الجزاء، كما يمتلك القدرة على إنهاء الهجمات بنجاح. وأتم أرسنال بالفعل صفقة التعاقد مع كريستوس أتزوليس قادما من كلوب بروها، كما ضم حارس المرمى إيلان ميسلي في صفقة انتقال حر. وكان الجانرز قد بذلوا محاولات للتعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، إلا أن اللاعب حسم مستقبله بتوقيع عقد جديد لمدة 6 سنوات مع النادي الإسباني، ليغلق الباب أمام رحيله عن سانتياغو برنابيو. ورغم فشل صفقة فينيسيوس، أكد أرتيتا على أن أرسنال لن يتراجع عن طموحاته في سوق الانتقالات، مشيرا إلى أن النادي سيواصل البحث عن العناصر القادرة على إحداث نقلة نوعية في صفوف الفريق. وقال مدرب أرسنال: هذا ما نحاول القيام به، فإذا توفر اللاعب المناسب في السوق والقادر على الارتقاء بمستوانا بشكل كبير فإننا نتطلع بشدة إلى ذلك. وتعكس تصريحات أرتيتا رغبة أرسنال في استغلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية لإضافة المزيد من الجودة إلى تشكيلته في ظل سعي الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

رباعي برشلونة قد يدفع ثمن صفقة رودري. يتفاوض نادي برشلونة مع مانشستر سيتي من أجل محاولة إتمام التعاقد مع النجم الإسباني رودري، وفي حال تأكد وصول رودري فإن مشروع المدرب هانس فليك لن يضم فقط أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، بل سيحصل أيضا على قائد وأحد هؤلاء اللاعبين أصحاب الأدوار الهيكلية الذين يرفعون السقف التنافسي لأي فريق. وذكرت صحيفة سبورت أن وصول لاعب بهذه المواصفات ستكون له بالضرورة بعض الآثار الجانبية على عدد من اللاعبين داخل قائمة برشلونة. ويتمتع رودري بالكثير من المكانة، وبالتالي فإن التعاقد معه سيؤدي منطقيا إلى تغييرات في عملية التدوير. ونوهت سبورت إلى أن أول المتضررين سيكون فرانكي دي يونغ الذي بذل جهدا كبيرا مع منتخب بلاده الهولندي من أجل المشاركة في كأس العالم، وبدأ للتو عملية التعافي من إصابته الخطيرة في الركبة. لكن ديونغ عندما يحصل على التصريح الطبي بعد عدة أشهر سيجد أن مكانه الأساسي الذي كان مضمونا تقريبا في السابق أصبح الآن أكثر صعوبة بالحصول عليه. وسيكون مارك كاسادو أيضا أحد أبرز المتضررين من وصول رودري، وكان فليك واضحا جدا معه في نهاية الموسم الماضي وأبلغه بأن أفضل ما يمكنه فعله هو البحث عن ناد آخر. لكن كاسادو ظل يحلم كما أوضح بنفسه لصحيفة سبورت بالنجاح في سبوتيفاي كامب نو. وتتمثل فكرة النادي في بيع كاسادو بشكل نهائي، وفي الوقت الحالي تشير كل المؤشرات إلى أنه سيتجه نحو دوري روشن السعودي. وهناك لاعب آخر من أكاديمية لاماسيا لديه فرصة كبيرة لمغادرة النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية إذا

0: الاستراتيجية الجديدة للمدير الرياضي ديكو، حيث سيبحث النادي عن صفقة انتقال تتضمن خيار إعادة الشراء من أجل تحقيق عائد مالي وفي الوقت نفسه عدم فقدان السيطرة على مستقبل اللاعب. ورغم أن مارك برنال قد يبدو وكأنه أحد المتضررين الآخرين من وصول رودري إلى برشلونة، فإن هناك أسبابا أخرى تدعو إلى الاعتقاد بعكس ذلك تماما. نعم، ربما يؤدي وصول رودري إلى إبطاء تطور مارك برنال على المدى القصير، لكنه في الوقت نفسه سيكون أفضل أستاذ ممكن للاعب يبلغ من العمر 19 عاما فقط، ولا يزال أمامه مستقبل كبير. وفوق ذلك أثبت مارك برنال طوال مسيرته في لاماسيا وكذلك الموسم الماضي مع الفريق الأول قدراته التهديفية، ولذلك يمكنه مشاركة أرضية الملعب مع أفضل لاعب في كأس العالم والتقدم إلى مركز أكثر هجومية. أما لاعبان مثل بيدري وغابي فهما من العناصر التي لا يمكن المساس بها بالنسبة إلى المدرب هانزي فليك، ورغم أن وجود رودري سيؤثر بطريقة أو بأخرى على أدوار غابي وبيدري داخل منظومة اللعب، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يستفيدا أيضا من وجوده في الفريق.
1: رونالدو يكشف واقعة مثيرة وراء مغادرة الفريق الكتالوني. كشف الظاهرة رونالدو عن واحدة من الوقائع المثيرة التي تسببت في نهاية المطاف برحيله عن برشلونة عام 1997، وأكد أسطورة البرازيل الذي قضى موسما واحدا في برشلونة على أنه كان سعيدا في النادي، بل وتوصل أيضا لاتفاق للاستمرار معه، لكن تغيير موقف إدارة البرسا أدى في انهيار علاقته بالبلاوغرانا. ونشرت صحيفة سبورت تصريحات نجم السامبا السابق حيث قال: كنت سعيدا في برشلونة، كان وكيل أعمالي هناك، وفي النهاية توصلوا لاتفاق، اتصلوا بي وقتها وقالوا لي: انظر، لدينا اتفاق، ستبقى معنا بعقد جديد في برشلونة ونحن سعداء جدا وبرشلونة سعيد. لكن الوضع تغير بشكل جذري بعد أيام قليلة، فبحسب رواية رونالدو وبعد 3 أيام من ذلك الحديث غير برشلونة موقفه وفتح أمامه باب الرحيل. وأوضح الظاهرة: بعد 3 أيام اتصلوا بي وقالوا: انظر، لا يمكننا إبرام هذا العقد معك، إذا كانت لديك فرصة للرحيل فما عليك سوى إحضار الأموال اللازمة لدفع قيمة الشرط الجزائي، وعندها يمكنك الرحيل. لهذا السبب ووفقا لما أوضحه رونالدو بنفسه، شعر بخيبة أمل عميقة بسبب تغيير موقف النادي، واتخذ قرار البحث عن مخرج. وقال: قلت لهم: انظروا، لم أعد أشعر بالراحة في الاستمرار مع برشلونة، لأن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي التزام بكلمتهم، لذلك أريد الرحيل. وجاء إنتر ميلان ودفع لبرشلونة، وأعتقد أن المبلغ كان 40 مليون يورو آنذاك، وكان مبلغا ضخما للغاية، وهكذا رحلت إلى الفريق الإيطالي.
0: سيميوني قلق. أبدى المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني قلقه البالغ من قرب انطلاق الموسم الجديد في ظل غياب 10 لاعبين دوليين شاركوا في نهائي ونصف نهائي كأس العالم، مؤكدا على أن فريقه لم يتمكن حتى الآن من التدرب معا كمجموعة متكاملة قبل 9 أيام فقط من انطلاق البطولة عقب خسارة الروخي بلانكوس أمام مانشستر سيتي في ختام جولته الآسيوية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أوضح سيميوني أن اللاعبين الدوليين يحصلون على إجازاتهم المستحقة بعد مشاركتهم في المونديال، لكنه أعرب عن مخاوفه من عدم جاهزية الفريق، وقال بنبرة جادة: بصراحة أنا قلق، لأن 9 أيام فقط تفصلنا عن البطولة ولم نتمكن حتى الآن من التدرب معا كمجموعة أو حتى اللعب كفريق. سنواجه بالتأكيد بعض الصعوبات وعلينا الاستعداد لها الآن. وعلى الرغم من الهزيمة شهدت المباراة بصيصة أمل تمثل في تألق لاعب أتلتيكو مدريد الشاب خورخي دومينغيز الذي سجل هدفه الأول مع الفريق الأول، ما دفع سيميوني إلى الإشادة به بشكل لافت، مؤكدا على أن اللاعب الصاعد من فرق الشباب قادر على

0: لتقديم إضافة حقيقية للفريق. وحول مستقبل دومينغيز مع الفريق الأول، قال المدرب الأرجنتيني: نحن ندرك أنه لاعب مهم وأنه قادر على مساعدتنا. بالنسبة لي لا يوجد حد أقصى لعمر لاعبي كرة القدم، إذا لم يمتلكوا القدرة على إثبات جدارتهم فلن يكونوا ضمن الفريق الأول، وإذا واصل على هذا المنوال فمن الواضح أن لدينا لاعبا مهما في طور النمو. وأضاف سيميوني: علينا دعمه وعدم التسرع في إشراكه وحمايته، وسنعتني به لأنه شاب قادر على مساعدتنا، في إشارة واضحة إلى نيته الاعتماد على الموهبة الشابة خلال الموسم المقبل. كما تطرق المدرب الأرجنتيني للصفقة الجديدة كانغ إن لي، مؤكدا على أن اللاعب الكوري يحتاج إلى وقت للتكيف رغم مشاركته لبضع دقائق في المباراة، وقال: سيجد تدريجيا إيقاع اللاعب الذي يحتاجه والذي يحتاجه الفريق، وسنحتاج بالتأكيد إلى وقت التكيف الذي يمر به جميع لاعبي كرة القدم وخاصة من الناحية البدنية. وحول المركز الذي سيشغله كانغ آن لي، أظهر سيميوني مرونة تكتيكية واضحة قائلا: لا أعرف، لأنه يستطيع اللعب على الجناح الأيمن أو كجناح أيسر داخلي أو كلاعب وسط أيسر أو كلاعب وسط مهاجم. إنه لاعب كرة قدم يتكيف مع مختلف الأنظمة بفضل خصائصه، وسنحاول وضعه في المركز الذي نعتقد أنه سيفيد الفريق.
1: برشلونة يمنح ألفاريز فرصة أخيرة. يتمسك برشلونة بخطته للتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز رغم تصريحات دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد التي جدد خلالها موقف النادي الرافض لفكرة رحيل المهاجم. وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لم تتغير تصريحات سيميوني في العاصمة الكورية ساول خلال فترة إعداد أتلتيكو مدريد للموسم الجديد. استراتيجية برشلونة لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وأكد المدرب تمسكه بقرار ميغيل أنخيل خيلمارين، مشيرا إلى أن وضع اللاعب يجب التعامل معه من الناحية الرياضية. ورغم هذا الرفض الجديد الذي جاء هذه المرة على لسان المدرب، فإن برشلونة لا يزال متمسكا بخوليان ألفاريز الذي أكد سيميوني أهميته في خطط الفريق. ويعد المهاجم الأرجنتيني الهدف الأول لدى المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك لشغل مركز رأس الحربة. وتحمل الأيام المقبلة أهمية حاسمة لحسم مستقبل خوليان ألفاريز في اتجاه أو آخر، إذ من المنتظر أن يطلب اللاعب الرحيل بنفسه من خلال الحوار بعد انتهاء عطلته وعودته إلى التدريبات مع سيميوني. ويحتاج برشلونة بشكل أساسي إلى موافقة أتلتيكو مدريد على الاستماع إلى العروض التي يحصل عليها ألفاريز والموافقة على الدخول في مفاوضات، حتى يتمكن النادي الكتالوني بعد ذلك من تقديم عرض جيد. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالتوازي مع مفاوضات ضم ألفاريز سيتم حسم رحيل فيران توريس عن برشلونة. وفي حال فشل ألفاريز في إنهاء حالة الجمود التي تحيط بموقفه هذا الأسبوع من خلال الحوار، سيفعل برشلونة الخطة البديلة للمهاجم الأرجنتيني على الفور في ظل رغبة فليك بمعرفة تشكيلة الفريق التي سيعتمد عليها بشكل واضح قبل انطلاق الدوري الإسباني.
0: مالديني: غوارديولا كان مستعدا لتدريب إيطاليا. كشف باولو مالديني عن تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمشروع الطموح الذي حاول إطلاقه خلال فترة عمله القصيرة في منصب المدير الرياضي، مؤكدا على أن بيب غوارديولا كان قريبا جدا من تولي قيادة الأتزوري. وأوضح مالديني في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن أحد أبرز أهدافه كان العثور على مدرب قادر على قيادة عملية تحول عميق في كرة القدم الإيطالية، وكان الاختيار هو بيب غوارديولا. وقال مالديني بأن التواصل مع مدرب مانشستر سيتي تجاوز بكثير مجرد الاتصال الأولي، موضحا: مع غوارديولا درسنا قوائم اللاعبين بداية من منتخب تحت 17 عاما وما فوق، كاشفا على أن المدرب بدأ حتى في كتابة التشكيلات. ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مناقشة الجوانب المالية أيضا، حيث أكد مالديني على أن غوارديولا أبدى استعدادا كبيرا لتولي المهمة، قائلا: قال لنا غوارديولا امنحوني يورو واحدا أقل مما كان يتقاضاه آخر مدرب وأنا مستعد. وشدد مالديني على أن غوارديولا لم يرفض بسبب المال، موضحا أن قراره ارتبط بالإرهاق المتراكم بعد سنوات من العمل في إنجلترا، إلى جانب خضوعه لعملية جراحية في الظهر، قائلا: كان مرهقا بعد 10 أعوام شاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتجاوز مشروع مالديني مجرد اختيار مدرب جديد للمنتخب، حيث كان هدفه دفع كرة القدم الإيطالية نحو عملية إعادة بناء حقيقية، لكن الخلافات مع رئيس الاتحاد مالاغو جعلت تنفيذ المشروع مستحيلا في النهاية. واتخذ مالديني قرار الرحيل عن منصبه بعدما رأى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه بالاستقلالية التي جرى الاتفاق عليها، وقال: قدمنا استقالتنا لأنه لم تعد هناك شروط الثقة اللازمة. ودافع مالديني لاعب المنتخب الإيطالي السابق عن موقفه خلال الخلاف، مؤكدا: وظيفتي وتحمل مسؤولياتي يعني أنني متشدد، فأنا متشدد. وحدد مالديني بعد خروج غوارديولا من الحسابات هوية المدرب الذي كان يراه الأنسب لتولي قيادة المنتخب الإيطالي، وهو أندريا بيرلو. واعتبر مالديني أن لاعب الوسط السابق يمتلك الشروط اللازمة ليصبح المدرب الجديد لإيطاليا، وكان المدرب المثالي من وجهة نظره رغم الشكوك التي كانت تحيط بخبرته على مقاعد البدلاء. ورد مالديني على الحجة المتعلقة بقلة خبرة بيرلو التدريبية، مستشهدا بآخر مدربين توجا بكأس العالم، قائلا: ما السجل التدريبي الذي كان يمتلكه آخر مدربين توجا بكأس العالم، سكالوني وديلا فوينتي؟ واعتبر مالديني من الناحية الفنية أن بيرلو كان مستعدا بشكل كبير لمواجهة التحدي، ووصفه بأنه مستعد للغاية. واستبعد مالاغو في النهاية خيار بيرلو، وهو القرار الذي أبعد أيضا أسماء أخرى كانت مطروحة على الطاولة مثل دي روسي وغروسو. وأكد مالديني في المقابل أن تياغو موتا لم يكن ضمن خططه من الأساس، قائلا: لم يكن أبدا من بين خياراتنا.
1: البالوندور كانت تنتظر نيمار في ريال مدريد. كشف فاغنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تفاصيل جديدة حول كواليس انتقال اللاعب إلى برشلونة عام 2013، مؤكدا على أن اللاعب كان على بعد خطوة واحدة فقط من التوقيع لريال مدريد، ومشددا على أنه كان سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لو ارتدى القميص الأبيض. وكان انضمام نيمار إلى برشلونة في 2013 يمثل واحدة من أكبر الصفقات في عالم كرة القدم العالمية، إلا أن المشهد كان قريبا من اتخاذ مسار مختلف تماما، إذ أثار المهاجم البرازيلي الذي كان حينها أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد منذ وقت مبكر قبل مغادرته سانتوس، حيث سبقت انتقاله إلى النادي الكتالوني سنوات من الاتصالات والرحلات والمفاوضات والعروض المقدمة من عملاقة إسبانيا. وأوضح فاغنر ريبيرو الذي رافق نيمار خلال جانب كبير من فترة نموه وسنواته الأولى كلاعب محترف تفاصيل جديدة بشأن هذه المنافسة الشرسة، وذلك خلال مقابلة مطولة أجراها مع شبكة جي إي جلوبو، مؤكدا على أنه عمل شخصيا على نقل المهاجم إلى سانتياغو برنابيو وتفاوض بشكل مباشر مع الرئيس فلورنتينو بيريز، مما جعل ريال مدريد قريبا للغاية من حسم الصفقة. وأكد ريبيرو على أن ريال مدريد وصل إلى موقع أفضلية مطلقة في سباق التعاقد مع نيمار، لدرجة أن الأمر لم يكن ينقصه سوى موافقة نادي سانتوس لإغلاق العملية، حيث قال: كان كل شيء متفقا عليه مع فلورنتينو، وكان محامو ريال مدريد يتواجدون في ساو باولو، ولم يكن ينقصنا سوى شرط واحد، وهو أن يعطي سانتوس موافقته، واعترف الوكيل بأن رغبته الشخصية كانت نقل البرازيلي إلى سانتياغو برنابيو، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت دائما للاعب نفسه، موضحا: كنت أريده أن يذهب إلى ريال مدريد، بالطبع كنت أريد ذلك بسبب كل شيء، ولكن ليس الوكيل هو من يقرر بل اللاعب. وشهد ريبيرو أيضا رحلة نيمار إلى برشلونة وحفل تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني، غير أن علاقته بريال مدريد جعلته يعيش تلك اللحظات في موقف غير مريح، حيث صرح قائلا: عندما سافرت في نفس الطائرة مع نيمار إلى برشلونة لحضور حفل تقديمه، أجلسوني وكأنني دخيل، لم أشارك في الاحتفال بل بقيت في إحدى الزوايا. ورغم محاولاته السابقة لنقله إلى ريال مدريد، لا يشكك الوكيل في القرار الذي اتخذه النجم البرازيلي، مستطردا: لقد لعب كثيرا بجانب سواريز وميسي وتشافي وأنيستا، لم يكن هناك سوى النجوم الكبار هناك، وفاز بكل شيء ولا يوجد أي ندم. وكشف ريبيرو كذلك عن مشاركته في الاتصالات التمهيدية التي سبقت رحيل نيمار عن برشلونة، وإن كان ذلك من موقع مختلف هذه المرة، إذ أكد أنه التقى بكل من نيمار ووالده والسيد ناصر الخليفي لمناقشة إمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان، موضحا: كان السيد ناصر يعرض عليه 25 مليون يورو ونحن طلبنا 40، وعندما سمح والد نيمار بتسريب أن باريس سان جيرمان يدفع 25 في باريس، قام برشلونة بتحسين العرض وأعطاه 26، وبعد عام واحد رحل نيمار مقابل 222 مليون يورو، وانتهى به المطاف بالحصول على 40. وأشار ريبيرو إلى أن مغادرة برشلونة لم تكن متعلقة بالمال فحسب، بل برغبة اللاعب في بدء مرحلة جديدة، قائلا: كان نيمار يريد تغيير الأجواء، وكان يملك وعدا بأن باريس سان جيرمان سيبني فريقا عظيما. وشدد الوكيل على أن نيمار كان يمتلك المستوى الكافي للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته الكروية، حيث قال في ختام حديثه: لو لعب نيمار في ريال مدريد لفاز بالكرة الذهبية، ليس لدي أي شك.
0: ليفربول يتقدم بعرض ضخم لضم باركولا. أقدم نادي ليفربول الإنجليزي على تقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان بقيمة 115 مليون يورو لضم الجناح الفرنسي برادلي باركولا في خطوة تصعيدية بعد أيام من المفاوضات الاستكشافية، وفقا لما أفادت به صحيفة الكيب الفرنسية. مع اقتراب موعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بثلاثة أسابيع فقط، قرر الريدز الانتقال إلى المواجهة المباشرة رغم عدم الكشف عن تفاصيل العرض المتعلقة بالمبالغ الثابتة والمتغيرة والحوافز الإضافية. ومن المنتظر وفقا للصحيفة أن يرفض باريس سان جيرمان العرض، إذ رفعت الإدارة الباريسية سقف مطالبها إلى أكثر من 150 مليون يورو كقيمة أساسية، بعد أن كانت تؤكد على أن اللاعب غير معروض للبيع. جاء هذا التحول بعد رفض باركولا البالغ من العمر 23 عاما تجديد عقده الذي ينتهي في 2028، ما فتح الباب أمام رحيله. وتتماشى هذه الخطوة مع فلسفة إدارة النادي التي أعلنت مرارا رفض الاحتفاظ بأي لاعب يرغب في المغادرة.

0: قال تقرير صحفي بأن البرازيلي أندريك يفكر بجدية في البحث عن فرصة للعب بعيداً عن ريال مدريد بعد التعاقد مع كارلوس أسفي، فهو يريد فريقاً يلعب في أوروبا وفرصة أن يكون لاعباً أساسياً. ومنذ تأكيد التعاقد مع كارلوس أسفي وهو يفكر جديا في إعارته مرة أخرى بعد تجربته الإيجابية في ليون الموسم الماضي والتي أهلته في النهاية للمشاركة في كأس العالم، وهو يستمع بالفعل إلى العروض. ووفا لصحيفة أس، ترك المدرب جوزيه مورينيو القرار بيد البرازيلية، لكن اللاعب يعرف مسبقا دوره في الفريق. كان الأمر مشابها لما حدث مع غونزالو غارسيا، حيث أراد مورينيو ضمه للفريق وفي البداية رفض أي محاولة لرحيله، لكنه كان صريحا معه بشأن استحالة حصوله على مركز أساسي. وكان خريج الأكاديمية مناسبا تماما للمواصفات التي أرادها مورينيو، فهو مهاجم أكثر تمركزا من أمبابي، يجيد ضربات الرأس ليكون بديلا للفرنسي. وعندما تأكد انتقال غونزالو إلى الظلم، طلب مورينيو التعاقد مع أسبي، ويرى المدرب البرتغالي أن أندريك أقرب إلى مركز رأس الحربة منه إلى مركز الجناح الأيمن، حيث لعب في ليون، لكنه يقر أيضا بأن البرازيلية لا يمتلك خصائص المهاجم الصريح رقم 9.
1: هذا يجعل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما الخيار الثالث في خط الهجوم بعد مبابي وإسبي نفسه. علاوة على ذلك، هناك وفرة في الخيارات على الجناح الأيمن بعد التعاقد مع ديوماندي ووجود إبراهيم دياز، برناردو سيلفا وحتى رودريجو بمجرد تعافيه من الإصابة. لذا فإن مستقبل لاعب بالميراس السابق ليس واعي، ويتلقى أندريك عروضا بالفعل ويدرس أيها الأنسب لاحتياجاته، وذلك قبل اتخاذ قراره النهائي إذا اضطر لمغادرة ريال مدريد هذا الموسم. فهو يرغب بالانضمام إلى فريق يشارك في البطولات الأوروبية، ويفضل أن يكون دوري أبطال أوروبا ويضمن له مركز المهاجم الأساسي. هذا تحديدا ما عرضه عليه أولمبيك ليون عندما راقت له الفكرة هناك في الدوري الفرنسي، حيث قدم أداء قويا في النصف الثاني من الموسم، مسجلا 8 أهداف وممررا 7 تمريرات حاسمة في 21 مباراة. الآن أبدأ كل من روما وأستون فيلا اهتماما بضمه، وكلاهما يستوفي الشروط التي وضعها أندريك للانتقال. وبالنسبة لريال مدريد، تعد إعارة اللاعب البرازيلي الحل الأمثل، فبدون ذلك سيخسر النادي استثمارا ضخما أجري قبل عامين عندما تعاقد مع المهاجم من بالميراس مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5

0: 120 مليون يورو كإضافات. وحتى الآن أنفق النادي ما يقارب من 80 مليون يورو على اللاعب، بما في ذلك رسوم الانتقال والعمولات والراتب والمكافآت. لذا يجب إدارة هذا الإنفاق بعناية ولتسهيل عملية الإعارة، حيث يدرس ريال مدريد دفع جزء من راتب اللاعب الذي يتجاوز 5 ملايين يورو صافية سنويا، وهذا مشابه لما حدث مع ماستانتونو. إنه إندريك، نجم سبوتلايت لهذا اليوم. وصلنا للختام مستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال ومحمد الحدد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.

0: مستمعينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم كل خير، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسبوعي أبعد. لكل فكرة عظيمة كانت هناك لحظة فضول، ولكل اختراع غير حياة الناس كانت هناك تجربة صغيرة وربما محاولة لم تنجح من المرة الأولى، لكنها لم تتوقف. فالابتكار اليوم لم يعد ترفا أو هواية، بل أصبح لغة المستقبل وجسرا تعبر به الأمم نحو التنمية والتقدم. ومن الكويت نرى نماذج شبابية مشرفة أثبتت أن الإبداع لا يعرف عمرا، وأن الطموح عندما يقترن بالإصرار يصنع إنجازات ترفع اسم الوطن في المحافل العلمية. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على رحلة ملهمة في عالم الابتكار والاختراعات، لنتعرف على البدايات والتحديات وأهم الخطوات التي يمكن أن تساعد أبنائنا على تحويل أفكارهم إلى مشاريع وإنجازات حقيقية. في البداية خلونا نتعرف على ضيفتنا من خلال هذا التقرير.
1: تعد المبتكرة والمخترعة الكويتية قطر الندى العنزي نموذجا حيا للعقول الوطنية الشابة التي تسعى للجمع بين التفكير التكنولوجي المبتكر والتطبيق العلمي والعملي لخدمة المجتمع وحل مشاكله الصحية اليومية، حيث ساهمت بتقديم حلول هندسية ذكية تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وكبار السن وتسهيل المتابعة الدوائية اليومية بطرق حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة.
2: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة في الاستديو المخترعة والمهندسة قطر الندى العنزي، فأهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
3: يا هلا دكتور، يعطيك العافية على المقدمة الجميلة جدا.
0: الله يحييك، وإحنا سعداء بتواجدك معنا اليوم. يعني مهندسة ومخترعة بنفس الوقت ما شاء الله. ودي أتكلم معاك أو تكلمينا في البداية عن بداياتك في عالم الاختراعات، وشنو كان الدافع والشغف لك في هذا المجال؟
3: الأمانة هو بادي من الصغر حقيقة، لأن كان في عندي دائما سؤال يبدأ بسؤال صغير، ليش ما في طريق أسهل، ليش ما في نبتكر شغلة تطور هالموضوع وتخليه لنا أسهل. فبدأ من الأسئلة اللي كنت دائما أسألها، ليش.
0: بأي عمر تقريبا تذكرين؟
3: كانت هي فترة المتوسط تقريبا كان، وبعدها دخلنا على الثانوي. أول بداياتها كان في مسابقة عندنا، أتذكر أن المسابقة أن فيها مراحل من ضمنها اختراع وابتكار شيء بسيط. أنا بديت فيها لعبة،
0: كلعبة بسيطة
3: بسيطة، أبي ألعب وبشوف أنا بأخذ المركز الأول وناسة كان نشاط المدرسي، يعني هذه كانت وقتها نشاط المدرسي. أمي الله يحفظها وأبوي كانوا يساعدوني بالموضوع هذا، يعني أي وسيلة، أيام أول كان في وسيلة نسويها في بالبيت أو شيء كنا نصنعها بدينا، يعني ما نوديها لحد. فكان الاختراع بدايته هني، وخذيت أهم المركز الأول أتذكر لفترة طويلة كان مسماي نجمة حواء.
0: ما شاء الله، يعني بدأ الموضوع كبداية تحدي
3: بالضبط،
0: وبعدين تحول معاك كشغف انك تستمرين بهذا المجال. وذكرتي امك وابوك الله يحفظهم يا رب، ودنا يعني نعرف منك اللي هو دور الاسره، شلون ممكن يسقلون مهارات ابنائهم ان يكونون اشخاص مخترعين وان يستمرون في هذا المجال.
3: الحمد لله اهلي كانوا من الدافع الاول لي. ابوي الله يحفظه كان يحب القراءه جدا، فعندنا احنا معرض الكتاب شيء مقدس، يعني لازم نروح لمرتين وثلاثة ونشتري كتب ونقرأ. فالقراءة وايد تفتح مدارك للشخص إنه يفكر بهم جواب حق كلمة ليش. وأمي كانت تحب الشغلات اللي هي تسويها بدينها، فمثل ما قلت لك بالبداية إن أي وسيلة مدرسية، أي تجربة نسويها بالمدرسة أيام العلوم والمختبرات كنا نرجع البيت نسويها في البيت نرد نطبقها.
0: ما شاء الله، يعني الدافع جميل، يعني دافع من بدايتك كتحدي إصرار منك، ودافع من الأسرة من الأب والأم الله يحفظهم يا رب أن يوجهوك بالطريق الصحيح في لهذا المسار. وأيضا ودنا لو تكلمينا بالنسبة لتجاربك، أنت الحين تدي معاك كبداياتك، كلمينا عن أول تجربة وشنو كان فكرتك فيها.
3: أول تجربة كانت أيام الجامعة، كانت في مسابقة الشيخ سالم العلي المعلوماتية،
0: بس ما اقطع كلامك بالخير، ابي بداياتك الاولى كتجربه كشخص صغير طلع الدنيا والحياه من مرحله ابتدائيه ومتوسطه وثانويه، ودي بس اعرف التوجه ومجالك شنو فكرت فيه، وبعدين راح نتدرج نتدرج حق انجازاتك في هذا المجال.
3: هو كان بدايه هو بنفس الموضوع، كان عندي انا شغف اني ابي اعرف شنو الطريق الاسهل لاي مشكله عندنا. كنا نشترك بعد يعني اول في عندنا الانديه، كنا نشترك في النادي العلمي على ما اعتقد كان فيها فتره. اهلي كانوا يصرون ان نشترك وقت الصيف فيها، يعني بهال
0: كان اصرار واجبار انك تروحين النادي
3: العلمي. كنا نجرب كل شيء، يعني بدايه ما يعني مو كل شخص ممكن يكون مخترع، ولا كل شخص ممكن صحيح. يكون مبتكر، بس ان كل شخص يقدر يكون متميز في مجاله. يعني جربنا الرياضة، جربنا الألعاب، جربنا الابتكار، لين كل شخص شافه وين يكون يعني مهارته بهالموضوع.
0: وشون حسيتي يعني مهارتك بهذا الجانب وحبك لهذا المجال بعد المتوسطة؟ اشتركتي باللي هو المعاهد الخاص بهذا المجال.
3: نعم.
0: شون اكتشفتي مهارتك وحبك وشغفك بهذا المجال؟
3: كنت أحب أدور كل مشكلة لازم ألقى لها حل،
0: كل مشكلة لازم
3: ألقى لها حل، ما عندي مشكلة ما فيها حل. يعني
0: هني نطرح سؤال، إن كل مشكلة بالبداية لازم يكون لها حل، وتدورين عن هذا الحل.
3: أي نعم.
0: وبعدين
3: وبعدين شوي شوي صار الحل يسمى ابتكار. يعني أنا بداية ما كنت أدري إنه ممكن الحل يكون شيء جديد أصلاً، ابتكار أو اختراع. فلما كنت أقول ليش ما نحلها كذي، ليش ما نسويها كذي، ليش ما نحط سيستم يحسب مثلا أيام الثانوية، اللي هو سيستم يحسب كان وقتها البنزين، كان وقتها ما عندنا التايمر مال البنزين. يعني أنا بتشرت على هالموضوع، فكنت أقول ليش ما في تايمر لما نروح نعبي بنزين، ليش ما في تايمر يحط لي الوقت مثلا، ليش ما يوقف عند هالوقت. فكنت أجيب الكرة الملونة مات ليها البلاستيك مع أمي، ونحط لنا كذي مثل عصا ونشوفها تسكر التايمر ولا ما تسكره، برمجة بسيطة. فيعني هذه بدايتها، ليش ما نسوي. بعدين كلمة ليش والحل اكتشفت أنه لما أقوله حق شخص عارف وأوعى مني علما ومعرفة يقولي لا هذا ما مو موجود، هذا ما صار، هذا جديد، سجلي براءة، هذا ابتكار. فكان هذا كذي الموضوع.
0: يعني كل سؤال كان عندك بداية تساؤلات، والتساؤل لازم تحطين له جواب محدد أساس أن تتصورين هذه الفكرة وشو ممكن راح تكون. أكيد بلا شك أي يعني اختراع أو أي تساؤل في عقبات أكيد واجهتك في البدايات، ودنا تكلمين عن هذا الجانب، شنو العقبات اللي ممكن تواجه أي شاب أو شابة وده يدخل بهذا المجال؟
3: هي عقبات ممكن تكون هل هو راح يتطبق فعليا على أرض الواقع. يعني الجميع عنده أفكار لكن نقدر نطبقه، هني صعوبة إذا هو ممكن يتطبق ومنو يقدر يساعدك في تطبيقه. هي هذه هي يعني هذه هذه هذه نسميها العقبة فقط، إن أنا أقدر أطبقه ولا ما أقدر، هي فكرة من الخيال ومو مستحيل يعني تطبيقها أو لا.
0: وشون تقيسين مثلا مدى قابلية الفكرة بالتطبيق؟ هل إن مثلا شيء يرجع لك أنت شخصيا أو إن تسألين فيها الناس وهم يحددون لك؟
3: أنا يعني يعني دائما يعني كنت أرجع للأشخاص اللي ذوي الخبرة صراحة، بس ما عندي كلمة إنه مستحيل. يعني كنت أحاول كثر ما أقدر أطلع لي طريق يصير إنه مو مستحيل.
0: تبسيط الأمور بطريقة أن تخلي هذا مثلا الاختراع أنه يكون واقعي وأنه يكون ملموس، أيضا هذا الجانب أيضا جميل. أيضا بما أن تذكرت أن هذا الشيء لازم يكون لا تساؤل ويكون لا واقعي، شنو المتعة اللي تحسين فيها من مجرد تسوين هذا الابتكار وتشوفين الناس تستخدمه؟
3: المتعة إنه ما في شيء مستحيل. يعني يكون يزيدني إني أنا لما أقول حق شخص إنه لا تقولي مستحيل، ما في شيء اسمه مستحيل، يقولي لا مستحيل، وبعدين يصير الإنجاز إني أنا كنت على كلامي وأنا الصح، إنه ما في شيء مستحيل، راح يكون موجود وراح الناس تستفيد منه وراح نطوره بعد أحسن وأحسن بإذن الله.
0: يعني يكون عندك تصور مبدئي إن هذا الاختراع ممكن يكون واقعي حتى لو كان فيه معارضة خارجية، أنت مصرة عليه وإنك تسوينه وإنك تفيدين فيه الناس. يعني استاذة بالأمانة يعني هذا الموضوع جدا يمكن يلامس شريحة كبيرة من الشباب والشابات في هذا المجال. بما أن احنا في فترة الصيف، شنو النصيحة اللي تقدمينها حق كل شاب وشابة ودهم يدخلون بهذا المجال ويكتشفون موهبتهم فيه؟
3: أنصحها أن ما في شيء اسمه فشل. الفشل هو يعني هذه أنا قاعدة أمشي عليها وأتمنى كل الناس تمشي عليها، أن ما في شيء اسمه فشل. الفشل يعني معناته أنت قاعد تمشي بالطريق الغلط بس المكان الصح. يعني مثال أنا أقول لك إياها أنا أسويها، إذا تذكرون لعبة المتاهات اللي من وصل
0: اللي هي المتاهات
3: أيوة أنت تشوف الهدف بس قاعد تمشي أول مرة ما وصلت له، أنت ما فشلت بس الطريق اللي مشيته غلط، راح ترجع للطريق الثاني تختار طريق ثاني ومردك راح توصل الهدف اللي أنت قاعد تشوفه نفسه اللي بالورقة. فهو ما في شيء اسمه فشل وما في شيء اسمه صعب، بس إنه معناته أنت غير طريقك وأخذ طريق ثاني بس.
0: وشلون مثلاً أي شخص يتجاوز هذا الشتات؟ أي اختراع أنت ذكرت فيه معارضة وفي ناس مثلاً ما تشجعنا على هذه الفكرة، بس أنا مؤمن إن هالفكرة ممكن تتطبق وتصير واقعية. شنو النصيحة اللي تقدمينها حق الشباب إنه مثلاً أنت لا تتشتت، خليك على هدفك لين توصل؟
3: ابحث، البحث مهم جداً، والحين يعني في وقتنا هذا البحث جداً سهل، يعني عندنا الـ AI، عندنا المراكز الموجودة بالكويت تبارك الرحمن، يعني أقصى دلع وأقصى اهتمام، عندك النادي العلمي، عندك مركز صباح الأحمد الموهبة الإبداع، عندك الهيئة العامة للشباب الرياضة، افتحوا مجالات. يعني أي شخص عنده لو مجرد فكرة يهوى بنظرة بسيطة يساعدونا بكل شيء. يعني إحنا على وقتنا يعني قبل لو نقول 10 سنوات كان شوي الموضوع صعب، ما كانت بهالسهولة، ما كان في شخص يساعدك في التصميم، ما في شخص يساعدك في طرح براءة اختراع وشلون إجراءاتها، كان هذا كله يعني شخصي.
0: فكان هذا كله اجتهاد شخصي منك وبتوجيه الأهل الله يحفظهم، لين أنت استمريتي في هذا المجال وأصبحتي فعلًا يعني مخترعة ولك إنجازاتك. بالنسبة لواقعنا الحين، أنت قلت الحين الوضع تغير عن السابق قبل 10 سنين، ووقتنا الحين تغيرت فيه مثلًا التقنيات والأمور هذه. شنو التقنيات أو الأدوات اللي يحتاجها فعلًا كل مخترع؟
3: يبحث عند الـ AI. أنا يعني
0: شيء أساسي صار بالاختراع،
3: أساسي مو أساسي، فكر بدال المخترع. يعني هذه في لبس فيها عندنا بكل الأشخاص، الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هو مو بديل للتفكير، هو مو بديل للعقل، هو يقترح لك اقتراح وأنت كمخترع أو أنت كشخص موهوب أنت اللي تامره، أنت اللي توجهه. فهني فيها لبس صار في الموضوع أن الأدوار انعكست،
0: تبادل، في تبادل بالأدوار. في تقنيات أخرى غير الذكاء الاصطناعي ممكن أي مخترع مثلا يلجأ لها، مثلا مواقع معينة، مكاتب معينة، استشاريين معينين يساعدوني بهذا الجانب؟
3: عندنا يعني أنا بيتي الأول المركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع، يعني هذا ينجز لثلاث أرباع المهمة يعني أمانة. يعني إذا تبي تصمم الاختراع موجودين يساعدونك، إذا في أي خطأ هم يشوفونه غير يعني ممكن أنت لازم يعني تبعد عنه يبلغونه يقولك لا سوي كذي أفضل، لا هذه الطريقة أحسن. حتى الحين حتى طرح الفكرة ويعني اعتمادها هم قاعد يساعدون فيها، فيعني هو يروح بس بفكرته الباقي كله هم خاصينه لا يعني ويساعدونه وأصلا يشجعونه. يعني هو أنا أعتقد عندنا مثل ما قلت لك مركز صباح الأحمد الموهبة الإبداع، وعندك نادي العلمي، وحاليا هي العامة شباب الرياضة قاعد يعني وايد في توجه للشباب والخاصة يعني فئة المدارس وغيرها.
0: في مراكز أخرى غير هالمراكز تذكرينها لنا؟ ممكن يعني الشخص يلجأ لها بهذه الفترة خاصة فترة الصيف مثلا، ألجأ حق مراكز معينة ولا هذا مثلا كافي حق كل مخترع ممكن تكون بداياتها بهذه المراكز؟
3: عندنا بعد الهيئة العامة للشباب والرياضة الحين عندها مبادرة جدا جميلة مع المدارس، في النشاطات اللي تخص فئة الشباب واللي في مراحل الدراسية سواء هي رياضية أو غيرها. فهذه من المبادرات حتى الحين يعني قاعد ألاحظ المدارس قاعد تبادر في ترجع حق النشاط المدرسي. يعني أنا كشخصيا بدايتي كانت من النشاط المدرسي، يعني اللي هي كانوا يعطونا فيها حصة زيادة اسمها حصة النشاط، فإذا هذه تفعلت جدا راح تطلع يعني شباب موهوبين مو بس بالاختراع. يعني أريد وأقول الشاب مو لازم يكون مخترع، أهم شيء يكون موهوب عنده يعني عنده
0: يعني طموح والشغف.
3: نعم شغف شيء هو يحبه، ممكن يكون لاعب، ممكن يكون قارئ، ممكن يكون مذيع، ممكن يكون راوي، ممكن يكون مخترع.
0: صحيح، فالإبداع مالك وقت أو طموح أو عمر معين، يعني هذه النقطة اللي توجهينها للمستمعين. نعم. أن الطموح والإبداع ما له عمر معين، سواء ابتديت وانت صغير بالعمر أو انت كبير.
3: نعم أتفق معك 100%، ولا لا أصلا يعني خط معين، يعني لا نقول المبدع بس مخترع أو المبدع بس لاعب، لا، الإبداع هو شنو اللي أنت تتميز فيه عن الغير، وأعتقد أن الحمد لله الجميع عنده هذه النقطة، بس هو للحين ما اكتشفها.
0: صحيح. أستأذن فاصل قصير ونرد إن شاء الله نستكمل حوارنا.
1: تعد المبتكرة والمخترعة الكويتية قطر الندى العنزي نموذجاً حياً للعقول الوطنية الشابة التي تسعى للجمع بين التفكير التكنولوجي المبتكر والتطبيق العلمي والعملي لخدمة المجتمع وحل مشاكله الصحية اليومية، حيث سامت بتقديم حلول هندسية ذكية تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وكبار السن وتسهيل المتابعة الدوائية اليومية بطرق حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة.
2: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع المخترع والمهندسة الكويتية قطر الندى العنزي. قبل الفاصل تكلمنا عن بداياتك وشغفك ودعم الأسرة وخلاك تستمرين بهذا المجال، وأعطيتنا معلومات عامة والنصائح العامة لأي شخص وده يدخل هذا المجال سواء كان صغير بالعمر أو كبير. كلمتينا قبل الفاصل عن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أعطينا فكرة عن هذا المركز وشنو الشغلات اللي يقدمها.
3: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أنا قلتها بالبداية، هو بيتي وبيت كل شخص أو كل شاب طموح وموهوب، لأن هو يحتوي بشكل يعني يمكن لو أتكلم قاعد تقول ممكن تقول لي تبالغين، لكن الأمانة الورش اللي فيه، الدورات اللي فيه، يعني ليه اليوم الدورات مستمرة، الورش مستمرة أغلبها أو أعتقد جميعها من غير رسوم. أنت مبدع في مجال التصميم لك دورة، أنت مبدع في مجال الإلكترونيات والبرمجة في دورات، أنت مبتكر في دورات، أنت مو عارف وين توجهك من هذا كله، أيضا أهما يحتوون الشخص ويطلعون أفضل ما فيه. يعني هو كثير في من يعني قطاعات بمركز صباح الأحمد، وكل قطاع له توجه معين، يعني اللي يحبون مثلا التصميم والثريدي هذه جهة، يعني مو بس المخترع، في جميع المجالات هم موجودين ويمسكون ويحتوون الشاب من الصفر، يعني لين خلاص يكون يعني كامل في جميع النواحي، سواء إذا كان مخترع لين توصل براءة اختراع والاعتماد هم معاك.
0: ما شاء الله، ذكرتي يعني دورات تدريبية طول السنة ما لها وقت محدد، مثلا سواء حق اللي مثلا عندهم مثلا دراسة أو مثلا الناس اللي عندهم فراغ يقدر يلتحق بهذا المعهد وإنه يشوف نفسه ويباشر الأمور اللي هي مثلاً يفكر فيها بالاختراعات. شلون آلية التسجيل بهذا المعهد أو الانضمام له؟
3: أهما طول مثل ما قلت دكتور إنه هو طول الفترة هذه أهما يعني دائم الدورات، وكلها ساعة ترى، يعني أغلب الدورات تكون ساعة، فأنت لو إحنا نقيسها كطالب يداوم الساعة ما تفرق.
0: صحيح.
3: فالساعة هذه بس تفرق بالنسبة لك أنت كشاب تبني نفسك، يعني هذه الساعة أنت إحنا نشوفها جميعا بسيطة، بس أنت هذه الساعة لو أن تبادر فيها في شيء يثمر أو شيء ينجز، شيء أنت تطمح له، هذا يعني وايد توفي. لو كل يوم كل أسبوع ساعتين كافي
0: بهذا المجال. وآلية التسجيل شلون، عن طريق الموقع الإلكتروني ولا لازم أنا يعني أروح لهم شخصيا؟
3: نعم، هو بالإنستغرام على طول أصلا، يعني هم ما يوقفون بوستات، وهذا في الإنستغرام على الطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني، على تسجيل الحضور الشخصي، يعني وعلى طول، يعني على طول في تواصل، ما تقول إنه مثلاً أنا أرسل اليوم مثلاً بعد شهر لا مايني، لا لا لا، على طول هم متواصلين مع الشباب. ما شاء الله، أنا أعتقد قبل أسبوع كان في عندهم مبادرة في الأفنيوز وخرجوا كوكبة كبيرة من الشباب.
0: ما شاء الله. إيه. ويتبنون الأفكار والمواهب.
3: يتبنونها وبعد يصلحونها، يعني أنا لو عندي فكرة جزء منها يمكن لو نقول 10% بس صحيح، هم يخلونها لك 100%، يساعدونك إن تكتمل فكرتك كاملة.
0: وشنو أهمية الانضمام حق هذه الجهة وهذا المركز، يعني شنو أهميته بالنسبة كمخترع؟
3: الأهمية إن أنا مو بس مخترع، أنا أي أول شيء كشخص موهوب، أنا ما أدري موهبتي وين بتكون، اختراع أو تصميم أو برمجة، لمن الشخص يروح يبحث مرة ومرتين، عادي أدخل دورة مرة في البرمجة، أدخل دورة ثانية في الاختراع، أدخل دورة ثالثة في التصميم، لين تلقى توجهك. هذا كله موجود في مركز صباح الأحمد، يعني كل هذه التوجهات تقدر تجربها وتشوف أنت كشخص أو كشاب وين توجهك، وبنفس الوقت أنت مستمتع. يعني هي مو دراسة، هي مو وضع صح وخطأ وناجح وراسب، لا لا لا، يعني
0: هو مجال مفتوح ويساعدونك أنت في ابتكاراتك وفي طرح الأفكار وأيضا في التوجيه في هذا الجانب. أكيد يعني أستاذة، في كل مخترع راح يمر بلحظات يأس وإحباط، هذا شيء طبيعي، أي مثلا اختراع أو تجربة لها محاولات تتكرر. شلون ممكن أي شخص مثلا مبتكر أو مخترع مر بهذه الظروف شلون يتغلب عليها؟
3: يبني خطة أن أنا إذا فشلت معناته أنا طريقي بس هو الغلط، مو أنا اللي قاعد أفكر فيه هو الغلط. وعندنا إحنا هم مركز صباح الأحمد لما تيجي تقول له الفكرة يقولك هذه مثلا، يساعدك أن هذه موجودة بس فكر في طريق ثاني، فكر في توجه ثاني. يعني مثلا أنا أقول مثال، يعني هذه سماعة موجودة بس هو يقولك لا، فكر لو كانت شنو ممكن تكون مو موجودة. يعني أنت ابتكرت شغلة اكتشفت أنه فشلت فيها، ما نقدر نقول فشل بس أنت موجودة مثلا، هو يساعدك أنك أنت تطلع اللي أحسن ما فيك وشان هي مو موجودة. فالفشل أو مثلا اللي يحس أنه أنا خسرت أو أنا لا أنا مو بالطريق الصح، هذا مو مبدأ. وخاصة أنا يعني برأيي الشخصي أن الشباب حاليا أشجع وأقوى من الأول، يعني وايد مغامرين، وايد يحبون يجربون، وايد يحبون يتفاعلون. فإن شاء الله لا، أنا أشوف لهم مستقبل أفضل بعد.
0: وشنو من الصفات الأساسية لازم كل مخترع لازم يتحلى فيها غير الصبر؟
3: مغامرة،
0: لازم مغامرة،
3: لازم يغامر، لازم يغامر.
0: هذه من الصفات الأساسية، الصبر والمغامرة والتحدي مثل ما ذكرتيها يمكن بأول الحلقة. أيضا يعني أستاذ، يعني الحوار بالأمانة جدا شيق معك، وبما أنك أنت مخترع ولك اختراعات كثيرة ورح نطرق حق هذا الجانب وهذه الاختراعات، ودي بالبداية تعرفينا الشخص شلون ممكن يخترع أو مثلا ياخذ الفكرة المناسبة ويشتغل عليها، يعني بحيث أنه ما يضيع وقته على الفاضي.
3: هو الوقت ما نقدر نقول أنه يضيع وقته، لأن كل شيء فيه هو سؤال ويلقى فيه جواب، هذه فايدة له، حتى لو أن الجواب مو بالخطة اللي هو ماشي عليها. فالوقت اللي يبحث فيه هذا يستفيد فيها وايد معلومات، حتى لو هو مثلا ما وصل الشيء اللي هو يبي، لكن الوقت اللي قريت فيه أو الوقت اللي بحث فيه ممكن يفتح مداركك في مواضيع ثانية. فما أقدر أقول له أنه يعني لا أنت ضيعت وقتك في هالموضوع.
0: فبالتالي معناته أن أي تجربة فيها دافع يعني مثلا إيجابي مو دافع سلبي، أي تجربة أنت قاعد تسويها قاعد تستفيد منها مع مرور الوقت. وهذا الشيء ياخذنا حق شغله مهمه، هل كل مخترع يحتاج موجه ومرشد له؟
3: الامانه نعم، يعني نعم يسهل

0: نعم يوجهك الطريق عشان لا يعني يصير عندك كذا محاولة، بدل أصير 10 محاولات راح يصير عندك 3 محاولات. يعني بالأخير إن شاء الله أنت واصل، بس بدل لا تتحاول 10 مرات أنت راح تحاول يمكن مرتين. فهو يختصر الطريق، يوجهك يعني وجهك التوجيه الصح، لأنه يعني هو ذو خبرة.
1: صحيح.
0: هو لا توجه، هو عارف بال يعني سابقك في هذا الطريق، فأكيد لازم يكون في مرشد.
1: وبلا شك أنت لك مرشد موجه هذا يعني. المجال، ودك تذكري لنا شوي جانب عن هذا المرشد أو الموجه لك؟
0: أخاف أقول تقول تحيز، أنا أريد وأقول مركز صباح الأحمد، يعني هو الأمانة هم يعني أنا في أي شيء أرجع لهم في أي موضوع، وعلى رأسهم الأستاذ ندى ديحاني طبعا لأنه هو مدير.
1: ونوجه له الشكر من إذاعة دولة الكويت على هذا المجهود الطيب، وهل يعني يعني المواهب الشبابية اللي قاعد نشوفها قاعد تضيف لنا بالأمانة شيء جميل وإيجابي حق دولتنا الحبيبة الكويت. بما احنا قاعد نتكلم عن هذا الجانب، تكلمنا عن دور الإصرار والعزيمة واختيار الاختراعات، بالنسبة حق اختراعاتك أستاذة، هل انت تقيسينها على طلب الاحتياج المجتمعي او الاحتياج العالمي؟
0: والله ولا
1: شيء راجع لك انت شخصيا
0: ولا من هذا. يعني هي تي مثل مشكلة، كل اختراع انا اشوفه بوجهة نظري هي مشكلة ندور لها حل، والحل مثل ما قلت في بداية المقابلة الحل بعدين اكتشف ان الحل هذا مو موجود فيصير ابتكار. يعني في كل الاختراعات اللي انا اخترعتهم هي مشكلة انا واجهتها، دورت لها حل، الحل صار اختراع. هذا هو
1: هذا باختصار. بالأمانة يعني الحديث معاك جدا شيق وجميل، وقت البرنامج دعمنا، ودنا منك رسالة وكلمة توجهينها حق كل شاب وشابة متردد انه يدخل بهذا المجال.
0: ادخل بثقة وحب، لان كل شيء احنا في هذه الدنيا تجربة ومتعة، كل شيء يكون فيه متعة وفي انت يعني تطمح له بمتعة يكون وايد الطريق سهل، حتى لو كان في صعوبات انت مستمتع في الطريق، فاستمتع استمتع في كل تجربة حتى لو كانت بنظرك فاشلة.
1: فهني معناته ان الاصرار والعزيمة، وخلك واثق من نفسك انك انت قادر توصل.
0: نعم.
1: مهما كانت العقبات وكانت الظروف.
0: نعم.
1: كل الشكر لضيفتنا الكريمة المخترعة والمهندسة قطر الندى لعنزي. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلامة النفسية، نافذة نحو الطمأنينة والتوازن النفسي. نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية. لأن السلامة النفسية ليست رفاهية، بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلامة النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلامة النفسية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السلامة النفسية، ولدينا العديد والكثير من فقراتنا المتنوعة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: التصالح مع الذات بداية السلام النفسي. دعونا نتعرف على أهمية تقبل الذات والتعامل مع الأخطاء برحمة ووعي.
1: خلال هذه الحلقة سنحاول معا أن نجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تدور

0: تدور في أذهان الكثيرين، ما معنى التصالح مع الذات؟ ولماذا يكون بعض الناس في خصومة دائمة مع أنفسهم؟ وكيف يؤثر جلد الذات في صحتنا النفسية؟ وما الخطوات العملية التي تساعدنا على بناء علاقة صحية مع أنفسنا؟
1: سننتقل معكم بين فقرات متنوعة نتناول فيها هذا الموضوع من جوانب مختلفة، ونستعرض مواقف من واقع الحياة، ونقدم أفكارا عملية يمكن لكل مستمع أن يطبقها في حياته اليومية لعلها تكون سببا في مزيد من الطمأنينة والسلام النفسي.
0: أعزائي المستمعين، ما معنى أن تتصالح مع نفسك؟ يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم في موضوع يمس كل إنسان مهما كان عمره أو ظروفه أو مكانته، وهو التصالح مع الذات. كثيرا ما نسمع هذه العبارة، لكن ماذا تعني؟ وهل هي مجرد كلمات جميلة أم أنها مهارة يمكن أن نتعلمها ونعيشها؟ الحقيقة أن الإنسان يقضي حياته كلها مع شخص واحد لا يفارقه أبدا، وهو نفسه. فإذا كانت العلاقة مع الذات مضطربة، فلن يستطيع أن يشعر بالسلام الحقيقي مهما امتلك من مال أو نجاح أو علاقات. أما إذا كانت هذه العلاقة قائمة على الفهم والرحمة والقبول، فإن السلام النفسي يصبح أقرب إليه. التصالح مع الذات لا يعني أن الإنسان يرى نفسه كاملة أو بلا أخطاء، ولا يعني أن يتوقف عن تطوير نفسه، بل يعني أن يعترف بأنه بشر ينجح أحياناً ويخطئ أحياناً أخرى، ويتعلم من تجاربه دون أن يحكم على نفسه بالقسوة أو الاحتقار.
1: صحيح، وكثير من الناس يخلطون بين الرضا عن النفس والاستسلام للواقع. فالتصالح مع الذات لا يعني أن نقول أنا هكذا ولن أتغير، بل يعني أنا أتقبل نفسي كما أنا اليوم وأعمل بهدوء لأصبح أفضل غدا. هناك فرق كبير بين أن تنتقد سلوكا قمت به وبين أن تحكم نفسك كلها بالفشل. فبدلا من أن تقول أنا شخص فاشل، يمكنك أن تقول لقد أخطأت في هذا الموقف وسأتعلم منه. هذه الجملة البسيطة تغير طريقة التفكير بالكامل. ولعل أكثر ما يؤذي الإنسان هو ذلك الصوت الداخلي الذي يكرر عليه كلمات قاسية مثل لن تنجح، أنت أقل من غيرك، دائما تخطأ. ومع مرور الوقت يبدأ الإنسان بتصديق هذا الصوت، فيفقد ثقته بنفسه ويبتعد عن السلام النفسي.

0: أعزائي المستمعين، جلد الذات العدو الخفي للسلام النفسي. بعد أن تحدثنا في الفقرة السابقة عن التصالح مع الذات، ننتقل اليوم إلى أمر قد يفسد هذه العلاقة الجميلة، وهو جلد الذات. ربما مر علينا هذا المصطلح كثيرا، لكن ماذا يعني جلد الذات؟ هو أن يتحول الخطأ العابر إلى حكم دائم على النفس، وأن يصبح الإنسان قاضيا قاسيا على ذاته، لا يرى إلا عيوبها ولا يتذكر إلا إخفاقاتها. جميعنا نخطئ، وهذه سنة الحياة، لكن هناك فرق بين شخص يقول لقد أخطأت وسأحاول أن أصلح ما حدث، وبين شخص يقول أنا لا أستحق النجاح لأنني أخطأت. الفرق بين الجملتين ليس في الخطأ، بل في طريقة النظر إليها.
1: صحيح، ومن المؤسف أن كثيراً من الناس يعيشون سنوات طويلة وهم يحملون في داخلهم كلمات سلبية سمعوها منذ الطفولة. قد يكون أحدهم سمع عبارة مثل أنت لا تفهم، أو لن تنجح، أو أخوك أفضل منك، ومع مرور الزمن تتحول هذه الكلمات إلى صوت داخلي يرافقه في كل قرار حتى يظن أنها الحقيقة. وهنا يبدأ جلد الذات. كلما تعثر الإنسان عاد ذلك الصوت ليقول له ألم أقل لك إنك لا تستطيع، لكن الحقيقة أن هذا الصوت ليس الحقيقة، بل هو مجرد أفكار اكتسبناها ويمكننا أن نغيرها إذا وعينا بها. ندخل على الناس السرور، نزرع

0: أعزائي المستمعين، دعوني أطرح سؤالا. لو أن صديقا لكم أخطأ في عمله أو دراسته، هل ستقولون له أنت عديم الفائدة ولن تنجح أبدا؟ بالتأكيد لا. إذن لماذا نقول هذه الكلمات لأنفسنا؟ أحيانا نعامل أنفسنا بقسوة لا نقبل أن نعامل بها أقرب الناس إلينا، مع أن النفس أولى بالرحمة والتشجيع. الإنسان يحتاج إلى محاسبة نفسه، نعم، لكن المحاسبة تختلف عن الجلد. المحاسبة تقول أين أخطأت وكيف أصلح الخطأ، أما جلد الذات فيقول أنت المشكلة ولن تتغير.
1: ومن آثار جلد الذات أنه يسرق من الإنسان ثقته بنفسه، فقد يمتنع عن خوض تجربة جديدة خوفا من الفشل، أو يرفض فرصة عمل لأنه يعتقد أنه غير كفء، أو يعيش في قلق دائم لأنه يخشى أن يكرر أخطاء الماضي. وفي المقابل، الأشخاص الذين يتعاملون مع أخطائهم بوعي ورحمة يملكون قدرة أكبر على التعلم والتطور، لأنهم لا يهدرون طاقتهم في لوم أنفسهم، بل يستخدمونها في البحث

0: عن الحلول. ولهذا يقول المختصون: ليس الخطأ هو ما يحدد مستقبلك، وإنما الطريقة التي تتعامل بها مع الخطأ.
1: إذا أردت تتخلص من جلد الذات فابدأ بخطوة بسيطة. عندما ترتكب خطأ اسأل نفسك 3 أسئلة: ماذا تعلمت من هذا الموقف؟ ما الذي أستطيع فعله بشكل أفضل في المرة القادمة؟ كيف أتحدث مع نفسي بطريقة تساعدني ولا تحبطني؟ هذه الأسئلة تنقل الإنسان من دائرة اللوم إلى دائرة النمو. كما أن من المهم أن نتذكر الإنجازات الخاصة بنا للإخفاقات فقط، فالعقل يميل إلى تضخيم الأخطاء، ولذلك نحتاج أحيانا إلى تذكير أنفسنا بما نجحنا فيه وبالصعوبات التي تجاوزناها.
0: وأخيرا، تذكروا أن السلام النفسي لا يعني أن تكون حياتنا خالية من الأخطاء، بل أن تكون قلوبنا قادرة على النهوض بعدها. كل تجربة صعبة تحمل درسا، وكل تعثر يمكن أن يكون بداية نجاح جديد إذا تعاملنا معه بعقل متزن وقلب رحيم. لا تجعلوا الماضي سجنا تعيشون فيه، بل اجعلوه كتابا تقرؤون منه الدروس ثم تغلقون صفحاته لتواصلوا السير.
1: ومع هذه الفكرة عزيزي المستمع، عامل نفسك كما تعامل شخصا تحبه. شجعه إذا تعثر، وسنده إذا ضعف، وذكره دائما بأن الطريق لا ينتهي عند أول سقوط. سنتحدث أكثر وأكثر في سياق هذه الحلقة عن تقبل الأخطاء والتعلم منها، وكيف يمكن أن يكون الخطأ بوابة للنضج لا سبب للانكسار. فكونوا معنا مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج السلامة النفسية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج السلامة النفسية، وننتقل معكم إلى فقرة جديدة: تقبل الأخطاء طريق النضج والسلام النفسي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ما زلنا نتحدث عن التصالح مع الذات، وبعد أن تعرفنا عن أثر جلد الذات، ننتقل اليوم إلى جانب آخر لا يقل أهمية، وهو تقبل الأخطاء والتعلم منها. الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فمنذ أن خلق الله الإنسان وهو يتعلم من تجاربه ويكتسب خبراته من النجاحات كما يكتسبها من الإخفاقات. لذلك فإن الخطأ ليس نهاية الطريق، بل هو جزء طبيعي من رحلة الحياة. المشكلة ليست في أن نخطئ، وإنما في أن نتوقف عند الخطأ فنسمح له بأن يعرقل حياتنا ويقنعنا بأننا غير قادرين على التقدم.
0: أحياناً نضع لأنفسنا معايير مثالية يصعب تحقيقها، نريد أن تكون كل قراراتنا صحيحة وكل خطواتنا ناجحة وكل كلماتنا دقيقة، فإذا وقعنا في خطأ بسيط شعرنا وكأن

0: العالم كله قد انهار، لكن لو تأملنا حياة الناجحين لوجدنا أن معظمهم مروا بتجارب فشل وربما أكثر من مرة. الفرق أنهم لم يجعلوا الفشل تعريفاً لأنفسهم، بل اعتبروه درساً يقودهم إلى النجاح. هناك عبارة جميلة تقول: إما أن تنجح أو تتعلم، وفي الحقيقة التعلم في حد ذاته نجاح.
1: دعونا نتخيل طالباً أخفق في أحد الاختبارات، أمامه طريقان: الأول أن يقول أنا فاشل ولن أنجح أبداً فيفقد الحماس ويستسلم، والطريق الثاني أن يسأل نفسه لماذا لم أوفق؟ هل قصرت في المذاكرة؟ هل أحتاج إلى طريقة مختلفة؟ في الحالة الأولى أصبح الخطأ حاجزاً، وفي الثانية أصبح الخطأ معلماً، وهذا هو الفرق بين العقلية التي تنمو والعقلية التي تتوقف عند أول عقبة.
0: ومن الأمور التي تساعد على تقبل الأخطاء أن نفصل بين الفعل والذات. عندما أخطئ في موقف معين فهذا يعني أنني ارتكبت خطأ وليس أنني إنسان سيء. هذه الفكرة قد تبدو بسيطة لكنها تغير الكثير في نظرتنا لأنفسنا. فالإنسان الذي يخطأ ثم يعترف بخطئه ويسعى إلى إصلاحه أقوى من الإنسان الذي ينكر أخطاءه أو يهرب منها. والاعتراف بالخطأ ليس ضعفاً بل شجاعة، لأن الشجاع هو من يواجه الحقيقة ويسعى إلى تحسينها.
1: ومن الجميل أيضاً أن نتذكر أن كثيراً من النعم الجميلة التي نعيشها اليوم جاءت بعد تجارب صعبة، ربما وظيفة حصلنا عليها بعد رفض في أماكن أخرى، وربما صداقة جميلة جاءت بعد تجربة مؤلمة، وربما نجاح كبير سبقه إخفاق علمنا الصبر والإصرار. الحياة تعلمنا أن الطريق المستقيم ليس دائما الطريق الذي يجعلنا ننضج، بل أحيانا تكون المنعطفات هي التي تكشف لنا القدرات الحقيقية لنا.
0: إذا أردنا أن نحول الخطأ إلى فرصة فهناك 4 خطوات بسيطة. أولاً، اعترف بالخطأ دون مبالغة أو إنكار. ثانياً، تعلم الدرس الذي يحمله. ثالثاً، أصلح ما تستطيع إصلاحه إن كان ذلك ممكناً. رابعاً، ابدأ من جديد ولا تحمل الخطأ معك في كل محطة من حياتك. فالإنسان الذي يعيش أسيراً لأخطاء الماضي يحرم نفسه من فرص المستقبل.
1: وقد يكون من المفيد أن نسأل أنفسنا بين الحين والآخر: ما هو أكبر درس علمته من خطأ مررت به؟ هذا السؤال يحول الذكريات المؤلمة إلى خبرات نافعة، ويجعلنا ننظر إلى الماضي بعين الحكمة لا بعين الندم. فالندم الذي يدفع إلى الإصلاح نافع، أما الندم الذي يشل الإنسان ويمنعه من التقدم فهو عبء لا حاجة له به.
0: رسالتنا لكم اليوم هي: لا تجعلوا الخطأ نهاية القصة، بل اجعلوه بداية فصل جديد أكثر وعياً وخبرة. فكل تجربة تحمل درساً، وكل درس يقربنا خطوة من السلام النفسي.

0: عزيزي المستمع، ماذا عن المقارنة بالآخرين حين ننسى قيمة أنفسنا؟ حديثنا في هذه الفقرة عن عادة يمارسها كثير من الناس دون أن يشعروا بخطورتها، وهي مقارنة النفس بالآخرين. قد تبدو المقارنة أمرا طبيعيا، فالإنسان بطبيعته ينظر من حوله، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المقارنة إلى مقياس دائم لقيمتنا. حينها يصبح نجاح الآخرين سببا لحزننا وإنجازاتهم مصدرا لإحباطنا، وننسى أننا نسير في طريق مختلف تماما. كم من شخص يمتلك نعما عظيمة لكنه لا يراها لأنه منشغل بالنظر إلى ما في أيدي الآخرين، وكم من إنسان حقق إنجازات جميلة لكنه لا يشعر بها لأنه يقارن نفسه بمن سبقوه في مجال معين. السلام النفسي يبدأ عندما ندرك أن لكل إنسان الرحلة الخاصة به، وأن الحياة ليست سباقا يفوز فيه شخص واحد فقط، بل هي مسارات متعددة لكل إنسان فيها موعده ورزقه وفرصه.
1: ولعل أكثر ما زاد من هذه المشكلة هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فمعظم الناس يعرضون أجمل لحظاتهم فقط، صورة في رحلة أو خبر نجاح أو مناسبة سعيدة، بينما لا يعرضون لحظات التعب أو القلق أو الفشل أو الخلافات التي يمرون بها. وعندما يشاهد شخص هذه الصور بشكل متكرر، قد يظن أن الآخرين يعيشون حياة مثالية بينما هو وحده الذي يعاني، وهذا تصور غير صحيح. الحقيقة أن لكل بيت هموما، ولكل إنسان تحديات لا يعرفها إلا هو وربه، وما نراه على الشاشات ليس الصورة الكاملة للحياة.
0: أحيانا نقارن بدايتنا بنهاية رحلة شخص آخر، نرى طبيبا ناجحا أو رجل أعمال مشهور أو شخص حقق إنجازا كبيرا، وننسى أنه ربما أمضى سنوات طويلة من الدراسة والتعب والمحاولات حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، وهذا يجعلنا نحكم على أنفسنا ظلما، لأننا نقيس الأنفس الخاصة بنا في مرحلة مختلفة تماما. الأجدر بنا أن نسأل: هل أنا اليوم أفضل من نفسي قبل عام؟ هل تعلمت شيئا جديدا؟ هل أصبحت أكثر هدوءا، أكثر صبرا، أكثر وعيا؟ هذه هي المقارنة التي تبني الإنسان لا التي تهدمه.
1: ومن الجميل أن يتحول نجاح الآخرين من مصدر غيرة إلى مصدر إلهام، بدلا من أن نقول لماذا نجح فلان ولم أنجح أنا، يمكن أن نقول ماذا فعل حتى نجح، وما الذي أستطيع أن أتعلمه من تجربته. بهذا الأسلوب تتحول المقارنة إلى دافع للتطوير لا إلى سبب للإحباط. وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة، فما عند غيرك ليس دليلا على نقصك، وما عندك قد يتمناه غيرك دون أن تعلم.
0: ومن الوسائل العملية للتخلص من المقارنة التقليل من متابعة المحتوى الذي يسبب الإحباط، كتابة النعم التي تمتلكها بشكل يومي، الاحتفال بالإنجازات الصغيرة مهما كانت بسيطة، التركيز على أهدافك الشخصية بدلا من مراقبة حياة الآخرين. كل هذه الخطوات تساعد الإنسان على أن يعيش حياته هو لا حياة غيره.
1: أود أن أوجه سؤالا لكل مستمع: لو توقفت اليوم عن مقارنة نفسك بالآخرين لمدة أسبوع كامل، كيف سيكون شعورك؟ كم من الطاقة ستوفرها؟ وكم من الراحة ستشعر بها؟ غالبا ستكتشف أن أكبر منافس لك ليس الآخرين بل النسخة السابقة منك. فإذا أصبحت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس، فأنت تسير في الاتجاه الصحيح.
0: أعزائنا المستمعين، لا تجعلوا حياة الآخرين مرآة تقيسون بها نجاحكم، فلكل إنسان الطريق والرسالة والرزق الخاص به. ازرعوا في أرضكم واعتنوا بأحلامكم، وسيأتي حصادكم في الوقت الذي كتبه الله لكم.
1: وهنا قد وصلنا معكم إلى ختام لحلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم أسبوع القادم بحلقة جديدة، وإلى اللقاء.
0: مستمعينا الكرام، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج السلام النفسي.

الرئيسية. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما ينير الفكر ويبعث الطمأنينة ويعين على بناء حياة أكثر اتزاناً. تذكروا دائماً أن السلام النفسي لا يعني أن تخلو الحياة من التحديات، بل أن نمتلك القوة والحكمة للتعامل معها بثقة وأمل. وكل خطوة نخطوها نحو فهم أنفسنا والاعتناء بمشاعرنا هي خطوة نحو حياة أكثر راحة وسعادة. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج السلام النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور. السلام النفسية أخرجه لكم بيبي الصالح.

0: هذه إذاعة دولة الكويت الساعة الآن 3 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكية يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة للشرطة وتقول إنها تكرس الضم الغير شرعي للضفة. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردوفان. أوكرانيا تعرض هدنة في البحر الأسود وموسكو تقول إنها لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. واشنطن تتهم 40 دولة حليفة لمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: برنامج أسبوعي يستضيف نخبة من الضيوف في مختلف المجالات ويأخذكم في جولة مليئة بالحوار والفائدة والترفيه. كونوا ويانا لأن كل يوم جمعة عندنا زوارة من 3 إلى 4. فتابعونا.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طل عليكم كل يوم جمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. ومثل ما عودناكم جمعتنا غير ولا زوارتنا غير، زوارتنا مفيدة، فيها المفيد واللي يفيدكم ويفيدنا في المرتبة الأولى. وأيضا عندنا ضيوف مميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. اليوم مواضيعنا كثيرة، يعني عندنا فقرات متنوعة.

0: فقرتنا الأولى نتكلم فيها عن أجمل وأفضل وأرقى وأسمى معالم ديرتنا الحبيبة الكويت، تحديدا السياحية والترفيهية وأيضا يعني التعليمية. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وبرنامج زوارة. وفي البداية أرحب بزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: مساء النور شاهة، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج زوارة. مثل ما عودناكم دائما نطلع عليكم كل جمعة من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعونا على تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة 51. كل اللي عليكم إنكم تنزلون هذا التطبيق عن طريق الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية وتختارون الإذاعة البرنامج العام وتسمعوننا أكيد كل جمعة. برنامج الزوارة عبارة عن فقرات متنوعة. في بداية الحلقة نسولف بموضوع جدا مفيد ومهم لكم مستمعينا، وأيضا من بعدها ننتقل إلى فقرة جدا مهمة وهي فيزيت كويت، وما ننسى فقرة ضيوفنا اللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. في بداية الحلقة موضوع حلقتنا اليوم شاهة جدا مهم. في ناس دائما داخل الأسرة نسمع جملة أهم شيء راحتي النفسية، سمعناها في الفترة الأخيرة بشكل كبير ودائما منتشرة بشكل كبير سواء بالعمل وأيضا في العلاقات الاجتماعية وداخل الأسرة. برايج، هل فعلا الناس صارت بهذه الفترة تعطي أهمية كبيرة للصحة النفسية؟
0: أكيد طبعا شاهد، إحنا راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع، لكن بعد طبعا ما نرحب بفريق العمل. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاهد الخميس وشاه اسكندر،
1: وأكيد من الإعداد أفرح بوحمد وشروق علي بالرزق،
0: أما الهندسة الإذاعية لحصة لسويلم،
1: والتنسيق والمتابعة توفيق أحمد،
0: ويمسي عليكم بالخير عبد الله سليمان من التنفيذ على الهواء.
1: برنامج الزوارة يأتيكم كل جمعة من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 بتوقيت دولة الكويت وتحت قيادة المخرج إدهام العنزي.

قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

0: مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج زوارة. تكلمنا قبل الفاصل عن جملة أهم شيء راحتي النفسية. شاحة شنو رأيك بهذا الموضوع؟
1: أكيد طبعا شاهد لو تلاحظين في الآن الأخيرة ضغوطات العمل، ضغوطات البيت، ضغوطات كثيرة تمر علينا في بعض الأحيان، وساعات الواحد مثلا يكون مريض ويخاف يحلل، يعني في أمور كثيرة تخص طبعا الأشخاص، فتلاقين ما عندهم وقت أنهم يقعدون مثلا ايضا في طاقه في يعني مكان او مثلا زواره فيها طاقه سلبيه، فتلاقين الكل قاعد يبتعد، يروح يوخر، يقول لك لا انا الشخص السلبي ما احب اقعد وياه. حتى الاخبار اللي تي مثلا في ناس يبالغون بالاخبار، وطبعا اخبار كاذبه واشاعات، فالناس دائما تبتعد، تقول لا اهم شيء راحتي النفسيه.
0: صحيح،
1: خلاص انا يعني بطلع من مثلا ضغوط العمل، بطلع مثلا من ضغوط البيت، فخلوني اروح مكان انا ارتاح وارفه عن نفسي. فللامانه انا اضم صوتي لصوتهم، فعلا ابتعدوا عن الاشخاص السلبيين، وابتعدوا عن المكان اللي يجلب لكم او يجلب لكم الطاقه السلبيه.
0: بس مستمعينا لازم نفرق ما بين ان الواحد اكيد يختار راحته النفسيه، وما بين انه ياخذ هذه الكلمه نقدر نقول شماعه عشان ينسحب من بعض المسؤوليات الرئيسيه اللي تكون في حياته.
1: أكيد.
0: يعني المفترض الواجبات الرئيسيه الواحد ما يهرب منها، لكن يشتري نقدر نقول راحته النفسيه، فمعناها ان نبتعد عن كل الطاقة السلبية اللي حولنا، لكن نتعامل مع الضغوط النفسية بطريقة صحيحة. وصلنا معاكم إلى فقرة فيزيت كويت. مثل ما في كل حلقة احنا دايما نقول لكم معلومات مهمة من خلال الأماكن السياحية في الكويت.
1: أكيد طبعا شاهد، أول مكان سياحي راح نتكلم فيه اليوم عن قرية يوم البحار. طبعا هي في منطقة شرق، منطقة تراثية، وأيضا هي مكان تراثي وترفيهي تجمع بين الماضي والحاضر. طبعا هذه القرية تعتبر تجربة مميزة لكل أفراد العائلة، يعني إحنا ما نحدد الأطفال فقط، لا طبعا حق الكل، لأنها تعيد إحياء الموروث البحري الكويتي تحديدا بطريقة تفاعلية جميلة، ونشوف فيها في بعض الأحيان نماذج السفن الخشبية التقليدية، وأيضا أدوات الغوص القديمة، الحرف الشعبية اللي اشتهروا فيها أهل الكويت في السابق.
0: المكان أكيد يتميز بإطلالة مباشرة على البحر، وممرات للمشي، وأيضا أجواء تراثية جميلة مناسبة للتصوير وقضاء وقت ممتع، بالإضافة إلى وجود العديد من الفعاليات الموسمية والعروض الشعبية اللي دائما تقام في المناسبات الوطنية والأعياد.
1: أكيد شاهدوا أيضا من الأشياء الجميلة هناك تلاقين أركان خاصة بالحرفيين الكويتيين، وأيضا في محل متخصص في الأشياء القديمة تلاقين الدفتر القديم اللي على صورة الشيخ جابر رحمة الله عليه، تشوفين مثلا الكتب القديمة، تشوفين مثلا القصص، يعني الأشياء الرسوم القديمة، فهذا حلو فعلا يعيد التراث. الأشرطة الكاسيت تلاقينها المسجلة، البشتختة، يعني الأمور الكثيرة القديمة الحلوة، وحلوة أنك أنت حتى تودين عيالك تورينهم وتعلمينهم هذا شنو وهذا شنو طريقة استعماله، علشان تكون عندهم خلفية ويعرفون أيضا تراث ديرتهم الحبيبة الكويت. طبعا القرية أيضا فيها مطاعم كثيرة، مقاهي مطلة على البحر، يعني يقدر اللي يروح لها يقضي يوم كامل بين الترفيه والطبعا الانسجام، أيضا يتغدون يتعشون ياخذون سناكات هناك، وأيضا يسوون في بعض الأحيان مسابقات وبرامج.

0: ايضا عن طريق مثلا اذاعه دوله الكويت او تلفزيون دوله الكويت، يصير نقل خارجي هناك وفيها مسابقات، يعني في شغلات تفاعليه.
1: يعني نقدر نقول مستمعينا اذا كنتوا تدورون على مكان يجمع ما بين التاريخ والهواء البحري والترفيه العائلي، فاكيد ننصحكم انكم تزورون قريه يوم البحار، خصوصا اكيد بهذه الفتره من خلال الفتره المسائيه لما تكون الاجواء الطف والاطلاله البحريه في غايه الجمال.

0: السرعة، الثقة، السهولة والإنجاز، كلها في برنامج سهل لإنجاز المعاملات الحكومية.
1: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
2: كل بيت له سوالفة وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات، نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

0: بالأصح تمس المجتمع ككل، موضوع الانفصال واللي يترتب عليه من حقوق قانونية ومسؤوليات إنسانية. يعني الانفصال في بعض الأحيان يكون نهاية العلاقة الزوجية، لكن طبعا هذا ما يعني أن نهاية الاحترام أو المسؤولية، خاصة إذا كان في أبناء أو التزامات، أو حتى إذا كان زواج تقليدي أو زواج من الأهل. في بعض الأحيان الاحترام يكون متبادل على أساس أن حتى العوائل ما تخسر بعضها، سواء الأخوان أو الخوات. يعني هذا موضوعنا راح نتكلم فيه طبعا بعمق مع ضيفتنا.
1: أكيد من هني راح يكون أهمية التوعية القانونية، لازم كل شخص يعرف حقوقه وواجباته وفق القانون الكويتي، بعيد أكيد عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات الغير دقيقة، إلى جانب أهمية التعامل الإنساني اللي دائما يخفف من آثار الخلاف ويحافظ على كرامة جميع الأطراف. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع شاهة، وهذا هو موضوعنا الرئيسي في هذه الفقرة.
0: أكيد طبعا راح نتكلم عن حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند الانفصال في القانون الكويتي تحديدا، أيضا من الجانب الإنساني في تعامل المحامي مع موكلي أثناء القضايا الأسرية. يسعدنا أن نستضيف المحامية والأستاذة مريم الضفيري. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور.
1: دائما أكيد إحنا من خلال نقدر نقول مشاهدتنا لمواقع التواصل الاجتماعي نشوف دائما يكتبون ان المجتمع الكويتي في كميه كبيره من الانفصال وعدد كبير ونسبه عاليه من الانفصال. استاذه مريم، نبي نعرف اذا نبي نتكلم عن مفهوم الانفصال اكيد، وايضا عن ابرز الحقوق اللي دائما يكفلها القانون الكويتي للمراه والرجل.
2: طبعا الانفصال هو الدارج بكل دوله، مو شرط محتكر بالكويت، لا هو موجود كثرة.
1: صحيح.
2: ويعتمد على الأشخاص نفسها، والحقوق والقانون الكويتي منصف الأثنين، يعني قاعد يعطي الأثنين حقهم، بس دائما يفضل الانفصال يكون طريقة محترمة أكثر، باتفاق أكثر، أفضل لهم حق الأثنين.
1: إيه نعم، بود واحترام
2: طبعا
1: أكيد
2: لازم
0: عدل. لكن شلون إحنا مثلا لما ني مثلا بننفصل، شلون نحدد العلاقة أنها تكون بود واحترام؟ هل يكون في اتفاق مسبق؟ بس في بعض الأحيان مثلا يكون شخص حاقد على الشخص الآخر، أو مثلا يكون بينهم شوية فتور.
2: عناد. العناد بين الاثنين غير طبيعي يكون، بس بعض الأوقات يوتش اثنين يونتش
0: متفاهمين،
2: متفاهمين أوردي يتفقون. طبعا هالاتفاق يوثق بالمحكمة، يعني اتفاق يكون ملزم معاهم على طول، ما يصير يخلون بأي بند من بنود الاتفاق. بس إذا ما كانوا متفقين هني يكون في أنواع الانفصال فيها، يعني في طلاق للضرر، في طلاق الرجل من حر نفسه، وفي طلاق اللي هو يكون الخلع. الخلع إن هي المرأة أو الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها المالية مقابل أنها تأخذ الطلاق.
0: إنزين خلينا بهالنقطة هذه، إذا تنازلت عن جميع حقوقها وهي أوريدي عندها أبناء،
2: لا ما أبنائها ما لها علاقة بحقوقها، هذه حقوقها مو حقوق الأبناء. هذه نقطة مهمة في بعض الناس تختلف فيها، أن والله إذا هي
0: لأن الحضانة عن تكون عندها.
2: طبعا طبعا
0: الحضانة، فشلون إذا هي تنازلت؟
2: الحضانة عند الأم، ما لها علاقة بالحضانة، الحقوق المالية فقط. الخلع يشمل الحقوق المالية فقط، ما يشمل الحضانة، ما يشمل الأطفال، ما لها علاقة بالأطفال. حقوق الأطفال موجودة، حتى نفقة الأطفال موجودة، حقوق المالية حق الأطفال موجودة، هي تنازلت عن حقها مو حق عيالها.
0: صح. إنزين إذا كان في بيت أيضا هم
2: يعتمد
0: الخلع يشمل ولا ما يشمل؟
2: هني يعتمد على قانون الإسكان، وهذا محور ثاني. ما له علاقة بالطلاق نفسه.
1: إيه نعم. إذا نبي نتكلم أكيد تختلف الحقوق والواجبات باختلاف نوع الطلاق، مثلا طريقة إنهاء العلاقات الزوجية إذا كانت فيها خلاف أو من غير خلاف، راح يكون نقدر نقول تختلف الحقوق والواجبات.
2: طبعا إذا كان فيها خلاف عندك الحضانة، الرؤية، النفقة، النفقة الزوجية كلها يختلف. مثلا النفقة الزوجية من حق الزوجة.
1: صحيح.
2: فيها نفقة عدة ومتعة، وهني هم يختلف إذا كان العقد سني أو جعفري.
1: نعم.
2: العقد الجعفري ما لا نفقة متعة، لا نفقة عدة بس. ونفقة العدة هي شنو تكون؟ نفقة العدة اللي هي فترة العدة نفسها، 3 شهور وإذا كانت حامل لين ما تولد. بس نفقة المتعة هي تكون القاضي حددها، النفقة اللي هو يكون هي تكون على ذمته، غالبا يحددونها القضاة تكون فترة سنة.
1: إيه نعم. إيه نعم
0: عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو أكثر المفاهيم الخاطئة

0: اللي يعتقدون الناس يعني حول حقوق الزوج أو الزوجة بعد الانفصال. في بعض الأحيان مثلا عندهم اعتقادات خاطئة، مثلا أنا لي حق بكذا أو لي حق ما لي حق بكذا، ويطلع مثلا يعني اعتقادهم خاطئ.
1: أول نقطة ذكرناها بالسابق اللي هي أن مثلا أن الزوجة إذا تنازلت عن حقوقها المالية
0: بعد الخلع
1: يعتقدون أن هالشيء. ثاني نقطة اللي هي مثلا إذا الزوجة تزوجت، الحين واحد قال زوجتي تزوجت أنا بروح أخذ عيالي، لا لازم أنت ترفع قضية، القاضي يحكم لك أنك أنت تأخذ عيالك، مو بمجرد أنها تزوجت أنت تروح تأخذ عيالك. لا لازم في قضية. في ناس تفهم أن لا هي مجرد ما تزوجت أنا لي الحق أن أنا أروح المخفر وأخذ عيالي. لا، المخفر ما رح يسوي لك شيء بدون حكم محكمة. لازم ترفع قضية، القاضي يحكم لك أنك أنت تأخذ اليهال، يسقط الحضانة عنها وتأخذهم.
2: ممكن تسقط الحضانة عن الأم وتنتقل إلى أمها مثلا أو أحد أقاربها. شلون الطريقة؟
1: هي الطريقة تكون من نخلص الأم تروح حق جدة الأم،
2: صحيح،
1: نخلص جدة الأم تروح حق جدة الأب، نخلص جدة الأب تروح حق خالة الأم اللي
0: أخت الأم،
1: أي. نخلص من أخت الأم تروح حق عمة
2: الأبو
0: العيال،
1: نخلص من عمة العيال تروح حق الأب.
2: اي نعم.
1: بس القانون الجديد للحين ما تطبق، يروح دايركت للأب.
2: للأب.
1: اي بس للحين ما تطبق.
2: لم يتم تطبيقه الى الان. اي نعم. يعني كترتيب الأولوية عند زواج نقدر نقول الأم تكون الأولوية لأمها،
1: بس الأولوية هم لمن يرفع الدعوة. يعني اذا الأب راح رفع الدعوة
2: قبل سبق
1: زوجة قد الأم تزوجت وكذي يقدر ياخذ،
2: يعني
1: حرية قاضي.
2: اي نعم. المحامية مريم الظفيري، يعني انت تنصحين ممكن في هذه الحالة ان ام البنت نفسها ممكن ترفع قضية عشان تاخذ الحضانة في حال زواج
1: في
2: بنتها؟
1: في حالات لان في حالات الأب يكون غير مستحق انه ياخذ الأبناء،
2: صحيح.
1: ففي حالات حتى قبل لا البنت تتزوج اصلا تلاقين الأم راح ترفع قضية على البنت نفسها وعلى الأبو عشان تاخذ حضانة الجدة، تكون
2: هي المسؤولة
1: عن الأطفال.
2: اي نعم.
0: عدل. زين، في حال اتفاق مثلا البنت ويا أمها انه اوكي يعني ما عندي مشكلة تاخذين عيالي، ولا لازم قضية؟
1: لا لازم، ما يصير. هني الأب يقدر يطعن، الجدة تقدر تطعن، العمة تقدر تطعن، وايد أطراف يقدرون يطعنون بالموضوع.
0: في حال أخذت الحضانة الأم، أم البنت بعد رفع القضية طبعا، هل هي يعني لها كامل الحرية في مسؤولية الأبناء؟ يعني على سبيل المثال تنقلهم من مدرسة لمدرسة، تغيير بطاقات؟
1: هذه قضايا ثانية. هذه الولاية احنا نرد نقول الولاية تكون هذه من حقوق الزوج، الولاية عند الأب.
0: بس هي رفعت قضية وسحبتهم،
1: رفعت قضية حضانة مو قضية ولاية تعليمية، ولاية صحية، ولاية مالية.
2: اي نعم. تختلف أكيد القضايا.
1: طبعاً القضايا تختلف.
2: إيه طبعاً. الحديث معك جداً مشوق، ورح نتكلم أكثر عن موضوع الانفصال وقضايا الانفصال اللي دائماً تكون منتشرة بهذه الفترة الأخيرة في برنامج زوارة، مع ضيفة حلقتنا أكيد المحامية الأستاذة مريم الظفيري. رح نتكلم أكثر عن حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند فترة الانفصال في القانون الكويتي، وأيضاً الجانب الإنساني في تعامل المحامي مع موكليه أثناء القضايا الأسرية. لكن راح نطلع هذا الفاصل للفترة الدينية، وبعدها نرجع معاكم في برنامج الزوارة.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
2: كل بيت له سوالفه، وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات، ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج زوارة، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الأستاذة والمحامية مريم الظفيري، وموضوعنا طبعا عن حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند الانفصال في القانون الكويتي تحديدا، وأيضا راح نتكلم عن الجانب الإنساني في التعامل سواء مع الزوج أو مع الزوجة أو حتى مع الأبناء بعد الانفصال. أستاذة مريم، طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن بعض الحقوق والواجبات بعد الانفصال، وأن المفروض يعني أن الواحد يكون يعني في تبادل احترام، في تقدير، في طبعا تواصل، يعني إذا ما كان في جد أو جدة ممكن في تواصل حتى لو شيء بسيط في مصلحة الأبناء، إذا كان في أبناء. طبعا احنا ودنا نعرف شنو الحقوق المالية اللي تستحقها الزوجة بعد الطلاق وفق القانون الكويتي، وهل في ضوابط مثلا تغيرت في الآونة الأخيرة أو قوانين تغيرت؟
1: لا، القوانين بالنسبة حق الحقوق المالية مثل ما هي ذكرتها، نفقة المدة، المتعة والعدة فقط، والمؤخر ده كان مكتوب في العقد، مؤخر الصداق. وقلنا أن العقد الجعفري لا يشمل نفقة المتعة، بس هذه هي النفقات اللي تستحقها الزوجة حقها
0: انزين
1: حق ابنائها.
0: خلينا نتكلم عن حقوق الزوج بعد الانفصال.
1: حقوق الزوج، هو الولي، هو الولي اللي يعني الأمانة، يعني هو يعني هو على حسب، يترتب على حسب الزواج، إذا كان في دخول ما في دخول، في خلوة ما في خلوة، إذا ما كان في خلوة

0: خلوة مو دخول، إذا ما كان في خلوة يحق له يرد له نص المهر يعني. نعم. لا حقوق
1: صحيح،
0: وحق يحق للولاية، حق أطفاله، يحق لأن أطفاله ما يسافرون بدون إذنه، حتى إذا هي عندها الحضانة مو متى ما طق بمزاجها تبتاخذ عيالها وتسافر، تاخذهم وتسافر، يحق له يمنعهم عند القاضي، أنا ما بيهم يسافرون
2: حتى إذا هي عندها الحضانة،
0: حتى إذا هي عندها الحضانة.
2: إنزين.
0: لازم تكتب كتاب حق القاضي، ترفع قضية عشان تسفرهم.
2: عدل. إنزين، في حال مثلا الحضانة عند الأم، متى الحضانة تروح عند الأبو؟
0: الحضانة تروح عند الأبو بالنسبة حق الولد عند البلوغ غالبا سن 15 سنة. إذا الولد اختار الأب، إذا ما اختار الأب هني الأم تكون اليد الممسكة حق الأبناء، إن هي بس هما تحت تصرفها فقط لا أكثر ولا أقل. بالنسبة حق البنت عند الزواج.
1: نعم.
0: أو إذا هي كانت تختاره يعني على 21 سنة يرفع دعوة تخير.
2: في حال مثلا ما اختار الأبو يظل عند الأم؟
0: طبعا بس بكف اليد.
2: شلون؟
0: هذا بالنسبة حق الأب، يعني هي تكون مسؤولة عنه، نفقته هو اللي يستلمها.
2: الولد،
0: الولد تنزل بحسابه الشخصي، بس الأم هي تكون المسؤولة عنه ويتم عايش عند الأم.
1: اي نعم، الأمانة معلومة جديدة انه ينزل بحسابه الشخصي بعد 15 سنة.
0: اي نعم.
1: اي نعم. برايك اكيد في قضايا كثيرة تمر عليك وخاصة بالانفصال، شنو اكثر اسباب الانفصال في الفترة الأخيرة نقدر نقول المنتشرة بشكل كبير بين الأزواج، وخاصة لما يلجؤون الى القضاء؟
0: عناد.
1: العناد،
0: عناد ما له مبرر.
2: مثل شنو؟ اعطينا قصص.
0: يعني ليش انت تسافر وايد؟ ليش انت ما قاعد تصرف علي؟ ممكن هو يكون فعلا ما معاه الحين، كان يصرف عليها من قبل. ليش هو يروح ويطلع وايد؟ اسباب للأمانة ساعات تكون وايد تافهة.
1: اختلاف بيئات.
0: اختلاف بيئات وساعات اسباب قوية.
1: اي نعم.
0: تعاطي.
1: يعني الأسباب نقدر نقول ما بين الأشياء القوية وما بين الأشياء البسيطة وتختلف. إحنا للأمانة دائما لما نسمع أسباب الطلاق وخاصة لما تكون بسيطة للأمانة يضيق خلقنا، نحس إن المفترض إنه يكون في تقبل لاختلاف البيئات، يعني شيء طبيعي إنه يكون في أول سنتين يكون في نزاعات وخلافات واختلاف في وجهات النظر، لكن الأفضل إن الواحد يحاول إنه يستمر في هذه العلاقة أفضل من إنه هو ينهي العلاقة الزوجية.
0: الحين ما في أحد في صبر على طول خلاص أقرر إن أنا أنفصل أو راح أنفصل. هذا سبب القضاء الكويتي قرر إنه يرفع الرسوم، لأنه صارت في وايد قضايا ما لها مبرر ولا لها منطق، يعني الرسوم صارت من 5 دنانير ل 100 دينار، يعني
1: ارتفعت
0: بشكل كبير مو بشكل صغير. هذا يعطي مبرر حق القاضي ان لما دعوة الرفع ترفع بمنطق، مو اي حد يروح يرفع خلاص انا قررت ان انا اطلق ابي اطلق.
2: وعشان يحد من رفع القضايا بعد، يعني في امور ساعات في بعض الاحيان ما تستاهل، او في بعض الاحيان استاذة مريم على فكرة يعني تصير تراكمات، يعني مثلا سبب الانفصال الرئيسي سبب تافه مثلا، لكن قبل هذا السبب في تراكمات.
0: صحيح.
2: فعلشان كذي اخر سبب يكون يعني مو مقنع.
0: صحيح، بس لازم الانفصال يكون بشكل ودي مو بشكل عناد. مو بشكل تحدي، خصوصا اذا كان في اطفال. يعني المنظر الاطفال انه مو عارف يرضي الطرف الاول ولا الطرف الثاني، ارضي امي ولا ارضي ابوي،
1: صح
0: يضيع.
2: صح.
0: وغالبا ساعات العناد يضيع مستقبل الاطفال. انا عندي حالات الاب رفض انه يوقع مثلا على بعثه حق ولده، انزين الام تيجي تقول انا ابي انا اوقع على البعثه، القاضي يرفض، هذه لازم الابو يوقع عليها. انزين هني بهالحاله شو نسوي؟ مستقبل الولد يضيع؟ لا، لازم نحاول مرة ومرتين لما القاضي وافق ان الام توقع بدال الاب.
1: ساعات سواء نقدر نقول قضايا الحضانة او قضايا النفقة يصير فيه اختلافات، نقدر نقول هل الحضانة تعني ان الطرف الثاني الطرف الاخر ممكن يكون فقد حقه في رؤية ابنائه؟ ساعات يصير فيه عناد، عرفتي ان الواحد عنده نقدر نقول مجال انه يكون فيه حضانة ويشوف عياله في ساعات معينة، تصير عن طريق نقدر نقول
0: مراكز الرؤية.
1: مراكز الرؤية. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع.
0: هذا الموضوع هو يحدد القاضي، انت عندك حق الرؤية. اي ام يعني مو كونها ان هي كسبت الحضانة كونها ان تقدر تمنع الاطفال من الاب، لا انت ما تقدرين تمنعينه، وهذا راح يعني اذا انت منعتيه من حق الرؤية اللي حاكم للقاضي

0: قضية تتساءل فيه هي قانونا بعنف الأسري وجنائي. يعني القضية مو هينة، أنت تتسألين فيه قانونا وجنائي إذا منعتي الأب عن أطفاله بحق الرؤية القاضي اللي حاكم له. أوقات الرؤية تختلف، القاضي يحددها طبعا، يختلف على أعمار الطفل، أعمار الأطفال، ويحدد المكان. يعني ممكن يكون مركز الرؤية، ممكن يكون خارج مركز الرؤية، ممكن لا من الساعة للمبيت، على حسب القاضي وعلى حسب الحالات اللي قدام القاضي.
1: اي نعم
2: عدل. لكن احنا ودنا نعرف استاذة مريم من خلال خبرتكم، شنو اكثر الاخطاء القانونية اللي دائما يطيحون فيها الازواج؟
0: ذكرتها من قبل،
2: اثناء اجراء الانفصال نتكلم.
0: اثناء اجراء الانفصال، ان ممكن لما اي اوقع على عقد اتفاق، عقد الاتفاق يكون انا، يعني انا اجهل قانون مثلا، ممكن واحد من الطرف ثاني يحط بند مو من مصلحة الطرف الأول.
2: مثل شنو؟
0: مثل أن نفقة تكون 250 وهي عبالها نفقة مثلا خدامة، وهي تكون لا، نفقة الأطفال مثلا هم يكونون 6 أطفال نفقتهم 250، شلون؟
2: انزين، هذا ما مو على أساس مثلا شهادة الراتب والقاضي هو اللي يحدد؟
0: إيه بس هذا في اتفاق بينهم. باخذ اتفاق، انت قاعد تقرين،
2: ما له شغل عقد
0: انت
2: التفاق.
0: قاعد تقرين، انت مو فاهمه انت شن قاعد تقرين، وقعتي وانت مو فاهمه، بعدين هذا ملزم فيك على طول، هذا يطبق على طول،
2: ما يصير تغير بعدين او تزيد قضيه تزيد النفقه. ما تقدر.
0: فانصح اي احد قبل لا يوقع عقد اتفاق يستشير محامي اذا عنده، واذا ما عنده محامي يقرا العقد عدل ويفهمه قبل لا يوقع.
1: نعم، خلينا نتكلم إذا كان في ممتلكات معينة نقدر نقول تم شراءها خلال فترة الزواج، وبعد الانفصال شلون نقدر نقول يتم نحسم ما بين الشخص اللي ياخذ ملكية هذا الشيء؟
0: يعني على مثلاً حسب،
1: مثلا ساعة غالية مثلا،
0: إذا هي عايتك هدية خلاص هي هدية حقك.
1: إيه نعم، شلون يتم إثبات إنها هدية أو إن تم شراءها نقدر نقول من الطرف الثاني؟
0: هذه ساعات تكون هي القانونية قدام القاضي، وعلى حسب القاضي إذا يأخذ فيها أو ما يأخذ فيها. ساعات القاضي يقولك لا، أنا يعني هدايا أنت عطيتها فترة زواجك، هذه فترة الزواج.
1: إي نعم،
0: يعني فترة الزواج أنتوا كنتوا الاثنين مع بعض، خلاص ما تحاسبون بعض عليها وما تسترد
1: للأمر. والبيت ساعات البيت مثلا تكون المرأة أثثت فيه أو حطت الأثاثة على حسابها الخاص،
0: يعني لازم نقول شنو، كل فاتورة أنت تدفعينها لازم تكون معك.
1: الأمانة يعني العلاقات الزوجية، هل إن هي نقدر نقول يكون فيها أمان إن الواحد يحتفظ بفواتير معينة؟
0: لازم، إذا ما فاتير الحين إحنا عايشين بزمن لينكات، اللينك لازم يكون محتفظ،
2: واللينك يثبتونه بالمحكمة؟
0: إيه ولا شلون؟ لازم يكون في شهود عليك، لأن ساعات القاضي الحين صار في تحديد حق اللينكات، أن أنت يدازل اللينك هذا حق شنو؟ قبل القاضي يقول لك أنا ما أدري هذا متزوج حق شنو، أن أنت ممكن متسلفة منه فلوس وتقولين هذه فلوس بيت، أنا جدراني أن هذا اللينك الغرض منه هذا الشيء، فعشان كذي مع اللينك لازم يكون في شهود أفضل.
1: فالطريقة الأمثل أن الاحتفاظ بالفواتير. إيه
0: بس هذا قبل لا يتحدد اللينك، قبل ما كان في تحديد، ان الحين انت قبل لا تسوين سنت حق اللينك في تحديد تبرع، هديه،
2: صح،
0: دعم مالي، دعم عائلي،
2: صح.
0: اي قبل ما كان في هالشيء
2: عدل،
0: فبعض القضاة الحين ياخذون بهالشيء.
1: اي نعم، انزين خلينا نتكلم عن الرسائل اللي تكون ما بين الزوجين، هل ممكن تؤخذ نقدر نقول المحادثات الالكترونيه طبعًا. ممكن تستخدم طبعًا. امام القاضي كقضايا طلاق او نزاعات وغيره؟
0: مو بس تستخدم كقضايا طلاق، تستخدم للأسف حتى قضايا جنائية، إيه؟ وتعتمد على العنف الأسري. يعني مثلا أنا يعني محترم من زوجي بسبه، محسوم يعني
1: أكيد.
0: فإذا سبيته هذا هو استلعن، راح رفع عليه قضية
2: بالنيابة. إذا بحزتها عادي عنده مثلا كان بعدها، بعد
0: لازم في مدة معينة. يعني إذا
2: لا أنا أتكلم مثلاً قبل الانفصال، كذي صار مثلاً تاتش ولا شيء، نقاش حاد ومثلاً غلط عليه أو هو غلط علي،
0: لا
2: بعدها مثلاً فترة بسيطة صار الانفصال بالصدفة،
0: لا
2: ممكن إنه يأخذ هذا المسج،
0: ممكن فترة بسيطة ممكن يأخذ هذا المسج ويرفع، إذا هو يعني خلاص حاطك بمخه.
1: يعني نقدر نقول انه يتم استخدام الرسائل اكيد
0: طبعا،
1: فلا تكتبون هذه التفاصيل نقدر نقول والخلافات من خلال الرسائل الالكترونيه فيما بينكم. اكيد احنا مستمعينا راح نكمل في الحديث في حلقتنا اليوم مع ضيفه حلقتنا الاستاذه والمحاميه

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: كل بيت له سوالفة وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج زوارة، وأكيد راح نستكمل حديثنا مع ضيفتنا من خلال وجودها معانا في الاستديو، الأستاذة والمحامية مريم الظفيري. راح نتكلم أكثر عن الانفصال وعن حقوق وواجبات الرجل والمرأة في هذا المجال. خلينا نتكلم عن أكيد خطورة نشر تفاصيل الخلافات فيما بين الزوجين، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ساعات يكون في تشهير للطرف الآخر في المواقع المختلفة. خلينا نتكلم عن خطورة هذا الموضوع، وهل لا تأثير كبير أكيد في حياتهم، نقدر نقول بعد الانفصال، ونقدر نقول أيضا للأطفال راح يكون أكيد مؤثر عليهم.
1: طبعا التشهير تعتبر قضية جنائية، فيعني راح تصير قضية جنائية، قضية مدنية، فالواحد ليش يقعد ويطلع بالسوشيال ميديا ويشهر ويتكلم، وخصوصا إذا كان في أطفال، يعني بعدين الأطفال راح يشوفون شلون أمي وأبوي كانوا يتهاوشون يا بعض، المنظر راح يكون بشع.
0: صحيح.
1: والعقوبة اللي راح تيجي على الأطراف أبشع، يعني في عقوبة مالية، في عقوبة يعني تخص القضاء اللي هو السجن، ممكن تكون سجن، ممكن تكون غرامة. ليش أنا أتطرق حق كل هالأمور؟ أنا ممكن أنهي هالمواضيع كلها باحترام وبكل ود، فالواحد لازم يتجنب هالأمور عشان لا يدفع المبالغ اللي ما يقدر أساساً ممكن بعدين إنه يدفعها.
0: صحيح.
1: عشان لا يحط أهلها بموقف مثله.
0: أرشيف، لأن دائما نقول ترى مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر ترى أرشيف ولا يمكن يتم مسحها، فلا يمكن نقدر نقول أن نخلي عيالنا يشوفون في المستقبل وجود مثل هذه الخلافات.
1: حيب. يفضل أن يكون بينهم الحل والودي أفضل.
0: نعم.
2: عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة مريم، شنو النصائح اللي تقدمونها دائما للطرفين عشان يتجنبون تصعيد الخلافات، خصوصا إذا كان في أبناء، وحماية أيضا أبنائهم من الآثار النفسية بعد الانفصال؟ يعني في وايد أطفال تلاقينهم صاروا يعني نفسيتهم تعبانة، تحسين الولد مطبيعي، البنت مطبيعية، تحسين فيهم شيء، تحسين
1: مكسورين.
2: فإحنا ودنا نعرف ممكن أن في بعض الأحيان مثلا في نصايح تقدمونها تحمون الأبناء من هذه النفسيات؟
1: طبعا إحنا دائما نفضل الحل الودي والتسويات. أنا كمحامية إذا القضية واصلة بالبداية عندي، أفضل أن أنا أتواصل مع الطرف الآخر كتسوية، كحل ودي، عقد اتفاق يكون موثق بالمحكمة. يعني بدال الأب مثلا إذا الحضانة كانت عند الأم، بدال الأب يشوفهم ساعتين بمركز الرؤية ولا 4 ساعات بمركز الرؤية، أو حتى 8 ساعات خارج مركز الرؤية، مثلا يكونوا ينامون عنده بالويكند، ينامون عنده يوم. ساعات بعض الحالات في الأطراف تكون متقبلة هالشيء، فلما يكون في تقبل هالشيء من الطرفين يكون وايد أفضل، وحل ودي وتوفير وقت وجهد ومال حق القضايا كلها.
0: نعم. وفوق هذا كله نقدر نقول نفسية الأطفال تكون أفضل.
1: طبعا نفسية الأطفال تكون وايد أفضل، والحل الودي هذا ما يعتبر غير قانوني، هذا يعتبر ترى الحل الودي. احنا ناخذ العقد هذا اللي يتم توقيعه بالمكتب ويتصدق بالمحكمة ويطلع عليه صيغة تنفيذية، يعني يتنفذ بموجب حكم، يعني شنا حكم طالع من قاضي.
2: عدل. في بعض الأحيان أستاذة مريم يقولك مثلا بعد الانفصال الأبناء يصير عندهم الكبار مثل يصير فيهم نقص، احنا ودنا نعالج هذا النقص يعني عند الكبر، شلون؟
1: لا يعاندون بعض. الآباء والأم والأبو لا يعاندون بعض عشان الأطفال ما يضيعون. لأن للأسف يعني الحلقة الضايعة الوحيدة بالنص هم الأطفال. هم يعني ساعات العناد يصير على فلوس، على نفقات،
2: على الدراسة مثل ما تفضلت، على البعثات الخارجية. عدل.
1: لا، هذا بناء عليه أن أنا بس بعاند كذي. زين ليش؟
0: صحيح.
1: ليش أنا أضيع ولدي وأضيع بنتي لمجرد أن أنا ما توفقت ونصيبي ما توفق مع الطرف الثاني؟
2: صح. والمشكلة تدري شنو يعني أستاذة مريم وشهد، يعني ساعات مثلا حتى الياهل راح يحقد على أبوه أو يحقد على أمه.

0: يعني مثلا الأم مو قصدها، قصدها تحر الأبو أو العكس صحيح، فتلاقين مثلا على مصلحة الياهل، فالياهل يعني يدري انه والله ابوك اللي مرضانش علي، او مثلا الام تصعد الابو هني يصعد مثلا اذا كان العكس، فتلاقين الطفل حقد يكره صح. الابو او يكره الام.
1: هني الواجب على اللي يكون اللي ممتلك الحضانة شلون يحتوي الطفل، شلون يعوضه مكان الطرف الناقص.
0: صح.
1: لازم لازم الواحد يحتوي بشكل كبير.
2: اي نعم. خلينا نتكلم ساعات يكون نمر بمواقف معينة، فشنو التصرف نقدر نقول الصحيح إذا تعرض أحد الزوجين للتهديد أو الابتزاز من الطرف الآخر أثناء فترة الانفصال، شلون يتصرفون؟
1: أولا أخلي هالتهديد على جنب، وإذا كان في طفل أتصل على مكتب محامي أستشير المحامي، ولازم نعرف الموضوع كتوتال شنو، إذا في مجال نحله حلينا، إذا ما في مجال إن نحله راح نلجأ للقضايا الجنائية، وهي القضايا الجنائية أفضل حق التهديد، لأن في البعض ما يكون لهم رادع للأسف.
2: صحيح.
1: يتمون يهددون يهددون يهددون. زين ليش؟
2: ابتزاز وتهديد. إيه
1: بالضبط.
2: نعم.
1: فالحل الوحيد معاهم النيابة، هي تقدر النيابة والقاضي هو يقدر يوقفهم عند حدهم.
2: إيه نعم في هذه الحالة. إيه
1: مو تهديد أنا أروح بعد أنا أهدد، لا ما نعالج الغلط بغلط.
2: صحيح.
1: لازم الواحد يفكر شلون يعالج الغلط بطريقة سليمة.
2: إيه نعم أكيد. إحنا نبي نأخذ منك الأستاذة والمحامية مريم الضفيري رسالة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين، لكل زوج وزوجة يمرون بهذه المرحلة أو بمرحلة خلاف بسيطة أو انفصال، نكلمهم أكثر عن حقوقهم وواجباتهم.
1: طبعا رسالة أخيرة أنا بقول إن الفراق يعني النصيب هذا قضاء الله وقدره، إذا أنتوا اختلفتوا وما كان نصيبك مع الشخص الآخر فلا تحط عيالك بالنص، لأن أهما الحلقة الضايعة. فكر بعيالك وفكر أن كما تدين تدان الله بيردها لك. عيالك لا تضيعهم أو عيالك لا تضيعينهم لسبب إعناد غير مبرر.
0: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معاك، وإحنا استفدنا الكثير والكثير. معاك أستاذة مريم الضفيري.
1: شكرا.
0: كل الشكر لك.
1: شكرا والله، وأنا بعد استمتعت وياكم.
2: يعطيك العافية على هذه المعلومات المفيدة.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل إدهام العنزي. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: مع السلامه.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي للشرطة وتقول إنها تكرس الضم الغير شرعي للضفة. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردوفان. أوكرانيا تعرض هدنة في البحر الأسود وموسكو تقول إنها توجد مبررات لمنع كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. واشنطن تتهم 40 دولة حليفة لمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما
2: يعلو العالم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لقاء الأسبوع، مثل ما وعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة جدا من الأكاديميين وأيضا المختصين في جميع المجالات في دولة الكويت. نلتقي اليوم لأيضا نصل لحلول أيضا

0: نناقش كثير من القضايا. حلقة اليوم اللي راح تكون بالتأكيد تتكلم عن الموهبة، وهي تعتبر من أعظم الطاقات اللي يمتلكها الإنسان، لكن لا تحقق أثرها الحقيقي ما لم نجد بالتأكيد من يكتشفها ويحتضنها ويوجهها بشكل صحيح. فبناء الشخصية لا يعتمد على تنمية القدرات وحدها، بل أيضا يحتاج إلى بيئة داعمة تعزز الثقة بالنفس، وأيضا تنمي روح المبادرة وتشجع على التعلم والإبداع. اليوم بالتأكيد حلقة بالتأكيد فيها اكتشاف كثير من المواهب، شلون أيضا ننمي أبنائنا، شلون نحتفظ على أبنائنا وأيضا نساعدهم في حياتهم اليومية لاكتشاف مثل هذه المواهب والاستمرار عليها وأيضا دعمه بشكل كبير. وتأكد الدراسات التربوية أن اكتشاف الموهبة في وقت مبكر وفهم احتياجات الطفل والتعامل الصحيح مع الفروقات الفردية عوامل تساهم في بناء شخصية متوازنة. بالتأكيد مع ضيفتنا اليوم في حلقة مميزة جدا راح نناقش كثير من القضايا وكثير من الأمور، لكن بعد هذا الفاصل نتواصل في برنامج اللقاء الأسبوع.
1: تعد الدكتورة حوراء معرفي من المختصين في مجال التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، حيث تحمل درجة الماجستير في صعوبات التعلم ودرجة الدكتوراه في الفلسفة في تربية الموهوبين، وتهتم بدراسة أساليب اكتشاف الموهبة وتنمية قدرات الأطفال وتعزيز البيئات التربوية التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية إمكاناتهم. وتركز الدكتورة حوراء معرفي في عملها على العلاقة بين الموهبة وبناء الشخصية وأهمية الاكتشاف المبكر ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، إلى جانب الاهتمام بالأطفال الموهوبين الذين قد يواجهون في الوقت نفسه بعض الصعوبات الخاصة بالتعلم، والعمل على توفير الدعم التربوي المناسب الذي يساعدهم على تحقيق أفضل مستويات النمو والنجاح. كما تحرص الدكتورة حوراء معرفي على نشر الوعي التربوي من خلال مشاركاتها في البرامج والفعاليات المختصة، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الموهبة وتعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية متوازنة يمثلان أساسا لإعداد جيلا قادرا على الإبداع وتحمل المسؤولية والإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.
2: لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.
0: عندنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وباسمي باسمكم رحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الدكتورة حوراء معرفي، ماجستير صعوبات التعلم ودكتورة في الفلسفة في التربية والموهوبين. حياك الله دكتورة، وأنا سعيد بالتواصل معك.
3: حياكم الله، وأنا أسعد بهذا اللقاء.
0: اليوم حلقة مميزة جدا دكتورة، يعني شاكرت وجودك معنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. ودائما يعني الحلقة لما تكون فيها موضوع الموهبة بالتأكيد اليوم كل ولي أمر لابد أن يكون معنا في هذه الحلقة وأيضا يساعد أبنائه. كثير من أولياء الأمور دائما يعني نشوف عنده ولده موهبة لكن يهملها نوعا ما، لكن توازن وأيضا إعطاء الولد أو البنت الفرصة في اكتشاف مثل هذه المواهب أكثر من خلال الإجازة الصيفية، إجازة الربيع، العطل الموسمية، يساعد أيضا في الاستمرار في هذه الموهبة والنجاح فيها. أيضا مناقشة مهمة جدا اليوم راح نناقشها في هذه الحلقة دكتورة، لكن بداية دكتورة حوراء، الموهبة، خلينا نعرف الموهبة وشنو معنى الموهبة.
3: الموهبة أن يكون لدى الشخص استعداد يميزه عن الآخرين، تكون عنده قدرات يمكن من خلالها أن يتميز بمجال أو أكثر، يمكن من خلالها أن يتغلب على المشكلات والصعوبات اللي تواجهها في حياته.
0: نعم. اليوم دكتورة كذلك دكتورة حوراء معرفي لما تحدث عن موضوع العلاقة بين اكتشاف الموهبة في سن مبكر وبين أيضا بناء شخصية الطفل وثقته بنفسه. كثير ما عندنا لما نكتشف شخص مبكرا بالتأكيد سواء كان اكتشاف موهبة، إبداع، تميز، مهم طبعا جدا والاستمرار في هذا الدعم، لكن الفروقات ما بين هذه الاثنين.
3: نعم طبعا، الموهبة أساسا فطرية موجودة بالطفل، استعداد موجود، ولكن يحتاج دعم من البيئة ومن الأسرة عشان تتطور هذه الموهبة عنده. متى ما تم التعامل مع هذه الموهبة في سن مبكرة راح تتعزز عنده المهارات الاجتماعية، تزيد ثقة الطفل بنفسه، نشوف عنده مهارات حل المشكلات تصير أفضل،

0: دافعية ومثابرة. فمتى ما كان الطفل من صغره معطينا المسؤوليات والمهام اللي تعزز موهبته، راح تستمر معاه إلى الكبر وتتطور بحيث إنه يكون شخصية جدا مهمة وهامة في المجتمع.
1: نعم بالتأكيد، لما أبدي مع الطفل في مرحلة مبكرة جدا واكتشف مثل هذه الموهبة، بعيدا عن طفل صديق الآيباد،
0: طبعا
1: مشكلة كبيرة يواجهها أيضا في صعوبة في اكتشاف المواهب أكثر من خلال سنه مهما تقدم، لأن صديق الآيباد مهما حس في الملل ما راح يمارس موهبته، راح يمارس أيضا الآيباد اللي تعود عليه. فرسالتنا اليوم حق أولياء الأمور، قبل أن ندخل ونناقش أكثر من سؤال، الطفل ومسكة الآيباد بشكل طويل جدا في اليوم، أثرها السلبي على الأطفال.
0: نعم، بالنسبة حق الوسائل التقنيات الحديثة احنا ما رح نقدر نستغنى عنها لأنها أصبحت جزء من حياتنا. المشكلة مو بوجود الآيباد بحياة الطفل، المشكلة في استعمال الآيباد.
1: نعم.
0: هل الطفل قاعد يقضي وقته في اللعب، الألعاب غير الهادفة اللي تأثر على نمو الدماغ، تأثر على سلوكه وعلى حركته، أم هو قاعد يوظفها في تنمية مهاراته العقلية، عمليات الانتباه، الإدراك، الذاكرة؟ فالاستعمال يبي له فقط توجيه مو حرمان. أنا ضد الحرمان من الآيباد، نوجه طريقة استعماله لهذه الوسائل، خصوصا أن حتى الموهوبين، في موهوبين بالثقافة الرقمية، الأطفال اللي عندهم إبداع في استخدام التكنولوجيا والأجهزة اللي ممكن من خلالها يطورون برامج تفيدنا في المجتمع، مثل برامج التصميم، برامج البيع والتسويق عبر الإنترنت. فإذا الطفل متعود أن يستخدم هذه الأجهزة في الأشياء المفيدة، راح يظل يكتشف أشياء تساعدنا حتى في المستقبل في استخدام التكنولوجيا لاستخدام الأمثل.
1: نعم بالتأكيد، الاستخدام المتوازن هو أفضل حل بالتأكيد لأطفالنا، استخدامهم لساعات معينة أو أوقات معينة في الآيباد، وأيضا مع متابعة شنو قاعد يستخدم في الآيباد. لأن الطفل اليوم موجه بكثير من المواقع وكثير من الألعاب، حتى لو قاعد يلعب لعبة إلكترونية، اللعبة الإلكترونية ربما فيها مخاطر، وأيضا توجه الطفل توجه غير صحيح. لابد أنك تعرف شنو نوع هذه اللعبة وشنو تمارس في هذه اللعبة وشنو المراحل في هذه اللعبة. حاول أنك تنزل شوي عند الطفل وتشوف شنو قاعد يشاهد ويطالع ويلعب، لذلك لسلامته وأيضا مثل ما تواجه صعوبات في المستقبل. الدكتورة حوراء معرفي، ماجستير صعوبات تعلم، وأيضا دكتوراه في الفلسفة في التربية، في تربية الموهوبين، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. دكتورة، دائما برأيك أكيد أكثر المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها بعض أولياء الأمور عند التعامل مع الطفل الموهوب. اليوم كثير من أولياء الأمور عندهم أطفالهم عارف أن هذا الطفل موهوب، لكن يتعامل وأناك أمور خاطئة جدا، ربما يقسو عليه شوي، ربما ما يعطي مجال لممارسة الموهبة اللي عنده. الدراسة يا ولدي والدراسة راح تفيدك، لما يكون في توازن مهم جدا. فأكثر المفاهيم هذه الخاطئة اللي تشاهدها دكتورة حوراء معرفي،
0: احنا عندنا نوعين من الأخطاء. الخطأ الأول أنه يكون الطفل غير موهوب والأهل يصرون أنه هو موهوب، والخطأ الثاني أن الطفل يكون فعلا موهوب والأهل ينكرون وجود هذه الموهبة. الخطأين لهم تأثير جدا سلبي على الطفل، لأن لما يكون عندي طفل عنده موهبة حقيقية وأنا ما أستثمرها، ما رح أفهم أي تصرف يتصرف الطفل، فأعتقد أن هذه التصرفات نوع من الطيش أو نوع من المشاغبة أو نوع من مضيعة الوقت، وبالتالي لما ما يشوف دعم لهذه الموهبة رح يتوجه في سلوكيات غير صحيحة، يشعر من خلالها بذاته أو يوجه الطاقة الزائدة اللي فيه في توجه غير محله. والعكس لو كان الطفل غير موهوب والأهل يصرون أنه هو موهوب، متى ما اعتقدتوا أن الطفل موهوب راح ترفعون سقف التوقعات، فتتوقعون منه أداء معين، وبالتالي ما يقدر يعطيكم هذا الأداء اللي أنتوا تبونه، فأنتوا راح تشعرون بإحباط والطفل أيضا راح يشعر بنفس الإحباط. أيضا فيما يتعلق في موضوع التحصيل الدراسي، البعض يعتقد أن دام الطفل متفوق دراسيا معناته هو موهوب، أو أن يعتقدون أن الموهبة تنحصر في مجال واحد بس، بينما الموهبة لها عدة مجالات. قد يكون الطفل موهوب في مجال معين ومو موهوب بمجال آخر، مثلا تحصيل الدراسي منخفض، ما عنده موهبة أكاديمية لكنه مبدع في العلوم مثلا أو في الرياضيات أو في المجال الموسيقي أو الحركي. إذن أني أحصر الموهبة بمجال واحد هو الأكاديمي، هذا أكبر الأخطاء الموجودة في مجتمعنا.
1: نعم، اليوم كثير من أبنائنا بالتأكيد نشوف درجاتهم في

0: درجات مواد مقررات مرتفعة ما شاء الله، مختلف عن باقي اللي بعمره أقرانه بالتأكيد. نقول غريب عن المواد السهلة ضعيف فيها، عنده موهبة في
1: مجال غير المجال الآخر. نعم،
0: المحافظة على الموهبة وتنمية الموهبة مهم جدا، وأيضا استكمال الفرقات الموجودة وأيضا متابعتها بشكل دوري أفضل، راح يكون في توازن بالموهبة وراح يحقق أكيد نجاحات أكثر. طيب دكتور أحمد، والله ما أعرف لما تحدث اليوم، هل يؤدي إهمال فعلا إهمال الموهبة أو سوء التعامل معها إلى تراجع شخصية الطفل وفقدان الثقة بقدراته؟ دائما اليوم نقول ممكن بعض الأطفال مثل ما تحدثنا قلنا موهوب في أحد المقررات، وإحنا اليوم قاعد نتكلم في التحصيل الدراسي، وربما هناك موهبة غير التحصيل الدراسي.
1: نعم،
0: لكن خلنا نخصها في التحصيل الدراسي حتى تكون أوضح للمستمع الكريم. موهوب في أحد المقررات وأنا أهملت، قلت له أنت ضعيف في الدراسة وجمعت كل المقررات وشنو تفيد درجتك هذه في هذا المقرر، وأنت في المواد الثانية ضعيف ولا آخر. لذلك ربما الطفل يفقد قدرته أيضا وإبداع في هذا المقرر، ويصير مهمل في هذا المقرر ويفقد هذه الموهبة أو هذا الاطلاع بشكل سريع. فأحد أتوقع يعني أكثر المفاهيم ربما تكون خاطئة عند أولياء الأمور.
1: طبعا الطفل وايد يتأثر بالكلمات وبأدوات التعزيز. الله يذكره بالخير، كان درسنا دكتور بالجامعة اسمه دكتور عماد الزغول، كان دائما يقول لنا عن النبوءة التي تحدد ذاتها. النبوءة التي تحدد ذاتها يعني أنا شنو أصف الطفل هو فعلا يشعر بأن هذا الشيء موجود فيه فينميه عنده. أنا لما أقول حق الطفل أنت فنان شاطر، أنت فنان شاطر، راح أعزز عنده الموهبة الفنية اللي عنده. لما أقول له أنت ما تفهم، أنت ما تعرف شيء في هالمجال، حتى لو كان يعرف راح يصير ما يعرف. فالكلمات أو المعززات اللي نقدمها للطفل وايد تأثر، إيماننا وثقتنا بهذا الطفل وقدراته، ملاحظتنا إن نوفر له بيئة محفزة وداعمة. أنا ممكن أخلي في عندي في البيت، حتى مو لازم برا، عندي في البيت أخصص مكان هذا الطفل يقضي فيه ساعة مثلا، أقول له هذه الأدوات كلها حواليك، أنت سوي اللي تبيه بهالساعة، أشوف على شنو يركز الطفل، وين يتوجه، وأبدي هني أسأله، أفتح معاه حوار، أشوف هل هو فعلا مهتم بهالموضوع أم فقط حاب يجرب. فتوفير الفرص شيء مهم، الثقة بقدرات الطفل شيء مهم، مدح سلوك الطفل إذا كان إيجابي أيضا شيء مهم.
0: نعم، ضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة حوراء معرفي، ماجستير صعوبات تعلم، دكتورة في الفلسفة وفي تربية الموهوبين كذلك. نأخذ هذا الفاصل ونعود في برنامج لقاء الأسبوع. تؤكد الدراسات التربوية أن الموهبة ليس مجرد قدرة أو حتى مهارة يمتلكها الطفل، بل هي طاقة تحتاج إلى بيئة تحتضنها وتوفر لها الدعم والتوجيه المناسبين حيث ينمو بصورة متوازنة. ويشير المختصون إلى أن اكتشاف الموهبة في وقت مبكر يساعد على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية دافعيته للتعلم، ويمنحه فرصا أكبر لاستثمار قدراته في مختلف مجالات الحياة. كما أن الأسرة والمدرسة تؤديان دورا محوريا في هذه المرحلة من خلال ملاحظة ميول الطفل وتشجيعه على التجربة والاكتشاف واحترام الفروق الفردية بين الأطفال، بعيدا عن المقارنات أو التركيز على التحصيل الدراسي وحده، فلكل طفل قدراته التي تستحق الاكتشاف والرعاية. ولهذا فإن بناء الشخصية يبدأ من الإيمان بإمكانيات الطفل وتوفير بيئة تشجعه على التفكير والمبادرة وتحمل المسؤولية، بما يساعده على النمو بصورة متكاملة ويؤهله للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
2: البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.
0: عدنا لكم مستمعنا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة حوراء معرفي، ماجستير صعوبات تعلم، دكتورة في الفلسفة وفي تربية الموهوبين. حياك الله دكتورة من جديد، وسعيد بالتواصل معك في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. وبالتأكيد اللي ينضم لنا الآن، احنا نتحدث عن موهبة الأطفال وشون ممكن ننمي هذه الموهبة وشون ممكن أيضا نساعد أطفالنا على الاستمرار في هذه الموهبة، وخاصة

0: خاصة كل ولي أمر يتمنى ولده يكون موهوب في كثير من الأمور، وخاصة الأمور اللي ربما أيضا تخدمه في جانب دراسته وتخدمه أيضا في حياته المستقبلية. لذلك اليوم إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا لكل ولي أمر قاعد يسمعنا الآن، عندك فرصة، ولدك صاحب 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، عندك القدرة اليوم أنك تنميه وتكتشف فيه مواهب كثيرة جدا، لكن عليك أنك تكون معه في القرب منه وتحاول أنك تجرب مثل هذه الموهبة اللي عنده وتشوف وتحبب كثير من الأنشطة وتشوفه وين شاطر وين يقدر أيضا يفرق طاقته ويحقق أيضا نتائج إيجابية أكثر. دكتورة حورة معرفي، خلينا نستكمل الحديث بالتأكيد وبتكلم في هذا المحور عن الأسرة والمدرسة كذلك. اليوم برأيك أكثر الممارسات اللي يقع فيها بعض الأسر بحسن نية لكن قد يعيق نمو الموهبة عند الطفل وبناء شخصيته، هذه الأمور ربما مثل ما تفضلتي في بداية الحلقة وقلتي ممكن العصبية ممكن الصراخ وكثير من الأمور، وفي أشياء خلنا نضيفها من عندي والكلام عندك كذلك دكتورة وأنت صاحبة اختصاص. اليوم المقارنة أيضا تأثر،
1: طبعا المقارنة شيء مدمر للطفل بشكل كبير، يفقد الثقة بنفسه، يولد عنده شعور بالغيرة، وبالتالي ما يكون هدفه أنه هو ينمي نفسه، هدفه أنه يكون أفضل من فلان اللي دائما نقارنه فيه. فتطلعات الطفل راح تتغير، ممكن تصير عنده سلوكيات عدوانية. احنا نشوف حتى بالمدارس نشوف طفل يتلف كتاب طفل آخر، ليش؟ من المقارنة ومن الغيرة اللي بينهم. يعني المقارنة ولدت سلوك جديد عند الطفل المفروض ما يكون موجود عنده. فلو احنا بنقارن ممكن احنا ما نخليها مقارنة، نخليها منافسة شريفة. احنا راح نسوي مسابقة معينة كلكم فايزين، بس احنا نبي نعرف انت وشنو الشيء اللي انت شطار وايد فيه. يعني فرق نفس الفكرة بس الاسلوب غير، أني أنا أبي أطور قدرة الطفل بس بدل لا تكون من خلال مقارنة تكون من خلال منافسة شريفة
0: مثلاً. نعم بالتأكيد اليوم المنافسة مهمة جدا، وأيضا حتى أولياء الأمور المقارنة داخل البيت عن حسن نية ربما تكون بين الإخوان، لكن بعض يأخذها يعني بزعلة
1: طبعاً.
0: أنك أنت والله استقبلت فلان برحب صدر وعطيته كلام حلو وردت فعل وأنا ما ردت علي رد حلو وما حققت اللي أنا بيه، يعني نجح حق الطفل. الطفل ربما يختار توقيت لمناقشة الوالد أو الوالدة، العودة من الدوام ربما تعبان، ظروف معينة ربما تكون في حالة خاصة وذلك، فلذلك يختار الأوقات. اليوم الطفل ما راح يعرف إن متى اختار الوقت. اليوم أنت ولي أمر عندك القدرة أنك فعلا يكون عندك رد واضح مع كل الأبناء حتى لا تصير تفرقة بين فلان وفلان.
1: نعم.
0: فلان حقق نتائج إيجابية تبي تكافئه، كافئه بشكل معقول لكن حفز الآخر.
1: نعم.
0: صار اليوم هو أخذ أبي باكر، أنت ما تخلي يأخذ، أنت اللي تأخذ.
1: نعم.
0: يصير في منافسة.
1: نعم.
0: في يصير تحدي، ففي أمور كثيرة جدا تساعد الأطفال في هذا الجانب. لذلك دور المدرسة مهم. الدكتورة حورة معرف لما تحدث أيضا دور المعلم في هذا الجانب في اكتشاف الموهبة والعلاقة اللي قد تشير إلى وجود أيضا طفل موهوب داخل الفصل من خلال اكتشاف المعلم. دور المعلم داخل الفصل والمعلمة داخل الفصل مهم جدا في اكتشاف الموهوبين وأيضا الطلبة والفروقات ما بينهم. ربما مثل ما تفضلتي وتحدثتي المقارنة بشكل واضح تأثر، فأنا لما أكون معلم وبحس النية أرفع دائما في أحمد أو في سارة مثلا معلمة كذلك أمام زميلاتها أو زملائها، ربما البعض يزعل لكن بشكل إيجابي وبدبلوماسية وسلمة سلمة ربما أسيطر على المسطرة شوي ويكون فيه هني اكتشاف مميز جدا ودعم واضح.
1: طبعا كل معلم ومعلمة أول شيء لازم يراعون الفروق الفردية بين الأطفال أو المتعلمين، وأيضا يكون في تمايز في الحصة، لازم يكون في تنويع بالأنشطة عشان نكتشف قدرة كل طفل. الأنشطة سهلة بعدين شوي أصعب بعدين أكثر صعوبة إلى أن نصل إلى درجة عالية من الصعوبة عشان نميز كل طفل قدراته. هني راح يكون الكل مو عنده الفرصة أنه يجاوب صح، لأن مع تنوع المستويات ما راح يصير في متعلمين يعرفون الإجابات ومتعلمين ما يعرفون. ليش لازم يكون في أسئلة وايد صعبة؟ لأن إذا كان في طفل موهوب أو مستوى ذكاء وايد مرتفع شاف أن الحصة الدراسية أقل من مستوى العقلي ما راح يحس بمتعة بالصف، راح يحاول يهرب من الحصة أو يتغيب عن المدرسة.

0: يشوف أن هذا شيء وايد سهل بالنسبة له، فبالتالي ما راح يحقق أهدافه أو يوصل حق مستوى تقدير الذات اللي هو يطمح له. فمتى ما كان هناك تمايز هم راح نعرف تصنيف الطلبة من الأذكى إلى الأقل، وأيضا راح نوفر لكل متعلم فرصته في الحصة إنه يستمتع ويتعلم بالطريقة اللي تناسبه.
1: نعم بالتأكيد دور الحصة مهم جدا، وأيضا المدرسة مهم أكثر وأكثر. خلنا نرجع حق المعلم وأرجع حق ولي الأمر كذلك مرة أخرى. نعم. من خلال الفصل دائما نشوف طفل كثير تساؤل، طفل يسأل وهي طفل حركي، هذا الطفل مسبب لي إزعاج داخل الفصل، هذا الطفل ربما تحركاته مو مسببة مشاكل لكن مسببة إزعاج اللي حركة، ويتساءل أكثر من مرة أكثر من سؤال أثناء الشرح، وأيضا عند ولي الأمر يسأل عن أكثر من مكان وأكثر من تفاصيل وتفاصيل التفاصيل. هذا نقول دائما الباب الله يعين شو بتعامل معه، سألته وايد وانا هتخلص منه، قام هل هذا مؤشر ياخذنا الى ان سلوكيات هذا الطفل ربما يكون شخص عنده قدرات سلوكيه كبيره واضحه نحتاج لها عنايه ومعرفه، او ان عنده موهبه، ولد عنده موهبه الاطلاع، موهبه الفهم، موهبه ايضا شنو اللي يدور من حوله وشنو الاشياء هذه وتفاصيل تفاصيلها. لذلك اليوم شو ممكن نحلل هذا الجانب، طفل كثير الحركه، طفل تساؤلاته كثيره.
0: نعم طبعا خصائص المرحلة العمرية للأطفال فيها نشاط، فيها حركة، الطفل طبيعته حركي وعنده فضول معرفي، يحب يسأل، يحب يشوف، هذا شيء موجود بطبيعة الإنسان عموما. ولكن شلون نعرف إذا كان هذا السلوك طبيعي أو سلوك يدل على اضطراب أو سلوك يدل على موهبة؟ أول شيء طبيعة السلوك، مثلا نتناول جانب الأسئلة. إذا كان الطفل كثير الأسئلة ولكن أسئلة عادية ممكن يسألها أي طفل، هذه طبيعة الطفل كنوع من الفضول المعرفي لأنه قاعد يتعلم ويكتسب من الحياة. أما إذا كانت أسئلته فيها مثلا تحليل، فيها تركيب، فيها تقييم، سؤال مو عادي، مو أي طفل ممكن يسأله، هني لازم نوقف عنده. يعني مثلا لما نقول له موضوع يبدي يحلل بمخه، مثلا احنا قلنا عن درسنا اليوم عن المطر، قلنا اذا صار في غيوم يطق مطر هذا طبيعي. ساعات يقول لك الطفل بس انا مره شفت غيوم بس ما طق مطر، ليش؟ هذا تحليل. لكن يك طفل ثاني يقول لك يصير نلعب بالمطر، يعني هذا سؤال عادي، كل الاطفال يحبون يلعبون بالمطر ويستانسون. فالفرق في طبيعه السؤال وطريقه طرح السؤال، حتى اختيار توقيت طرح السؤال يبين لني إذا كان هذا الطفل موهوب ولا عادي. أما بالنسبة حق حركة الطفل، هناك حركات هادفة ولها معنى تدل على وجود ذكاء حركي. مثلا أنا أشوف الطفل يتحرك آخر شيء صنع لي شيء وايد حلو ومفيد ومميز، بينما أشوف طفل ثاني لا يتحرك بس مجرد أنه يقفز أو يركض أو يؤذي الآخرين، هذا قد يدل على اضطراب.
1: نعم.
0: فإذا كان شيء وراء فائدة فمعناته أنه موهوب، شيء ليس له قيمة أو فائدة معناته ممكن يدش في موضوع الاضطرابات.
1: لذلك اليوم أنا كل ولي أمر، كل معلم ومعلمة أيضا الاهتمام في هذا الجانب، وأيضا اكتشاف يوم ولي أمر عنده أمور وضغط في الحياة والمشاكل وأيضا الدوام، كثير من الأشياء اللي تشغلها، لكن عليك أن ما يشغلك شيء عن أبنائك واكتشاف مواهبهم وأيضا دعمهم في هذا الجانب. لذلك اليوم يأخذنا سؤال آخر، دكتورة حوراء معرفي ماجستير صعوبات تعلم ودكتورة في فلسفة وفي تربية الموهوبين. اليوم تحقيق التوازن بين الاهتمام بالتحصيل الدراسي وتنمية الموهبة عند الطفل دون أن يطغى أحدهما على الآخر، دائما نقول وكلنا نسمح من أول أيام إحنا صغار لا ياخذك تاخذك الرياضه عن المدرسه، خليك في دراستك راح تفيدك. نعم. الرياضه ما راح تفيدك.
0: نعم.
1: الاثنين يفيدون
0: طبعا.
1: الرياضه تفيدك حركه وجسم وصحه واهتمام وامور. نعم. وايضا اكتشاف في مواهب كثيره جدا، لكن شيء يطغى على شيء في راح تتضرر، لكن كان في توازن مهم جدا، وهذا. نعم. يجي التوازن من البيت، من الأسرة أول شيء.
0: طبعاً طبعاً كل أسرة تحرص أن يكون تحصيل الطفل الدراسي عالي، لأنه يبون يحضر حفل التفوق، ولأنه يبون يجيب معدل عشان يدش الجامعة أو عشان تصير له بعثة. نعم. أو يدش كلية تحتاج نسبة عالية. إحنا ما نقدر نقول أن التحصيل الدراسي مو مهم، هو مهم لأنه يحدد مستقبل الطفل أيضاً والكلية اللي راح يلتحق فيها.

0: ولكن إني أنا أركز فقط على الدرجة الكمية اللي هي التحصيل الدراسي وأهمل الجوانب اللي يحتاجها الدماغ والجسم، راح يصير هني الطفل قد يكره أو ما يحب الدراسة لأنه يحس أنها قاعد تحرمه من الأشياء اللي يحبها. فمثل ما قلت، عملية التوازن مهمة، المسألة يبيلها تنظيم، إني
1: نعم
0: أنظم وقت الطفل، وقت للدراسة، وقت لممارسة.

0: أيضا ممكن يدعمها في شغلة بعد. فإحنا ما نحط بالنا إنه بس هو لازم يدش كلية تحتاج معدل عالي وتحتاج نسبة عالية، لأن حتى من خلال موهبته يقدر يلقى له وظيفة حلوة أو يستثمرها وتكون له مدخول. فلازم ما نهمل الجانبين.
1: الدكتورة حوراء معرفي ماجستير في صعوبات التعلم ودكتوراه في الفلسفة وفي تربية الموهوبين. أخذ هذا الفاصل ونعود في برنامج اللقاء الأسبوع.
2: يشير المختصون إلى أن بعض الأطفال قد يجتمعون بين امتلاك مواهب وقدرات متميزة وبين مواجهة صعوبات التعلم في بعض الجوانب الأكاديمية، وهو ما يجعل الاكتشاف المبكر والتقييم المتخصص أمراً بالغ الأهمية، حتى لا تهمل مواهبهم أو تفسر قدراتهم بصورة غير دقيقة. كما تؤكد الدراسات أن تنمية الموهبة لا تقتصر على تطوير الجانب المعرفي، بل تشمل أيضاً تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات والتعامل مع الإخفاقات، بوصفه فرصة للتعلم والنمو، وهي مهارات تسهم في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالية. ومن هنا تبرز أهمية نشر ثقافة تربوية تؤمن بأن لكل طفل إمكانات تستحق الاكتشاف، وإن النجاح الحقيقي لا يقاس بالدرجات الدراسية فقط، بل بقدرة الإنسان على استثمار مواهبه وتوظيفها بصورة إيجابية تسهم في خدمة نفسه ومجتمعه.
3: حوار عميق وتجربة فريدة، اكتشفوا أسرار نجاح ضيوفنا في مجالاتهم المختلفة في لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا مرة أخرى معنا في هذه الحلقة الدكتورة حوراء معرفي ماجستير صعوبات التعلم دكتورة الفلسفة في تربية الموهوبين. حياك الله من جديد دكتورة. دكتورة، يعني دائما نسمع صعوبات التعلم، ومن بحكم تخصصك بالتأكيد في صعوبات التعلم، هل يمكن أن يكون الطفل من موهوب وعنده موهبة وبنفس الوقت يعاني من مشكلة في صعوبات التعلم؟ طيب صعوبات التعلم اسم يخوف، صح؟ يخوف، لكن ربما هو سهل في مضمونه من داخل. صعوبة التعلم، أنا قاعد أشرح الرياضيات لكن ما يعرفهم الرياضيات، عنده صعوبة في مادة الرياضيات.
0: نعم.
1: لو كلنا عيالنا دائما يقول مادة اللغة الإنجليزية مادة صعبة عليهم، هل عندهم صعوبة في نقول هما يعانون من صعوبات التعلم في هذا المقرر؟ فالكلمة الكلمة صعبة لما نقولها حق أنت عندك صعوبة تعلم، من صعوبات التعلم أنت.
0: نعم.
1: لكن مفهومها ترى بسيط، يحتاج لبس علاج بسيط وأمور، ورح نحل هذه القضايا اللي راح تشرح لنا الآن دكتورة بالتأكيد حوراء معرفي عن هذا الموضوع، إلا طفل الموهوب وأيضا عنده مشكلة في صعوبة التعلم في بعض المقررات أو بعض أمور الحياة.
0: نعم، إحنا في موضوع الاضطرابات ما نستخدم كلمة علاج، نستخدم كلمة تدخل.
1: نعم.
0: إن إحنا نساعد الطفل بناء على نقاط القوة والضعف اللي عنده، نساعده إنه يحقق أكبر قدر من النجاح في المجال اللي يعاني من صعوبة فيه. بالنسبة لك صعوبات التعلم، هي تكون في مادة اللغة العربية والرياضيات غالباً أو واحدة منهم، وحتى في اللغة العربية إما يكون عنده صعوبة في القراءة أو الكتابة. فهي صعوبات تعلم صعوبات غير متجانسة، يعني مو كل اللي عندهم صعوبات تعلم تظهر عندهم نفس المؤشرات، حسب نوع الصعوبة اللي يعاني منها، حسب الخلل الوظيفي في الدماغ. فإحنا لما نقول إن الطفل عنده صعوبات تعلم مثلا في القراءة، قد يكون مبدع في مجالات أخرى غير القراءة، قد تكون عنده مواهب فنية أيضا، حتى بالرياضيات ممكن تكون عنده موهبة بالرغم من أنه عنده صعوبة في القراءة. فقد يكون متفوق في مجال ممكن نركز عليه أنه هو موهوب فيه، وأيضا يكون عنده صعوبات تعلم في مثلا الكتابة أو القراءة أو الرياضيات. فمو دائما الصعوبات تكون عائق بين الطفل وموهبته.
1: نعم، اليوم عندنا القدرة بالتأكيد أنه قوي هذا الجانب عند أبنائنا من خلال أيضا التغوير اللي تقدمها المدارس، وأيضا وزارة التربية مشكورة بالتأكيد على المنصات الإلكترونية تقدم كثير من الحلول في هذا الجانب والشرح اللي يساعد أبنائنا. لا نعود الطفل إن إذا كانت عنده مشكلة نقول تعال عندك مدرس خصوصي في البيت راح يساعدك،

0: نعم
1: ترى إذا عودنا الطفل على هذا الجانب ربما يهمل أيضا الفهم وأيضا التواصل المباشر مع المعلم داخل الفصل في مدرسة.
0: نعم هو أول شيء إحنا لازم نركز عليه أي ظهور أي مؤشرات عند الطفل، لازم يكون في تدخل فوري مبكر. صعوبات التعلم تظهر مؤشراتها من عمر ما قبل المدرسة، ولكن يتم التشخيص بعد ما يدش المدرسة. الأم من البداية تلاحظ أن طفلها ما يتذكر تسلسل الأحداث، ما ينتبه عدل. طبعا في فحوصات طبية تكون قبلها، فحوصات السمع، النظر، أدوات النطق والكلام، أجهزة النطق والكلام. بعدها لازم يعرض على طبيب مختص في الطب التطوري عشان يشخص هذه الحالة، بالإضافة إلى دور أخصائي التربية الخاصة في تقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب لها. فأحياناً الأهل يقولون عادي كل اليهال كذي، أخوه كان كذي، أخته كانت كذي. هذا الشيء غير صحيح، لأن كل طفل متميز عن الآخرين. فمثل ما قلنا تو عن المقارنات، ساعات نعتقد إنه عادي لأن أخوه كان كذي لما كبر تغير. طيب هذا لو كبر ما تغير شنو بتسوين؟ إحنا الآن بالمركز يجونا حالات عمرهم على 12 و13 و16 سنة، طول هالسنين أهملوا الصعوبات اللي عندهم. الحين الطفل بعد ما يكبر، أول لما يكبر يصير يبي يتخذ قراراته بروحه، يرفض مثلا يروح المركز يتدرب لأنه كبر خلاص صار عنده وعي إنه هو يختار شنو يبي. بينما الطفل الأصغر أنت ممكن تأخذينه تقنعينه بأسلوبك، تعطينه هدية يستجيب معك إنه يي. بس إذا كبر أولا رح يتعود إنه هو عايش بهذه الصعوبة ويشوف إنه هي مو مشكلة عنده. ثانيا رح يرفض إنك يعني يعتقد إن هذه أوامر منك رح يرفضها. ثالثا شلون الحين تقنعينه إنه هو فعلا محتاج تدخل؟ هو نفسه بيقول أنا وأنا صغير ما كنت أروح، ليش الحين أروح؟ فالتدخل المبكر جدا مهم.
1: نعم، اكتشاف المبكر لهذه الحالات يعني لها دور مهم جدا في مستقبل الطفل، في حالته المستقبلية وحالته الأكاديمية، وأيضا الجانب النفسي. مثل ما تفضلتي، الاكتشاف المبكر أيضا يساعد أني والله أخذ الطفل بأي طريقة كانت.
0: نعم.
1: عمره 5 سنوات 6 سنوات فبيروح معه وين ما كان.
0: نعم.
1: سهل جدا.
0: نعم.
1: لكن لما يكبر الطفل خلاص صار واعي، صار عارف ما راح يروح، وربما أيضا يستحي أنه يروح أيضا.
0: نعم.
1: مع مثل هذه الأماكن اللي سمع عنها وتعرف عليها. نعم. بشكل كبير من خلال منصات موقع التواصل الاجتماعي أو من الحديث الأسرة. طيب حديث الأسرة.
0: نعم.
1: عن الطفل بين الأسرة وبين الأهل.
0: نعم.
1: الأم عن حسن نية تبي تشوف حل لطفلها، لكن قالت حق بنت خالتها، بنت عمتها، عمتها، خالتها، ضحت الطفل بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: في محيط الأسرة.
0: نعم.
1: وربما أيضا وصلت هذه المشكلة إلى المدرسة، والمدرسة إلى الآن الولد سبحان الله ربما يكون هناك موهوب.
0: نعم.
1: وحالته النفسية ممتازة جدا وما يعاني من أي مشكلة.
0: نعم.
1: لكن في المنزل يكتشفون أنه عنده مشكلة، ربما متعمد الطفل أنه يعاني في حالة نفسية مرت عليه في البيت فصار في هذه الحالة النفسية، لكن في المدرسة مختلف. أني الأم عن حسن نية وضعت أيضا علامة استفهام عند المعلمين المعلمات والإدارة عن هذه الطفلة.
0: نعم.
1: وأيضا وضعت مستقبل البنت أو الولد على المحك في حياته ما بعد التخرج، حياته الزوجية ربما كذلك.
0: نعم.
1: أول آخرة. فكلميني عن هذه النقطة اللي الأم تتحدث عن الطفل أو طفلتها بحسن نية، لكن على قولتهم نشرت ما فيه وما فيه في.
0: نعم.
1: محيط الأسرة.
0: طبعا هم الخطأ أن نتكلم عن الطفل قدام المحيطين، وخصوصا إذا كان هو موجود. يعني أنا لو بتحدث، طبعا هو في طريقتين من التحدث. الطريقة الأولى أحيانا هي تكون فعلا قاعد تعطي نوع من العلاج، والأخصائيين وجهوها لطريقة معينة في التعامل. فممكن هي بدون لا دش بالتفاصيل ومو قدام الطفل تقول حق الأهل أنا أتمنى تساعدوني، ومثلا لو طفلي سوى تصرف معين لا تهاوشونه، مثلا يكون شي تعليمات عامة قولوا لي أنا أتكلم معه. هني هذه الطريقة بالعكس صحيحة لما أنا أطلب تعاون الأسرة معي لحل مشكلة الطفل، مثل ما قلنا دون الخوض بتفاصيل. أما في نوع آخر، احنا للأسف احنا بمجتمع شوي نخاف من العين ونخاف انه يقولون عن عيالنا، ففي امهات يذكرون صفات مو موجودة بعيالهم اصلا، واحنا قاعد نشوفهم وفعلا موجودين عشان الناس لا تحسد عيالهم، فالطفل يصدق انه هو كذي، والام بالواقع قاعد تكلم

0: عنه عشان مثلا لحد يحسده أو لحد يطالعه. فالطفل لما يسمع كذي عن نفسه يصدق، فهذا أسلوب خاطئ أيضا. بالنسبة حق دور الأهل مع الأخصائيين، إحنا طبعا عيوننا ما يدخلون استشارات، ولكن للأسف ما ينفذون الأشياء اللي نطرحها عليهم بالاستشارة، أو إنه يروحون حق أكثر من أخصائي، وكل أخصائي عنده أسلوبه الخاص، فبالتالي الطفل يتعب يقول أنت هذاك يوم قلتي لي كذي، اليوم قاعدة تقولي لي كذي، أنا شنو أسوي؟ فلما الأسرة توجه مسارها إيه بالضبط شنو تبي، تتعاون مع أخصائي واحد وتمشي على خطتها العلاجية. وطبعا الخطة العلاجية مو دايما يكون أثرها فوري، يعني يحتاج وقت الطفل، لأن هذه عادة سلوكية أنت بتغيرينها عنده، يحتاج تدريب، يحتاج تمرين عشان توصل حق النتيجة اللي تبينها. فعدم استعجال النتائج هذا رقم واحد. رقم اثنين، تنفيذ الخطة كما هي مطلوبة. رقم ثلاثة، دعم الطفل ماديا ومعنويا للحصول على النتائج المطلوبة.
1: نعم بالتأكيد، مثل ما تفضلتي الدعم النفسي والمعنوي مهم جدا لأي شخص سواء كان طفل أم كبير.
0: نعم.
1: فدائما هذا نقول كلمة سهلة حلوة. نعم. تقولها للطرف الآخر راح تكسب فيها أجر، وتأكيد تكسب فيها دعم للطرف الآخر. فلذلك اليوم لا نستخسر مثل هذه الكلمات السهلة البسيطة جدا في دعم أبنائنا أو في دعم الآخرين. اليوم مثل ما تفضلت نقطة مهمة جدا، وهي أني أخايف من العين، لكن زرعت هذا الشيء في طفلي.
0: نعم.
1: وحس وأيضا تشب وحاول أنه فعلا يدخل في صلب بوضوع أن هذا الشيء هو فيه.
0: نعم.
1: هو مو موجود فيه، لكن
0: نعم.
1: أنا زرعت هذا الشيء فيه.
0: نعم.
1: اليوم ليش أنا أحسد أبنائي وأعطيهم مثل هذا الشيء اللي مو فيهم؟
0: نعم.
1: دائما نقول حتى في بعض الأطفال لما يمثل موضوع التأتأة راح أيضا تصير معه بالمستقبل، أو تصير معه أيضا في حياته.
0: نعم.
1: فلذلك اليوم حتى جانب التنمر على الآخرين حاول أنك تبتعد عنه، لأنه ممكن بيوم من الأيام أنت راح يصير معك أنك أنت بديت تلبس هذا الثوب من خلال. نعم. هذا التعامل بشكل مباشر دائما ومستمر.
0: نعم.
1: لذلك اليوم علينا فعلا أن نراعي أبنائنا وأيضا نحافظ عليهم وندعمهم في هذا الجانب، وأيضا نبعد موضوع الحسد والعين اللي يعيش حياة طبيعية.
0: نعم. يعني ساعات حتى الطفل يكون مثلا قاعد يناغي تحط له المصاصة أنه لا يسمعونه لا يحسدونه. لما يكون مثلا في أطفال يونسون لما يكونون بمكان يركضون ويمثلون ويسوون حركات، تقول له اقعد اسكت. طبعا كلمة اقعد واسكت هذه لها وايد أثر نفسي على الطفل. أنا ليش اقعد ليش اسكت، أنا مو قادر، فيني طاقة أبي أطلعها. ساعات حتى الطفل يسأل ليش، الأم ما عندها إجابة. فإحنا بالمناسبة نقدم برامج حتى حق الأمهات مو بس حق الأطفال. الأم لازم يكون عندها الوعي الكافي في كيفية التعامل مع الطفل. ساعات الأم هي نفسها تكون مضغوطة أصلا، فيطلع الضغط على هذا الطفل.
1: نعم.
0: فأحيانا نحتاج برامج حق الأمهات وحق أطفالهم.
1: نعم. الدكتورة حوراء معرفي ماجستير صعوبات تعلم، دكتورة فلسفة في تربية الموهوبين، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. احنا مكملين معكم حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع، والحديث عن الموهبة وأيضا تربية الموهوبين، وأيضا دعم أبنائنا وأطفالنا في هذه المرحلة المهمة جدا في حياتهم التعليمية وأيضا التربوية كذلك. دكتورة، يعني لو نتحدث اليوم، هل فعلا في أخطاء قد يؤدي إلى ظلم الطفل من خلال أيضا سوء إهمال موهبته، أو إساءة تفسير بعض قدراته أو معرفة بعض قدراته، فنوعا ما نظلم الطفل إذا أجلت موضوع الذهاب إلى الأكاديمية، الذهاب إلى المركز الرياضي أو النادي الرياضي، أو شيء طالب الطفل أو الطفلة أنه يبي هذا الشيء، وأنا أهملت هذا الموضوع أكثر من مرة وما وديت على هذا المكان، فربما يفقد القدرة على هذه الموهبة وتبدي تختفي من عنده تدريجيا، لأنه ما وجد نفسه المكان اللي هو يستمر فيه. نفس الخطاط اليوم.
0: نعم.
1: كل حق الخطاط اترك القلم ولا تستخدم القلم لمدة سنة سنتين أو لفترة طويلة.
0: نعم.
1: أكيد ما راح يكون خط نفس الخط البداية اللي كان موجود فيه.
0: أكيد.
1: وكثير من الأمور وكثير من الأشياء، حتى الرسام وكثير من الأشياء يعني اللي تحدث فيها أو نعطي عليها أمثلة.
0: نعم.
1: فكمين دكتورة على ظلم الطفل بغير قصد وإهمال الذهاب إلى الأماكن اللي يتمناها ويمارس فيها نشاطه.
0: حرمان الطفل، أنت قاعد تعطلين طاقة إبداعية فطرية موجودة داخله. شوف شلون كل إنسان عنده فطرة وما يقدر يخالف فطرته، فتخيل أن هذه الموهبة فطرة موجودة بالإنسان

0: وإحنا ما استثمرناها بالشكل الأمثل، شنو راح يصير؟ أول شيء راح يحس الطفل إن بيئته غير داعمة، فيروح يبحث عن أي بيئة ممكن تدعمه. ساعات نشوف طفل يحن يبي ينام ببيت خالته أو يبي ينام ببيت عمته، ليش؟ لما تسأينه ليش؟ لأنهم عندهم هالشغلة. مثلا طفل يحب السباحة، نشوفه يدور أي مكان فيه سباحة يبي يروح. زين الأم يعني يمكن ما ترضى يروح مثلا بروحه، أو ما ترضى إنه يضايق الناس ويزاحمهم، فيصير خلاص هو يدور أي بيئة غير المنزل تكون داعمة له. ثاني شيء راح يحس بالإحباط، راح يحس أنا يعني أبي شيء مو زين، أنا أبي شيء غلط، ليش أهلي مو راضين؟ وبالتالي ما راح حتى يعبر عن كل احتياجاته وكل شيء يبي، وبالتالي راح يحس في الإحباط. بعدين مع الوقت راح تقل الموهبة وراح تتراجع، ممكن يفقدها، وهذا الشيء راح يسبب خسارة مجتمعية كبيرة حق المجتمع، لأن كل مجتمع محتاج هذه المواهب، محتاج هذه الطاقات. في أولمبيات عالمية تصير، في مسابقات عالمية راح الدولة يهمها أن تشارك فيها، فإذا هذيل الموهوبين ما كنا مستثمرينهم ما راح يصير في مجال للدول أنها تشارك في هذه المسابقات. أيضا بالنسبة حق المجالات المختلفة، المجالات الثقافة الرقمية، مجالات المواطنة، الحكمة، القيادة، هذه كلها من خصائص الموهوبين وكلها محتاجها كل مجتمع. لو ما نميناها بيكون هذا الشيء خسارة كبيرة للدول.
1: نعم بالتأكيد، اليوم دعم أبنائنا بالتأكيد بالأول والأخير يأتي بالفائدة إلى الدولة. دكتورة، يعني برأيك أبرز الجوانب اللي يحتاج لها، اللي نحتاج لها إلى تطوير في آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين داخل مدارسنا اليوم؟ كثير من الأمور، والموضوع الكشافة، وموضوع أيضا زيارة الأماكن التاريخية والسياحية في دولة الكويت، وأيضا ممكن أيضا تنمي وتزرع في أطفالنا الموهبة والاكتشاف، وأيضا حب الاطلاع أكثر في هذا الجانب، والأنشطة المستمرة دائما، أتوقع نوعا ما راح تحرك الدين عند بعض الأطفال ويبدي يطلع أيضا موهبته في هذا الجانب.
0: نعم، بالنسبة حق وزارة التربية مهتمة جدا بموضوع الموهبة، ولكن المشكلة في آلية اكتشاف الموهوبين. يعني احنا نعتقد كل المدارس تعتمد اكثر شيء على المواهب الفنية، ان رسمتها حلوة يلا نشاركها مسابقات. هني راح يصير في لبس بين الهواية والموهبة. الهواية ان شيء انا احبه اتدرب عليه لحد ما اتقنه. الموهبة لا، استعداد فطري يعطيني مجال أوسع في تقديم أعمال معينة. فآليات الكشف عندنا لو تنفذ بطريقة صحيحة راح نطلع أكبر عدد من الموهوبين. طبعا وزارة التربية عندها لجنة في الكشف على الموهوبين، وأنا عضوة بهذه اللجنة، فشيء وايد حلو لو إحنا طبقناها فعلا، لو تعاونوا الأهل وصار عندهم رغبة حقيقية في الكشف عن مواهب عيالهم، تعاونوا مع الوزارة، راح نحصر أكبر عدد من الموهوبين.
1: نعم، دوري مناظرات يعني داخل مدارس مهم جدا. نعم. وهذا الدوري اكتشاف في مواهب، وأيضا جانب الخطابة وجانب التفكير العميق، وأيضا نعم. التساؤلات، وأيضا الحلول المباشرة السريعة جدا.
0: نعم.
1: فمشكورة وزارة التربية على هذا الدوري المميز اللي تقدمه لطلبتنا وطالباتنا في طبعاً. المراحل، أتوقع المرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوية كذلك، وأيضا هو موجود في المرحلة الجامعية. نعم. مثل هذه الأنشطة والمسابقات أيضا لها دور كبير جدا. نعم. في اكتشاف مواهب.
0: هي لها دور، بس أغلب اللي شاركون بالمسابقات هم أصلا مدربينهم. فتعرف الطالب اللي يحفظ عنده قدرة على الحفظ والفهم فممكن ينجح بالمسابقة، لكن مستوى قدرات الطفل الحقيقية ومستوى ذكائه في مقاييس خاصة لها. الأخصائيات النفسيات عندهم ليسن في تطبيق هذه الاختبارات، وموجودين بالمرحلة الثانوية في طريقة حلوة يطبقونها على تقريبا كل الطلبة اللي في المرحلة عشان يكتشفون، لأن على فكرة في وايد موهوبين صامتين موجودين بيننا في المدارس، ما قاعد يطلعون جوانب القوة اللي عندهم، ما قاعدين يطلعون أو يبرزون في مواهبهم. فهذه المقاييس لو تم تطبيقها بشكل عشوائي أو حتى على كل الطلبة في المرحلة، ممكن نكتشف طلبة نقول هذيل اللي كلها ساكتين وقاعدين حتى ما يشاركوا بالأنشطة يطلع عندهم هذه القدرات الذهنية العالية. فإحنا محتاجين مو بس الطالب اللي بارز نفسه، في طلبة مخفيين بين الآخرين يحتاجون فرصتهم ومحتاجين إن نكتشفهم.
1: نعم، الإذاعة المدرسية لها دور
0: طبعا.
1: الإذاعة المدرسية مهمة جدا، ونذكرها أيام الطفولة وأيام المرحلة. نعم. في الابتدائي ومرحلة المتوسطة.

0: الثانوية كان لها دور كبير جدا في اكتشاف كثير من الجوانب في كثير من الطلبة والطالبات، الإذاعة المدرسية والأنشطة،
1: نعم.
0: التربية الإسلامية، اللغة العربية، كل المقررات كان لها نشاط.
1: بالمناسبة بموضوع الأنشطة، إحنا غالبا نبي الطفل يدش النشاط اللي يحبه. أنا مو مع هذا التوجه، أنا مع إنه يجرب كل الأنشطة. وإحنا مدرستنا مرة سوتها، قالت إن كل أسبوعين تغير نشاطك عشان يجرب كل الأنشطة. فهو ممكن يكون موهوب في نشاط معين وهو ما يدري، ليحين ما اكتشف نفسه إنه هو يحبه. فأنا من الناس من وأنا صغيرة جربت كل أنشطة المدرسة عشان أعرف أنا شنو أحب بالضبط. فدايما لما يوني بورش العمل أو الدورات البنات أقول لهم جربوا كل المجالات لحد ما تشوفين يمكن في شيء داخلك أنت ليحين ما اكتشفتيه وما تدرين عنه. التجربة هي اللي تسقلك وهي اللي تقولك بالضبط أنت وين تجدين نفسك.
0: خير برهان، بالتأكيد التجربة نعم. مهمة جدا.
1: نعم.
0: جرب وراح تشوف.
1: طبعا
0: عندنا كثير من الناس يخاف من موضوع التجربة والبداية والخطوة الأولى،
1: طبعاً
0: خطرة جداً وخوف ورعب. الله، لما ذكر المرحلة الجامعية ونقول لما كان الدكتور يقول يلا عندكم عرض، راح تكلمون أمام الطلبة أمام المدرج تشرحون لي هذا الفصل، أوه من يبدأ أول واحد؟
1: اي، ولان هذا من وهو صغير ما تعود يشوف الجمهور. يعني وانا حتى بالدورات دائما اقول حق المتدربات اللي عندي، اقول لهم تتوقعون انا متى قدرت اصير مدربه واصير دكتوره؟ هل انا فجاه كذي قررت؟ طبعا لا، هذا شيء من وانا صغيره. مثل ما قلت كنت اطلع بالبرامج الاذاعيه، كان عندنا المعلمه الصغيره كنا احنا نوقف نشرح الدرس. طبعا وانا صغيره كنت اخاف لما اشوف مايك ارجف وابي ماي واتوتر. لما كنت اشرح حق البنات كانت الاوراق تطيح من ايدي من الخوف. مع التدريب والممارسه من وانا صغيره لين كبرت، الحين انا لو تحطوني امام 1000 شخص اوقف اتكلم بثقه، ما اخاف من المايك بس استحي من الكاميرا. هذا الشيء لحي وما تغلبت عليه وبحاول. يعني
0: تخيل إذا الكاميرا أحد الأشخاص
1: ليش؟ لأني ما تعودت على كاميرا، تعودت على جمهور وكذي. فهذا الشيء الحين أنا نصيحة حق الأهل، إذا بتدربون عيالكم على الإلقاء وكذي صوروهم مو بتليفوناتكم، كاميرا، عشان حتى رهبة الكاميرا تروح عنهم
0: إن شاء الله بإذن الله. مع التجربة كل شيء يروح بالتأكيد، وحاول فعلا الخطوة الأولى اللي أنت خايف منها أنك تخطيها ابدي فيها وراح تشوف الموضوع سهل جدا. بس ما طرحت وقلت في المرحلة الجامعية كان عندنا رعب، الطلبة راح نشرح قدام 60 طالب 70 طالب في هذه المرحلة، وشلون راح من أول مرة يلا دكتور متى الجاية متى اللي بعدها متى اللي بعدها، صار
1: نعم.
0: عندنا خلاص قدرة إن نقدر نتحدث أمام جميع الطلبة، وفعلا إحنا قاعد نتكلم قدامهم قبل المحاضرة ونسولف قدام الجميع، لكن ما عندنا خوف. لكن لما يطلب عندنا واحد تكلم هني يبدي الخوف، شنو أقول شنو أبدي شنو أتحدث فيه في هذا الجانب. الدكتورة حوراء معرفي ماجستير صعوبات تعلم، دكتورة الفلسفة في تربية الموهوبين، ضيفتنا في حلقة يوم في برنامج لقاء الأسبوع. دكتورة، ختام الحلقة بالتأكيد لابد أن نقدم رسالة إيجابية للمستمع الكريم من خلال أيضا النصيحة اللي تقدمينها إلى كل أسرة ترقى في اكتشاف مواهب أبنائهم وأيضا مساهمة في بناء شخصيتهم بصورة متوازنة. تحدثنا عن الصورة المتوازنة وأهميتها، لكن التذكير مهم جدا في الختام.
1: نعم، أنا وايد أحب الأمهات بس مرة زعلوني، لأني يوم كنت أبي أفتح مركز كان ودي يكون مركز حق الموهوبين ونحتضن المواهب من جميع، يعني من الطفولة لي حتى الكهولة، يعني حتى المتقاعدين كنت بهتم بمواهبهم. لما خذيت رأي المجتمع كلهم قالوا لي من راح يهتم؟ شنو يعني موهبة؟ خلاص هو أصلا موهوب، إيش حقه بعد برامج وإيش حقه ندعمه؟ فضيق بخلقي بشهادتي وبفكرتي. مع الوقت قلت ياريتني ما سمعت كلامهم، وياريتني أنا قدمت الوعي الكافي بأهمية الموهبة والاهتمام فيها. فأشكركم كجهة إعلامية أنكم ركزتوا على هالموضوع، وإحنا كأخصائيين لازم نشجع على دعم المواهب واكتشافها، ولازم نلتقي بالمختصين في مجال الموهبة والمؤسسات اللي تدعم الموهبة، لأن الموهبة هي اللي تصنع البلد وهي اللي تنمي المجتمع وتنمي ذاتكم وتخليكم تقدرون ذاتكم
0: بإذن الله. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بالتأكيد اليوم إحنا نقول رسالتنا لكل شخص عنده مبادرة وعنده فكرة وعنده شيء ينمي وأيضا في جانب التنمي في البلد، ويعطي أيضا الطاقة الإيجابية لكثير من الأشخاص ويساعدهم على حياتهم، بادر حتى إن كان الكل يقول لك لا تسوي، ابدي خطوة بخطوة راح تشوف إن هذه الخطوة اللي أنت بدأت فيها راح تحقق نجاحات. ترى الابتكارات اليوم قاعد نشوف الاكتشافات الموجودة حوالينا والنعم من الله سبحانه وتعالى

0: الله سبحانه وتعالى لم تجي باب صدفة، ترى حاربوا كثير من المخترعين والناس ضحكت عليه شو بتسوي، تسوي طيارة؟ مستحيل.
1: طبعا صار في تجارب وفشلت التجارب، تم تطويرها وتصحيح الأخطاء لحد ما طلع المنتج الإبداعي.
0: وكذلك اليوم بمصر صورة أسهل للشباب اليوم والبنات اللي عندهم مشاريع صغيرة ومتوسطة، بديت في محلك فشلت في البداية لكن في المستقبل حققت نجاحات نجاحات وربما حققت أفرع في كثير من الدول. لذلك بادر وأبدوا حياتكم بشكل صحيح، واليوم لكل رسالة كل ولي أمر حافظ على أبنائك وفعلا اكتشف اكتشاف مبكر لأي مشكلة عنده أو أي موهبة عنده حاول أنك تنميها. نتمنى أن وصلنا رسالة إيجابية في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع المستمع الكريم. ولو شيء بسيط علينا اليوم أن فعلا نراجع حساباتنا ونبدي مع أبنائنا بصورة صحيحة ونسوي، ليش ما تكون إجازة صيفية أو إجازة الربيع من تخطيطهم ومن فكرتهم، نبدي بينهم ونقولهم يلا هذه منافسة، كل واحد يعطين جدولة ونشوف من الجدولة أحلى، وبعدين ما نخلص نبدي التقييم وبعدين نجدد ونجدد وتصير مراحل الحياة حلوة فيها تشويق وفيها تفاعل أكثر بين الأسرة. شكرا لك دكتورة على هذه الساعة.
1: شكرا لكم.
0: كل الشكر لك دكتورة حوراء معرفي ماجستير صعوبات تعلم دكتورة فلسفة في تربية الموهبين، كان ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. وشكرا موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم في حلقة اليوم، نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، وذلك حين إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أودينك الإماراتية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي للشرطة وتقول إنها تكرس الضم الغير شرعي للضفة. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردوفان. أوكرانيا تعرض هدنة في البحر الأسود وموسكو تقول إنها توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. واشنطن تتهم 40 دولة حليفة لمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
2: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج عالم الأسرة. مستمعين الكرام، عندما نتحدث عن الضغوط النفسية لا شك أنها تجربة يمر بها الجميع بدرجات متفاوتة، لكن طريقة التعامل معه هي من تصنع الفرق. في هذه الحلقة راح نسلط الضوء على أسباب الضغط النفسي، على أثاره، وشلون الواحد يحافظ على توازنه النفسي وسط ضغوط الحياة المختلفة. ضيفتنا اليوم في الاستديو استشاري ومعالج نفسي وسلوكي الدكتورة منال كندري. دكتورة منال حياك الله.
3: الله يحييك، حفظك ربي.
2: في البداية دكتورة منال، شلون نعرف الضغوط النفسية؟
3: الضغوط النفسية هو يعتبر عامل من عوامل توتر القلق، يدخل للأسف في مرحلة الاكتئاب طبعا، العزلة. من لما نينا بنشوف مثلا الأمور اللي يندرج تحتها، من مثلا يكون اللي هو التفكير في الأسرة، التفكير الأسري أو الضغط النفسي الأسري، إن كان الاقتصادي الصحي، أي عامل من عوامل الحياة اللي يعيش فيها الشخص ينضغط منها تدريجيا يأثر على سلوكه، ردة فعله، من خلال توتره، من خلال قلة نومه، قلة أكله، أيضا التفكير المفرط في شيء معين يؤدي إلى الضغط النفسي.
2: نعم. دكتورة منال، يعني لما نتكلم

0: اليوم عن الضغوط الاجتماعية. لما الواحد يبدأ يفكر ويبدأ يدخل مرحلة بالتفكير، يبدأ يدخل مرحلة سواء في الجانب الصحي، سواء في جانب العمل، سواء شلون يبدأ يومه في تقليل مثل هذه الضغوط.
1: أول شيء الضغوط النفسية تنقسم أو تندرج إلى كذا
0: قسم
1: أو كذا باب عندنا في الحياة. لما هي مثلا إن كان ضغط نفسي من ناحية العمل، أنت حتى لو تبدأ تخلص أنت رايح لجهة عمل فيها ضغط نفسي، تمام؟ فالضغط النفسي من ناحية العمل دائما أنا أوصي فيه كل شخص يعني أو كل شخص مثلا يتعالج عندي من مثلا ضغوطات نفسية أو أي كان من ضغوطات عمل، دائما أذكر إيجابية العمل اللي أنت تعمل فيه، لا تركز على الجانب السلبي من جهة العمل. يعني إحنا حياتنا كلها فيها جانب إيجابي أو جانب إحنا دائما نقول عنا متفائلين فيه، وجانب اللي هو الضغوطات اللي إحنا نمر فيها. ما في شخص ما يمر في ضغوطات نفسية، ما في شخص ما يمر في ضغوطات سواء كانت مادية أو عمل أو أي كان. فإن كان الضغط النفسي من ناحية العمل أنت ما تقدر تتخلص منه، تقدر مثلا أنت تتعايش معه، ولكن في طريقة أخرى أو طريقة سلوكية أنت تعرف شلون تستبدل هذا الضغط النفسي بضغط آخر. يعني مثلا إحنا نقول في أشخاص ينضغطون ضغط نفسي من ناحية العملية، أنني أي أقول له إن كنت قادر تبدأ في اللي هو التركيز على الجانب الإيجابي. أما في ناس ما تقدر، إحنا هني ندور البديل، إنك أنت مثلا دور لك مكان ثاني، دور لك مثلا جهة عمل أخرى. ولكن في ضغوط نفسية ما تقدر إنك أنت تتخلص منها، مثل الضغوط النفسية الاقتصادية أو الأسرة. إيه نعم. سواء كان مثلا ضغط نفسي في المادة أو مثلا الاقتصاد اللي أنت عايش فيه،
0: راتبي ضعيف ما يكفي لنهاية الشهر،
1: فهذا يعتبر ضغط نفسي كبير سواء كان على الرجل أو على المرأة،
0: يدخلني في تفكير.
1: طبعا أكيد. يعني التفكير اللي يدخلك فيه في الوقت الحالي وفي المستقبل وفي ما بعد ذلك وإلى آخره، مني لما أنا أضع لي خطة أرتاح فيها حتى أني أنا أجتاز من الضغط النفسي اللي أنا عايش فيه. وإحنا أيضا يعني لا نستهين في كلمة الضغط النفسي أو الضغوط النفسية، لأن كل شخص له قدرة معينة، كل شخص عنده تفكير معين بالضغط النفسي اللي هو يمر فيه. خاصة إحنا نلاحظ أن يعني أنا ما بيكون منصفة من جهة النساء أكثر من الرجال، ولكن الضغوط النفسية اللي تمر فيها المرأة أكثر من الضغوط النفسية اللي يمر فيها الرجل للأمانة.
0: بالصورة العامة عاد الناس تقول أن الرجل يمر بضغوط نفسية كون أنه
1: أول مسؤول عن الأسرة مثلا أو أول مسؤول، ولكن الرجل يعني هو كشيء عقلانيا الرجل إن مر في ضغط نفسي حتى وإن كان ضغط مادي ينتكس أكثر من يعني ينتكس أكثر من المرأة، ما يقدر يتجاوزه بسرعة. ولكن المرأة في مثلا تقدر تجتازه مثلا في شيء هي تمارسه تحبه أو مثلا في تفكير معين أو أي كان. لما أقول أنا المرأة تمر في ضغط نفسي أكثر من خلال مثلاً الهرمونات اللي تمر، يعني اللي هو الشيء اللي تمر فيه شهرياً وإلى آخره.
0: نعم.
1: فهذا التغيير والضغط النفسي اللي هي تمر فيه في أمور ما تقدر هي تعبر فيها، ولكن في مرحلة اجتياسها تكون أسرع من من من من الرجل.
0: من الرجل، واللي تسبب فيه مثال الأمور اللي تمر على تغيير هرمونات المرأة في خلال شهر، كل مرة يمر عليها
1: طبعًا.
0: خلال شهر هل يسبب لها ضغط نفسي؟
1: إيه طبعًا، بالفعل يسبب لها ضغط نفسي.
0: يعني مثلًا المفروض إن هي متعايشة معه، كون إنه خلاص ماشي معه طول العمر.
1: إحنا نقول المفروض هي تكون متعايشة معه، ولكن هو كسيكولوجيًا داخل جسم المرأة لما يعني سبحان الله الجسم لما يستبدل في الهرمونات في في في داخل جسمها، نلاحظ ان مثلا التوتر يزيد في وقت معين، العصبيه تزيد في وقت معين، مثلا الانعزال يزيد في وقت معين، الحساسيه تزيد في وقت معين. هذه اللغه اللي تتعامل فيها المراه هي ذاتيا هي حاسه فيها، ولكن قادر تسيطر عليها في في فيما بعد ذلك.
0: نعم.
1: الشخص المقابل ما يقدر يفهمها ان انت مثلا شنو تبين او شنو الشيء اللي انت قاعد تمرين فيه او اي كان مثلا من تفسير هو من وجهة نظره هو قاعد يفسر هذا الشيء. في المقابل ايضا الرجل ايضا يمر في اللي هو ما يسمى في الدورة

0: الشهرية للمرأة، ولكن يكون في اختلاف. الرجل المرأة تمر فيها من خلال بشهر اللي هو مرة واحدة، ولكن عاد الرجل يمر فيها مرتين ثلاث أربع في أوقات مختلفة. راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك احتمال لما مثلا يمر في ضغط نفسي عادي يبي ينعزل في فترة معينة، أو الشخص اللي مثلا يحبه أو قريب له مثلا ككونه زوج أبناء، أنا بهالوقت أنا ما بي مثلا أكون قريب منهم في هالفترة، أبي أنعزل في فترة. هو بحد ذاته مثلا ترتفع عنده مثلا اللي هو حالة الغضب، ترتفع عنده حالة الهدوء، ترتفع عنده اللي، ففي تغيير سيكولوجي يحدث أيضا في جسم الرجل. ولكن المرأة لها وقت معين، فقط مرة في الشهر. الرجل عادي يختلف، تلقاه مرتين، تلقاه مثلا مرة، تلقاه ثلاث، تلقاه حسب اللي هو الضغط النفسي اللي هو يمر فيه، حسب التفكير الداخلي اللي هو قاعد يتعايش بينه وبين نفسه فيه.
1: أيضا دكتورة منال ذكرتي نقطة صراحة ما نبي نفوتها، مسألة انتكاسة الرجل تصير أكثر من انتكاسة المرأة، والمقصد في كلامك أن خروج المرأة من الضغط النفسي أسرع من الرجل بضغوطه النفسية، بخروجه من الضغط النفسي.
0: إيه نعم بالفعل.
1: لكن شلون انتكاسة الرجل أكثر من انتكاسة المرأة؟ أو
0: انتكاسة المرأة أكثر من انتكاسة الرجل،
1: أو انتكاسة المرأة أكثر من انتكاسة الرجل؟
0: انتكاسة المرأة يعني أنا مثلا أقول عفوا الضغوط النفسية تكون للمرأة أكثر من الرجل. أنا لما أقول للمرأة مثلا المرأة المتزوجة اللي تكون مسؤولة عن أسرة، مسؤولة عن أبناء، مسؤولة عن تربية، مسؤولة عن تكون منصفة مثلا بين أبنائها بين الزوج، مسؤولة عن بيت، مسؤولة، فهذه الضغوط النفسية تكون عليها أكثر. فتلقاها هي مثلا تفكيرها في الأسرة، بعدين في الأبناء، بعدين بالزوج، بعدين في كيفية التربية. فكثرة هذه التفكير، كثرة هذه الضغوط تؤدي إلى مثلا مرحلة توتر، مرحلة قلق، مرحلة تفكير المفرط اللي هو زائد. لما أي مثلا عند رجل، الرجل بالفعل لا دوره ولا مكانته ولا ضغوطه وأمور كثيرة. ولكن لما بي من جهة مثلا كوني أني أنا بشوف دور الرجل ودور المرأة، أشوف أن دور المرأة أكثر مكلفة في أمور هي أكثر، من خلال مثلا حرصها الأبناء، من خلال مثلا تدريس الأبناء، من خلال مثلا اللي هو دوامها، الأمور اللي أنا ذكرتها قبل قليل.
1: الدكتورة هل هذا الضغط طبيعي
0: للمرأة؟
1: للمرأة وللرجل؟
0: للمرأة وللرجل هذا طبيعي. أنا لو بشوف أن سنة الحياة أو الأمور اللي إحنا عايشين فيها في هذه الحياة إحنا نشوفها طبيعي، ولكن الغير طبيعي أن شيء الشخص يكون مفرط في اللي هو الـ الـ الـ الأمور اللي هو مسؤول عنها في هذه الحياة.
1: وهذا اللي داخلين عليه أيضا، أن نشوف ناس عندهم فروقات في القلق، في التفكير، عند في شخص ممكن ميزانيته ما تكفي لآخر الشهر لكن طبيعي يضحك ويستانس، في واحد ينعزل على العالم ما يواجه العالم بالضغط أو الظرف اللي قاعد يمر فيه، دائما يكون عصبي إذا مر عليه ظرف طارئ، فنشوف بعض التصرفات من شخص إلى شخص تختلف.
0: طبيعي. لما أنت ذكرت لي الحين أن في شخص يكون مثل من ناحية الإيجابية وفي شخص يكون من ناحية السلبية، يعني ينتكس وإلى آخره، هذا لما إحنا بنرجع ونبنفسر هذا الموضوع من خلال التفكير الداخلي، من خلال خطته الداخلية، من خلال الحوار الداخلي اللي هو يحاور نفسه فيه. يعني إحنا نشوف مثلا كشخص متغرب، أنا الحين بضرب مثال كشخص متغرب بعيد عن أهله، بعيد مثلا عن بيته، عن أسرته، عن أي كان، فراح مثلا في ديرة اشتغل فيها، ضغط على نفسه، هو نين ضغط نفسيا وانضغط تفكيريا وانضغط ماديا، ويعني ويشوف نفسه أنه هو في مكان مثلا ما يكون بين أهله، أو إحساسه يكون أن أنا غير مرغوب في هذا المكان، أو أن
1: صحيح.
0: أنا مثلا غير مثلا
1: يعني لا هدير لهجتي ولا هي من ديني ولا
0: بالفعل
1: بعاداتي ولا بتقاليدي ولا بأمور كثيرة.
0: إيه نعم بالفعل. لما أي أنا أركز على هذا المبدأ راح أشوف أن هذا الشخص بداية حياته راح يكون في اللي هو وضع انتكاس، يبي له فترة، إن كان هو بالفعل حاب إنه يكمل يبي له فترة على ما يوصل إلى خط النجاة. أما إذا كانت فكرته إيجابية ودائما حتى إن كان الاستقبال الخارجي سلبي، ولكن هو كتفكير الداخل يكون إيجابي، يقدر إنه يجتاز الخطة، العفو الخط اللي هو واقف عنده أو الحياة اللي هو واقف عندها.
1: نعم.
0: فكذلك

0: أيضا عندنا اللي هو إن كان عند المرأة أو عند الرجل أو عند الأطفال عند المراهقين، يعني الضغوط النفسية إحنا لا نحط فيها مثلا كعمر معين، كشخص بالغ أو شخص امرأة بالغة أو
1: وهذه
0: عاجزة.
1: نقطة مهمة، هل الضغوط النفسية تمر على الأطفال ولا على كبار السن؟ راح نتعرف على هذا الأمر بالتحديد بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامج عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال الحديث مستمر مع الاستشاري ومعالج نفسي وسلوكي الدكتورة منال كندري. دكتورة حياك الله مجددا.
0: الله يحييك.
1: وقفنا قبل الفاصل عن الضغوط النفسية، هل تمر على صغار السن أم كبار السن أم لها عمر معين؟
0: الضغوط النفسية تمر من عمر الطفولة لعمر البلوغ لعمر الرشد إلى ما بعد ذلك، وما في اللي هو عمر.
1: خلينا نعرف في عمر الطفولة شنو يقلق الطفل من أمر معين؟
0: الطفل يغلق في عمر الطفولة اللي هو مثلا احتياجه من الحنان، من الحب، من الأب والأم، فتلقى مثلا التفكير الداخلي إن كان تفكير سلبي ضغط نفسي، إن مثلا أبوي ما يحبني كثر أخوي، أمي ما يعني مو مهتمة فيني، أو اللي هو الاحتواء اللي أنا أبي ما قاعد أحصله. نعم. ولكن أنا قاعد أتكلم في اللي هو بلغة الشخص الراشد الكبير، ولكن الطفل يتكلم أن أنا غير مرغوب فيني، أنا ما يحبوني، أنا غير عن إخواني، أنا ما قاعد يعطوني الشيء اللي أنا أبي.
1: يهاوشوني، ممكن يهاوشني، ممكن يرفع.
0: نعم.
1: يطير بعض الآباء أو الأمهات الله يهدام، يطير عيونه بطريقة يخوف
0: أو الطفل. طريقة الضرب أو أي. نعم. كان فأنا لما الحين أنا بتكلم دام قاعد يمر بضغط نفسي، لاحظ طريقة الحوار، دام حوار سلبي وكلمات سلبية قاعد يتحاور فيها بينه وبين نفسه، هذا الطفل قاعد يمر في ضغط نفسي. أنا لما أي أفسر الضغط النفسي عند الطفل أو عند أي شخص، إنزين، أشوفه أنه هو يمر في تفكير سلبي داخلي، مما يؤدي إلى ردة فعل سلبية للآخرين وعلى نفسه أيضا. هذا يعتبر الضغط النفسي. فلما تيجي تقول أنت هل بالفعل الضغط النفسي أن الطفل يمر في ضغط نفسي؟ نعم، الطفل يمر في ضغط نفسي، المراهق والراشد البالغ واللي هو عمر ما له نهاية. حتى عندي للأسف يعني مثلا عندي اللي هو رجال كبار بالسن أو حريم أيضا كبار بالسن، لما تيجي مثلا مكتب كمثلا كعلاج كتخلص من مثلا مرحلة قلق، مرحلة توتر أو أي كان، لما أي أبي أعالج مثلا هذا الاضطراب الداخلي كشخص كبير بالسن الله يحفظه، أي أشوف تفكيره السلبي عيشة من ما قبل مثلا إحنا نقول اللي هو 15 سنة، فكثر ما يفكر أنه كتفكير سلبي وأن أنا أي حق لب الموضوع، ألقى أنه هو كشخص شايف نفسه أنه هو ما أخذ حقه مثل إخوانه بسبة مثلا والده الله يرحمه، ما أخذ مثلا مكانته كموظف بسبة مثلا اضطهد من جهة عمل معينة.
1: ليش ما يكون دكتورة منال من جانب ثاني من الأسرة نفسها؟
0: إحنا الضغط النفسي في أنواع،
1: من الأبناء مثال إن لما كبر في السن فما شاف في تواصل مع الأبناء، شاف لما يقعدون عياله عنده تلقينهم ماسكين التليفون ويطقطقون بالتليفون مصوب أبوهم، يعني في أمور كثيرة تخلي الواحد يفكر يقلق، ودائما كبير السن يفكر أكثر من الشاب. الشاب طبيعي، ما عنده شيء يخاف.
0: في مرحلة الطفولة توني أنا ذكرت إن في مرحلة الطفولة الطفل يحس إن نفسه منبوذ أو يحس إن ما قاعد يعطون احتياجه. في مرحلة كبار السن ما بعد ذلك يحس نفسه إن عياله مو يمه، يحس نفسه إن عياله خلاص يعني مثلا خلوا أو ابتعدوا عنه، يحس نفسه أنه هو مكسور، يحس نفسه. فقعد اللي هو الأمر الأساسي في الضغط النفسي الحوار السلبي المتعب
1: الداخلي
0: اللي يؤدي إلى سوري على الكلمة اللي بقولها، فقدان السيطرة على الشخصية، مما يؤدي إلى ضغط نفسي كبير، يؤدي إلى اللي هو توقيف مثل السكتة القلبية

0: أو مرحلة الانتحار. فإحنا لا نستهين بالضغط النفسي. الضغط النفسي بالفعل يؤدي إلى مرحلة انتحار، يؤدي إلى اللي هو السكتة الدماغية، يؤدي إلى الوفاة، يؤدي إلى أمور تنتهي فيها حياة الشخص بسبب إحنا نشوفه كلمتين ضغط نفسي. فمن كثر الضغط النفسي، من كثر إحنا لما نقول الضغط نفسي ضغط نفسي، هذا الضغط النفسي يؤدي إلى حوار سلسلة سلبية داخلية تؤدي إلى فشل حياة كاملة. لما الحين أبي أضرب مثال، أقول شخص مثلا سواء كان ذكر أو أنثى مضغوط نفسيا من الناحية المادية،
1: نعم،
0: في فترة معينة. ما في شخص ما انضغط الناحية المادية في فترة معينة. لما بي مثلا الحين بتكلم عن اللي هو الجانب السلبي، راح يجي حواره أنا شلون أعيش، شلون أقدر، أنا حياتي السابقة كنت أشتري وأجيب وأطلع، الحين أنا ما قاعد أطلع، أنا وايد تغيرت غير عن مثلا الناس اللي حواليني. يبدي هو يطالع نفسه في مستوى متدني والناس قاعد يطالعهم في مستوى أعلى، يبدي يحس بالانكسار. أي نظرة من أشخاص خارجين هم قاعد ينظروا لنظرة عطف، أنا الحين إنسان قاعد يشفقون علي أنا، فلاحظ ان الحوار سلبي.
1: وايضا دكتوره بوقف عند النقطه هذه، في ناس تتصرف بطريقه خطا الى درجه انه يوصل لمرحله انه يدخل السجن فيها.
0: بالفعل
1: ممكن يروح يتسلف، ممكن يروح يقترض على الضغوط الماديه اللي قاعد يمر فيها عشان عايش بفتره كان فيها سليم واموره طيبه ومثل ما تفضلتي يشتري اللي يبيه.
0: صحيح.
1: يروح يلتجئ الى خطه بي، اخذ قرض عشان أعيش نفس ما كنت، أخذ سلف عشان أعيش نفس ما كنت، أبيع سيارتي، أبيع تليفوني، بعدين يكون مطلوب من أغلب جهات الدولة.
0: بالفعل. وأيضا يوصل لمرحلة اللي هو إحنا مثل ما ذكرنا أن التعب النفسي يوصل لمرحلة الضياع النفسي. مثلا يدخل في مرحلة مثلا اللي هو التدخين المفرط، يدخل في مرحلة الإدمان، يدخل في مرحلة العزة المرضية، يدخل في مراحل كثيرة.
1: دكتور منال، يعني في الحين فرق بين الضغوط النفسية اللي قاعد يواجهها الشخص لما هو يملك، مثل ما تفضلتي صحته هو يملكها، ماله هو يملكها، أمور كثيرة هو يملكها. هل في فرق بين القلق الشخصي والقلق اللي يحيط بالأسرة؟ يعني بعض المرات القلق يأتيني من خارج إرادتي، يجيني من أسرة، يجيني من ولد، يجيني من مسؤول معين، وفي قلق لا يأتيني من نفسي أنا.
0: اي بالفعل، يعني اللي المقصد من كلامك ان مثلا الضغط النفسي اي من مثلا عمل، من جهه عمل معينه، مثلا مسؤولي ضغطني نفسيا.
1: بالضبط.
0: اي من جهه اسره، مثلا كانت زوجه، كانوا ابناء يضغطوني نفسيا.
1: بالضبط.
0: او قلق... ان كان مثلا اللي هو الضغط النفسي من داخلي انا،
1: من في امر بينهم اخطر من الثاني،
0: كلهم خطرين. ان كان الحوار سلبي الداخلي، أنا إذا يبي مثلاً أستقبل الضغط النفسي من مثلاً سوري الكلمة إنسان يكون مسؤولي، ولكن هذا الإنسان يكون سايكو أو مثلاً يكون إنسان مضطرب نفسياً.
1: نعم.
0: وايد للأسف في جهات مثلاً عمل أو جهات حكومية أو جهات خاصة يكون المسؤول يعني يضغط موظفينا في أمر معين.
1: نعم.
0: فهذا الموظف إن اتخذ هذا الإجراء أو هذا التعامل إن في توتر أو في قلق أو شلون مثلاً أدخل في موضوع إني أنا كيفية اللي هو إرضاء هذا المسؤول أو أمشي على خط معين سير معين هو يبي، أنا راح أصل لمرحلة انفجار ما أقدر.
1: ممكن يطالع أن المسؤول إذا ما مشيت على اللي هو يبي راح يضرني،
0: راح يضرني أو أنا راح أتعب. يعني مو أنا راح أتعب، أنا راح أتعب بالفعل نفسيا، لأن تفكير راح يكون مفرط في جهة عملي، شلون راح أرضي، لازم أسوي كذي، لازم حتى في وقت راحته راح يكون تفكيره شغال من جهة عمل.
1: في حلول مع هذا المسؤول؟
0: لا، مو حلول مع هذا المسؤول. أنا مو من دوري أنا
1: حلول مع نفسي
0: أعالج المسؤول، ولا من دوري أنا أراضي المسؤول، ولا من دوري أنا مثلا أمشي وأغير مسار حياتي الصحيحة لتفكير مثلا هذا المسؤول. أغير تفكيري بنفسي بذاتي، أني أنا شون يعني مثلا أكون متجاهل باطنيا وداخليا بيني وبين هذا المسؤول، أكون إنسان أنا بالفعل إيجابي من داخلي ومن اللي هو رضائي بتقديمي لعملي، ولكن أنا أكون حاط حاجز بيني وبين هذا المسؤول. كثر ما يكون تفكيري مفرط في هذا المسؤول أو هذا الشخص أو هذه الأسرة اللي أنا عايش فيها، سواء كان مثلا أم يعني متسلطة أو أب متسلط، هني أنا عارفة شلون أني أنا أتعامل معه.
1: نعم، أكيد راح نعرف الطرق

0: الطرق السليمة لمعالجة الضغوط النفسية سواء كانت مؤقتة أو ضغط يحتاج إلى تدخل مختص، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامج عالم الأسرة.
1: قوة الأسرة في تماسكها لا في عدد أفرادها.
0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولازلنا في حديثنا عن الضغوط النفسية مع الاستشاري ومعالج نفسي والسلوكي دكتورة منال كندري. دكتورة منال، وقفنا قبل الفاصل عند الفرق بين الضغط النفسي المؤقت والضغط اللي يحتاج إلى تدخل مختص. نعم.
2: أي بالفعل. الضغط النفسي المؤقت والضغط النفسي اللي يحتاج إلى تدخل مختص.
0: نعم.
2: كلاهما يحتاج إلى تدخل مختص. إن كان الشخص غير قادر على تجاوز هذا الضغط، يجب اللي هو تدخل شخص مختص لمساعدة هذا الشخص لتجاوز هذا الضغط.
0: دكتورة، يعني بعض الاستشاريين سواء من معالج نفسي وسلوكي دائما يقولون أن أغلب اللي يراجعون عندنا نساء، فلما نذكر جانب الرجال يقول الرجل تأخذ العزة بالإثم، ما يرضى أنه يفضفض باللي بداخله. نبي نعرف هل صحيح الكلام مو صحيح، هل في مراجعين، هل زاد وعي الشباب اليوم حتى يخففون من الضغوط النفسية وما يكون عنده عزة بالإثم مثل ما يقولونها؟
2: فضل رب العالمين، في وايد رجال يحبون أن حياتهم تكون وايد للأفضل، وايد تكون ليل أحسن في التعايش البيئي اللي هم عايشين فيه، سواء كان أسري، سواء كان شيء سابق هم عايشين فيه بحياتهم أو عملي أو أي كان. أنا مراجعيني للأمانة، يعني لما أقول لك 50-50 رب لك الحمد، إيه نعم، عندي رجال وعندي نساء. فلما ييني شخص يبي يعالج ضغط نفسي من ناحية أسرية، هذا أنا أرفع له القبعة. هو قاعد يتعايش مع ضغط نفسي هو عايش فيه، ويبي يعرف شلون كيفية إدارة هذه الحياة، ما يشوف نفسه فيها تقصير. وأنا دائما أقول احتمال كبير يكون مو من عندك أنت التقصير، ولكن احتمال كبير طريقة التعامل اللي أنت تتعامل فيها مع شريكك أو مع أبنائك تكون في طريقة، ما رح أقول خاطئة، في طريقة أنت تربيت فيها تعودت عليها، أنت قاعد تطبقها مع شريك حياتك مع أبنائك في الوقت الحالي، ولكن هذه الطريقة تكون مرفوضة من قبل الشريك أو من قبل الأبناء أو من قبل الأسرة اللي أنت قاعد تتعايش فيها. فلما يجي شخص يلجأ لشخص مثلا معالج أو مختص يقول والله مثلا أنا موضوعي 1-2-3، ما يلي يقولي أنا عجزت أني أنا مثلا أحل هذه المشكلة، ولكن يفسر لي الطرف الآخر اللي هو عايش معه أو متعايش معه يبي حل أو يبي طريقة لكيفية التواصل الصحيح مع هذا الشخص. لأن إحنا طول ما إحنا عايشين في هذه الدنيا تعايشنا يكون مختلف بين شخص لشخص آخر، بين ابن لابن آخر، وفي فرق بين اللي هو التعايش بين الابن والبنت، وفي الفرق بين التعايش مثلا بين زوجة وبين أم، يعني في فروق كثيرة. فللأسف لما إحنا عايشين في هذه الدنيا عايشين إن إحنا نكون على ليفل واحد أو على رتن واحد أو على مثلا معاملة واحدة أو على شلون أنا تربيت وشفت بيئتي اللي أنا تربيت فيها، هذا الشيء أنا أطبقه، هالشيء خاطئ. فكشخصييني يستشير في أمر معين، هذا مو عيب ولا غلط. أنت قاعد تستشير مثل ما أنت مثلا لما تحس مثلا ألم بجسمك أو مثلا أرق في شيء معين أو تلجأ مثلا حق مثلا اختصاصي أو دكتور أو استشاري، قاعد تستشيره عن شيء معين أنت قاعد تعاني منه من داخل جسمك، هذا أنت تشوفه من وجهة نظرك عيب ولا غلط؟ ما أشوفه لا عيب ولا غلط. أنا قاعد ألجأ حق دكتور عشان يعطيني احتمال مسكن، احتمال يعطيني مثلا دواء معين عشان أنا أتخلص من الشيء اللي أنا قاعد أعاني منه جسديا، ولكن فكريا لما أنا يكون عندي اللي هو تفكير مفرط أو شيء اضطراب في شيء معين، أنا من حقي كإنسان ألجأ إلى شخص مختص يبدي يريحني بفكر معين، يبسط لي أمر معين، يعطيني حل معين، يعطيني خطة معينة أنا أمشي فيها.
0: نعم. الدكتورة منال، أيضا سمعنا أن بعض الأشخاص يحتاجون بس أني أتكلم بس بسولف.
2: بالفعل

0: بالفعل. وانا دائما اقول ربع العلاج الانصات، انك انت تنصت حق الشخص اللي امامك. يعني انا لما يجيني شخص انا ما اتكلم بالبدايه، خليه هو يتكلم، ومن خلال كلامه انا ادري ان كان بالفعل مثلا
1: مضغوط، يحتاج علاج او لا.
0: من خلال يحتاج علاج، من خلال يحتاج ارشاد، من خلال مثلا امر معين هو مار فيه شيء سابق لازم اللي هو

0: احنا نزيل هذا الامر، موقف معين مسبب له مثلا الوسواس، مسبب له مثلا التفكير المفرط، مسبب له مثلا عاده سيئه هو مثلا قاعد يمارسها او ايا كان. يتم من خلال جلسات ما بعد ذلك اللي هو الجلسات العلاجيه لهذا الشخص.
1: حتى الجلسات العلاجيه تفرق من شخص الى شخص، هذا يحتاج جلسه، هذا يحتاج 10، هذا يحتاج 20.
0: بالفعل، ولكن يعني رب لك الحمد ما في اشخاص يعني كملوا وياه يعني.
1: اللهم لك.
0: يعني الحمد لله من خامس جلسه ثالث جلسه الامور بس تجتاز يعني.
1: لذلك وصلنا الى محطتنا الاخيره، نصيحه لمستمعينا الكرام حول الضغوط النفسيه، على الاقل شلون يقدر يتداركها، يعالجها، يخفف من الضغوط اليومي اللي قاعد تمر فيه.
0: ان كان الشخص يمر في ضغط نفسي، سواء مثل ما ذكرنا ضغط مادي، ضغط أسري، ضغط اللي هو تفكير مفرط داخلي في الشخص نفسه، بوضع خطة معينة، بموقف فشل أنت مريت فيه، دائما حط اللي هو خطة ما بعد ذلك. والخطة اللي تكون ما بعد ذلك اللجوء الإيجابي، إن مثلا أنا مريت فيه اللي هو انتكاسة، ما بعد ذلك شنو الأمر اللي إحنا لازم نعيشه. أنا دائما أقول شنو الشيء اللي أنت تمر فيه، خلاص مريت فيه، حسيت بالألم، استشعرته، غرست نفسك فيه، يلا قول سلام عليكم، ابدأ بالمرحلة اللي بعدها. شنو أنت اللي بعدها تبي؟ تبي تعيش؟ تبي تجتاز؟ حط الموقف الإيجابي، حط النقاط الإيجابية ما بعد ذلك، ركز على حياتك، وإن كانت حياة سابقة فيها أمور إيجابية ركز عليها عشان تبدأ اللي هو تجددها في حياتك في اللحظات اللي أنت عايش فيها في الوقت الحالي. مارس أشياء أنت تحبها، ابتعد عنها، سواء كانت رياضة، سواء كانت موهبة، سواء كان رسم، سواء كان تصوير، أي إن كان. الشخص اللي يمر في ضغط نفسي، في توتر، يوصل لمرحلة عزلة، يوصل لمرحلة إن أنا مثلا أبي يعني مثلا أمارس شيء أنا أحبه ولكن أنا قاعد أمارسه بدون شغف، أنا قاعد أحس نفسي إن أنا مو حاب هالشيء، أنا قاعد أحس نفسي إن أنا قاعد أمارسه بس ما قاعد أتلذذ فيه، ما قاعد أستمتع فيه، أنت دخلت في مرحلة اكتئاب عفوا.
1: نعم.
0: فلما أنت تبي تجتاز غير تفكيرك الداخلي من خلال الوضع اللي هو ورقة وقلم، واستبدل التفكير السلبي بتفكير إيجابي، ضع خطة لحياتك، عط حق نفسك مساحة بأنك أنت تستحق، عط حق نفسك مساحة بأنك أنت يعني الأمور اللي أنت مريت فيها أو الأشخاص اللي سمحوا أن أمه يخلونك أنك أنت تنتكس في هذا الموقف، أنت تستحق أنك أنت تكون للأفضل، لا تستسلم.
1: نعم.
0: وعيش للأفضل لنفسك وما بعد ذلك للأشخاص اللي يستحقون حياتك أنك أنت تعيش معهم.
1: نعم. لذلك نقول حق مستمعين الكرام، وخل هذا شعار دائما تردده بينك وبين نفسك، كل مر سيمر. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة. في الختام نقول لدكتورتنا العزيزة دكتورة منى الكندري شكرا لك وعلى كل نصيحة قدمتيها اليوم في هذا البرنامج، حتى يستفيدون منه شريحة كبيرة من الناس اللي يمر في قلق يومي وفي ضغوطات نفسية تمر عليه. بارك الله فيك وشكرا لك.
0: شكرا لكم، كم سمحتوا لي أن نتكلم في هذا الموضوع حتى نخدم المستمعين والمشاهدين فيه.
1: مستمعين الكرام، نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله في برنامج عالم الأسرة، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج صحي توعوي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالصحة وجودة الحياة، من التغذية السليمة واللياقة البدنية إلى الوقاية والعادات اليومية الصحية، من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء يقدمون معلومات موثوقة ونصائح عملية

خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، تنفيذ محمد سيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خليك صحي على أثير إذاعة دولة الكويت. يمكن أكثر شعور يجمع كل الأمهات والأبهات هو شعور الخوف على عيالهم، لأن الطفل إذا اشتكى من شيء حتى لو كان شيء بسيط تلقى البيت كله اعتفس وتبدأ الأسئلة وتكثر الاجتهادات وكل واحد يعطي رأي من صوب. لكن بالنهاية تبقى راحة الأهل مرتبطة بكلمة واحدة يسمعونها من الطبيب: لا تحاتون، الأمور طيبة. وأبدأ بترحيبي بالأول بزميلي عبد الله الصفار اللي يقدم معي هذا البرنامج.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. اليوم ضيفنا ما هو ضيف بكل أمانة، بل هو واحد من نوفينا في وزارة الإعلام، أمانة خدم الكثير من المواضيع اللي تخص أطفالنا، وسريع الاستجابة. ضيفنا اليوم دكتور محمد عبد الله العبيدان، أخصائي أول طب أطفال. دكتورنا يعني منت غريب على هذا المكان،
2: الله يعزك،
1: عسى الله يحفظك، من نوفينا ودائما يعني تلبي النداء والدعوة بشكل سريع، والجميع يعني إن شاء الله يستفيد من هذه الحلقة.
0: تشرفنا فيك دكتور، وزتنا سرور بأنك معانا اليوم بالاستديو، يا هلا فيك.
2: مشكورين، طبعا سعيد جدا تجدد اللقاء على المواضيع اللي إن شاء الله تكون مهمة، وإن شاء الله نوصل حق هدفنا اللي هو توصيل المعلومة بشكل سهل وتوفير الوقاية قبل تصير الأمراض اللي ممكن تستدعي إلى دخول المستشفيات، فالأهل والمجتمع بشكل عام يستفيد بإذن الله.
0: بإذن الله. دكتور، بداية إذا قلنا أكثر سبب يخلي الأهالي يراجعون عيادة الأطفال أكيد بتكون التهابات الجهاز التنفسي.
2: صحيح.
0: يمكن لأن أعراضها تتشابه، ويمكن لأن الطفل مرات يتغير عليه الحال بسرعة، فيحتار الأهل هل هذا مجرد زكام ولا التهاب ويحتاج مراجعة الطبيب. فخلنا نبدأ من الأساس، شنو أكثر التهابات الجهاز التنفسي اللي تشوفونها عند الأطفال، وشنو أكثر الفئات العمرية اللي تكون عرضة لها؟
2: ممتاز، موضوع جدا مهم، وصح كلامك، غالبا غالبية العظمى اللي قاعدين بالحوادث هي مواضيع متعلقة في الجهاز التنفسي. أنا ما قلت الجهاز التنفسي، متعلقة في الجهاز التنفسي. طبعا يشمل ذلك الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي، أمراضه وأسبابه وما إلى ذلك. أكثر أنواع الالتهابات اللي قاعد تحوش اليهال بشكل عام فيروسية، يوصل إلى 90%. وموضوع الالتهابات الفيروسية فعلا يختلط ساعات الوضع أنه ممكن الياهل ييجي بحرارة قوية ويكون تعبان جدا، أو ياهل اللهم نشله بس، فيعتمد على نوع التفاعل الجسم المناعي مع نوع تفاعل الجسم المناعة اللي عنده مع الفيروس نفسه، يختلف من طفل إلى طفل. ظهور الأعراض يختلف من طفل إلى طفل. أنا عادة أضرب مثال، عندي مثلا 5 أوادم كلهم فيهم إنفلونزا، واحد يداوم ثاني يوم، الثاني ياخذ مرضية، الثالث يروح الحوادث ياخذ له كمام ويطلع، الرابع يدش الجناح يقعد له 2-3 أيام وما يحتاجه من علاجات، الخامس دش عناية مركزة ويقعد فترة ويا الله يطلع. فهي تختلف باختلاف تفاعلات الجسم نحو هذه الأنواع من الفيروسات.
0: ممتاز. فدكتور هني يعني الأهالي لما تختلط عليهم الأمور لابد عليهم أنهم يراجعون الدكتور عشان يشخص حالة الطفل، وكذلك أهم أن يشوف جهاز المناعي، لأن ساعات جهاز المناعي يتفاعل مع الموضوع بشكل أكبر فيؤدي إلى خطورة. الآن دكتور خلنا نفرق بينهم، فشنو تفرق يعني شلون انت تعرف الحين ان مثلا هو ملتهب عند الجهاز التنفسي ولا هي عادي يعني مجرد فيروس واموره طيبه؟
2: يعني شلون فرق بين العدوى

0: البكتيريا والعدوى الفيروسية.
1: بالضبط.
0: تمام. بشكل عام بشكل عام طبعا هذا نحاول نبسطه كثر ما نقدر. إذا كان المريض يعاني من التهابات من أكثر من مكان، أغلب الظن يكون فيروس. شنو يعني أكثر مكان؟ عنده نشلة، خشمة متأثر، بلاعيمة ملتهبة، وكح، يعني خشم وبلاعيم وكح، يعني أكثر من مكان، أغلب الظن يكون هذا فيروسي. شغلة ثانية وهذه مو دقيقة 100% لكن نوعا ما دلينا على دلينا نحن وين ماشيين بالدرب. نوعية الحرارة تكون بالتهابات الفيروسية أقل، التهابات البكتيرية أعلى. التهابات البكتيرية بتحوش لك مكان معين، الرئة، تقعد بالرئة وتسوي التهاباتها وكذا. فالتفرقة عادة ما تكون عندنا، احنا نفرق بينهم، وعادة ما نعطي مساحة، ساعات يختلط الأمر، نعطي مساحة من الوقت نتأكد وبعدين نبدي بالمضادات الحيوية وما إلى ذلك.
1: ممتاز.
0: فهي المشكلة إن هي شنو متشابهة ولكن نفرق فيها تفريقات بسيطة. ممكن أنا أدش بالشغلات التخصصية، أنواع كريات الدم اللي ممكن تصعد في التهابات الفيروسية، ولكن هذه تكون عندنا في المستشفى.
1: يعني هو مجرد فحص الدم يأكد لك إذا هو كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية.
0: المشكلة أنا مو 100%، يعني مثلا البكتيريا راح ترفع لي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء اللي اسمها نيوتروفيلز، والالتهابات الفيروسية راح ترفع لي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء اللي اسمها الليمفوسايت. بس هذه أيضا لازم تجتمع معها أعراض معينة كلها عشان نأكد لهذا الموضوع.
1: ممتاز. إذن أعزائي المستمعين، لابد من إجراء بعض الفحوصات عشان نأكد شنو الموضوع أو شنو الوعكة الصحية اللي قاعد يمر فيها هذا الطفل. فالآن لننتقل إلى امرأة تقول بأن ولدي حرارته مرتفعة فأكيد يحتاج مضاد، فأنت شنو مفهوم المضاد مع علاقته في
0: سؤال
1: الحرارة؟
0: المليون. احنا دائما نقول يا جماعة نطروا لا تعطون مضاد إلا بعد مراجعة الطبيب. لا وزيدكم، لا تقرون جوجل ترى لازم نعطي مضاد، لأنه قال لا، الطفل حالة خاصة. مثل ما قلت لكم، تعبان حيل عاد يكون فيروس، ومو تعبان حيل عاد يكون بكتيريا. فمجموعة الأعراض زائد الفحص الكلينيكي زائد مجموعة معينة من التحاليل، مو شرط ترى نسوي أشعة، ترى للعلم أشعة مو ضرورية في بعض، في كثير من الأحيان، هني نقدر نقول ياخذ مضاد ولا لا. أعطيكم مثال. واحد يعني عنده حرارة، حرارة نقول 39.5-40، وعنده نشلة وكحة وما إلى ذلك، ما أعطي مضاد، أعطي شغلات نوعا ما تهدي مثل أنتي هيستامينز ومضادات الهستامين الحق الاحتقانات، مضادات الاحتقان وما إلى ذلك، وانطر عليه 48 ساعة، أعطيه فتشة، خاف مع طبعا خوافض الحرارة، خاف كان بيجيني بعدين أرد مرة ثانية أراد نسوي له سكندري اسسمنت، نطالع مرة ثانية نسمعه صدره زين، نفحصه، نشوف بلاعيمه. استمر هذا الموضوع هني، ما أبلش أفكر في المضاد. غير اللي يجيني واحد مصغر لا مبين عنده لوكالايز مكان معين وعنده حرارة عالية واشتبهت فيه سويت له تحاليل لا يبين عندي، هذا طبعا حالات قليلة لكن أبلش فيها مضاد. الرسالة بشكل عام اللي بوصلها، لا نستعجل في المضاد، خلونا احنا بحكم حملنا نقرر ما اذا الطفل يحتاج مضاد ولا لا. طبعا الكل يسمع يقول هذا موضوع بسيط، ولكن على المدى البعيد الكبر كثرة المضادات الحيوية تخلي ان الميكروبات هذه يكون عندها نوع من المناعة، فاضطر اني اصعد في مضادات اكبر ولها تأثيرات سلبية على الجسم. فكثر ما احنا تحصننا ونطرنا شوي وعطينا المضاد الصح في الوقت الصح للمرض الصح، كثير احنا ماشيين عدل.
1: ممتاز. لكن شنو الإجراءات اللي المفروض الأهالي يسوونها أول ما ترتفع الحرارة وتبدأ الأعراض؟
0: غالبا الحرارة لها سبب أكيد. ممتاز. ترجيع، تكرمون إسهال، كحة، التهابات مختلفة، ما ما ذلك، خافضات الحرارة بشكل عام. إذا الموضوع واضح، إذا مو موضوع مو واضح، دائما يجيب حق طبيب الأطفال، خليه يفحصه، خليه يشوفه. يعني ساعات إحنا بينه وبين بعض نتخربط،
1: صحيح،
0: ما بالك الأهالي.
1: صحيح.
0: فأنا دائما أفضل يجيبه، خلنا نفحصه، خلنا نشوفه، أخذ في النصيحة وتدرج معانا، لأن بالموضوع الأول والأخير مصلحة هذا الطفل.
1: دكتور شوي خلنا نرجع شوية حق الالتهابات. ساعات الطفل يتكرر عليه الالتهاب فأكثر من مرة يحوشه بالسنة، خصوصا مع الدوام والمدارس. صحيح. والحضانات.

0: هل هذا الشيء يعتبر طبيعي؟
1: طبعا.
0: ولا في مرحلة نقول فيها لا هذا مو طبيعي ولازم نبحث وراء تكرار الالتهاب؟
1: أعطيت معلومة نوعا ما صادمة. 12 التهاب بالسنة فيروسي عادي يعتبر طبيعي، وهذه دراسة حطتها الهيئة الطبية البريطانية. 12 إلى 16 ساعة يوصل التهاب فيروسي طبيعي في السنة للطفل يعتبر طبيعي. مرضين بكتيريين في السنة يعتبر طبيعي. أكثر من ذلك مو معناته أن أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، أقل من ذلك أن الطفل زين ولا أكثر من ذلك أن الطفل مو زين. مثال يعني لو حط طفل الحين وسكر عليه الغرفة ما راح ينفض، يروح الحضانة ويروح المدرسة كذا راح يمرض. المرض هذا زين ولا لا؟ هني السؤال. المرض هذا زين، ينمي المناعة،
0: صحيح،
1: يحط عنده memory cells، عاش مرة ثانية في المستقبل، كبر. وكذلك ترى التطعيمات تلعب دور هنا، تقلل من قوة هذا المادة، يمكن ما تمنع الالتهاب نفسه، ما تمنع العدوى نفسه، تقلل من قوتها. فالشغلات هذه كثرة الالتهابات إلى حد معين وفي إطار معين، مو قاعد أعطيكم إياها بالمفهوم المطلق، حد معين بأعراض معينة بعدد معين، هذا نوعا ما مفيد.
0: بحكم خبرتك يا دكتور، شنو أكثر الأخطاء اللي تشوف من الأهل وهم يحاولون يعالجون طفلهم بالبيت؟ يعني
1: مضاد حيوي.
0: مضاد حيوي،
1: يعني يزعجني سالفة المضاد الحيوي.
0: هل هناك أي أدوية قديمة أو وصفات مثلا شعبية عما تشوف أنها خطأ؟
1: ما أقدر أقول صح ولا خطأ لأن غير مختص في هذا الموضوع، لكن يألمني ساعة أشوف ياهل عنده ربو ولا عنده عوارب بطنة مشوينة. أنا ما أعرف إن إذا هذا صح ولا غلط، يعني ما أقدر أفتي، يعني أتركها له الاختصاص، ولكن يألمني هذا الموضوع لأن أنا بالنسبة لي وعلى حسب مراحل دراسية اللي مريت فيها ودرجات العلمية أخذتها ممكن له علاج معين في طريقة معينة وفي طار معين. تشوي ما أعرفه، بس شكله يعني يزعجني، حرام طفل جيارتي.
0: أكيد صحيح.
1: بس بشكل عام أقدر أنا أنفيه ولا أثبته ما.
0: صحيح. لذلك أعزائي المستمعين لابد من أن إحنا نراجع مختص في هذه الأمور، ونترك الجوانب اللي تكون فيها شبهة أو معلومات خاطئة، وأكيد الوقاية تبقى أهم من العلاج. فدكتور، شنو أكثر النصائح اللي تنصح فيها الأهل حتى يخففون من إصابة أطفالهم بالتهابات الجهاز التنفسي خصوصا مع انتشار الفيروسات؟
1: شيء جدا بسيط، تغذية. هلا هلا بالتغذية، خضرة، فواكه، أكل بيت، أكل بيت. هذه شغلات صح إن اللي يسمع يقول شنو الموضوع، هذا جدا بسيط، لكن هذه شغلات تخلي الجسم يبني بنيان نوعا ما قوي يتمثل في خلايا مناعية صحية وسليمة، جسد قوي، بيئة زينة داخل جسم الطفل، تقلل من قوة وشدة التهاب إن حصل، وليس بالضرورة طبعا، ولكن موضوع بسيط ممكن الأخذ فيه ذيك الساعة، ممكن أن الالتهابات هذه تقل حدتها.
0: ممتاز. خلنا شوي ننتقل حق التنفس الفموي.
1: نعم.
0: في تنفس فموي يكون مزمن عند بعض الأطفال،
1: صحيح،
0: فيأثر على النوم عندهم أو التركيز أو حتى نمو الوجه والفك، فشنو يعني أكثر الأسباب شيوعا لهذا الأمر؟
1: نعم، خلنا بسطها، لا نروح حق الشغلات الجينية وبشكل عام. مجرى الهواء مكانين، خشم وحلج. هذا لما ننام نتنفس من حلجنا، من خشمنا عفوا. اذا الخشم في نوع من انواع التسكير راح يخليني قصبا عليه اتنفس من حلجي. فالسبب الرئيسي يا انحراف، يا الخشم عنده لحميات. شغله ثانيه،
0: صحيح، هذا اكثر انتشارا اللحميات.
1: بالضبط. شغله ثانيه لواز كبار تخلى المجرى، اي شيء ممكن يعني يأثر على مجرى الهواء يؤدي إلى أنت لازم تحصلين أكسجين، فشنو الخط الثاني؟ الفم. فعلاج السبب يقي من هذا الشيء.
0: ممتاز. خلنا ننتقل للعلامات، شلون نعرف يعني هذا مثلا عنده صج تنفس فموي مزمن؟
1: راح تشوفون عليه يعني إذا مزمن،
0: حتى مثلا خلينا نقول لما يكون قاعد مو نايم، مو شرط نايم،
1: لا وهو قاعد راح قصدش أنت سبب التنفس الفموي لحميات وهو قاعد راح سمعين صوت تنفس عالي، راح تلاقينا أغلب الوقت يتنفس من حلجة لأن خشمه مسكر، وهذا يبين. لكن شنو يظهر عليه بعد إذا عنده تنفس مزمن؟ راح يظهر عليه يعني ما أقدر أقسمها، خلينا نقول بالبداية تلاقينا تعبان لأنه مو نايم عدل، راح تلاقينا حركي

0: مو مركز، تلاقين أسنانه مثلا كثيرة التسوس، تلاقين عضلات أو شكل وجهه يسمونه elongation طويل وجهه بسبب أنه بطل حلجة وتنفس طول الوقت وهو نايم. تلاقين حلجة كلها ناشف، طبعا هذا اللي يؤدي أن يصير فيه تسوس وما إلى ذلك. فعدة أعراض ممكن تدلين على هذا الشيء.
1: ممتاز.
2: طيب دكتور، نبي نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية إن شاء الله نستكمل حوارنا معك مستمعينا الكرام. فاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ببرنامجكم خلك صحي، ومع ضيفنا الدكتور محمد عبد الله العبيدان، أخصائي أول طب أطفال. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة، خاصة أنك حذرت من عدم استخدام المضاد الحيوي ونخلي آخر حل لكثير من الأمور وعلى يد مختص ومن بعد فحص، ممكن حتى مش من أول مرة. دائما يعني دكتور محمد العبيدان يحذر مستمعينا الكرام لمصلحة عيالنا، وديروا بالكم من المضادات الحيوية، لا تأخذونها بشكل عشوائي، لا تجتهد اجتهاد شخصي عن طريق يعني مثلا الذكاء الاصطناعي أو موضوع جوجل، لا، ارجع للدكتور المختص، ومن ثم راح إن كان هناك حاجة للمضاد الحيوي راح يختار لك النوع المناسب لطفلك. طيب دكتور، وسط هذه النصايح اللي إن شاء الله ناخذها بعين الاعتبار ونستفيد منها، في موضوع طرى كذي على بالي وحاب إني أنا أسألك، موضوع يخص التهاب المفاصل. يعني إحنا كبار، أوكي أنا أقدر أقول أنا يعني أنا تراني أحس إن في ألم في وجع في كذا، أما الطفل هذا الصغير في حال التهاب المفاصل، شلون أنا من الممكن أعرف ولدي وشنو الأعراض اللي فيه إذا كان في التهاب مفاصل؟ هل يأتي مثلا من ناحية وراثية؟
1: خلنا فرقه. أول شيء التهاب مفاصل عند الأطفال له عدة أسباب. في شيء واضح الحين راح أشوفه اللي هو سيبتيك أرثرايتس، التهاب بالمفصل بسبب بكتيريا طاح تشمخت ريلة انجرحت كذا صار فيه بكتيريا انتفخ، هذا راح تشوفه واضح، هذا سهل. خلنا نشوف لا الشغلات اللي ممكن ها يعني تراوغنا شوية،
0: غير واضحة،
1: غير واضحة اللي هي شغلات التهابات المفاصل اللي تأتي بسبب التهابات مناعية اللي هو الجوفينايل روماتويد أثرايتس، السيستميك روماتويد أثرايتس، لها عدة أقسام، درماتومايسايتس وما إلى ذلك. هذه غالبا لها أعراض تختلف شوية، فيبلش عنده حرارة، حرارة تأخذ لها وقت طويل، يبلش عنده تغيرات في الجلد، تلاقي عنده حبوب تطلع بأماكن معينة بشكل معين بطريقة معينة، تحوشه فعلا التهابات مفاصل مشابهة نوعا ما إلى اللي عندهم روماتويد مثل الكبار، تلاقي أصابعه، وكل واحد له تصنيف وكل واحد له علاج. هذا النوع من أنواع الالتهابات أو احنا نسميها التهابات مناعية تؤدي إلى هذا، فعندنا كادر طبي مختص في هذا النوع اللي هم أطباء الروماتيزم للأطفال. روماتيزم مو بس يعني مفاصل، التهابات أوعية دموية كبيرة صغيرة متوسطة، التهابات مفاصل كلها تندرج تحت هذه المظلة.
0: طيب في حال خلنا نقول الفحص الأولي اللي استخدمه المختص، هل من الممكن أن يبين معاي مثلا عن طريق فحص الدم؟
1: يدلك بس ما يأكد لك مثلا،
0: لأن أمر يبدو أنه معقد بعض الشيء.
1: إيه، عندي مثلا فحص الدم العادي CBC اللي هو الكوريا دم بيضاء الأسود، راح لاقي عندي مؤشر الالتهاب في هذا التحليل شنو؟ كريات الدم البيضاء بمختلفة، تلاقيها ممكن مرتفعة. أروح حق معاملات الالتهاب العادية اللي هما CRP والESR تلاقيهم مرتفعين، هني يدش عاد المختص يسوي لي C4، يسوي لي ANA دابل سران DNA أنتي سمينث أنتي رو أنتي LA، هذه الشغلات الاختصاصية المختصة يطلبها الدكتور حق نوع إذا اشتبه حق هذا الالتهابات المناعية هذه، يطلبها عشان يعرف يفرق بين كذا وكذا. يعني نوع من أنواع التهابات المناعية تطلع الياهل أول ما ينولد، يكون عنده مشكلة في القلب، تخيل مشكلة في القلب نوع من أنواع التهابات الروماتيزم.
2: سبحان الله، هي. كل شيء مرتبط
1: كل شيء مرتبط.
2: زين بالنسبة لهذا الموضوع دكتور،

0: خلينا نقول نفس ما أنت ذكرت طفل طاح وانجرح في ركبته مثلاً.
1: حلو.
0: هني شنو المفروض يعني والدة هذه الطفل شنو المفروض تسوي؟
1: عشان
0: تدارك المشكلة وعشان ما تتفاقم وتوصل لها الموضوع.
1: أول شيء نشوف يا هل نجيب ننظف جرحه نغسله نحط له بلاستر. إذا التهب وصار عنده ألم وصار ما يقدر يوقف صار ركبته ما تنشفس انتفخت صارت حمرة صارت حارة هني أجيب حق الطبيب طبيب يقيم هل هذا صار عنده التهاب في الخلية اللي يسمونها البليلد سيليلايتس التهاب الخلايا ولا نزل للأربطة والجوينت ولا دش العظام هذا كله احنا شفناه في جميع الأحوال ممكن يتعالج في أنواع الدش المستشفى صار في مثلا التهاب بالمفصل ولا التهاب بالعظم هذا راح يتناوم بالمستشفى ويأخذ مضادات الوريد لفترة مو شوية وراح يصير زين وفي لا في ناس لا بس اللهم جرح وتنظيف وخلاص
0: بس هل ممكن يكون مزمن؟
1: مزمن؟ نادر جدا نادر جدا إذا صار التهاب في العظم يصير مزمن نادر جدا بسبب حالة مرضية معينة الطفل يعاني فيها قبل لا يحوشها البلو هذا أو الضربة هذه اللي أدت إلى الالتهاب.
0: ممتاز. زين دكتور خلنا شوية نرجع خطوتين ورا. أبي الجهاز التنفسي. لأن خصوصا في أمهات يعانون مع أبنائهم اللي عندهم ربو. فساعات ما تعرف هو حالة يعني هل هي حايشته نوبة ربو ولا عادي يعني مثلا فيروس عدوى فيروسية. شلون نعرف نفرق؟
1: حلو. ربو مرض مزمن. ما راح يقعد وحوشه مرض يقول لنا ربو في شيء احنا عندنا نسميه viral induced wheezy chest ربو يتمثل في صفارة لما يتنفس فيها ساعات الالتهاب الفيروسي يؤدي الى نوع هذا النوع من الصفارة اما الربو مرض الربو الازمة لا هذا مرض مزمن وله اعتباراته وتصنيفاته ودرجاته وادويته فهذا يصير زين من 3 إلى 5 أيام اموره تعدي يصير زين اللي هو الالتهاب الفيروسي اللي ممكن يؤدي الى صفارة في الصدر الثاني لا ياخذ له وقت وعلى حسب درجته وعلى حسب جيناته وعلى حسب عند اعراض مصاحبه من حساسيه وما الى ذلك كله يعتمد على الوقت هذا
0: ممتاز في مثلا ام تقول ان انا ولدي عنده ربو وكل ما يتحسن اوقف عنه البخاخ وبعد فتره ترجع له الازمه هل انا قاعده اتعامل مع العلاج بطريقه غلط
1: حلو لما مثلا الام تعطي أو الأهل بشكل عام يعطون بخاخات إحنا عادة قبل أن نبلش موضوع هذا نسوي education نسوي تعليم تعطونا بهالطريقة ويتنفس لمدة 10 ثواني بهالطريقة في حالة اللي هو البخاخ عندنا إحنا air chamber مثل أنبوب بلاستيك ويبخ يتنفس 10 ثواني وإذا كان وقائي لازم يغسل حلجة المهم يعني إنه في خطة استراتيجية أن نقعد مع الأهل في ونعلمهم شلون يستخدمون هذا النوع من الأدوية ما صار زين في فعلا الأم قاعد يعني تاخذ الخطوات بحذافيرها وقاعد تعطي الولد ومو قاعد يصير زين هني هذا تصير هني ننتقل إلى الدرجة اللي وراها أن لنفرض أنه قاعد تعطيه وقائي صار له 3 شهور مثل ما قال الطبيب بخه الصبح وبخه ليل طبعا أنا قاعد أحكي عن البخاخ ممكن أعطيه كمام الاثنين بالضبط ينطبقون على بعض فواحدة صبح وواحدة ليل ومو قاعد يصير زين فأنا شو نسوي أقوم أدوبل أعطي زيادة ما صار زين هذا طبعا يصير ما صار زين أقوم أحوله حق مختص حق الجهاز التنفسي يقوم يغير النوع يعطي نوع ثاني من الوقائيات وما يعني يصعد لما يضبط معه هذا اللي قاعد تقولينه حاصل عادي
0: بعد في أسئلة بخصوص هذا الموضوع إذا الطفل عنده ربو هل هو يقدر يمارس الرياضة بالمدرسة مثل الأطفال ولا لازم نحرص عليه إنه ما يعني ما يتحرك؟
1: هو سبب مراجعته للعيادة مو إنه يصير زين من ربو الأهم منه صح إنه يصير زين أهم منه أبي يمارس حياته ما أبي عنده activity restriction
0: يعني ما يكون عنده أي قيود
1: فأنا لما يجيني مريض الربو ليش أعطيه؟
2: 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

0: العربية يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي للضفة. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كوردوفان. أوكرانيا تعرض هدنة في البحر الأسود وموسكو تقول إنه لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. وواشنطن تتهم 40 دولة حليفة بمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: دائماً بالحدث ودائماً معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
3: ونروح إلى الأخبار الفنية.
4: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك
3: ونستكشف أخبار الفنانين
2: وآخر مستجداتهم الفنية
3: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
5: كنت عارف صديقك،
6: كنت عارف صديقك،
5: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميزة.
2: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
3: في نبض الديرة
2: مساكم الله بالخير ومساكم الله مستمعين في برنامجنا نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام تردد 89.5. طبعا هالبرنامج يطل عليكم كل جمعة. مساك خير محمد.
7: مساء النور أسماء، مسي عليك مسي على مستمعينا في نبض الديرة. احنا معاكم من 6-7 على الهواء مباشرة. اليوم عندنا فقرات عديدة مثل ما تعودتوا ويانا، افلام الاسبوع، كلاسيكيات، بانوراما، ايضا عندنا ضيفة مميزة جدا جدا جدا راح تكون معانا بعد شوي ان شاء الله داخل الاستديو. أجمل تحية في بداية مشوارنا من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك.
2: المسي عليكم بكل حب وبكل خير من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى.
7: أجمل تحية من المتابعة والتنسيق ريب المطيري.
2: من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بندر الشلاحي.
7: أما التنفيذ على الهواء من سعد البوس.
2: برنامج نبض الديرة كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 من إخراج وقيادة مخرجنا ناصر الجناح.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. Ladies and gentlemen, attention everyone. Trend, trend, nabz al-dira.

0: نبدأ معكم مستمعين أولى فقراتنا، فقرة ترند نبض الديرة وفاطمة سلمان، صوت أبصر القلوب قبل العيون.
1: أكيد أحيانا لا نحتاج إلى أن نرى بأعيننا كي ندرك القيمة وقيمة المشهد، يكفي أن نشعر بما وراء. هذا ما حدث حين سمعنا فاطمة سلمان للمرة الأولى على الشاشة. لم نتوقف عند كونها مذيعة كفيفة تقف أمام الكاميرا، بل توقفت أمام سؤال واحد: كيف استطاعت امرأة لا ترى الشاشة بعينيها أن تجعلنا نحن نرى المشهد بكل قوة؟
0: تحولت المذيعة الكويتية فاطمة سلمان إلى حديث الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي بعدما خطفت الأنظار بإطلالتها الأولى في تقديم موجز الأخبار لوكالة الأنباء الكويتية كونة، لتثبت أن الأسرار والموهبة قادران على تجاوز كل التحديات، وأن الإعاقة البصرية لا تقف عائقا أمام صناعة النجاح.
1: البصر ليس دائما الوسيلة التي نرى بها الحياة، فالبصر قد يرى الباب مغلق، أما البصيرة تبحث عن المفتاح. فالبصر قد يرى العقبة، أما البصيرة تبحث عن الطريق لتجاوز العقبة. البصر قد يخبرك بما لا تستطيع فعله، بينما البصيرة تخبرك بما تستطيع أن تصل إليه. وهذا أجمل ما قدمت لنا فاطمة سلمان في أول ظهور لها.
2: 4 أغسطس وموجز بأهم الأخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموه لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته 10 لعام 2026 في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 من أكتوبر المقبل. وزارة الخارجية تعرف عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للانتهاكات المتواصلة

0: التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الصحية، وما أسفر عنها من سقوط ضحايا من بينهم نساء وأطفال بانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف مركزا للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين. نهاية الموجز، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة حساباتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق كون الإخباري.
1: ضيفتنا اليوم في نبض الديرة، محررة في وكالة الأنباء الكويتية، فاطمة السلمان.
2: أكيد سمعنا الصوت الجميل
3: وعرفنا
2: من ضيفتنا. نرحب باسمكم مستمعينا في ضيفتنا المتواجدة معنا في الاستديو المحررة في وكالة الأنباء الكويتية، فاطمة السلمان، المذيعة الجميلة. حياك الله فاطمة.
4: يا هلا فيكم، مساء الخير.
3: حياك الله فاطمة، وما شاء الله عليك، شفناك بالسوشيال ميديا، صرت ترند وتستاهلين الأمانة.
4: شكرا شكرا.
3: كلمينا عن أول وقفة لك في تقديم موجز الأخبار في وكالة الأنباء الكويتية كونا، وشنو كان شعورك وانت تقدمين أول خبر لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه؟
4: الوقفة هذه كانت حلم اشتغلت عليه سنوات طويلة، والحمد لله يا رب كانت هذه بداية تحقيقه. والخبر هذا يعني كان بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، ودي أنا أطلع بأفضل صورة وأقدم أفضل ما عندي، والحمد لله كانت هذه النتيجة.
2: الحمد لله. طيب كلمينا عن ردود الأفعال، يعني شلون كمية الاتصالات اللي وصلت لك؟ كنتي متوقعة النجاح، وهالشيء خلاك أيضا تحت مسؤولية كبيرة؟
4: توقعت التفاعل يعني من الأهل، أصدقاء يشوفونا يتفاعلون، لكن ما شاء الله تفاجأت بكمية التفاعل والاتصالات. تليفوني وقتها ما كان يسكت، كل اتصالات ومسجات الحمد لله يا رب أغلبها كانت إيجابية.
3: أنا بعرف ما حاشتك رهبة بالبداية قبل تقولين الخبر؟
4: هذا شيء طبيعي، يعني التوتر طبيعي، لكن الحمد لله مو فوق الطبيعي، مو اللي ما خلاني أقدر أشتغل. يعني الحمد لله ما طولنا فيها، يمكن عدنا مرة مرتين وبس ضبطت الحمد لله.
2: الحمد لله. طبعا درستي بجامعة الكويت وكلية الإعلام إذاعة وتلفزيون، كلمينا عن هذه المرحلة والدورات اللي خذتيها قبل الظهور على الشاشة.
4: هذه المرحلة كانت من أفضل المراحل في حياتي، لأنها كانت اختياري 100%. اخترت أني أنا أصقل أي مهارة عندي بالخبرة الأكاديمية، لأنها راح تفتح لي أبواب، تعطيني مجالات أكبر، أتعرف على ناس، أتعرف على خبرات جديدة، أجرب أكثر.
3: أنا ودي أعرف متى حبيتي الإعلام، ومن منو حبيتي الإعلام، وهل أنت الحين تحسين أنك أنت حققتي هذا حلم حياتك؟ حققتي
4: يعني أكيد هذا بداية الخطوة الأولى في تحقيق الحلم، وإن شاء الله في خطوات جاية أفضل بإذن الله. بالنسبة حق شلون حبيت الإعلام، أنا لأني كنت أجرب وأجرب كل شيء، وللحين أجرب، لأن الإنسان لازم يكتشف نفسه وراح يظل يكتشف نفسه، فما لازم يوقف عن التجارب، لأن الحياة هي تجارب. فمن ضمن التجارب من وأنا صغيرة كنت في الإذاعة المدرسية، كنت أحس أن شيء هذا يشبهني وايد.
2: يعني إحنا كمذيعين فاطمة كنا يعني نسمع كبار المعلقين في العالم العربي وحتى الأجنبي حتى نتقن تلوين الصوت النغمة، وبعدين أنا من الناس كنت أنام على أصواتهم يعني، فعشان يصير عندي الأذن تكون سميعة،
3: تعودت
2: إيه. فلما غمض أشوف أني ألقط المعلومة أكثر. فأنت الآن شيء الله سبحانه يأخذ من الإنسان، لكن يعطي شيء أكبر وأجمل. كل إنسان ماخذ رزقه، لكن الله مقسم، أعطي هذا زيادة صحة، هذا زيادة فلوس، هذا زيادة توفيق. فأنت الآن قاعد تسمعين، وأنت ما شفتي أي أحد منهم، ما تابعتي مثلا التلفزيون، يعني اللي قاعد يصير وياك الآن، هل السمع صار عندك ذواق لهذه الدرجة ممكن أن مع الوقت تصيرين معلقة في البرامج الوثائقية، بما أنك دخلت أيضا في نشرات الأخبار؟
4: أنا أصلاً ما أخذ دورات بالأساس بالتعليق الصوتي، وايد ما أخذ دورات في التعليق الصوتي، وشفت وايد خبرات. فهي الفكرة، يعني فكرة تقديم الأخبار هذا نوع من أنواع التعليق الصوتي، وايد في مجالات مثل الدبلاج، الكتب الصوتية، الوثائقيات والإعلانات وغيرها. فأنا يعني كنت شفت هالخبرات هذه كلها وأشوف نفسي فيها، ليش لا في المستقبل إذا صارت في فرصة مناسبة إن شاء الله، ليش لا.
2: أنا أقول أنت تصلحين، يعني ما في أستاذة ما شاء الله عليك.
3: فاطمة ذكرتي قبل شوي، قبل أن نتعمق بأسئلتنا، ذكرتي قبل شوي إن هذه الخطوة الأولى، شنو الخطوات اللي جاية؟
4: الخطوات الجاية أنا ودي أتعمق أكثر في مجالات التعليق الصوتي، أشوف شنو أقدر أعطي أكثر، أجرب أكثر، ويعني ودي

0: إني أنا أشارك هذه التجارب مع الناس علشان نشوف بعد ردود الأفعال وهل ممكن نحن نأخذ خطوة فيها ولا لا.
1: أكيد. الدبلجة إيش رأيك فيها؟
0: حلوة، هذا فن وايد واسع وايد كبير، وهذا التحدي الجاي بالنسبة لي، لأن لما نسوي الدبلاج نحتاج نشوف الشخصية مثلا كرتون مثلا صح. نحتاج نشوف الشخصية ردود أفعالها تعابيرها شنو قاعدة تسوي علشان نقدر نطلع أفضل دبلاج حقها. فبما أني أنا مو قاعدة أشوفها فشنو راح أقدر أسوي، هذا التحدي الجاي بالنسبة لي.
1: جميل
2: صح صح ما شاء الله عليك، طموحك عالي جدا. لكن خلينا نتكلم عن، احنا شفنا بالنشرة قاعد تستخدمين جهاز برايل الكتروني، شلون فادك هذا الجهاز؟
0: هذا الجهاز وايد أساسي في المرحلة الجامعية، كان مفيد حقي حتى حق طلبة المدارس، بس يعني لا في الجامعة أكثر مفيد. لما توظفت هذا الجهاز وايد كان أساسي في تحرير الأخبار، فالوكالة مشكورة وفرت لي هذا الجهاز علشان أقدر أسوي فيه شغل الأساسي، والحين لما صار الموجز بعد كان مفيد في قراءة الموجز.
1: نعم فاطمة، كلمينا عن البدايات، كانت تقديمك برنامج رسمي على تلفزيون الكويت، هل هذا صحيح؟ وكلمينا كان في أي سنة وشنو الفرق عن الحين؟
0: صحيح، كان في سنة 2016 لما كنت طالبة في الجامعة. هذه المرحلة يعني كانت تجربة جميلة، بالعكس تجربة جميلة، ولو تحصل فرصة بعد مناسبة فأنا أكيد أتشرف بالظهور على تلفزيون بلدي الكويت، لكن الله ما كتب أني أنا أكملها، لأن كنت بفترة دراسة فترة ضغط، فحسيت أنه لا خل أمسك شيء واحد علشان أقدر يعني أتفوق فيه، وبعدين إن شاء الله إن شاء الله تكون في فرص ثانية، والحمد لله جت فرص ثانية
2: الحمد لله. طيب بعطيت سؤال تخيلي، تخيل قدامك 4-5 بيبان، يقول إذا دخلت الباب هذا خلاص راح تمسكين الخط هذا طول عمرك، باب الأخبار، باب الدوكيومنتري الوثائقي، باب الكرتون أو الدبلاج، وباب المنوعات، مذيعة منوعات ومحاورة وكذا، شنو تختارين؟
0: سؤال صعب. أخبار
1: الأخبار
2: طاحت كلنا طحنا في المسألة، بس بالنهاية ترى سبحان الله الله يدبر الأمور، وراح تلقى نفسك في يوم من الأيام بعد فترة من السنوات أنك أنت خلاص هذا القالب مالك، لكن صح. لازم تمرين عليهم صح. كلهم، وهذه كي. نصيحة طبعا
1: صح كي. لازم تجربينهم. كلمينا عن مواهبك اللي أنت متميزة فيها، سمعنا أن عندك أكثر من موهبة، الخزف، التلوين بالإنجليز، وسمعنا أنك طباخة،
0: يعني تجارب
2: ترى. أسماء نفس اللي قالت، أسماء طباخة ومهندسة ديكور، وعندك بعد حرف
1: فنانة تشكيلية بالتلوين ما شاء الله. فكلمينا عن المواهب اللي عندك.
0: بالنسبة حق الخزف أنا أشوفه وايد يحفز التخيل عند الإنسان، الإنسان اللي يحس أنه بضغوط الحياة وعنده مشاكل الحياة يبي يروح يرتاح، يغير جو مع الخزف، يعيش مع الخزف،
2: يفرغ
0: مع الخزف، فوايد ممتع بالنسبة لي. بين فترة وثانية أحرص على ممارسة هذه الهواية، لأنها محتاجة بعد وقت، يعني مو شيء سريع يصير، يبي له طولة بال، يبي له وقت.
1: صح.
0: فبالعكس لا، شيء ممتع.
1: والتلوين بالإنجليز
0: هذا هو تابع حق الخزف.
1: إنزين والأكل والسويت
0: هذه السوالف بعد في البيت وقت الفراغ، هم اللي ما عندي شيء أجرب، أحب أحط إيدي بالأشياء، أحب الأشياء اليدوية، يعني السويت أنا قاعدة أسوي بيدي فأحب أحط إيدي بالأشياء، فيعني جربت والحمد لله يعني نجح، والأهل كله يسألوني إن شلون وين نبي يسوي لنا، فبدأت برمضان أجرب، يعني في سنة من السنوات كان برمضان، بعدين لا والله قام ينطلب مني في الأيام العادية،
2: بعدين يصير ضغط شلون يصير عندك نشرة ويبون سويت،
0: مو هذا هو
1: لا لازم عليك تفتحين بزنس إذا أنت خلاص بديتي هواية الطبخ، ترى خلاص راح يصير إدمان بعدين.
0: إيه صح.
1: الحين نبي نعرف، تفضلين راشد الماجد ولا عبد المجيد؟
0: راشد الماجد.
1: عيال سمعي هذا الإهداء،
0: يلا
3: مستمرين معكم مع ضيفتنا في نبض الديرة، محررة في وكالة الأنباء الكويتية فاطمة السلمان.

0: مستمرين معكم مع ضيفتنا في نبض الديرة، محررة في وكالة الأنباء الكويتية فاطمة السلمان.
1: مستمرين معكم مستمعينا وضيفتنا اللي منورتنا اليوم منورة برنامجنا نبض الديرة، محررة في وكالة الأنباء الكويتية فاطمة سلمان. فاطمة، يعني ما شاء الله عليك، نبارك لك هذا الإنجاز. الصراحة استمتعنا لما شفناك بالسوشيال ميديا، يعني نرفع لك القبعة على قولتهم.
2: شكرا.
1: إنسانة متميزة للأمانة، ويعطيك العافية على هالإنجاز.
3: فاطمة، يعني أنت الآن كمذيعة إن شاء الله أكيد لك طموحات كبيرة، لك يعني أهداف معينة، بعضها ممكن تحقق وبعضها لا زال في السكة. إحنا نقول دائما تدبير الله خير من ترتيب البشر، ممكن الله يأخر شيء خيرة لك. لكن خلينا نقول جملة صمتي حكاية، شنو هالجملة وشنو تعني لك؟
2: هذه جملة أنا شفتها وحبيت أن أحطها عندي في البايو في الإنستغرام. أحسها بعد تمثلني، لأن أنا مو وايد يعني أتكلم، أحاول أني أثبت اللي عندي بإني أنا أسويه من غير ما أتكلم.
3: بالأفعال. بس المذيع لازم يسولف. أنا
1: لازم يسولف. فشنو راح تسوين في هذا المجال؟
3: أنك أسولف بشغلي.
1: تحاولين تسولفين أكثر.
2: يعني حاليا أنا أبي يعني شوي الخطوات تي على أساس لا شيء بسرعة وروح بسرعة.
3: صح.
2: فودي ان انا امسك الخطوه اللي عندي الحين، اركز عليها، اشد حيلي فيها، وان شاء الله بعدين الجاي افضل باذن الله.
3: يا رب. يقول يعني اخذ الخطوه ولما يصير عندي نضوج في هذه التجربه انتقل الى تجربه اخرى. طيب شنو تقولين حق كل شخص ما حقق حلمه؟
2: الحياه ما راح تنطر احد، انت لازم تسعى حق تجرب اكثر وتشوف اكثر، تكتشف اكثر، وتحاول في هدفك مره مرتين وثلاث. اذا ما نجحت معناته هذا مو هدفك، مو يعني ان انت ما تقدر، انت تقدر في مجال ثاني للحين ما اكتشفته، حاول تكتشفه.
1: نعم. فاطمه، انت ذكرت قبل شوي ان درست بجامعه الكويت كليه اعلام اذاعه وتلفزيون، شنو

0: كانت الصعوبة في الدراسة؟ هل كان في شيء صعب؟ هل في شيء
1: معوقات مثلا؟
0: اي صار لك فيك إعاقة بس يعني قدرتي انك بصرارك تتجاوزينه؟
2: ايه كان في طبعا تخصص التلفزيون، اغلب المواد اللي كنا ندرسها كانت اخراج ومونتاج وتصوير واشياء من هذه،
0: نعم.
2: فالحمد لله يعني بفضل الله ثم يعني بمساعدة الاساتذة بالجامعة نقدر نشوف حل، دائما في شيء بديل. اوكي ما تصورين، تسوين شيء ثاني، تسوين الفويس اوفر مثلا، تسوين تكتبين مثلا، تسوين اي شيء ثاني، فالحمد لله كان دائما في حلول وبدائل.
1: الحمد لله. انت ايام الجامعه اللي بكيفان ولا اللي باستاديه؟
2: احنا مفروض ان احنا كليه الاداب بكيفان، بس ان احنا كنا تخصص العيان بشويخ.
1: اوكي ايه. ممتاز. انا كنت لاحق على كيفان ايام الزحمه.
2: اي عدل.
1: بس الله يوفقك يا رب. طيب عندك اخوان اخوات صح؟
2: اي عدل.
1: شلون الوضع معاهم من ناحيه دعم موهبه فاطمه؟
2: لا الحمد لله هم داعمين ومشجعين دائما
1: ما شاء الله.
0: جميل. انزين ودنا نعرف لما دخلتي مجال الاعلام وبلشتي في نشرة الاخبار، شنو كان احساسك؟
2: هذا هو احساسي، انه بديت احقق الحلم اخيرا. ومن بدا يصير التفاعل بديت احس انه في مسؤوليه كبيره، لا في ناس قاعد تتابعني، لا في ناس قاعد تركز ناطره الجديد، شنو عندي انا جديد، فابي ابدي افكر بمحتوى او افكار تنال اعجابهم ويعني على قد التفاعل هذا اللي انا شفته.
1: انا قلت اخوانك لاني احب انا الانسان اللي يقول لي منو اللي يدعمه بحياته، منو اللي واقفين وياه في موهبته. حتى احيانا انا اذا اخويا واختي مثلا مو عجبتني الموهبه مالته او مو ميولي، لكن ادعم لانه يستاهل ومصر. فلذلك سالت عن الاخوان الخوات، ايضا عن الوالده الان موجوده ويانا بالاستديو.
0: موجوده واخوها بعد موجود ما شاء الله، يعني اكثر من كذي الدعم.
1: وهذا يعتبر ايضا دعم. شنو تمثل لك هذه الامور؟ يعني يروحون وياك ينصحونك يقول لا احنا كملي شغلك، يعني هذه الاشياء شنو تمثل لك فاطمه؟
2: هذا يمثل لي دافع وحافز كبير للاستمرار، وان شاء الله اني اكون قد هذه الثقه وقد هذا الدعم واقدم اللي يرفع راسه.
0: جميل. فاطمة، في أحد قاعد خلينا نقول تاخذين ملاحظاته تعليماته في الإعلام أو لا؟
2: يعني أحاول أني أنا أخذ من توجيهات الناس المتخصصين أكيد، على أساس أني أنا أطور من نفسي، أعدل الملاحظات وأصير أفضل.
1: من الأصوات اللي تحبينها بالإعلام كان كويتي أو عربي؟ يعني هو اللي كان الجاذب الأول تقريبا.
2: ما في أحد معين، يعني أنا أسمع الكل وأخذ من كل شخص الشيء اللي أحسه أنه لا هذا قوي، أنا أبي أحاول أصير نفس يعني، فأحاول أخذ صفة من كل شخص.
1: تدرين أن اللغة أهم شيء خاصة في الأخبار، درستي اللغة العربية بشكل كبير ولا لا؟
0: مخارج حروفها ما شاء الله ممتازة.
2: درسنا اللغة العربية بالجامعة بس يعني مو بشكل كبير، بس هذا لأن احنا نشتغل في مجال الأخبار بعيد عن التعليق الصوتي، احنا كمحررين لازم تكون عندنا ثقافة لغوية تساعدنا، فيمكن هذا الشيء اللي ساعد أكثر.
0: فاطمة، قبل تقدمين موجز أول مرة كنتي مرة واحدة بالأسبوع، بعد النجاح صارت مرتين بالأسبوع، كلمينا.
2: هذا يعني شيء يعني ثقة كبيرة حطوها فيني، وإن شاء الله أني أنا أكون قدها، ويعني بالعكس شيء أسعدني جدا أنه خلال هالفترة القصيرة أنه صرت مرتين بالأسبوع.
1: لو قالوا لك يا فاطمة يلا الحين عندنا حفل نبي تقدمينه على البوديوم قدام الناس، توافقين ولا الحين تقولين تو الناس؟
2: أكيد أوافق، وجربت هالشيء أكثر من مرة. يعني هو صح يوتر إنه لايف وقدام الناس، بس ممتع بعد ما يخلص الحفل أحس بالإنجاز. فبالعكس
1: في طريقة تقدمي فيها بدون برايل، يعني تقدرين تكون حافظة أو
0: ترتجلين؟
2: أفضل لا، على أساس لا تصير في أخطاء لايف يعني.
0: صحيح. إنزين فاطمة، شنو تقولين حق الناس اللي ما حققوا حلمهم وللحين قاعدين؟
2: في النهاية الفرص ما راح تجيك بروحها، لازم أنت تسعى لها، وإذا أنت ما سعيت الحياة راح تمشي مكملة.
1: أكيد، فلازم تكون أنت مصر. إحنا فاطمة بنكمل وياك إن شاء الله، لكن دخول فترة الدينية لأذان صلاة المغرب، ونكمل مع الجميلة المحررة في وكالة الأنباء الكويتية المذيعة فاطمة السلمان، خلكم معنا.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. مستمرين معكم مع ضيفتنا في نبض الديرة، محررة في وكالة الأنباء الكويتية فاطمة السلمان.
2: رجعنا معكم في نبض الديرة، ومجدد الترحيب في ضيفتنا العزيزة الأستاذة فاطمة السلمان، المذيعة والمحررة في وكالة الأنباء الكويتية كونا. حياك الله فاطمة.
3: أهلا وسهلا.
2: سؤال اللي يدور في بالي، ليش يعني رحتي وكالة الأنباء، ليش ما رحتي وزارة الإعلام؟
3: لاني انا بالاساس اصلا محرره وموظفه في وكاله الانباء الكويتيه كونا، فلما صارت سالفه الموجز هذه يعني حسيت انها يلا فرصه، ليش لا.
2: شلون عطينا القصه، شلون يعني انت محرره موظفه قاعد تحررين الاخبار وتقدمينها، لكن شنو طرى على بالك اني انا اقدمها بصوتي او اطلع اقولها؟ شلون بدت الفكره هذه؟
3: بدت الفكره من الوكاله، سووا الموجز قبل سنتين، بدا موجز كونا. فكرت اقدم بوقتها، بس حسيت لا، يمكن لان الفكره توها بدايتها فيمكن
2: ما تنجح،
3: يمكن ما تستمر، وحتى لو استمرت يمكن لانها بالبدايه ما يبون ياخذون خطوه جريئه مثل هذه. انا ترددت. فلما صار بعد سنتين وما شاء الله الفكره مستمره، حسيت انه يلا الحين الوقت المناسب، خلاص الفكره ثابته، يقدرون ياخذون خطوه جديده. والحمد لله لقيت ترحيب واستعداد، يعني الحمد لله
2: ما شاء الله.
4: فاطمه تدري ليش انا مستانسه؟
3: ليش؟
4: لاني انا مقابلتك ببرنامجي ب 2021.
3: اي عدل.
4: فلما اشوف انه يعني ب 2026 خطيتي هالخطوه، فيعني وكنا يعني المقابله كانت عن إنجازاتك وتكريمك وشنو كان شعورك، فاليوم لما نشوف أن جزء من هذا الطموح تحقق، يعني هذا شيء أسعدني جدا. فأنا ودي أعرف الحين، هل راح يكون لك برنامج إذاعي
2: ترى خمس سنوات
4: ولا تلفزيون؟
2: فأنجزت الحين.
4: أنجزت.
2: خطة الخمسية الثانية نستمرتك عادة بشكل
4: عام. نبي إنجاز كل سنة، يعني مو خمس سنوات.
3: إن شاء الله. يعني فكرة أنه يكون لي برنامج هذه هي فرصة، وكل فرصة مناسبة الإنسان ما يقول لها لا.
4: أكيد. وشنو حابة يكون أول برنامج إذاعي لك أو تلفزيوني؟ شنو خاطرك تكونين؟
2: محتوى يعني.
4: خلي الأخبار على صوت. ما نبي برنامج.
3: غير الأخبار.
4: غير الأخبار.
3: منوعات.
4: منوعات. شنو راح يكون؟ هل تستضيفين منجزين، مبدعين، شباب؟

0: ديرة أو في شيء خاص يعني تحبينه؟
1: لا حاليا ما فكرت بشيء خاص، بس يعني فكرة ان احنا نستضيف المنجزين بالعكس هذا شيء حلو، يعطينا احنا دافع ان احنا ننجز اكثر،
0: صح.
1: ونبي نسمع اكثر من شباب الديرة، بالعكس عندهم وايد انجازات ويعني لازم نسلط الضوء عليها.
2: انا لاحظت شغله فيك، مو مرتبكه من المايك. احنا للحين نشتغل صارنا سنين للحين خاف من الهواء.
1: لان اللي يخاف من المايك المايك يوهقه دائما كذي، هذه حكمتي اللي انا اقولها كل مره.
2: يا سلام. فعادي تطلعين على الهواء، تدرين الحين يسمعونك الاف او ملايين، عادي ما عندك مشكله.
1: اكيد عادي بالعكس، نبي صوتنا احنا يوصل بالعكس.
2: عسى الله يوفقك يا رب. فاطمه شو تقولين اللي من يسمعنا الان سواء عنده اعاقه او ما عنده اعاقه؟ اجل دائما ياجلون بعض الناس احلامهم بعدين لا، يمكن الناس تردني يعني تنتقدني، في ناس تخاف من ردات الفعل، في ناس تخاف من التعليقات الان،
0: في ناس ما عندهم جرأة.
2: انت جربتي هذا الامر وتخطيتي والحمد لله تميزتي، شو تقولين حق المتردد او المؤجل للمواضيع؟
1: أنا أكيد في النهاية الإنسان ما يصير يخطي خطوة متهورة، لازم يدرسها، لكن التردد الزايد ممكن يضيع عليكم فرص. صح الإنسان لازم ينطر الوقت المناسب، يعني أنا مثلا ما قدمت على الموجز من البداية، نطرت الوقت المناسب، حسيت الحين يلا الحين أنا أقدر، الحين ممكن ياخذوني، الحين ممكن يصير أوكي. فصح ننطر الوقت المناسب بس لا تطوفه، إذا طوفته يمكن صعب يرجع.
0: الخطوة الجاية فاطمة شنو؟
1: الخطوة الجاية يعني ودي أسوي، أبي أركز أكثر على السوشيال ميديا، ودي أوصل صوتي أكثر للناس، أوصل محتوى التعليق الصوتي والخبرة اللي أنا اكتسبتها على مدى السنوات اللي طافت كلها أبي أشاركها مع الناس في السوشيال ميديا.
2: طيب دورات اللي راح تقدمينها وراح تتقدمين لها عشان تطورين هذه الموهبة، إن كان من ناحية التعليق الصوتي وغيره، شنو راح تختارين؟ لغة عربية، تلوين الصوت، كثير من الأشياء. طبعا كل هذا الأمر تحت مظلة القرآن الكريم، لأن اللي ما يتقن القرآن الكريم صحيح. قراءة راح يكون عنده لحن في اللغة العربية.
1: صحيح. فكرة الدورات هذه مهمة، مو يعني ان الانسان بدأ يوصل معناته انه هو ما ياخذ دورات، لان هذا الشيء يوري الخبرات الجديدة، يوري الاشياء اللي نكون يمكن احنا مع الشغل نغفل عنها، ما نقعد ندرسها ونطالعها، بس لما ناخذ دورة راح نركز اكثر. فاكيد راح استمر ان شاء الله اني اخذ دورات التعليق الصوتي، اطور مهارات اللغة العربية،
0: الدبلجة،
1: الدبلاج طبعا.
0: جميل الدبلاج. زين طبعا تتابعين برنامجنا صح؟ نبض الديرة
1: اكيد.
0: هو شلونك مع الأخبار الفنية والمسلسلات؟
1: يعني أتابع، أحب أتابع هالأشياء، بس يعني في أوقات مع لوية الشغل شوي تقل المتابعة، بس بشكل عام لا أنا يعني أبديتد.
0: جميل
2: ممتاز. فاطمة ما نبي نكثر عليك، أنت تعنيتي وإحنا يعني تشرفنا جدا في وجودك معنا بالاستديو، وبالعكس إحنا ندعم فاطمة وكل شخص عنده طموح في مجال الإعلام. وأول ما طلعت فاطمة على طول عمر العيسى ألو تعالي نبيك ضيفة عندنا، رغم المواعيد الكثيرة. لكن فاطمة في الختام شنو تبي تقولي للمستمعين؟
1: شكرا لكم، دائما مسلطين الضوء على إنجازات الكويتيين والأشياء الأحداث اللي تصير في الكويت. شكرا لكم على هذه الاستضافة، سعيدة أني كنت معكم اليوم.
0: فاطمة شكرا لك، وشكرا طبعا للوالدة، وشكرا لأخوك اللي موجود معنا بالاستديو. الصراحة أثرتي حلقتنا اليوم والله. واستمتعنا بوجودك وعطيتينا دافع أن إحنا بعد ننجز أكثر،
2: ونسوي خطة
0: بالضبط. شكرا على إتاحة هذا الوقت ووجودك معنا، كل الشكر لك.
1: شكرا
2: مشكورة فاطمة.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.

مستمرين معكم مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة لغاية الساعة 7 وأفلام الأسبوع، الأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. الفيلم الأول اللي معانا فيلم المغامرات والأكشن The End of Oak Street. طبعا القصة تقول أن بعد حدث كوني غامض يفصل شارع أوك عن ضواحيه وينقله إلى مكان مجهول، تكتشف عائلة بلاد سريعا أن نجاتهم تعتمد على بقائهم متماسكين مع بعض، بينما يحاولون التأقلم مع محيطهم اللي صار غير مألوف تماما. بطولة آن هاثواي.

0: I think.
1: واكيد فيلمنا الثاني فيلم الإثارة والأكشن، فيلم أبوب أند بيلو. وقصة الفيلم، قررت مجموعة من الأصدقاء قضاء عطلة لا تنسى في المكسيك، يبدأ كمغامرة مليئة بالغوص ويتحول إلى كابوس لما يتعرضون للهجوم من قبل المجرمين في البحر. هذا الفيلم من بطولة أنطونيو بانديراس.

0: my friend. I'm gonna do something really nice for you. The captain of the boat is a very good friend of mine. I make sure he takes care of you.
1: American. Mexico, American. Baby!
2: وننقلكم للفيلم الثالث، فيلم الإثارة، واسمه The Rivals of مزايا كينغ. مزايا طبعا. الفيلم يجتمع مزايا كينغ مربي النحل والموسيقي ومرساة مجتمع مع بنتها الحاضنة السابقة كاتيري بعد سنوات عديدة من الانفصال، ويصد التهديدات لأعماله في مجال العسل بطولة ماثيو ماكونهي.
3: I'm listening. There's truth, and there's lies, and everything. And I'm here to tell you what's the truth and lies. You ready? Oh my God. I didn't know you're back around here.
4: I got a big haul coming up, and I could use some help.
5: Do you think I'd be able to do it?
4: I know you'd be able to do it. Follow me.
5: Okay.
6: وصلنا لفيلمنا الأخير، فيلم الرعب التركي كهام 2، فيلم لا يتم إرسال الأحلام ليتم رؤيته. تخيل تحلم تقوم من النوم والأمور طيبة، لكن هذه المرة بهذا الفيلم ما تقوم من النوم، تبقى مستمر في الحلم. أكيد فيلم مشوق وفيلم الرعب بطولة علي مراد أوزغن.

0: Tümhaneye tek tek bulaştırılmış.
1: Kâle seyakuduna ilacen...
2: Büyük oğlu köpek! Sen kendini zannediyorsun?
3: Cesaretin var mı?
4: Anne, bu adam büyücü bana neler yapıyor görmüyor musun?
5: Cinler gönderdikleri mesajlarda her zaman kendilerinden olduğunu belli.
6: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل. تلقونها

0: دقائقنا الأخيرة من عمر برنامجنا لغاية الساعة 7 ونبدأ معاكم كلاسيكيات ومسلسل الحيالة.
1: أكيد نرجع بالمشهد معاكم إلى واحد من أنجح المسلسلات الكويتية الكوميدية الحيالة اللي انعرض لأول مرة في 26 أكتوبر 2003. المسلسل من تأليف فجر السعيد.

0: إخراج البيلي أحمد وإنتاج تلفزيون دولة الكويت بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الفني، حقق نجاح كبير وقت عرضه وما زال لليوم من الأعمال اللي يحب الجمهور يرجع يشوفها.
1: وشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الخليج يتقدمهم عبد الحسين عبد الرضا بدور دواس علف، وخالد النفيسي بدور مانع علف، وفخري خميس بدور فتون علف، إلى جانب إلهام الفضالة وأمل عباس ومحمد الصيرفي ومشاري البلام ومحمود بوشهري ويعقوب عبدالله وغيرهم من الأسماء اللي أضافت للمسلسل حضور مميز.
0: تدور أحداث المسلسل حول الأخوين مانع ودواس اللي يشتغلون بالسوق ويكافحون برزقهم وما يخلون أي فرصة لكسب العيش إلا ويستغلونها، لكن بينهم شرط قديم وضع الأخ الأكبر مانع، هو أن دواس ما يتزوج إلا بعد ما تتزوج أختهم فتون حتى ما تبقى بروحها في البيت.
1: طبعا دواس يكسر هالشرط ويتزوج لولو بسر، ومن هنا تنقلب حياة العائلة وتبدأ المواقف الكوميدية وسوء التفاهم، وتدخل شخصيات جديدة على الخط، وكل حلقة تزيد الأحداث تشويق وضحك، طبعا وسط محاولات تحل المشاكل اللي تسبب فيها هالقرار.
0: اللي ميز الحياة على أن الكوميديا فيه كانت طالعة من الشخصيات نفسها مو من المواقف المفتعلة، شخصية دواس بخفة دمه ومانع بشخصيته الجادة وفتون بعنادها صنعوا مواقف للحين يتذكرها الجمهور، خصوصا مع الحوار الشعبي القريب من الناس.
1: كما تميز المسلسل بالأغنية الشهيرة صف النية اللي غناها الفنان المرحوم عبد الحسين عبد الرضا، وصارت من الأغاني المرتبطة بالعمل، وما زال كثير من الناس والجمهور يرددها كل ما نذكر اسم الحيالة.
0: ومن الجميل أيضا في المسلسل ما اكتفى بالكوميديا، لكن قدم قيمة عن الترابط الأسري والوفاء بين الإخوان وأثر القرارات المتسرعة على العائلة، وكل هالرسائل وصلت للمشاهد بأسلوب خفيف وعفوي بعيد عن المباشرة.
1: وبعد أكثر من 20 سنة على عرضه يبقى الحيالة واحد من أنجح المسلسلات الكويتية، وعمل يثبت أن الكوميديا الراقية إذا اجتمعت مع النص القوي والممثلين المتميزين تقدر تعيش في ذاكرة الجمهور سنوات وسنوات وسنوات يا محمد.
0: أكيد.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.

0: طبعا قضينا معاكم ساعة منوعة وخفيفة، وكانت ساعة مميزة بإذن الله، تكون مميزة بوجود فاطمة سلمان. وطبعا ويكند
1: أكيد
0: راح يبدأ معاك الويكند اليوم، صح؟
1: يبدأ من أمس واليوم إن شاء
0: أمس
1: الله.
0: واليوم
1: الواحد يأخذ راحته في هذه الأيام، يعيد نشاطه بأنه يسوي شيء يحبه، يقعد مرتاح، يبدأ عشان الأسبوع القادم تبدأ إنجازاتك من جديد وتكون مميز. كل أسبوع يمر لازم يكون عندك إنجاز وعندك بصمة وعندك أثر. دائما خلي هذه المعلومة براسك، لا تكون سنة 2026
0: تمر مرور الكرام،
1: سوي
0: يعني مرت السنوات اللي فاتت، فلا تخليها تمر.
1: مو شرط تأخذ يعني نوبل، يعني بالنهاية ممكن إنجاز في مثل مجال الاجتماعي،
0: هواية، لغة تتعلمها،
1: علاقاتك تكون زينة، تستفيد من خبرات غيرك،
0: حتى الصحة أنك تحافظ عليها.
1: صحيح صحيح.
0: احنا عطيناكم 4 أفلام، كل واحد لازم يروح الفيلم اللي يحس انه هو يحبه،
1: أو
0: يعني لا يعني مو ما تحب، يعني مو تحب ما تحب فيلم رعب تروح تدخل فيلم رعب،
1: اكيد
0: عشان احنا قلنا والله في فيلم رعب تركي.
1: احنا نتمنى لكم اجازة نهاية اسبوع سعيدة للجميع. اجمل تحية في ختام مشوارنا معكم في نبض الديرة، من الاعداد عمر العيسى ودانا بورك،
0: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى،
1: متابعة والتنسيق ريم المطيري،
0: هندسة إذاعية بندر شلاحي،
1: والتنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: برنامج نبض الديرة نتلاقى معاكم في الجمعة الجاية من الساعة 6 لغاية 7 بقيادة مخرجنا ناصر الجناع. ويكند سعيد ومع السلامة.
1: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي، نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي عودناكم مساء كل جمعة من كل أسبوع أن نجوب فيه أقطار الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، نستشف ومن هناك آراء النخب حول مرئياتهم عن دولة الكويت والعين التي ينظرون بها إلى دولة الكويت. هذا المساء سوف يأتي وتلك الحلقة تحديدا استكمالا لحلقة سابقة أو حلقة

0: الأسبوع المنصرم مع شخصية إعلامية، شخصية يعني تمثل محبة وجسرا من التواصل ما بين، ومثلت وشكلت كسائر الإعلاميين الآخرين جسرا من التواصل ما بين البلدين الشقيقين، جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الذي تربطهما علاقات أخوة وعلاقات كتبت بماء الدم، وليس هناك أكثر ولا أقوى من علاقة تكتب بماء الدم في مشاركة الجيش الكويتي إلى جانب الجيش المصري في الحروب العربية التي خاضها الجيش المصري في مصر، وأيضا عندما حلت كارثة الغزو العراقي على دولة الكويت. شكلت مصر والجمهورية المصرية مرتكزا انطلق منه مفهوما جديدا للتضامن العربي عندما قررت جامعة الدول العربية هناك، وبجهد يشكر ويذكر أيضا إلى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، قرارا عربيا للوقوف مع الكويت. وشارك أيضا الجيش المصري إلى جانب الجيش الكويتي والجيوش التي شاركت في تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. هذا المساء معكم الأستاذ محمد عبد الرازق وعلي، مساك الله الخير.
1: يا مساء الأنوار يا أبو فهد، وأتشرف باستكمال الجزء الثاني من الحلقة الممتعة الخفيفة الصراحة التي تأتي في صورة حوار من القلب إلى القلب. وكما تفضلت، اسم البرنامج الكويت في عيونهم، العيون التي ننظر بها إلى الكويت ليست العين عين الرأس فقط، وإنما عين القلب أيضا، لأن للكويت في القلب مكانة لا يعلم به إلا الله، حقيقة لا يعلم بها إلا الله وحده. وكما أسلفت في الحلقة الماضية، الكويت ليست مجرد بلد تعيش أو تحيا فيها، الكويت حالة، حالة نحياها بكل تفاصيلها وجمالياتها. وها أنا أكررها مرة أخرى.
0: والدليل يمكن عزيز المستمع في اللي ما سمع الحلقة اللي طافت، أن الأخ الأستاذ محمد عبد الرازق الإعلامي المصري توفت والدته بالكويت، وكانت الوصية أن تدفن في دولة الكويت
1: حقيقة،
0: ودفنت في دولة الكويت. هذه الوصية تأتي يعني كمترجم لحالة الحب وحالة المشاعر منها، وأيضا عرفانا للفترة اللي عاشتها في الكويت. وإحنا أيضا يعني نفخر أن أخونا أيضا الأستاذ محمد عبد الرازق الإعلامي المصري أيضا زميل لنا في وزارة الإعلام في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وأتى لي يعني يستكمل مسيرته الإعلامية التي ابتدأت في مصر، وأن تكون التجربة الأخرى في دولة الكويت، في بلده الثاني دولة الكويت. وبطبيعة الحال يعني أنت لست بغريب علينا ولا على هذا الاستديو أستاذ محمد. أستاذ محمد، إعلاميا عندما كنت في مصر وفي الجمهورية المصرية وبعد ذلك أتيت إلى الكويت، ودائما عين الإعلامي تنظر من زوايا مختلفة، دولة الكويت كان لها شأن فيما يتعلق بوقوفها ومواقفها القومية والعروبية والإنسانية والإسلامية، واستضافت العديد من المؤتمرات.
1: صحيح.
0: بس معاك ومع السادة المستمعين أيضا، أنت تابعت وغطيت العديد من هذه المؤتمرات التي تعنى بالعمل الإنساني والعمل التضامني سواء العربي أو الإسلامي.
1: صحيح. الكويت كما تفضلت كانت ولا تزال وستظل محور مهم جدا جدا جدا من محاور العمل العربي والعمل الإسلامي، وإن لم يكن العمل الدولي ككل. الكويت حقيقة قدمت الكثير والكثير والكثير جدا جدا جدا من الجهد والعطاء والدبلوماسية والمظاهر التنموية التي لا ينكرها إلا جاحد. الكويت استضافت العديد من المؤتمرات في جميع الأزمات التي تعرضت لها أي دولة عربية، على سبيل المثال للحصر، المؤتمرات التي استضافتها دولة الكويت بخصوص سوريا، الأول والثاني والثالث والرابع الذي عقد في لندن برعاية كويتية، مؤتمر حول العراق، مساعدة العراق، القمة العربية الأفريقية في 2013 التي استضافتها دولة الكويت، والتي أرست نهجا جديدا في التعامل ما بين الدول العربية والدول الإفريقية، والتي لفتت نظر الدول العربية إلى الدول الإفريقية وما تزخر به أفريقيا من إمكانيات يمكن التعويل عليها في تعويض أي نقص في أي مجال آخر. وكان لن أقول السبق، ولكن كانت علامة بارزة جدا جدا جدا في 2009 القمة الاقتصادية الاجتماعية الأولى التي جاءت بفكرة من دولة الكويت، وكان المؤتمر الأول لها في دولة الكويت في 2009. حقيقة كانت قمة كللت بالنجاح على مستويات عدة، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى سياسيا في أنماط كثيرة. يعني لذلك بخلاف الحملات التضامنية

0: دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، تحسب للكويت. في كل مرة تجد فيها أزمة عربية أو إسلامية أو كوارث طبيعية، تجد الكويت سباقة في تسخير كل إمكانياتها لمساعدة هذه الدولة، كما رأينا الحملات التضامنية مع غزة وأهلها بعد هذه الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حق سكان غزة وما تبعها من تداعيات إنسانية وكارثية. الحملات التضامنية التي تأتي جراء الزلازل أو الكوارث الطبيعية، كما رأينا مثلا على سبيل المثال أيضا للحصر في زلزال المغرب أو في زلزال تركيا أو في ما أصيب في اليابان قبل عدة أعوام أو في انفجار مرفأ بيروت.
1: وبمناسبة اليابان وما حصل فيها من زلزال، عمدة مدينة طوكيو لما بعد ما تعافوا من الزلزال، فطلعت مؤتمر صحفي تذكر الدول اللي دعمتهم، فيوم وصلت الكويت دمعت عينها، تقول دولة الكويت وقفت معانا، وكان مقدار المساعدات الكويتية لنا يعادل ثلث المساعدات التي أتت من دول العالم.
0: وهذا نابع من شيء جميل جدا جدا جدا يحسب للكويت. الكويت عندما تمد يد المساعدة ليس لها أي حسابات سياسية أخرى. الكويت تكاد تكون البلد الوحيد المتفرد، ولن أقول الوحيد، دعنا نقول من القلة أو من ثلة من البلدان التي عندما تقدم مساعدات أو تمد يد المساعدة ليس لها أي حسابات مصلحية أو سياسية أخرى حقيقة. وهذا ثبت في كثير من المواقف والأزمات،
1: خصوصا الأزمات أستاذ محمد عبد الرازق الإعلامي المصري، الأزمات الإنسانية، زلازل، براكين، حتى في ما يتعلق بالمساعدات نجد أنها تساعد في الأمور اللي أنت تفضلت، ليست يعني مؤدلجة وليس لها أجندات، تجدها تستثمر وتساعد وتعمل على إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، في في في في الأمور التعليمية، وكذلك الأمور الصحية، بناء المستشفيات وحفر الآبار.
0: صدقت.
1: هذا يمكن من الأشياء اللي حفظت الكويت بعد الله سبحانه وتعالى. دائما لما يأتي الأمر على الكويت، حتى أهل الكويت عندهم قناعة من داخل لما يقول لك البلد هذه محفوظة.
0: صحيح.
1: البلد هذه بعين الله سبحانه وتعالى محفوظة، لأنها يعني دائما ما تقف مع المعوزين والمكلومين واليتامى والثكالة والمنكوبين، ونجدها في كل مشهد إنساني تتصدر هذا المشهد.
0: لذلك نقول دائما مساعدات الكويت أو قلب الكويت يسمو فوق الجراح، ويدها تعلو فوق الحدود، لأنها بما أنها لا تطمح لتحقيق أي مصلحة أو نوايا أخرى غير نوايا المساعدة الإنسانية، فدائما الكويت تبحث عن الاستدامة، ليست دعنا نقول بما كما يسميه البعض، ليست تجارة للموقف أو إتجار بالموقف
1: لغرض مصلحي،
0: تبحث عن الاستدامة. أنا عندما أقدم لك المساعدة لن أعطيك ما تستحقه وانتهى الأمر، لا،
1: ومن مبدأ لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد.
0: علمني كيف أصطاد.
1: نعم.
0: وهذا هو مبدأ الاستدامة الذي دائما ما تسعى إليه دولة الكويت، من خلال حتى يعني اليد أو الذراع الأقوى في هذا الجانب، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
1: خلينا نوقف عند الصندوق الكويتي للتنمية أستاذ محمد عبد الرازق الإعلامي المصري. يعني المتتبع واللي يمكن ما يعرف، مستمعين الكرام ما يعرف الصندوق وأساس نشأته والمهام المناطبة، وأيضا هو يتبع لوزارة الخارجية.
0: الخارجية
1: من مبدأ أن هذه هي سياسة دولة الكويت الخارجية التي لا تعتمد على العطايا والهبات، ولكنها تعمل إلى عمل برامج تنموية تعود بالنفع على المواطنين في هذه الدول، وفيها ديمومة أيضا.
0: صحيح.
1: محمد،
0: لأن دولة الكويت منذ إرساء قواعدها كدولة اعتمدت مبدأ التنمية. الكويت عندما تأسست أو بملامحها الحديثة، الكويت طبعا قديمة، ولكن عندما تأسست
1: تشكل شكل الدولة،
0: تشكل شكل الدولة بالملامح الحديثة، نشأت عبارة عن مشروع متكامل نهضوي متكامل.
1: والصندوق أيضا للعديد من المشاريع التنموية داخل مصر، يعني
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح،
1: نتكلم على بعض المشاريع.
0: والميزة في مشروعات الصندوق التنمية الكويتية أو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أنه لا ينظر أو أن مندوبيه أو ممثليه لا يكتفون بالمناطق الكبرى فقط، أو إنما يذهبوا إلى يعني دعنا نقول أدغال المحافظات والقرى والنجوع والأماكن فعلا التي فعلا

0: أستحق سواء من خلال الإعمار أو بناء المساجد أو شق الطرق أو حفر الآبار.
1: نعم.
0: كل ذلك يتطلب جهد كبير يتطلب جهدا كبيرا جدا جدا جدا حقيقة. فأنت لكي تبذل هذا الجهد يجب أن يكون عندك الإمكانيات اللازمة، سواء أنت كصندوق أو من خلال ممثليك في هذه البلد، سواء مصر أو أي دولة أخرى. وبالتالي أنت فعلا فعلا تنجز أعمالا، والله ولا وأقول الحق، في محافظات بعيدة جدا جدا، في كمحافظتي مثلا، محافظتي الأصلية في مصر الوادي الجديد في أعماق الصحراء الغربية، عندما تجد الأعمال الكويتية
1: أبرز يعني المشاريع تتجه إلى أي مشاريع، يعني أنواع المشاريع
0: شق الطرق، تمديدات المياه، حفر الأبار، المدارس، المشروعات التي فعلا يحتاجها المواطن ليس في مصر فقط.
1: وهل أيضا المشاريع هذه يعمل فيها أبناء البلد؟
0: ويعمل فيها الجميع، يعمل فيها الجميع، فرص عمل، الاستفادة متعددة الأوجه.
1: نعم.
0: بصورة كبيرة جدا جدا جدا. ففعلا فعلا جزى الله الكويت خيرا عما تقوم به.
1: نعم. ولما يعني يصير في حوار أو حديث مع زملائنا الإعلاميين في الدول العربية فيعطوني معلومات أيضا حول طبيعة عمل هذه المشاريع التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية، من حيث أن هذه المشاريع هي تعود بالنفع للمواطن، المواطن في البلد اللي فيه هذا المشروع.
0: صحيح.
1: والعديد من العاملين في هذا المشروع تلقى عنده مثلا 5-6 أفراد أسرة، أيضا هو يعول هذه الأسرة، فبالتالي العمل هو تنموي وعمل أيضا إنساني يستفيد منه الإنسان أكثر من الحكومات التي في هذه الدول، وهذا ما يعطيه أيضا جانبا إنسانيا وجانبا يعني مرتبطا بالتنمية.
0: صحيح، صدقت. وأيضا نقطة مهمة جدا جدا أبو فهد، الصندوق الكويتي عندما ينشئ مشروعا أو يفتح بابا للتنمية المستدامة في أي بلد لا يكتفي بذلك، المتابعة هي الأهم. يتابع من خلال ممثليه أو من خلال المشرفين على هذا المشروع لضمان تحقيق النجاح أو الهدف الذي أرسي من أجل هذا المشروع.
1: نعم.
0: وهذه نقطة مهمة جدا.
1: أو معالجة جدا. أي مثلا قصور أو كذا وترتيب
0: أي شروط. إيه؟ وليس لها أي شروط باستثناء أن يستمر هذا العمل.
1: نعم.
0: أن يكون هذا العمل مستمر.
1: نعم.
0: لتحقيق التنمية.
1: نعم. إحنا أيضا المحور الأول قاربنا على الانتهاء منه، ولكن ملخص هذا المحور أننا تحدثنا عن مواقف الكويت الـ مع الأشقاء، المؤتمرات، مؤتمر دعم الشعب السوري، مؤتمر إعادة إعمار أيضا دعم الشعب العراقي، مؤتمر الفرقاء اليمنيين، مؤتمر أيضا العديد من مؤتمر القمة العربية الأفريقية لدعم وتنمية أيضا الدول الأفريقية. وبالمناسبة يعني العديد من الأشخاص يؤكد على تسامي الكويت على جروحها دائما، حتى مع أشقائنا في العراق عندما غزا صدام الكويت، الكويت لم تقل أننا لسنا بمعنيين، بل بالعكس هي أكثر دولة وقفت مع الشعب العراقي ليعود العراقي للحضن العربي، ليقف الشعب العراقي على على على قدميه، ليستقر العراق، لأن استقراره أيضا هو يعني هدف رئيسي ومن صالح دول المنطقة أن يستقر هذا القطر العربي. العديد من المشاريع التنموية خصوصا في الجنوب العراقي، المدارس، الإسكان، المستشفيات، مستشفى الكويت اللي في البصرة وغيرها من هذه المشاريع. احنا نقول الكويت محفوظة دائما ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: بفضل الله. حتى ما نتعرض اليه من عدوان ايراني، عندما نرجع الى التاريخ نجد ان علاقة الكويت مع ايران ومع الشعب الايراني هي، وهذا ايضا رسالة من خلال هذا المنبر الى الشعب الايراني ليعرف ويعي بان هذه الصواريخ التي تاتينا من الايرانيين وهذا العدوان الايراني من الحرس الثوري وغيره من المؤسسات العسكرية، ولكن هناك شعب اخر في ايران نريد ان نخاطبه ونذكره بما قامت به دولة الكويت، وهو بما ذكرنا، وبالمناسبة ليس فضلا ولا منه، حدثت الكوارث الطبيعية في إيران، نجد أن دولة الكويت أكبر المتصدرين للمشهد الداعم للإيرانيين في مسألة الزلازل والبراكين، وهذه أيضا يعني لا يمكن أن
0: أمر واقع، أمر واقع
1: وحقيقة لا يمكن أن تنكر.
0: صحيح.
1: فهذه دولة الكويت اللي احنا ثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بحكومتنا أيضا رشيدة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما، أن هذه البلد محفوظ
0: إن شاء الله،
1: وهذه الأزمة عابرة وسترجع الكويت والمنطقة أقوى، وبالعكس أحيانا تحتاج إلى هذا المخاض العسير نحو مستقبل مشرق ومزهر.
0: كم من أزمات مرت على الكويت
2: خرجت

0: الكويت أقوى بمشيئة الرحمن وفضل الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، فاصل وعودوا بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع زميلي الإعلامي المصري الأستاذ محمد عبد الرازق من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
1: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم، مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذ محمد عبد الرازق الإعلامي المصري. حياك الله أبو علي مرة ثانية.
1: الله يحييك يا أبو فهد.
0: الله يحفظك. المحور الأول تحدثنا على دور الكويت وبإقامة العديد من المؤتمرات التي تعنى بتقريب وجهات النظر، بنبذ الفرقة ما بين الدول. نجد دولة الكويت دائما لاعبا رئيسيا في مسألة دائما أنها بلد مصالحة وبلد تحاول أن تقرب بين الأضداد وتقرب وجهات النظر بين المتخالفين للخروج أيضا بحالة أجمل وبمستقبل أجمل للمنطقة. الإعلام الكويتي في السابق كان هناك إعلاما مصريا مسيطرا على المشهد العربي من خلال إذاعة صوت العرب، من خلال صحيفة الجمهورية، الوفد، الأخبار والعديد من الصحف، وكانت تشكل حراكا إعلاميا متميزا بحكم الحراك السياسي أيضا اللي كان موجود في مصر وكان أيضا موجودا في المنطقة. وهناك من يقول بأن أتى الإعلام الكويتي ليكون رافدا لهذا الإعلام من حيث تبني القضايا القومية والقضايا العروبية، فنشأت إذاعة دولة الكويت ونشأت تلفزيون

0: دولة الكويت، نشأة الصحافة الكويتية الورقية اللي كانت أيضا شكلت رافدا وشكلا آخر من أشكال الإعلام بصوره الحديثة آنذاك. الإعلام الكويتي كيف تنظر إليه أستاذ محمد عبد الرازق كإعلامي مصري؟ مدى تأثيره على شخصيتك وعلى يعني مهنيتك الإعلامية؟
1: حقيقة أبو فهد، الحديث عن الإعلام الكويتي يطول جدا جدا وتتعدد فيه المسارات. عندما نتحدث عن الإعلام، هل تتحدث عن التلفزيون، عن الإذاعة، عن المسرح، عن الصحافة، عن المجلس الوطني عامة أو إصداراته كرافد مهم جدا
0: الثقافة والفنون والأدب
1: الإعلام؟ حقيقة الإعلام الكويتي، دعنا نتحدث أو نتحدث في صورة شذرات، أو نأخذ من كل بستان زهرة على قولة المثل. يعني عندما تنظر إلى الإعلام الكويتي على مستوى التلفزيون مثلا على سبيل المثال، يكفي أن أقول لك أن غالبية اللقاءات النادرة لكثير من الفنانين المصريين مثلا آنذاك في الستينيات والسبعينيات كانت على شاشة تلفزيون الكويت. لقاءات كثيرة جدا جدا جدا، لعل أبرزها الفنانة فاتن حمامة، الفنان يوسف وهبي، الفنانة ويكاد يكون اللقاء الوحيد لها تقريبا الفنانة ماري منيب، يكاد يكون اللقاء الوحيد
0: هذه أول مرة أسمع عنها أنا.
1: يكاد يكون اللقاء الوحيد التلفزيوني لها على شاشة تلفزيون الكويت.
0: الله.
1: الفنانة الجميلة ماري منيب الراحلة وغيرهم كثير من الفنانين. عندما تنظر إلى الأفلام المصرية قديما،
0: لا حتى عبد الحليم حافظ، وإحنا خلنا بس يعني أيضا إحنا دائما يعني أو أحاول أن هذا اللقاء يكون عصفا ذهنيا، حوارا أخويا، وكاننا نتحدث في يعني صالون ثقافي.
1: صحيح.
0: أو في دوانية أو في، لأن دائما ما يخرج من القلب يدخل القلب. خلنا نأكد أيضا على شخصية كان لها أثرا جميلا في الإعلام الكويتي، شخصية كان لها أثرا إعلاما وشكلت حالة مفترق طرق في الإعلام الكويتي، اللي هو الشيخ جابر علي رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه.
0: كان وزيرا للإعلام.
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه. هذا الشخص لا زال كل إعلامي كويتي يتذكر ما قام به تجاه الإعلام، بأن جعله أيضا منافسا، ما بيقول منافسا ولكن مكملا أيضا وموازيا للإعلام المصري آنذاك، من خلال يعني دعوته للعديد من الفنانين المصريين، عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه، وايضا لبس الدشداشة والغترة والعقال
1: وغنى
0: بأغنية كويتية. وحتى ام كلثوم يعني انا كنت بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، مبناهم اللي جنبنا هني، فقالوا لي ان هذا الاسانسير، ترى هذا الاسانسير يمكن اول ما صعد كان المبنى حديث، الفنانة ام كلثوم صعدت منها الاسانسير هذا. فايضا الكويت ايضا شكلت مرآة الاعلام العربي والمصري تحديدا، ورافدا من روافد الاعلام الكويتي بفضل الجهود اللي قام فيها الشيخ جابر
1: رحمة الله عليه. الشيخ جابر رحمة الله عليه، يكفي أن أقول لك أنه كان همزة الوصل التي أوصلت الإعلام الكويتي بالإعلام المصري. كان همزة وصل قوية جدا جدا جدا، ليس على مستوى الإعلام فقط، وإنما في تفصيلات هذا التواصل
0: والثقافة
1: بشكل عام. عندما نرى مثلا في فيلم عبد الحليم حافظ، اللي هو كان أعتقد سنة عام 61، فيلم يوم من عمري، وكان يمثل فيها الفنان القدير الراحل زكي طليمات، وهو من عمدة المسرح في مصر وفي دولة الكويت.
0: نعم.
1: عندما صمم زكي طليمات وعبد الحليم حافظ أن يكون الحوار حول ابنته في هذا الفيلم أمام لوحة الخطوط الجوية الكويتية في مطار القاهرة.
0: نعم.
1: كان المنظر أو المشهد بالكامل
0: اختيار مقصود
1: أمام لوحة الخطوط الجوية الكويتية. هذا التواصل
0: وله دلالات أيضا،
1: وله دلالات كثيرة. نعم. طبعا هذا التواصل أنتج العديد من، دعنا نقول، المواقف أو التكامل، التعاون الإعلامي بين مصر والكويت بدأ مبكرا جدا جدا جدا، ولم ينقطع ولن ينقطع إن شاء الله بإذن الله، سواء على مستوى التلفزيون أو على مستوى الإذاعة أو على مستوى الصحافة. عندما نتحدث مثلا على سبيل المثال الصحافة،
0: وبالمناسبة أيضا القاهرة كانت مركزا للعديد من الصحف المصرية التي طبعت في مصر إبان فترة الغزو.
1: صحيح، ما هذا ما كنت أعد قولي. طباعة الصحف في مصر، طباعة مجلة العربي في مصر إبان فترة الغزو العراقي، مدى الارتباط بين الشعب المصري ومجلة العربي، هذا الارتباط الذي لن تجد له مثيلا أبدا أبدا أبدا، سواء من الكبار حينما كانوا صغارا أو من الكبار حاليا.

0: هذا الارتباط لعله بحكم أنها مجلة العربي كانت النافذة الثقافية الأبرز على مستوى الوطن العربي منذ تأسيسها،
1: كانت همزة توصل ما بين الشعوب العربية،
0: ما بين الشعوب بحكم
1: يعني من يريد أن يعرف أخبار شعب ما، مدينة ما، في أي قطر عربي، كان يعني ما عليه إلا أن يتصفح مجلة العربي، يجد هناك تحقيقات صحفية تتحدث حول السلوك المجتمعي لهذه الشعوب، طبيعة هذه الدول أو المدن، تفاصيلها، أمورها، فشكلت أيضا حالة من الوعي.
0: وبحكم من كانوا يكتبون فيها آنذاك، تعلم أن مجلة العربي كان يكتب فيها مثلا طه حسين، عباس محمود العقاد، محمود تيمور، أحمد زكي الذي تولى رئاسة
1: إدارة التحرير،
0: زكي نجيب محمود، عمالقة الأدب العربي وغير ذلك من البلدان الأخرى، طبعا ليست مصر فقط وإنما من البلدان الأخرى الكثير والكثير، ولكن لا يحضرني الحقيقة. وبالمناسبة لقد تقريبا قبل 3 أشهر في شهر إبريل الماضي توفيت السيدة ليلى الجناعي، أعتقد ليلى الجناعي، اللي هي كانت صورة الفتاة أول غلاف لمجلة العربي.
1: الله.
0: سنة عام 58.
1: تدري أستاذ محمد، يعني أنا لافت أن العديد من أبناء الدول العربية يعرفون تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل عن مجلة العربي، اهتمام منقطع النظير، وأثرها نلمسه من خلال بعض، ممكن يعني عندما نقول الكويت في عيونهم، يعني وجدنا في عيونهم مجلة العربي، وجدنا هذه النافذة التي أطل من خلالها المثقف العربي وحتى المواطن العربي البسيط على دولة الكويت من الداخل بحكم هذا المنتج الممثل في مجلة العربي.
0: التنوع الذي كانت تحويه مجلة العربي بين غلافيها منذ تأسيسها، تنوع الثقافي، الأدبي، الفكري، التنقل بين البلدان، حضارة كل بلد. عندما كان والدي رحمة الله عليه شركة لي في مجلة العربي، فكانت تأتيني كل شهر، وهذا ما يميز مجلة العربي عن غيرها من المجلات، لأنها كانت كنا نتناقلها. هل انتهيت من المجلة؟ نعم، عندك لمدة أسبوع.
1: هذه قال لي إياها أيضا زميل إعلامي جزائري، يقول إحنا بالجزائر كان في منتجين ثقافيين وفكريين أثروا وأثروا فينا كشعب جزائري، اللي هما مجلة العربي والقبس الدولي. يقول أنت أمك دعيت لك لما تحصل على مجلة العربي.
0: أي نعم، أي نعم.
1: ولما تحصل عليها تجدها شبه رثة وممزقة، لأنها مار على يمكن
0: كثير
1: من
0: نعم. وهذا سبب تميز مجلة العربي، التناقل، لأنها كانت نادرة الحصول عليها، مثلا يجب أن تشتريها ولا تنزل عند جميع بائع الصحف أو في المكتبات،
1: وتنقلونها يعني من قارئ إلى قارئ،
0: من قارئ إلى قارئ، لما تحويه فعلا، لما تحويه فعلا من ثقافة. لا حقيقة جزى الله القائمين على هذا العمل، سواء مجلة العربي أو مجلة العربي الصغير
1: وعالم المعرفة،
0: سلسلة عالم المعرفة، نعم، التي كانت تعد بمثابة دعنا نقول أكاديمية،
1: نعم،
0: أكاديمية أكثر منها مجرد ثقافة أكاديمية.
1: يعني حتى الكويت لما تنظر إلى تاريخ دولة الكويت فيما يتعلق أيضا حتى اهتمام بمسرح الطفل،
0: لأن إيه نعم،
1: مخاطبة
0: إيه نعم،
1: الطفل خصوصا مخاطبة الطفل تحتاج إلى مهارات من نوع آخر، مهارات يعني خاصة جدا، لأن أنت تخاطب الطفل والطفل في داخله كم كبير من التساؤلات، وأنت مضطر تجاوب على هالتساؤلات. فبالتالي أيضا مسرح الطفل، مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون اللي مقرها الكويت،
0: كان
1: افتح يا سمسم مثلا، من منا لا يذكر افتح يا سمسم، من منا لا يذكر سلامتك البرنامج الصحي، أو قف هذا مال المرور اللي يعني يعطي توعية مرورية، كانت منتجات جميلة. وكانت أيضا الكويت حاضنة للعديد من العرب، اللي الممثلين العرب اللي كلهم يجتمعون بالكويت عشان يقدمون عمل، هذا أيضا يساعد على زيادة الألفة وزيادة التقارب وزيادة المحبة ما بين
0: والارتقاء بالمجال نفسه. يعني مثلا عندما ترى حفلة لعبد الحليم حافظ، من يقدم عبد الحليم حافظ في هذا الحفل؟ يوسف وهبي،
1: نعم،
0: في حفل مسرح سينما الأندلس، يوسف وهبي من يقدم عبد الحليم حافظ. فالمسرح الكويتي، المسرح الكويتي مثلا على سبيل المثال عمالقة،
1: نعم،
0: عمالقة
1: الدراما الكويتية،
0: الدراما الدراما الكويتية، عمالقة بمعنى الكلمة فعلا، ليست مبالغة وإنما فعلا عمل. يكفي أن أقول لك في مقال قرأته عن تأسيس يوم المسرح العربي في عام 1980 بفكرة من الأمير الراحل الشيخ جابر رحمة الله عليه،
1: رحمة الله،
0: قال كلمة وقتها: المسرح كالطبيب، الطبيب يعالج المرض والمسرح يعالج المجتمع.

0: والفكر.
1: والفكر.
0: نعم.
1: وبالتالي عندما تدشن يوما للمسرح العربي بحضور عمالقة
0: المسرح في العالم العربي،
1: المسرح والدراما، ولا في وتأسس أعتقد في شهر فبراير من كل عام الاحتفال بيوم المسرح العربي.
0: نعم.
1: في شهر فبراير من كل عام. وبالتالي هذا يدلك على، يكفي أن تقول أن المسرح الكويتي كان يمشي أو كان يسير بجانب المسرح المصري جنبا إلى

0: شنو يعني ثلج ثلج؟ طيب ثلج ولكن وعارفين أسماء الممثلين واللهجات المفردات الكويتية، فأثر وأثر فيهم يعني درب الزلق هذا المسلسل، خالد والأقدار وخالتي قماشة خرج ولم يعد والله نشوف إنه بعضهم يعني يعني عرفت اللي يتكلم كلمات كويتية نتيجة أثره بهذا المسلسل، وكانوا يتابعون يمكن آخر المنتجات الجميلة مثل مسلسل الحيال 2003.
1: الحيال هذا يعني بالنسبة لي يعني الحيال الصراحة حقيقة لا أمل منه أبدا
0: إلى الحين قاعد نشوف يعني عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي
1: رحمة الله عليهم.
0: الله يرحمهم يعني قدموا منتج جميل جدا.
1: عندما يكون الإبداع حاضرا،
0: شاري البلام أيضا رحمة الله عليه،
1: عندما يكون الإبداع حاضرا يا أبو فهد، توقع منتوج إعلامي رائع، وليس على مستوى الإعلام فقط.
0: وخلنا أيضا بعد يعني أنا بأخذ رأيك في هذه النقطة، أن هناك من يقول بأن النظام السياسي الموجود بالكويت المعتمد على حرية التعبير حرية الرأي، هذه البيئة والمناخ المحفز للإبداع، المناخ السياسي المحفز للإبداع المحفز للثقافة، هي كانت مشروع دولة. فبالتالي هذا اللي ساعد يمكن على أن يأخذ أريحيته المسرح في الإبداع، أن يأخذ، لأن يعني إذا بتقيد الحوار يعني لن يكون هناك إبداعا، لكن إذا بتعطي الممثل حريته في التعبير فبالتالي راح يكون هناك نوعا من الإبداع أتاحه المناخ السياسي المعتمد على الرأي والرأي الآخر المتوافر في في في البيئة بالكويت.
1: صحيح، الكويت تستوعب، وبالتالي ممكن على سبيل المثال الحصر مثلا في إحدى المسرحيات الكويتية قديما عرضت في الكويت ومنعت في عديد من الدول الأخرى.
0: نعم.
1: أو كانت فكرتها في دولة أخرى ولم يوافق عليها وعرضت في الكويت.
0: نعم.
1: إحدى المسرحيات. عندما أقول الكويت تستوعب، فتجد كل من يريد إبداعا أو يريد إعطاء كل ما لديه من القلب يعطيه. مثال بسيط جدا جدا جدا على موضوع المحبة القلبية لهذه الأرض، من منا لا يعلم أو لا يعرف الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه،
0: القارئ اللي دائما ما هز الأبدان،
1: القارئ الباكي أطلقت عليه عام 1966 من قراءته في مسجد العثمان أواخر سورة الحشر والتي يبحث عنها كثيرون. بعد أن قرأ قراءته أواخر سورة الحشر وسورة الرحمن والواقعة على ما أعتقد في مسجد العثمان، في حوالي أشهر قراءته في مسجد العثمان، في حوالي أطلق عليه لقب القارئ الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي. لماذا؟ الإحساس بالمكان نفسه، ليس كمسجد، لا
0: بالأتموسفير بالجو العام الكويت.
1: الطمأنينة، أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وليس معنى ذلك أنه لا يجدها في أماكن أخرى،
0: لا ويعلم يقينا بأنه يعني عمله خالصا لوجه الله. ليس هناك مجال للمجاملة.
1: وهذا
0: ترى إحنا حتى برنامج الكويت في عيونهم يعني أمانة، يعني أنا لما نستضيف ضيوفي إحنا ما نفرض عليهم أجندات
1: ولا والله حديث من القلب، أنا أتحدث يعني معك من القلب. نعم. الآن ليس مجرد
0: هي مجرد فنفضة مشاعر من هؤلاء النخب عن الكويت التي كانت وستظل وستبقى بمشيئة الرحمن
1: إن شاء الله بإذن
0: يعني
1: الله.
0: في هذا الخط الإنساني والخط الداعم إلى القضايا القومية والعروبية، الخط المتبني دائما إلى كل ما يعزز اللحمة العربية والتضامن العربي. مستمعينا الكرام، فاصل وعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع الأستاذ الإعلامي محمد عبد الرازق من جمهورية مصر العربية الشقيقة. لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم، الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عبد الرازق. وعلي حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: في الجزء الأخير من هذا البرنامج في هذه الحلقة تحديدا،
1: ودائما ما ينسحب وسط الوقت سريعا يعني.
0: الله يحفظك طول عمرك، وهذا أيضا دائما الحديث عندما يكون وديا لا تشعر بالوقت. الصحافة الكويتية يعني من ضمن الجمل الجميلة اللي سمعتها من العديد من زملائي الإعلاميين في المغرب العربي على أثر الصحافة الكويتية عليهم، القبس الدولي كما أشار إليه أحد الزملاء الإعلاميين تحديدا من الجزائر، وأيضا في لبنان عندما يتحدثوا على الأنباء عن السياسة، عن الرأي العام في السابق قبل أن تصبح الرأي. هذا المنتج الصحفي الذي عندما يريد المغترب اللبناني عندما يريد متابعة أخبار الحرب الأهلية في لبنان كان يقرأ الصحافة الكويتية، المغترب المصري وكان أيضا عندما يريد معرفة أخبار الجالية المصرية في الكويت يذهب إلى الصحافة الكويتية. العديد من أيضا الدول والشعوب العربية عندما تريد أن تنهل من معين الثقافة تذهب إلى مثلا الصفحة الثقافية في جريدة الأنباء مثلا، أو السياسة أو الرأي العام. هذه الصحافة شكلت في مرحلة ما يعني نقلة نوعية، وشكلت حالة تنويرية يعني أشير من خلالها إلى الكويت بالبنان في هذا الجانب. أثرها عليك كيف تقرأ الصحافة الكويتية والدور الرائد اللي كان أو كانت تقوم به ولا تزال؟
1: حقيقة يا أبو فهد، الصحافة الكويتية لها باع كبير جدا جدا ومسيرة طويلة جدا جدا في العمل الإعلامي، وليس الإعلامي فقط وإنما السياسة أيضا. لعل الصحافة الكويتية تتميز بميزة لن أقول أنها غير موجودة في دول أخرى ولكنها قليلة، وهي التكامل مع المجتمع وليس المنفصل عنه. قضاياها تنبع من المجتمع، رؤياها تنبع من المجتمع، من الوسط العام، ليس المجتمع الكويتي فقط وإنما من المجتمع العربي ككل.
0: واتخذت مواقف عروبية في العديد من يعني المفاصل والعديد من المحطات التي عاشها عالمنا العربي، سواء حروب أو أزمات أو فنجدها يعني تكون أثناء الحرب المصرية، الحرب مع العدو الإسرائيلي نتيجتها مصرية أكثر من المصريين أنفسهم.
1: أي نعم، مساندة.
0: نجدها في لبنان كذلك، في الأردن كذلك، في المغرب العربي الثورة الجزائرية، ثورة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي، نجد أنها كانت أيضا داعما للقضايا العروبية ومساندة لها في نفس الوقت.
1: لذلك كانت الصحافة الكويتية ولا تزال معبرة عن روح الكويت نفسها.
0: نعم،
1: معبرة عن روح الكويت. عندما كنا نتحدث عن موضوع القبس، كانت القبس عندما كنت شابا في الجامعة مثلا على سبيل المثال، كنت أوصي المكتبة أو بيعة الصحف بعدد من المجلات. مجلة العربي كنت مشتركا بها، فكنت دائما أبحث عن مجلة تصدر فصلية تصدر في مصر السياسة الدولية والقبس الدولي، لأنها كانت منفذ لمعرفة الآراء أو الرأي حول القضايا الدولية بحكم اهتمامي بالسياسة أو التاريخ، يعني بحكم دراسة التاريخ والسياسة. كما ذكرت، الصحافة الكويتية، ودائما عندما أقول أن دولة الكويت تستوعب، معنى ذلك كل شيء في دولة الكويت يستوعب، بما فيها الصحافة الكويتية التي كانت تستوعب العديد من الكتاب العرب أثروا الكويتية وتأثروا بها وأثروا فيها. عندما نتحدث عن من أشهر الناس طبعا أحمد مطر، هذا
0: حنظلة
1: يعني، حنظلة.
0: نعم.
1: يعني ماذا نقول؟ لا شيء يقال، لأن خلاص هو عنوان، هو نموذج.
0: نعم،
1: هو نموذج للصحافة الكويتية، وإن لم يكن كويتيا وإنما نموذج للصحافة الكويتية أو
0: ومعبرا عن حالها.
1: ومعبرا عن حالها.
0: نعم.
1: وهذا يريك مدى الحرية المسؤولة، الحرية المسؤولة، وهذا ما ننادي به دائما سواء في الصحافة أو الإعلام أو في أي مجال. نحن نطلب الحرية وأنت تطلب الحرية، ولكن يجب أن تكون مسؤولة. هذه المسؤولية
0: من يحدد هذه المسؤولية من وجهة نظرك؟
1: الضمير المهني قبل أن يكون قوانين مكتوبة. الضمير المهني، أنا عندما أشاهد خبرا ويجب أن أنقله عبر شاشة التلفزيون، وهذه قد تثير بعضا من، دعنا نقول، بعض المشاهدين مثلا على سبيل المثال في التلفزيون، لا هذا التلفزيون الكويتي يتأخر كثيرا في نقل الخبر، لأننا كشاشة تلفزيون دولة لا يجب أن ننقل أي خبر إلا بعد التأكد من صحته ومن مصدره.
0: وفي الأزمات نجد العديد، ليس العديد بل الجميع، يتحلق حول شاشة التلفزيون الكويت
1: لأنه يبحث عن
0: ويستقي المعلومة. نعم نعم،
1: لأنه يبحث
0: يستقي من المصدر الرسمي.
1: أي نعم،
0: وهذا أيضا رسالة نوجهها إلى المستمعين الكرام، أن دائما دائما أخذ المعلومة من المصدر الرسمي، سواء وكالة الأنباء الكويتية، تلفزيون الكويت، إذاعة الكويت، اللي فيها مصداقية ودقة في نقل المعلومة. لأن إحنا في زمن كثرت فيه الإشاعات،
1: صحيح،
0: في حكم مدخلات جديدة في عالم الإعلام، السوشيال ميديا أيضا، كل من أصبح تليفونه معاه ممكن أنه بدون أي مسؤولية يكتب خبر أو ينقل خبر، وبالتالي أثره على المجتمع قد يكون أثرا سلبيا. ولكن إحنا دائما لتحرير المصداقية نقول يجب متابعة القنوات الرسمية المنبثقة عن وزارة الإعلام وعن الدولة.
1: وهذه رسالة أيضا لرواد السوشيال ميديا، حقيقة الحرية المسؤولة، ضميرك، لن أقول ضميرك المهني،
0: احنا نقول لا تخلي القوانين هي من يحكمك،
1: لا لا لا،
0: دع ضميرك هو من يحكمك.
1: لن أقول ضميرك المهني، لن أقول الوقوع تحت طائلة القانون، ضميرك الإنساني
0: والأخلاقي.
1: هذه بلدك والأخلاق، هذه نعم، بلدك، هذا وطنك. ما الذي ستستفيده من بث خبر مسموم أو كاذب أو إشاعة؟ ما الذي تستفيده؟ وهنا حقيقة الحرية المسؤولة التي تتمتع بها الصحافة الكويتية منذ تأسيسها، التي فعلا أثرت في الوجدان العربي، وتأثرت كثيرا كثيرا بالوجدان العربي وقضاياه، وجعلها مطلوبة أو ومستوعبة ومعبرة عن روح الكويت والروح العربية، ولنا في القبس والأنباء والراي. حقيقة طبعا القبس بالدرجة الأولى بحكم المعرفة القديمة، يعني القبس الأنباء بحكم منذ قدومي مثلا إلى الكويت، فعلا فعلا كان يعني تقريبا كانت ثرية الأنباء، حتى كان لها ملحق يعني تقريبا.
0: هي في السابق كانت أيضا حتى أعداد الصحف يمكن تصل إلى 50 صفحة، ولكن بعد دخول هذه المدخلات هناك رافد دخل، وهناك واقع يجب عليك أن يعني تتماشى مع هذا الواقع، اللي هو الإعلام الحديث، أصبحت المعلومة يعني أبديت عليها على طول ولحظية.
1: صحيح.
0: فأنت عارف أن الجريدة تنطبع وتصدر ثاني يوم أو كذا، فبالتالي هذا يمكن الذي حدا بجميع الصحف، أن تنشئ مواقعا إخبارية لها
1: إخبارية
0: لتواكب هذا التسارع في عالم الإعلام.
1: وحقيقة وهذه نقطة تحسب أيضا للصحف، أنها لا تسعى وراء السبق كميزة الإعلام الكويتي، أو على الأقل الرسمي، الصدق قبل السبق. ودعنا نقول أو دعنا نعترف أن هناك نسبة من الخطأ في أي صحافة في العالم،
0: طبيعي، من لا يخطأ لا يعمل، الأستاذ محمد.
1: أي نعم، الخطأ سواء المتعمد أو غير المتعمد من جهة، والمبالغة من جهة أخرى، ولكن حقيقة في الصحافة الكويتية، وإن كانت هذه نادرة جدا جدا، لن

0: لن أقول موجودة ولن أنفيها، ولكنها نادرة جدا جدا، ولكنها أيضا تقع تحت حس المسؤولية المهنية أو الضمير المهني، لأن يعلمون تماما أن الكلمة تؤثر في المجتمع وتتأثر به، وبالتالي لها مردود، والجميع يريد أن يكون هذا المردود إيجابيا وليس سلبيا، لأن السلبية تنعكس على الجميع بلا استثناء.
1: حتى في حياتنا أستاذ محمد، يعني مو بالصحافة، الله سبحانه وتعالى يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبالتالي الكلمة، يعني أنا دائما أقول، يعني وأيضا نرجع ونقول هذه رسالة إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ترى ما يخرج منك من خلال السوشيال ميديا لا يقتصر عليك شخصيا، لأن الأمر ينسحب على اسمك، اسم عائلتك، أسرتك، عيالك. خلي عيالك يفتخرون فيك لما يشوفون أبوه منزل مقطع، نزل مقطع فيه قيمة، قيمة دينية، قيمة أخلاقية، قيمة وطنية. خليك مسؤول، خليك لما يذكر اسمك بالمجتمع أو من خلال وسائل الإعلام، خل عيالك يفتخرون فيك.
0: إيه نعم.
1: لا، خل وطنك يفتخر فيك، خل مجتمعك يفتخر فيك.
0: كيف سيكون هذا المردود عليك فقط، ليس عليك فقط، على أبنائك، على عائلتك؟
1: لأن هذا المقطع حتى بعد عمر طويل راح تظل مقاطعك موجودة، يعني راح تظل موجودة وتناقلها الناس، وسواء إيجابا أو سلبا
0: محسوب عليك.
1: نعم،
0: محسوب عليك. وهذه أمانة الكلمة، هذه أمانة الكلمة، سواء في الصحافة المكتوبة أو في المرئية في التلفزيون أو المسموعة في الإذاعة، كل كلمة ننطقها الآن هي محسوبة علينا.
1: نعم.
0: ومن باب الأمانة، ليست الأمانة المهنية فقط، وإنما الضمير الأخلاقي والضمير، دعنا من الضمير الأخلاقي والمهني، الضمير الإنساني،
1: الفطرة البشرية.
0: الفطرة البشرية. كيف لي أن أؤذي بكلمة أو أتسبب في أذى بكلمة؟
1: والكلمة قد يكون أثرها أكبر من تأثير دبابة وتأثير صاروخ وتأثير وهذا يمكن لحدى العديد من الدول والحكومات أن تسن قوانين، لأن دائما إن كان هناك عدم تنظيم فبالتالي تعمل فوضى. فالقانون وتطبيق القانون موجود العديد من الدول، وأيضا هناك اجتماعات تكون لوزراء الإعلام العرب لبحث آلية التعاطي مع المستجدات، التعاطي مع المتغيرات، بما لا يخل بالتوازنات العربية، بما لا يخل بالمفاهيم، بالأسس، بالقيم التي تحد من أي عملية تعاون أو أو أو أو تعاضد أو تضامن عربي عربي. متربصين كثر أستاذ محمد.
0: أي عدو يريد أن يكيد لك، إن استعصيت عليه دائما سوف يدخل لك من مدخل آخر، وهو الداخل.
1: نعم.
0: الداخل، عندما نقول على سبيل المثال
1: تأجيج الفتن،
0: تأجيج الفتن أو العبث بالمجتمع، عندما نقول على سبيل المثال أو عندما تدعو الدولة في مثل هذه الأحداث، في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، لا تصوروا.
1: إيه نعم.
0: لا تصوروا، لا تبعثوا مقاطع، لا كذا لا كذا، ما الهدف من ذلك؟ هناك عدو يتربص.
1: نعم.
0: هناك عدو يتربص،
1: فأنت قاعد تعطي معلومة،
0: سيتلقف معلومة. نعم. ليرسم إحداثيات جديدة، فلماذا تتيح له هذه الفرصة؟ لماذا؟ هل سينقصك شيئا إذا لم تصور؟ هل سيزيدك التصوير شيئا؟ بل سيسلب منك وطنا
1: هذا، ويعطي معلومة للعدو،
0: ويعطي معلومة تتيح له بناء إحداثيات جديدة وبناء خطط جديدة. لماذا؟ هذا وطن، هذا وطن. وكما قلت سابقا، الكويت حالة تعيشها بكل تفاصيلها وجمالياتها،
1: لا تعيش فيها بل تعيش فيك،
0: تعيش فيك. هذه حالة،
1: هذه أجمل جملة أنا مستمعي الكرام راح أختم فيها هذا البرنامج وهذه الحلقة مع الأستاذ الإعلامي محمد عبد الرازق. بدأ الجزء الأول من هذا البرنامج بكلمة جميلة جدا، وتؤسس أيضا لمفهوم جديد في مفاهيم الأخوة بين الأشقاء المصريين والكويتين. قال الكويت هي بلد لا تعيش فيها بل تعيش فيك، ابتدأ فيها واختتم فيها الأستاذ محمد عبد الرازق. أدري أن في خاطرك وفي جعبتك الكثير والكثير من مشاعر الحب تجاه وطنك الثاني. ما بيقول وطنك الثاني، هو وطنك مثل ما إحنا دائما نقول، لما تنتقل من بلد عربي إلى بلد عربي، أنت تنتقل من غرفة إلى غرفة داخل البيت الواحد. إحنا الإعلام علينا مسؤولية مضاعفة في هذه الظروف.
0: صحيح.
1: لبث جسور ومد جسور التواصل وبث المحبة ما بين الأشقاء العرب. نحن الكل يعلم بأننا نعيش في ظروف استثنائية، المتربصين كثر، الأعداء كثر، الكل يريد أن ينال منا ما ينال، ولكن إحنا دورنا عندما قامت حكوماتنا بوضع خارطة طريق عمل تعاون عربي وتضامن عربي. احنا في الإعلام نأتي لنعمل وفق هذه الخطة ووفق هذه الأطر بما يعزز مفاهيم العمل الإعلامي العربي وأيضا يمد جسورا من الحب بين الأشقاء. الأستاذ محمد عبد الرازق الإعلام المصري، الكلمة الأخيرة لك قبل أن أختم.
0: سعدت جدا جدا يا أبو فهد بهذا اللقاء الودي للغاية الذي جاءت كل كلمة فيه من القلب، وأنا أدري أنها وصلت إلى القلب فعلا، لأنه ليس لقاء رسميا وإنما على صعيد أو دعنا نقول حديثا وديا جميلا من القلب للقلب، يؤصل أو يذكرنا دائما بأننا نحيا في نعم لا نريد أن نكون إلفا لها بقدر ما نكون مستذكرينها دائما لنحمد الله عليه.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نعمة الأمن، نعمة الوطن، نعمة الكويت. الكويت نعمة جميلة جدا جدا جدا، أنعم الله بها ليس على أهلها فقط، والله يشهد على ما أقول على هذه الكلمة. الكويت نعمة أنعم الله بها على كثير جدا جدا، ملايين الملايين من البشر، لأن خيرها لم يقتصر على أرضها فقط، وإنما خيرها امتد للجميع. أسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وأبنائها وكل من يعيش على أرضها، وأسأل الله تعالى أن يستمر هذا الخير في الجريان بنوايا صالحة كما عهدناها دولة الكويت دائما، نواياها لا تسعى لأي مصالح سياسية أو نوايا مصلحية، وإنما هي خالصة لوجه الله تعالى، ودائما وأبدا محفوظة بدعاء أهلها ودعاء كل من طاله خيرها.
2: يعني
1: إن شاء الله،
2: يعني كلمات جميلة ويعني ومن القلب إلى القلب وتلامس الوجدان والمشاعر. مستمعينا الكرام، سيظل هذا البلد بمشيئة الرحمن محفوظا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل قيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الأصيل الذي دائما ما تثبت الأزمات بأنه أصيلا ومحبا لهذا الوطن، بفضل أيضا دعاء شقائنا العرب والمسلمين الذين يعيشون على هذه الأرض، وجدوا كرامتهم وجدوا إنسانيتهم في هذا الوطن، شاركوا في بناء هذا الوطن، يتعاملوا مع أبناء هذا الوطن تعامل الأخوان أو الأخوة. يعني الواحد فعلا أن الكلمات تعجز عن أن نعبر عما يجول في خاطرنا تجاه الكويت، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وستظل محفوظة بمشيئة الرحمن. هذا الخير الذي حب الله الكويت، هذا الخير لم تجعل هذا الخير مقتصرا عليها ولا على أبنائها، بل هي ما تتميز بالإيثار، الإيثار الذي جعل يدها ممدودة إلى كل محتاج. وستظل دولة الكويت تتدفق عطائها مثل ما كان. مستمعينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم حتى ذلك الحين، وفي قلوبهم أيضا الكويت هي في قلب كل من استضفته من خلال هذا البرنامج، وألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم حتى ذلك الحين. دمتم سالمين.
3: في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم، للمخرج مشعل العميرة.
4: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موائنها. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردوفان. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. وواشنطن تتهم 40 دولة حليفة بمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة الموافق 14 من أغسطس 2026 بزيارة الطفلين المصابين في مستشفى العدان، وذلك للإطمئنان على حالتهما الصحية ومتابعة تطورات علاجهما إثر تعرضهما للطعن بآلة حادة من قبل والدتهما، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. واطلع معالي خلال الزيارة على الحالة الصحية للطفلين واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول وضعهما والخطة العلاجية المتبعة، موجها بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهما ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر. كما ثمن معاليه جهود الطواقم الطبية وما تبذله من جهود في تقديم الرعاية والعلاج للطفلين، مؤكدا أهمية توفير كل ما يلزم لاستكمال علاجهما، فيما تواصل الجهات المختصة بوزارة الداخلية استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي أفعال أو جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة الأسرة، مشددا على أهمية تعزيز الوعي الأسري ومسؤولية الوالدين في حماية الأبناء، وأن مثل هذه الوقائع ستواجه بكل حزم ويطبق القانون على الجميع دون استثناء. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر. وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى أبوظبي، حيث أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجددا دعم بلاده الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية. ونبقى في أبوظبي، حيث قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إن ناقلتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز، واتهمت الإمارات إيران بالمسؤولية عن الهجوم. هذا وقد دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وحول ردود الفعل، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز. وجدد البديوي تأكيد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها. كما دانت جامعة الدول العربية استهداف إيران ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وغير مقبول للقانون الدولي. المزيد في هذا التقرير.
1: دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكد البديوي أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية والحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة ضغط وتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد البديوي تأكيد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها. هذا وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف الناقلتين أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن تكرار هذه الاعتداءات يعد تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية وتحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن التي أكدت وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية. بدورها أدانت قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين مجددة رفضها القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط. وأكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة. ودانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها الحيوية. من جانبها دانت مصر بأشد العبارات الهجوم معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية. هذا وقد أكدت هذه الدول تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.
0: وإلى واشنطن، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، وأضاف أن الإجراءات المرتقبة ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيل من قبل واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الخميس إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء إنشاء أول قوة مهام من متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية تضم الولايات المتحدة وشركاء إقليميين. وقالت القيادة إن الوحدة الجديدة ستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل فوق سطح البحر وعليه وتحته، ويتولى تشغيلها أفراد دعم عسكري أمريكيون ومن دول شريكة في المنطقة. وفي إسلام أباد، أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار اليوم أن مذكرة تفاهم إسلام أباد الهادفة إلى إنهاء المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران هي السبيل الوحيد للمضي قدما وتحقيق سلام دائم بالمنطقة. مستمعينا الكرام، نتحول إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة قالت إنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا أن الخطوة تكرس الضم غير الشرعي للضفة وسط تواصل عنف المستوطنين. تقرير حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصل جيش الاحتلال والمستوطنون المتطرفون شن اعتداءات واقتحامات لعديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث طالت اعتداءات المستوطنين حصارا بلدة قصرى الواقعة في محافظة مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي. كما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي وفدا أجنبيا من الوصول إلى العائلات المحاصرة في بلدة قصرى. كما واصل المستوطنون شن حرب مائية على الموارد المائية الفلسطينية، وشرعوا إلى تحويل عيون المياه إلى مسابح للمستوطنين المتطرفين وبدعم من حكومة الاحتلال. هذا يأتي في الوقت الذي نددت فيه السلطة الفلسطينية وبشدة بقرار حكومة الاحتلال نقل إنفاذ القانون الإسرائيلي على المستوطنات إلى شرطة الاحتلال بقيادة الوزير المتطرف بن غفير. كما أكدت السلطة الفلسطينية وعلى لسان نائب الرئيس بأن الخطوة الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وهي محاولة جديدة لفرض القانون وما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي باريس، دانت فرنسا اليوم بشدة قيام مستوطنين إسرائيليين بمحاصرة ومهاجمة منازل فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أعمال العنف التي طالت المدنيين الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين بأشد العبارات استيلاء مستوطنين إسرائيليين على عدد من المنازل الفلسطينية في بلدة قصرى بالضفة الغربية، فضلا عن أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. وجدد البيان إدانة فرنسا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين وتؤدي إلى تصعيد التوترات على الأرض. وفي السودان، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تصدوا اليوم لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي جبل شابة وأم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردوفان وسط السودان. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردوفان، وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الطيب آدم والتفاصيل.
3: تصدت مضادات الجيش السوداني للمرة الثانية على التوالي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف غربي مدينة أم درمان عقب هجوم مماثل طال العاصمة وعطبر أمس، ولم ترد معلومات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم، ولم يصدر عن السلطات السودانية أي إشارات بشأن الجهة المسؤولة عنه حتى الآن. وعلى محور دارفور، صدت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني هجوما شنته ميليشيا الدعم السريع على منطقة بير سليبح بولاية غرب دارفور في إطار المعارك المتواصلة بالإقليم. وأعلنت القوة المشتركة إلحاق خسائر كبيرة بالقوة المهاجمة في الأرواح والعتاد وسط استمرار محاولات الدعم السريع الضغط على المحاور المؤدية لمدينة الجنينة آخر معاقله في دارفور. وصدت قوات الشعب المسلحة والقوات المساندة لها هجوما واسعا شنته ميليشيا الدعم السريع على مدينتي جبرة الشيخ وبارا بولاية شمال كردفان، ونجحت في أسر عدد من عناصر الميليشيا، وأسفرت التصديات الباسلة للجيش السوداني ومناصريه عن تكبيد المعتدين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وإجبار فلولهم على التراجع والفرار وسط استمرار عمليات التمشيط وتأمين محيط المدينتين بالكامل. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وفي جديد الحرب في أوكرانيا، رفضت روسيا فكرة منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود ردا على عرض من كييف لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في المنطقة في ظل تصاعد الضربات المتبادلة على السفن والموانئ وتأثيرها على حركة التجارة وصادرات الحبوب. وقالت موسكو إنه لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار في البحر الأسود بعدما كشف مصدر مطلع أن أوكرانيا نقلت إلى الجانب الروسي عبر طرف ثالث مقترحا لوقف استهداف الأهداف المدنية في البحر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: كثفت روسيا خلال الفترة الماضية هجماتها على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود ومحطات التصدير والسفن، ما أدى إلى توقف الشحنات فعليا منذ نهاية الشهر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع رفض موسكو فكرة وقف إطلاق النار هناك. وقالت الوزارة إن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية للموانئ والوسائط البحرية التي تستخدم لصالح الجيش الأوكراني، وأوضحت أنها استهدفت بطائرات مسيرة قاطرتين بحريتين في مياه البحر الأسود جنوب غربي مدينة نيكولايف الأوكرانية. وأضاف البيان الروسي أن القاطرتين كانتا ترافقان سفن شحن تحمل أسلحة غربية المصدر موجهة للجيش الأوكراني في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية. كما أشار إلى استهداف محطة القطارات في ميناء إسماعيل الأوكراني بطائرات مسيرة، مبينا أنها تستخدم لتحميل وتخزين ونقل الشحنات العسكرية والوقود. وفي سياق متصل، أعلنت روسيا رفضها فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر روسية قولها إن موسكو لا ترى مبررا لما وصفته بإنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وعلى صعيد التطورات الميدانية في المناطق الحدودية، قال القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الغربية في روسيا إن صاروخا أوكرانيا أصاب مبنى سكني في المنطقة مما أسفر عن مقتل شخص واحد. هذا وقد أعلنت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا أن أوكرانيا تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن. يأتي ذلك فيما كثفت أوكرانيا هجماتها على السفن الروسية في البحر الأسود وبحر أزوف، بينما يسعى كل طرف في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات إلى إضعاف اقتصاد الطرف الآخر.
0: وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية الجمعة أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيرة في الأجواء فوق المناطق الشرقية. وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيرة من دون أن يحدد مصدرها. وفي بيونغ يانغ، نددت كوريا الشمالية اليوم بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ هذه المنورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. ووصف البيان المناورات بأنها تهدف إلى استكمال الاستعدادات لمواجهة عسكرية فعلية، واعتبرت أن المناورات تدريب على حرب عدوانية. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة التصعيد في المنطقة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بدء إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية تضم الولايات المتحدة وشركاء إقليميين. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ناصر المطيري، الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور ناصر.
4: أهلا أستاذ أميرة، مرحبا.
0: دكتور، بداية، لماذا يصر النظام الإيراني في الاعتداءات على ناقلات النفط الخليجية؟ يعني آخرها اليوم اعتداءه الآثم على ناقلتي نفط لشركة أدنوك الإماراتية.
4: يعني واضح أميرة أنه اليوم أصبح يعني مضيق هرمز هو قلب الأزمة، هو مفتاح الأزمة أيضا، يعني ليس باعتباره ممر بحري فقط، يعني أيضا باعتباره أداة مساومة استراتيجية أصبحت اليوم بيد إيران. يعني قبل الحرب كان يمر عبره نحو خمس النفط العالمي والغاز والطبيعي، لذلك ضرب ناقلة تجارية لا يوجه إلى مثلا السفينة وحدها، بل يحمل أيضا رسالة إلى الأسواق والشركات التأمين وآسيا وأوروبا. هنا يعني يبدو لي تكمن يعني خطورة المرحلة. إيران تحاول تدويل كلفة الحرب، وأمريكا تحاول تدويل كلفة بقاء إيران على موقفها. يعني كما

0: تابعنا دوله الامارات العربيه المتحده اعلنت انه ايران تقف خلف الهجوم على الناقله ادنوك، ووصفت الخارجيه الاماراتيه استهداف الملاحه التجاري بانه عمل من اعمال القرصنه واستخدام المضيق كوسيله ضغط اقتصادي وابتزاز. طبعا التفسير السياسي، ايران تريد استعاده شيء من قدره الردع كما يبدو لي. قدره الردع الايراني تضررت عسكريا يعني الضربات الامريكيه المؤثره، يعني قدرات ايران العسكريه تعرضت للضغط كثيرا، لذلك تحاول تعلن او تشير الى انه لا تزال لديها اوراق. طهران تحاول تشير ان اوراق الضغط لا تزال لديها وانها تملك الضغط من خلال مرقه مضيق هرمز وتعطيل مرور الملاحه او تهديدها ايضا. يعني ايضا اعتقد انه الاعتداء على الناقله الاماراتيه ادنوك لا يقرا على انه حادث منفصل، هو جزء من استراتيجيه ايران لتحويل الجغرافيا بالفعل الى سلاح، والمضيق الى اداه ضغط، والطاقه الخليجيه يعني الى ورقه داخل الصراع مع واشنطن. لكن هذه الاستراتيجيه تحمل مشكله كبيره لايران، يعني كل ما استهدفت سفن خليجيه ايران تضعف الحجه الايرانيه بانها في مواجهه الولايات المتحده وحدها، هي تخلق تدريجيا مصلحه خليجيه جماعيه اكبر في بناء قدره ردع اكثر صلابه، وانه ايران تعتدي على جيرانها بلا مبرر وتعتدي على سفن وهي ليست اهداف عسكريه.
1: نعم نعم. دوله الكويت ادانت واستنكرت هذا الاعتداء الايراني الاثم على ناقلتي نفط ادنوك الاماراتيه، كيف تقرؤون ذلك؟
0: طبعا واضح دائما موقف الكويتي ثابت ومبدئي. دوله الكويت ادانت واستنكرت بشده الاعتداء الايراني، واكدت تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعت إلى خفض التصعيد واحترام حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. يعني هذا الموقف الكويتي يمكن أن يقرأ من عدة أبعاد. الكويت تقول بوضوح أنه أمن الناقلة الإماراتية ليس شأنا إماراتيا منفردا، الاعتداء على حركة الطاقة في هرمز يمس الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالاعتداء على أي هدف خليجي وعدد على دولة الكويت أيضا وعلى الخليج بشكل جماعي. البعد الثاني، الكويت دولة نفطية تعتمد لا شك على بيئة بحرية مستقرة وحرية الملاحة، ومن ثم فإن حماية السفن الإماراتية أو السعودية أو الكويتية أو أي سفينة خليجية يعني تقع ضمن المصلحة الاستراتيجية الكويتية نفسها. يعني الكويت أيضا يعني من خلال هذا الموقف تحافظ على خطها المعروف، رفض الاعتداء من جهة وعدم إغلاق باب الحل السياسي من جهة أخرى. لذلك تجد في الموقف الكويتي معادلة دقيقة، هي تمثل في إدانة واضحة للسلوك الإيراني وتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتمسك الوقت ذاته بخفض التصعيد وحرية الملاحة.
1: نعم دكتور ناصر، دعنا نتحول إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول إجراءات أمريكية جديدة غير مسبوقة ضد إيران، ما هي دلالة هذا التصريح؟
0: طبعا تصريح سكوت بيسنت وزير الخزانه الامريكي هو لا يتحدث عن عقوبات اضافيه تقليديه كما هو واضح، يعني يتحدث عن عقوبات جديده وغير تقليديه، وقال ان واشنطن يعني ستعلن خلال الاسبوع المقبل اجراءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي للدوله، في هذا التعبير الدقيق، يعني ربط بين العزل الاقتصادي واستمرار الحصار الذي يمنع الحركه من والى الموانئ الايرانيه. لذلك الدلالة هنا أعتقد يعني الأمريكي تحاول الانتقال من مفهوم العقوبات على إيران، ما هو مفهوم العقوبات التقليدي، نعم، إلى مفهوم خنق قدرة إيران على تمويل استمرار المواجهة، وهذا لا شك فرق مهم. العقوبات التقليدية من سنوات على إيران تستهدف شركات أو بنوك أو شخصيات، أما مفهوم العزل الاقتصادي الذي يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي فيسعى يعني إذا تم تنفيذه يعني إلى ضرب شبكة الوصول مثلا إلى الدولار، إلى شبكة التجارة الخارجية، إلى تجارة النفط، إلى الشحن، إلى التحويلات الدولية، هذه كلها نوع من تقييد اقتصادي وعزل اقتصادي لإيران عن العالم، وبالتالي ستكون مؤثرة. إذا يعني الرسالة الأمريكية هنا تعتقد كما يبدو من الدلالة، يعني إذا كانت إيران تستطيع التكيف مع عقوبات تقليدية كما هو في السابق، فإن واشنطن تريد الآن ملاحقة أدوات التكيف نفسها، وبالتالي يعني التأثير بشكل فعال في الاقتصاد الإيراني لإجبار إيران على تقديم تنازلات في المرحلة المقبلة في التفاوض.
1: نعم، تلك الإجراءات الأمريكية الجديدة التي ستتخذها واشنطن ضد طهران، إلى أي مدى يمكن أن تجبر هذه الإجراءات طهران للعودة لطاولة المفاوضات وتقديم التنازلات؟
0: يعني أتوقع الجولة المقبلة ستستهدف هذا الاقتصاد الإيراني بهذا الشكل، يعني بتصوري سيكون لها تأثير، بلا شك تأثير. هذا يدفع إيران يعني إلى التفاوض، لكنها لا يمكن أن تضمن تنازلها. ربما هي تدفع إيران للتفاوض، قد يكون لأنه هذه إجراءات بالفعل الاقتصادية الرادعة وقوية ومؤثرة.

0: لكن قرار التنازل في الانظمه السياسيه ليس اقتصادي بحت كما نعرف، هو مرتبط ايضا بحسابات بقاء النظام وهيبه القياده وايضا الوضع الداخلي في ايران وتماسك مؤسسات القوه. لذلك اعتقد انه ايران اذا اقتنعت ان الكتل الاقتصاديه تتصاعد بلا سقف وانها تستطيع كسر الحصار، قد تعود المفاوضات بمرونه ربما اكبر. اما اذا اعتبرت القياده الايرانيه ربما انه تقديم تنازل كبير يهدد شرعيه النظام او بقاء النظام، قد تختار ربما تحمل الالم وتصعيد الضغط على مضيق هرمز. لذلك تبقى الامور يعني رهينه بماهيه هذه الاجراءات ومدى قوتها وتاثيرها، وهل بالفعل ستكون يعني راجعه بشكل شديد لاجبار ايران على تحقيق بالفعل مرونه او تقبل او تنازلات.
1: نعم، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن البدء في إنشاء قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية. دكتور، كيف يمكن تفسير هذا التطور وما مدى أهمية إنشاء مثل هذه القوة؟
0: لا شك هذه هي يعني قوة تطور يعني عسكري جديد ومهم إذا تم، يبدو لي لأنه الولايات المتحدة يعني استوعبت بأنه من خلال درس الحرب مع إيران أن الحرب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على المقاتلة التي تكلف عشرات الملايين والصاروخ الذي يكلف ملايين الدولارات. يعني إيران وحلفائها أثبتوا أن الطائرة الرخيصة نسبيا يمكن أن ترهق منظومة دفاع جوي مكلفة جدا. لذلك تحاول واشنطن الآن منافسة إيران في المجال الذي برعت فيه وهو طائرات مسيرة، من خلال يعني الانتقال من الدفاع ضد المسيرات إلى الردع بالمسيرات. يعني لذلك اعتقد هذا ايضا يهدف الى بناء شبكه ردع ايضا اقليميه لها وليست قدره امريكيه منفرده. يعني سنتكوم اللي هي قياده مركزيه امريكيه في المنطقه تقول صراحه انها تريد ضم شركاء اقليميين وتحويل قدرات متعدده الى رادع موحد متعدد المجالات ومتعدد الجنسيات، وهذا لا شك ايضا مهم للمنطقه ليشكل بالفعل حاله ردع تمنع إيران من الاعتداء والاستهداف ضد دول المنطقة.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور ناصر المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا لك دكتور ناصر على المشاركة معنا اليوم وتحليل آخر تطورات التصعيد في المنطقة. شكرا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 40 دولة بينها كندا والمكسيك واليابان بمساعدة الصين على التحايل على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر إعادة توجيه صادراتها من خلال دول تفرض عليها واشنطن رسوما أقل، هذا حسب ما نقلت فاينانشال تايمز. وقال البيت الأبيض إن هذه الدول والاتحاد الأوروبي مكنوا الصين من التهرب من الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار ليلا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، وشديد الحرارة نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 28، ميناء الحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2 الفجر، أدنى جزر في الساعة 7:35 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:50، موعد شروق الشمس في الساعة 5:16. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو

أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على نقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موائنها. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنت قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردوفان. كوريا الشمالية تندد بالمناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحذر من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى. وأخيرا واشنطن تتهم 40 دولة حليفة بمساعدة الصين على التهرب من الرسوم الجمركية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

8:39، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل مصطفى عبد الصمد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وفد منتخبنا الوطني تحت 20 سنة يصل إلى بانكوك استعدادا للاستحقاقات المقبلة. نادي الكويت يختتم معسكره الخارجي في لندن بخسارة أمام فريق بيتربرا. نادي السالمية يتعادل مع الخالدية البحريني في ختام معسكره التدريبي بتركيا. عجلة الدوري الإسباني تنطلق غدا بموسمها الجديد. برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان. بن شيلتون يتوج بطلا لكندا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي. أهلا بكم. غادر وفد منتخبنا الوطني تحت 20 سنة إلى العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك في إطار المرحلة 3 والأخيرة من إعداد الأزرق للمشاركة في منافسة المجموعة 7 من تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها كمبوديا خلال الفترة من 31 من الشهر الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، حيث سيخوض الأزرق مبارتين وديتين أمام منتخبي العراق والإمارات قبل المغادرة إلى كمبوديا. وكانت القرعة أوقعت الفريق في المجموعة 7 إلى جانب منتخبات كمبوديا البلد المضيف واليمن واليابان. انطلقت قبل قليل الجولة 19 من دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تشهد 4 لقاءات تقام جميعها في توقيت واحد، حيث يلتقي الساحل المتصدر برصيد 40 نقطة مع الجزيرة الرابع وله 35 نقطة على استاد جابر المبارك، في حين يواجه اليرموك الثاني برصيد 39 نقطة نظيره لصليبيخات الثالث بنفس الرصيد على استاد ناصر العصيمي، بينما يلتقي خيطان مع برقان على ملعب الساحل، والشامية مع سبورتي على الملعب الفرعي لاستاد جابر. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مبارياته الودية التحضيرية في العاصمة البريطانية لندن بخسارة أمام فريق بيتربرا يونايتد بهدفين مقابل هدف في 5 مبارياتها التجريبية، ومن المنتظر أن تعود بعثة الأبيض إلى البلاد منتصف هذا الأسبوع. ويأتي هذا المعسكر استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، والذي يشهد مشاركة الأبيض في بطولة كأس آسيا 2 إلى جانب المنافسة على جميع البطولات المحلية. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مبارياته الودية في معسكره التدريبي بمدينة أزمة التركية بلقاء أمام نظيره الخالدية البحريني، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما. وقد خاض السماوي عدة مباريات ودية بمعسكره التركي، حيث خسر أمام الزد المصري وتبع بتعادل مع المرخية القطري وتعادل في 3 مبارياته مع أولمبي شلف الجزائري. ومن المقرر أن تعود بعثة السماوي إلى البلاد الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة النصر في انطلاق الجولة الأولى لدوري زين للدرجة الممتازة المقرر لها في 25 من الشهر الجاري. ومن أخبارنا الخليجية، حيث انتصر فريق الأهلي الأول لكرة القدم خارج أرضه للمرة 5 على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، محققا أول 3 نقاط تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش مدربه الجديد. وفاز الأهلي بهدف نظيف على مضيفه الدرعية، وذلك بفضل هدف للأرميني إدواردز بريستيان. وبهذا الفوز حقق الأهلي 3 نقاط ووضعته في المركز 3 مؤقتا، فيما بقي الدرعية صاعد للمرة الأولى في تاريخها إلى المسابقة بدون رصيد من النقاط.
يستاهل فريق الهلال مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي لكرة القدم عندما يواجه الفيصلي مساء اليوم في الجولة الأولى من المسابقة بقيادة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي، ويبحث الهلال عن بداية قوية في رحلة الدفاع عن طموحاته خلال الموسم الجديد، في الوقت الذي يتطلع فيه الفيصلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري روشن. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية. ينطلق الدوري الإسباني غدا بإقامة مباراتين تجمع الأولى ديورتيفو ألافيس مع ختافي، فيما تجمع الثانية بين إشبيليا ورايو فايكانو. ويغيب عن الجولة الأولى برشلونة حامل لقب الليغا وغريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك لمزيد من الراحة للاعبين الفريقين بعد مشاركة في مونديال 2026. ومن المقرر أن يلتقي الريال مع إسبانيول السبت بعد المقبل، يتبعه برشلونة الأحد بعد المقبل بلقاء إلتشي. وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان بطل أوروبا مقابل 50 مليون يورو وفق وسائل إعلام إسبانية. وتوصل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام بحسب تقارير صحفية نقلا عن مصادر في برشلونة. وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكون سوى مسألة شكلية. يستعد أرسنال الاستماع إلى العروض المقدمة لخمسة لاعبين على الأقل من أجل الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في ظل تحول تركيز المدير الفني ميكل أرتيتا نحو التخلص من بعض العناصر. وحسب شبكة بي بي سي فأن أرسنال مستعد السماح للجناح الأيسر جابرييل مارتينيلي ومواطنه جابرييل خيسوس وإيتان نوانيري بالإضافة إلى ريس نيلسون. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تمديد عقد البلجيكي جيرمي دوكو لاعب الفريق البالغ من العمر 24 عام لمدة 5 سنوات مقبلة بعقد جديد. وكان دوكو انضم إلى مانشستر سيتي قادم من ستاد رين الفرنسي في صيف 2023. وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي عن تجديد عقد دوكو ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2031. وصل جيد سبنس مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إلى إيطاليا تمهيدا لإتمام انتقاله لفريق انتر ميلان الإيطالي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي اي ميديا أن فرص باتت ضئيلة في اللعب كأساسي بعد أن وقع بيدرو بورو الظهير الأيمن الأساسي عقدا جديدا في يونيو والتعاقد مع أندي روبرتسون ليقدم التغطية للظهير الأيسر. وسوف يرحل الإنجليزي الدولي عن توتنهام بعدما قضى 4 أعوام مع شارك خلالها في 85 مباراة بجانب تتويجه مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي. انتقل المهاجم الصربي دوسان فلافيتش إلى نادي جديد هذا الصيف عبر صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس. وأعلن نادي بشكتاش تعاقده مع دوسان فلافيتش حتى نهاية الموسم بعد 4 مواسم قضاها المهاجم بقميص يوفنتوس. وكان النجم المصري محمد صلاح انتقل أيضا إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون سبور خلال صفقة مجانية هذا الصيف. وأعلن النادي التركي الأربعاء الماضي بدء مفاوضات مع اللاعب الصربي قبل أن تكتمل بتوقيع العقد. وقدم اللاعب بشكل رسمي في ملعب توبارس بحضور جماهير النادي في المدرجات السفلية. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حقق بن شلتون لقب بطولة كندا المفتوحة للتنس للعام الثاني تواليا بعدما تغلب على مواطنه الأمريكي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون رد في النهائي ليحرز ثاني ألقابه في بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة والسابع في مسيرته. وشهدت البطولة أول نهائي أمريكي خالص في إحدى بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة منذ فوز أندي روديك على ماردي فيتش
في ستانسي عام 2003، ولا يزال رودك آخر أمريكي يتوج بلقب فردي الرجال في البطولة الكبرى بعدما حصد اللقب عام 2003. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وفد منتخبنا الوطني تحت 20 سنة يصل إلى بانكوك استعدادا للاستحقاقات المقبلة. نادي الكويت يختتم معسكره الخارجي في لندن بخسارة أمام فريق بيتربرا. نادي السلمية تعادل مع الخالدية البحريني في ختام معسكره التدريبي بتركيا. عجلة الدوري الإسباني تنطلق غدا بموسمها الجديد. برشلونة يوافق على انتقال تورس إلى باريس سان جيرمان. بن شلتون يتوج بطلا لكندا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي. وفي ختام النشرة الرياضية، مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل مصطفى عبد الصمد.

في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: ظننت أن الرحلة انتهت عند بلوتو.
1: كثيرون يظنون ذلك،
0: ولكن أليس بلوتو آخر ما في النظام الشمسي؟
1: لا، بلوتو ليس النهاية.
0: إذن ماذا بعده؟
1: منطقة شاسعة تضم ملايين الأجسام الجليدية.
0: ملايين؟
1: نحن الآن ندخل إلى حزام كايبر.
0: إذن هذه الأجسام الصغيرة التي نراها
1: بقايا من فجر النظام الشمسي.
0: ماذا تقصد؟
1: عندما تشكل النظام الشمسي قبل مليارات السنين، لم تتحول كل المادة إلى كواكب. بعضها بقي هنا متجمداً ومحتفظاً بجزء من تلك البداية.
0: أي أننا
1: ننظر إلى بقايا الخلق الأول لنظامنا الشمسي.
0: غريب، وكأننا نفتح ألبوماً قديماً جداً.
1: ألبوماً يعود إلى 4.5 مليار سنة.
0: علي، هل بلوتو وحده هنا؟
1: أبداً، هناك أجسام أخرى كبيرة، بعضها يقاربه حجماً.
0: وهل يمكن أن يكون بينها عالم يصلح للحياة؟
1: هذا ما سنكتشفه.
0: إذن لم نغادر النظام الشمسي بعد؟
1: لا، بل بدأنا نرى أطرافه الحقيقية.
0: وربما كلما اعتقدنا أن الرحلة انتهت،
1: اكتشفنا أن هناك طريقاً أبعد.

0: بعد بلوتو لا ينتهي النظام الشمسي، بل يبدأ فصل جديد. أجسام جليدية وبقايا من بداية الزمان، ومنطقة غامضة لم يزرها سوى القليل. وهنا نكتشف أن الحدود أبعد مما ظننا.
1: علي، كنت أتخيل حزام كايبر وكأنه حقل مزدحم بالصخور.
2: وهذا من أكثر الأفكار الخاطئة شيوعاً.
1: ماذا تقصد؟
2: رغم أن حزام كايبر يحتوي عدداً هائلاً من الأجسام، المسافات بينها شاسعة جداً،
1: لذلك لا نرى حزاماً بالمعنى الحرفي.
2: بالضبط، لو كنا هنا بأعيننا فقط فقد لا نرى أي جسم لساعات.
1: غريب، حتى الأماكن المليئة بالأجسام في الفضاء تبقى فارغة.
2: لأن الفضاء أوسع دوماً مما نتخيل.
1: علي، ما هي هذه الأجسام بالضبط؟
2: بعضها صخور وجليد، بعضها أجسام قزمية، وبعضها قد يصل قطره إلى مئات الكيلومترات.
1: مثل بلوتو؟
2: نعم، وبجانب بلوتو هناك أجسام أخرى مشهورة.
1: مثل ماذا؟
2: هناك ماكي ماكي وهاوميا وأجرام أخرى تدور في هذه المنطقة البعيدة.
1: وهل هي كواكب قزمية أيضاً؟
2: نعم، وهذا أحد الأسباب التي دفعت العلماء إلى إعادة النظر في تصنيف بلوتو.
1: إذن بلوتو لم يكن وحيداً أبداً.
2: لا، بل كان أول ما لفت انتباهنا إلى عالم كامل.
1: ولكن هل ينتهي حزام كايبر في مكان محدد؟
2: يضعف تدريجياً وتقل الأجسام، لكن القصة لا تنتهي هناك.
1: هناك شيء بعده أيضاً.
2: نعم، وهو أبعد بكثير.
1: أشعر أننا كلما وصلنا إلى نهاية اكتشفنا نهاية أخرى.
2: ربما، لأن الاكتشاف لا يعرف النهايات.
1: وحزام كايبر ماذا يمثل في رحلتنا؟
2: ذكرى من أول أيام النظام الشمسي.
0: حزام كايبر ليس جدراناً تحيط بالنظام الشمسي، بل أرشيفاً كونياً يحتفظ ببقايا البدايات، أجسام جليدية وعوالم صغيرة تحمل في داخلها قصة النشأة الأولى. وهنا نبدأ بقراءة الصفحات القديمة.
1: ما هذا؟
2: أحد أغرب أجرام حزام كايبر.
1: غريب الشكل.
2: لأنه هاوميا.
1: هاوميا؟ لم يبدو لي كالكرات التي رأيناها من قبل.
2: لأنه لا يشبهها فعلا. هاوميا يدور حول نفسه بسرعة هائلة جدا، حتى أصبح شكله مستطيلا ومفلطحا.
1: أي أنه دار بسرعة كبيرة لدرجة غيرت شكله.
2: نعم، في أقل من 4 ساعات يكمل دورة كاملة حول نفسه.
1: هذا أسرع بكثير من الأرض
2: ومن معظم الأجرام الكبرى في النظام الشمسي.
1: ومما يتكون؟
2: سطحه مغطى بالجليد المائي بكثافة، ويعتقد أنه تعرض في الماضي لاصطدام هائل.
1: اصطدام؟
2: نعم، ويعتقد العلماء أن بعض الأجرام القريبة منه قد تكون شظايا نتجت عن ذلك الاصطدام.
1: غريب، حتى هنا في أقصى الأطراف توجد قصص عنف وتغير.
2: لأن النظام الشمسي لم يكن مكاناً هادئاً في بداياته.
1: أحياناً أشعر أننا لا نرى أجراماً فقط، بل نرى آثار تاريخ.
2: وهذا صحيح، كل عالم هنا يحمل ندوب ماضيه.
1: وهاوميا؟
2: يذكرنا بأن التشكل لا يحدث دوماً بهدوء.
1: في كل مكان نذهب إليه نكتشف أن الفوضى كان لها دور في صنع النظام.
2: وربما هذه أحد أسرار الكون.
0: هاوميا عالم لم يحتفظ بشكله، دوران سريع وآثار اصطدام قديم، وتاريخ ما زال مكتوبا على سطحه، وربما بعض العوالم

0: تروي قصتها من خلال جروحها. وهنا نستمع إلى القصة.
1: علي، هل كل الأجرام هنا غريبة إلى هذه الدرجة؟
2: لو قلت لك نعم لم أكن أبالغ.
1: ومن هو الجار التالي؟
2: عالم يدعى ماكي ماكي.
1: ماكي ماكي اسم غريب.
2: وهو عالم غريب أيضا.
1: ماذا نعرف عنه؟
2: ماكي ماكي كوكب قزم يدور في المناطق الخارجية من حزام كايبر، ويعتقد أن سطحه مغطى بجليد الميثان والإيثان والنيتروجين المتجمد،
1: أي أن لونه مختلف عن بلوتو،
2: وبعض المواد على سطحه تمنحه لونا مائلا إلى الحمرة.
1: غريب، كل هذه العوالم بعيدة جدا ومع ذلك ليست متشابهة.
2: لأن كل عالم يا سارة احتفظ بجزء مختلف من قصة البداية.
1: وهل يملك ماكي ماكي غلافا جويا؟
2: إلى حد ما، لكنه ضعيف جدا ومتغير، وعندما يبتعد أكثر عن الشمس يمكن أن تتجمد بعض غازاته على السطح.
1: مرة أخرى، عالم يفقد غلافه الجوي ويستعيده،
2: لأن هنا في أعماق النظام الشمسي حتى الهواء ليس دائما.
1: علي، كلما تقدمنا أشعر أننا نقترب من متحف كوني.
2: وهذا وصف جميل. حزام كايبر يحتفظ بأجرام لم تتغير كثيرا منذ بداية النظام الشمسي،
1: أي أننا ننظر إلى الماضي.
2: بالضبط، وكل جرم هنا يعطينا صفحة جديدة من ذلك الماضي.
1: نحن لا نبحث فقط عن عالم بديل، بل نبحث أيضا عن قصة بدايتنا،
2: وربما هذا ما يجعل هذه الرحلة مهمة.

ماكي ماكي عالم جليدي بعيد يحمل بصمات من فجر النظام الشمسي، غازات تتجمد وسطوح لم تتغير كثيرا، وذكريات كونية ما زالت محفوظة. وربما لفهم المستقبل نحتاج أحيانا إلى النظر في البداية، وهنا نواصل القراءة.

0: علي، من الواضح أن هذا الجرم مهم.
1: بالفعل، ربما أكثر مما تظنين.
0: وماذا يدعى؟
1: يدعى إيريس.
0: إيريس؟ لم أسمع به كثيرا.
1: ومع ذلك فقد غير مجرى نقاش كامل في علم الفلك.
0: وكيف يفعل جرم صغير ذلك؟
1: عندما اكتشف إيريس في عام 2005، وجد العلماء أنه يقارب بلوتو في الحجم وينافسه في الأهمية.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟
1: ظهر سؤال صعب. إذا كان بلوتو كوكباً، فهل يجب أن نسمي إيريس كوكباً أيضاً؟
0: وإذا فعلوا ذلك؟
1: فقد يظهر عشرات أو مئات الكواكب الجديدة مع الوقت.
0: إذن كان لابد من وضع تعريف أوضح.
1: بالضبط.
0: وهنا ولد مصطلح الكوكب القزم.
1: نعم، وبسبب ذلك أصبح بلوتو وإيريس وغيرهما ضمن فئة جديدة.
0: إذن إيريس لم يأخذ مكان بلوتو.
1: لا، بل جعلنا نعيد النظر في التعريف كله.
0: وماذا عن إيريس نفسه؟
1: إيريس على

0: شديد البرود، يقع أبعد من بلوتو في معظم أوقات مداره، ويملك قمرا يدعى ديسنوميا، كما أن سطحه يبدو لامعا نسبيا بسبب الجليد الذي يغطيه.
1: إذن هو ليس مجرد اسم في كتب العلوم،
0: بل عالم حقيقي يدور في هذه الأعماق منذ مليارات السنين.
1: أحيانا اكتشاف عالم جديد لا يغير الخريطة فقط،
0: بل يغير طريقة التفكير يا سارة.
1: وإيريس على ذلك.
0: ولذلك سيبقى اسمه مهما في تاريخ الاستكشاف. إيريس عالم بعيد، لكن أثره وصل إلى الأرض. لم يغير مدارا ولم يحرك كوكبا، لكنه غير سؤالا أساسيا: ما هو الكوكب؟ وهنا بدأ تعريف جديد.
1: علي، أشعر أن المشهد يتغير.
0: ماذا ترين؟
1: الأجرام أقل والفراغ أكبر،
0: لأننا نقترب من الحدود الخارجية لحزام كايبر.
1: حدود؟
0: نعم، رغم أن حزام كايبر شاسع جدا، إلا أنه لا يستمر إلى الأبد.
1: وماذا يحدث بعده؟
0: تبدأ الأجرام تقل تدريجيا، وتصبح المسافات بينها أكبر وأكبر، حتى يبدو الأمر كأن النظام الشمسي يتلاشى ببطء.
1: لا يوجد خط يخبرنا هنا ينتهي حزام كايبر.
0: لأن الطبيعة نادرا ما ترسم خطوطا واضحة،
1: بل تنتقل من حالة إلى أخرى بتدرج.
0: بالضبط.
1: علي، عندما نقول حدود النظام الشمسي، هل نقصد هذا المكان؟
0: لا
1: لا
0: لا، النظام الشمسي أكبر بكثير مما يتصوره معظم الناس. بلوتو ليس الحد، وحزام كايبر ليس الحد، وما نراه الآن ليس الحد أيضا.
1: إذن ما زال هناك المزيد.
0: كثير من المزيد.
1: عندما كنا على الأرض كنت أظن أن النظام الشمسي مجموعة كواكب فقط،
0: والآن
1: أراه إمبراطورية هائلة،
0: ونحن ما زلنا في أطرافها.
1: علي، هل يشعرك هذا بالصغر؟
0: حقيقة لا
1: لا
0: لا، بل يشعرني بالدهشة، لأن الكون أكبر دوما مما نظن.
1: وربما هذا أجمل ما في الاكتشاف،
0: أنه لا ينتهي.

0: حزام كايبر ليس نهاية الطريق، بل بوابة إلى مسافات أبعد. كلما اعتقدنا أننا وصلنا، اكتشفنا أفقاً جديداً، وربما هذه هي طبيعة الكون، لا يمنحنا نهاية بل يمنحنا مزيداً من الأسئلة. وهنا نواصل الرحلة.
1: علي؟
2: نعم.
1: أشعر أننا وحدنا،
2: لأننا أصبحنا بعيدين جداً.
1: لا أرى كواكب، لا أرى أحزمة، لا أرى شيئاً تقريباً.
2: هذه هي الحقيقة التي لا يدركها كثير من الناس.
1: وما هي؟
2: أن معظم الفضاء فضاء.
1: تبدو جملة غريبة،
2: لكنها دقيقة. نحن نتذكر الكواكب والنجوم، لكننا ننسى أن أغلب الكون فراغ.
1: غريب، كل هذه المسافات لنصل من شيء.

0: إلى شيء،
1: وهذا ما يجعل الاستكشاف صعبا يا سارة،
0: ويجعل الوصول إلى النجوم أصعب
1: بكثير.
0: علي، أين الشمس الآن؟
1: انظري إلى شاشة الرصد هناك.
0: هذه النقطة بعد أن كانت تملأ سماء الأرض أصبحت نقطة صغيرة،
1: ومع ذلك ما زالت جاذبيتها تصل إلينا.
0: أشعر أننا ابتعدنا عنها جدا.
1: مع ذلك ما زلنا ننتمي إليها.
0: هل ما زلنا داخل النظام الشمسي؟
1: نعم.
0: حتى هنا؟
1: حتى هنا، وربما أبعد من ذلك بكثير.
0: إذن ما زال هناك طريق أطول،
1: طريق هائل.
0: كلما تقدمنا أشعر أننا لا نبتعد عن الشمس فقط.
1: صحيح، بل نقترب من الحدود الحقيقية.
0: وماذا ينتظرنا هناك؟
1: أكبر مكتبة من المذنبات في النظام الشمسي، وربما أبعد مكان ما زال يحمل توقيع الشمس.

0: بعد الكواكب وبعد الأحزمة يبدأ الفراغ، وفي هذا الفراغ تصبح الشمس نقطة، لكنها لا تختفي. وربما الانتماء لا يعني القرب، بل يعني أن الأثر ما زال يصل. وهنا ننظر إلى الأفق الأبعد.
1: أشعر أننا خرجنا من كل شيء،
2: لأننا تركنا وراءنا الكواكب وتركنا وراءنا معظم أجرام حزام كايبر.
1: ومع ذلك تقول إننا ما زلنا داخل النظام الشمسي؟
2: نعم.
1: كيف؟
2: لأن هناك منطقة هائلة جدا تحيط بالنظام الشمسي من كل الاتجاهات.
1: منطقة؟
2: نعم، يطلق العلماء عليها سحابة أورت.
1: سحابة؟
2: ليست سحابة بالمعنى الذي نعرفه، بل تجمع هائل جدا من الأجرام الجليدية يحيط بالنظام الشمسي كله.
1: وهل رأيناها؟
2: لا
1: لا،
2: إلى اليوم لم يزرها أي مسبار ولم نشاهدها مباشرة.
1: إذن نحن نعرف أنها موجودة دون أن نراها؟
2: نعم.
1: كيف؟
2: لأن المذنبات الطويلة الدورة تأتي من مكان بعيد جدا. عندما درس العلماء مداراتها وجدوا أن أفضل تفسير هو وجود هذه السحابة الهائلة.
1: غريب، أكبر منطقة في النظام الشمسي ولم يزرها أحد،
2: وربما لن يصل إليها البشر لزمن طويل.
1: هل هي بعيدة إلى هذه الدرجة؟
2: بعيدة لدرجة أن الضوء يحتاج أياما ليعبر النظام الشمسي الداخلي، ولكنه يحتاج سنوات ليصل إلى أجزاء من سحابة أورت.
1: سنوات ضوئية؟ وما زلنا نتحدث عن النظام الشمسي؟
2: هذا ما يجعل حجمه الحقيقي أصعب على الخيال.
1: علي، أشعر أن سحابة أورت ليست مجرد مكان،
2: بل حدود الانتماء الأخيرة للشمس.
0: سحابة أورت مكان لم نره ولم نزر، ولكن آثاره تصل إلينا. مذنبات تعبر الفضاء وتحمل رسائل من أبعد أطراف النظام الشمسي، وربما بعض الأماكن تكون أعظم من أن ترى. وهنا يبدأ الغموض الحقيقي.
1: علي؟
2: نعم.
1: بعد كل ما رأيناه أشعر أن كلمة حدود لم تعد واضحة.
2: شعور طبيعي.
1: على الأرض الحدود واضحة، مدينة تنتهي فتبدأ أخرى،
2: أما في الفضاء فالأمر مختلف.
1: إذن أين ينتهي النظام الشمسي؟
2: يعتمد ذلك على السؤال الذي نطرحه.
1: كيف؟
2: إذا كنا نسأل عن الكواكب فقد تركناها منذ وقت، وإذا كنا نسأل عن الأجرام الجليدية فهناك مناطق أبعد، أما إذا كنا نسأل أين يتوقف تأثير الشمس فهنا تصبح الإجابة أصعب.
1: لأن تأثير الشمس يمتد بعيدا.
2: يمتد بعيدا جدا، جاذبيتها ورياحها الشمسية وآثارها تستمر لمسافات هائلة.
1: حتى من هذا البعد ما زلنا تحت تأثيرها.
2: وهذا يجعل الشمس أكثر من مجرد نجم،
1: بل مركز عالم كامل.
2: بالضبط.
1: ربما النظام الشمسي لا يعرف بالمكان
2: بل بالتأثير،
1: وكل ما يحمل أثر الشمس ينتمي إليها.
2: وربما هذا ما يجعل فكرة الوطن أعمق مما نظن،
1: لأن الانتماء لا يعني أن تكون قريبا
2: بل أن يبقى الأثر.
1: وربما هناك أماكن بعيدة جدا ولكنها ما زالت تنتمي للشمس.
2: وهناك سنذهب في رحلتنا القادمة.

أين ينتهي النظام الشمسي؟ سؤال يبدو بسيطاً لكن إجابته أكبر من المتوقع، لأن الحدود في الفضاء لا ترسم بالخطوط بل بالأثر. وهنا نقترب من آخر الأفق.

0: الخيالي بعد بلوتو وبعد حزام كايبر، أصبح من الصعب أن أتخيل أن هناك شيئاً أبعد.
1: مع ذلك هناك الأبعد دوماً.
0: سحابة أورت.
1: سحابة أورت،
0: المكان الذي لم نراه ولم يصل إليه أحد،
1: والذي قد يكون آخر ما تلمسه جاذبية الشمس.
0: كل هذه الرحلة وما زلنا داخل عالم الشمس،
1: لأن عالمها أكبر بكثير مما تخيلناه يا سارة. ما رأيك أن نرسل تقريرنا إلى الأرض؟

0: هنا المكتبة أفق، نغادر حزام كايبر، المنطقة التي احتفظت ببقايا بداية النظام الشمسي، ونستعد لرحلة أبعد.
1: رحلة نحو أبعد منطقة معروفة تنتمي للشمس، منطقة لم تشاهد مباشرة ولكنها قد تكون أكبر بكثير مما نتخيل.
2: علي، هل سنرى سحابة أورت؟
3: ربما، وربما سنرى شيئا أكبر من ذلك. سنعرف ذلك خلال رحلتنا يا سارة.
4: إلى اللقاء في أبعد رحلة خدناها حتى الآن،
5: إلى سحابة أورت.
4: كنتم معنا في الكوكب البديل،
5: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم كوكبنا.
4: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من دوانية شعراء النبض، أحلى القوافي.

كم أنت ملهمة أيتها الزهور بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة بربيع تملأه رود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي. أحلى القوافي يعيشه معكم فهد الهويدي. أحلى القوافي، المخرج محمد السعدون.

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

الموقف اللي مر بي أنت وينك، يوم التفت وما لقيتك بعيني، فيك انصدمت وما جرحني حنينك، عرفت قدر الحب بينك وبيني، أثر الهوى كذبة بقلبك وعينك، أوهمتني فيها ماضي سنيني. في الموقف اللي مر بي أنت وينك، يوم التفت وما لقيتك بعيني، فيك انصدمت وما جرحني حنينك، عرفت قدر الحب بينك وبيني، أثر الهوى كذبة بقلبك وعينك، أوهمتني فيها ماضي سنيني. يا قصر حبل الكذب ما اقدر ادينك، اشرح على اللي في المحبه يبيني، ولا انت لا يمكن اصافح يدهنك، عهد علي لانهي الغلا من حنيني، يكفيك ماضي الحب بيني وبينك، يوم الهوى في خافقي محتويني، يوم يشوف الناس نظره بزينك، عميتني وعميت قلبي وعيني.

مداد الأشواق ليس مثله مداد، عندما يفيض نهر حروفه في وديان الروح تزهر كل الذكريات في كل زوايا خياله.

وخيال يفرض عليك ألم الوله، وخيال تغفى أجفانك في وسط ربيعه، وخيال يأخذك ليل السهر في عالي أمواج حنينه.

الضيق ضيف زارني ما دعيت، يوم غمرني في وفاه وغمرت، ما عمرت نصدق الشعر بيته، ولا سكت ولا غلطت ودمرت. الضيق ضيف زارني ما دعيت، يوم غمرني في وفاه وغمرت، إن ما عمرت نصدق الشعر بيت، ولا سكت ولا غلطت ودمرت. جرحي وله مني صبرت ورضيت، وحزن ملا عيني العينه ذخرت. الوقت تنقل هرجة الناس صيت، وانا ما اشوف الا ترز مغبرت. ليت تجمل فول العمر ليت، إن كان يمديني رضيت وشكرت. كم قلت لي شي وأنا ما بغيت، كم شي يبيه ولا قويت وذكرت. إلا غرامك لا سرحت ولقيت، في درب بالي دون مشعر نثرت. على الورق يمكن لو انك قريت، تدري عن اللي في غيابك شعرت. جفني على جمر السهر كم حديت، وقلبي على رمض الرجا كم جبرت. واذا سهيت وما دمع كنيت، صديت عنه قبل لوم حدرت. كلن عرف جرحك وانا ما حكيت، اخاف اقوله واعتبرني هجرت. خلها بصدري كل ما ضقت جيت، ولا متى ما جيت في البهل زرت. الى هنا قلي وش اللي نسيت، عن حالي في غلاك وخبرته.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرة العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

سلامي على وجه بقيته بهاك البيت، سلام الوفا من صبحها لين ممساها. حدتني ظروف الوقت أن وصلها وقفيت، وأنا والله إني ما تمنيت فرقاها. سلامي على وجه فقدته بهاك البيت، سلام الوفا من صبحها لين ممساها. حدتني ظروف الوقت أن وصلها وقفيت، وأنا والله إني ما تمنيت فرقاها. يا جابري دربا على بيت.

صديت، أسولف مع نفسي لين أتعداها طريقا يذكرني لي رحت معه وجيت، وخلى معي ذكرى جميلة لذكراها، وش اللي خليته يجمل العمر وش بقيت، وش اللي حدا عيني على الدمع وابكاها. ألا يا هوى من مطلع الشمس لها بيت، دخيلك ترفق بي ليجيب طرياها مع الناس، وإن مرت على خاطري سجيت، قعدت تلفت كن عيني تحلاها، وفراق الولايف يجرح النفس حي وميت، ويثر على حال الملع ويبراها. أنا جر صوتي من عن القلب لا غنيت، ألاحي حمام الورق وغني غناها. لو أني مبيح ضيقة السدر لو أنيت، تسمرت في هاك المكان أتحراها. ترى ما يحس بحالتك كل ما عانيت، سوى من عرف حال المفارق وعاناها. كبرنا على بعض السوالف وكلمة كليت، قنعنا من الدنيا وعشنا وشفناها.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

لو كان لقلوب الأواد مفاتيح ما كان عشنا في شقة وانجرحنا، وما سكناها على هبة الريح ولا قفرناها وشمنا ورحنا. لو كان لقلوب الأواد مفاتيح ما كان عشنا في شقة وانجرحنا، وما سكناها على هبة الريح ولا قفرناها وشمنا ورحنا. الله يكون بعون كل المجاريح، يا ما تحملنا ويا ما صفحنا. الله يكون بعون كل المجاريح، يا ما تحملنا ويا ما صفحنا. والدمعة اللي كانت شوي وتطيح، يا ما ردعناها ويا ما دمحنا. من عاش من شافك ذيك التباريح، فترة عذاب من بين قمنا وطحنا. رغم الألم رغم الشقة والتجاريح، حتى ولو كان الخطأ منك بحنا، روح عسى دربك سهود وتساميح. لعاد ترجيلة ترانا سمحنا، القلب بعدك حيل محتاج تصحيح، كثرة التسامح والمجامل ذبحنا.

الأنهار لن تجف، والورود سوف تظل على عرش الجمال، والمحبة استوطنت القلوب، والأمل قمة تنمو بها النفوس، والليل هو ليل الهدوء والمشاعر الصادقة.

0: في رحيلك ما رحلت من الأماكن، ذكرياتك درب وشواقي ليالي. يا حبيب الصبح صار الصبح داكن، والقمر في غيبتك صار انعزالي. في رحيلك ما رحلت من الأماكن، ذكرياتك درب وشواقي ليالي. يا حبيب الصبح صار الصبح داكن، والقمر في غيبتك صار انعزالي. كنت أظن الوقت يعتقني، ولكن سلطة متوسده عرش احتلالي. ليه صوتك في حنين العمر راكن، وجرحك أكثر جرح موجع بس غالي. ليه عطرك في السماء الأنفاس ساكن، والرياح أشواق تعبر من خلالي. قلت أسافر بس ما حركت ساكن، كان طيفك عزم خطوات ارتحالي. صورتك بحضان جدران المساكن، لو قبلت الصدق يسرقني خيالي. ما دريت ان الهوى هالكثر ماكن، لين ما رحت وبقى وجهك قبالي.
1: المشاعر كالطيف تنسكب في أرواحنا، فنعيش الحلم الجميل في كل زوايا وجداننا، فيسهر الإحساس فرحا وتبتسم نجوم السماء لقمر الليل المنير.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

جيتي وقلت الجرح يا مقبرة هان، وانتي على جرح قديم ارتكيتي، قلتي لي ان الحب لابد ينصان، واليوم كنك دقايق هويتي. جيتي وقلت الجرح يا مقبرة هان، وانتي على جرح قديم ارتكيتي، قلتي لي ان الحب لابد ينصان، واليوم كنك دقايق هويتي. شوفوك حساد الهوى شوف العيان، يومك على رجم القصايد رقيتي. شوفوك حساد الهوى شوف العيان، يومك على رجم القصايد رقيتي. ما بان شي ولا بقى شي ما بان، بس انتي اللي غافله ما دريتي. العاملك طاري بقلبي ولك شان، واليوم احس بغلطتي لا طريتي. ونقدر المولى وعشتي بحرمان، ومن حر وعات التجابي بكيتي. تذكري قلب لها سنين شفقان، شوفي بحقه يا كثر ما خطيتي. كل القصيد اللي اقوله علشان تهزك الذكرى عقب ما نسيتي.

يا ليل، فيك سكون، فيك ترتحل النفوس إلى قمة الطمأنينة، وبساتين المحبة تحيط بها أسوار من زهور الوجد وحقول من العاطفة الإنسانية.

الناس تفرح لا برق برق يسعود، وانا جروحي تلتهب كل ما لاح يطري على بالي ليهبة النود الغالية اللي زاد همي بعد راح. الناس تفرح لا برق برق يسعود، وانا جروحي تلتهب كل ما لاح يطري على بالي ليهبة النود الغالية اللي زاد همي بعد راح. ماني مع العالم ولو كنت موجود، ماني عقب فرقه سالي ومرتاح، ودعته داعم وموثق ومشهود في ليلة ظلمة سرق قبل الصباح.

أصعب اللحظات هي الرحيل، رحيل القلوب عن مشاعر أحبتها وعاشت بين زهور أنفاسها ونثرت عبير عطرها في زوايا روحها. ولأنكم أنتم رحيق زهور كلماتنا، نودعكم كما تودع الزهور نسمات الربيع، وداع على أمل اللقاء. مع تحيات فهد الهويدي، والمخرج محمد السعدون.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كوردوفان. وموسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 1 ظهرا و30 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 7 صباحا و33 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 38، جال الياح والنويصيب 33، جزيرة جارو وأم المرادم 34، وفي الوفرة 31 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47، جال الياح 48، النويصيب 46، الوفرة 49، أم المرادم 40 درجة، وجزيرة جارو 37 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:16 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد.

0: مساء الخير، مساء السعادة، مساء الحب، ومساء اليوم الجميل، وكل يوم وانتم دائما بسعادة وفرح وسرور. مستمعين برنامج هوانا خليجي، هذا البرنامج اللي نطل عليكم كل جمعة من الساعة 10 للساعة 11 عبر البرنامج العام 89.5. احنا دائما وياكم نستمتع ونمتعكم بضيوفنا وبرامجنا والفعاليات اللي نقدمها لكم من خلال هذا البرنامج الجميل اللي دائما ننطلق من الكويت ونفر فيكم دول الخليج الحبيبة والغالية. ناخذ هذه الأخبار ونقدمها لكم، اللي حاب يروح أو موجود هناك يستمتع بهذه الأجواء، لنا خليجنا واحد. وفي البداية أمسي بالخير على زميلتي منيا. مساك الله بالخير.
1: مساء النور لك عبد الله، ومساء الخير لكل اللي قاعدين يسمعونا في الكويت وفي الخليج. بما أن احنا على محطة البرنامج العام، صحيح، يقدرون يسمعونا من خارج الكويت عبر الموجة 540 AM، وبعد يقدرون يسمعونا في أبليكيشن 51 اللي هو المنصة الرسمية لوزارة الإعلام بكل محطاتها التلفزيونية والإذاعية. وراح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة بالهوى الخليجي اللي ياخذنا من دولة لدولة وردنا في أحضان الكويت الحبيبة
0: بإذن الله. دائما مستمتعين في هذا الهوى الخليجي، ونقول لكم دائما استمتعوا معنا واسمعوا هذه الحلقة. ضيوفنا مميزين، والمواضيع اللي نطرحها والفعاليات الموجودة، كل هذه الأمور نقدمها من خلال هذا البرنامج مع هذا الاستاف الجميل اللي دائما في بداية كل برنامج نقدم لكم تحيات استاف البرنامج وفريق هذا العمل الجميل من الإعداد نيفين أبو لافي وآلاء الوزان، ومن التقديم منير الحجي، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري. متابعة وتنسيق بدر العتيبي، أما الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: أجمل تحية للمخرج عبد الوهاب الصلاحات. انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
0: احنا نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية، وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.

0: يا دنيتي يا جنتي يا حضني واشواقي، يا ربي تحفظ دارنا ولنا تخليها، ويا رب تحفظ الكويت ودول الخليج دائما وابدا، وترعاها وتخليها دائما بالزهار، وحفظ امن وامان لجميع الشعوب دول الخليج العربي وجميع العالم اجمع باذن الله ديم السلام. وننتقل وياكم الى من الكويت الى دوحة الخير والفعاليات في دولة قطر، حيث تقدم رزنامة قطر خلال شهر اغسطس برنامجا حافلا بالفعاليات والانشطة المتنوعة. تستمر الأجواء العائلية المفعمة بالحيوية طوال الشهر، حيث يواصل مخيم جونينجا الصيفي استقبال زواره في ذا جيت مول الطابق الثاني من 14 يونيو الشهر اللي طاف حتى 27 أغسطس، ومستمر هذه الأجواء الجميلة مقدمة للأطفال تجربة حافلة بالحركة والتكنولوجيا والإبداع والمغامرة. وفي 14 أغسطس يستضيف مضمار سباير الداخلي كلا من سباق مضمار الرياضة للجميع للسيدات 2026 وسباق مضمار الرياضة للجميع 2026 بتنظيم من الاتحاد القطري للرياضة للجميع، لتوفير تجربة سباق متميزة للسيدات ولعموم أفراد المجتمع.
1: وما زلنا في الدوحة والفعاليات، وننتقل إلى عالم الرياضة. تستضيف الدوحة بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة 2026 خلال فترة من 19 ل 29 أغسطس، وأيضا عشاق كرة السلة على موعد في المواجهة الحماسية بين قطر والصين في التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة في 2027 في الدور الثاني يوم 27 أغسطس في نادي الغرافة الرياضي. أما عشاق المسرح فتعرض لهم مسرحية ليلى والذيب في مسرح الثمامة فرقة الدوحة للمسرح من تاريخ 18 إلى تاريخ 22 أغسطس، وهي طبعا قصة عائلية حظيت بمحبة الأجيال جيل بعد جيل.

0: وفعاليات قطر منيا، هذه الفعاليات الجميلة، دوحة الخير، دوحة الحب والمحبة والعز والكرامة، ودائما دول الخليج جميلة، لكن الدوحة دائما متميزة بكل اللي قدمونا من هذه الفعاليات وهذا التطور اللي نقول لهم برافو جدا. نتشرف جميع دول الخليج بما تقدم دول الخليج من إنجازات وتطور، ويعطيهم العافية.
1: أكيد طبعا، خصوصا إحنا في موسم صعب بصراحة، ومعروف عن دول الخليج إن هذا الموسم تحديدا شهر 8 شهر حار جدا جدا، مو طبيعي، ورطوبة مو طبيعية، وشفنا هذا الشيء بالكويت، وهذا الشيء جو عام في الخليج.
0: صحيح،
1: التحدي الكبير اللي قاعد تسويه كل دول الخليج بأنها تكسر قاعدة إن الصيف مو وقت مناسب للسياحة في الخليج، هذا مجهود يشكرون عليه، وقاعد نشوفه رياضيا، اجتماعيا، عائليا، فنيا. تلاقي هذه الفعاليات قبل كم سنة تذكر عبد الله كانت كلها تؤجل في الصيف.
0: صحيح.
1: وتنطلق في أكتوبر لما الجو يبتدي يتحسن. اليوم صار تحدي خليجي إن شهر 6 و7 و8 أكثر فعاليات في دول الخليج، وهذا الدليل.
0: صحيح.
1: الفعاليات اللي قبل شوية قلناها،
0: حتى قبل منيا ما كنا نطلع يعني حزة النهار، ما يعني وين نروح، الأماكن الأكثر يعني السوق أو المجمعات كانت قليلة، لكن الآن

0: اقعد من النوم من الصبح وانت طالع من مكان لمكان، يا ربي لك الحمد، كل الأماكن والمباني مكيفة ومتطورة وجميلة جدا، تقضي فيها وقتك مع عيالك وأهلك، مطاعم
1: أكيد.
0: ومسارح وتسوق جميل، وأماكن حتى ترفيه في كل هذه الدول الخليج، عسى الله يحفظهم جميعا. ولكن ترى بقى أيام ويدلق سهيل ونستانس
1: الله، إن
0: وتبدأ
1: شاء الله ناطرين.
0: عدي عدي عدي، يعني ما بقى شيء. اليوم 14
1: ما بقى شيء،
0: يبدي عندنا ظهور سهيل بإذن الله تاريخ 24 أتوقع 8،
1: يلا قرب ما بقى شيء،
0: ويقولون لا دلق سهيل
1: لا تامن السيل.

0: السفر عند البعض مجرد تغيير جو واكتشاف مكان جديد، لكن عند ضيفنا اليوم السفر صار شغف ورحلة مستمرة امتدت لأكثر من 20 سنة. ضيفنا رحال إماراتي ومستشار مختص في السياحة وعضو في فريق رحالة أبطال الإمارات. عشق الترحال بالسيارة، وقدر بسيارته الخاصة يقطع مسافات طويلة ويزور 53 دولة حول العالم، ويوصل لأكثر من 750 موقع سياحي وثقافي. هذا غير رحلاته وتجربته بالسفر بالطيران. له تجربة إعلامية بعد من خلال مشاركته في مسلسل على الضوء، وهو مسلسل يجمع بين الطبخ والسياحة، وكانت له في فقرة خاصة بالمجال السياحي عن 20 سنة من السفر والترحال والمواقف والمغامرات اللي عاشها بين 53 دولة. نرحب اليوم في هوانا خليجي بالرحال الإماراتي المعروف برحالة فتك الإمارات، الرحال عمر سعيد الحسيني. حياك الله معنا في هوانا خليجي.
1: خذانا الهواء الخليجي ووصلنا إلى الإمارات الحبيبة على قلوبنا، وهذا اللقاء المميز بتميز هذا الضيف ورحلته ومشواره الطويل مع السياحة. اليوم ضيفنا الرحال الإماراتي عمر سعيد الحسيني، مستشار مختص في السياحة وعضو في فريق رحالة أبطال الإمارات. حياك الله أستاذ عمر ونورتنا في هوانا خليجي.
2: حياكم الله، يحفظكم ربي يسعدكم، جزاكم الله خير على الاستضافة ومشكورين وطول لي بعماركم.
3: الله يطول عمرك وحياك الله، جدا سعيدين ومستانسين. وأهلنا في الإمارات شلونهم؟ إن شاء الله دائما بخير وسعادة يا رب العالمين.
2: كلهم بخير ونعمة لله الحمد والشكر، يسلمون عليكم سلام كثير، وأهل الإمارات يحبون أهل الكويت،
3: يسلمك ويطول عمرك والقلوب شواهد ومتبادل هذا الشعور. قبل لا نبدي وياك أسئلتنا، قول لنا عن أبرز الفعاليات والأنشطة أستاذ عمر اللي عندكم بالإمارات، ومن الأنشطة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، كلمنا عن هذا المعرض وعن هذه الفعاليات الجميلة اللي دائما أنتم متميزين فيها.
2: يعطيكم العافية ويجزاكم الله خير وطول بعماركم. هذا المعرض دائما يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة أبوظبي، طبعا مدته 9 أيام، بيبدأ تاريخ 28 أغسطس لتاريخ 6/9 اللي هو سبتمبر. كل سنة يقام هذا المعرض الكبير اللي هو معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. طبعا هو مختص بالصيد والفروسية، في فعاليات كثيرة وجميلة جدا، منها الفعاليات اللي هي بيع الصقور، فعاليات الجمال، الخيول، مشاركات طبعا دولية وخارجية، يعني حتى المشاركات من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، من أكبر المعارض اللي موجودة عندنا. فيفتتح تاريخ 28 أغسطس اللي هو تاريخ 28/8 كل سنة تقريبا. ثم المعارض

0: المعارض الجميلة اللي صراحة اللي أنا دائما أرجح إن الواحد إذا بيروح معرض يروح المعارض اللي هي نفس هذه المعارض، معرض كبير جدا بدأ بأربعة أيام ثلاثة أيام، واليوم إحنا نشوف دورته اللي هي 23 ما شاء الله 9 أيام، يمكن في السنوات القادمة يزيدون مدة المهرجان هذا أو المعرض هذا. أنا أسميه مهرجان لأنه بالفعل مهرجان يحبونه الصغار والكبار، والفعالية جميلة جدا فيه.
1: نعم. أستاذ عمر خلينا نرجع نتكلم، احنا قبل شوي سمعنا تقرير مميز جدا عن زيارتك ل 53 دولة، 750 موقع سياحي وثقافي، ما شاء الله مسيرة طويلة، بنحاول ناخذ أبرز النقاط في هذا المشوار مع السياحة والسفر. بعرف شلون ابتدت علاقتك في الترحال والسفر وتحول من مجرد هواية إلى أسلوب حياة؟
0: لله الحمد والشكر، أنا رحال من فوق 22 سنة.
2: ماشي.
0: بدأت رحلاتي هذه في الدول الخليجية، وبعدين شوية امتدت للدول العربية، وبعدين فكرت أني خلاص أطلع شوية للعالمية. فلله الحمد أنا بسيارتي رحت 53 دولة، ولكن المجمل اللي رحت بالطيارة والسيارة اللي هو 76 دولة. فكانت رحلاتي هاي 53 دولة مو بس فقط ورحلاته فقط، لكن تقدم فيها الكثير للمتابعين وكذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة. احنا عندنا رسالة، ورسالتنا هي تعريف مجتمعات العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية وثقافية، وترك انطباع إماراتي ومجسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم، ونشر التسامح بما يعكس نهج المقبول له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. نوزع بروشورات تعريفية في كل الدول اللي نروحها. أكثر الناس تسألنا أنتم من وين، على طول نطلع له بروشور نعطي. البروشور هذا فيه نبدة تعريفية عن دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك حساباتنا. هم يحبون دائما الأجانب يحبون أن احنا نغطي دولتهم، نشرح الأماكن السياحية والثقافية فيها ونغطيها، فيتابعونا يعني وتصوير دولتهم في عدسة رحن كرحالة أبطال الإمارات.
2: جميل، قواكم الله يعطيك من العافية دائما.
0: طول اللي بعماركم. لله الحمد عندنا تقريبا 17 سبونسر للرحلة هذه بدينا فيها، وإن شاء الله بإذن الله الحين احنا طبعا طلعنا سنة 25 هذه الرحلة الجديدة. طبعا احنا طلعنا وايد رحلات قبل
2: العام،
0: لكن هذه الرحلة الجديدة نعم المرحلة الثانية احنا سميناها. إن شاء الله بإذن الله نطلع على أمريكا بإذن الله. طلعنا طبعا على تركيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وروسيا، وردينا الحين على تركيا، وطلعت لي شغلة وقفت السيارة في تركيا، وإن شاء الله بإذن الله للقارة الأوروبية، وبعدها للقارة الأفريقية، وبعدها للقارة الأمريكية. بننزل إن شاء الله على كندا، ومن هناك جبال الروكي ألاسكا، ومن ألاسكا بنرجع على كندا، ومن هناك إن شاء الله على أمريكا الجنوبية بإذن الله.
2: جميل، عسى الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية. لكن يعني السؤال على عجالة، سياحتك في دول الخليج، أبرز الأماكن اللي زرتها في دول الخليج، هل زرتها بالسيارة، وشون كانت هذه الأماكن، وأجمل هذه الأماكن نقدر ناخذها معك؟
0: والله أنا زرت الخليج كامل، ما خليت في مكان أبدا. يعني ما شاء الله أول رحلاتي كانت كلها في الخليج، مريت على الدول الخليجية كلها من شرقها لغربها. طبعا الكويت، أنا دائما لما أروح الكويت سبحان الله من أوصل الكويت أكون حاجز أيام معدودة، فأضطر أني أزيد ليلة أو ليلتين بعد عشان أغطي مثلا الأماكن السياحية والثقافية في الكويت. الكويت أنا بتكلم عن الكويت، ما شاء الله هي من الدول السياحية الجميلة صراحة اللي أنا عيبتني فيها، الفنادق وفيها الفعاليات وفيها المنتجعات، فيها الحدائق، فيها برج الكويت ما شاء الله. نحاول كثر ما نقدر أن نصور الزوايا الجميلة لسيارتنا قدام البرج الجميل هذا. غير الشعب وايد طيب وودود، الشعب دائما يحب السياح، دائما مرحب. نعم، فيها المولات، فيها الأسواق، سوق المباركية ما شاء الله من الأسواق الجميلة اللي أنا حبيتها صراحة. حتى كنت أقول حق ربعي خلوني في المباركية وانتوا روحوا الفندق.
2: يعني
0: جميل جدا. نعم، يعني يجتمع فيها المستقبل بالحاضر والحاضر بالمستقبل في المكان الجميل هذا.
1: حياك الله، بلدك الثاني وبين أهلك أكيد، وإحنا استمتعنا وياك في هذا اللقاء، وطمعانين أنك تكون معانا إن شاء الله في الكويت وفي لقاء مطول ناخذ فيها هذه الرحلة الطويلة مع السياحة والمواقع اللي زرتها وشفتها وتعرفت عليها.
0: مشكورين، جزاكم الله خير على الاستضافة وطول بعماركم. مشكورين أهلنا وناسنا الكويت، يحفظكم ربي.
1: أكيد الله يديم المحبة بين الشعوب إن شاء الله. كان معنا ضيفنا الرحال الإماراتي عمر سعيد الحسيني، مستشار مختص في السياحة، عضو فريق رحالة أبطال الإمارات.
3: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبوظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات، وأجواء ما تنوصف، وبنعرف كل جديد.

0: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوان خليجي.
1: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم هوانا خليجي، ومن ضيف لضيف انتقلنا كنا وياكم قبل شوي من دولة الإمارات، وكان ضيفنا الأستاذ عمر، فتكلم عن هذه الرحلات اللي يقدمها والاكتشافات اللي مر عليها في دول العالم وفي دول الخليج، انتقل من دولة لدولة وانتقل لاكتشاف هذا العالم الآخر والأمور، وينقل لنا الصورة الجميلة وأيضا يحمل رسالة جميلة هي تعريف العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن ننتقل لضيفة معنا بالاستديو اللي نرحب فيها، وهي ضيفتنا في الاستديو، لكن نتعرف أكثر عن هذه الضيفة عن طريق هذا التقرير اللي راح نسمعه وياك.

0: حب المغامرة عند البعض مجرد تجربة، لكن عند ضيفتنا صار أسلوب حياة وشغف يكبر معاها من سنة لسنة.
1: أوكي، بالبداية أحب أشكركم على استضافتكم لي في البرنامج.
0: أنفال عيسى الرضوان محبة للسفر والمغامرات وعاشقة للرياضة والتحدي، من تسلق الجبال والمرتفعات إلى التجديف وخوض التجارب اللي تحتاج لياقة وعزيمة وإصرار.
1: وأنا صغيرة كان فيني خوف من المرتفعات. أوكي. ولكن الحمد لله يعني الواحد لازم شوي يكسر حاجز الخوف. هذا
0: علاقتها بالرياضة بدت من أيام المدرسة واستمرت معاها حتى بعد التخرج من الجامعة، وحتى خلال فترة دراستها في أمريكا ظلت الرياضة جزء أساسي من يومها بين التنس الأرضي والسباحة.
1: أيام المدرسة يعني أنا اختاروني حق حفلة وزير التربية، فهذا هم بعد يعني إهداء يعني أهدي حق يعني الكويت. وطبعاً أي امرأة كويتية تنجز أي شيء أو أي مثلاً يعني يكون عندها أي إنجاز، هذا طبعاً فخر حقنا كلنا.
0: ومع الوقت انتقل شغف أنفال من ممارسة الرياضة إلى تحديات أكبر وتجارب مختلفة، فهي عضوة في فريق كاياك فور كويت، وخاضت مع الفريق النسائي تحدي التجديف من ساحل البدع إلى جزيرة فيلتشا.

0: رحلة بحرية امتدت قرابة 27 كيلومتر لتكون ضمن أول فريق نسائي كويتي يصل إلى الجزيرة بقوارب الكاياك.
1: المرأة الكويتية، إذا أنا بتكلم بس بالمجال الرياضي فقط، فإحنا نفتخر بالمرأة الكويتية.
0: ولأن التحدي ما وقف عند فيليجا، خاضت أنفال تجربة ثانية في مياه الكويت، وكانت أول امرأة كويتية من الفريق تصل إلى جزيرة أم المرادم تجديفاً بقارب الكاياك، انطلاقاً من الخيران بمسافة وصلت إلى 30 كيلومتر.
1: أعلى قمة كانت في أفريقيا، جبل كليمنجارو في تنزانيا. جبل كليمنجارو يعتبر هو من القمم السبعة. لما أقول القمم السبعة، لأن إحنا عندنا سبع قارات، فكل قارة فيها أعلى قمة.
0: بين البحر والجبال وبين السفر والرياضة والمغامرة، اختارت أنفال إنها تكتشف العالم بطريقتها وتتحدى نفسها مع كل تجربة جديدة. ضيفتنا اليوم في هوانا خليجي المغامرة ومتسلقة الجبال، عضو فريق كاياك فور كويت الكويتية، أنفال عيسى الرضوان. حياك الله معنا في هوانا خليجي.
2: خذينا نبدا عن ضيفتنا الموجوده في الاستديو من خلال هذا التقرير، وحياك الله استاذه انفال عيسى الرضوان معنا في استديو هوانا خليجي.
3: الله يحييكم، مشكورين على استضافتكم اليوم في هذا البرنامج.
2: يا هلا ومرحبا. احنا اليوم لما نتكلم عن هذه التجربه الكبيره بصراحه، نبي بالبدايه في الانطلاقه نتكلم عن تجربتك السياحيه ومغامراتك داخل الكويت.
3: اوكي، اذا ببدي انا، اذا بتكلم عن السياحه داخل الكويت، انا ودي ابديها بتجربتي مع الكاياك. الكاياك، أوكي، إحنا يعني نعرف نجدف، لكن هل إن إحنا نعرف نجدف بالطريقة الصحيحة؟ لا. فأنا لجأت حق الكاياك تقريبا من جائحة كورونا. جائحة كورونا كنا إحنا كلنا داخل الكويت، الحمد لله كان عندنا متنفس اللي هو البحر طبعا، وهذا من الأزل يعني عندنا البحر، يعني لنا علاقة قوية مع بحرنا. فالبحر أنا شفته منفه، وإن أنا أقدر يعني أقدر أسوي شيء وأنجز شيء حق نفسي أنا. فاتجهت حق فريق كاياك فور كويت اللي هو بقيادة كابتن بشار الهنيدي، والحمد لله سجلت معاهم من أول يوم. فأول ساعة اللي هي كانت بالتدريب مع كابتن بشار، وإحنا رادين اليال، طالعت وابتسمت، قال لي استانست اليوم؟ قلت له إيه والله يا كابتن، ها المرة الجاية متى نروح، يعني راح نروح فيليتشا، أو متى راح نروح فيليتشا؟ ما حب يعني ما حب انه هو يحبطني ولا يكسر عزومي ولا شيء. ابتسم وقال لي يا انفال، اذا تين وتلتزمين راح تقدرين توصلين فيلتشا. وفعلا يعني مع التدريب ومع الاستمراريه، لانه هو اي شيء، اي هدف احنا نبي نحققه يبي له استمراريه. فالحمد لله، يعني انا اقول لك هي يمكن تمت سنتين، ولكن سنتين بمعنى ان انا مو كل ويكند اقدر اروح، لان حاله البحر مثل ما انتم عارفين، حاله الجو، مثلا الكابتن ما يكون متواجد بالكويت، انا مو موجوده، مشغولين. فبس الحمد لله يعني مع الاصرار والتحدي قدرنا زين، والله رب العالمين يعني قدرنا وصلنا لساحل فيلتشا.
4: قواك الله وعسى الله يحفظكم دائما وابدا. فمن الماي وساحل الكويت إلى قمم الجبال، وتجربتك في دول الخليج لتسلق الجبال، نبديها في من عمان وتسلقك لأعلى قمة في الخليج العربي، قمة جبل شمس، والمشاركة في ماراثون مسقط. كلمينا عن هذه التجربة الجميلة، ويعني عايشين الأجواء معك في البدايات.
3: أوكي، طبعا أنا قررت أروح جبل شمس عقب ما صعدت أعلى قمة في أفريقيا، جبل كليمنجارو. فحسيت إن لا، يعني أنا أوكي كنت بأفريقيا، ليش ما أسوي شيء بشبه الجزيرة العربية اللي أنا أنتمي لها وأنا منها. فدورت وعرفت إن جبل شمس هو أعلى قمة في دول مجلس التعاون الخليجي. أوكي، فالحمد لله خططنا وتعاملنا مع شركة معينة، وكنا يعني فريق يتكون خلي أقول مثلا يمكن من 6 أشخاص، مو أكثر من 6 أشخاص، بس كلنا نعرف بعض وكلنا يعني هاوين تسلق الجبال. فالحمد لله يعني أنا صعدت قمتين في جبل شمس. في قمة يسمونها يعني مو هي القمة الأساسية، أوكي، بس هي تعتبر قمة، لأن حتى الوصول لها يعني
4: جب إيه؟
3: يعني أنا لو بقول لكم على ارتفاع جبل شمس، أنا صاعدة أعلى منه، ولكن جبل شمس مثل ما يقولون العمانيين يعني هو مدرسة. يعلمنا، أوكي، يعلمنا الصبر، يعلمنا شلون إحنا إذا بنخطي خطواتنا ما تكون سريعة، طبعا لازم تكون شوي شوي. إيه هو ما عندنا ترى موعد طبيب ولا موعد محامي، إحنا نمشي شوي شوي.

0: نستمتع بالطبيعة، نسمع صوت الأشجار، صوت الهواء، صوت العصافير. فالواحد يعني حتى لما احنا نقول يمشي بمسار لازم يتأمل، أوكي، والتأمل هذه عبادة طبعا.
1: طبعا صحيح.
0: إيه، فيعني إنه حلو إن الواحد يستمتع بطريقة، ما يكون إنه دائما على عجل، لأن الطبيعة تهدينا. فالحمد لله، الله قدرني إني أصعد القمة الأولى والثانية. الثانية طبعا إيه

0: فيها متكاملة، يعني مو بس مجرد التسلق، أنت خذيتيها كتجربة كاملة بالتواصل مع الطبيعة والتأمل وغيرها من هذه الأمور. وبما أن احنا في الهواء الخليجي راح ننتقل إلى قطر، وأيضا عندك تجربة في الدوحة في المجال الرياضي يعني في قطر، وتجربتك كانت في خور العديد، أعتقد اسمه خور
1: خور العديد،
0: العديد، إيه،
1: صح. إيه
0: وكانت تجربة الكاياك بعد.
1: كانت إيه تجربة حلوة، خططنا لها هم بعد قبل ما يعني نوصل هناك دولة قطر. فالحمد لله هناك هم عندهم يعني الكياك موجود عندهم، فأنا ما وديت الكياك معي من الكويت، أنا استأجرت هناك كياك وتمشينا بالخور. وطبعا هناك في المانجروف اللي هو اللي احنا نمشي في مثل مسارات بين الماي، بس بين الأعشاب والحدائق اللي طالعة من الماي نفسها اللي هو الماي المالح، أوكي، مو طبعا ماي يعني ماي حلو. فتمشينا طبعا هناك وكان يعني مسار جدا جدا جميل يعني بخور العديد، فالحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. وننتقل من دوحة الخير وقطر، وننتقل للإمارات وصعودك لأعلى قمة جبل جيس برأس الخيمة، وتجربتك مع حبل الانزلاق اللي هو أطول حبل انزلاق في العالم. كلمينا عن هذه التجربة وهذه المغامرة.
1: اوكي، هي يعني انا لان كنت ناويه اني اروح جبل جيس هناك بالامارات، وانا ترى يعني اوكي انا هم بعد يعني بنت الطبيعه بس احب المدينه بعد، بس انا افضل اروح الاماكن اللي اصد فيها عن ضوضاء المدينه اكثر من لا انا ازور المدينه نفسها. فاللي خلاني اروح حق جبل جيس غير ان انا احب يعني وعندي شغف حق صعود الجبال وهو ولد اختي. اوكي، ولد اختي كان يحس انه هو يعني لازم ياخذ قرار في شغله معينه، ف ومو عارف، وكل واحد قاعد يره من صوب يلا قرر، وعندك انت بس مثلا يعطونا مثل ديدلاين عندك له اليوم وبس. فانا كلمت اختي وقلت لها خلي احمد يجي معي وانا راح اخليه هو يقول الجواب
2: هو
1: بنفسه.
2: متسلق ولا
1: هو مو متسلق،
2: كم عمره الله يحفظه؟
1: هو بالجامعة
2: ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يوفقك.
1: الله يسلمك ويوفق الجميع. فقلت لها أعطيني إياه، أنا راح أوديه مكان وراح هو راح يطلع لك الجواب منه هو، يعني راح يكون قراره هو عشان ما يندم عليه بعدين يقول أمي قالت ولا أبوي قال. وين بت وين ب... وش راح تسوين؟ قلت لها راح أخذ جبل. من صدق جت فال، قلت لها إيه ما عليك أنت يعني بس ثقي فيني، أوكي. فوديته معي أحمد.
0: تجربته الأولى؟
1: كانت تجربته الأولى. فرحنا راس الخيمة، اوكي، طبعا هي كانت متعه طبعا اللي هي السياقه من دبي الى راس الخيمه، هذه بروحها رحنا بالسياره، هذه بحد ذاتها مغامره. اوكي، طبعا صارت احداث وايد معانا واحمد بالطريق وكذي، بس لما وصلنا هناك قلت له احمد ترى في جبل جيس فوق في كافتيريا، هذه تعتبر اعلى كافتيريا بالامارات، اوكي، ومع اطلاله طبعا هي راح تكون يعني انزين هي من جبل جيس. عقب ما تغدينا واستمتعنا بالمنظر وكذي قلت له خلنا ننزل في هذا الحبل. قلت له تدري انه هو يعتبر اعلى او اطول، سوري، يعني انه اطول حبل بالعالم. فقال لي يلا نجرب. انا بالامانه انا كنت خايفه انزين، بس قلت بس انا وحده احب اجرب الاشياء، فجربت معه. اوكي، هو استمتع، يقول لي انا طلعت شيء كبت فيني يعني. اوكي،
2: عفوا استاذ انفال، هو الحبل اللي يقطونكم من فوق وشي؟
1: لا، مو البنجي،
0: الحبل المنزلق هذا.
2: اوكي، اللي فيه كابل وتنزلون منه.
1: ايوه. اوكي،
2: والله مغامره صراحه
0: خصوصا انه اول مره
1: اعتقد، والله هم انا نسيت والله ما يعني ما يحضرني الحين كم عدد يعني او
2: السرعه.
1: جبل جيس مو مرتفع
2: ألف
1: وايد،
2: 2000
1: تقريبا، 2000. اي
2: عالي والله،
1: إيه، فوق سطح البحر يعني. أي إيه، إذا بناخذ على هذا المقياس. ولكن يعني لما صعدت معه جبل جيس خليته شوي، قلت له لا أبيك أنت تفكر بروحك، استمتع أحمد، شوف يمين يسار تأمل وهذا. فعقبها احنا هم بعد صعدنا سوينا شيء اسمه فيا فراتا. فيا فراتا هي كلمة إيطالية معناها الحبل الحديدي أو مسار الحبل الحديدي، يعني بمعنى أن احنا نمشي ونكون طبعا أكيد لابسين خوذة ولابسين يعني اللبس اللي هو مال المتسلقين اللي على الحجر، إيه، حق السيفتي. انزين، فكل ساعة نسوي بالكليكس انزين على ما نوصل من نقطة لنقطة. ردينا الكويت،
0: انا ناطره القرار الحين احمد شلون خذ القرار.
1: ردينا الكويت، انا ما سالته ولا قلت له شنو جوابك، قلت يعني لما يوصل الكويت. سالته اختي، قالت له شو الجواب يا احمد فكرت وهذا؟ قال لها اي ما فكرت، انا هذا هو جوابي. اوكي،

0: دقت علي اختي قالت لي انتي ايش سويتي فيه؟ ايه قلت لها ماكو، بس خليته يصد عن ضوضاء المدينة، يصد عن الناس عشان ياخذ وقته. يعني ترى هي الرحلة كانت بس ويكند، بس هو الحمد لله يعني اخذ وقته بالطبيعة. الطبيعة مثل ما
1: تريح
0: يقولون انها تبطئ
1: الإنسان.
0: الوقت حقنا،
1: صح،
0: فاخذ وقته بالتفكير فالحمد
1: وخر
0: لله.
1: وخر شوي عن ضوضاء التكنولوجيا والحياة.
2: مغامرة تقول لو انت نازل تأمل، تتندم تذكر وقول يا رب اوصل. مغامرة
1: صدق صدق التواصل مع الطبيعة شيء مختلف. يعني اليوم ترى منشورة دراسة تقول لك ان اسبوع في الطبيعة يسوي إعادة برمجة للدماغ ويخلصك من كل الأفكار اللي ممكن تكون يعني سلبية وضارة للحياة.
0: صحيح.
1: اليوم أكدتي على هذا الموضوع ان فعلا التواصل مع الطبيعة يوخرنا شوية عن هذه التكنولوجيا اللي اقتحمت حياتنا. مو لازم تقط روحك من فوق.
2: باكر نروح ام قدير، باكر الظهر نروح ام قدير وانت
1: لا
2: هني
1: مو الظهر الله يخليك،
2: ونعيش هذه بالاجواء الحلوه ونتامل.
1: انطر السيل، انطر السيل اول شيء.
2: ما راح تروح للطاقه السلبيه، اتوقع الذاكره راح تدوب. اسال الله يحفظك.
1: ما زلنا في جولتك في الخليج، خلينا بعد ناخذ نبدا عن البحرين والسعوديه، عندك فعاليات فيها؟
0: والله انا يعني راح اقول لك ان انا اخذت، يعني هو السياحه ترى ممكن ان هي تكون سياحه رياضيه، اوكي مثلا الناس تحب تشوف مباريات، تحضر مباريات او تشارك في ماراثونات. انا يعني ساعات اشارك في ماراثونات بالخليج او سباقات نقول، او مثلا الناس تحب تروح تقعد تتذوق. اوكي فانا بالبحرين ايش سويت مع صديقتي بحرينيه كانت تدرس معي يعني بامريكا ايام الجامعه، فقلت لها انا راح اجي لك البحرين، قالت لي انا بوديك نجرب المطاعم البحرينيه. قلت لها يلا نروح، قلت لها انا ترى احب الشعبي. فقالت لي اوكي ليش؟ لان انا احب لما ازور الديره احب اختلط مع الناس، اهل المدينه. اوكي اي، واحب يعني هم بعد مو بس اني اختلط، يعني اسولف معاهم
1: اتواصل معاهم.
0: اي اي، فالحمد لله ودتني عند كذا مطعم. اوكي طبعا في منه الشعبي وفي منه شوي اللي شوي احسن، يعني من الشعبي يكون مثلا بمول بقلعه. اوكي فانا كانت تجربتي بالبحرين سياحه مطاعم او تذوق الطعام البحريني، يعني اللي هو ما يختلف وايد عن الخليج، ولكن لازم يكون في يعني
1: في
0: تاتش
1: بحريني.
0: بلا فهذه كانت تجربتي بالبحرين.
1: عقب الكويت تسوين تجربة مطاعم، أشوف أن هذا تحدي كبير. يعني
0: والله
1: الكويت هي ماخذة نمبر ون.
0: هي الكويت طبعا هي أكيد مثل ما يسمونها بالإنجليزي اللي هي الهب، اللي هي تحتضن أوكي السياحة، سياحة المطاعم.
1: صحيح.
2: فعلا أن الذائقة يعني بالكويت عالية في هذا المجال، في يعني مع احترامنا للجميع، لكن شيء انك توصل لهذه الذاقه الكويتيه انت بطل وعسى الله يوفقك.
0: وهذا بالاجماع.
2: نعم اكيد. نريحك بفاصل ونرجع ثاني مره نكمل بيه.
0: ان شاء الله.
3: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي.

ضيفتنا اليوم في هوانا خليجي المغامرة ومتسلقة الجبال، عضو فريق كاياك فور كويت الكويتية، أنفال عيسى الرضوان. حياك الله معنا في هوانا خليجي.

0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم هوانا خليجي، ومع ضيفتنا أنفال عيسى الرضوان، وهي يعني عندها من التجارب والسفر. وكنا نتكلم قبل الفاصل يعني رحلتك لدول الخليج، وذكرتي البحرين والأكل البحريني، لكن هناك تجربة أخرى، المملكة العربية السعودية، أو حبت يعني نرجع لعمان شوي.
1: أوكي.
0: دور الماراثون اللي شاركتي فيه في عمان.
1: أوكي.
0: قبل لا ننتقل للسعودية.
1: أوكي حاضر. عمان أنا لما سمعت إن في عندهم ماراثون اسمه الموج مسقط، أوكي، فطبعا هذا كان على أيام الله يرحمه السلطان قابوس، أوكي، فشاركت أنا بهالماراثون، أوكي، بس ما ركضت الماراثون اللي هو 42 كيلو، يعني شاركت فيه 10 كيلو، أوكي. المهم أنا طبعا كان ويكند، فوصلت يوم الخميس، استلمت عدة السباق، يوم الجمعة ركضت العشرة كيلو، أوكي، وبما أني إن أنا عداءة مو يعني مو عمانية، فأخذوني إن أنا كعداءة دولية، أوكي، مع إن أنا أرقامي بسيطة، ولكن أنا أحب أتحدى نفسي كل مرة لما أركض نفس المسافة أحب أكسر رقمي أنا، أوكي، فالحمد لله أنا بعمان بمسقط كسرت رقمي القياسي، طبعا هذا اللي أنا تحقيق بالنسبة يعني على الصعيد الشخصي، ولكن هناك قالوا لي أنفال دام إن أنت شاركتي وخلصت المسافة وانت كنت وايد مستانسة، طبعا لان هناك قابلوني فعرفوا ان انا كسرت رقمي الشخصي لان انا اللي قلت لهم، فقالوا لي ايش رايك تسوي الدوبلين التشالنج اللي هو التحدي، قلت لهم شلون، قالوا لي ان تعالي شاركي معنا باتشر نبيك تركضين بعد 5 كيلو، فانا تعبانه من العشرة، اوكي، فقلت لهم انه اوكي ان شاء الله يعني راح اجي وراح اشارك بالخمسة كيلو، وشاركت والله والحمد لله، يعني رديت الكويت مو بميدالية واحدة، رديت بثلاث ميداليات. الميدالية الأولى كانت اللي هي كسرت رقمي العشرة كعشرة كيلو، الثانية كانت لأن كسرت رقمي الخاص طبعا اللي هو الخمسة كيلو، الثالثة لأن أنا سويت الدبل تشالنج، فأنا رديت من سلطنة عمان أنا مستانسة، أنا فخورة أن أنا سويت شيء حق نفسي وكان يعني بديرتي الثانية اللي هي عمان.
2: أكيد، وهو إنجاز كبير بالتأكيد. تبي نرجع على السعودية؟
1: نروح السعودية.
2: يلا نروح السعودية. إحنا بالهواء الخليجي ناخذك من ديرة لديرة.
1: أحلى شيء.
2: تجربتك بالسعودية شلون كانت؟ وين كانت؟
1: أوكي، تجربتي بالسعودية، أنا يعني السعودية كلنا ندري إن هي ما شاء الله تضاريسها ومناطقها مختلفة.
2: صح. أوكي. وأجواءها بقى.
1: وأجواءها. فأنا ودي أتكلم عن تجربتي الأولى لما اعتمرت فيها. أوكي. كانت طبعًا أنا اعتمرت بعد ما تخرجت من الجامعة. وكانت لأنها أول مرة راح أروح فيها السعودية أو سوري يعني أن أروح أعتمر، فالوالدة الله يرحمها قالت لي دام أن هذه أول مرة ليش ما أوديك المدينة المنورة وديك بعدين مكة المكرمة، قلت لها يلا أوكي نروح، فالحمد لله رحنا المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت ما أدري ريحتها حلوة، يعني إيه مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: فيها أعظم شخصية وأعظم يعني إنسان في هذا الكوكب النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. فيعني صدق أنا لما وصلت هناك أنا ترى يعني أستشعر هالأشياء. أوكي، فبكيت. أوكي. دخلنا الحرم هناك المسجد النبوي، خلصنا فقلت حق أمي قلت لها دام إن إحنا بالمدينة المنورة خل نروح المكان اللي صارت فيه غزوة أحد. فقالت لي إذا في أحد يودينا نروح، تبي تروحين هناك الصحراء مكان اللي صارت فيه الغزوة، قلت لها إيه خلنا نسأل والله، وسألنا ورحنا. فوإحنا بالطريق سألني السائق قال لي يعني ليش أنت مهتمة وايد وقاعد تسأليني، أنا لأن فيني أنا ما

0: قلت لكم بس أنا فيني فضول، والفضول هذا مو لقافة، هو فضول نبيل نسميه،
1: استكشاف
2: إيه؟ اللي حركت
0: إيه؟ فالأشياء اللي أقراها بالكتب أحب أشوفها على الطبيعة. فقلت له لا والله إحنا درسنا بالمدرسة وأبي أشوف يعني المكان. قال لي ليش؟ قلت له مو سورة الأنفال نزلت بعد غزوة أحد؟ فقال لي إيه. قلت له أنا أنفال، أنا الغنايم
2: اللي هذا تأثير الاسم
0: تأثير الاسم وتأثير المدرسة. فالحمد لله قدرنا نروح هناك وشفنا مكان طبعا الغزوة وشفنا جبل أحد، وبعدين الحمد لله يعني رحنا هم بعد البقيع. البقيع هي اللي فيها مقابر الصحابة عليهم رضي الله عنهم. فتجربتي بالمدينة المنورة حلوة.
1: جميل. احنا بننتقل لتجربة اخرى يعني ان شاء الله مستقبلا انت قاعد تخططين لها، لكن ناخذ هذا الاتصال من اليمن السعيد ومعنا استقلال. مساك الله بالخير
2: ابو استقلال.
1: ابو استقلال
2: صديق الاذاعه، حياك الله ابو استقلال. الو
1: الو،
2: جهزون الاتصال. خلينا نجهز الاتصال.
1: نرجع الخطة المستقبلية اللي في المملكة العربية السعودية وتجاربك المستقبلية، إيه؟ بتروحين مكان معين تكتشفين قمة أو مغامرة جديدة أو
0: والله رحلة. إيه يعني أنا حاطة ببالي إني أروح جبل سودة. إنزين، جبل سودة هو طبعا مطاري راح يكون أبها، فأبها من الوجهات اللي أنا ودي أروح لها. لأن إيه بالصيف تكون باردة، فهم حلو ان انا مثلا اطلع من الكويت من الاجواء الصحراويه الحاره اللي عندنا اللي احنا متعودين عليها بمنطقه الخليج، اروح مكان بمنطقه الخليج بنفس الشهر
2: بس بارد،
0: بس يكون بارد. فهم بعدها تعتبر يعني هذه القمه هي اعلى قمه بالمملكه العربيه السعوديه، ومنها ان انا هم بعد اشوف
1: المكان
0: اشوف
1: وديرة.
0: ابها
2: اكيد اكيد ان شاء الله تنكتب لك وتستمتعين فيها، ونرجع نقابلك تسولفين لنا عن تجربتك في ابها
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: خلينا نتكلم عن، من بين كل هذه المغامرات اللي خضتيها في دول الخليج، ابي اتكلم عن تجربتك. شنو التجربه اللي حسيتيها كانت الاصعب عليك جسديا نفسيا، ما كنتي متهيئه لها، تفاجأتي في بعض الظروف استجدت في التجربه هذه؟
0: والله أنا الحمد لله دائما أحب أهيئ نفسي، أوكي، نفسيا، أوكي، وأحرص على هذا الشيء. لأن إذا أنا بقول جسديا أنا أروح النادي وقاعدة أتدرب، فأنا مو خايفة من هالشيء. اللي هي مثلا لوجيستكس، أنا مجهزة مثلا الجاكيت، تكرمون البوتس اللي راح أصعد فيه الجبل. بس هو نفس ما قلتي اللي هو نفسيا، أوكي، الحمد لله أنا دائما أحب عنصر المفاجأة، أوكي. ف أنا إذا بقول أصعب قمة موجودة عندنا هني بالخليج العربي، أنا راح أتكلم عن جبل شمس. جبل شمس لأن يعني أنا صح أني تكرمون لبست البوتس اللي هو لازم اللي ألبسه حق الهايك أو الصعود، ولكن التضاريس هناك يعني هو مصمم البوت حق أرض، ولكن جبل شمس صخر. إنزين، وصخر كبير، فأنا قاعد أمشي من البوت على صخر، فهذه شوي صعب. يعني إيه صعب، ولكن وين التحمل يكون؟ الشطارة يكون بالعقل طبعًا، بالذهن.
2: أكيد.
0: أوكي، فإذا يعني أنت استمريتي وتقولين لا أنا إن شاء الله راح أوصل وراح أروح وكذي، راح توصلين. واحدة من البنات طبعًا أنا طول الطريق كنت قاعدة أقص عليها، لا باقي شوي ونوصل، باقي شوي ونوصل. الحمد لله فوصلنا يعني بعدين.
1: هذه السؤال في أبوي قبل يوم كنا صغار ونسافر بسيارة.
0: جريب نوصل.
1: نقول وين؟ يقول هذا شوف العين، شوف العين. ما ندري وين.
2: شوف هذا نهج حياة. شوف شيء. يعني إن الإنسان يعني يتلاعب على الصعوبات، هذا نهج حياة ممتاز صراحة.
1: شيء جميل.
0: الحمد لله.
1: أستاذ أنفال، من خلال يعني السفر في دول الخليج، شنو أكثر مكان فاجئك وكان مختلف عن الصورة اللي كانت في بالك قبل لا تزورينا؟
0: أنا ما أبي أقول أوكي بدول الخليج. إيه؟ أنا والله ودي أتكلم عن الكويت. تجربتي مع فريق الكياك اللي هو كياك فور كويت، أنا كنت رايحة فيلتشا قبل. أوكي، وكانت أول زيارة لي لها كانت أيام جائحة كورونا. لكن رحت لها بالطراد. عقب لما وصلت لها بالكياك كتجربة، أنا جدفت من ساحل البدع إلى جزيرة فيلتشا. الحمد لله احنا طلعنا اول ما شق النور. اوكي، علشان نستفيد من الوقت، وهم بعد يعني ما نتاثر بالجو وحراره الشمس. فالحمد لله يعني انا اذكر ان انا كنت اشوف ليال، عقبها انا كنت نقطه وبوسط البحر، كنت اشوف دار مداري كله زراق يعني. عقب

0: عقبها لا، يعني شفنا، أنا بالطريق أقول لكم شفنا سلاحف، شفنا دلافين. لما شفت فيلتشا قال لي الكابتن ها ما بقى إلا شوية، قلت له لا أنا ما أبي أوصل فيلتشا لأنه ما أبي تخلص الرحلة.
1: أيه.
0: أنا مستمتعة يعني. تفاجأتي
1: بالطبيعة البحرية الكويتية؟
0: والله حبيتها. حلوة. حبيتها.
2: جميل. جميل. خلنا نأخذ هذا الاتصال معنا عبد الحميد من الدوحة، مساك الله بالخير وحياك الله.
3: مساكم الله بالنور والرضا والعافية، شو أخباركم؟
2: يسلمك ويطول عمرك، وسعداء جدا بهذا الاتصال الجميل.
3: أنا بعد متصل دائم في إذاعة الكويت.
2: الله يحييك ويسلمك. فمعنا يعني ضيفتنا في الاستديو هي رحالة، ويعني مغامرة دائما، تروح في أماكن جميلة وتكتشف العالم في بطريقة معينة. هي عضو فريق كاياك فور الكويت، الأستاذ أنفال عيسى الرضوان، تفضل.
3: والنعم فيها والله، فعلا أنا مستمتع مع كلامها في الرحلات والمغامرات.
0: الله يسلمك.
3: وخاصة بعد جاتنا هني الدوحة وخور العديد.
0: كانت تجربة حلوة. الحمد لله.
3: سويتي درايفينج، فور ويل درايفينج؟
0: أكيد قبل ما أوصل الخور أكيد سويت.
2: شليتي على الجنب كذي؟
3: لا هذه تحت مو بالصعوبة.
0: وسويت هم بعد تجربة هناك هم بعد حلوة بدول أوروبا. أوكي، عندهم الجبال وعندهم الثلوج، فهم يسوون مثلا سكي ولا سنو بوردينج يعني على الثلج. أنا والله سويتها، أنا سويتها على الرمل.
3: نعم تمام. والله أنت يعني ما شاء الله مغامرة بمعنى الكلمة صراحة.
0: الله يسلمك.
3: إيه وبعدين نزول هاي الروبينج يسمونها بالإنجليزي الروبينج، زين؟ إيه نزول بالحبل صح؟
0: إيه.
3: فا الله يوفقك إن شاء الله. بس يعني كثري من جياتك هني في قطر عندنا. تدعي البنات اللي عندنا هني.
0: أتشرف أتشرف. والله أنا قدوتي.
3: لا شلون؟
2: نجي وياها انا وزميلتي منى.
3: حياكم اهل الكويت بعد اهلنا يا اخي.
1: الله يسلمك.
0: اخوي انا بس ابي اقول لك ان قدوتي بصعود الجبال الشيخه اسماء الثاني. ما شاء الله الف مبروك، هي توها كانت صاعده قمه. وغير ايفرست، هي تبي تصعد اعلى 14 قمه بالعالم، وما شاء الله حققت 11 منهم. فهي قدوتي يعني، انا وايد افتخر فيها.
3: الله يسلمكم، جعلكم ذخر ان شاء الله.
0: سلمك
3: يلا تعبرونا على شيء، يلا استمتع اسمع بقيه القصص هاي المغامرات.
2: حياك الله. الله يحفظك. مشكور،
1: شكرا على التواصل.
2: تبتدي من دارنا وجهه، تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لاهل الخليج، نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مع ضيفتنا الأستاذة أنفال عيسى الرضوان، وهي في هذا المجال الجميل. لكن ننتقل لأمر جدا مهم. هل تحسين اليوم أستاذة أنفال أن اليوم المرأة الكويتية والخليجية صارت أكثر جرأة وقابلة على يعني أنها تمارس هذه الرياضات ورياضات المغامرة؟
0: طبعا عندنا ما شاء الله، يعني أنا بقول لك يعني بالكويت ما شاء الله عندنا كذا بطلة. أوكي، إذا بتكلم بس عن المجال الرياضي، عندنا بالدراجات الهوائية، عندنا بالجري، عندنا جري التتابع، عندنا تسلق الجبال، حتى الرياضات البحرية. فما شاء الله يعني، أنا ما أبي أقول لك الحين، إحنا ما شاء الله يعني المرأة الكويتية منذ الأزل يعني
1: من عمره في كل المجالات.
0: والله ما شاء الله، فالحمد لله الكويت يعني مهتمة يعني بهالمجال من زمان. فأنا فخورة يعني فيهم اللي كانوا بذاك الزمن واللي بهالزمن اللي احنا فيه،
1: واليايين
0: إن شاء الله بعد إن شاء الله أحسن منا.
1: وإحنا فخورين فيك بأن رفعتي علم الكويت في كل هذه المحافل الدولية الرياضية، وإن شاء الله منها للأعلى، ونستمعك وانت محققة أهدافك الكبيرة إن شاء الله. شكرا لوجودك ويانا اليوم. كانت معنا أنفال عيسى الرضوان، وتحية للسيد الوالد لأنه يحب البرامج اللي تهتم بالخليج.
0: صح،
1: وإحنا برنامجنا كله بالخليج، فإحنا نمسي عليه بالخير. وشكرا لوجودك ويانا في هوانا خليجي.
0: مشكورين.

0: هوانا خليجي. وهذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد نيفين بولافي وآلاء الوزان، ومن التقديم عبدالله الدوسري ومنيا الحجي، المتابعة والتنسيق بدر العتيبي، والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: وتذكروا دائما مثل ما قال ضيفتنا، تسلق الجبال والقمم يحتاج صبر وخطوات مدروسة.

0: دروسة جدا وتأني علشان توصل هذه القمة، وأيضا لتحقيق أهدافكم وطموحاتكم ونجاحاتكم محتاجين لتسلق هذه القمة في النجاح أنك تدرسها عدل، وقبل كل شيء تتوكل على الله. هذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب صلاحات، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موائنها. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كوردفان. وموسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس.

نجدد لك التحية عزيزي المستمع ولا نزال والمتابع لهذا البرنامج وحديثنا في هذه الحلقات الفنان الكبير عبد الله رويشد وتعاونه مع الملحنين المميزين والشعراء اللي تعاونوا مع هذا الفنان الجميل وسيرة كبيرة من خلال الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد وبداياته. تكلمنا عن بداياته مع فرقة رباعي الكويت وفيما بعد تعاونه مع كثر من الملحنين، تكلمنا عن سليمان ملا، تكلمنا عن عمار الشريعي، تكلمنا عن مجموعة، واليوم حديثنا عن علم من أعلام الأغنية الكويتية وهو الأخ الأكبر للفنان عبد الله رويشد الملحن العبقري أيضا وجميل وصاحب لمسة رائعة، وتجد عبق الكويت من خلال الأعمال اللي قدمها مع عبد الله رويشد، وأيضا تع...

0: تعاون مع كثير من الفنانين في تقديم أسلوب جميل مع أعماله الرائعة الفنان الكبير محمد عبد الرحمن محمد الرويشد. وحديثنا عن الملحن وتعاونه مع الفنان أخوه عبد الرويشد محمد عبد الرحمن محمد الرويشد بمواليد 1956 وتوفى رحمة الله عليه في عام 2021، ملحن موسيقي كويتي وأسهم في إثراء الحركة الغنائية الكويتية والخليجية خلال مسيرة فنية عطلة قدمها مع كثر من الفنانين. ساك الله بالخير يا عبد العزيز.
1: ساك الله بالنور والسرور، وأيضا أمسي على كل المستمعين برنامج عود مرواس. وحديثنا اليوم حديث مميز جدا، وما زلنا في حديثنا عن الفنان القدير عبد الله رويشد، لكن في هذه الحلقة خصصنا حديثنا عن تعاونه مع رحمة الله عليه الملحن الأستاذ محمد رويشد.
0: نعم، حقيقة اليوم نغوص في أعمال الفنان الكبير محمد رويشد. محمد رويشد من أجمل الأعمال اللي أنا سمعتها، يعني أعماله كثيرة، لكن بسمعك لحن قدمه مع أخوه وطني يا ديرة الطيبين.
1: الله،
0: هذا اللحن أنا أحبه عبد العزيز.
1: الله،
0: لحن في شجن، في حب، في عمق، يعني أبدع فيه عبد الله رويشد وأبدع فيه محمد أخوه، وزع لمسة فيها حقيقة تعبير جميل
1: فعلا.
0: يا ديرة الطيبين، الحضر والبوادي،
1: الله،
0: اتهتف للبلاد. يا سلام،
1: الله،
0: يا سلام، شنو هالإبداع. أنا بعيش وياك نسمع ولنا تعليق بعد سمعنا هالغنية الوطنية الشجية والفنان محمد رويشد كملحن وأخوه الفنان الكبير عبد الله رويشد، وهذا التعاون الجميل في حب الوطن.

0: سمعنا يا ديرة الطيبين وحديثك يا عبد العزيز عن مقام هذا اللحن الشجي.
1: نعم، ديرة الطيبين يعني من أجمل الأعمال الوطنية التي ما زالت راسخة في ذاكرة كل كويتي وكل مقيم عايش بهذه الديرة الطيبة، وهي فعلا ديرة الطيبين. هي على مقام البياتي، وهناك استخدام جميل جدا على مقام الصبا.
0: يا سلام يا سلام. يعني عبد الله رويشد وتعاونه مع محمد رويشد، هناك أعمال سمعنا هذا العمل واسلوب محمد رويشد نعيشه الآن معاك عبد العزيز، والأعمال اللي قدمها محمد رويشد.
1: نعم، ننتقل إلى بدايات عبد الله رويشد، وافتكر يعني أول أغنية يعني قدمها، يعني مو أغنية رحلتي إذا ماني غلطان، يعني قبل مرحلة رحلتي وهذه الانطلاقة، قدم أغنية بعنوان أنا سهران.
0: الله.
1: هي من كلمات افتكر الشاهين، وعمل يعني بسيط، يعني فيه نوع من الدراما وشجن يعني على مقام الكرد والبياتي والنهاوند، وأيضا تم استخدام مقام السوزناك ومقام العجم.
0: يا سلام،
1: ايش رايك نسمع هذا الأداء الجميل من عبد الله رويشد ونرجع؟
0: يا سلام يا سلام، نسمع.

0: سمعنا هذا العمل الجميل قدم في عام 1980 عبد الله الرويشد والملحن محمد الرويشد. أغنية رائعة قدمها محمد الرويشد
1: نعم
0: مع الشاعر المميز سامي العلي
1: نعم
0: بعنوان بأي حال.
1: بأي حال من الأحوال بس تعال.
0: يلا اي والله بس تعال.
1: اي والله
0: تعال. 1985 قدم نعم. هذا العمل. انت عرف على مقامه وفيما بعد نسمع.
1: نعم. طبعا بأي حال من الأحوال انا لي يعني ذكريات معاها تحديدا في عام 2024 من خلال مشاركتي في حفل تكريم الشاعر القدير سامي العلي. قدمت هذا العمل يعني برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الأستاذ محمد باقر. ويعني الأغنية هذه بالذات يعني حصلت على إشادة جميلة من قبل يعني الجمهور اللي حضروا هذه الحفلة.
0: تستاهل
1: الطيب يا حبيبي. والأغنية هذه يعني أكيد من كلمات سامي العلي وألحان محمد الرويشد ومن توزيع حمادة النادي. هي على مقام اسم النهاوند الكردي اللي يجمع ما بين النهاوند والكرد، وايضا تم استخدام البياتي وتم استخدام مقام اسمه اثر كرد.
0: يا سلام يا سلام نسمع.

0: يا سلام، سمعنا بي حال من كلمات سامي العلي والحان محمد رويشد، وقدم في ألبوم عام 1985 ومن الأعمال الجميلة. في عمل بعنوان لحن الوفاء،
1: نعم،
0: وكلمات ساير الساير وألحان محمد رويشد وغناء عبد الله رويشد من الأعمال الوطنية اللي قدمت في الثمانينيات، وكان من أكثر الألحان اللي قدمها محمد رويشد، يعني فيها جملة لحنية رائعة نسمعها ولنعم.

يا سلام، سمعنا أغنية لحن الوفاء من الأعمال الوطنية الجميلة اللي قدمها الملحن محمد رويشد للفنان عبد الله رويشد من كلمة

0: كانت ساير الساير في عام أو نقدر نقول في فترة الثمانينيات. بروح وياك إلى أغنية قدمها مع الشاعر علي العسيري.
1: نعم.
0: وضمن ألبوم مسحور بعنوان بالنظر.
1: يا سلام.
0: وعمل رائع قدمه الملحن محمد رويشد. جملة لحنية رائعة. نتعرف عليها أكثر وأكثر يا عبد العزيز.
1: نعم. طبع الأغنية هذه يعني فيها مقامات كثيرة استخدمها رحمة الله عليه محمد رويشد، مثل الرست والنوى أثر والحجاز والنهاوند الكردي والمرصع والبياتي والشوري والسيكا وحجاز عويك.
0: يا سلام يا سلام.
1: رحلة مقامية جميلة.
0: يا سلام يا سلام. ودك تعزفها؟
1: لا والله أنا أفضل نسمع عبدالله رويشد شلون أدى هذا العمل الجميل.
0: يلا نسمع.

0: يا سلام، سمعنا هذا العمل الجميل من كلمات علي العسيري وألحان محمد رويشد وضمن ألبوم مسحور. في عمل قدمه محمد رويشد في عام 1990،
1: نعم،
0: وبعنوان نقطة التغيير.
1: الله،
0: ومن كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي.
1: الله، خذني معاك ارفع شراعك طير.
0: يا سلام يا سلام. وقدمه في كثير من الحفلات، من أشهر الحفلات في عام 2022 بعد وفاة رحمة الله عليه محمد رويشد.
1: نعم.
0: قدمه الفنان عبد الله رويشد. ايش رايك نسمعه؟
1: يلا
0: ونتعرف بعدها على مقام هذا اللحن.

0: يا سلام، سمعنا نقطة التغيير مع الملحن الجميل رحمة الله عليه محمد رويشد، ومن الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد في عام 1990 من كلمات بدر بورسلي. في عمل آخر من كلمات عبد العزيز عبد الهادي والحان محمد رويشد وتوزيع الموزع الشهير أمير عبد المجيد، وقدمه في ألبوم ليلة عمر 2010 بعنوان يا وعد.
1: نعم،
0: نتعرف على هذا العمل.
1: طبعا العمل هذا يعني تم تقديمه بأسلوب شرقي بحت، بتخت شرقي يعني، بألحان محمد رويشد وغناء طربي جميل من عبد الله رويشد، يعني ابتداء من مقام النهاوند، وأيضا تم استخدام مقام الراست والسوزدولار، و افتكر تم استخدام مقام الهزام ومقام النكريز كذلك.
0: يا سلام، نسمع.

0: سمعنا هالعزف الجميل عبد العزيز قواك الله.
1: الله يقويك.
0: وحقيقة خلاصة لهذه الأعمال اللي قدمت مع الفنان محمد رويشد الأخ الأكبر الفنان عبد الله رويشد، وهذه التعاونات وسلسلتنا مع الفنان عبد الله رويشد وتعاوناته. محمد رويشد مع عبد الله رويشد الهوية الكويتية واضحة.
1: نعم.
0: اللحن في خدمة الكلمة، الدقة والمعرفة بصوت عبد الله رويشد، بساطة الجملة اللحنية اللي قدمها مع الفنان عبد الله رويشد محمد رويشد، جملة لحنية رائعة قدمها مع أخوه عبد الله رويشد، والتنوع بين العاطفي والوطني واضح من خلال الأعمال اللي قدمت، الاهتمام بالمقدمات والتنقلات الموسيقية في أعمال الفنان محمد رويشد، وهذا واضح من خلال الأعمال، ولاحظ هذا واضح من خلال عمل نقطة التغيير، عمل رائع قدمه وسمعناه. ومحمد رويشد يلحن لأخوه عبد الله رويشد وهو يعرف صوته، ومن الأحاسيس الجميلة اللي قدمها عبد الله رويشد، امتازت أعماله بالصدق والبساطة والهوية الكويتية، واللحن يحتضن الكلمة ولا يطغي عليها، وحقيقة أعمال رائعة قدمت مع الفنان عبد الله رويشد ومحمد رويشد في هذه الحلقة، وكل التحية من أسرة البرنامج. فما الله.

0: كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المصباح، داود القصار. ومن الإخراج
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. نبدأ نشرتنا من أهم العناوين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركتي أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. الحكومة اللبنانية تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال من الجنوب. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. موسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. بريطانيا تحذر من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات وتطلق تنبيهها للسكان. وننتقل معكم مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل، حيث قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الجمعة الموافق 14 من أغسطس عام 2026 بزيارة الطفلين المصابين في مستشفى العدن، وذلك للإطمئنان على حالتهما الصحية ومتابعة تطورات علاجهما إثر تعرضهما للطعن بآلة حادة من قبل والدتهما ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. واطلع معاليه خلال الزيارة على الحالة الصحية للطفلين واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول وضعهما والخطة العلاجية المتبعة، موجها بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهما ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر. كما ثمن معاليه جهود الطواقم الطبية وما تبذله من جهود في تقديم الرعاية والعلاج للطفلين، مؤكدا أهمية توفير كل ما يلزم لاستكمال علاجهما، فيما تواصل الجهات المختصة بوزارة الداخلية استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي أفعال أو جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة الأسر، مشددا على أهمية تعزيز الوعي الأسري ومسؤولية الوالدين في حماية الأبناء، وأن مثل هذه الوقائع ستواجه بكل حزم ويطبق القانون على الجميع دون استثناء. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز. وأكدت الخارجية في بيان لها أمس أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر. وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها. وفي أبوظبي أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الجمعة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية
وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجددا دعم بلاده الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية. ونبقى في أبو ظبي، حيث قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك إن ناقلتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز، واتهمت الإمارات إيران بالمسؤولية عن الهجوم. هذا وقد دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وحول آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مضيفا أنه سيعلن قريبا اعتبار مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. وأكد الرئيس ترامب استمرار الحصار البحري، مشيرا إلى أن أي سفن لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، وأضاف أن الإجراءات المرتقبة ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. وفي الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. وفي إسلام أباد، أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار أن مذكرة تفاهم إسلام أباد الهادفة إلى إنهاء المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران هي السبيل الوحيد للمضي قدما وتحقيق سلام دائم بالمنطقة. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة قالت إنها

كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي الشأن اللبناني، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير في جنوب لبنان، ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب. وفي الأراضي الفلسطينية، دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا أن الخطوة تكرس الضم غير الشرعي للضفة وسط تواصل عنف المستوطنين. وفي باريس، دانت فرنسا بشدة قيام مستوطنين إسرائيليين بمحاصرة ومهاجمة منازل فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أعمال العنف التي طالت المدنيين الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين بأشد العبارات استيلاء مستوطنين إسرائيليين على عدد من المنازل الفلسطينية في بلدة قصر بالضفة الغربية، فضلا عن أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. وجدد البيان إدانة فرنسا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين وتؤدي إلى تصعيد التوترات على الأرض. وفي السودان، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تصدوا لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي جبل شابة وأم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وسط السودان. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، رفضت روسيا فكرة منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود ردا على عرض من كييف لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في المنطقة في ظل تصاعد الضربات المتبادلة على السفن والموانئ وتأثيرها على حركة التجارة وصادرات الحبوب. وقالت موسكو إنه لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار في البحر الأسود بعدما كشف مصدر مطلع أن أوكرانيا نقلت إلى الجانب الروسي عبر طرف ثالث مقترحا لوقف استهداف الأهداف المدنية في البحر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود. وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيرة في الأجواء فوق المناطق الشرقية. وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيرة من دون أن يحدد مصدرها. وفي بوخارست، أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأنها رصدت طائرة مسيرة ثانية في قرية بلاورو جنوب شرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد تحطم طائرة مسيرة أخرى في المنطقة. وأضافت أن الطائرة الثانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة الرادار. وفي لندن، حذرت الحكومة البريطانية من ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات في أنحاء بريطانيا، حيث أرسلت تنبيها طارئا إلى هواتف السكان في إنجلترا وويلز تحثهم على عدم إشعال أي مصدر يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق. وأشارت إلى أن البلاد تواجه ظروف جفاف مفاجئ نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وهنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع الكويت بعد إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. الرئيس الأمريكي

الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه الهجوم لهجوم غربي تعز. الحكومة اللبنانية تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال من الجنوب. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. موسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. بريطانيا تحذر من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات وتطلق تنبيها للسكان. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الدقيقة 15 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: التصعيد في هرمز يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. متابعات إخبارية. الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا غربي تعز. قضايا استراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي يصعد في الضفة وتكريس للضم وتوسيع للصلاحيات المستوطنات. تحليلات استراتيجية. روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة تستهدف البنية التحتية. آراء سياسية. متابعات إخبارية. تشهد المنطقة تصعيدا متزايدا على خلفية التطورات في مضيق هرمز بعد استهداف نقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية وسط اتهامات لإيران بالمسؤولية وإدانات خليجية للهجوم. وفي المقابل تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على طهران بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يثير تساؤلات بشأن تداعيات التصعيد على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة واحتمالات اتساع نطاق المواجهة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: في البداية أستاذ محمد، كيف تقرؤون استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز وما دلالات هذا التصعيد؟
2: طبعا هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على القرصنة ومحاولة السيطرة على هذا المضيق الحيوي بالقوة العسكرية. هذه العملية تؤكد أن النظام الإيراني ما زال يستهدف السفن وفي بعض الأحيان طبعا، لأن قدراته تراجعت كثيرا بفعل الضربات التي تلقاها. لا يستطيع أن يسيطر على المضيق بالكامل، لكن بالنظر إلى وجود مسيرات بحوزته وربما بعض القدرات البحرية ما زال

0: هذا النظام الإيراني قادرا على استهداف السفن. عملية استهداف السفن لا تحتاج إلى قدرات كبيرة. القدرات العسكرية للنظام الإيراني تراجعت كثيرا، خصوصا بعد الضربات الأخيرة التي استمرت نحو 13 يوما، وجميع القطع البحرية تقريبا الموجودة في مضيق هرمز تم تدميرها. لكن النظام يستطيع أن يستهدف هذه السفن حتى في هجمات تنطلق من البحر، لا من البر عفوا، وليس من البحر. يمكن أن تطلق هذه المسيرات أو حتى الصواريخ تطلق من السواحل ومن المحيط.
1: نعم
0: طبعا هذا يؤكد مرة جديدة إيران تريد من خلال هذه الهجمات أن ترسم إطارا بأنه لا يمكن مرور السفن إلا إذا قامت بالتنسيق معها، وكما بات معروف هي تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز. لكن الواقع هو أنها لا تسيطر على المضيق، لكنها تستهدف المضيق وتعرقل حلقة الملاحة كونها دولة مشاطئة. وهذا يؤكد أن القرار السياسي في طهران لم يرتقي إلى المستوى الذي يمكن من خلاله فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة. النظام الإيراني ما زال في حالة تشظي. الأمريكيون يتحدثون عن 3 أجنحة. واضح جدا أن المتشددين الذين يقبضون على السلطة وفي الحرس الثوري تحديدا هم الذين يسيطرون على المفاصل، هم الذين يمتلكون القرار على الأرض. هذه الهجمات تصعب التفاهم مع النظام الإيراني، وربما تعيد خيار التدخل العسكري، لأن ما يجري في هذا المضيق يؤثر ليس فقط على السفن المستهدفة، الآن هي سفن إماراتية، لكن هم يستهدفون أي سفينة. هذا يؤثر على حركة التجارة في العالم وعلى حركة المرور سواء ذهابا أو إيابا عبر المضيق، أي الخروج منه أو الدخول إليه.
1: نعم أستاذ محمد، لما نتحدث عن استهداف سفن وتأثيرها، إلى أي مدى يمكن يؤثر استهداف هذه الناقلات على أمن الملاحة وحركة التجارة والطاقة عبر المضيق؟
0: نعم بالتأكيد هو يؤثر على ذلك، يؤثر على أسعار النفط، يؤثر على الدول المنتجة للنفط التي تستخدم هذا المضيق الحيوي كمعبر أساسي، وبعض الدول لا يوجد لديها منفذ غيره، وهذا نوع من الابتزاز كما ورد في بيان الخارجية الإماراتية. هذا ابتزاز اقتصادي من قبل الحرس الثوري. محاولة الهيمنة على مضيق هرمز ما زالت قائمة. الإيرانيون يرفضون الحلول، حتى الاتفاق الذي تم الحديث عنه لأيام كثيرة ومنذ أكثر من أسبوعين تقريبا بين إيران وعمان لم يتم الإعلان عنه، لم يتم التوصل إليه. إيران ما زالت في نفس الدائرة، دائرة التحايل والمناورة. وأكثر من ذلك، النظام الإيراني ذهب إلى حد القول إن مسألة التوصل إلى تفاهم أو اتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، وإنما فتح المضيق له علاقة بالحصار الأمريكي. طبعا هذا الأمر يؤثر على المناسبة أسعار، على سبيل المثال أسعار الشحن والتأمين بعضها ارتفع إلى 3 أضعاف. أسعار النفط ما زالت إلى حد ما غير مرتفعة كثيرا، لكن السبب في ذلك هو إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة مع دول المنطقة ومع دول العالم. إذا إيران تأخذ هذا المضيق رهينة، هذه الهجمات التي تقوم بها باعتقادي ستنعكس ليس فقط على المنطقة، هي ستنعكس أيضا عليها، لأن يعني هذا
1: نعم
0: المعبر أيضا هو معبر أساسي بالنسبة إليها. لكن هي تقول إن ذلك يأتي ردا على الحصار الأمريكي، لكن عمليا هي لا تستهدف سفن أمريكية، ولم تستهدف سفن أمريكية، وإنما ما تستهدفه هي سفن تابعة لدول المنطقة.
1: نعم هل يمكن أن يؤدي استمرار استهداف السفن التجارية إلى توسيع نطاق المواجهة في المنطقة؟
0: طبعا بالتأكيد هناك تواريخ وهناك مؤشرات مقلقة. البيت الأبيض قبل قليل يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار ينتهي يوم الاثنين ولا يوجد نية لتمديده، وهذا مثار جدال، لأن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين قبل نحو 60 يوما، بعد اليوم الرابع أو الخامس طبعا كان هناك ضربات عسكرية متبادلة لمدة 14 يوما، وهناك من يقول إن هذه المذكرة سقطت، لكن يبدو أن البلدين يتمسكان بها، بمعنى أنها سقطت أي أنها لم تكن فقط وقفا لإطلاق النار. كانت المذكرة تنص في أحد بنودها بوضوح على إعادة فتح مضيق هرمز في البند الخامس، وكانت تنص في مجملها على أنها فترة لوقف لإطلاق النار، لكنها تترافق مع مفاوضات. هذه المفاوضات لم تجرى، بالتالي القول إن هذا البند لن يتم تمديده وأن هذه

0: قلنا لن يتم تمديد هذا مؤشر على أن الضربات العسكرية بشكل آخر يمكن أن تعود، وهذا الأمر سيكون نتيجة لأفعال النظام الإيراني، لأن
1: نعم
0: استمرار محاولة السيطرة على المضيق أو استهداف السفن سيستدعي ردود. لدينا الآن أوضاع في المنطقة تتغير، وهناك من يقول أيضا أن النظام الإيراني ربما ينتقل من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم. إذا يبدو كل شيء وارد طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق، أو طالما لم يتم فتح المضيق كما كان الوضع عليه قبل 28 من فبراير 2026.
1: نعم حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. إلى أي مدى يمكن أن تزيد هذه الإجراءات من حدة التصعيد، خصوصا من بعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟ والحديث المحللين الاقتصاديين أن حاليا الاقتصاد الإيراني انهار بشكل شبه كامل.
0: صحيح، إيران من الناحية الاقتصادية الآن هي في أسوأ أحوالها. كانت عليها عقوبات في السابق، ولطالما كانت تواجه عقوبات منذ عقدين تقريبا، وكانت تتكيف مع هذه العقوبات أو تتملص أو تهرب منها، وفي بعض الأحيان بغض النظر من قبل الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان باستخدام طرق تحايل متنوعة، استخدام دول منها العراق على سبيل المثال وغيرها من الدول لمحاولة التهرب من العقوبات.
1: نعم
0: الآن الوضع مختلف. النظام الذي طبعا واضح أن الاستراتيجية الأمريكية انتقلت من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي إلى المرحلة القصوى. هناك نظام يتم تركيبه الآن. الولايات المتحدة لم تعد تستهدف فقط الاقتصاد الإيراني، وإنما باتت تستهدف العديد من الوسائل التي تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات. على سبيل المثال مسألة أسطول الظل، ما يعرف
1: نعم
0: بأسطول الظل هي سفن ترفع أعلام دول متنوعة، لكن إيران تهرب عبرها النفط لتبيعه في الأسواق الدولية على أنه النفط من غير إنتاجها، وبالتالي تلتف على العقوبات. طبعا هناك بعض الدول التي تتغاضى، ولكن بعض الدول هي لا تعرف أصلا أن هذا النفط إيراني. ماذا
1: نعم
0: حدث الآن؟ أولا أسطول الظل هذا يتم السيطرة عليه، محاصرته. وزارة الخزانة الأمريكية قامت منذ فترة بإطلاق نظام مكافأة استقطبت بسببه أكثر من ربما الآلاف من أسماء السفن والشخصيات ومكاتب الصرافة والشركات المالية التي تساعد النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات. ثانيا الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة يجعل خروج أي سفينة أمرا مستحيلا، والتي طبعا سفينة إيرانية أو تنقل نفطا إيرانيا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الحصار الاقتصادي صحيح أنه كان هناك عقوبات على إيران، لكن لم يصل إلى هذا المستوى من الحصار. وشهدنا كيف أنه في كل مفاوضات كانت إيران تضع مسألة رفع العقوبات ورفع الحصار البحري بندا أول. هذا يعني أن هذه الإجراءات تؤلم كثيرا النظام الإيراني وتنعكس على الاقتصاد الإيراني المنهار. التضخم ربما أكثر من 300%، العملة منهارة، لا يوجد رواتب لديهم حتى لدفع الرواتب
1: نعم
0: للقوات العسكرية، وهناك حالة من السخط الشعبي في الداخل الإيراني. هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة. إما أن الضغط الاقتصادي يدفع النظام والمتشددين تحديدا في النظام إلى إعادة حساباتهم، وإما أن هذا الضغط الاقتصادي على مدى أسابيع وأشهر ربما يدفع الداخل الإيراني إلى التحرك من خلال بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام، لأنه من الواضح أن التفاهم مع هذا النظام بات صعبا، والضغط الاقتصادي يرمي إلى تغيير سلوك النظام أو حتى الوصول إلى تغيير هذا النظام.
1: نعم أستاذ محمد، هل يمكننا أن نقول أن عودة سياسة الضغط الأقصى على إيران ولكن جعله أكثر صرامة عن المرة الماضية؟
0: نعم بالتأكيد، الضغط الاقتصادي لطالما كان مترافقا مع الحملة العسكرية، وتحديدا إذا تحدثنا منذ انسحاب ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي في مايو من العام 2017، أعاد فرض كل العقوبات على إيران، وثم خرج من البيت الأبيض ودخل بايدن، وبايدن بالمناسبة استمر بنفس النظام ولم يرفع العقوبات عن إيران. كانت هناك بعض الاتفاقات الجزئية لكنها لم ترتقي إلى مستوى رفع العقوبات الشامل،

0: حتى الجزئي. ثم عاد ترامب إلى البيت الأبيض واستمر تطبيق النظام العقوبات وإضافة عقوبات عليه، والآن هناك تطبيق أكثر صرامة وتعاون دولي وأقليمي للتطبيق إلى الحد الأقصى. إذا الحصار الاقتصادي الآن المفروض على إيران يمكن أن نقول إنه غير مسبوق، لأنه في كثير من الأحيان كانت هناك إعفاءات تسمح للنظام الإيراني ولإيران بالتقاط الأنفاس. على سبيل المثال الخمسة أيام أو الستة أيام التي نفذت فيها مذكرة التفاهم كان فيها إعفاءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية سمحت لإيران ببيع النفط في الأسواق وسمحت للسفن بالخروج، لكن هذا كله الآن سقط، حتى هو سقط منذ اليوم السادس، مذكرة التفاهم أو الرفع لم يستمر إلى أيام قليلة. إضافة لذلك يجب أن نشير إلى نقطة، أن العقوبات المطبقة الآن على إيران ليست أمريكية فقط، لدينا عقوبات مجلس الأمن، خمس مجموعات أو ست مجموعات من العقوبات كانت مرفوعة بالمناسبة عن إيران منذ مايو 2015 أو منذ منتصف 2015 وحتى نهاية العام الماضي، أي لمدة 10 سنوات. هذه العقوبات مختلفة عن العقوبات الأمريكية، كانت مرفوعة لأن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق كانت تعتقد أن الاتفاق أو تعتبر أن الاتفاق ما زال قائما. ماذا حصل في نهاية العام؟ في ذلك الوقت أعتقد في سبتمبر أي قبل نحو عام من الآن أو أكتوبر، أخذت هذه الدول قرارا بتفعيل الآلية المعروفة باسم سناب باك، وتم إعادة فرض العقوبات بشكل كامل على إيران. هذا يعني أن إيران لديها عقوبات دولية ولديها عقوبات أمريكية، وفي كلتا الحالتين هي لا تستطيع أن تبيع النفط ولا تستطيع أن تصدر أو تستورد السلع لأنها واقعة تحت نظام العقوبات، ولا تستطيع أصلا أن تدخل مع نظام السويفت، بالتالي هي تعاني اقتصاديا وسيزداد أكثر في الفترة المقبلة، ستزداد أكثر هذه المعاناة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي سالم محمد إبراهيم. قضايا استراتيجية. يتواصل التصعيد الميداني في الجبهات الغربية باليمن مع إحباط الجيش اليمني هجوما شنته ميليشيا الحوثي في جبهة البرح غربية تعز، بالتزامن مع تكثيف الميليشيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة على المناطق الساحلية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: تحياتي. أهلا وسهلا.
1: في البداية دكتور محمد، كيف تقرؤون التصعيد الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي في جبهة البرح، وما الذي دفع الحوثيين إلى شن هذا الهجوم في هذا التوقيت؟
2: بعد التحية، يعني الحوثيين طبعا يصروا على مواصلة عملياتهم العسكرية خلال هذه الفترة، وأعتقد أن هذه العمليات تأتي ردا على بعض العمليات التي طبعا تقوم بها القوات الحكومية، إضافة طبعا إلى المملكة العربية السعودية دفاعا عن أمنها الوطني. وبالتالي فأعتقد أن الحوثيين حاليا في موقف حرج، لأنهم يريدوا إما أن يبقوا في كما يقال في الأماكن التي استولوا عليها، أو يتم طبعا إزاحتهم من هذه الأماكن، وبالتالي يستخدموا كل أنواع الأسلحة التي لديهم، سواء طائرات مسيرة سواء بعض الصواريخ وما إلى ذلك، من أجل أن يكون هناك نوع من البقاء. معنى أن الحوثيين حاليا يستخدموا الأسلحة من أجل أن يعلنوا أولا أنهم موجودين يمثلوا شريحة في الدولة اليمنية، إضافة إلى قدرتهم على مواصلة عملياتهم العسكرية، وإن كانت خفتت خلال الفترة الماضية لكن أظن أنها أتت مرة أخرى، يمكن مع التصعيد الإيراني الأمريكي، إضافة طبعا إلى التصعيد خلال الفترة الماضية ما بين المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة اليمنية المعترف بها، إضافة طبعا إلى كل هذه التداعيات. وأعتقد أن الحوثيين حاليا كما أشرنا عليهم أن يختاروا إما في الذهاب إلى عملية تفاوضية أو البقاء في العمليات العسكرية، وأظن أن طبعا هم خاسرين في العملية العسكرية، لأن هناك بالفعل يمكن العديد من الهزائم أو العديد من النقاط التي تم بالفعل استهدافهم من خلالها، سواء من خلال كما أشرت القوات اليمنية أو الجيش اليمني، أو من خلال طبعا القوات التحالف بقية المملكة العربية السعودية.
1: دكتور محمد، ما دلالة إعلان الجيش اليمني إحباط هجوم ميليشيا الحوثي وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين، وهل يمكن أن يؤثر ذلك على في تحركات الميليشيا المقبلة؟
2: بالتأكيد يؤثر، ويؤثر أولا إيجابا فيما يرتبط بالجيش اليمني، فيما يرتبط أيضا بإعطاء دفع معنوية كبيرة للغاية وكثيرة للجيش اليمني لمواصلة هذه العمليات، وأيضا لمواصلة إزاحة الحوثي عن الأماكن التي يسيطروا عليها، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالفترة المستقبلية. نعلم جدا أن الحوثيين يريدوا السيطرة على مداخل البحر الأحمر، سواء باب المندب، سواء أيضا الأماكن الخاصة التي تسمى جيوستراتيجية ولها أهمية كبيرة جدا في البحر الأحمر، لكن

0: العلن، سواء من التحالف الخاص بحماية أمن البحر الأحمر أو التحالفات التي تهدف إلى مناهضة الحوثيين. كل هذه الأمور أعتقد أنها لو تمت بشكل سريع ربما تؤدي في النهاية إلى القضاء على القوة الضاربة للحوثيين، وبالتالي هناك إشكالية تواجه الحوثيين سواء من خلال الجيش اليمني أو من خلال التحالفات التي أشرنا إليها.
1: نعم دكتور محمد، هل يمكن أن تستطيع، أو هل إلى أي مدى تستطيع القوات الحكومية والدفاعات الجوية والبحرية اليمنية في الحد من هجمات الحوثيين؟
0: بالتأكيد تستطيع، لأن أولا الجيش اليمني طبعا مدرب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى القوة أو المرد الخارجي الذي يصله سواء من خلال طبعا التحالفات التي أشرنا إليها بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن هناك رفض حاليا دولي من خلال ما تقوم به الحوثيين، هناك استهدافات للحوثيين حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك سمة تحالف دولي حتى بدأ يتشكل لمجابهة ومواجهة الحوثيين. ولا ننسى أن مسألة أن الحوثيين تابعين بدرجة من الدرجات لإيران، أعتقد أنهم بذلك طبعا يخسروا أيضا مزيد من الدعم الذي كان يقدم إليهم من بعض الدول الغربية. بالعكس أصبح حاليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنفهم كجماعة إرهابية، وبالتالي يتم استهدافهم باستمرار، إضافة طبعا إلى استهدافهم من قبل بعض التحالفات البحرية التابعة للبحر الأحمر والمملكة العربية السعودية. كل هذه الأمور تشير إلى أن الجيش اليمني في وضع جيد بالنسبة لهجمات الحوثيين وقدرته أيضا على مجابهة كل هذه
1: نعم.
0: الهجمات التي طبعا توجه إليه من قبل الحوثيين.
1: دكتور محمد، يعني هل يمكننا القول أن الحرب على إيران والحصار المفروض عليها ما جعلها تخفف دعمها لأذرعها الخارجية بما فيها ميليشيا الحوثي، مما سيجعل أن
0: بالتأكيد
1: ميليشيا
0: نعم
1: الحوثي حاليا لا
0: نعم
1: يستطيع، يعني لديه أسلحة محددة إن استنزفها فلا يوجد لديه أي أسلحة أخرى أو أي دعم آخر، مما سيعزز ما سينعكس إيجابا على القوات اليمنية؟
0: بالتأكيد حضرتك أحسنت السؤال فيما يرتبط بالإمدادات اللوجستية الخارجية للحوثيين. نعلم جيدا أن إيران كانت تمثل طبعا اليد الطولة وأيضا الإمداد اللوجستي الأكبر للحوثيين، لكن هناك حاليا خناق تفرض الولايات المتحدة الأمريكية سواء من خلال مضيق هرمز أو من خلال السواحل الأخرى لإيران، وبالتالي الخروج الأسلحة من إيران إلى اليمن أعتقد أنه لن يتم بأريحية وسهولة كما كان يتم في الماضي. هذا جانب. الجانب الآخر أن الحوثيين حاليا لا يوجد لديهم إمدادات لوجستية تتعلق بالعتاد، تتعلق بالمال والأسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي هم في موقف حرج. إذا افترضنا جدلا بأن الكمية الموجودة لدى الحوثيين ربما تنفد وما إلى ذلك أو حتى يتم تقليصها، أعتقد أنه لن يتم تعويضها بسهولة من خلال الجانب الإيراني الذي كان يقوم بدعم مستمر للحوثيين، إضافة إلى أن إيران نفسها في مأزق حقيقي حاليا نتيجة طبعا الاستهدافات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إحكام الحصار البحري وأيضا الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران. كل هذه الأمور تؤدي في النهاية إلى خناق للحوثيين أنفسهم وعدم قدرتهم أيضا على مسألة تعويض ما يتم لإنفاقه سواء إنفاق عسكري أو إنفاق مالي وما إلى ذلك. كل هذه الأمور كما أشرت إضافة إلى التحالفات سواء التحالف العربي أو التحالف الدولي ضد الحوثيين سيؤدي في النهاية إلى الخناق الحوثيين تماما مثلما يفعل حاليا بالدولة الإيرانية.
1: نعم دكتور محمد، ما انعكاسات استمرار التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر وعلى الوضع الإنساني والاقتصادي في المناطق الساحلية؟
0: يعني لو بدأنا طبعا بالبحر الأحمر، أعتقد أن البحر الأحمر ممر دولي طبعا ينطبق عليه أحكام القانون الدولي للبحار، اتفاقية جامايكا 1982، وبالتالي كل هذه الأمور تمنع الحوثيين من استهداف البحر الأحمر أو حتى منع الملاحة وأيضا منع مرور السفن. هذا جانب. الجانب الآخر ينظر حاليا إلى الحوثيين من قبل القانون الدولي للبحار باعتبارهم قراصنة يستوجبوا العقوبة وأيضا يستوجبوا نوع من الرد العسكري الحاسم لحماية أمن الملاحة البحرية. ما يرتبط بالمسار الإنساني طبعا هو مسار مأزوم نتيجة طبعا قيام الحوثيين بإعاقة بعض السفن وما إلى ذلك في أماكن داخل البحر الأحمر، أعتقد أن طبعا سيؤدي إلى مسار إنساني مأزوم سواء بالنسبة للأطفال سواء بالنسبة طبعا للنساء الموجودين في بعض هذه المناطق. وأعتقد أن حتى اليمن لو نظرنا إليها نجد أن هناك إشكالية إنسانية تواجه اليمن منذ عشرات السنوات، منذ طبعا ما بعد أحداث 2011 وما إلى ذلك في اليمن. نتحدث أيضا عن دولة ما زالت مأزومة حتى تاريخه

0: نتيجة طبعا استمرار حتى الحوثيين في أعمالهم العسكرية وفي إعاقة دخول أي مساعدات إنسانية إلى اليمن، مما يهدد طبعا بالوضع الإنساني الكارثي في اليمن، سواء من ناحية الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة طبعا إلى الانهيار الاقتصادي الموجود حاليا في اليمن نتيجة وجود الحوثيين واستمرار عملياتهم العسكرية داخل الدولة اليمنية.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات الميدانية في المسار السياسي والجهود الرامية للتوصل إلى التسوية في اليمن؟
0: يعني لا يمكن أن نقول بأن العمليات العسكرية ستؤدي إلى جهود سياسية أو إلى انفراجة سياسية في الداخل اليمني. طبعا كان هناك في خلال الفترات الماضية حتى منذ يمكن 2015 ما بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، كان هناك جهود دبلوماسية تبذل سواء من خلال المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد أو مارتن جريفيث وآخرين لإحلال السلام محل الصراع العسكري في اليمن. كنا دوما نصطدم بالحوثيين ومواقفهم المتشددة والرافضة، وكأنهم يقولوا إما أن تعطينا كل اليمن أو تنزع منا كل اليمن، وبالتالي فأعتقد إن كان لهم نظرة خاطئة فيما يرتبط حتى بحالة التفاوض، حتى إن أتذكر إن اتفاق أو مبادرة جنيف كانت فرصة بالنسبة لهم للجلوس على مائدة التفاوض وكانت برعاية أمريكية، لكن رفضوا في ذلك الوقت. وطبعا كان هناك أيضا مبادرات الرياض يمكن في 2022 و2023، كلها كانت أمور من الممكن أن تمهد لاتفاق سياسي ينهي هذه الجدلية العسكرية في اليمن، لكن أظن أن الحوثيين طبعا أضاعوا فرص ربما كانوا حتى لا يستحقوها. كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى وجود مسار مأزوم سياسيا، مسار معطل اقتصاديا داخل الدولة اليمنية، وأعتقد طبعا أن هناك إشكاليات مجتمعية بالجملة داخل اليمن، كلها لن تنتهي إلا إذا رحل الحوثيين أو جلسوا على مائدة التفاوض ليتباحثوا حول مستقبل الدولة اليمنية وليس مستقبل من الذي يحكم في الدولة اليمنية.
1: نعم، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية. دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أمس الجمعة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عادل محمود. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
1: نعم، في البداية أستاذ عادل، كيف تقرؤون قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة؟
2: طبعا هو في البدء نأي عن الجيش الإسرائيلي. أنت لاحظت اليوم فرنسا طالبت إسرائيل ب يعني اعتقال المستوطنين ومحاكمتهم، لأنما جرى مثلا في منطقة قصرة بجنوب نابلس اليوم هذه الاقتحامات أمام العالم، وأيضا موضوع ترمس حية في رام الله يدلل أن هذه الصلاحيات إذا ذهبت إلى الشأن الداخلي أي الشرطة سيكون هناك أمور أكثر تمادي. أنا في اعتقادي قرار بصالح يعني بناية بصالح موضوع القضم والضم، وحتى لا يكون هناك محاسبة دولية للجيش الإسرائيلي. ننسى كان في عهد بايدن كان هناك عقوبات على بعض الفرق أو نقول الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي شاركت في الضفة الغربية في الاعتداءات. إذا الجيش الرديف الآن سيكون مسلح أيضا في القانون الإسرائيلي الجديد. إذا هو تكملة لمشروع كاتس الذي كان يقول أن هناك تفريغات مخيمات جديدة ليس كما في جنين وغيرها. إذا النزوح الداخلي هو هدف استراتيجي. اليوم قطعان المستوطنين في تماديم في موضوع نقول الاعتداءات والسرقات البيوت ووضع حواجز أمنية على مداخل بعض القرى في رام الله ونابلس يدلل أن هنالك نقول سيطرة أمنية مباشرة للمستوطنين دون نقول تدخل الجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد القرار هو تكملة للمخطط الإسرائيلي للسيطرة على ما يسمى مشروع السيادة لإسرائيل على الضفة الغربية.
1: نعم، ما التداعيات القانونية والسياسية لهذه الخطوة في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؟
2: طبعا هنا المفارقة، لأن حين تتحدث مع الدولة يعني وكانت إسرائيل دولة مارقة جربنا في غزة، لكن الآن

0: سياسة النهي عن الجيش الإسرائيلي لعدم نقول مطاردة قادة الجيش الإسرائيلي، لأن واضح أن الضفة مقبلة على مشروع أكبر مما يجري الآن. يعني هذه مقدمة تمهيدية لأرض خصبة لنقول لا يصبح صدام سياسي، وإن كانت الإدارة الأمريكية الآن يعتبر الصمت رضا ولا تعتمد موضوع المعقبات نقول أو المؤسسات الأممية لموضوع إسرائيل تحديدا. يعني سياسة ترامب واضحة في هذا الاتجاه. إذا أنا أعتقد إسرائيل تستثمر هذا الاسترخاء أو نقول التغاضي لتفرد في نقول سكان الضفة الغربية لموضوع خطير جدا يتم داخليا الآن، هو النزوح الداخلي. الناس تفر لأنه لا يوجد غطاء، لا غطاء نقول قوة حماية من السلطة الفلسطينية، وأيضا خجولة نقول المواقف الدولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان في الأفق شيئا ربما يستنفر نقول المجتمع الدولي، سيكون الاتهامات ليس للجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد هذه التكتيكات العسكرية طبعا في نقول في إيجاد مظلة لحماية الجيش الإسرائيلي والنهي عن ما يجري في قادم الأيام. أنا أعتقد هذه الخطوة ليست بريئة، وأن إسرائيل الآن تتجلى في موضوع الانتخابات الداخلية، والأهم من هذا وذاك أن نتنياهو تهدأ الجبهات لا يستطيع العيش دون تصعيد، وجبهة الضفة الغربية هي أكبر نموذج، والقرارات الإسرائيلية التي هي الآن أصبحت واضحة ومكشوفة أنها تريد التفرد نقول لا أقول مجازر، هي نقول طريقة جديدة لنفور السكان والذهاب من قرية إلى قرية وتفريغ مخيم إلى مخيم. والأهم والأخطر هو أنها مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وكأن الحال يقول بالتزامن مع القراءة الأولية للكنيسة الإسرائيلية في الجلسات السابقة موضوع النظر في إعادة نقول إلغاء أوسلو، الآن يتم تفريغها ميدانيا وليس نظريا بالتزامن ما نقول مع القرارات الإسرائيلية. إذا المجتمع الدولي سيواجه الآن انتقاداته ومطالبات للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي للتدخل، وإن كان هذا التكتيك هو كان في المقدمة نقول جيش الرديف، الآن الجيش الإسرائيلي يتسلل أو ينسحب بطريقة غير مباشرة من الناحية القانونية أمام المجتمع الدولي، هي رسائل للخارج بما هو قادم.
1: نعم أستاذ عادل، حاليا المدنيين في الضفة الغربية ينفرون أو يذهبون إلى المجهول، فلا لا لا شيء معلوم أمامهم، والمجتمع الدولي لا يتجاوز الإدانة والاستنكار، وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هل بقي مجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزين أمام الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على المدنيين العزل في الأراضي المحتلة؟
0: شوف، نكون واقعية سياسية، الشرق الأوسط كله كل دولة مشغولة بنفسها، وهنالك نهي حتى نعطيك نموذج، الأمم المتحدة بعيدا عن ملف الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وإن كانت الأمور هدوء قبل العاصفة، الأهم أن مصير الضفة الغربية، نحن نتحدث عن خطورة حين يشير الأردن أن أي موضوع تهجيري يعتبر إعلان حرب. أنت تتحدث عن سكان القدس، لم يأتي من فراغ اجتماع الأسبوع الماضي في عمان وزراء الخارجية ونقول العرب الدول الإسلامية إلا للوصول إلى نقول وحدة الصف لمواجهة نقول إسرائيل، لأن هنالك تجربة في غزة وهي هامة ويجب علينا أن نقلل من العمل الدبلوماسي. نجحت في سيناريو غزة موضوع التهجير، صدت نقول دول عربية وازنة وأيضا الإجماع الخليجي مهم بالإضافة للأردن ومصر لموضوع منع التهجير. القلق هو السكان القدس يحملون الجنسية الأردنية والأرقام الوطنية في الضفة الغربية مئات الآلاف، يخشى أن كما شرت أنت الناس إلى أن تفر، يخشى من الهجرة الناعمة. الأردن لا يستطيع منع مواطنين يحملون الجنسية الأردنية من الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية. إذا الخطورة تكمن أن إسرائيل تعي أن في نهاية المطاف الوضع الاقتصادي في الضفة شبه انهيار، لا يوجد رواتب، هذا هام جدا، دائما المناطق تنهار اقتصاديا والدول تنهار اقتصاديا. إذا هذه العملية الباقية الممنهجة والهندسة في نقول هجوم قطاع المستوطنين وأيضا تراخي

0: الإسرائيلي، وأيضا استمرار القوانين الجديدة هو الوصول إلى أن الناس منطقة أي أشبه من يكون تجزئة الضفة الغربية. من مبكر الحديث أن هذا المشروع سينجح، لكن أنا في اعتقادي يتم التفرد في الضفة الغربية للوصول إلى قاعدة القضم والضم. الأخطر هو ليس النزوح الخارجي، هو الداخلي. الآن سيؤدي إلى انفجار اقتصادي، والناس سيكون مخاوف لديها من مذابح، لأن تجربة غزة مؤلمة ولا يوجد مقاومات لأي انتفاضة، لأن دائما الانتفاضات تكون هناك دعم من السلطة الفلسطينية، والسلطة لا تستطيع الآن مواجهة إسرائيل للأسف.
1: نعم سيد عادل، في ظل ازدواجية المعايير خصوصا في الملف الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية، مجلس السلام إلى أين وصل الآن؟
0: شوف، أنا في اعتقادي دعنا من نقول الرفض الصادم لنتنياهو، الذي استثمر تراخي أو نقول ارتباك، وهي ملفات مرتبطة ترامب، في عدم توجيه الضربة إلى إيران، فذهب بعيدا إلى نقول الصدام السياسي الغير معلن في مع مجلس السلام. أنا أعتقد سيكون في قادم الأيام جولات أمريكية مسؤولين، وايضا اي تمادي على المصالح الامريكيه في غزه ربما تعيد امريكا اسرائيل الى الخلف، ومنها تجربه الانتخابات المقبله، اي ازاحه ربما نتنياهو. لذلك اعتقد تدريجيا سنرى تراجعات في قرارات اسرائيل في اتجاه رفضها للمرحله الثانيه. سيعاني مجلس السلام طبعا، لان احتلال 70% واسرائيل متمسكه ويستطيب لها هذا نقول الفراغ بوجود نقول عدم تطبيق خطوط إعادة أعمار غزة أو ما يسمى جمع سلاح حماس. أنا أعتقد أي شراك خلال الأيام القادمة أمريكي هو للضغط على نتنياهو للتراجع خطوة مقابل خطوة، هذا مطلب حماس في المرحلة الثانية. أنا أعتقد في نهاية المطاف دخول مجلس السلام وأيضا فرض نقول النفوذ الأمريكي ستخضع إليه إسرائيل بنهاية المطاف، وإلا ستعاني إسرائيل سياسيا في موضوع الانتخابات، ويصبح انقلاب سياسي على نتنياهو إذا هناك تحدي دعك من موضوع كاتس وأن عدم خروج من المناطق الأمنية في غزة أو جنوب لبنان أو جنوب سوريا. الأهم غزة إلى أن تتجه، هي الآن في الوقت الراهن رهينة الوقت، الموت البطيء، الواقع الميداني يقول لا يوجد شيء سوى قرارات إنشائية يعني نظريا، لا يطبق حاليا في الوقت الراهن شيء من مجلس السلام، لا نقول الحكومة أو الإدارة الوطنية. لكن أنا أعتقد الأيام أو خلال أسبوع مع تحرك المسؤولين الأمريكان سيكون هناك تراجع خطوة خطوة، لأن إسرائيل تستثمر، وخاصة نتنياهو الداخل الإسرائيلي، موضوع تمسكه في احتلال غزة.
1: نعم الأستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد مع انتقال المواجهات بشكل متزايد إلى البحر الأسود، حيث كثفت روسيا استهداف الموانئ ومحطات التصدير والسفن الأوكرانية في وقت تواصل فيه كييف هجماتها على السفن والمصالح الروسية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أستاذ طه عود. أهلا وسهلا بك أستاذ طه. أستاذ طه، هل تسمعني؟
1: سامعك تفضلوا.
0: أهلا وسهلا بك. في البداية، كيف تقرؤون تكثيف روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ومحطات التصدير؟
1: يعني الرد الروسي هو يعني ياتي في ظل يعني هناك استهداف للمصالح الروسيه، وخاصه تصريحات اليوم او بالامس لافروف الذي قال فيها ان موسكو سترد على ما تعتبره دعما غربيا للضربات الاوكرانيه. هذا يعني يأتي كل هذه يعني الخطوات واستهداف السفن الأوروبية، كانت يعني كما أشرت لك هي تحذيرات

0: الروسية من مصادر أوروبا السفنة المرتبطة بالتجارة الروسية. يعني كل هذه الأمور ممكن نقرأها من زاوية أن الخطاب الروسي أو خطاب لافروف هو فقط يعني لم يعني يعد أو يعد يقتصر على التحذير من دعم أوكرانيا، بل هو ممكن أن نكون نقرأه يتجه لرسم خطوط حمراء أوسع، يعني السلاح الغربي والمعلومات الاستخباراتية والقوات الأوروبية وحتى المصالح البحرية. بمعنى موسكو تريد إيصال رسالة مفادها، كلما اقترب الغرب من المشاركة المباشرة في الحرب ستتسع دائرة الرد الروسي خارج ساحة القتال الأوكرانية.
1: نعم. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر استهداف الموانئ والسفن في قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب والسلع؟
0: من دون شك أن هذه السفرة تكون لها تأثير بشكل كبير يعني سلبي على أوكرانيا، وخاصة بأوكرانيا هي تعتمد بشكل كبير من ناحية اقتصادية أتحدث لك، وتتحول يعني الساحة يعني الحرب إلى يعني ساحة تستهدف الاقتصاد، على الرغم من كانت هي في البداية تتذكر كانت هي حرب على الجبهات اليوم بالسفن وفي البحار، كلها هذه تحولت إلى يعني معضلة اقتصادية لكل الطرفين، ولكن أوكرانيا وخاصة تتأثر بشكل كبير في ظل يعني هناك ممكن نقول نوع من العجز بالنسبة لأوكرانيا أو المتوقف بشكل كبير على الدعم الغربي الذي يعني تارة مستمر وتارة متوقف، لذا هناك ممكن نقول كفة أو ميزان الحرب تميل حاليا نوعا ما إلى روسيا، على الرغم من أن أمريكا تحاول قدر يعني الإمكان أن توازن ما بين الطرفين من خلال يعني الضغط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات وفرض عقوبات عليها، لكن تبقى يعني هناك الأمور يعني غير واضحة واضحة المعالم، يعني بسبب كما أشرت لك التصعيد الكبير القائم منذ تقريبا فترة طويلة.
1: نعم، روسيا رفضت فكرة وقف إطلاق النار في البحر الأسود، فما أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف؟
0: يعني روسيا هي تحاول قدر الإمكان، وخاصة بأنها هي تستهدف يعني الدول الغربية، وخاصة كان هناك مقترح تركي هو اقترحته أنقرة، وهذه منطقة البحر الأسود هي منطقة تعتبر يعني شبيهة بمنطقة هرمز من ناحية الأهمية الاستراتيجية من ناحية السفن ومرور السفن، والمتعلقة ليس في موضوع الغاز والطاقة ولكن متعلقة بالحبوب والمواد الغذائية، وهي النقطة الأساس ل يعني العالم بشكل كبير، وهذه ممكن روسيا تستخدم هذه الورقة حاليا بشكل كبير للتأثير وإرسال رسالة للعالم، وخاصة أتحدث لك للدول الأوروبية التي تساعد أوكرانيا بشكل كبير وتحاول قدر الإمكان المشاركة في هذه الحرب والضغط على روسيا.
1: نعم، في ظل استمرار الضربات والهجمات المتبادلة، هل ما زالت هناك فرصة لعودة المفاوضات والتوصل إلى تهدئة في البحر الأسود؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد حاليا وصلنا إلى مرحلة وهي السقف العالي في التصعيد ما بين الطرفين، وهذا لكن هذا لا يعني بأن باب المفاوضات ما زال مغلقا، ممكن أن نقول هو تصعيد قبل التفاوض، لكن على المدى القريب ممكن أن نقول ما زال هناك الأفق ما زال بعيدا في ظل تصعيد شديد كما نتابعه منذ أيام.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ طه عودة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجنا محطات إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: من هنا وهناك.
1: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
0: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
1: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
1: تنفيذ فاطمة الظاهر،
0: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من هنا وهناك. أكيد راح نتعرف على موضوع حلقة اليوم ولكن بعد هذا الفاصل.
1: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
2: رجعنا وياكم مستمعينا في برنامج من هنا وهناك وحلقة اليوم عن صالح شهاب رحمه الله، رائد الترويج السياحي وصانع البدايات في الكويت.

يعد صالح جاسم محمد الشهاب رحمه الله أحد أبرز الشخصيات الكويتية التي تركت بصمة واضحة في مجال الترويح السياحي، حتى استحق أن يوصف برائد هذا القطاع ومؤسسه في الكويت. فقد آمن منذ وقت مبكر بأن السياحة ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة لبناء الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الانتماء الوطني واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على المجتمع. وفي وقت كانت فيه فكرة السياحة الداخلية تبدو صعبة في ظل حرارة الصيف وطبيعة المناخ، امتلك الشهاب رؤية مختلفة واستطاع أن يحول الفكرة إلى مشروع وطني ناجح.

0: بدأت مسيرته في عام 1973 عندما حظيت فكرته بدعم القيادة، فكلفه سمو الشيخ جابر الأحمد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح آنذاك رحمه الله برئاسة لجنة مستقلة لإعداد مشروع متكامل للترويح السياحي، وسرعان ما جمع ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، ووضع خطة شاملة هدفت إلى تنشيط الحركة السياحية والثقافية داخل البلاد
1: من هنا وهناك.
2: كلمة وزارة الإعلام يلقيها الأستاذ صالح شهاب، وكيل وزارة الإعلام لشؤون السياحة ورئيس لجنة الترويح السياحي.
3: أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب بكم باسم وزارة الإعلام ولجنة الترويح السياحي على مشاركتكم الإيجابية في هذه البرامج الترويحية التي كان لها أثرها الكبير في أن

0: يبذل المزيد من الجهود لتطويرها وتنويعها. إنها أول تجربة نقوم بها في الحدائق المنتشرة في مختلف المناطق والضواحي الحديثة. ولا شك أن لكل تجربة أخطاء، ولكننا قد استفدنا من هذه الأخطاء، وأكبر استفادة هو هذا النظام السائد بينكم، إذ أنكم بذلتم كل جهودكم في حفظ النظام والتعاون معنا لكي نستطيع أن نقوم برسالتنا تجاه المواطن.
1: نجحت اللجنة في إعداد برنامج متنوع ضم المهرجانات والأنشطة الرياضية والثقافية والرحلات البحرية والفعاليات الترفيهية، إلى جانب تطوير الحدائق والمرافق العامة وتجهيز الشواطئ لاستقبال الزوار. كما عملت على تنظيم معارض ومسابقات ومهرجانات صيفية، وأسهمت في تنشيط التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف المشروع، حتى أصبحت برامج الترويح السياحي حدثاً ينتظره المواطنون والمقيمون كل صيف.

ولم تقتصر جهود صالح الشهاب على العمل الإداري، بل كان مؤمناً بأهمية الترويح الإعلامي والثقافي، فكتب المقالات وأصدر النشرات التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، وسعى إلى إبراز صورة الكويت الحضارية في الداخل والخارج، كما شجع الأدباء والشعراء على دعم المشروع، فكتب عدد منهم قصائد ومقالات أشادت بأهمية السياحة ودورها في تعزيز الهوية الوطنية. رحل صالح الشهاب عام 1985، إلا أن أثره بقي حاضراً في ذاكرة الكويت بوصفه أحد الرواد الذين أسهموا في بناء القطاع السياحي ورسخوا ثقافة العمل المؤسسي والإبداع في خدمة الوطن، لتظل تجربته نموذجاً يحتذى في الإخلاص والرؤية والإيمان بقدرة الأفكار على صناعة المستقبل.

0: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: عودة لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل من هنا وهناك، والحديث عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، رواية يسردها الراوي. هنا في وادي الملوك حيث يسود الصمت وتقف الجبال شاهدة على حضارة دفنت أسرارها تحت الرمال، كانت الحكاية تنتظر من يحررها من ظلمة الزمن. لسنوات طويلة جاء علماء الآثار ونقبوا وحفروا ثم غادروا وهم يظنون أن وادي الملوك قد باح بكل ما يخفيه، لكن رجلاً واحداً اسمه هواردو كارتر لم يؤمن بذلك أبداً. كان يشعر أن هناك سراً ما زال نائماً في أعماق الوادي ينتظر من يكشف عنه الستار. مرت الأعوام وتناقصت الأموال وكاد الأمل يتبدد، وعندما أخبره مموله اللورد كارنر فون أن الموسم القادم سيكون الأخير، أدرك كارتر أنها فرصة واحدة، إما أن يكتب اسمه في التاريخ وإما أن يرحل دون أن يجد شيئاً. وفي صباح الرابع من نوفمبر لعام 1922 كان العمال يزيلون الرمال، وإذا بإحدى المعاول تصطدم بحجر غير مألوف. لم يكن حجراً عادياً، بل كانت درجة منحوتة في الصخر. ساد الصمت وبكل حذر أزيلت الرمال، فظهرت درجة ثانية ثم ثالثة، ثم سلم كامل يقود إلى باب مختوم بأختام.

من الملوك، أختام لم تمتد إليها يد منذ أكثر من 3300 عام. توقف كارتر وأعاد تغطية الباب بالرمال، لم يرد أن يفتحه وحده. أرسل برقية إلى اللورد كارنرفون يطلب منه الحضور على وجه السرعة، وبعد أيام وقف الجميع أمام الباب. أخذ كارتر أزميلاً وصنع فتحة صغيرة في الجدار، أدخل شمعة مشتعلة وانتظر قليلاً حتى يخرج الهواء المحبوس منذ آلاف السنين. سأله اللورد كارنرفون بشوق: هل ترى شيئاً؟ سادت لحظات من الصمت، ثم أجاب كارتر بصوت يملأه الذهول: نعم، أرى أشياء رائعة. وكانت فعلا رائعة: غرف تتلالأ بالذهب، وعربات حربية، وأسرة مذهبة، وتماثيل حراس، وصناديق مزخرفة، وحلي لم تفقد بريقها. كان أصحابها غادروها قبل لحظات، ثم جاءت المفاجأة الأكبر، فهذه لم تكن غرفة الدفن، بل كانت مجرد بداية. وبعد أيام من العمل الدقيق وصل المنقبون إلى حجرة الدفن، فوجدوا 4 مقاصير مذهبة يحتضن بعضها بعضا، وفي قلبها تابوت حجري ضخم يضم 3 توابيت متداخلة، كان آخرها مصنوعا من الذهب الخالص، يحتضن جسد الملك الشاب توت عنخ آمون. ولأن المقبرة كانت مخفية تحت أنقاض وركام تراكم عليها مع الزمن، فقد أفلتت إلى حد كبير من أيدي لصوص القبور، فبقيت محتوياتها شبه سليمة على خلاف معظم المقابر الملكية.

0: زاد عدد القطع المكتشفة على 5000 قطعة أثرية، واستغرق تسجيلها وترميمها ونقلها سنين عدة لتصبح من أعظم الاكتشافات الأثرية في تاريخ البشرية. غير أن الحكاية لم تنتهي عند هذا الحد، فبعد أشهر قليلة توفي اللورد كارنارفون بعد إصابته بعدوى، فتناقلت الصحف حديثاً عن لعنة الفراعنة وأن من يوقظ الملوك من رقادهم سيدفع الثمن. ورغم أن العلم لم يثبت وجود تلك اللعنة، فإنها بقيت جزءاً من غموض الحكاية وزادتها إثارة وتشويقا. وهكذا لم يكن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مجرد العثور على كنوز من الذهب، بل كان اكتشافا أعاد للعالم صورة مصر القديمة وفتح بابا لم يغلق حتى اليوم، باب الأسرار التي ما زالت تنتظر من يكشفها.
1: من هنا وهناك لكل فكرة بداية، ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى.
0: رجعنا لكم مستمعينا من هنا وهناك مع الفنان الراحل طلال مداح. لو ما أحبك الأغنية التي أعادت الفنان طلال مداح إلى القمة. تعد أغنية لو ما أحبك من أبرز المحطات الفنية في مسيرة الموسيقار الراحل طلال مداح، إذ ارتبطت بمرحلة مهمة من حياته الفنية وأصبحت من أكثر الأغاني رسوخاً في ذاكرة المستمع الخليجي والعربي. كتب كلماتها الشاعر الكويتي الراحل

فائق عبد الجليل، بينما حمل اللحن توقيع طلال مداح نفسه في عمل جمع بين صدق الكلمة وعذوبة اللحن وروعة الأداء. جاء ميلاد الأغنية في منتصف الثمانينات القرن الماضي بالتزامن مع عودة طلال مداح إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الابتعاد والإقامة في لندن، وكانت تلك العودة تحمل الكثير من التحدي، فجاءت أغنية لو ما أحبك لتعلن بداية مرحلة جديدة مليئة بالإبداع، وتؤكد أن صوت الأرض ما زال قادرا على ملامسة القلوب. وكان الظهور الأول للأغنية خلال الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة الطائف عام 1985 ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العرب الرابعة لكرة القدم. وقد شهد الحفل حضوراً فنياً وإعلامياً واسعاً، وشارك فيه كبار نجوم الغناء الخليجي والعربي، من بينهم محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وإبراهيم حبيب ومصطفى أحمد، إلى جانب نخبة من الفنانين والممثلين، ليصبح ذلك الحفل أحد أبرز المناسبات الفنية في تلك الفترة. وتكشف كواليس العمل عن تعاون وثيق بين الشاعر فائق عبد الجليل وطلال مداح والموسيقار عدنان خوج الذي أشرف على البروفات الموسيقية، فيما وصل طلال مداح من لندن قبل أيام قليلة من الحفل لإجراء اللمسات الأخيرة على الأغنية. وخلال تلك الأيام ظهرت شخصية طلال الإنسانية الودودة، فقد كان شديد الحرص على نجاح العمل، وفي الوقت نفسه لا يفارق حسه الفكاهي وروحه المرحة مع زملائه، وهي مواقف بقيت راسخة في ذاكرة من عاصروا تلك المرحلة. أما كلمات الأغنية فقد حملت معاني الاعتذار والحنين وصدق المحبة، وجاء مطلعها حبيبي ليه خطيت عذرني تعب مني التعب، ثم يتكرر فيها البيت المؤثر ارجع لي من النسيان من فينا اللي ما يخطي في حالة غضب، وهو ما منحها بعدا إنسانيا جعلها قريبة من وجدان الجمهور. وبعد نجاحها في الطائف أصبحت أغنية لو ما أحبك من الأغاني التي لازمت طلال مداح في معظم حفلاته، ورددها الجمهور معه في مختلف المناسبات، حتى تحولت إلى واحدة من كلاسيكيات الأغنية الخليجية، وما زالت حتى اليوم تعد نموذجاً للأغنية التي اجتمع فيها الشعر الراقي واللحن الأصيل والأداء الصادق، لتبقى شاهداً على قامة فنية كبيرة تركت أثراً خالداً في تاريخ الموسيقى العربية.

ابتدي مستمعينا، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج من هنا وهناك. كل التحية لكم مستمعينا، من محدثتكم هلا الدوسري، ومن التنفيذ فاطمة الظاهر، والمخرج فواز الحملان.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال، ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: الشاعر والأديب غازي القصيبي. ذاك حبي إذا الجمال رآها ذاب من فرط حسنها الفتاني، لورا تلك لورا فداء لورا الغواني، تتوارى عن العيون احتشاما وحسنا بمهجة الفنان، أنت شاد ومثلها ينشد الرفق صوابا في لجة من حناني، لورا تلك لورا فداء لورا الغواني، وتوارت تحت الحنايا فكانت نابضا في مشاعري وكياني، لا تسلني يا شاعري عن هواها يرفض السر أن يبوح لساني، لورا تلك لورا فداء لورا الغواني.

هناك رجال لا تقاس أعمارهم بعدد السنوات، بل بعدد الأثر الذي يتركونه في القلوب والعقول. يرحلون عن المجالس، لكن كلماتهم تبقى مقيمة في الذاكرة، وكأن الحروف حين مرت بأقلامهم اكتسبت روحا لا تشيخ. ثم من يجعل من القصيدة وطنا، ومن الكلمة رسالة، ومن الفكر جسرا يعبر عليه الناس نحو آفاق أرحب. فإذا كتب أمتع، وإذا تحدث أقنع، وإذا حضر ازدانت المجالس حكمة وأدب، حتى غدا اسمه مرادفا للثقافة ورمزا للعطاء الذي لا تحده حدود. هو ذلك الصوت الذي جمع بين رهافة المشاعر وعمق الأديب واتساع المثقف، فترك بصمة لا تمحى في صفحات الأدب والفكر، وأثبت أن الكلمة الصادقة قادرة على أن تعيش أطول من الزمن نفسه. في هذه الحلقة نصحبكم في رحلة مع أحد أبرز الأسماء التي أنارت سماء الأدب العربي، شاعر أديب ترك إرثا خالدا، إنه الشاعر والأديب غازي القصيبي. يقول شاعرنا أن الحزن بطبيعته عاطفة حادة مشتعلة، بخلاف السعادة وهي عاطفة هادئة لا تكاد نحس بها إلا إذا فقدناها. نحن نتحدث عن تعاستنا عندما نشعر بالتعاسة، ولا نتحدث عن فرحنا عندما نحس بالفرح، ونحن نتحدث عن مرضنا أكثر من حديثنا عن صحتنا، عن فقرنا أكثر من غنانا، عن النكبات أكثر من المناسبات السارة. إن مشاعر الحزن قد لا تكون هي الغالبة علينا، ولكنها عندما تمر بنا عنيفة قوية تترك أثرا واضحا على حياتنا وعلى شعرنا إن كنا من الشعراء. وحسب ما ذكر الدكتور غازي القصيبي، في بيئة مشعة بالكآبة كانت ولادته التي وافقت اليوم الثاني من شهر مارس عام 1940، ذلك الجو الكئيب كانت له مسبباته. فبعد 9 أشهر من ولادته توفيت والدته، وقبل ولادته بقليل كان جده لوالدته قد توفي أيضا. إلى جانب هذا كله كان من غير أقران أو أطفال بعمره يؤنسونه في ذلك الجو. يقول غازي: ترعرعت متأرجحا بين قطبين، أولهما أبي، وكان يتسم بالشدة والصرامة. كان الخروج إلى الشارع محرما على سبيل المثال، وثانيهما جدتي لأمي، كانت تتصف بالحنان المفرط والشفقة المتناهية على الصغير اليتيم. لكن لم يكن لوجود هذين المعسكرين في حياة غازي الطفل تأثير سلبي كما قد يتوقع، بل خرج من ذلك المأزق بمبدأ إداري يجزم بأن السلطة بلا حزم تؤدي إلى تسيب خطر، وأن الحزم بلا رحمة يؤدي إلى طغيان أشد خطورة. هذا المبدأ الذي عايشه غازي الطفل طبقه غازي المدير وغازي الوزير وغازي السفير أيضا، فكان على ما يبدو سببا في نجاحاته المتواصلة في جميع مجالاته. يعزو قصيبي نجاحاته إلى تمسكه بصداقات الطفولة والتمتع بالانفتاح النسبي والانطلاق نحو الحرية ضمن الحدود الثقافية التي تنشأ عليها شخصية الإنسان بالخليج، وذلك بعد أن أتاح له والده الذهاب والإياب من المدرسة بحرية، مما أتاح له عقد صداقات لأول مرة

0: وكالحلم جئتي وكالحلم غبتي، وأصبحت أنفض منك اليدا، فمكان أغربه ملتقى ومكان أقصره موعدا. رأيتك والجمع ما بيننا، فلم أرى غيرك عبر المدى. شفاه كما يتحدى الربيع، وجفن كما تتعرى المدى. فيا لك من وردة أرهقت بحوم الفراش وسط الندى، ويا لي من شاعر عاشق ينادي الهوى فيفيض الردى.
1: وكالحلم جئتي

ولد الشاعر غازي عبد الرحمن القصيبي في 2 مارس عام 1940 ميلادية بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية. ولقد درس غازي عبد الرحمن القصيبي مراحل التعليم بالمنامة في البحرين، ثم توجه إلى جمهورية مصر العربية وحصل هناك على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل أيضاً على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم درس بجامعة لندن العلاقات الدولية، فكان متميزاً بدراسته وطموحاً أيضاً للحصول على أعلى وأرقى الشهادات الدراسية. ويقول في أحد خواطره: يا رجل، أنا أسرق هذه اللحظات من الزمن، أغافل القدر، أخادعه، أتظاهر أنني في حالة عادية من الحالات البشرية، في حالة أكل أو نوم أو عمل أو كتابة أو قراءة، في اللحظة التي يكتشف القدر فيها أنني في حالة سعادة، في حالة حب، في اللحظة ذاتها سوف يسرقك القدر مني أو يسرقني منك، في اللحظة التي أقول لك فيها حبيبي سوف ينتهي كل شيء، في الثانية التي أقول لك فيها أحبك سوف يزول. قدم الدكتور غازي العديد من الإصدارات الشعرية المميزة والتي تتمثل فيما يلي: أشعار من جزائر اللؤلؤ، قطرات من ظما، في ذكرى نبيل، معركة بلا راية، أنت الرياض، قراءة في وجه لندن، عقد من الحجارة، قراءة

في وجه لندن الأشج، المجموعة الشعرية الكاملة، ورود على ضفائر سناء، قصائد مختارة، البراعم، حديقة الغروب، أبيات غزل، مرثية فارس سابق، كما يوجد العديد من إصداراته الرائعة في مجال الشعر. وعن أول ديوان له أشعار من جزائر اللؤلؤ، اعتبره وثيقة مهمة، وإذا كان له قيمة فإنها تؤرخ لشعره بسن المراهقة، فإذا كان سنه أقل من 20 سنة، وإذا كان بعض الشعراء يتخلصون من كتاباتهم الشعرية الأولى، فإن قازي قد تورط بطباعة هذا الديوان ولم يتح له إخفاؤه جريا على سنة الشعراء، وهذا لم يجعله ينكر الصدق الذي تمتع به الديوان والقصائد التي تضمنته قصائد مراهق بامتياز، إذ كتب معاناة نصف الرجل ونصف الطفل. مالت على الشعرات البيد تقطفها، يارى وتضحك لا أرضى لك الكبرى، يا دميتي هبك طاردت المشيب هنا، فما احتيالك في الشيب الذي استترى، وما احتيالك في الروح التي تعبت، وما احتيالك في القلب الذي انفطر، وما احتيالك في الأيام توسعني حربا وتسألني من يا ترى انتصر، يا دميتي حصرتني 40 مدى مجنونة، وحربا أدمت العمر، فمن يرد للدنيا التي انقشعت، ومن يعيد لي الحلم الذي عبر، وما بكيت على لهوي ولا مرح، لكن بكيت على طهر الذي انتحر.

عمل غازي عبد الرحمن القصيبي بالعديد من المناصب المتنوعة كأستاذ مساعد في كلية التجارة بجامعة الملك سعود بالرياض، وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، ووزير الصناعة والكهرباء عام 1976، وسفير السعودية لدى بريطانيا عام 1992، ووزير المياه والكهرباء عام 2003، ووزير العمل عام 2005. فهو عمل كأستاذ وكاتب وروائي وشاعر وأديب ووزير وسفير، وتحدث قائلا: الفرق بين الشعر والرواية، الشعر شفرة والرواية مذكرة، الشعر تلميح والرواية تصريح، الشعر ومضة والرواية نور كاشف، الشعر موسيقى والرواية كلام، الشعر ترف لعقول خاصة، والرواية طعام دسم لعقول العامة. وقال كذلك: أن أكون أصغر إنسان وأملك أحلاما والرغبة في تحقيقها أروع من أن أكون أعظم إنسان

بدون أحلام وبدون رغبات. ومع كل ديوان أو رواية أو كتاب يصدره في الأسواق مذيلا باسم الدكتور غازي القصيبي، فإن عاصفة قادمة في الطريق تشعل ركود المشهد الثقافي لتؤكد من جديد أنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، سواء حين يرتدي بشت الوزير أو حين يمسك بقلم الأديب المثقف أو حين يعود القصيبي إلى ساحة الجدل مجددا بعد أن صدر قرار بالعفو عن رواياته ودواوينه وجعلها قابلة للتداول في السعودية بعد أن ظل كثير منها قيد المنع. مؤلفات الدكتور غازي القصيبي في الشعر: صوت من الخليج، الأشج، اللون عن الأوراد، أشعار من جزائر اللؤلؤ، سحيم، وللشهداء. أما في الرواية: شقة الحرية، العصفورية، سبعة، هما، سعادة السفير، دانسيكو، سلمى، أبو شلاق البرمائي، الجنية. وفي الفكر كتب: التنمية، الأسئلة الكبرى، الغزو الثقافي، أمريكا والسعودية، ثورة في السنة النبوية، حياة في الإدارة. تقولون من أنت؟ هل تجهلين؟ أنا في هواك الوفي الأنين، أنا سائل الليل كم ضمني على لوعتي وأساي الدفين، أنا سائل الشعر كم صغته لعينيك عذبا شجي الرنين، أنا سائل الدرب كم جئته أنوء بغصة قلبي الحزين، أنا شاعر لحت في أفقه فبددت عنه ظلام السنين. ورغم أن كثيرا من كتب غازي القصيبي أحدثت ضجة أوقات صدورها، فإن الروايات هي التي حظيت بالنصيب الأكبر من الضجيج والمنع. كانت أولى رواياته شقة الحرية التي صدرت عام 1994، وتحكي واقع الشباب العربي خلال الفترة ما بين 1948-1967، حيث يعيش أبطال الرواية في شقة في مدينة القاهرة وسط أجواء فكرية وسياسية عاصفة بتوجهات فكرية مختلفة لكل منهم، وتكون لهم بطولاتهم الخاصة مع تلك الأحداث. وكانت الرواية ممنوعة في السعودية إلى وقت قريب. أما روايته دانسيكو فقد كتبها بعد فشله في الفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو عام 1999، وتتناول قصصا لعدة مرشحين للمنظمة من قارات مختلفة، حيث وعد القصيبي أثناء ترشحه للمنصب بكتابة رواية إذا لم يفز، وهو الأمر الذي أوفى به. أما روايته العصفورية الصادرة عام 1996 فقد جاءت مرة أخرى لرسم مشهد ساخر للواقع العربي، ولكن هذه المرة على لسان بروفيسور يرقد في مشفى ويقص على طبيبه بطولات وحكايات ساخرة تخفي في طياتها هزلا فكريا بصيغة كوميدية. تقمص خلالها القصيبي شخصية البروفيسور ليشرح الواقع العربي على طريقته. خذوا الحكمة من أفواه المجانين. توفي شخصيتنا الشاعر والأديب غازي القصيبي في يوم 15 من أغسطس عام 2010 عن عمر يناهز 70 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. يقولون عنها الناس مغرورة، ويلي من الناس من الأغبياء، حبيبتي أميرة في النساء تومض في ناظرها الكبرياء، جادلها الحسن بما تشتهي وأعطيت من دهرها ما تشاء. يقولون عنها الناس مغرورة، ويلي من الناس من الأغبياء، ما قيمة الحسن إذا لم يكن فوق حدود الوهم فوق الرجاء، وهل عشقنا البدر لو أنه خر إلى الأرض وعاف السماء.

إلى هنا وصلنا معكم لختام حلقتنا في هذا الأسبوع، وتكلمنا عن الأديب والشاعر غازي عبد الرحمن القصيبي. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل وشخصية جديدة. دمتم بخير، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار.

الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات

0: الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة، وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردفان. موسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. رحلة اكتشاف. أعداد ألطاف البالون. تقديم إسراء العسكر. نواف النومس. تنفيذ محمد المطيري. رحلة اكتشاف للمخرج علي البلوشي.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية.
3: هنا في برنامجكم الأسبوعي رحلة الاكتشافات والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم. ولولا تلك الثورات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء، ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.

0: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: نبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا مع مخترع الموقد الغاز.
2: الألماني روبرت بنسن مخترع الموقد عام 1845 ميلادية. هذا الاختراع المبهر الذي لولاه لما تنوعت الأطباق على موائدنا. روبرت بنسن هو كيميائي ألماني ولد عام 1811 ميلادية، توفي في عام 1899 ميلادية، وقد اشتهر هذا العالم بأبحاثه، وكان من رواد الكيمياء الضوئية، كما أنه ساهم باكتشاف كيمياء الزرنيخ العضوية، وهو أول مخترع للموقد والذي أطلق عليه اسم موقد بنسن.
1: الصابون.

0: يعد الصابون مستمعينا الكرام مادة ضرورية في حياتنا العصرية، حيث يمكن من خلاله المحافظة على أيدينا نظيفة وخالية من الأوساخ، خصوصا قبل تناول الأطعمة. فيمكن أن تتوفر مادة الصابون على هيئة بودرة ويتم استخدامها لغسل الملابس، لذلك فهو يلعب دورا كبيرا في قتل البكتيريا المؤذية والتي قد تهدد حياتنا.
1: مستمعينا الكرام، يشير التاريخ إلى أن اكتشاف الصابون لأول مرة كان في جبل سابو في روما، ويدلنا على تسمية الصابون تيمنا باسم المدينة سابو، بينما كانت مجموعة من النساء يغسلن ملابسهن في البحر الذي كان مليئا بدهون الحيوانات، حيث

وكان الناس يرمون أضحياتهم، وبسبب تشكل طبقة دهنية طينية اكتشفنا سريعاً بأن الملابس كانت تنظف بسرعة وأن الدهن ينزال عنها بسرعة، ومنذ ذلك الوقت عرف الناس الصابون. ولكن أول محاولة لصنع الصابون كانت من قبل البابليين، والذي تم اكتشافه من أوعية الصابون التي يعود تاريخها إلى 2800 قبل الميلاد، حيث كانت مصنوعة من دهن ممزوج مع الماء ورماد الخشب. لكنهم استخدموا هذا الصابون لغسل القطن والصوف والملابس وليس لتنظيف أجسادهم. قام المصريون القدامى كذلك بصناعة الصابون بمزج دهون الحيوانات والنباتات مع الأملاح لينتج ما يشبه الصابون، واستخدموا هذا الخليط لعلاج الالتهابات وأمراض الجلد وتنظيف أجسادهم.

0: يستخدم صابون البشرة للتنظيف وإزالة البكتيريا والجراثيم، ويأتي بأشكال مختلفة.
1: صابون سائل يصنع من عملية مزج أي نوع مفيد من الدهون مثل زيت الكتان أو زيت السمك مع هيدروكسيد البوتاسيوم. صابون الصلب يصنع من الزيوت ويكون صلباً لا يذوب في الماء. صابون شفاف يصنع من مزج نوع من الزيوت مع الشحوم. صابون فاخر يصنع من زيت الزيتون ويعرف أيضاً بالصابون القشتالي. صابون الحلاقة يتكون من البوتاسيوم والصوديوم وحمض سيتاريك.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج رحلة الاكتشاف مع ماري أندرسون.
0: ماري أندرسون ولدت عام 1866 وتوفيت عام 1953 ميلادية. هي مطورة عقارة أمريكية، صاحبة مزرعة مواشي وصاحبة كرم حيث كانت تعتني به، ومخترعة أيضا لشفرة مساحة الزجاج الأمامي. في 10 نوفمبر عام 1900 منحت أندرسون أول براءة اختراع لها لجهاز تنظيف نوافذ السيارات الأوتوماتيكي الذي يتحكم فيه من داخل السيارة والذي يسمى مساحة الزجاج الأمامي. ولدت ماري أندرسون في مقاطعة غرين ألاباما في بداية إعادة الإعمار في عام 1866 ميلادية، وفي عام 1889 انتقلت مع والدتها وأختها إلى بلدة برمنغهام ألاباما المزدهرة، كما أنها لم تتزوج أبداً. بحلول عام 1893 انتقلت ماري أندرسون غرباً إلى فريسنو كاليفورنيا حتى عام 1898، حيث أدارت بعد ذلك مزرعة للمواشي. في زيارة إلى مدينة نيويورك في شتاء عام 1903 ميلادية في عربة ترولي في يوم بارد، لاحظت أندرسون أن سائق عربة ترولي يكافح لرؤية النوافذ بعد سقوط المطر المتجمد. عندما عادت إلى ألاباما استأجرت مصمما لجهاز يعمل يدويا للحفاظ على الزجاج الأمامي نظيفا، وكانت لديها شركة محلية تنتج أنموذجا عمليا. تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لمدة 17 عاما لمساحات الزجاج الأمامي. يتألف جهازها من ذراع داخل السيارة يتحكم في شفرة مطاطية على الجزء الخارجي من الزجاج الأمامي. يمكن تشغيل الذراع ليؤدي إلى تحريك الذراع المحملة على نابض ذهابا وإيابا فوق الزجاج الأمامي. استخدم ثقل موازن لضمان التلامس بين المساحات والنافذة، وصنعت أجهزة مماثلة

في وقت سابق، ولكن أجهزة أندرسون كانت الأولى بفعاليتها. في عام 1905 حاولت أندرسون بيع حقوق اختراعها من خلال شركة كندية مرموقة، لكنهم رفضوا طلبها قائلين: لا نعتبرها ذات قيمة تجارية تستدعي تعهدنا ببيعها. بعد أن انتهت صلاحية براءة الاختراع في عام 1920 ميلادية ونمت أعمال صناعة المركبات بشكل كبير، أصبحت مساحات الزجاج الأمامي التي تستخدم التصميم الأساسي لأندرسون معدات تابعة وقياسية. وفي عام 1922 أصبحت كادلاك أول شركة تصنيع سيارات تعتمدها كمعدات قياسية.

0: في عام 1922 أصبحت قيادة المركبات أكثر شعبية، ولم يتبقى في ذلك الوقت على سائقي المركبات الشخصية سوى تنظيف زجاج المركبة الأمامي، واعتقدت شركة كادليك أن يجب عليهم أخذ اختراع أندرسون على سيارات الشوارع وتطبيقه على المركبات التي تعمل بمحركاتهم الخاصة. هكذا فعلوا، بدأت كادليك في وضع مساحات الزجاج الأمامي على سياراتهم الشخصية. لم تكن المساحات الإضافية التي تتطلب دفع المزيد من المال من أجل وجودها في السيارة، بل كانت من القطع التي لا تتطلب من العميل دفع المزيد من أجل الحصول عليها. اعتقدت جميع شركات السيارات الأخرى أن أفكار كادليك وأندرسون كانت ذكية جداً، حتى يأخذوا الفكرة ويطبقونها على سياراتهم الخاصة. وفي عام 2020 قطع اختراع أندرسون شوطاً طويلاً، وهو مطلب على جميع السيارات. يعتمد السائق على مساحات الزجاج الأمامي للبقاء آمناً على الطريق في الظروف الممطرة والثلجية. أقامت أندرسون في برمنغهام، حيث استمرت في إدارة شقق فيرمونت حتى وفاتها عن عمر يناهز 87 عاماً. وفي وقت وفاتها كانت أكبر عضوة في كنيسة المشيخة ساوث هايلاند. توفيت في منزلها الصيفي في مونتيغل.
1: ماي براون، السيدة ذات البشرة السمراء التي اخترعت نظام الحماية المنزلي.

0: ماري فان بريتان براون مخترعة النظام الأمني الحديث التواصل الاجتماعي، وكان في بداية الستينات من القرن الماضي. كان حي كوينز بولاية نيويورك الأمريكية يشهد ازدياداً في نسبة الجريمة، وكانت ماري فان بريتان براون وزوجها ألبريت براون يقيمان به. كانت براون عادة تعمل في دوام مسائي ممرضة، فيما كان زوجها يعمل فني إلكترونيات ويعود في ساعات متأخرة.
1: لم تكن براون تشعر بالأمان عند سيرها ليلا في الحي أو حتى عند وصولها إلى المنزل. كانت تعلم أن الاتصال بخدمة الطوارئ قد يعني انتظار وصول الشرطة، لذلك قررت براون الاطلاع بمهمة الحفاظ على سلامتها بنفسها، وأنشأت أول نظام حماية منزلي حديث. ولدت ماري فان بريتان براون في 30 أكتوبر عام 1922، وترعرعت في حي كوينز وهي أم لطفلين من زوجها ألبريت براون. كانت نشأة عائلة براون وطفليها في حي في جنوب جامايكا بولاية نيويورك. يشتهر هذا الحي وسكانه بالبشرة السمراء. عندما بلغت براون الأربعينيات من عمرها، طورت أول نظام أمن منزلي باستخدام كاميرا آلية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء القفل عن بعد ونظام اتصال داخلي وزر خاص.

للاتصال في الشرطة. دائما ما كانت براون تخشى أن تصبح هدفا لعملية سرقة أو قتل بسبب عدم الأمان الموجود في الحي، الشيء الذي جعلها تقوم بتصميم أمن منزلي يبدأ من الباب الأمامي. كان نظام براون لا يقتصر على ثقب باب واحد فقط، بل ثلاثة ثقوب، وكان كل ثقب على ارتفاع معين للتحقق مما إذا كان الزائر بالغا أم طفلا. لم تكن الثقوب في الباب مخصصة لبراون، بل كانت تسمح للكاميرا المثبتة في الباب والتي تتحرك صعودا ونزولا بتسجيل الأحداث الخارجية، فيما يمكن مشاهدتها عبر الشاشة التي تقع في أحد الأماكن في المنزل. لنجاح الاختراع لجأت براون إلى أحدث التقنيات في ستينيات القرن الماضي، والتي تسمى دائرة تلفزيونية مغلقة، والتي كانت نادرة في تلك الفترة. اتكهنت إحدى مجلات التكنولوجيا أن طلاب الطب قد يستخدمونها لتعلم العمليات الجراحية، لكن براون كانت لديها فكرة مختلفة، فالدوائر التلفزيونية المغلقة تساعد في رؤية من وراء الباب من أي مكان في المنزل. ولم تتوقف براون عند هذا الحد فقط، اتخيلت أيضا وجود ملحق اتصال داخلي حتى يتمكن أصحاب المنزل من التحدث إلى الزائرين دون الذهاب إلى الباب. وعلاوة على ذلك جاء النظام أيضا بزر انتقاء للاتصال بالشرطة.

0: بالإضافة لهذه التقنية، تخيلت براون أيضاً وجود وظيفة فتح القفل عن بعد سواء لفتحه أو غلقه، ثم لجأت بعد ذلك إلى زوجها ألبريت لتصميم النظام باستخدام معرفته التكنولوجية، وسيكون منتجهما الأول هو أول نظام كاميرات آلية ومراقبة. سنة 1966 تقدمت ماري براون بطلب براءة اختراع لجهازها الأمني وصفة إياه بنظام أمن منزلي يستخدم للمراقبة التلفزيونية، فيما أدرج زوجها ألبريت أيضا في براءة الاختراع بصفته الخبير التقني لنظام الأمن. وبعد مرور 3 سنوات من تقديم براون نظامها الأمني، منح مكتب براءات الاختراع الأمريكي براون أول براءة اختراع لهذا النظام الأمن المنزلي لعام 1969. نشر الخبر في صحيفة The New York Times، وفي حين أدرج طلب براءة الاختراع باسم ماري الأول، نسبت الصحيفة لألبريت براون وزوجته ماري الفضل في الاختراع، وكانت الخطوة المقبلة هو تزويد منازل الناس بهذا النظام. بعد حصولها على براءة الاختراع وتثبيت نظامها الأمني في شقتها بمنطقة كوينز، بدأت براون بالبحث عن مصنع لإنتاج النظام، لكنها واجهت بعض المشاكل، خاصة أن النظام الأمني كان متقدما للغاية لدرجة أن التكنولوجيا كانت باهظة للغاية. استغرق النظام عقودا قبل أن تنخفض تكاليف التكنولوجيا التي ستساعد في تسويق النظام الأمني المنزلي الخاص، فيما لم تبدأ الشركات في بيع الدوائر التلفزيونية المغلقة للسكان إلا مع بداية القرن 21، أي بعد قرابة نصف قرن من اختراع براون. رغم ذلك ترك اختراع براون بصمة خاصة، إذ أشارت العديد من براءات الاختراع الأمريكية إلى اختراع براون بما فيه من عدد من أنظمة أمن المنازل اللاحقة. ففي عام 2021 أشارت شركة أمازون إلى براون في براءة اختراعها الخاصة بأجهزة مكبر الصوت اللاسلكية لأجهزة التسجيل الصوتي. كما حصلت براون أيضا على جائزة من اللجنة الوطنية للعلماء. توفيت ماري براون في عام 1999، فيما حدت ابنتها نفس طريق والدتها وأصبحت ممرضة ومخترعة. مستمعينا الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ومن ثم نتواصل وبرنامج رحلة الاكتشاف.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير يفصلنا عن الاستكمال هذه الرحلة من الاستكشاف، ومن ثم نعود.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرؤ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج رحلة الاكتشاف. في هذه الفقرة سنتحدث عن أفضل الاختراعات التي ابتكرتها السيدات.
2: في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت موجة جديدة من المهاجرين الأوروبيين تبحر إلى الولايات المتحدة، صممت مخترعة من فيلادلفيا تدعى ماريا بيسلي، صممت قارب نجاة على عكس أطواق النجاة المسطحة في سبعينيات القرن

0: القرن التاسع عشر كانت طوافة بيسلي مزودة بقضبان حماية للمساعدة في إبقاء الأشخاص بالداخل أثناء حالات الطوارئ عندما يضطروا إلى مغادرة السفينة. حصلت بيسلي على براءة اختراع لأول تصميم لطوق النجاة في عام 1880، وفي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى كذلك حصلت على براءة اختراع أمريكية ثانية لنسخة محدثة من الطوافة في عام 1802، بالإضافة إلى طوافة النجاة ابتكرت أيضا جهاز تدفئة القدم في تيار مولد كهربائي وآلة تطويق. حصلت على مجموعه 15 براءة اختراع أمريكية واثنتان على الأقل في بريطانيا العظمى خلال حياتها.
1: السرير القابل للطي.

0: في عام 85 و800 ألف ميلادية حصلت مخترعة ومالكة متجر أثاث من شيكاغو تدعى سارة إي جود على براءة اختراع عن سرير خزانة. كانت قطعة الأثاث الجديدة عبارة عن مكتب مطوى إلى سرير، مما يتيح للمستخدم توفير مساحة في شقة صغيرة. يرجع اختراع سارة إلى ما قبل أسرة ميرفي القابلة للطي والأرائك التي تتحول إلى سرير في القرن العشرين. مع سريرها الخزفي أصبحت جود التي ولدت في العبودية وحصلت على حريتها بعد الحرب الأهلية، وهي واحدة من أوائل النساء السود اللواتي حصلن على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة. جوزفين كوكرن.
1: جوزفين كوكرن من مواليد 8 مارس عام 1839 في أوهايو، توفيت في 3 أغسطس من عام 1913. هي مخترعة أول غسالة صحون أوتوماتيكية ناجحة تجارياً، والتي صممتها في حظيرة خلف منزلها، ثم صنعتها بالاستعانة بالميكانيكي جورج بيترز الذي أصبح أحد أول الموظفين لديها. وبمجرد حصولها على براءة اختراع في 28 ديسمبر عام 1886 قامت بتأسيس شركة كاركس كوركن للصناعة. نشأت جوزفين كوركن في بيت اجتماعي من الطراز الأول، فالحفلات تتوالى والمنزل لا تنقطع ضيوفه، وكان المنزل الكبير يضم عددا كبيرا من الخدم التابعين لجوزفين، فيقومون بغسل الأطباق فضلا عن القيام بكل الأعباء المنزلية، ولذلك لا يوجد سبب مقنع للتحرك وبذل مجهود في هذا الشأن. كانت جوزفين تمتلك مجموعات خزفية ثمينة جدا، كان يتعرض بعضها للكسر عندما يغسلها الخدم. شعرت جوزفين بغصة تجاه ذلك، وتملكها شعور بالمرارة لحزنها على أطقمها الخزفية. اتخذت جوزفين قرارا صعبا بأن تقوم بنفسها بمهمة غسل أطقمها الخزفية للحفاظ عليها. كان القرار صعبا لأنها لم تعتد ممارسة هذه الأعمال ولم تستمر في ذلك، مما تسبب لها في مضايقة بالغة ليل ونهار. كانت قناعة جوزفين بأهمية إيجاد حل بديل لا حدود له، لابد من وجود طريقة أفضل للقيام بتنظيف الأطباق. هنا انتقل اهتمام جوزفين من مجرد رغبة في إيجاد طريقة أفضل لتنظيف الأطباق إلى حاجة ملحة وتتطلب حلاً عاجلاً.

حاولت كوكران ابتكار تصميم يضمن ضخ المياه بقوة لإزالة الاتساخات الصلبة من الأطباق، وعملت جاهدة لتحقيق هذا التصميم خلال انخراطها في عملها. توفي زوجها وتركها تغرق لأذنيها في الديون، ولم يثنها ذلك عن مرادها الذي أصرت على نقله للواقع. عاصر كوكران آخرون كثر

المدهش في الأمر أن أي من هذه الاختراعات لم يكن فعالاً بصورة كافية للتنفيذ على مستوى تجاري، فقررت كوكرين تلبية حاجة المستهلك النهائي الذي ربما يعاني معاناتها نفسها مع أطباقه الفاخرة.

0: المشاعر التي صاحبت حماس كوكرين لاختراعها يصعب جدا أن يعتريها الفتور، لأنها عاشت مرارة التجربة، فكان صدقها في البحث عن حل هو الوقود الذي يدفعها بقوة لاجتياز كل فشل تتعرض له. لولا أن كوكرين خاضت بنفسها المشكلة لكان من المحتمل أن تتراجع عن إكمال مسيرتها في إنتاج آلة تعين السيدات على غسل الأطباق بسهولة. ضاقت الأحوال بكوكرين نتيجة الديون، لكنها لم تتوانى عن متابعة إنجازها المحتمل، فواصلت محاولاتها في سقيفة صغيرة خلف بيتها، وصنعت حاملات من الأسلاك لتستوعب الأطباق والأكواب، ووضعتها بداخل إطار دائري مستقر بشكل مستوي فوق غلاية نحاسية. أضافت كوكرين محركا يدويا لتدوير الإطار ليتدفق الماء الممزوج بالصابون ويعمل على تنظيف الأطباق بشكل متساو. في عام 86 و800 وألف ميلادية حصدت كوكرين براءة اختراعها وبدأت بتصنيع ماكينة غسل الأطباق لأصدقائها، فضلا عن تسويق الماكينة في صحيفة محلية. وبعد فترة أسست كوكرين شركتها الخاصة تحت اسم كيتشن إيد، واستقطبت ماكينتها اهتمام المطاعم والفنادق. وفي عام 93 و800 وألف ميلادية قدمت كوكرين ماكينتها للعالم في معرض شيكاغو العالمي، وقد حصلت ماكينة كوكرين على جائزة في هذا المعرض. توفيت عام 1913 عن عمر ناهز 74 عاما، وقد حققت الهدف الذي أخلصت له وقدمته للنساء في أرجاء المعمورة خدمة جليلة. حازت مكينتها كوكرين الشهيرة حازت على الشهرة في خمسينيات القرن الماضي. اليوم أصبحت شركة كوكرين هي ويرل ليبول العالمية.
1: مستمعي الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ومن ثم نتواصل.

0: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: أهلا بكم من جديد، نعود بعد هذا الفاصل في رحلتنا لهذا اليوم. شخصيتنا في هذه الفقرة هانس كريبس.
2: هانس أدولف كريبس ولد في 25 من أغسطس عام 1900 إلى 22 من نوفمبر عام 1981. كان طبيباً وعالم كيمياء حيوية بريطانياً ذا أصل ألماني. عرف باكتشافاته لاثنين من مسارات الأيض الهامة، هما دورة اليوريا ودورة حمض الستريك التي تعرف الأخيرة باسم دورة كريبس نسبة إليه. حصل على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام 1953 مناصفة مع فريتز ليبمان لاكتشافه دورة حمض الستريك.

ولد كريبس في هيلدسهايم بألمانيا، وكان والده يعمل جراح أذن وأنف وحنجرة. التحق بالمراحل الدراسية الأولى في هيلدسهايم، ثم درس الطب في جامعتي غوتينغن وفرايبورغ بين عامي 1918 و 1923. حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة هامبورغ سنة 1925، ثم درس الكيمياء في برلين لعام واحد، ثم

0: عمل مساعدا لأوتو فاربوغ في معهد القيصر فيلهلم لعلم الأحياء حتى عام 1930.
1: التحق كريبس بالجيش الألماني عام 1932 حيث ألحق بفرقة المشاة الميكانيكية 13. عاد كريبس إلى ممارسة الطب السريري في مستشفى بلدية ألتونا في هامبورغ، ثم في العيادة الطبية بجامعة فرايبورغ، وهناك قام بإجراء أبحاثه واكتشف دورة اليوريا، غير أنه مع صعود النازية منع من ممارسة الطب في ألمانيا ليهوديته.
0: هاجر إلى أنجلترا سنة 1933 ميلادية. هناك ألحقته جامعة كامبريدج بالعمل في قسم الكيمياء الحيوية تحت إشراف السير فريدريك هوبكنز الحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1929 ميلادية. وفي سنة 1945 عين كريس أستاذا للكيمياء الحيوية في جامعة شيفيلد، ثم انتقل للعمل بنفس الدرجة في جامعة أوكسفورد سنة 1954 ميلادية. بعد تقاعده وصل أبحاثه في مشفى رادكليف بأوكسفورد حتى عند وفاته.

0: كان كريبس زميلا لكلية الثالوث ترينيتي كوليدج وحصل على لقب سير عام 1958 كما انتخب عضوا شرفيا بكلية غريتون بجامعة كامبريدج عام 1979. تزوج كريبس عام 1938 من مارغريت سيسيلي فيلدهاوس وأنجب منها ابنين هما جون الذي لقب فيما بعد بالبارون كريبس وكان عالم طيور معروفا وعضوا في مجلس اللوردات وابنته واحدة هي هيلين. توفي كريبس في إكسفورد بإنجلترا في 22 من نوفمبر عام 1981. هارتسور هاوزن.
1: ولد هاوزن مستمعينا الكرام سنة 1936 ميلادية. هو طبيب ألماني من جامعة دوسلدورف وكان المدير السابق لمركز أبحاث السرطان الألماني. حصل على جائزة نوبل في الطب 2008 ميلادية لعمله في اكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري HBV المسبب لسرطان عنق الرحم، بحيث خالف التيار السائد وقتها وساعد اكتشافه على تطوير أمصال مضادة للفيروس. ألكسندر باين.
0: الفاكس عبارة عن جهاز لإرسال واستقبال الرسائل، والفاكس هو التكنولوجيا المستخدمة للاتصالات والذي يستخدم لنقل ونسخ من الوثائق، وهو جهاز يسهل التعامل معه والذي يستخدم عبر شبكة الهاتف. تم اختراع الفاكس من قبل المخترع ألكسندر باين عام 1843، وكلمة فاكس مشتقة من اللاتينية فاكسيميل والتي تعني صورة طبق الأصل.
1: يقوم الفاكس بتشفير البيانات وإرسالها عبر خط الهاتف أو الإرسال الإذاعي، وبالتالي استلام أو تلقي نسخة مطبوعة من النص أو الرسومات الخطية أو الصور الفوتوغرافية من مكان بعيد. ويتكون اختراع الفاكس من ماسح ضوئي ومودم والطابعة، والجهاز أيضا يسمى تيليكوبير.
0: لم يكن الفاكس من الأجهزة الشعبية لدى المستهلكين عام 1980 على الرغم من استخدام التكنولوجيا لآلات الفاكس لفترة طويلة، والمخترع ألكسندر باين ولد عام 1811 وتوفي عام 1877، والذي كان مخترعا اسكتلندي وكان فني وصانع ساعات، وقد اخترع أول جهاز فاكس عام 1843. وفي نفس العام حصل أيضا على براءة اختراع الفاكس البريطانية.

0: استخدم ألكسندر الساعة لتزامن حركة اثنين من البندول لمسح خط تلو الآخر من الرسالة، ولنقل الرسالة استخدم ألكسندر دبابيس معدنية مرتبة على أسطوانة مصنوعة من المواد العازلة مع المسبار الكهربائي الذي ينقل الذبذبات من الدبابيس، وقد استنسخت الرسالة في محطة الاستقبال على ورقة حساسة كيميائيا مشربة بمحلول كيميائي. تطور جهاز الفاكس من تكنولوجيا التلغراف الذي اخترعه سامويل موريس قبل عدة سنوات.
1: العديد من المخترعين بعد ألكسندر باين عملوا باجتهاد على تطوير اختراع الفاكس وتحسين نوع الجهاز، ففي عام 1850 حصل مخترع من لندن يدعى إف سي بلاكويل على براءة اختراع اسمه تلغراف النسخ. في عام 1860 أرسلت أول رسالة من جهاز الفاكس الذي يسمى بالتلغراف بين باريس وليون، وتم اختراع التلغراف من قبل المخترع جيوفاني كاسيلي.
0: في عام 1895 ميلادية اخترع أرنست هامل صانع الساعات من سانت بول بولاية مينيسوتا جهازه المتنافس الذي يسمى تيلي دياغراف. وفي عام 1902 اخترع الدكتور آرثر كورن الفاكسات المحسنة والعملية والنظام الكهروضوي. وفي عام 1914 أنشأ إدوارد بلين مفهوم الفاكس والتقاط الصور والتقارير الإخبارية عن بعد.

في عام 1924 استخدم آلة تليفوتوغرافي نوع من اختراع الفاكس لإرسال صور المؤتمر السياسي لمسافات طويلة للصحف المنشورة، وقد تم تطوير هذه الآلة من قبل شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية التي عملت على تحسين تكنولوجيا فاكس الهاتف. وبحلول عام 1926 اخترع ريسيا جهاز راديو فوتو باستخدام تقنية البث الإذاعي، وفي عام 1947 اخترع ألكسندر ميرهيد جهاز فاكس ناجح جدا، وفي 4 مارس عام 1955 تم إرسال أول فاكس عبر القارة.

أما عن دور اختراع الفاكس في تحسين الحياة البشرية، فإن الفاكس لديه مستمر الكرام ميزة واضحة عن الرسائل البريدية، حيث أن تسليم الرسائل الفورية لا يوجد فيه أي قيود زمنية بشأن متى يمكن إرسال الفاكس، حيث يمكن إرساله في أي وقت. توفير فرص عمل لبائعين آلة الفاكس ومقدمي الخدمة للفاكس. وقد أدى أيضا هذا الاختراع المزيد من التحسين والتطور في اختراع الفاكس إلى تحسين نوعية وكفاءة الجهاز. اختراع الفاكس هو جهاز متعدد الأغراض، حيث يقوم الفاكس بالمسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات عبر الإنترنت إلى عناوين البريد الإلكتروني. اختراع الفاكس دعم التجارة الإلكترونية لأنه مصدر فعال للاتصال.

0: مستمعينا، وصلنا بكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، رحلة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. شكرا لكرم المتابعة،
1: حتى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل. دمتم في حفظ الله ورعايته،
0: وإلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج
1: ألطاف
0: البالول،
1: إسراء العسكر،
0: نواف النومس،
1: محمد
0: المطيري،
1: والمخرج
0: علي البلوشي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا.

حوار وتحليل. تشهد المنطقة تصعيدا متزايدا على خلفية التطورات في مضيق هرمز بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية وسط اتهامات لإيران بالمسؤولية وإدانات خليجية للهجوم. في المقابل تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على طهران بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يثير تساؤلات بشأن تداعيات التصعيد على أمن الملاحة.